0: حين زار ترامب نفسه الصين خلال ولايته الأولى. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الصين تمثل التحدي السياسي الأكبر الذي تواجهه واشنطن، وأضاف روبيو أن واشنطن تأمل في إدارة علاقتها مع بكين بشكل استراتيجي.
1: Yeah, it's both our top political challenge geopolitically, and it's also the most important relationship for us to manage. I mean, it's a big, powerful country. It's going to continue to grow, but we're going to have interests of ours that are going to be in conflict with interests of theirs. And to avoid wars and maintain peace and stability in the world, we're going to have to manage those. There are clearly areas where they're so important for the United States that we're going to have to raise those issues, and we'll continue to do so. The president's going to continue to do so. There might be some areas of cooperation too, and we want to make sure we don't walk away from those.
0: قال مسؤول رفيع بالبيت الأبيض لمجلة بوليتيكو إنه من المتوقع أن يمارس الرئيس ترامب ضغوطا على نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني خلال اجتماعهما المرتقب في بكين. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الصين بالفعل ضغطت على إيران من أجل التوصل لاتفاق. نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس الذي أكد أن الولايات المتحدة تبذل جهودا دبلوماسية نشطة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقال فانس إن أمام الرئيس دونالد ترامب عدة خيارات دبلوماسية وعسكرية للتعامل مع إيران.
2: President, that Iran should not have a nuclear weapon. We're obviously engaged in a very aggressive and very engaged diplomatic process to try to ensure that that doesn't happen. And the president has a lot of options. As he said repeatedly, there are options diplomatically, there are options on the military side. But the fundamental goal here is the president wants to make the world safe, but particularly the American people safe from Iran having a nuclear weapon. And
0: معنا مشاهدينا من بكين الصحفي تشاو تشي جيون، ومعنا من عمان أيضا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، ومعنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. أهلا بكم ضيوف، أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ إيهاب من واشنطن. إذا هل تتفق مع وصف هذه القمة الأمريكية الإيران الصينية بالتاريخية، ولماذا برأيك؟
3: أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، وأهلا بالمشاهدين وبالضيوف الكرام. طبعا هي قمة تأتي في توقيت صعب بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، لأنه بدأ هذه العمليات العسكرية ضد إيران ولم تنتهي. هناك من يعتقد أن هذه القمة ستكون يعني بشكل كبير حول إيران، لكن أنا أعتقد أنه الجانب الإيراني، ملف إيران يعني، سيستحوذ على جزء صغير من أعمال هذه القمة، بالدليل أن الرئيس دونالد ترامب ذهب إلى الصين ومعه كوكبة من رجال الأعمال الأمريكيين والقيادات الاقتصادية الكبرى وأعضاء كثر في الحكومة الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية في الأساس والشراكات القوية بين بكين وواشنطن، بالرغم من الاختلافات والخلافات في عدد من الملفات التجارية والاقتصادية والسياسية، إلا أن العلاقات بين الجانبين كبيرة وضخمة جدا، تتجاوز إيران بمئات المرات. إيران ما هي إلا يعني ورقة من الممكن أن تستغلها الصين إذا ما أرادت أن تلاعب الرئيس دونالد ترامب سياسيا لفترة ما، كما تقوم واشنطن بأيضا الضغط على الصين وملعبتها بورقة تايوان. لكن ما الذي ممكن أن يحدث فيما يتعلق بهذه الورقة تحديدا؟ هنا يكمن الموضوع. أنا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيكون واضح مباشرة مع الرئيس شي جين بينغ أنه يجب الصين أن تقوم باستغلال نفوذها على الجانب الإيراني وحثها على قبول المطالب الأمريكية، لأن الصين والولايات المتحدة تتفقان أنه لا يجب أن يكون لدى إيران سلاح نووي. هذا واحد. اثنان، الصين تعلم أنه ما تقوم به إيران في مضيق هرمز هو مخالف لاتفاقية البحار والمحيطات العبور الآمن يعني للمضائق، اتفاقية جامايكا عام 82، وأن الصين لا يمكن أن تدعم هذا الأمر. فبالتالي هي بما أنها أحد كبار المتضررين من مسألة إغلاق مضيق هرمز عليها أن تضغط على الجانب الإيراني. نعم. هل الجانب الإيراني سيقبل هذا الضغط؟ لا أعتقد أنه سيقبل.
0: نعم. طيب دكتور نبيل العتوم، إذن إيران مجرد ورقة صغيرة على طاولة هذه المفاوضات أو هذه القمة كما يقول الأستاذ إيهاب، هل تتفق معه؟ وما الذي ينتظر أيضا إيران وفقا لهذه الورقة؟
4: صباح الخير أستاذ أحمد، تحياتي للجميع. يعني بعتقد أنه إيران هي محطة بنزين بالنسبة للجانب الصيني، خصوصا أنه

0: احنا اليوم نتحدث على ان الصين صحيح انها تدعم ايران دبلوماسيا، لكنها في نهايه المطاف ترفض اي تصعيد طويل في هرمز، لانه هذا سوف يؤدي الى امن الطاقه العالمي بشكل مباشر وامن الطاقه الصيني بشكل خاص. بكين تؤيد وقف الحرب، تؤيد استمرار التفاوض، وربما هي تحاول رفع الضغط الامريكي تدريجيا على الجانب الايراني، لكنها لا تريد اغلاق المضيق او فوضى بحريه قد تؤدي الى مواجهه عسكريه في المنطقه، وبالتالي التاثير على المصالح الصينيه الموجوده في المنطقه. يعني ربما الصين قد ترى في التصعيد الايراني مفيد من ناحيه، انه لكن ان يبقى هذا التصعيد تحت السيطره ولا يتحول الى انهيار اقتصادي عالمي. لذلك الصين تضغط بهدوء على طهران للتفاوض وعدم تجاوز الخط الأحمر النفطي. بموازاة ذلك ربما الجانب الإيراني ينتظر من الصين الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تقوم بشن عملية كبيرة وواسعة ومؤلمة عليها. أيضا تنتظر من الجانب الصيني ربما الالتفاف على العقوبات الدولية ومحاولة أن تمثل رئة اقتصادية للجانب الإيراني. تنتظر أيضا من الصين ربما دعم عسكري خصوصا في الاستخدامات ذات الاستخدام، الصناعات ذات الاستخدام المزدوج، خاصة لدعم المشروع الصاروخي، وخلال الفترات الماضية كان هناك معلومات استخبارية بهذا الاتجاه. أيضا تنتظر دعم استخباري في حال توجيه ضربة عسكرية ضدها عن طريق تزويدها بمعلومات استخبارية، استطلاع ومسح فضائي حول أهداف أمريكية موجودة في المنطقة وحول تحرك القوات الأمريكية. يعني أنا ربما بعتقد أن الجانب الإيراني لن يتنازل عن مطالبه، خصوصا في ظل أنه يعتقد أنه كلفة الاستسلام وكلفة الحرب أهون عليه من كلفة الاستسلام. يعني الجانب الأمريكي ينظر إلى تفكيك، الجانب الإيراني ينظر إلى تفكيك البرنامج النووي والتعامل مع البرنامج الصحيح.
1: يعني هو لن يقبل بهذا أي إملاءات صينية أو أمريكية، حتى لو أدى ذلك دكتور نبيل إلى تضرر علاقاته مع الصين وهي يعني حليفته الرئيسية.
0: هو يدرك تماما أنه تقديم هذه التنازلات أستاذ أحمد سوف يؤدي إلى انهيار النظام الإيراني تدريجيا، وبالتالي أهم شيء هو ليس علاقته مع الصين، هو الحفاظ على بقاء النظام الإيراني، حتى ولو تطلب ذلك مش علاقته مع الصين، حتى لو تطلب ذلك تدمير جزء كبير من بنية تحتية وحتى استهداف القطاعات العسكرية واستهداف القطاعات البنية التحتية، الكهرباء والموانئ والنفط. أنا بدرك تماما لديه قناعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم آجلا أم عاجلا بتوجيه ضربة عسكرية، سواء كان هنالك اتفاق أم لم يكن، سواء من جانب الولايات المتحدة، والخيار الأكبر والاحتمال الأكبر هو من جانب إسرائيل، وبالتالي هم يتخوفون بشكل كبير من الضربات الإسرائيلية ولا يثقون حتى، هم يطالبون بتقديم ضمانات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الضمانات ربما متعلقة ضمانات أمنية وسياسية وجيوستراتيجية وأيضا اقتصادية.
1: طيب نقاط مهمة أقولها أيضا لضيفي من الصين سيد تشاو تشي جيون، أهلا بك من جديد سيد جيون. ضيفي الكريمين أكدا أن الصين والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة تحجيم النفوذ الإيراني، ولكن هل الصين مستعدة سيد جيون لممارسة نفوذها للضغط على إيران وتغيير سلوكها ربما؟
2: نعم، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن من منظور بكين والصين ترحب في يعني استقرار الوضع الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، لأن هذا المضيق مهم جدا بالنسبة لضمان أمن طاقة للصين. وهناك يعني في هذه جولة من القيمة الصينية الأمريكية، يعني هناك بعض النقاط المشتركة لمصالح البلدين في هذه القيمة. فنعم يعني أعتقد أن الصين تعزيز تنسيق مع طهران يعني تسريع هذه العمليات لتوقيع اتفاق سلام، لأن إلى حد ما الصين تحتاج إلى يعني وجود الأمريكي في الشرق الأوسط إلى حد ما، لأن باعتبارها يعني أكبر تجارة دولة تجارة في العالم، فالصين تحتاج إلى حد كبير إلى يعني الاستقرار الوضعي في منطقة الشرق الأوسط، لأن هناك كثير من المشاريع بنية تحتية في المنطقة، وأيضا هذا يعني هذا الممر مهم جدا لطاقة

0: صينية. فأعتقد أن الصين يعني طلبت يعني تنازلات من إدارة ترامب، وأيضا الصين يعني من خلال القنوات الدبلوماسية مع طهران،
1: نعم
0: والصين أيضا يعني نقل رسالة إدارة ترامب إلى يعني طهران لتسليع هذه العمليات للتوصل إلى اتفاق سلام. نعم.
1: نعم طيب أستاذ إيهاب، يعني هل العلاقة بين البلدين الآن، نتحدث هنا عن واشنطن وعن بكين كذلك، بكل ما تجمعه من تناقضات تنافس وعداء استراتيجي ومصالح مشتركة أيضا، تتجه نحو يعني إدارة هذه الخلافات ومنع الصدام أم لا؟ يعني هي متجهة نحو المواجهة المفتوحة بين القوتين الأكبر في العالم حاليا.
2: يعني من خلال نهج الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الماضية منذ بداية مهلة الأسبوعين التي امتدت إلى تقريبا نصل إلى 40 يوما، يبدو أنه لا يريد أن يعود إلى العمليات العسكرية الكبيرة ضد إيران، وإن عاد من وجهة نظري سيعود بعمليات عسكرية جراحية ليست كبيرة ولكن ستكون مؤثرة، مثلا يعني احتلال جزيرة خارج أو خارق وجزيرتي قشم وكيش، هذه الجزر الثلاث التي تشكل شريان قوي جدا للاقتصاد الإيراني فيما يتعلق بتصدير النفط. ده واحد. اثنين، من الممكن أن يقوم بعمليات عسكرية لضرب منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات على سواحل إيران المتاخمة لمضيق هرمز، بحيث يمنع سهولة وسرعة وصول هذه الصواريخ والمسيرات إلى أهدافها في مضيق هرمز، وبالتالي تضطر إيران إذا ما أرادت يعني أن تطلق صواريخها ومسيراتها على سفن العابرة تضطر لإطلاقها من أماكن أبعد داخل إيران، وبالتالي يسهل اعتراضها من قبل القوات الأمريكية والقوات التي من الممكن أن تشارك في أي لحظة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز. بالإضافة إلى أن هناك أيضا من كان يحاول أن يرسم خططا لعمليات عسكرية داخل المدن الكبيرة الإيرانية أملا في زعزعة النظام وإعطاء فرصة للشعب الإيراني كي يبدأ في الخروج ويسيطر على مؤسسات الدولة، لكن هذا المفهوم الأخير الذي تحدثت عنه ليس واضحا حتى اللحظة، لكن هناك مراكز أبحاث تتحدث فيه، هناك عسكريون وسياسيون من الصقور يتحدثون في هذا الأمر، لكن ترامب لم يحسم بعد موقفه من إعادة استخدام العمليات العسكرية بشكل هجومي، وتعلم حضرتك أنه هو مقيد أيضا بفكرة استخدام القوات المسلحة طبقا للتعديل الثاني بالدستور الأمريكي والتي انتهت 60 يوما وأعلن معها نهاية العمليات العسكرية، لكن هو يبقي على القوات هناك على سبيل الحصار، ومن حقه كرئيس للولايات المتحدة أن يعيد تموضع وتمركز القوات الأمريكية من أي مكان إلى أي مكان في العالم. لذلك شهدنا إيران خلال الأسبوعين الماضيين كانت تحاول أن تستفز الولايات المتحدة لتجرها أيضا لعمليات عسكرية، فتكون هناك مشكلة سياسية للرئيس دونالد ترامب في الداخل الأمريكي خلال عمليات ضد طبعا الإمارات ومحاولة أيضا السفن العابرة.
1: طيب هي نقاط مهمة التي ذكرتها، معنا سؤالي لم يكن حول إيران وإنما ما كان حول العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، لكن سنعود هذه النقطة لاحقا. عطفا على ما أشرت إليه أستاذ إيهاب، دكتور نبيل، هل يمكن بالفعل يعني الاعتماد أو التعويل على هذه القمة في استقراء ما قد تحمله الأيام المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران على صعيد التهدئة أو التصعيد بين البلدين؟
3: يعني هي قمة مهمة في نهاية المطاف، لكن كل ذلك يعتمد على الرد الإيراني ويعني براغماتية النظام الإيراني، خصوصا أن الرد الإيراني أظهر أستاذ أحمد أن طهران لا تريد فعليا اتفاق سريع، هي بالشروط الأمريكية، هي تريد ربط كل الجبهات ببعضها لتضييع المناورة وكسب الوقت والخداع والتضليل، هي تحاول أن تربط موضوع الإيراني والأزمة النووية معها مع لبنان وغزة وهرمز، بمعنى تحويل التفاوض من ملف نووي إلى محاولة ترتيب إقليمي شامل، وهذا يعني أن إيران تحاول توسيع مساحة التفاوض حتى لا تبدو كطرف ضعيف، وعمليا تحاول تحويل وقف الحرب إلى اعتراف ضمني بدورها الإقليمي وتخفيف الحصار البحري تمهيدا لرفعه ومنع استهداف حلفائها لاحقا. ما زالت إيران تراهن على ورقة هرمز أو ما يسمى بصفقة الملاحة وعدم قدرة أوروبا وآسيا على تحمل أزمة الطاقة، وأن واشنطن لا تريد حرب استنزاف، وأن حاجة ترامب إلى إنجاز سريع قبل أن يكون هنالك تحول في الرأي العام بشكل أكبر، والرهان على الانتخابات التجديد النصفي وعلى

0: ربما ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في نقطة مهمة علينا أن ننتبه لها، إضافة لما تفضل فيه الأستاذ إيهاب، وهي خشية الجانب الإيراني من سيناريو عمليات اغتيال غير مسبوقة هذه المرة، وعلى
1: نعم
0: رأسها المرشد مجتبى خامنئي، محمد أيضا أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد باقر ذو القدر، محمد أيضا شخصيات أخرى مثل حسين طائب أيضا اللي كان رئيس استخبارات الحرس ورجل قوي الآن.

0: هنالك 21 شخصية من موجودين الآن في حال تصفيتهم سوف يمهد الأرضية ربما لصعود تيار أكثر براغماتية.
1: نعم.
0: ومع ذلك هنالك خشية أيضا من جانب إيران أنه وقف هذه الحرب معناه الانتقال إلى احتجاجات داخلية وانفجار داخلي، وبالتالي هنالك التيار هذا الأمني العسكري المتشدد يرى أنه الاستمرار في الحرب هو أهون عليه من كلفة الاستسلام، وتأجيل اليوم الثاني
1: نعم
0: عفوا للانفجار الداخلي الذي قد يحدث في في في إيران. في نهاية المطاف يعني الجانب الإيراني يتخوف بشكل كبير جدا، خصوصا في ظل عدم وجود أوراق كثيرة، يعني وبران على ورقة هرمز الورقة،
1: وهذا يعني أن كل الخيارات مؤلمة بالنسبة للنظام في إيران. دكتور نبيل،
0: نعم،
1: يعني أن كل الخيارات بالنسبة لإيران هي مؤلمة.
0: صحيح، كل الخيارات مؤلمة، وبعتقد
1: طيب.
0: أنه يعني هو دخل في معركة لمكاسرة الإرادات السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما هو يعني صعد إلى الشجرة، لأنه الآن ورقة التصعيد دون الحرب الشاملة ربما هو ما يمتلكه الجانب الإيراني عبر السيارات والزوارق والألغام والرهان على عمل الوقت واستنزاف الإدارة الأمريكية أكثر من الرهان على الحسم العسكري.
1: طيب،
0: وبالتالي
1: اسمح لي،
0: يعني
1: نعم اسمح لي عفوا بنقل هذه النقاط لضيفي أيضا من بكين سيد جيون. يعني استئناف الحرب وهي مسألة التي أشار إليها دكتور نبيل ويصل الأستاذ إيهاب أيضا، ما الذي تعنيه بالنسبة لبكين، وإلى أي حد الآن هي معنية لاستخدام نفوذها لمنع التصعيد أو عودة التصعيد بين واشنطن وطهران، وأيضا خاصة ما يتعلق بما قد يطال طهران من ضربات غير مسبوقة كما أفاد دكتور نبيل قبل قليل باغتيالات ربما تفاقم الوضع أكثر على مضيق هرمز.
2: نعم، فاستئناف يعني حرب بالنسبة لبكين يعني تضرر كبير لمصالح الصينية، لأن على الرغم من الاحتياطي الكبير لنفط في الصين، ولكن يعني مع مرور الوقت فأعتقد أن الصين تواجه أكثر ضغوط في يعني حل المشكلة طاقة. فأعتقد أن يعني خلال هذه القمة والصين ستبذل يعني أكثر جهودها ل يعني تعزيز التنسيق بين طهران وواشنطن لي يعني تجنب يعني استدامة حرب. ولكن يعني بسبب كل ما حدث في الماضي، فمثل الحروب الرسوم الجمركية واستفزازات يعني مستمر بشأن قضية تايوان، فلا تزال يعني الصين غير قادرة على يعني ثقة إدارة ترامب. في ماضي يعني توصل الجانبين إلى اتفاق، وثم يعني تملط يعني إدارة ترامب اتفاق. فأعتقد أن يعني هذه القيمة يعني مهم، ولكن من ناحية أخرى صعبة ليعني البلدين لتحقيق التحول يعني فعالا في بالنسبة للعلاقات الثنائية.
1: نعم.
2: بين الصين والولايات المتحدة، ولكن يعني هذه القمة مهمة جدا لتجنب يعني التصعيد ويعني سوء التقدير لهذه يعني أكبر يعني اقتصادين.
1: نعم.
2: في العالم.
1: طيب،
2: نعم
1: أستاذ إيهاب، يعني عطفا على حديث سيد شاو تشي جيون، صحيفة واشنطن بوست كانت قد أشارت ووصفت خطاب ترامب مؤخرا تجاه الصين بأنه أكثر مرونة مقارنة بخطاباته في الفترة الماضية، فهل هذا مؤشر بالفعل على أن واشنطن ترغب في تهدئة سريعة وواسعة مع بكين في ظل الضغوط التي يتعرض لها ترامب داخليا؟
3: من الممكن طبعا أن تفهم في هذا الإطار، ومن الممكن أيضا أن تقرأ في إطار أنه كان يريد أن يهدئ الأجواء قبل الزيارة تحديدا يعني. وعلاقاته مع شي جين بينغ بالمناسبة هي قوية، ورجلان يتحدثان لبعضهما البعض بمنتهى الشفافية، وهناك يعني ملامح صداقة وإن جاز التعبير يعني بين ترامب وشي جين بينغ في هذا الإطار، وكل منهما يعلم حدوده بالمناسبة، بالرغم من التصريحات التي من الممكن أن تكون قوية للرئيس دونالد ترامب، إلا أنه يعلم أنه يتعامل مع الصين، والصين دولة يعني أصبحت قطب كبير على مستوى العالم اقتصاديا وعسكريا ونفوذ سياسي وتأثير كبير وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك ما ينغص هذه العلاقات. بمعنى أنه كلما كبر حجم

0: العلاقات بين أي دولتين حتى لو كانتا متنافستين
1: نعم
0: لا يمكن لشخص حتى لو كان هو رئيس هذه الدولة أن يؤثر بالسلب في علاقة دولته بعلاقة تلك الدولة، لأن ذلك سيؤدي إلى هدم أشياء كثيرة من الممكن أن لا تستحملها دولته. بمعنى أنه مثلا الصين تستثمر في أذون الخزانة، سندات الخزانة الأمريكية بقيمة تقريبا 800 مليار دولار.
1: نعم
0: القيمة نزلت صحيح من تريليون و400 مليون إلى 800 مليار.
1: نعم
0: حجم التجاري بين البلدين بمئات المليارات من الدولارات، فبالتالي المغامرة حيزها ضيق جدا.
1: نعم
0: لكن إبداء الآراء والصدق في هذه الآراء لا يمكن أن يخفى على أحد. يعني أي مطالب ستوجهها واشنطن إلى الصين، لو هناك عقوبات، كما يعني قبل ساعات فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وشركات
1: صحيح
0: صينية، فأمور تسير هكذا دائما، يعني سجال بين الطرفين.
1: نعم. طيب دكتور نبيل، إذا ما افترضنا أن تفاهما ما تم التوصل إليه بين الصينيين والأمريكيين على حساب إيران، فهل لدى إيران أوراق مضادة يمكن أن تستغلها في هذا الإطار؟
2: يعني أوراق إيران هي محدودة، تبدأ بورقة هرمز، الورقة الأقوى، الورقة النووية البحرية كما يقولون، وتهديد الملاحة العالمية، ثم ورقة التصعيد دون الحرب الشاملة عبر المسيرات والصواريخ والزوارق وزراعة الألغام والزوارق طبعا الانتحارية، ثم الرهان على عامل الوقت ومحاولة استنزاف الإدارة الأمريكية أكثر من الرهان على المواجهة العسكرية نظرا لتداعيات ذلك، ثم التهديد بضرب الكابلات وخطوط الإنترنت البحرية، وهذا بدأنا نسمعه في الإعلام الإيراني بشكل كبير جدا.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى توظيف المفاوضات لكسب هدنة اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب طبعا شبكات النفوذ الإقليمي، وهذا عدا عن استمرار ربما الاستهداف الخليجي هذه المرة بشكل أوسع، وهذا يوحي بأن إيران تريد إثبات أنها ما زالت قادرة على تهديد الاقتصاد الخليجي والطاقة العالمية حتى وهي تحت الضغط، ورفع كلفة المواجهة والضغط الردعي والنفسي والإعلامي. لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد كل ذلك يعتمد أستاذ أحمد على طبيعة الضربة الأمريكية، هل سوف تشمل ضرب البنية التحتية الإيرانية بشكل صاعق وبشكل مدمر بحيث يمنع إيران ويردعها، بالإضافة إلى نقطة مهم علينا أن ننتبه لطبيعة الاغتيالات ومسارها للشخصيات المهمة والمحورية، هذا مهم جدا، خاصة أنا في تقديري خصوصا مع وجود مسيرات باتت تجوب الأجواء الإيرانية مراكز المدن الكبرى، وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي يسعيين إلى ترتيب ما يسمى ببنك أهداف جديد هذه المرة، مختلف تماما عن الضربات التي تمت خلال الأربعين يوم.
1: هذا واضح، شكرا لك. إذن من عمان كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، وشكرا لك من واشنطن كنت معنا المحلل السياسي إيهاب عباس، وأشكرك أيضا من بكين كنت معنا الصحفي تشاو تشي جيون. نشاطنا مستمر مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. المنظمة البحرية الدولية تؤكد مقتل 11 بحارا منذ بداية أزمة مضيق هرمز في حوادث بحرية. ولدينا أيضا الكنيست سيقر بأغلبية كبيرة مشروع قانون لمحاكمة منفذي هجوم السابع من أكتوبر.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وبحث اللقاء التنسيق المشترك لمواجهة التحديات بالمنطقة والجهود الهادفة لتهدئة الأوضاع بما يحافظ على الأمن والاستقرار. بحث وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع طارئ في الرياض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. الأمين العام للمجلس جاسم البداوي أكد أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك، وذلك عقب الإعلان عن ضبط خلايا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حيث أكد وزراء الداخلية أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل إن بلاده وقعت اتفاقية شراكة مع السعودية لتعزيز العلاقة بين البلدين.
4: لقد وقعنا اتفاقا نرفع بموجبه مستوى علاقتنا إلى شراكة استراتيجية، وننشئ مجلس الشراكة الاستراتيجية بين إسبانيا والسعودية، ويشكل مجلس الشراكة الاستراتيجية هذا آلية تنسيق لمواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية، وهو يهدف إلى تنسيق العلاقة الثنائية العميقة التي تربط بين الشعبين الإسباني والسعودي، وعلى الإرادة السياسية للحكومتين للعمل معا لمواجهة التحديات.
3: أكدت المنظمة البحرية الدولية مقتل 11 بحارا منذ بدء الأزمة في مضيق هرمز وتسجيل أكثر من 30 حادثا بحريا، محذرة من أن خطورة الأوضاع في الممر الملاحي بلغت مستويات غير مسبوقة. وقال الأمين العام للمنظمة خلال افتتاح اجتماع لجنة السلام البحرية في لندن إن نحو 20,000 بحار ما زالوا عالقين في المنطقة، مشددا في الوقت ذاته على خطورة تداعيات الأزمة على استقرار التجارة العالمية وأمن إمدادات الطاقة الدولية.
5: We already have maritime incidents. It's been over 30 incidents on ships. 11 seafarers have lost their lives, and we've seen the impact that this is having in the global economy. So we are already at a point where the diplomacy and multilateralism needs to be reinforced in order to find solutions to the root causes. My second biggest concern is the impact that this is having in a global economy. My main concern is the 20,000 seafarers that remain trapped there. But this is why multilateralism is the way forward, and I continue to engage with all the countries part of the conflict in the region in order to find the way forward. And I actually exhort every single member state and every single country to do their part.
3: أظهرت صور أقمار اصطناعية توقف شحنات النفط من جزيرة خارك منذ عدة أيام بحسب بلومبيرغ، وذلك بالتزامن مع تقارير عن تسرب نفطي قبالة الجزيرة في مؤشر يعكس تصاعد الاضطراب في أحد أبرز مفاصل الطاقة الإيرانية.
6: بين خزانات أوشكت على الامتلاء ومرافئ تخلو من الناقلات، تكشف ملامح تحول لافت في قلب المنفذ المركزي للنفط الإيراني. جزيرة خارك التي شهدت توقفا شبه كامل لشحنات الخام لعدة أيام في أطول انقطاع من نوعه منذ اندلاع الحرب، وفق صور أقمار صناعية جمعتها وكالة بلومبيرغ. في خارك شريان النفط بقدرة تحميل بلغت سابقا نحو 7 ملايين برميل يوميا، تتبدل الصورة تحت وطأة ضغوط متصاعدة في ظل الحصار الأمريكي واضطراب حركة الإمدادات في الخليج منذ منتصف أبريل، ما دفع طهران إلى استخدام بعض السفن كمخازن عائمة لتجاوز الاختناق. لكن هذا الحل المؤقت بدأ يفرض كلفته التشغيلية. مستويات التخزين باتت عند حدودها القصوى، ومع تراكم الخام تتزايد احتمالات خفض الانتاج تدريجيا في مسار يمس مركز الثقل في معادلة

0: الطاقة الإيرانية، ويشكل اختباراً مباشراً لقدرة طهران على مواصلة التدفق والمناورة تحت الرقابة المشددة. وبينما لا تزال بقعة نفطية واسعة تدور قبالة الجزيرة، أفادت تقارير استناداً إلى بيانات رصد فضائي حديثة بتسرب نحو 3000 برميل تغطي مساحة تمتد لعشرات الكيلومترات المربعة من البحر. في المقابل نفت إيران تسجيل أي تسرب من منشآتها، مرجحة أن يكون مصدرها ناقلة قامت بتفريغ مياه صرف في المياه، وسط مشهد يثير مخاوف متزايدة من تداعيات بيئية محتملة.
1: تعرضت أكثر من 10,000 وحدة سكنية للتدمير أو لأضرار في لبنان منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بحسب ما أفاد المجلس الوطني للبحوث العلمية. حذر نيكولاي ميلادينوف منسق مجلس السلام الذي شكله رئيس ترامب، حذر من ترسيخ فكرة إقامة خط أصفر في غزة، والتي قد تعني في حال استمرارها تكريس فكرة تقسيم القطاع.
2: A status quo is not just having the situation that we have today. A status quo actually means at some point solidifying the yellow line, probably into a fence, probably into a wall, creating a permanent separation in Gaza. And at that point it really doesn't matter where the yellow line is, but Gaza is gone.
1: كما حذر نيكولاي ميلادينوف منسق مجلس السلام من أن المماطلة في تغيير الوضع الراهن في غزة ستصعب من القيام بذلك مع مرور الوقت.
2: The longer that we don't engage on the way forward and change the reality of the situation on the ground, the more we stabilize the status quo and the more that status quo becomes difficult to remove.
1: وقال ميلادينوف إن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها العمل في غزة هي مشاورة طرفي النزاع على كل خطوة يتم اتخاذها.
2: There is zero trust between Israelis and Palestinians, between Israel and Hamas or vice versa. And the only way that we can approach it in this situation is if we have a mechanism that allows for each step to be conditional on one side, to be conditional on the other side, and we have a verification mechanism. And this is how we've designed the whole process. Because without that verification, without that reciprocal step approach, we would not be able to ensure that there is that we get to the point of Israeli withdrawal from Gaza.
1: الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من جهته قال إنه يجب الضغط على إسرائيل لضمان تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة.
3: أجل الوصول إلى تطبيق كامل لخطة الرئيس الأمريكي ترامب في إحلال السلام في قطاع غزة، يجب الضغط على الاحتلال من أجل ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، ثم الدخول في مناقشات منطقية ومعقولة فيما يتعلق بمسارات المرحلة الثانية، إدخال اللجنة والقوات الدولية والانسحابات الإسرائيلية والتعامل مع موضوع السلاح الفلسطيني وحماس. قبل ذلك تعارض بإيجابية مع ما طرحه الوسطاء بخصوص وجود مقاربات متعلقة بمسارات المرحلة الثانية.
1: تعتزم إسرائيل مشاهدين محاكمة المتهمين بالمشاركة في تنفيذ هجوم 7 أكتوبر من خلال تشكيل هيئة قضائية ذات صلاحية استثنائية، بعدما أقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون خاص لتنظيم عملية محاكمتهم في محكمة عسكرية. ويتيح مشروع القانون إمكانية فرض عقوبة الإعدام على المتهمين بالمشاركة في الهجوم. تقرير محمد الصياد.
4: هؤلاء أسرى فلسطينيون تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر وتطلق عليهم اسم النخبة، احتجزتهم على مدار أكثر من 2.5 عام في منشآت اعتقال دون محاكمة، واليوم تقترب من ذلك بعدما أقر الكنيست قانونا ينظم إجراءات محاكمتهم. مشروع قانون حظي بتأييد 93 نائبا من أصل 120 في الكنيست، خطوة تعكس إجماعا سياسيا على إقامة محكمة عسكرية سيكون مقرها القدس. هذه المحكمة ستمنح صلاحيات استثنائية تتجاوز الإجراءات الاعتيادية، وقد تشمل إمكانية تنفيذ أحكام بالإعدام.
5: يهدف هذا القانون إلى تنظيم ملاحقة مرتكبي أعمال القتل والجرائم الجنسية والاختطاف التي ارتكبتها

0: حماس وحلفاؤها في إطار الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر. ونظراً للتعقيد الهائل لإجراء هذه المحاكمات التي من المفترض أن تتناول عدداً كبيراً من المتهمين وخطورة أفعالهم، فقد تم سن هذا القانون الذي يتضمن ترتيبات توضع خصيصاً لهذا الحدث الاستثنائي.
1: مئات الأسرى الفلسطينيين سيحاكمون بموجب هذا القانون الذي أقره النواب داخل هذا المبنى، لكن اللافت هو أنه يشترط عدم إطلاق سراح أي معتقل في إطار صفقات واتفاقيات مستقبلا إذا كان يشتبه في مشاركته بهجوم 7 أكتوبر. مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى اعتبرت القانون تصعيدا خطيرا، لا سيما وأنه يتزامن مع شهادات لأسرى فلسطينيين حول ظروف الاعتقال القاسية والتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون الإسرائيلية.
2: إقرار هذا القانون يعرض حياة المئات من الأسرى الفلسطينيين إلى الخطر، بحيث أن تصل الصلاحية لهذا القانون إلى حد الإعدام بعد إطلاق صلاحيات واسعة إلى المحاكم الخاصة التي سيتم إنشائها لمحاكمة هؤلاء الأسرى، وهي محاكم عسكرية.
1: هذا القانون لمحاكمة المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر يضاف إلى قانون آخر سنه الكنيست في أواخر مارس الماضي، ويقضي بإمكانية فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وهو ما أثار معارضة منظمات حقوقية أيضا. محمد الصياد، العربية، القدس.
3: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها الملك تشارلز يفتتح الدورة البرلمانية الجديدة وسط شكوك كبيرة في مستقبل حكومة ستارمر. ولدينا أيضا أزمة شح المياه تضرب مناطق في الخرطوم، والعربية ترصد أوضاع المواطنين في أطراف العاصمة السودانية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خضر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شنت روسيا هجوما موسعا على نحو 20 منطقة أوكرانية، مستخدمة بذلك ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة. وبحسب السلطات الأوكرانية، شملت الأهداف التي استهدفتها المسيرات مناطق في كييف ولفيف وأوديسا. من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بينهم أطفال في الهجمات.

0: وفي الأخبار العاجلة مشاهدينا، قبل قليل عمدة كييف يتحدث عن دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية جراء هجمات روسية. إذن عمدة كييف مشاهدينا قبل قليل أعلن عن سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية جراء هجمات روسية. قبل ذلك تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاهدينا بأن بلاده ستواصل تحديث وتطوير مخزونها من الأسلحة النووية الاستراتيجية، مؤكدا أنها ستكون قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
1: سنواصل تحديث وتطوير قواتنا النووية الاستراتيجية وإنشاء أنظمة صواريخ ذات قدرات قتالية محسنة قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
0: الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي دعا من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال زيارته للصين.
2: And we hope that pressure on Russia, together with negotiations in different formats, will help bring peace. Sanctions are working, our long-range capabilities are working, and every form of your pressure is working. We are in a constant contact with our American partners. We are thankful, and we expect the issue of ending Russia's war against Ukraine to be raised now as well. While the President of the United States is in China.
0: الملك تشارلز يفتتح الدورة البرلمانية الجديدة ويعرض الأجندة التشريعية للحكومة البريطانية وسط تصاعد التمرد ضد رئيس مجلس الوزراء كير ستارمر والتكهنات أيضا بشأن تحد وشيك لزعامته من قبل أحد وزراء حكومته. التفاصيل في تقرير مراسلة العربية في لندن عروب عبد الحق.
3: بخلاف المراسيم الملكية البريطانية المهيبة لافتتاح الملك تشارلز للدورة البرلمانية الجديدة، تبدو الأجواء في داونينغ ستريت أقل تماسكاً بكثير. فداخل مقر الحكومة تتسارع الهمسات السياسية حول مستقبل ستارمر وسط تصاعد التكهنات بشأن استقالة وشيكة لوزير الصحة وستريتينغ الذي بات ينظر إليه كأبرز شخصية خلف حالة التمرد ضد رئيس الوزراء. اجتماع صباحي بين ستارمر وستريتينغ استغرق 16 دقيقة فقط، وهي مدة قصيرة لا تقرأ في وستمنستر كإشارة مطمئنة. وفي مجلس العموم بدأ ستارمر في حالة إنكار مدافعاً عن برنامجه السياسي رغم الضغوط، فيما استغلت زعيمة المعارضة أزمة حزب العمال لمهاجمة أداء الحكومة.
4: خطاب الملك هذا يمنحنا القوة التي نحتاجها والأمن الاقتصادي وأمن الطاقة والأمن الوطني لنتمكن من التحكم بمستقبلنا في عالم تسوده الفوضى.
5: يأتي خطاب الملك هذا العام على خلفية استثنائية، كنا نعلم أن العربات الملكية جاهزة والخيول جاهزة والملك قادم، لكن السؤال كان هل سيكون هناك رئيس وزراء؟
3: الإطاحة برئيس الوزراء ليست سهلة، فأي منافس يحتاج إلى دعم علني من نحو 80 نائبا عماليا لإطلاق سباق القيادة رسميا، وهو ما يجعل كثيرين مترددين في إعلان مواقفهم.
6: التحركات داخل حزب العمال توحي بأن السباق نحو تحدي زعامة ستارمر بدأ فعليا، فكل الطامحين للموقع ينتظرون مبادرة وزير الصحة إلى الخطوة الأولى حتى يعلنوا أنفسهم، في حين يصر حلفاء رئيس الحكومة على أنه سيواجه أي تحد له. وبين هذا وذاك يزداد المشهد تعقيدا. من لندن عروب عبد الحق، العربية.
0: في فرنسا دخل ملف فيروس هانتا مرحلة احتواء مبكر بعد نقل 5 ركاب فرنسيين كانوا على متن سفينة سياحية إلى مستشفى بيشا في باريس. إحدى الراكبات تأكدت إصابتها، فيما تتابع السلطات الصحية 22 مخالطا محتملا على الأراضي الفرنسية.
7: إلى هذا المستشفى في باريس نقل الركاب الفرنسيون 5 الذين كانوا على متن السفينة السياحية بعد رصد بؤرة إصابات بفيروس هانتا. من بين هؤلاء الركاب 5 تأكدت إصابة سيدة واحدة، لكن الأمر لم يتوقف هنا.
8: فالسلطات الصحية

0: الفرنسية حددت أيضاً 22 شخصاً يصنفون كمخالطين محتملين. هؤلاء سيخضعون للبروتوكول الطبي المطبق في مثل هذه الحالات، بما يشمل العزل والمراقبة وتبادل المعلومات مع الشركاء الأوروبيين.
1: سأعقد اجتماعا مع عدد كبير من دول المنطقة الأوروبية من أجل تبادل الممارسات، وخصوصا محاولة إيصال صوتنا، وهو صوت الحذر والاحتياط، وهو موقف تتقاسمه دول أخرى. أفكر هنا في المملكة المتحدة وإسبانيا. فرنسا نشطة جدا في هذا الملف بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الأوروبية.
0: عقد اجتماع بين فرنسا وعدد من الدول الأوروبية بشأن الفيروس بدا خطوة لافتة وتحركا سريعا قبل أن يتحول الخطر الصحي إلى أزمة أوسع. توجهنا إلى وزارة الخارجية الفرنسية وقابلنا المتحدث باسم الوزارة لمعرفة تفاصيل أكثر عن التنسيق الجاري بين وزارتي الصحة والخارجية مع الشركاء الأوروبيين.
2: الاجتماعات تأتي ضمن مختلف آليات التنسيق القائمة، سواء فيما يتعلق بتقييم المخاطر الصحية على المستوى الأوروبي أو تنسيق التدابير الواجب اتخاذها، وذلك كله تحت مظلة منظمة الصحة العالمية التي تبقى بطبيعة الحال الهيئة الأولى للتنسيق على المستوى الدولي.
0: الاستراتيجية الفرنسية الحالية تتلخص في خطوات عملية: احتواء مبكر وعزل للمخالطين ومتابعة طبية وتنسيق صحي أوروبي، كل ذلك من أجل تجنب سيناريو أسوأ ومنع تكرار كابوس جائحة كورونا، مع رسالة حكومية واضحة إلى الفرنسيين: لا داعي للهلع، فرنسا لا تدير وباء في هذه المرحلة، إنها تحاول منع ولادته. فادي الدهوك، العربية، باريس.
3: وضعت أزمة نقص وندرة المياه في مواقع مختلفة بولاية الخرطوم المواطنين أمام تحديات يومية لتوفير مياه الشرب. وتعاني أحياء سكنية بمدن أم درمان والخرطوم بحري من شح في مياه الشرب نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن محطات ضخ المياه، إلى جانب الأعطال التي تعاني منها بعض أبار التغذية والإمداد. العربية مشاهدين وقفت ورصدت أحوال المواطنين في المناطق الطرفية بالخرطوم في ظل بروز أزمة شح المياه.
4: نحن الآن في منطقة دار السلام في أقصى غربي مدينة أم درمان بولاية الخرطوم. هنا شواهد لأزمة نقص مياه حادة ضربت بقوة في عمق المناطق السكنية. انقطاع الكهرباء لساعات إلى جانب الأعطال التي تشهدها محطات المياه أدت إلى هذا الواقع.
5: عطش والله، الواحد يرقد بالباغ كورده لابس كفي. حس الحلة دي كلها عشطان، كل المربع ده عشطان دار السلام. دي
6: المهم بالكهرباء، كان الكهرباء شغالة، الناس يعني من الكهرباء من الموتور واحد بجر الموتورات، الكهرباء ذاتها قطعت، بقى شنو موية ذاته ماشي
7: شغالين والله في الكهرباء دي والموية قاطعة. هسه بنملك الكهرباء دي حنتم ما بيها بعدين يمكن بتنقص، لأنه المواطن ممكن يقول لك الكهرباء دي ناقص يشيلك باغا دي عشان نتم ما بيها.
4: تضم منطقة دار السلام نحو 80 مربعا سكنيا في ظل كثافة سكانية متزايدة. إذن كيف يتعايش المواطنون في ظل أزمة نقص المياه؟
8: من الساعة 6 صباحا والأولاد ماشيين المدرسة علشان يستحموا، وبوم طالع الشغل ما الموية ما تواجدت إلا الموية الأمس.
9: يعني هسي البرميل بتاع الموية ما في زول بكبه ليك، لو بقروشك ما بيدوك ليه بالجوز وسخانة جبنا كعبة جبنا، مرات ما بنلقاها أصلا جبنا، لكن هسي الجوز بألف ونص وما فيش زي ما شايف.
4: ومن أقصى غربي مدينة أم درمان إلى أجزائها الشمالية الغربية حيث يتجدد ذات المشهد.
10: عدم الكهرباء هي اللي سوى الموية هي الرئيسية، يعني هسه ده شغل بطاقة، الطاقة اللي تعبي ساعة ليه 8 ليه 9 حتى ترفع المويه.
11: نجينا من الساعة 6 ننتظرها لساعة 8 وكذا حتى نعبي، والمويه يعني بقت طالعة بالجوز، الناس يعني بيبيعوا لنا الباقة، الباقة هسه بألف.
4: أزمة نقص المياه ألقت بظلال سالبة على واقع المواطنين في مناطق كثيرة بولاية الخرطوم. شواهد الأزمة تدفع لإيجاد معالجات جذرية.

0: لمشكلة نقص المياه. نزار البكداوي لقناتي العربية والحدث من غربي أم درمان.
1: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: ضامن باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي رسميا بعد فوزه خارج أرضه على مضيفه لانس بهدفين دون مقابل. توج نادي إنتر بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم بعد التفوق على لاتسيو بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جرت في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما. فاز مانشستر سيتي على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي ليقلص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى نقطتين. يلتقي اليوم فريق ريال مدريد وريال أوفييدو في الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم. تلعب اليوم 3 مباريات في الجولة 33 من الدوري السعودي، فيها يحل الاتحاد ضيفا على الاتفاق في الدمام. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي يستضيف القادسية صاحب المركز الرابع نادي الحزم 9 الترتيب. أيضا في الدوري السعودي يطمح الفتح للعودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف النجمة صاحب المركز الأخير.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. قمة مرتقبة اليوم بين الرئيسين الأمريكي والصيني وحرب إيران على جدول الأعمال. روبيو يأمل في أن تلعب الصين دورا لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها. منسق مجلس السلام يحذر من ترسيخ الخط الأصفر في غزة على احتمال تقسيم القطاع. هجوم روسي بنحو 800 مسيرة على أوكرانيا على 20 منطقة في البلاد. جهود فرنسية احترازية لاحتواء فيروس هانتا، والسلطات الصحية تتابع حالة أكثر من 20 مخالطا محتملا. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح. العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: كل يوم

0: نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
8: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أحييكم وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية. وفي العناوين: الرئيسان الأمريكي والصيني يعقدان قمة في بكين، وملفات شائكة على جدول أعمالها. روبيو يأمل في أن تلعب الصين دورا أكثر فاعلية لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها. فانس يتحدث عن تقدم بالمحادثات مع إيران ويؤكد بذل جهود لمنعها من امتلاك السلاح النووي. ستارمر يقر بصعوبة نتائج الانتخابات المحلية ويتعهد ببناء بريطانيا أكثر أمنا. العربية ترصد الأوضاع في أطراف الخرطوم التي تضربها أزمة شح مياه كبيرة. نبدأ ساعتنا من بكين، حيث تتجه الأنظار إلى هناك وإلى القمة الثنائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وصفت بالتاريخية. زيارة رسمية هي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ نوفمبر عام 2017، حين زار ترامب نفسه الصين خلال ولايته الأولى. وفي ظل الترقب مشاهدين للقاء المشترك الذي سيجمع الرئيسين الصيني والأمريكي، هذه صور مباشرة تأتينا من أمام مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في العاصمة الصينية بكين، وذلك بعد وصوله قبل ساعات لعقد قمة ستمتد ل 48 ساعة. وهذه القمة ينظر إليها على أنها الأهم منذ سنوات بين بكين وواشنطن، لأنها ستتناول ملفات عديدة وتأتي في وقت حساس جدا، تحديدا إذا ما تحدثنا عن حرب إيران وما تستنظره الولايات المتحدة من دور صيني يمارس على طهران للدفع بالمفاوضات قدما. هناك الكثير بالطبع من الملفات التي ستكون على الطاولة.

0: الطاولة وفي جدول الأعمال الصيني والأمريكي، أبرزها الحرب التجارية. وأيضا في ظل ذلك هناك توتر كبير يتعلق بالتعريفات الجمركية، والذي ساد المشهد طوال سنة بعد فرض أعلى الرسوم على الصين من قبل الولايات المتحدة قبل التوصل إلى هدنة في أكتوبر الماضي، وذلك لحبس والتقاط الأنفاس ريثما يعقد هذا اللقاء لوضع أسس للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة. عموما هذه مشاهد مباشرة من بكين نشاهدها الآن في ظل بداية يوم مهم للولايات المتحدة والصين، كذلك اللقاء الثنائي الذي سيجمع شي جين بينغ بدونالد ترامب سيحمل معه الكثير منهما، سينعكس عالميا وأيضا على المنطقة تحديدا في مضيق هرمز الذي تأثرت الدول كلها بإغلاقه منذ بداية حرب إيران. إذن الكثير من الأوراق لدى الطرفين، وسنتابع ما الذي سيحدث في الساعات المقبلة. الرئيس دونالد ترامب ذهب إلى بكين مع وفد يجمع الكبار من الشخصيات، تحديدا إذا ما ناقشنا على صعيد اقتصادي وحتى بما يتعلق بالرقائق، وهو المجال الواسع ومجال التنافس الكبير الذي تضيق فيها الولايات المتحدة الخناق على الصين، تحديدا بشركة انفيديا وشركة الرقائق التي كان من المفترض ألا يحضر رئيسها التنفيذي إلى بكين، ولكن المفاجأة كانت بحضوره. إيلون ماسك كان كذلك موجودا، على صعيد السياسة ماركو روبيو وزير الخارجية كذلك يرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بما نعرفه حتى الآن من تصريحات أمريكية، الرئيس دونالد ترامب قال أنه سيناقش بشكل مطول موضوع الحرب في إيران مع الرئيس الصيني، ولكنه لا يريد أن تمارس دورا في ذلك أو لا ينتظر منها شيء. في المقابل ماركو روبيو وزير الخارجية عبر عن أمله في أن تمارس الصين نفوذها في القرار الإيراني. إذن سنتوسع أكثر في هذا المشهد وما يحمله في الساعات المقبلة مع ضيفينا، بداية مع ضيفنا من بكين نرحب به الصحفي تشاو تشي جيون، وأيضا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بكما. نحن في ساعات تحمل عدا تنازليا لهذا اللقاء التاريخي، وأبدأ معك سيد طارق الشامي. يعني بين التجارة وتايوان وإيران العالم يراقب أهم وربما أخطر قمة تعقد صينية أمريكية. ماذا يحضر ترامب وشي للعالم؟
1: تحياتي لك أولاً أستاذة حنين وللضيف الكريم من بكين وللجمهور. يعني أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ كلاهما يعني يسعيان للخروج من هذه القمة بالحفاظ على ماء الوجه لكليهما ولبلديهما، وبالتالي أعتقد أنه ستكون هناك يعني بعض الإنجازات. ربما نشهد توقيع صفقات تجارية، محاولة الرئيس دونالد ترامب أن يعني يكسب من وراء ذلك في جبهته الداخلية بموافقة الصين على العودة على استيراد بعض المواد التي تفيد المزارعين الأمريكيين والعمال، مثل لحوم الأبقار وفول الصويا وغيرها من المنتجات الزراعية الأمريكية والتي يعني تضرر بها كثير من المزارعين الأمريكيين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قد نشهد أيضا انفراجة فيما يتعلق ب الحرب التجارية بين البلدين من خلال إما تمديد الهدنة أو خفض الاتفاق على خفض التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى ذلك وهو الأمور الحساسة الأخرى مثل موضوع تايوان. يعني ربما هذا يرتبط بقدر كبير بغضب الصين لصفقات التسليح الأمريكية التي بدأت في عهد دونالد ترامب، واحدة ب 11 مليار دولار والثانية ب 14 مليار دولار، لكن الثانية لم تستكمل بعد، وربما يكون هناك رهان صيني على ألا تتم أو يتم تجميدها ربما بضغط صيني خلال هذه القمة. ولكن في المقابل يريد دونالد ترامب أن يحصل على يعني دعم صيني واضح فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز والضغط على الإيرانيين الذين يعني
0: أبرموا عند مضيق هرمز. ولكن دعني بداية نتابع المنظور الصيني تحديدا من محطة

0: حطت هذه القمة مع ضيفنا كذلك تشاو تشي جيون. أهلا بك مجددا. كيف تبدو لك ملامح هذه الزيارة حتى الآن، سواء من التصريحات الأمريكية الإيجابية تجاه الصين ومظاهر الاستقبال تشكيلة الوفد المرافق للرئيس دونالد ترامب، على سبيل المثال حضور الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا معه؟
1: نعم نعم طبعا، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن هذا اللقاء مهم جدا بالنسبة للبلدين، وتعتبر بكين يعني هذه زيارة فرصة لتخفيف النزاعات الجيوسياسية وتحسين علاقات مثلا التجارية مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، ولكنها يعني في الوقت نفسه يعني تظل حاضرة من نوايا ترامب النفي الرامية إلى يعني تخفيف ضغوط الانتخابات المحلية ومعالجة المأزوق في الشرق الأوسط. فيأتي في المقدمة الملف إدارة يعني أزمات والمنافسة الجيوسياسية فيما يتعلق بحرب يعني مثلا روسيا الاوكرانيه، ويامر ترامب في تمارس الصين يعني ضغوطا على روسيا، لان بحسب يعني وسائل الاعلام يعني سيزور الرئيس الروسي بوتين بكين في هذا الشهر، ويعني ف الولايات المتحده تريد يعني تمارس الصين ضغوطا على روسيا للوفاء بوعده لانهاء الحرب سريعا، وبينما يعني تتمسك الصين بموقف يعني حياد ومطالبة الجانب الأمريكي بوقف حصار تكنولوجيا مقابل القيام بدور الوساطة. وأما بشأن يعني في حرب في إيران، فسيعني يحاول طرفان صراعا حول حرية المراحة في مضيق هرمز، ولأن هذا المضيق مهم جدا للنظام الثماني أمن تحقق بالنسبة للصين. وفي هذا الصدد يعني أرى أن بكين مستعدة لتعزيز التنسيق مع إيران لدفع المفاوضات السلام، ولكن من ناحية أخرى لا أعتقد أن بكين ستتوقف عن يعني شراء النفط الإيراني أو تمارس ضغوطا على طهران استجابة لمطالب ترامب، لأن الصين يعني تفضل أن تشارك إيران في المفاوضات بموقف أكثر مبادرة. فأعتقد أن الصين هناك خلال هذه القمة هناك كثير من النقاط المهمة لمناقشة ولإجراء حوار بالنسبة للبلدين. فأعتقد أن بعد هذه القمات هناك سيكون يعني إعلان مشترك، أو ربما هناك اتفاق يعني التجاريات، وسنصل إلى هذه النتيجة للقمة.
0: سيد طارق، يعني أهداف اقتصادية، حرب تجارية، وحربين كما ذكر السيد جيون على قائمة ترامب، هل حضر رئيس ترامب في بكين لاحتوائها أو لمقايضتها؟
2: يعني كلاهما أعتقد أنه من مصلحة الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب أن يعني يستمر في محاولة احتواء الصين ودورها المتنامي حول العالم، لأنه هناك صراع كما هو معلوم خفي بين الطرفين. ويعني نستذكر على سبيل المثال حينما قام الصينيون عرضا عسكريا بحضور الرئيس الروسي بوتين ورئيس كوريا الشمالي، غرد دونالد ترامب وقال إنهم يتأمرون على الولايات المتحدة. هذا يعني بوضوح أن الجانبين كلا منهما على الرغم من أوجه التعاون الكبيرة والضخمة والمؤثرة إلا أنهما في صراع جيوسياسي واضح جدا في مجالات متعددة، خاصة في المجال العسكري على وجه الخصوص، بالإضافة للصراع الاقتصادي كما هو معلوم في كثير من المجالات. لكن مع ذلك الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى محاولة خفض حتى الاضطرابات والتوترات مع الصينيين، لأن في هناك مصالح يعني حيوية بالنسبة له في الداخل الأمريكي، ومن المهم أن يعني يحاول حلحلة المواقف الصينية التي بدت متحدية له في كثير من النقاط بما فيها الصراع التجاري ومحاولة يعني أن تكون الصين ندا للولايات المتحدة على غير ما كانت سياساتها في سنوات سابقة. لهذا

0: طارق أيضا أن قضية التنافس في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي لأول مرة تطرح في قمة مشتركة صينية أمريكية بهذا الشكل، من له الغلبة في هذا المجال برأيك حتى الآن، وكيف يوظف ترامب هذه الزيارة مع الوفد الذي تابعناه وهو يرافقه إلى بكين؟
1: صحيح، يعني هناك طبعا يعني محاولة أمريكية للحصول على المواد الأرضية أو المعادن الأرضية النادرة، وبعضها يعني يتعلق بأمور حيوية لصناعة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ولكن الصين حتى الآن هي تراوغ في هذه المسألة ولم تعطي الأمريكيين كل ما يريدونه. في المقابل الصينيون يريدون أيضا الحصول على الرقائق التكنولوجية المتقدمة من شركات مثل نيفيديا وغيرها، وما زالت هناك يعني أعتقد يكون هناك مفاوضات في هذا الإطار تبادلية، تبادل منفعة من الجانبين إذا سارت الأمور على وجه جيد، لأنه خلف كلمات الإطراء والإعجاب التي يتبادلها كل من الرئيسين هناك يعني عدم ثقة ما زال موجودا وقائما، والمهم هو محاولة يعني جسر الهوة، خصوصا وأن الصينيين يعني يدركون أن الرئيس دونالد ترامب مختلف عن باقي الرؤساء الأمريكيين الذين تعاملوا معهم. صحيح أنه هناك سياسة أمريكية عامة تعتبرها الصين أنها محاولة لفرض الهيمنة والسطوة في جميع المجالات حول العالم، إلا أن ترامب على وجه الخصوص يحاول استخدام ما يسمى بالهارد بول أو السياسة الصعبة القوية التي يحاول استخدامها مع سائر الدول بما فيهم الحلفاء وليس فقط الخصوم.
0: يعني دعنا لا نطيل كثيرا على السيد جيون، خاصة بالنقطة التي ذكرتها بما يتعلق بقرار وربما التحدي الأبرز بالنسبة للرئيس دونالد ترامب ألا يبقى الميزان التجاري يصب في صالح بكين كما يقول دائما، وهنا ربما يتفاوض الطرفان حول صيغة ترميم هذا الميزان. بيد ترامب اليوم سيد جيون ورقة مضيق هرمز بفرض الحصار على الموانئ الإيرانية وما يتبع ذلك من إجراءات إذا قرر ترامب توسيع الخطط، هل هذا يشكل ضغطا على بكين؟
2: أعتقد أن الصين طبعا تواجه الضغوط من حصار الأمريكي البحري في مضيق هرمز، لأن الصين يعني إلى حد ما تحتاج إلى يعني طاقة عبر هذه الممرات المائية، ولكن يعني إلى حد من ناحية أخرى يعني هناك سكة الحديديات بين الصين وإيران، ويعني الصين يمكن أن يعني يمكن شراء الطاقة الإيرانية عبر طريق بحري، وعلى الرغم من أن كمية النفط مغلق صغير جدا مقارنة لطاقة عبر مضيق هرمز، ولكن يعني في ظل الحرب فأعتقد أن هذه طريقة يعني يمثل طريقا مهما لتمسك بالحصار البحري الأمريكي. فأعتقد أن الصين يعني هناك أيضا ورقة تفاوضية بالنسبة للصين، لأن الصين يمكن أن لأن إدارة ترامب تحتاج إلى يعني بكين للعب دور وسيطة مع طهران، وأيضا يعني الصين يمكن أن تسليل على نعم أرضية نادرة
0: جدا تتعلق بالطرق البرية عوضا عن الشحن البحري، ولكن نحن نعلم بأن هذا الطريق مكلف بشكل أكبر على الصين، وهنا يفقد النفط الإيراني ميزته الأكبر أكبر بالنسبة لبكين بأنه زهيد الثمن مقارنة بما هو معروض في مختلف الدول وحول العالم. بالتالي يعني ربما باعتراف صيني أن يمكن لبكين احتمال الوضع لستة أشهر فقط، فبالتالي يصبح مسألة وتصبح مسألة مضيق هرمز ملحة جدا بالنسبة لها في هذه الأثناء وفي ظل وجود الرئيس دونالد ترامب في بكين الآن.
2: نعم، أعتقد أن الصين تهتم بضمان أمن الطاقة طبعا، ولكن الصين لديها

لديها وسيلة آخر يعني شراء نفتي، مثلا توسيع الاستيراد النفتي من روسيا ومن يعني من افريقيا. فاعتقد ان

0: الماضي، ولكن ترامب يعني أجلت هذه الزيارة بسبب حرب في إيران حتى الآن، ورغم أن الحرب لم تنتهي بعد، إلى أن يعني الزيارة لم تؤجل مرة أخرى، مما يشير إلى أن ترامب أدرك يعني مدى أهمية الصين في دفع حرب نحو النهاية، وتحتاج إدارة ترامب يعني إلى نهاية هذه الحرب، إلى إنهاء هذه الحرب، لأن تحتاج إلى فوز الانتخابات المحلية، فهو بحاجة إلى يعني مشاركة الصين لمساعدة تهران وواشنطن على يعني توصل إلى اتفاق. فأما من يعني منظور الصين فهي ترغب في إنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن أيضا، ولحاجة يعني المريحة لاستعادة نشاط مضيق هرمز، ولكنها لا تريد أن يعني تأتي إيران إلى طاولات المفاوضات وهي في موقف ضعيف، ولأن إيران يعني شريك إقليمي مهم للصين في الشرق الأوسط، وهذا يعني اتفاق سيكون حاسما لتنمية إيران في العقود القادمة. نعم،
1: وضحت الفكرة تماما، شكرا جزيلا لكما الصحفي تشاو تشي جيون، كنت معنا من بكين، وأيضا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. فانس يقول إن واشنطن تبذل جهودا نشطة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. منسق مجلس السلام ميلادينوف يحذر من ترسيخ الخط الأصفر في غزة على احتمال تقسيم القطاع.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: less Chinese product, and the Chinese exports are going to drop precipitously. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
1: ومسؤول رفيع في البيت الأبيض قال لمجلة بوليتيكو إنه من المتوقع أن يمارس الرئيس ترامب ضغوطا على نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني خلال اجتماعهما المرتقب في بكين. أضاف المسؤول الأمريكي أن الصين بالفعل ضغطت على إيران من أجل التوصل للاتفاق. أما نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس فأكد أن الولايات المتحدة تبذل جهودا دبلوماسية نشطة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وقال فانس إن أمام الرئيس دونالد ترامب عدة خيارات دبلوماسية وعسكرية للتعامل مع إيران.
2: Look, I agree with the president that Iran should not have a nuclear weapon. We're obviously engaged in a very aggressive and very engaged diplomatic process to try to ensure that that doesn't happen. And the president has a lot of options. As he said repeatedly, there are options diplomatically, there are options on the military side. But the fundamental goal here is the president wants to make the world safe, but particularly the American people safe from Iran having a nuclear weapon. And
1: ونعود مشاهدينا إلى العاصمة الصينية بكين في هذه المشاهد المباشرة للتحضيرات لوصول الرئيس الأمريكي لعقد لقائه المنتظر والمرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. إذن هذه الصورة في ساعات الصباح الباكر في بكين حيث يرتقب وصول الرئيس دونالد ترامب. قبل قليل رصدنا موقع مقر إقامته من الفندق الذي يجلس به الرئيس دونالد ترامب. الآن هذه الصورة لمراسم أو التحضيرات لهذه المراسم لاستقباله قبيل لقائه مع شي جين بينغ. إذن الكثير كما ذكرنا من الملفات على المحك في هذه الزيارة. وإيران إن كان الرئيس دونالد ترامب يقلل من أهميتها، لكن تأتي التصريحات أيضا لماركو روبيو على ضوء هذه الزيارة واللقاءات التي تعقد فيها. تأتي إيران كذلك على رأس هذه الأجندة ورأس أجندة أعمال هذه القمة التي ستشهد التوافقات وربما الاختلاف على الكثير من النقاط في ظل التنافس العالي وعلاقة مضطربة طوال عام جراء التعريفات الجمركية، العلاقة التجارية والكثير من النقاط المتعلقة بأشبه الموصلات، المعادن وما إلى ذلك من الميزان التجاري كذلك واختلاله بالنسبة للولايات المتحدة. عموما سنبقي عينا على هذه اللحظات الحاسمة قبيل هذا اللقاء الذي يأتي بعد أكثر من 9 سنوات. وكان الرئيس دونالد ترامب قد زار بكين في 2017، هو نفسه الرئيس الأمريكي الذي زار الصين، ومن بعدها لم تأتي أي زيارة أمريكية أو لم يحضر رئيس أمريكي إلى الأراضي الصينية. سنبقي العين على هذا المشهد، ولكن سينضم إلينا من الموصل المتخصص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس إلياس. أهلا بك. إذن نحن في ساعات ترقب ل 48 ساعة قد تحسم المشهد بالعالم كله، ولكن بما هو ملح الآن حرب إيران. نحن نتحدث عن الملف النووي ومضيق هرمز. هل برأيك الصين ستكون النقطة التي يعقد منها الاتفاق ضمنا قبل أن نشهد مفاوضات أو عودة المفاوضات في باكستان؟ دكتور فراس، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور فراس. بالطبع سنحاول إعادة ربط هذا الاتصال معه. نعم يسمعنا الآن دكتور فراس. أهلا بك. كنت أسألك بالنقطة التي نترقبها في منطقتنا، مضيق هرمز وملف إيران النووي، هل يبدأ الاتفاق من بكين برأيك؟
3: نعم أستاذ حنين، بداية تحية لك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد ملف مضيق هرمز والملف النووي سوف يمثلان يعني ملفات حاكمة وحاضرة في أجندة في الأجندة التي سوف يتباحث فيها الرئيس دونالد ترامب مع نظير الصين، وهذا واضح جدا حقيقة من طبيعة التوافق الأول الذي بدأ يعني يتجسد بشكل أو بآخر خلال الفترة الماضية على مستوى التوافق الأمريكي الصيني بضرورة ألا تكون هناك إيران نووي.

0: ولا تكون إيران، هناك يعني إيران مهيمنة على منطقة مضيق هرمز. ولذلك أنا أعتقد أن مسألة نجاح الرئيس ترامب في خلق مسافة أمان بينما يشترك به مع بكين وبينما يختلف به مع طهران، أعتقد سوف يكون تحدي كبير جدا أمامه. حتى هذه اللحظة المؤشرات تقول بأن هناك رغبة صينية بإعادة إنتاج دور جديد على مستوى الحرب ما بين طهران وواشنطن. ليس بالضرورة أن تكون الصين قد تقدم تنازلات جوهرية، ولكن قد تمارس أدوارا ضاغطة تدفع إيران للعودة إلى طاولة المحادثات. بالتالي هذا ما يراهن عليه الرئيس ترامب. ولكن إلى أي حد قد يكون الرئيس ترامب يعني يعطي رغبة يعني إغراءات اقتصادية وإغراءات جيوسياسية للجانب الصيني من أجل دفعه اللعب مثل هذا الدور؟ حتى هذه اللحظة يبدو أنه أمور غير واضحة. ولكن أنا أتصور أن الذهاب الرئيس ترامب إلى الصين هو يهدف من خلاله إلى إعادة إنتاج دور صيني جديد على مستوى الصراع مع طهران، وكذلك يدفع الصين إلى أن تكون تلعب دورا ضامنا وليس فقط طرفا غير مباشرا يدعم إيران للتشدد بشكل أو بآخر بعدم تقديم تنازلات جوهرية على أقل تقدير ضمن الشروط والمساحة التي حددها الرئيس ترامب للنظام في
1: هل
0: إيران.
1: تخشى إيران، هل يخشى النظام من ذلك، تقديم تنازلات جوهرية يعني في إطار اختبار للنفوذ الصيني على إيران من المنظور الأمريكي؟ ربما إيران تتخوف من التقاء مصالح أو حتى وجهات نظر، تحديدا إذا ما تحدثنا عن مضيق هرمز وما يجري فيه.
0: يعني أستاذ حاليا أنا أعتقد حتى هذا اللحظة هناك ارتياح نوعا ما في الداخل الإيراني لما يمكن أن تقوم به الصين، لأنه عمليا هي تدرك تماما أن الصين لا يمكن أن تفرط بورقة مثل الورقة الإيرانية طالما كانت إيران تمثل جبهة متقدمة للصين في منطقة الشرق الأوسط. الصين هي أكثر حاجة لإيران أكثر ما أن إيران هي بحاجة للصين، لأنه عمليا حتى هذه اللحظة لا توجد هناك أطراف إقليمية أخرى من الممكن أن تملأ الفراغ الإيراني على أقل تقدير ضمن التصور الصيني في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك أنا أعتقد أن الجانب الصيني قد يذهب باتجاه إنتاج موازنة بين ما يمكن أن يتحصل عليه من قبل إدارة ترامب، خصوصا على بعض مستوى بعض الملفات الحساسة بالنسبة للأمن القومي الصيني. نتحدث عن مسألة صفقة السلاح الأمريكي تجاه تايوان، نتحدث عن التنافس في منطقة البحر الصيني الجنوبي، نتكلم عن العلاقات التجارية المتأزمة. ولذلك أنا أقول أن ما يمكن أن تتحصل عليه الصين قد يترجم على شكل ضغط لدفع إيران الجلوس على طاولة المحادثات، ولا يعني أن هناك توجه صيني للتفريط بالورقة الإيرانية.
1: ولكن
0: لأن هناك
1: دكتور، كيف يمكن أن تكون الصين أكثر احتياجاً لإيران مما أن تكون إيران تحتاج إلى الصين تحديداً في هذه المرحلة؟
0: لأنه عمليا المقاربة الصينية أستاذ حنين عندما تتحدث عن إيران فهي تتحدث عن جغرافية إيران. يعني النظام في الصين هي لا تفكر بالنظام في إيران، هي تفكر بالدولة الإيرانية وتفكر في الجغرافيا الإيرانية، لأن الجغرافيا الإيرانية تمثل امتدادا طبيعيا لمبادرة الحزام والطريق، هي تمثل أرض خصب للاستثمارات الصينية الكبيرة. وعلينا الآن يعني نحكي مسألة الشراكة الاستراتيجية الموقعة ما بين الصين وما بين إيران، هي شراكة تمتد ل 25 عاما بمئات المليارات من الدولارات، وبالتالي هي تنظر بحساسية كبيرة جدا لهذه الحاجة الاستثمارية الكبيرة جدا لإيران. أضف إلى ذلك أهمية إيران في إدارة ممرات الطاقة الدولية وحتى تعديل إمدادات الطاقة، وهذا حقيقة ما أعطى الصين فرصة لكي تنظر إلى حالة الاستنزاف التي واجهتها إدارة ترامب خلال الحرب الماضية. وعلى هذا الأساس أنا أتصور أن الجانب الإيراني يقول أنه طالما أنه هذه الحاجة لا زالت متوفرة للصين فعلينا أن لا نتوقع أن يكون هناك تفريط صيني بالورقة الإيرانية. ولذلك أنا أقول أن الأوكرة اليوم هي في ملعب الرئيس ترامب في مدى قدرة الرئيس ترامب على إعادة إنتاج تصور صيني جديد يخالف التوقعات الإيرانية. حتى هذه اللحظة يبدو أن الرئيس ترامب مندفع لتحقيق مثل هذه الرغبات، ولكن على أن لا يصور ذلك هو تراجعا امريكيا امام الصين، لانه الولايات المتحده الامريكيه تنظر بحساسيه كبيره جدا للمنافسه الجيوسياسيه مع الصين، للمنافسه على قمه النظام الدولي. ولذلك انا اقول ان كل هذه الامور سوف تكون حاضره في اجنده الاجتماع المغلق الذي سوف يعقد ما بين ترامب وشي جي بينغ، وما يمكن ان يتمخض عن هذا الاجتماع سوف ينعكس بشكل مباشر على الحاله الايرانيه. أما أن نذهب نحو التصعيد العسكري مرة أخرى أو أن نذهب نحو حالة اللاسم ولا حرب عبر تفعيل الحصار البحري وزيادة العقوبات الاقتصادية، وبالتالي قد تتحمل الصين ما يمكن أن تتحمله الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة.
1: طيب، خاصة وأن كذلك إسرائيل تتحضر لما بعد هذه الزيارة، بحسب ما يعلن في الإعلام الإسرائيلي أن هناك ترقب لما سينجم عن ذلك وتوقع بأن الرئيس الأمريكي سيستأنف الضربات العسكرية على إيران من بعدها. طيب، ما هو المحدد الآن في هذه المحطة بالنسبة لإيران؟ وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة برأيك؟
0: المحدد هو ما يمكن أن تقوم به الصين، لأنه عمليا يبدو أن الطرفان أجلا كل خياراتهما لمرحلة ما بعد هذه الزيارة. بالنسبة للرئيس ترامب هو يبدو مهيئ نفسه للخيار للعودة للخيار العسكري، لأنه مسألة أن يعلن عن على اسم العملية العسكرية المرتقبة التي قد يعني تفرض نفسها في الميدان العسكري خلال الأيام القادمة، والتي أعلن عن تسميتها

0: مطرقة ثقيلة، هو أراد أن يرسل رسالة واضحة للجانب الصيني أنني عندما أتي إلى الصين هذا لا يعني أنني استبعدت الخيار العسكري، وحتى الجانب الإيراني حقيقة مستعد مثل هذا السيناريو. ولذلك أنا أقول أن مخرجات الزيارة هي ما سوف تحدد المسار المستقبلي للرئيس ترامب حيال إيران، هل سوف يعود إلى الخيار العسكري مرة أخرى وينسف كل جهود الوساطة التي قامت بها باكستان، أو حتى الجهود التي من الممكن أو من المرجح أن كانت تقوم بها كل من الصين وموسكو، أم أن يعود مرة أخرى لتضييق الحصار البحري وكذلك تضييق مسألة العقوبات الاقتصادية على إيران، لأنه حقيقة ذهب إلى الصين، نعم هناك ملفات أخرى هي خارج سياق العلاقة مع إيران، ولكن إيران أعتقد أنها سوف تكون المحدد الرئيسي في رسم مستقبل العلاقة مع طهران خلال الفترة القادمة.
1: طيب دكتور، يعني ولكن
0: نعم.
1: على ضوء كل هذا، لماذا تبدو إيران أكثر استعدادا لعودة الحرب عن المفاوضات؟ يعني تضع 5 شروط قبل ذهاب الرئيس الأمريكي إلى الصين لتعود للمفاوضات، وبالتالي هنا نسأل الذهنية الإيرانية، هل تدرك بأنها تذهب ربما إلى ما بعد حافة الهاوية، لأن الضربات التي تلقتها، الخسائر التي تكبدتها في هذه الحرب تخنقها وتخنق الإيرانيين؟
0: بالتأكيد أستاذ حنين، لأنه أحيانا كلفة الحرب قد تكون أقل ضررا من كلفة الاستسلام، وسردية الاستسلام حقيقة تشتغل اليوم في الداخل الإيراني، لأنه عمليا إيران تدرك تماما وبمعنى دق الحرس الثوري، بمعنى أنه بما أنه هو من يخوض قرار أو يسيطر على قرار الحرب التفاوض مع إدارة ترامب، هو يدرك تماما من أن إيران اليوم هي تتفاوض على وجودها، على كيانها، على مستقبلها، على دورها، وبالتالي الصفقة التي يريدها رئيس ترامب تعني استسلام إيران. وعلى هذا الأساس أن السردية التي يقولها الحرس الثوري هو أن علينا أن نذهب نحو خيار الحرب على أمل أن تحدد الحرب مسارا جديدا للمفاوضات أو أن تفرض إطارا جديدا للمحادثات مع إدارة ترامب، لأنه حتى هذه اللحظة يبدو أنه الطرف الصيني وحتى الطرف الروسي يراهنان على يعني عملية يعني خلق نوع من الإجهاد السياسي للرئيس ترامب، خلق نوع من التكاليف العسكرية للرئيس ترامب عبر الاستثمار بالحالة الإيرانية، وإيران يبدو أنها حقيقة يعني مستعدة لتقديم مثل هذه المراهنة والمقامرة الروسية الصينية على طبق من ذهب. وعلى هذا الأساس أنا أقول أن هذه المنطقة الرمادية التي تتحرك من خلالها إيران، لأنه عمليا الحرس الثوري لا يمتلك أوراق أخرى، لا يمتلك أوراق يستطيع من خلالها أن يغير قناعات الرئيس ترامب أو أن يعدل على أجندة التفاوض التي حددها الرئيس ترامب، وبالتالي القول أننا نذهب إلى خيار العسكري على سبيل أن هذا الخيار من الممكن أن يعدل من أجندة التفاوض للرئيس ترامب عبر إظهار مزيدا من التصعيد العسكري، عبر مزيدا من الفوضى الإقليمية، عبر مزيدا من التكاليف الاقتصادية التي قد يتضرر منها الاقتصاد الدولي حتى إمدادات الطاقة الدولية في منطقة مضيق المس. هذه المقاربة حقيقة إلى أي حد قد تلبي أو قد تعكس حقيقة الواقع الميداني بالنسبة للحرس الثوري؟ لا أعتقد أن هناك نسبة كبيرة جدا، ولكن هو يراهن على هذا الممر الضيق أملا من أن يكون هناك فسحة كبيرة يتحرك من خلالها خلال الفترة القادمة.
1: طيب، نحن نجدد الإشارة إلى الصورة المباشرة من بكين، وهنا الاستعدادات لاستقبال الرئيس دونالد ترامب. طبعا بعد أن وصل إلى العاصمة الصينية، وصل قبل ساعات وسيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ لبحث ملفات عديدة، وذلك في ثاني زيارة له بعد زيارته أثناء ولايته الأولى في عام 2017. تابعنا الاستقبال الحافل له بالأمس وهو مدججا طبعا برؤساء كبرى الشركات الأمريكية، هذه اللقطات من هذا الاستقبال بعد أن حطت طائرته في بكين. نائب الرئيس الصيني كان باستقباله أيضا السفير الأمريكي في الصين، إضافة إلى مسؤولين صينيين طبعا كانوا هناك. هذه الصورة من ولايته الأولى ولقائه بشي جين بينغ. الملف الاقتصادي طبعا يتربع على رأس الملفات، العلاقة التجارية والحرب التجارية بدورها تسيطر وتهيمن مع الكثير من الرسوم والتعريفات الجمركية التي فرضت من قبل الجانبين على الدولتين قبل دخول هدنة كما أسماها الطرفان حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. إذن هناك ما يتعلق بالاقتصاد وهناك ما يتعلق بالسياسة، ولازلنا نتابع ما هو ملح الآن. حرب إيران هي الآن في ربما محطة، إن كانت الصين قد تحلحل عملية التفاوض إضافة إلى كل ما بذل من جهود من جانب باكستان، ولكن حالة اللاسلم ولا حرب ربما تفرض دخول عوامل ولاعبين جد

0: تردد على هذا المشهد. أعود إليك دكتور فراس إلياس. هناك بما يتعلق بهذه المحطة تحديدا ملفات مهمة جدا استراتيجية بالنسبة للصين. أنت ذكرت وقلت أن الصين بحاجة لإيران، ولكن أيضا الصين بحاجة إلى تسوية ملفات كثيرة مع الولايات المتحدة، على الأقل بما يتعلق بتايوان. فهل ربما تتخوف إيران من عملية مقايدة ما قد تجري في هذه القمة، أم أنها كما ذكرت مطمئنة؟
1: يعني هو هذا بالنهايه نحن نتعامل مع مصالح سياسيه، وهذه المصالح قد تتغير. يعني مساله ان تكون ايران هي حاله مستدامه في الادراك الاستراتيجي الصيني، هذا اعتقد هو غير لا يخضع للمنطقه الاستراتيجي بشكل عام. ولكن انا اتصور استاذ حنين ان مساله تايوان هي مساله لحظيه في الادراك الاستراتيجي الصيني، بمعنى نعم الصين او تايوان بمعنى دقيق تمثل خاصره رخوه في الامن القومي الصيني، ولكن عمليا اداره ترامب لا تستطيع ان تتلاعب باعدادات هذه الورق، لانه بالنهايه يعني انها سوف تكون في مواجهه مصيريه مع الصين لا تختلف عن المواجهه التي حدثت على اساس الصراع ما بين اوكرانيا وروسيا. ولذلك انا اتصور ان المقاربه التي تحاول انتاجها الصين أنني من الممكن أن أنتج دور جديد بيدفع إيران للعودة إلى طاولة المحادثات وتتراجع عن بعض الاشتراطات التي حدثتها، مقابل أن تتراجع إدارة ترامب عن موضوعة الصفقة العسكرية الكبرى التي من الممكن أن تأخذها مع تايوان. هذه مثل يعني إنتاج مثل هذه الموازنة هي واردة على المستوى الاستراتيجي العام، ولكن إلى أي حد يستطيع الرئيس ترامب تحقيقها؟ أنا أعتقد أنها يمتلك فرصة، ولكن هذا قد يكون في مواجهة مع الداخل الأمريكي وتحديدا مع الكونغرس الأمريكي، لأنه مسألة أن يتم المراهنة على ورقة تايوان هذا يعني أنه سوف يكون في يعني في في يعني سوف يدفع عديد من الدول وليس فقط تايوان، نتكلم عن كوريا الجنوبية، نتكلم عن اليابان، نتكلم عن أستراليا، إلى إعادة مراجعة حلفائها يعني تحالفاتها عفوا مع الجانب الأمريكي، خصوصا فيما يتعلق موضوع الإندو باسفيك والتنافس الصيني الأمريكي في هذه المنطقة.
0: ربما لا يحتاج فقط لورقة تايوان، يعني قد تكون كذلك مضيق ملقا، أيضا الآن مضيق هرمز وهذا الحصار، ونحن نعلم بأن بالمصالح الكبرى أو بما يتعلق بالذهنية الأمريكية الصين متضررة، وهذه مصلحة لأمريكا
1: بالتأكيد. يعني من النهاية نتعامل مع يعني رقعة شطرنج معقدة، كل طرف يمتلك الأحجار التي يستطيع أن يعني يقوم بتحريكها في المنطقة التي يريده، وهذا حقيقة ما أوضح إليه ماركو روبيو عندما قال نحن نواجه منافس جيوسياسي كبير وقوي للغاية، وتحدث عن الصين. يعني نحن نتحدث عن صراع ممتد على ثلاث مسارح كبرى: الشرق الأوسط والخليج العربي، جنوب شرق آسيا، وكذلك منطقة الإندو باسفيك. في كل هذه المناطق هناك تعقيدات أمريكية صينية، وهذه التعقيدات سوف تفرض نفسها على طاولة المحادثات ما بين الرئيسين الأمريكي والصيني. ولكن أنا أتصور أن إمكانية إنتاج موازنة بين ما يريده الرئيس ترامب من إيران وما تريده الصين من الولايات المتحدة في هذه المناطق أعتقد أنه سوف يكون حاضرا وبشكل جدي. ولكن حتى هذه اللحظة لا يبدو أن المعادلة سوف تذهب باتجاه إنتاج حالة صفرية على مستوى العلاقة مع إيران، بمعنى أن تقايض الصين تايوان مع إدارة ترامب مقابل أن تقايض إيران أو أن تقايض إدارة ترامب إيران مع الصين. هذه المعادلة أعتقد هي لا زالت معادلة حرجة، لأنه الجميع يدرك تماما أنه بحاجة إلى إنتاج مخرج للنصر على مستوى الداخل. الرئيس الصيني يحاول أن يسحب ورقة الصفقة الأمريكية العسكرية حيال تايوان من أجل أن يقول الداخل الصيني أنني أنجزت ملفا مهما وحيدت ملفا يعني خطيرا كان يعرض الأمن القومي الصيني للخطأ. وكذلك الرئيس ترامب من خلال الضغط الصيني على إيران ودفع العودة إلى طاولة المحادثات يريد أن يقول أنني أيضا استطعت أن أسحب الورقة الإيرانية أو أن أحيد الورقة الإيرانية من يد الاستثمار الصيني، وبالتالي الطرفان يحاولان الاستثمار بالملفات.
0: لكن أيضا يمكن للصين أن تستخدم إيران ورقة مع واشنطن، هذا مطروح أليس كذلك؟
1: بالتأكيد، وهي استخدمتها عمليا، لأن جزء من الصمود العسكري الإيراني على أقل تقدير في الميدان حتى هذه اللحظة بسبب الدعم الصيني، لأن الصين حقيقة كانت تشعر بالارتياح كبير جدا للاستنزاف العسكري الذي واجهته إدارة ترامب على أقل تقدير في منطقة مضيق هرمز من خلال تزويد إيران بقطع غيار تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة، الصواريخ البالستية، وكذلك تسخير القدرات الأقمار الصناعية الصينية للجانب الإيراني في الكشف عن مواقع انتشار القوات الأمريكية في المنطقة. وهذا حقيقة حالة يدركها الرئيس ترامب ويدرك أهمية تحييدها فيما لو كان يفكر بالعودة إلى الخيار العسكري في الفترة القادمة. وبالتالي هذه الملفات حقيقة سوف تكون في صلب الحديث الذي سوف يجري ما بين الرئيسين. إلى أي حد سوف يكون الرئيس ترامب يعني يمتلك مناورة كبيرة جدا أمام الرئيس الصيني في

0: إعادة إنتاج دور صيني جديد على مستوى الصراع مع إيران، على مستوى إعادة إنتاج دور صيني جديد في منطقة الشرق الأوسط أو الخليج العربي، أو حتى تطمين المخاوف الصينية من أن أي تحرك أمريكي حيال إيران خلال الفترة القادمة هذا لا يعني استهداف الاستثمارات الصينية، لا يعني استهداف النفوذ الصيني في منطقة الشرق الأوسط، ولا يعني استهداف الحالة الاقتصادية والتي تمثلها مبادرة الحزام والطريق التي تربط الصين بالأسواق الأوروبية. وبالتالي أنا أقول أن مثل هذه التطمينات قد يقدمها الرئيس ترامب، ولكن إلى أي حد سوف تكون الصين قادرة على أن تتفاعل معها؟ أنا لا أعتقد أن هناك تفاعل كبير جدا، لأن هناك أيضا أزمة ثقة ما بين البلدين رسختها يعني مسألة العلاقات التجارية المتأزمة، التعريفة الجمركية، وكذلك الصراع ما بين روسيا والولايات المتحدة وارتباط الصين فيه خصوصا في مناطق شمال شرق آسيا. هذه الملفات حقيقة سوف تكون حاضرة، ولكن أنا أقول أن العقد الأهم سوف تكون إيران. نعم الملفات الأخرى هي ذات أهمية كبيرة جدا على مستوى العلاقات بين البلدين، ولكن أيضا إيران سوف تكون حاضرة وتمثل ملف مركزي على مستوى العلاقات الصينية الأمريكية.
1: دكتور فراس، في منظور أيضا العلاقات الصينية الإيرانية، أنت ذكرت نقطة الثقة، إلى أي مدى بالفعل طهران تثق ببكين؟ نحن نعلم بأن هناك علاقة تاريخية وبأن هناك مصالح استراتيجية، ولكن عامل الثقة إلى أي مدى هو وثيق؟
0: عامل الثقة حقيقة بدأ يترسخ على أقل تقدير في مرحلة ما بعد انسحاب إدارة ترامب للاتفاق النووي، يعني تبني المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مسألة أو ما يسمى باستراتيجية التوجه شرقا، وهو كان يقصد الصين بها، هو يمثل تحول استراتيجي كبير جدا على مستوى الرؤية الإيرانية للعلاقات.
1: دعنا نبقي عينا على هذه الصورة كي نفقد زخم الأثر، خاصة ونحن نترقب وصول الرئيس دونالد ترامب. هنا نتابع في هذه الصور المباشرة من بكين الجنود في ظل التحضير لاستعراض عسكري قبيل وصول الرئيس الأمريكي للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ. إذن الصورة تتحدث عن كل هذه المراسم التحضير للقاء زعيمي أكبر دولتين أو أكبر اقتصادين عالميين بطبيعة الحال، في لقاء سيجمع كل الملفات مع بعضها على طاولة واحدة، طاولة ترامب تشي أو تشي ترامب، بما أننا نتحدث عن الصين وهي محطة اللقاء. طيب، هناك الكثير من النقاط التي تتفرع منها هذه الزيارة. تفضل بالبقاء معنا دكتور إلياس. نذهب أيضا إلى عمان مع مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل. دكتور أهلا بك مجددا. نحن نتحدث عن عوامل الثقة، أدوات الضغط، وهذا اللقاء وما سيحمله من نتائج أو ربما حلحلة على مشهد حرب إيران. هل يعني يعقد عليها الأمال بشكل كبير بأن تنتج شيئا مختلفا عما هو الحال الآن، حالة اللاسلم ولا حرب؟
2: صباح الخير، تحية لك وللضيف العزيز. يعني الصين تدعم إيران دبلوماسيا، لكنها بموازاة ذلك هي ترفض أي تصعيد في هرمز، لأنه هذا سوف يؤدي إلى تهديد أمن الطاقة العالمي بشكل مباشر وأمن الطاقة الصيني على وجه الخصوص. بكين تؤيد وقف الحرب والاستمرار في التفاوض ورفع الضغوط الأمريكية تدريجيا عن الجانب الإيراني، لكنها لا تريد إغلاق المضيق من جانب إيران أو في أي فوضى بحرية قد تحدث عدم استقرار غير مسبوق. الصين ترى الاستراتيجية الإيرانية مفيدة من ناحية يعني بقاء تصعيد تحت السيطرة، ولم يتحول هذا الأمر لانهيار اقتصادي عالمي. لذلك الصين تضغط بهدوء على طهران للتفاوض وعدم تجاوز الخط الأحمر النفطي وفيما يتعلق في مجال الطاقة. وبالتالي الصين يعني تنظر لإيران كورقة توازن ضد الولايات المتحدة الأمريكية وشريك عسكري وأمني إقليمي، بالإضافة إلى نقطة مهمة علينا أن ننتبه لها.
1: ولكن هناك فارق كبير دكتور نبيل، أنا آسف قاطعتك، يعني بس بين أن تكون إيران ورقة وبين أن تكون شريك استراتيجي بالنسبة لبكين، هناك فارق كبير بالتعامل مع حربها على طاولة المفاوضات.
2: يعني عندما نتحدث عن شريك استراتيجي لا تستطيعين يعني مقارنة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالجانب الإيراني. يعني هناك استثمارات فيما يتعلق ب الأوراق.

0: الأوراق السيادية وفي الخزينة الأمريكية من الأذران تصل إلى حوالي 800 مليار دولار. إحنا اليوم نتحدث عن تبادل تجاري يصل إلى مئات المليارات من الدولارات سنويا. نتحدث عن مصالح متشابكة وأيضا بيئة صراعية فيما يتعلق في موضوع تايوان، فيما يتعلق أيضا برفع التعرفة الجمركية على الجانب الصيني، ولكن لا يكون مقارنته بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الإيراني. يعني إذا خيرت، أنا في تقديري أنه الصين هي بمثابة تعتبر إيران عبارة عن محطة بنزين في نهاية المطاف، يعني تقدم لها سعر تفضيلي فيما يتعلق بالنفط من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني هي تحاول أن تشجع الصمود الإيراني والتسوية المدروسة، لكن دون السماح لها بإشغال المنطقة بالكامل، لأنه في نهاية المطاف الجانب الصيني لديه علاقات مهمة مع الدول الخليجية والدول العربية والدول الإقليمية، يعني لن تستطيع التضحية بمصالحها في يعني في أوقات سابقة، يعني قياسا على الأزمات السابقة. حتى الصين وروسيا يعني لا يمكن التعويل عليهم بشكل كبير جدا، عادة ما كانوا يلجؤوا إلى المصالح، لأنه لا يوجد هناك صديق تام ولا عدو دام، هنالك مصالح دائما تجمع هذه الدول بالكيان الدولي. وربما الجانب الصيني قد أخطأ في عدد من الاستراتيجيات في تعامله مع ما يجري في المنطقة، يعني عندما استخدم حق النقد الفيتوم وكأنه هذه إشارة ضوء أخضر للجانب الإيراني بالمضي في التصعيد، خصوصا فيما يتعلق بملف الطاقة. أيضا قدم معلومات
1: بمشروع
0: استخبارية.
1: القرار الذي تقدم الأمريكي
0: نعم
1: الخليجي في مجلس الأمن، صحيح. طب لكن هنا السؤال، يعني ألا تشعر بكين برأيك أنها المتضرر من أزمة المضيق تحديدا، وبذلك تدفع هي إلى أخذ الدور بدلا من عقد آمال أمريكية على أن تمارس نفوذا على إيران؟ أليس يعني دورها الآن محوريا بالنسبة لمصالحها هي؟
0: طبعا دورة محوري، لأنها يعني بتحصل على النفط بسعر تفضيلي، هذا السعر التفضيلي يصل ما بين 8 إلى 10 دولارات للبرميل، يعني تصوري حجم المكاسب الاقتصادية التي تستطيع تحقيقها. لكن بوزارة ذلك يعني هذا وصلنا إلى قناعة تامة بأنه دول المنطقة ربما إذا استمرت عمليات الدعم الصيني للجانب الإيراني بهذا الشكل وبهذه الصورة سوف يؤثر على علاقاتها مع الدول العربية، لا سيما الدول الخليجية، لأنه في هنالك خطوات تصعيدية من جانب إيران قد تؤدي إلى دخول المنطقة في أتون مواجهة غير مسبوقة. الجانب الصيني قام بتقديم معلومات استخبارية إلى الجانب الإيراني أسهمت في توجيه ضربات ربما مؤثرة ليس فقط ضد القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية، بل أيضا استهداف دول المنطقة. قام أيضا بتزويد الجانب الإيراني بمعدات أساسية ومهمة أسهمت في تطوير البرنامج الصاروخي وبرنامج الطائرات المسيرة اللي تم استخدامه ضد دول المنطقة. احنا اليوم نتحدث ستعنين عن 85% من الصواريخ والمسيرات والمقذوفات طالت دول المنطقة الدول الخليجية، والأردن 15% طالت إسرائيل، وبالتالي هذا أسهم في سياسة تصعيدية غير مسبوقة عبر عملية الاستهداف، لأنه يوحي بأن إيران تريد إثبات أنها ما زالت قادرة على تهديد الاقتصاد الخليجي واستهداف الطاقة العالمية حتى وهي تحت الضغط، ورفع كلفة المواجهة والضغط الردعي والنفسي والإعلامي على هذه الدول. وهذا سوف يكون له أو كان له تداعيات سلبية على علاقات بعتقد الدول العربية وبالذات الخليجية مع الجانب الإيراني، وعندما تنتهي مع الجانب الصيني، وعندما تنتهي بعتقد هذه الحرب سوف يتم إعادة تقييم كامل لطبيعة هذه العلاقات ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف وكيف وصلت الأمور بالجانب الإيراني للوصول إلى هذه المرحلة.
1: لا شك،
0: لكن في نهاية
1: خاصة مع يعني التأكيد الإيراني والتشديد والإمعان في قصف هذه الدول وفي استهدافها بشكل كان واضحا بأنه ضمن استراتيجية وضمن خطط معدة مسبقا. طيب دكتور نبيل، دائما ما تعطينا منظور أو نظرة تاريخية بما يتعلق بإيران. كنت أسأل ضيفنا دكتور إلياس عن الثقة إن كانت تحكم العلاقات أو موجودة في العلاقات الصينية الإيرانية، وهنا نتذكر ما قاله جواد ظريف سابقا بأنه لا توجد ثقة كبيرة لإيران بالصين. هل إيران قلقة اليوم من هذا اللقاء؟
0: طبعا قلقة.

0: قلقة جدا من الوصول إلى صفقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الصيني، سوف تكون على حساب علاقاتهم مع الجانب الإيراني، حتى مع روسيا. يعني في أوقات سابقة، حتى حديث كما تفضلت محمد جواد ظريف لم يكن فقط على الجانب الصيني أو في موضوع الصين، بل أيضا في موضوع روسيا، وقال بأنه كان الروس يلعب دور مهم في محاولة عدم الوصول إلى اتفاق نووي في يونيو من العام 2015، وربما الأزمة السورية كانت أكبر مثال على ذلك. يعني بينت حجم التناقض الكبير في المصالح ما بين الجانب الروسي والجانب الإيراني من ناحية، وهذا حدث حتى بعلي لاريجاني اللي كان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حديث بشكل واضح وصريح على أن الروس قاموا بتقديم معلومات إلى الجانب الإسرائيلي، هي التي أسهمت في عمليات اغتيال واضحة ومنهجة ضد قيادات من الحرس الثوري الإيراني اللي تم استهدافهم داخل الأراضي السورية، في حين أيضا يمكن إدخال ذلك على علاقاتهم مع الصين، يعني في تعريفهم لهذه العلاقات بعد توقيع الاتفاق الاستراتيجي ما بين الدولتين. خرجت هنالك أصوات معارضة من داخل إيران، حتى من داخل التيار المتشدد في مقدمتهم أحمدي نجاد، اللي تحدث بشكل واضح وصريح على أن الصين تحاول أن تستغل الأزمة الاقتصادية الموجودة داخل إيران لسرقة الاقتصاد الإيراني ولنهب الاقتصاد الإيراني ومحاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب وعدم التعويل على الدور الصيني في نهاية المطاف، لأنه هذا الدور هو دور مصلحي، يعني سوف يحاول أن يوازن علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع المجتمع الدولي على حساب علاقاته مع الجانب الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك. كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، وأيضا نشكر ضيفنا من الموصل دكتور فراس إليا، شكرا جزيلا لكما، وهو المتخصص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية. إذا مشاهدينا، هذه الصور من بكين في هذه اللحظات قبيل استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة هي الثانية منذ عام 2017 أو الأولى بطبيعة الحال، هي الثانية في ولاية ترامب، الأولى والثانية. سنتابع تفاصيل كل الساعات المقبلة من هذه القمة المرتقبة بين الرئيسين، خاصة في ظل تشابك الملفات والبحث عن حلول لمشكلات ومعضلات العلاقات الثنائية. شكرا جزيلا لكما، أعود وألقاكم.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.

0: حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية المفصلة من العربية. ننتقل مباشرة إلى بكين لمتابعة هذه الصور إذا المباشرة من العاصمة بكين، والرئيس الصيني شي جين بينغ وهو يترجل عبر هذا السلم لاستعداد الاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصل إلى الصين يوم أمس لعقد قمة تاريخية ومهمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. عدد كبير إذن من المسؤولين الصينيين والأمريكيين يصطفون إذن كما نتابع في هذه الصور المباشرة الآن استعدادا لوصول ضيف البلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستقباله أيضا في هذه اللحظات بعد قليل من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ. إذن الرئيس الأمريكي كما ذكرنا مشاهدينا وصل إلى بكين مساء الأربعاء وحظي بداية باستقبال رسمي واسع في المطار قبيل انطلاق إذن القمة المرتقبة بعد قليل إذن مع نظيره الصيني شي جين بينغ. هذه الزيارة مشاهدينا تمثل أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ 9 سنوات، فيما تعد الثاني أيضا لرئيس ترامب نفسه إلى بكين بعد زيارته السابقة في نوفمبر عام 2017. كانت هذه الزيارة طبعا مشاهدينا مقررة في مارس الماضي قبل أن يتم تأجيلها على خلفية الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة إسرائيل ضد إيران والتي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. إذن في هذه اللحظات يصل موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما نتابع مشاهدينا في هذه الصور إذن وسط استقبال حاشد وكبير من المسؤولين الصينيين، وهذه هي إذن سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصلت إلى هذه القاعة والتي سيستقبل فيها بعد قليل من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتبدأ بعد ذلك القمة المرتقبة والمهمة والتاريخية بين الرئيسين. هذا المبنى مشاهدين الذي يستقبل فيه الرئيس ترامب هو قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين. هذه القاعة هي ليست مجرد مبنى حكومي عادي بل هي تعتبر رمزا لهيبة الدولة الصينية. المبنى يقع في الجانب الغربي من ميدان تيان نمين التاريخي ويستخدم أيضا لاستقبال القمم الرسمية وكذلك الاجتماعات الكبرى كاجتماع اليوم وكذلك داخليا للحزب والدولة في الصين، إضافة إلى استقبال الزعماء الأجانب خلال الزيارات الرسمية. إذن هذه الصور مشاهدينا هي لوصول موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين. سيستقبل الآن من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

بينغ، وتقام مراسم احتفالية استعدادا لعقد هذه القمة الهامة والتاريخية. إذا هذا هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن ترجل من السيارة كما تابعنا أو نتابع الآن، وهو يتوجه للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ ويصافحه إذن في هذه اللحظات. هذا هو اللقاء الأول إذن بين الرئيسين من خلال هذه الزيارة، ويستعد الآن الرئيسان التقاط صورة تذكارية والبدء أيضا في مراسم الاستقبال والتوجه الآن إلى المرحلة التالية من عملية استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما تابعنا قبل قليل، يصطف عدد كبير من المسؤولين الصينيين والأمريكيين في هذا الموقع، والرئيس ترامب طبعا حضر معه عدد من الوزراء وعدد أيضا من الرؤساء مجالس الشركات والمستثمرين الأمريكيين أيضا في سعي لاستثمار هذه الزيارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الصين والاستثمارات المتبادلة أيضا بين البلدين. الآن الرئيس الأمريكي كما نتابع في هذه الصور رفقة الرئيس الصيني يصافحان المسؤولين، أو الآن هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح المسؤولين الصينيين في هذه اللحظات قبل دقائق من بدء القمة المرتقبة والتاريخية بين الرئيسين الصيني والأمريكي. هذه قاعة مشاهدينا كما ذكرنا التي سيعقد فيها هذا اللقاء هي قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، وهي تعقد فيها لقاءات رسمية دائمة بين الرئيس الصيني والوفود الأجنبية، وكذلك جلسات البرلمان الصيني والمراسم أيضا السياسية الكبرى. وهو يعد هذا المبنى من أهم وأشهر المباني السياسية في الصين، وهو بمثابة أيضا القلب الرسمي للمناسبات السيادية والدبلوماسية الكبرى للدولة الصينية. الآن الرئيس الصيني يصافح المسؤولين الأمريكيين والضيوف الذين حضروا مع الرئيس ترامب من الولايات المتحدة، وقبل ذلك أيضا كان الرئيس الأمريكي يصافح المسؤولين الصينيين، وهي مراسم للاستقبال قبل انطلاق إذن القمة الصينية الأمريكية بعد قليل في هذه القاعة التي افتتحت في عام 1959 ضمن مشروع ضخم للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. إذا من المقرر مشاهدينا أن يعقد الرئيسان لقاءات ثنائية إلى جانب مأدبة رسمية أيضا على شرف الضيف الأمريكي. إدارة ترامب مشاهدينا تأمل من خلال هذه الزيارة في البدء في عملية تأسيس مجلس تجاري مع الصين لمعالجة الخلافات بين البلدين، وقد يساهم هذا المجلس في الحيلولة دون اندلاع حرب تجارية جديدة بعدما أشعلتها زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب في العام الماضي، وردت عليها أيضا بكين باستخدام نفوذها في قطاع المعادن النادرة. إذن الرئيسان الآن يصعدان إلى المنصة لعزف النشيد الوطني لكلا البلدين. نستمع هذه الصور بصوتها الطبيعي.

0: إذا مشاهدينا ما زلنا معكم في متابعة هذه الأجواء الاحتفالية ومراسم الترحيب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيف البلاد الذي وصل إلى الصين يوم أمس، وبعد لقائه الآن مع الرئيس الأمريكي الرئيس الصيني شي جين بينغ. الآن مشاهدينا معنا من بكين موفدس العربية نادي بالبيسي، أهلا بك نادية، ما الذي ننتظره ونترقبه خلال هذه الساعة والساعات المقبلة من زيارة ترامب لبكين؟ إذن
1: صباح الخير أحمد. طبعا نرى هذه الصور الحية التي تعلن بدء الاجتماع الرسمي بين الرئيس ترامب وبين

0: بين الرئيس شي جينبينغ. هذا اللقاء الذي يرتقبه العالم في الواقع، لأنه سيضع خطوط جديدة للاقتصاد العالمي. نحن نتحدث عن أزمات كبيرة، نتحدث عن حرب في إيران، نتحدث عن دور للصين وهي الحليف الاستراتيجي لطهران، تدعمها عسكرياً وتدعمها، تستورد منها النفط. أكبر مستورد للنفط الإيراني هي الصين في الواقع. لذا يعول الرئيس ترامب على الموضوع الإيراني والملف الإيراني بدرجة كبيرة، رغم أنه قبل وصوله إلى هنا في واشنطن كان يقول لسنا بحاجة في الواقع إلى أي طلب صحيح. من الولايات المتحدة من الصين للتدخل، لكن هو كما قال بأن الرئيس شي هو الذي سيفتح هذا الموضوع. على كل الأحوال موضوع إيران يلقي بظلال كبيرة في هذه القمة. لماذا؟ لأنه كان الرئيس ترامب يأمل بأن يحل الموضوع الإيراني. نحن نتحدث الآن عن إغلاق مضيق هرمز، مضيق مهم أمام الملاحة العالمية، نتحدث عن قضايا الاقتصاد التجاري والاستثمارات. البعض يقول بأن الولايات المتحدة هي في موقف أضعف من الصين، ورئيس شي جينبينغ يعرف تماما كيف سيدير هذه القمة. أولا ما نتوقعه هو أن على الأقل من الجانب الأمريكي هو استثمارات، ربما إذا نجحت سيتم الإعلان عنها، خصوصا في شراء طائرات مثل طائرات بوينغ. لذا الرئيس اصطحب الشركات الرؤساء التنفيذية الكبيرة جدا في كل المجالات في الواقع، التكنولوجيا والتجارة وغيرها، ربما يحث الصين على شراء مواد زراعية وأدوات زراعية، وهذا مهم بالنسبة للرئيس ترامب لأنه سيخدمه في الانتخابات النصفية
1: يعني
0: القادمة.
1: هذه نقطة مهمة نادية بالفعل، يعني كان لافتا يعني في الفترة الماضية اللهجة الإيجابية والكلمات الودية أيضا التي تحدث بها الرئيس ترامب عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يعني على الرغم أن واشنطن لا تزال على ما يبدو ترى في الصين أيضا تحديا اقتصاديا وعسكريا، فكيف يتوقع أن تعالج واشنطن مخاوفها في هذا الإطار نادية؟
0: بالفعل الرئيس ترامب يشيد دوما بعلاقته مع شي جينبينغ ويمدحه، يقول بأنه رجل رائع، يقول بأنه يقود دولة عظيمة، لكن وزير خارجية نفسه مارك روبيو كان يخضع لعقوبات صينية، واضطر الصينيون إلى تغيير اسمه حتى يستطيع دخول بكين مع الوفد الأمريكي. لذا الرئيس عليه أن يقوم بموازنة ما بين منافس وشريك كبير جدا يريد أن يهيمن على الاقتصاد العالمي، وما بين البناء على النقاط التي الالتقاء التي تجمعهم مع بعض. لا. طبعا مثلا إعادة فتح مضيق هرمز هي مصلحة للجميع بما فيها الولايات المتحدة والصين، يريد أن نركز عليها. موضوع تايوان، موضوع تايوان مهم جدا للبلدين. أولا الولايات المتحدة تستخدمه كعصا وجزرة في هذه القمة، لأنها تجيز إرسال أسلحة، صفقات أسلحة إلى تايوان، وفي نفس الوقت يمكن أن تجمد إرسال هذه الصفقات وعلى الأقل تبقي على ما يسمى بالستاتس كو، أي بمعنى السياسة الأمريكية على مدى عقود تجاه تايوان بأن هناك صين واحدة. وقد يكون الرئيس ترامب إذا كان طبعا يريد أن يحصل على تنازلات من شي جينبينغ أن يقول لا ندعم الانفصاليين أو لا ندعم استقلال تايوان عن الصين.
1: طيب نادي عظيم عن مقاطعة، لكن وتتحدثين نحن الآن نتابع معك ومع سيد المشاهدين هذه الصور الآن لاستمرار المراسم الاحتفالية وهذا الترحيب الكبير الآن بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسير رفقة الرئيس الصيني شي جينبينغ أمام هؤلاء الأطفال الذين يشاركون في هذه المراسم الاحتفالية، ويتوجه رئيسان باتجاه القاعة في هذه اللحظات ربما لبدء العقد إذن هذه القمة والمباحثات التي ستستمر طيلة هذا اليوم ويوم غدا أيضا على ما يبدو، ربما تؤكد لنا نادية بعد قليل طبيعة الجدول الموضوع لهذه الزيارة. إذن الرئيسان الآن يسيران إذن على السجادة الحمراء، حتى الآن التقطا عددا من الصور التذكارية، رحبا وصافحا المسؤولين من كلا البلدين واستمعا أيضا للنشيدين الوطنيين لكلا البلدين. نادية يعني كنت تشيرين طبعا إلى موضوع تايوان، يعني أود أن تكملي حديثك حول هذا الموضوع وكيف سيوظف ترامب يعني هذه الورقة، وأيضا أسألك يعني إلى أي حد تختلف مقاربته لها عن تايوان بشكل كبير عن الرؤساء السابقين؟
0: تختلف بشكل كبير لأنه ترامب يثمن العلاقات الشخصية، والصين تحاول انتزاع اعتراف منه بأنه أولا إذا استطاع شي جينبينغ أن يقنعه بعدم دعم استقلال تايوان أو انفصالها. طبعا هناك طموح للصين وللرئيس شي جينبينغ بالتحديد الذي عسكر الصين إلى حد كبير، البعض.

0: كان يرى بأنه عندما قام بوتين باحتلال أوكرانيا ربما يقوم شي جينبينغ بعمل مماثل.
1: نعم.
0: لكن أيضا البعض يرى بأنه إذا استطاع ترامب أن يقنعه بالنسبة لإعادة فتح مضيق هرمز والضغط على حلفائه الاستراتيجيين وهم الإيرانيين طبعا،
1: نعم،
0: يمكن الحديث عن مقايضة بنوع ما، لكن ربما هذا حديث يعني مبكر. البعض يتوقع بأنه قد رغم الحفاوة التي رأيناها قبل قليل وهذا الاستقبال الحافل جدا للرئيس ترامب الذي يحب مثل هذه المراسيم ويعتبرها، وسيتحدث عنها على فكرة عندما يعود إلى الولايات المتحدة، وهو بالنسبة له مقياس الشعبية التي يتمتع فيها،
1: نعم،
0: لكن بالنسبة للصينيين هم يفكرون بشكل مختلف تماما. سنرى ماذا سيتمخض عنها. البعض يرى أن النتائج قد تكون محدودة، يعني على الأقل إذا كان هناك استثمارات صينية وإذا كان هناك في الولايات المتحدة في الزراعة في الصناعة في التكنولوجيا، ومن هنا اصطحب إيلون ماسك وتيم كوك رئيس تنفيذي لأبل وغيرهم. في المقابل ربما الصين تريد تخفيف القيود الأمريكية على الشرائح الكمبيوتر، وهي نقطة مهمة بالنسبة لها، لكن في المقابل هناك صورة أكبر بكثير من هذه التعاملات التجارية، سواء كانت التعرفة الجمركية والصناعة والتجارة وغيرها، وهي المعادن الثمينة. المعادن الثمينة المهمة جدا بالنسبة للصناعات الأمريكية والأوروبية، وخصوصا الصناعات العسكرية للغواصات والمقاتلات الأمريكية التي تعتمد بدرجة كبيرة على ذلك، خصوصا بعد حرب إيران. لأن البعض يرى أن هذه الأسلحة بحاجة إلى تجديد، والصين تتربع على الهرم العالمي في الواقع لهذه المعادن الثمينة، وطبعا شي جينبينغ يدرك ذلك ويعرف بأن لديه هذه الأوراق. فالبعض يرى أنه بالفعل ربما الرئيس ترامب

0: يعني يريد أن يطيحه في الواقع على المكان الأول في العالم. لكن مهم جدا انتظار التفاصيل. وأنت سألتني في البداية ماذا سيحدث اليوم وغدا. بالفعل هذه القمة هي ليوم ونصف تقريبا. بعد هذا الآن ستبدأ فعليا بعد هذه المراسيم، سيلتقي الرئيسان مع بعضهم البعض وبعد ذلك مع الوفود المشاركة، ثم سيكون هناك غذاء عمل مطول يعود بعدها الرئيس إلى مكان إقامته، ثم ليعود في المساء مرة أخرى على مأدوبة عشاء. وهذه أيضا تقليد مهم بالنسبة للرئيس ترامب. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى غدا سيكون أيضا له عودة للقائه مع شي شيبينغ وغداء أيضا قبل أن يغادر الأراضي الصينية متوجها مرة أخرى إلى واشنطن.
1: نعم. طيب، وحتى ذلك الحين نادية، حتى تتضح أيضا معالم هذه الاجتماعات وما يتمخض عنها، يعني هل تغلب على هذه الزيارة الآن يعني نبرة التفاؤل أم التشكيك يعني في إمكانية نجاحها والتوصل إلى تفاهمات مشتركة مع الصين نادية؟
0: تفاؤل من قبل القائدين، يعني ترامب يتحدث عن أجواء إيجابية وكذلك الصين في الواقع، لدرجة كما قلت حاولت أن تتفادى هذه الأزمة الدبلوماسية من خلال السماح لمارك روبيو بأن يكون موجودا على متن هذه الطائرة، بالإضافة طبعا كما تعرف وزير التجارة، وزير الدفاع، وزير الخزانة، كلهم موجودين مع رئيس ترامب. لكن المحللين، بعض الصينيين المراقبين للعلاقة الأمريكية الصينية الذين تحدثت معهم هنا في بكين، يتوقعون نتائج متواضعة نوعا ما. يعني لا أحد يتوقع اختراق في موضوع إيران مثلا. لماذا؟ لأن الصين لا تريد أن تلعب دور تفاوضي، هي تترك هذا لباكستان. وعلاقتها أصلا مع إيران قريبة جدا، يعني هي حليف لإيران، وهناك حديث على أنها قد تزود حتى إيران بمعلومات استخبارية خلال هذه الحرب، وتعتمد على النفط الإيراني. لذا هي ربما إذا كانت هناك مساعدة صينية ستكون بالنسبة للمضيق، وخصوصا بأنه استبق هذه القمة تصريحات صينية بأنها تشارك الولايات المتحدة فكرة بأنه لا يمكن لإيران الهيمنة على مضيق هرمز ورفض وفرض رسوم. وهذه نقطة مهمة أعتقد بالنسبة للأمريكيين،
1: ومتفقان عليها يعني الأمريكيون والصينيون.
0: صحيح.
1: بطبيعة الحال، طيب نادية، يعني أنت الآن في بكين، نعم، لكن بطبيعة الحال أدرك أنك متابعة لما يحدث أيضا في الولايات المتحدة، يعني وكيف يتم التفاعل مع هذه الزيارة أيضا، فكيف يظل لها داخليا على صعيد المستوى السياسي؟ الديمقراطيون والجمهوريون التقليديون يعني هل ينظرون إلى هذه الزيارة بعين التفاؤل، بمعنى أن ترامب سيستثمرها خير استثمار، أم هناك خشية من أن يمنح ترامب مثلا الصين تنازلات استراتيجية مقابل مكاسب اقتصادية محدودة؟
0: بالفعل هذا ما يخشاه الديمقراطيين بالتحديد، وهم ينتقدون الرئيس دوما، يعني بغض النظر

أينما يذهب، لكن هم يرون بأنه يذهب ليمثل موقف ضعيف للولايات المتحدة بسبب الحرب في إيران وتراجع شعبية الرئيس وهيمنة الصين. البعض يرى بأنها هي إعادة رسم العلاقة العالمية، حتى أن البعض أحمد تصور

0: الولايات المتحدة من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، يعتبروها عدو، يعتبروها خصم، يعتبرون الحزب الشيوعي يسيطر على الشعب، وهناك انتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها. لكن بالنسبة للجمهوريين المقربين من الرئيس يعتبرون بأن هذه خطوة ممتازة في الواقع، بأن الرئيس يأتي إلى هنا وأن يتحدث أمام الرئيس شي، ودعاه على فكرة هو إلى القدوم إلى واشنطن خلال نهاية هذا العام، وأعتقد بأنه سيأتي. لذا يعني تقييم هذه القمة يعتمد عمن تتحدث معه. أكيد هناك دعم للرئيس من حزبه ومن الجمهوريين بالتحديد، وخصوصا في الكونغرس، وهناك انتقاد كبير له من تخوف كما ذكرت بالتحديد من تقديم تنازلات كبيرة مقابل استثمار بسيط بالنسبة للصين في قطاع الزراعة الأمريكية أو شراء لحوم البقر أو غيرها، يعني أشياء بسيطة يمكن أن تعملها مع أي حليف آخر، فما بالك دولة بحجم الصين التي تتقدم وتستثمر على فكرة كحكومة وليس كقطاع خاص بشركات بالشراكة العسكرية بالتحديد، وهناك تفوق بالذكاء الاصطناعي الذي كما تعرف من يسيطر عليه صحيح. سيسيطر على العالم.
1: صحيح. ومن خلال هذه الصورة المباشرة أيضا التي نتابعها معك نادية ومع سادة المشاهدين، يعني يبدو أن الرئيسين دخلا أو على وشك الدخول إلى القاعة لعقد هذه المباحثات إذن، وهذه القمة المهمة. لو تذكرين نادية مرة أخرى بتفاصيل أو ما يحويه جدول هذا اليوم.
0: الآن هو لقاء ثنائي بين الرئيسين، ثم لقاء موسع للوفود خصوصا الوزراء الأهم، وهم وزير الخزانة، وزير التجارة، وزير الخارجية، وزير الدفاع، سيكونون موجودين هناك. وستستمر هذه اللقاءات حتى ساعتين تقريبا. في منتصف اليوم سيعود الرئيس إلى مكان إقامته هنا، وبعد ذلك سيعود مرة أخرى إلى مأدبة العشاء التي سيدعى إليها كبار الشخصيات والمرافقين للرئيس طبعا. وهذا بالنسبة للرئيس احتفال كبير جدا، وكما قلت هو يعتبره تقييم لذاته تماما كما إنما يذهب إلى بريطانيا ويكون هناك مأدبة عشاء ملكية على شرفه. ومن هنا هو يثمن العلاقات الشخصية. العلاقة مع شي هي علاقة جيدة، على عكس على فكرة كنت أقرأ مقال يعني مثير نوعا ما عن بداية العلاقة بين الصين والولايات المتحدة عندما أتى رئيس نيكسون في زيارته الشهيرة إلى الصين عندما كانت تشيرمان ماو سي تونغ يقود البلاد، وكيف كان الصينيون حتى لا يعرفون نحن لدينا جدول الرئيس اليوم ونعرف بأي ساعة يتحرك وأين يذهب وإلى آخره. في ذلك الوقت الرئيس نفسه لم يكن يعرف متى سيلتقي مع الرئيس الصيني، وبالتالي كان الصينيون يلعبون هذه لعبة ضغط الأعصاب بهذا المعنى، يعني حرب نفسية حتى قبل البحث عن المواضيع المهمة. وطبعا الزمن كان مختلف، نتحدث عن دور بارز للشيوعية، ونتحدث عن حرب باردة، ونتحدث عن تصارع كبير للقوى يعني في المنطقة. إذا تغير يعني الأجواء بشكل كبير. صحيح. والرئيس كما قلت ترامب بالتحديد يعول على علاقات شخصية مع الرؤساء.
1: نعم. إذا نادية سنبقى عينا معك على كل ما يحدث في بكين، ونعود إليك إذا ما جد أي جديد. شكرا لك من بكين، كنت معنا مفوضة العربية نادية من بي سي. تحياتي لك نادية. ومعنا مشاهدين الآن من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. أهلا بك أستاذ إيهاب معنا في هذه الساعة. زيارة إذن تصف بأكثر حساسية منذ سنوات في العلاقات الأمريكية الصينية، ترى من أين تكتسب أهميتها حسب قراءتك؟ قبل أن تجيب أستاذ إيهاب، اسمح لي فقط بالإشارة إلى هذه الصور الآن المباشرة أيضا من بكين، ومن هذه القاعة التي ستشهد الآن اللقاء الثنائي بين الرئيسين الأمريكي والصيني رفقة الوفود أيضا المرافقة لهما. إذا ملفات عديدة على هذه الطاولة ستطرح اليوم، منها ما يتعلق بإيران، منها ما يتعلق بالملف الحرب التجارية بينهما، منها ما يتعلق بالاستثمارات، وملفات كثيرة سيتم مناقشتها الآن. الآن الوفد الأمريكي يدخل إلى القاعة كما نتابع في هذه الصور، ومنهم وزير الخارجية الأمريكي إذا مارك روبيو الذي دخل إلى هذه القاعة. وإذا من المنتظر إذا أن يبحث الجانبان كما ذكرنا مشاهدينا خلال هذه الزيارة التي تستمر يومين عددا من الملفات، من بينها أيضا الرسوم الجمركية والتنافس التكنولوجي والحرب في إيران، إضافة إلى العلاقات الأمريكية مع تايوان. رافق ترامب كما نتابع في هذه الصور مشاهدينا في زيارته عدد من الوزراء والمسؤولين وعدد من يعني قادة الشركات.

0: شركات التكنولوجيا الأمريكية من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك وكذلك رئيس شركة إنفيديا الذي رافق ترامب أيضا في هذه الزيارة. الآن نشاهد أيضا وزير الحرب الأمريكي بتكشف ووزير الخزانة أيضا سكوت بيسنت المتواجدين في هذه القاعة استعدادا لدخول الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب لعقد هذه الجولة من المباحثات بينهما. قبل وصوله إلى بكين و مغادرته أيضا واشنطن، كان ترامب قد أشار في منصة روس سوشيال أنه يعتزم مطالبة الرئيس الصيني شي جين بينغ بفتح الصين أمام الشركات الأمريكية، وأشاد بالوفد المرافق له الذي نتابع عددا من أعضائه الآن على هذه الصور أو في هذه الصور المباشرة، وصفهم بأنهم مجموعة من الأشخاص اللامعين القادرين على المساهمة في دفع الصين إلى مستوى أعلى. أضاف ترامب أيضا أن هذا سيكون أول طلب يطرحه خلال لقائه مع الزعيم الصيني. إذن شي جين بينغ الآن ورئيس ترامب يدخلان إذن إلى القاعة و استعدادا لبدء هذه المباحثات واللقاءات الثنائية بينهما. عدد كبير إذا من الصحفيين أيضا يتواجدون في هذا أو في هذه القاعة التي تشهد هذا اللقاء الهام بين الرجلين، والمسؤولون الأمريكيون الآن يتواجدون أيضا حول هذه الطاولة استعدادا لبدء هذه المباحثات. ترامب طبعا مشاهدين يأمل من هذه المباحثات أيضا في تقليص العجز التجاري مع الصين، إذا استوردت الولايات المتحدة في العام الماضي بضائع من الصين يعني تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار مقارنة بما صدرته إليها. في المقابل تسعى بكين أيضا من خلال هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه القمة إلى تعزيز موقعها كمنافس رئيسي في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، الأمر الذي يزيد من حاجتها إلى الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتقدمة. في الوقت الذي يتطلع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا إلى إحراز تقدم بشأن إيران خلال هذه القمة التي تحظى بمتابعة كبيرة صينيا أمريكيا وعالميا أيضا، يعني هو أيضا يقلل من التوقعات بحسب بعض التقارير بتحقيق انفراجة وفق ما ذكرت بعض التقارير الصحفية. الآن إذن الرئيس شي جين بينغ يتحدث، نستمع.
1: 能不能携手应对全球挑战，为世界注入更多的稳定性？能不能彰显两国人民的福祉和人类前途命运，共同开创两国关系的美好未来？这些可以说是历史之问，世界之问，人民之问，也是我同您。
2: As leaders of major countries, this year is the 250th anniversary of American independence. Congratulations to you, American people. I always believed that our two countries have more common interests than differences.
3: والخلافات بيننا.
2: Success in one
3: النجاح في واحد هو فرصة للآخر.
2: And a stable bilateral
3: وعلاقات ثنائية مستقرة جيدة للعالم. الصين والولايات المتحدة تقفان أو تنجحان معا، ولا ينبغي أن نتنافس، ينبغي أن نكون شريكين وليس خصمين. سنزدهر معا ونجد طريقة للنجاح معا في الفترة المقبلة. السيد الرئيس تطلع لمحادثاتنا حول قضايا كبيرة مهمة لبلدين وللعالم، وبالعمل معكم حتى نضع طريقا لتستقر علاقاتنا وننجح ويكون عام 2026

0: 请总统先生讲。
1: حسنا فخامة الرئيس شي، أود أن أشكرك قبل كل شيء. كان شرفا لي، لم أرى مثله من قبل، وأعتقد بأنني قد انبهرت برؤية هؤلاء الذين كانوا سعداء. وطبعا الجيش كان رائعا، وهذه هذا السقف طبعا رائع. أنا أعرف بأنه يمثل كثيرا بالنسبة إليكم، لقد تعرفنا على بعضنا منذ وقت طويل، وربما هي أقدم علاقة ولم يتمتع بها أي رئيس قبلي، وكان هذا شرفا لي، وكانت لدينا علاقة رائعة جدا. كانت هناك مصاعب وعملنا عليها دائما، كنت أتصل بك وكنت تتصل بي، وحين كانت تكون هناك مشكلة الناس لم يكونوا يعلمون، ولكن حين كانت تكون مشكلة كنا نحلها بسرعة. سيكون لدينا مستقبل رائع معا، وأنا أحترم الصين وأحترم عملك وقيادتك، وقلت للجميع إنك قائد رائع. البعض ربما لا يحبون حين أقول ذلك، ولكنني أقول لأن هذا صحيح. أنا أقول فقط الحقيقة، وأود فقط القول نيابة عن الجميع. مع الوفد الرائع الذي معنا، فلدينا هنا رجال أعمال كبار أظن بأنهم الأفضل في العالم، أشخاص رائعون كلهم معي، وكل واحد منهم نحن الآن كلهم قالوا بأن نعم سنأتي، ولم أريد أن يكون مثلا المسؤولون الآخرون الذين هم في الدرجة الثانية أو الثالثة. لدي احترام كبير للصين، ونتطلع لعقد اتفاقيات تجارية معكم، وسيكون طبعا الأمر متبادلا. إذن أتطلع أكثر لمحادثاتنا. هناك من يقول بأنها ربما هذه أكبر قمة، ولا يتذكرون أي قمة مثل هذا، وأقول إن الشعب الأمريكي لا يتحدث إلا عن هذه القمة. ولكن من دواعي الشرف أن أكون معكم وأن أكون صديقكم، والعلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من ذي قبل. شكرا جزيلا. شكرا.

0: إذا مشاهدينا بهذه الكلمات انطلاقة القمة الصينية الأمريكية بين ترامب وشي جين بينغ. كما تابعنا الرئيس الصيني قال إن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا. ترامب من جهته قال أيضا إنه يحترم الصين كثيرا ويحترم الرئيس شي جين بينغ وأنه يتوقع أو يتنبأ بمستقبل جيد للبلدين معا. ما زلنا إذا في متابعة هذه الصور الآن من داخل القاعة ومن خارج القاعة أيضا التي تعقد فيها هذه القمة التاريخية والمهمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني شي جين بينغ ودونالد ترامب. بعد هذه المراسم الاحتفائية الكبيرة والحفاوة التي استقبل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل. نعود مرة أخرى مشاهدينا إلى ضيفنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. أستاذ إيهاب، يعني كنت قد سألتك عن أن هذه الزيارة هي تصف بالأكثر حساسية منذ سنوات في العلاقات الأمريكية الصينية، فمن أين تكتسب أهميتها حسب قراءتك؟
1: أهلا بحضرتك أستاذ أحمد وبالمشاهدين، شكرا على الاستضافة. طبعا دائما أي لقاءات صينية أمريكية تكون لقاءات قمة كبيرة جدا بين يعني الدولتين الأكبر على مستوى العالم في مجموع كل شيء، يعني في الاقتصاد، في العسكرية، في التأثير الدبلوماسي، في التجارة، القوة المؤثرة في مجال التكنولوجيا والفضاء، وكل هذه المجالات مشتركة وتنافسية بين الجانبين. وكما حضرتك ذكرت يعني قبل النقل المباشر أنه الصين تريد أن تدخل مجال الذكاء الاصطناعي من أوسع أبوابه، هي موجودة أصلا في المجال لكن تريد أن تزيد من فرصها في الاستثمارات والتطور التكنولوجي في هذا الإطار. فتبحث عن الوصول إلى أشباه الموصلات والرقائق الأمريكية التي تؤهلها الدخول إلى هذا العالم. الرئيس دونالد ترامب معه مجموعة من قيادات الشركات، وحضرتك ذكرت إنفيديا وتسلا وهما شركتان يعني الأكبر على مستوى العالم في

0: مجال استخدامات التكنولوجيا المتقدمة، سواء استخدام المباشر للرقائق وأشباه الموصلات، أو لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أصبحت يعني جزءا لا يتجزأ من منتجاتها التي يتم بيعها على مستوى العالم.
1: نعم
0: العلاقات التجارية بين الجانبين ضخمة جدا بمئات المليارات من الدولارات. صحيح هناك اختلال في الميزان التجاري لمصلحة الصين، لكن نذكر بأن الرئيس دونالد ترامب في فترة رئاسته الأولى كان قد عمل على اتفاق تجاري ضخم مع الصين لتعديل هذا الميزان التجاري المختل، لكن لم يرى النور عندها بسبب أحداث وباء كورونا الذي ضرب العالم في عام 2020،
1: نعم
0: وبعد ذلك خروج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض.
1: صحيح، ونحن الآن أمام
0: وبالتالي
1: مرحلة مختلفة أستاذ إيهاب. يعني هل هذه العلاقة بين البلدين بكل ما تجمعهم من تناقضات كالتنافس والوعاء العداء عفوا الاستراتيجي والمصالح المشتركة أيضا، هل هذه العلاقة يمكن أن تتحول عبر هذه الزيارة في تقديرك إلى بداية صفقة كبرى بين واشنطن وبكين؟
0: صفقة كبرى بمعنى أنه مثلا يتم إلغاء العقوبات المفروضة على شركات صينية كثيرة، أو تخفيف الجمارك المفروضة على المنتجات الصينية، أو مثلا فتح السوق الأمريكي لصناعة السيارات الصينية التي غزت العالم، خاصة بالسيارات الكهربائية والمنتجات التي أصبحت يعني تدخل إلى أوروبا اليوم وبأسعار منافسة جدا. لا أعتقد أن الأمور ستسير في هذا الاتجاه. الولايات المتحدة في نهاية المطاف، وإن كان هناك اقتصاد حر، لكن تعمل على حماية مصنعيها ومستثمريها في الداخل. لذلك لا توجد لدينا في الولايات المتحدة مثلا سيارات صينية،
1: نعم
0: وإن وجدت فإنها ستنافس وربما تقضي على صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية غالية الثمن. يعني أقل سيارة كهربائية اليوم تشتريها في الولايات المتحدة، يعني لو هي كهربائية بالكامل، تكلفك ما لا يقل عن 40 و50 ألف دولار. السيارات الصينية ب50 ألف دولار من الممكن أن تشتري سيارة صينية توازي ماركات عالمية في قدراتها وتكنولوجيا المصاحبة لها. قس على ذلك كل المنتجات الأخرى.
1: التنافس
0: لكن
1: معدوم.
0: أنا أعتقد دائما أستاذ أحمد أنه العمود الفقري للعلاقات الأمريكية الصينية هي الشركات الأمريكية والعمالة الصينية. بمعنى أن الشركات الأمريكية التي فتحت مصانعها في الصين لتستفيد من غزارة العمالة
1: نعم
0: ورخص العمالة الصينية، هذه العلاقة بين الجانبين في هذا الإطار تحديدا هي العمود الفقري للعلاقات الأمريكية الصينية في كل فروعها الأخرى، سياسيا واقتصاديا وتجاريا وعسكريا، كل شيء، واحترام متبادل، لأنه يعمل ما بين الجانبين يعني مئات الملايين من البشر، ويستفيد بهذه المنتجات أيضا مئات الملايين من البشر في أمريكا وفي الصين. فبالتالي هذا المدخول الضخم لكل من البلدين لا يمكن الاستغناء عنه بجرة قلم أو بقرار طائش.
1: نعم
0: لا يحدث ولن يحدث هذا على أقل تقدير في القريب العاجل أو المدى المنظور.
1: طيب، ولكن البعض أستاذ إيهاب يرى أيضا أن الولايات المتحدة هي الآن يعني تكمن أو تتموضع ما بين الحاجة إلى احتواء النزاع الاقتصادي مع الصين وإبطاء صعود الصين في ذات الوقت، وهو الصعود الذي يشكل تهديدا للولايات المتحدة. فما الذي ستختاره في تقديرك إدارة الرئيس ترامب؟
0: طبعا نحن نشاهد الحفاوة التي استقبل بها الرئيس دونالد ترامب والكلمات والثناء الذي قدمه للقيادات الصينية. هذا يخفي وراءه طبعا الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام والرغبة في تقليل يعني سرعة النمو الصيني، لأنه تعلم حضرتك الرئيس دونالد ترامب شعاره الأساسي نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وليس أي دول أخرى. فبالتالي هو سيسعى وإن كان خلف الكواليس ل يعني فرض السيطرة والهيمنة الأمريكية حتى ولو على الصين. إبطاء النمو الاقتصادي الصيني والتكنولوجي هو محاولات أمريكية دائما تعتمد على القانون، سواء قانون داخل الولايات المتحدة أو القوانين الدولية. في المقابل الصين دائما هي محط اتهام من قبل الولايات المتحدة بأنها تقوم بسرقة التكنولوجيا الأمريكية وسرقة الذكاء الصناعي وكل هذه الأمور، وبالتالي هي تتطور بعد أن يتطور الآخر وتتطور الولايات المتحدة تحديدا. فلذلك دائما الولايات

0: المتحدة سباقة بخطوة. لكن التطور الصيني أيضا في هذا المجال أو كل المجالات صراحة، مجالات التكنولوجيا والذكاء الصناعي بمختلف أفرعه أو أفرعها، دائما تضع الولايات المتحدة في مجال تنافسي، تجعلها دائما تركض وتلهث كي تكون دائما على القمة، وتنجح الولايات المتحدة. في
1: نعم
0: اللحظة التي تخترع فيها الصين بمفردها تكنولوجيا جديدة تحتاج إليها الولايات المتحدة وتكون لدى الصين، فقط عندها سنستطيع أن نقول أن الصين تفوقت تكنولوجيا على الولايات المتحدة. وهنا ربما سيختلف الميزان الذي تقاس به تقدم الأمتين الأمريكية
1: نعم
0: والصينية لمصلحة الصين.
1: طيب، هو عاصم على كل هذه المعطيات، يعني هل يدخل ترامب هذه القمة اليوم من موقع قوة تفاوضية، أم أن الأوضاع الداخلية الأمريكية ربما تمنحه هامش مناورة أقل؟
0: لا، أنا أعتقد أنه هذه الزيارة يعني ليس لها علاقة بهذا الشكل الكبير بالأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة. في النهاية هذه زيارة رئيس دولة لدولة أخرى، تقف الولايات المتحدة كلها خلف الرئيس دونالد ترامب من المفترض يعني، وكل المؤسسات الفيدرالية وحتى الديمقراطيين يعني علاقتهم بالصين. تتذكر أستاذ أحمد أنه إبان حكم الرئيس جو بايدن كانت هناك استفزازات للجانب الصيني،
1: صحيح.
0: كان هناك قيادات من وأعضاء من الكونغرس الأمريكي يقومون مثلا بزيارة تايوان لاستفزاز الجانب الصيني، حتى أن الصين اضطرت أن تقوم بمناورات بالقرب من جزيرة تايوان وتقوم بالتهديد بعمليات عسكرية، وكانت هناك بعض المشكلات في هذا الإطار. إذن اليوم الجميع خلف الرئيس دونالد ترامب، والرئيس دونالد ترامب سيبحث عن مصالح الولايات المتحدة، والصين طبعا ستبحث عن مصالحها. أنا متأكد أن الرئيس الصيني ستكون لديه قائمة بمطالبات للرئيس دونالد ترامب في مجالات الاقتصاد والتجارة
1: نعم
0: وربما أشياء سياسية أخرى.
1: طيب
0: ربما يفتح الرئيس دونالد ترامب ملف تايوان، وفي
1: نعم
0: المقابل سيفتح معه شي جين بينغ ملف
1: طيب
0: إيران.
1: ربما استاذ ايهاب ساعود لك هذه النقاط، لكن انا حينما اشرت الى الاوضاع الداخليه كنت اتحدث ايضا عن جانب منها هو الاوضاع الاقتصاديه حاليا والضغوط التي يعانيها ترامب بسبب الحرب في ايران، ارتفاع الاسعار ويعني غير ذلك. فهل تعتقد ان الصين يمكن ان تسعى لاستغلال حاجه ترامب الى اوراق قوه قبل الانتخابات النصفيه عبر هذه القمه؟
0: ممكن، لكن من مصلحة الصين أن يحكم الولايات المتحدة الجمهوريون وليس الديمقراطيين، بمعنى أنه إذا ما سيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ هذا أمر ليس جيدا بالنسبة للصين. فلو كانت الصين مثلا يعني لديها رغبة في تعكير الصفو السياسي للرئيس دونالد ترامب أو إحداث المزيد من المشكلات للرئيس دونالد ترامب على المستوى السياسي الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية، هذا سيأتي بكثير من يعني الأشياء السلبية بالنسبة للصين عندما يسيطر
1: ديمقراطيون.
0: الديمقراطيون مثلا على
1: نعم.
0: النواب والشيوخ، ستكون الصين في مرمى دائما سهامهم يعني.
1: طيب، ما يتعلق بإيران أيضا، هل سيكون الملف الإيراني ورقة تفاوض فاعلة خلال هذه القمة؟ وهل تمتلك الصين فعلا القدرة أو حتى الرغبة في التأثير على سلوك إيران؟
0: الرغبة في التأثير على سلوك إيران أعتقد هي موجودة لدى الصينيين، حتى لا تكون هناك مشكلات متعلقة بتوريد النفط إلى الصين مثلا يعني، لأنه في نهاية المطاف ما تقوم به إيران يمنع خروج النفط بسبب طبعا إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي. فالصين لديها هذه الورقة، من الممكن أن تلعبها بذكاء وتؤدي إلى تخفيف التوترات وإلى إحداث وضع من شأنه أن يسهل المفاوضات والوصول إلى وقف إطلاق النار وكل هذه الأمور، بما يسمح بتدفق النفط مرة أخرى للصين بالقدر الذي تريده. ولكن في نفس التوقيت إيران بالنسبة للصين هي ورقة تفاوضية، في أي لحظة من الممكن أن تلقيها من يدها إذا ما ستؤثر على علاقاتها القوية بالولايات المتحدة.
1: نعم، الأولوية إذن للعلاقة مع الولايات المتحدة.
0: طبعا.
1: طيب أستاذ إيهاب، اسمح لنا نشرك معنا في هذا الحوار أيضا ضيفنا من بكين السيد نادر رونغ. أهلا بك الصحفي الصيني نادر رونغ معنا في هذه الساعة. بداية وكمدخل لهذا النقاش، ما الذي تعني هذه الزيارة الآن بالنسبة لبكين؟ ما الذي يريده شي جين بينغ من دونالد ترامب؟
2: أهلا ومرحبا بكم. الصين تريد من هذه الزيارة وهذه القمة أن يعني إبقاؤه

0: على علاقات صينية أمريكية في مسار تطور السليم والمستقر. فالاستقرار هو أهم شيء لدى الجانب الصيني، وخلق بيئة يعني خارجية ملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الصين. وفي نفس الوقت أيضا الصين تريد من الجانب الأمريكي يعني إنهاء الحرب التجارية، وكذلك رفع القيود على تصدير تكنولوجيا متقدمة إلى الصين، وكذلك سياسيا حول مسألة تايوان. الصين أيضا تريد الحصول على التعهدات من الرئيس الأمريكي يعني عدم التدخل في مسألة تايوان باعتبارها شأن داخلي للصين، وكذلك عدم بيع الأسلحة لهذه الجزيرة التي هي أصلا جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. وكذلك يعني من التعهدات من الجانب الأمريكي بدعم الصين في لتنفيذ توحيد كامل للبلاد وعدم التدخل العسكري. نحن كلنا نعلم المشكلة تايوان هي يعني نشأت بسبب التدخلات العسكرية الأمريكية
1: صحيح
0: في
1: سيد نادر،
0: المعركة.
1: لكن يعني إلى أي حد يمكن أن نشكل ملف تايوان العقبة الأكبر أمام أي تفاهم حقيقي أمريكي صيني عبر هذه القمة؟ حتى لو افترضنا نجاح المفاوضات التجارية أو تلك المتعلق بإيران من خلال هذه الزيارة بين البلدين.
0: نعم، نقول مسألة تايوان هي النقطة الأكثر خطورة في العلاقات الصينية الأمريكية، فإذا لم نتعامل بها بشكل مناسب سوف يقلب العلاقات الصينية الأمريكية بالكامل. لذلك الصين سترسم يعني الخط الأحمر أمام الرئيس الأمريكي مرة أخرى بهذه المسألة، وكذلك إظهار الإرادة القوية وكذلك والثابتة لتنفيذ مهمة توحيد كامل للبلاد. الصين أيضا ستحاول إقناع الجانب الأمريكي بأن يعني أنه يجب أن يقدر الشعور الصيني، لأن حتى الولايات المتحدة هناك الحرب الأهلية من أجل التوحيد بين الجنوب والشمال من أجل التوحيد، والصين بمثابة هذه اللحظة. وكذلك يجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية الصينية. وهناك أيضا تفوق العسكري في من الصيني في منطقة المضيق تايوان، وكل ذلك الصين تتمنى أن لا تحدث المواجهة المباشرة عسكريا بين البلدين.
1: نعم، طيب أستاذ إيهاب، يعني هل هناك فرصة لإيجاد أرضية مشتركة حول تايوان أم أن الخلاف حولها يبقى أعمق من أي تسويات مؤقتة بين واشنطن وبكين؟
2: في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي هو يعني غير متحمس للملف التايواني كما هو متحمس له الديمقراطيون، سيأتي بعد ذلك الديمقراطيون ويعني يقوموا بإلغاء أي اتفاق يتم التوصل إليه بمقتضى يعني رؤيتهم المختلفة تماما عن الرئيس دونالد ترامب. يعني لو افترضنا مثلا يعني أن الرئيس دونالد ترامب قال للصين أوكي لننهي مسألة ملف تايوان، نحن كولايات متحدة لن نتدخل في الملف التايواني ولا يعنينا هذا الملف بأي شيء، لكن وهذه الجزيرة مثلا للصين فعلوا بها ما تشاءون، ولكن في أطر إنسانية ويعني كل هذه الأمور، يعني بحيث يتم استفتاء مثلا وتنضم بعد ذلك إلى الأراضي الصينية. حتى لو افترضنا هذا الأمر، سيأتي الديمقراطيون بعد ذلك ويقوم بإلغاء كل ما توصل إليه الرئيس دونالد ترامب، كما تماما ما حدث مع إيران في المقابل.
1: صحيح.
2: إنه عندما جاء الرئيس دونالد ترامب بعد اتفاق 2015 مع الإيرانيين قام بإلغاء ما توصل إليه باراك أوباما من هذا الاتفاق، يعني خرج بالولايات المتحدة من الاتفاق أقصد هنا. فلا شيء سيلزم من سيأتي بعد الرئيس دونالد ترامب حتى لو توصل ترامب مع شي جين بينغ إلى توافقات بشأن ملف تايوان،
1: بمعنى أن على الصين أن لا تعول كثيرا على وصول تفاهمات مع الولايات المتحدة في هذا الملف؟
2: أعتقد ذلك تماما صحيح، إلا في حالة واحدة فقط، إذا ما كان ما يتوصل إليه الطرفان سيكون في إطار معاهدة، بمعنى أن تدخل الكونغرس وتتم الموافقة عليها،
1: ويكون ذلك ملزم للحكومات المقبلة.
2: بالضبط كده.

0: تكون لوكت يعني خلاص ما
1: نعم
0: حدش يقدر يغيرها على الإطلاق.
1: نعم طيب أستاذ نادر، ترامب قال اليوم إن أو يوم أمس تقريبا أو في الأيام الماضية ربما إن تايوان لم تقدم لنا شيئا، وهو ما أكد عليه أستاذ إيهاب قبل قليل أنه ليس مهتما كثيرا بهذا الملف، فإلى أي حد يعني يمكن أن تبني الصين على هذه التصريحات بنظرة تفاؤلية، بمعنى أنها تعني بأن تايوان الآن هي باتت ورقة قابلة للمساومة بالنسبة للأمريكيين ويمكن أيضا للصين أن تستغل ذلك؟
2: نعم، يعني من الأحسن أن يعني لا تتدخل الجانب الولايات المتحدة والجانب الأمريكي في هذا الشأن. فيعني مهما كان الموقف الأمريكي، فالصين يعني عزيمة على إكمال يعني التوحيد كامل للبلاد، يعني بطريقة سلمية أو بطريقة باستخدام الوسيلة العسكرية. فحاليا الصين يعني لديها ثقة أكبر من أي وقت مضى لتنفيذ هذه المهمة التوحيد كامل للبلاد، وكذلك التجنب يعني تسعى تبذل أقصى جهودها يعني تكون تكاليف التوحيد الأقل. فالدبلوماسيا الصين أيضا تريد الحصول على الدعم الأمريكي للتوحيد كامل للبلاد، على الأقل عدم تدخل عسكريا في هذه العملية.
1: نعم طيب أستاذ إيهاب، كنت أشرت قبل مداخلة سيد نادر رونغ أن الملف أو الورقة الأمريكية بالنسبة للصين أهم بكثير من الورقة الإيرانية ويمكن أن تلقيها في أي لحظة، وهنا أسأل يعني هل هناك نقطة معينة عندها يمكن أن يقنع ترامب بكين بالتخلي عن الورقة الإيرانية، يعني خاصة لو اعتمدنا يعني لغة الأرقام فالمصالح الصينية يعني لدى واشنطن أكبر بكثير مما لدى إيران، فكيف يمكن أن يقنع ترامب الصين بالتخلي عن الورقة الإيرانية؟
0: أتصور أنه يعني لن يكون التخلي سهلا طبعا، لكن الكم الكبير من رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية والتجارية مع الرئيس دونالد ترامب والانفتاح الحكومي الأمريكي على الاستثمار داخل الصين ربما يكون مفتاحا كبيرا في هذه المسألة. بالإضافة أنه إذا ما أوجدت الولايات المتحدة منافذ أخرى للصين تحصل منها على النفط بأسعار تنافسية جدا تقارب الأسعار التي كانت تحصل بها على النفط من إيران،
1: نعم
0: ربما هذا يؤدي إلى إسقاط الورقة الإيرانية من يد الصين، يعني لا تهتم الصين بما يحدث مع إيران ربما. لكن إذا ما نظرنا إلى الرؤية الاستراتيجية في المقابل للجانب الصيني، هل الجانب الصيني سيستغني عن مثل هذه الورقة وهو يعلم أنها لطالما بقيت بيده من الممكن أن يستغلها دائما سواء في عهد ترامب أو غير عهد ترامب؟ أعتقد الأمور ستكون صعبة نوعا ما.
1: نعم طيب أستاذ نادر رونغ، هل تتفق مع أستاذ إيهاب؟ هل بإمكان الولايات المتحدة إقناع الصين بالتخلي عن الورقة الإيرانية؟
2: يعني الأمر نسبي، يعني كما قلت هناك الهدف يعني مشتركة على النقطتين بين الصين والولايات المتحدة في ملف الإيرانية، وهو يعني إعادة العبور الطبيعية لسفن تجارية عبر مضيق هرمز، وكذلك عدم امتلاك إيران الأسلحة النووية. ولكن طريقة وسيلة تحقيق ذلك هناك اختلاف، والصين دائما تعارض استخدام القوة لتحقيق ذلك. وأعتقد يعني إذا كان من خلال التفاوض والحوار، للصين أيضا ستدعم يعني كل جهود الدبلوماسية لتحقيق ذلك.
1: طيب لنكون أكثر تحديدا سيد نادر، يعني ما الذي يمكن أن تكسبه الصين إذا لعبت دورا أكثر فاعلية في تخفيف التصعيد والتوتر بين واشنطن وطهران؟
2: كما قلت أولا، الصين يعني لديها يعني نفس الوزن القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، يعني بمثابة الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم بهذا الشكل، وكذلك هي موثوق لدى الجانب الإيراني. والأهم شيء هو أن

0: يعني استمرار الحرب لا يسوب لصالح أي طرف، لا للجانب الأمريكي ولا للجانب الإيراني. والصين ستستغل هذه الفرصة، القمة بين رئيسان البلدين، ولتجدد التوحيد هذه النقطة وهذه يعني الفلسفة بأن الاستمرار الحرب لا يسوب لصالح الجانب الأمريكي.
1: نعم أستاذ إيهاب، كيف يمكن قياس نجاح هذه الزيارة من عدمه؟
2: طبعا عدد الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، احتمالية أن يكون هناك إلغاء لبعض القيود المفروضة على المنتجات الصينية فيما يتعلق بالجمارك، وأيضا في المقابل ما هو مفروض من جمارك على المنتجات الأمريكية، يعني تخفيف متبادل بين الطرفين. طبعا إذا حدث أي انفراج في الملف الإيراني هذا سيكون أيضا شيء يعني يؤكد أن هذه العلاقة الزيارة كانت ناجعة. تخفيف التوترات عامة التجارية بين الجانبين ستأتي بالخير الكثير على مستوى العالم، ليس فقط على الولايات المتحدة والصين، لأن هذا سيخفف من القيود، سيؤدي إلى خفض الأسعار، وسيؤدي إلى يعني تدفق أكبر في سلاسل التوريد
1: نعم
2: وإنتاج أعلى، وبالتالي يعني العمالة على مستوى البلدين ستعمل بكفاءة أكثر، وتكون هناك حوافز أكثر للاستمرار في هذه الشراكة الكبيرة. العلاقات دائما أنا أقول يا أستاذ أحمد إن العلاقات الأمريكية الصينية هي أهم علاقات بين أي دولتين على مستوى العالم، بسبب التشابك التجاري والاقتصادي الضخم بينهما، بغض النظر عن الخلافات السياسية والمشاحنات السياسية، وأن كل طرف من الطرفين لديه هو بحد ذاته يعني شراكات مع دول أخرى، ويقع في قطب مختلف عن القطب
1: وأن
2: الآخر.
1: ذلك ينعكس على العالم أجمع أيضا.
2: طبعا طبعا، إلا أن العلاقات بينهما يعني هما لوحدهما عالم بمفردهم، الصين والولايات المتحدة في علاقاتهما ببعض هما كوكب بمفردهم.
1: نعم أستاذ نادر، أستاذ إيهاب الآن ذكر لنا بعض المؤشرات على النجاح هذه القمة، لكن ماذا لو فشلت هذه القمة أو لم تنجح المفاوضات؟ هل لدى الصين من أوراق ضغط اقتصادية مقابلة يمكنها أن تستخدمها ضد الولايات المتحدة؟
0: الصين لن تبادر إلى أي فرض أي ضغوط أو العقوبات على الجانب الأمريكي، ويمكن أن نرى يعني في كل الأحوال الصين لن تبادر إلى شن أي حروب مع الجانب الأمريكي، حروب تكنولوجيا، حروب تجارية، وكذلك مواجهة عسكرية. فالصين تريد أيضا إبقاء العلاقات الصينية أمريكية في مسار تطور سليم والمستقر، وفي نفس الوقت تسعى إلى تحقيق المزيد من يعني التعاون، توسيع نطاق التعاون رغم وجود الخلافات. فالصين لا تخاف من كل هذه الاختلافات، حتى ليس هناك أي تقدم، فهي يعني تبقى يعني إذا كانت هناك أي يعني الضغوط الأمريكية، أو كما شاهدنا العقوبات الأمريكية أو الرسوم الجمركية، الصين ستتخذ إجراءات مضادة أو وسائل رد لحماية مصالحها وحقوق المشروع كما فعلت في الماضي. يعني الصين تسعى إلى الحصول على يعني النتائج إيجابية، ولكن يعني لديها وسائل رد عند أي يعني فشل أو عدم عند أي الضغوط الأمريكية المفروض عليها.
1: نعم طيب أستاذ إيهاب، يعني إضافة للملفات التي ناقشناها والتي ستطرح في هذه القمة، هناك أيضا ملف الرسوم، ملف الطيران، الرقائق، المعادن النادرة والاستثمارات، يعني ما الملفات التي تعتقد أنها ستحقق اختراقا سريعا من بين ذلك؟
2: طبعا ملف الرقائق يعني لا أعتقد أنه إطار صفقة تبادلية. ما هو التبادل من الجانب الآخر؟ يعني ما الذي تريده واشنطن في هذا المقابل؟ لا أعلم صراحة، من الممكن أن يكون متعلق بإيران، من الممكن أن يكون متعلق بفتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأمريكية بشكل أكبر مما هي عليه، لكن أنا أعتقد ملف رفع الرسوم

0: متبادلة، ربما هو يكون الملف الأسرع والأقرب لتحقيق انفراجه من خلاله. يأتي بعده بعد ذلك ملف الاستثمارات المتبادلة، ثم ربما أبعد بكثير، يعني ملف إيران، ملف تايوان،
1: نعم.
0: ملف الرقائق، ملف دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية تحديدا الكهربائية منها، وهكذا يعني.
1: نعم أستاذ نادر، برضه بالمقابل يعني ما الملفات التي تعتقد أنها غير قابلة للتسوية تماما في هذه الزيارة؟
2: أعتقد بالنسبة إلى الصين، التعامل مع الرئيس الأمريكي، أعتقد كل شيء هي يمكن المفاوضة أو التواصل إلى الاتفاق. وبالنسبة إلى الصين، فمسألة تايوان هي يعني شيء غير قابل للتفاوض، ولا يوجد أي تنازل فيها. وأما أعتقد يمكن تحقيق الاختراقات أو التعاون الأسهل في مجال مثلا مكافحة المخدرات ولمواجهة التغيرات المناخية، وكذلك الحوكمة في الذكاء الاصطناعي. مثل هذه المجالات سيكون هناك يعني الوضع الأسهل من لتحقيق التعاون والاستفادة المتبادلة.
1: نعم، إذا الصورة وضحت. أشكركما جزيل الشكر، كنت معنا من بكين الصحفي الصيني نادر الرونغ، وشكرا لك أيضا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس، تحياتي لكم ضيفي الكريمين. إذا مشاهدينا، نحن في انتظار إذا هذه القمة التي بدأت قبل قليل بين رئيسي الأمريكي دونالد ترامب وشي جين بينغ أيضا في قاعة الشعب، وهي قمة ستستمر لساعات، ننتظر بعدها ما سيتمخض عنه. كانت هناك كلمة للرئيسين قبل قليل رحبا فيها ببعضهما وتحدثا عن باحترام متبادل وثقة أيضا في أن لهما مستقبل واعد في جهة العلاقات بين البلدين. نبقي على كل ما يحدث في بكين خلال الساعات المقبلة. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم، وفي أمان الله.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

في المرمى مساء جديد للقاء الأربعاء. طابت أوقاتكم. الاتفاق يستضيف الاتحاد في الجولة 33 من الدوري السعودي، وفي سلسلة آراء قيادات الرياضية مع الرئيس المثير لنادي القادسية جاسم آل ياقوت.

حياكم الله. تلعب 3 مباريات في الجولة 33 من الدوري السعودي اليوم الخميس. الفتح يستضيف النجمة في الأحساء، والاتفاق يلاقي الاتحاد في الدمام، وفي الدمام أيضا القادسية يواجه الحزم. أذهب بكم إلى الوقفة الأولى بعد ذلك، وفي سلسلة آراء قيادات الرياضية كما كل أربعاء جاسم اليقوت رئيس نادي القادسية السابق.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: حياكم الله. كما كل أربعاء نستضيف شخصية رياضية نطرح عليها محاور وأسئلة تدور حول الوضع الرياضي الحالي وخاصة كرة القدم تحديدا. الليلة مع الرئيس الجميل الذي يحبه كل من عاشره في نادي القادسية وفي الوسط الرياضي جاسم الياقوت، رئيس نادي القادسية، رئيس الصفقات الكبرى في نادي القادسية وصاحب التصريح الشهير الذي لا ينسى، اللي في الجدر يطلع
1: الملاس.
0: محمد حياك الله.
1: هلا ومسهلا.
0: أنا دائما أسعد باستضافتك، ويعني أنت شخصية لا تمل مجالستها أولا.
1: تسلم.
0: وسعيد بعودتك يعني للظهور بعد سنوات طويلة من الغياب.
1: هذه من طيبك طال عمرك، لكن ليش ما قلت ان انا عضو اتحاد سعودي لكره القدم يعني؟
0: عارف انك يعني لا، احنا اليوم من نستضيف كرة القدم، بس انا عارف انك عضو اتحاد سعودي.
1: لازم تقول
0: عارف انك أخوي. عارف انك مسؤول كبير في وزاره الاعلام
1: عشان
0: ايضا
1: عشان الناس تعرف يا اخوي. بس تحط نادي القادسيه
0: لا، وعضو اتحاد كره القدم، يلا عيد من بدايه،
1: عضو تطوير الكره يا اخي في المملكه.
0: صحيح،
1: الناس قاعده
0: يعني. طب خلاص اسمح لي من جديد. الليله نستضيف جاسم الياقوت.
1: ايوه.
0: رئيس نادي القادسيه السابق.
1: نعم.
0: عضو اتحاد كره القدم السابق.
1: ايوه.
0: عضو لجنة تطوير الرياضة.
1: اي بالضبط. أي في المملكة.
0: اي الرجل اللي يحب صيد الاسماك.
1: يا اخوي احنا اهل البحر يا اخوي، اذا ما نحب نصيد سمك نصيد منه.
0: محمد والله انا دائما اسعد فيكم سواليفك.
1: والله وانا اسعد منك. على كيفك.
0: انا
1: شلون شو اسوي؟
0: شو تسوي بعد ما تركت القادسية؟
1: والله
0: او الرياضة.
1: الحمد لله امارس الرياضة. زين، رياضة المشي والسباحة.
0: اي لا، شو تسوي بشكل عام؟
1: أسوي أشياء كثير يا أخوي.
0: شو تسوي؟ وإيش اللي شاغلك الآن؟
1: أنا طال عمرك الآن أشغل نائب رئيس اتحاد الإعلاميين.

0: من العرب والمبدعين العرب.
1: ما شاء الله.
0: عضو اتحاد عضو المبدعين في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة.
1: أيه.
0: وشارك في مناسبات كبيرة دولية خارج المملكة وداخلها.
1: أيه.
0: أمارس هواياتي الرياضية والثقافية.
1: أيه.
0: عندي ديوانية طال عمرك إن شاء الله نستضيفك فيها.
1: أيه. مشهورة.
0: الحمد لله يحضرها طال عمرك.
1: نخبة.
0: نخبة من جميع الأطياف.
1: حقيقة مشهورة تنافس القنوات الرياضية نوع ديوانيتك في الخبر.
0: والله إحنا بس أنتوا ديوانياتكم يعني. متكبرين علينا يعني ولا شخصياتكم يعني
1: حياك الله
0: اقول جايبينكم لكن
1: حياك الله ابو محمد
0: يا هلا فيك

0: الأستاذ التاريخ جاسم الياقوت، مو محمد تمارس رياضة؟
1: شو ممارس رياضة؟ تبي تسابق أنا وياك؟
0: لا ما أسابقك. لا
1: يلا امش من 2 إلى 6 كيلو. تضحك، أنا عارف قلبك ميت أنت.
0: 2-6 كيلو.
1: أمشي يوميا طال عمرك الحمد لله.
0: وش تمارس رياضات غير؟
1: أمارس رياضة وأمارس سباحة. بس يوميا
0: هذه الرياضات اللي
1: تمارسها. هذه الرياضات.
0: إيه. حدائق ما عاد فيه خلاص ها؟
1: يا ريال خلينا البحر حق أهله.
0: ما عاد فيه.
1: ما فيه.

0: احنا على الهواء، على الهواء ابو محمد.
1: وعلى الهواء يا اخوي، ما قلت شيء غلط انا. اقول عندكم مزارع الاسماك في القصيم.
0: حياك الله.
1: يا هلا ومرحبا
0: ابو محمد. مبسوط على وضع القادسيه؟
1: يا اخوي اذا مش انا مبسوط، من اللي يكون مبسوط؟ انا واهل الخبر وابناء القادسيه ورجال القادسيه مبسوطين على القادسيه وما تقدمه شركه ارامكو لنادي القادسيه ولمدينه الخبر وللرياضه في المملكه العربيه السعوديه.
0: تعرفون اللي يديرون النادي انهم قدساويين؟
1: اللي يديرون النادي؟
0: ايه.
1: من عيال الخبر؟
0: قدساويه؟
1: اي بعضهم يعني. ايه. وبعضهم من شركه ارامكو طبعا.
0: تلتقي فيهم؟
1: كيف؟
0: تلتقي معهم؟
1: والله من عيد إلى عيد.
0: يدعونكم؟
1: يدعونا وين؟
0: للنادي ويسمعون رأيكم.
1: من عيد إلى عيد.
0: من عيد إلى عيد؟
1: من عيد إلى عيد.
0: ايه. ايش رأيك في الدوري السعودي في وضعه الحالي؟ النسخة العالمية زي ما نقول.
1: والله يا أخوي طبعا.
0: الثلاث نسخ الماضية طبعا نتكلم إلى هذه النسخة الثالثة اللي هي نقدر نصنفها نسخ عالمية.
1: يعني شوف هذه الآن النسخة العالمية.
0: أي.
1: طبعا ما وضعت من فراغ. هذه وضعت وفق استراتيجية، وفق دراسات عليا للاستثمار في المجال الرياضي.
0: أي.
1: والحمد لله يعني صحيح أن احنا بدأنا يعني نسلك طريق كبير، طريق يعني إلى العالمية. وأصبحنا تحت الأضواء، وأنا وأنت من رجال الإعلام نعرف أهمية التغطية الإعلامية التي يحظى فيها الدور السعودي اليوم.
0: أي.
1: والدور السعودي اليوم يعني يحظى بتغطية إعلامية عالمية وشعبية عالمية ومتابع في السوشيال ميديا إلى أبعد الحدود، والحمد لله. يعني القيادة الرشيدة في ظل رؤية المملكة 2030 وتوجيهات عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، يعني جالسين إحنا نستثمر استثمار رياضي بالطريقة الصحيح، بس نحتاج إلى قليل من الصبر، قليل من التريث، وسنحقق الأهداف التي وضعتها قيادة المملكة العربية السعودية.
0: جميل.

0: ايش اكثر شيء يعجبك في الدوري؟
1: شلون؟
0: ايش اكثر شيء يعجبك في الدوري الحالي؟
1: والله يعجبني يا اخي، انا كرجل اعلام يعجبني المتابعه الاعلاميه. المتابعه الاعلاميه العالميه. يعني اصبحت وسائل الاعلام من مختلف العالم تتابع الدوري السعودي. كم قناه تنقل مباراه من مبارياتنا، يعني مباراتنا الاخيره ليله امس بين الهلال والنصر، شفنا كم قناة عالمية نقلت المباراة.
0: صحيح.
1: ويعني أصبحنا ننافس المباريات النهائية، يعني
0: ننافس الدربيات اللي برا،
1: نفس الدربيات العالمية.
0: صحيح.
1: يعني.
0: والكلاسيكو.
1: أي نعم.
0: وهي بالمناسبة أرقام مشاهدتها توازي وتتفوق في بعض الأماكن على كلاسيكو.
1: صحيح.
0: إسبانيا مباراة أمس. على العشب، على المعشب، يعني 90 دقيقة شو يعجبك في الدوري الحالي النسخ العالمية؟
1: يعجبني تواجد نجوم الكرة في في العالم على أرض المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
1: وهذه يعني مكسب كبير لنا إن إحنا نعيش مراحل تطور في مجال الرياضي، ليس فنون كرة القدم بس ثقافة كرة القدم. تواجد اللاعب الأجنبي، تواجد الإعلام الأجنبي، تواجد الحكم الأجنبي، تقنية الفار، أصبحنا يعني مبارياتنا أو دورينا كأنها مباريات عالمية في كأس العالم أو في الأولمبياد، كيف تدار وكيف تحضر. وهذه كلها تأهيل يؤهل المملكة، ورسائل توجه من المملكة العربية السعودية للعالم أن المملكة جاهزة لاحتضان أي بطولات أو أي أنشطة.
0: جميل.
1: أو أي رياضات في مختلف المجالات.
0: جميل. التنافسية كيف شايفة، زادت ولا قلت
1: بالتنافسية بين الأندية؟ يعني
0: إيه إيه.
1: لا بالعكس، التنافسية الآن يعني طبعا تنافس كبير، بس يعني ينقصنا شوية عمل موازنات بين دعم الأندية التي تشارك في روشن باللاعبين الأجانب بالإمكانات بكذا، عشان يكون في توازي.
0: عندنا 6 أندية في الدوري شركات، و6 أندية والبقية تابع للوزارة.
1: أيوة.
0: كيف نكسر يعني أول شيء في تعتقد أنه في أحد من أندية الوزارة يقدر ينافس الأندية هذه؟
1: لا.
0: على اللقب؟
1: لا لا لا.
0: مستحيل؟
1: لا أنسى.
0: مستحيل.
1: مستحيل. طال
0: طب كيف نوازن؟
1: اليوم الرياضة إمكانات. اليوم الرياضة والمباريات والبطولات كلها إمكانات.
0: كيف نوازن بينهم أبو محمد؟
1: التوازن الموازنة.
0: يعني كيف نخلي مثلا فريق عريق مثل الشباب أو الاتفاق ينافس على اللقب؟
1: والله
0: بالوضع الحالي
1: أتمنى، وأنا من الناس اللي يحب الشباب ويحب الاتفاق.
0: فيها قولان الاتفاق بس بمشي.
1: لا لا لا لا لا، أنا أحبهم، أحبهم كاسم، أحبهم كتاريخ.
0: أي. أي.
1: لكن في الملعب ما في مرحومين يعرفوني هنا. أي. هم وأنا أعرفهم.
0: طيب يعني. خارج عن موضوعنا، شلون نخليهم ينافسون؟
1: لازم تدعمهم، لازم تعطيهم إمكانات، لازم توفر لهم دعم، لازم توفر لهم كل.
0: طب هذا الفراغ الكبير بين الشركات، شلون نردمه؟
1: لازم
0: بين أندية الشركات وأندية الوزارة.
1: لازم نجيب للاتفاق والشباب من يدعمهم مثلهم، مثل الشركات الكبرى ومثل الأندية اللي دعمها الصندوق.
0: أي.
1: وطبعا خليل الزياني الله يطول بعمره، أبو إبراهيم صديقنا ورفيق دربنا، يعني طالب أن أرامكو ليش ما أخذت الاتفاق والقادسية، أو أخذت القادسية والاتفاق.
0: ما يصير،
1: هو نظاما
0: في المدينة يعني مدينتين بينهم شارع يصير تملك ناديين؟ ما يصير.
1: كيف يا أخوي ذاك؟
0: أي ما يصير،
1: إحنا بيننا وبين الدمام شارع بس، والله العظيم أن أنت شغلتك شغلة يا أخوي. طيب إحنا الحمد لله يعني في المنطقة الشرقية عندنا شركات وعندنا مصانع وعندنا الهيئة الملكية في الجبيل والسابق وكذا، يعني أنت تحطني في منافسين، تحط في ريلي طابوقة وتقول لي، وتحط ذاك في طراد قدامي وتقول لي سابقة؟ ما سابقة.
0: ما تقدر.
1: ها؟
0: ما تقدر.
1: ما تقدر. أنت وفر جميع الإمكانيات لجميع الأندية، جميع الصلاحيات، جميع الإمكانيات، جميع الدعم، واطلقهم في الميدان.
0: ممتاز.
1: وقول الميدان يحمد.
0: إيش رأيك في صرامة الأنظمة الانضباطية والعقوبات مع الدوري العالمي؟ يعني أنا أسمع أصوات يقول العقوبات والصرامة مي بقوية على اللاعبين الأجانب، إيش رأيك؟
1: لا لا، ما في، هذا نظام موضوع. هذا نظام ولوائح موضوعة. إذا كان هناك تقاعس بين لجنة ما

0: أنظمتها، فيحتاج أن اللجنة المسؤولة فوقها أو مثلا اللجان التابعة للاتحاد السعودي، مفروض أن الاتحاد يتابع اللجنة.
1: ليش أنت قاعد تشوفها في صرامة ولا لا
0: في العقوبات؟ والله ما يعني لل

0: وضع العنوت
1: الوضع الحالي يا طويل العمر، الأنظمة موجودة واللوائح موجودة. يعني أنت تقصد أن لجنة الانضباط أو لجنة العقوبات يعني تتساهل مع اللاعبين الأجانب
0: مثلا؟
1: والله عاد هذا كل واحد وضميره وكل واحد ومسؤولياته.
0: أنت مو شايف هالشيء؟
1: أنا والله زي ما قلت لك أنا ما أشوف الأشياء هذه.
0: أي طيب، عندنا في الدوري، في الدوري السعودي دوري روشن للمحترفين 10 لاعبين أجانب، 8 زائد 2 يلعب منهم 8 في الملعب، معناه أنه 3 لعيبة بس سعوديين. أنت مع وجود الثمانية أو مع تقليصه أو مع زيادته أو مع ترك الموضوع مفتوح؟
1: شوف يا الحبيب، أنا رجل إداري وأعرف أن القرار لما اتخذ بزيادة الأعداد اللاعبين 8 في الملعب ما اتخذ من فراغ، اتخذ لفترة معينة. يعني لو تتذكر احنا لما بدأنا في دخول اللاعب الأجنبي على أيام حياة الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه كان 3، عرفت شلون؟ الآن 8، هذه فترة معينة. ليش 8؟ احنا مقبلين لكأس العالم، مقبلين لكأس آسيا، مقبلين لمشاركات عالمية، احنا محتاجين إلى أضواء على الدوري السعودي، إلى أنظار تتجه إلى المملكة العربية السعودية، إلى يعني إعلام ليغطي واقع المملكة العربية السعودية. هذا سياسة. فإحنا طالما أن إحنا نسير في خط وفي سياسة عليا نتفق معها لوقت معين. ولكن أنا لما تقول لي 3 لاعبين سعوديين ما يشاركون وكله على الدكة وكذا، ولما تبغى تلعبهم في المنتخب ما يجيبوا النتائج وكذا، لازم إحنا نجد بدائل. لازم نجد بدائل للاعب.
0: خلينا ناخذها واحده واحده. مع 8 ولا ضد حاليا؟
1: حاليا
0: مع
1: 8 لوقت معين.
0: اوكي،
1: اي
0: 8 لعيبه اجانب.
1: ايوه، يعني السنه سنتين وخلاص بعدين.
0: ممتاز. مع، لانك ترى انه هذا دعايه للرياضه السعوديه قبل استضافتها للمونديال.
1: نعم،
0: هذا رايك؟
1: هذا نعم.
0: طيب، 2 من المواليد، شلون فهمت هذا القرار؟
1: المواليد هذيلاً، يعني احنا المشكله ان المواليد موجودين في المملكه العربيه السعوديه، تعلموا وتربوا.
0: لا نحكي على اللعيبه 2 اللي هم فوق سن واحد، تحت سن 21.
1: ايوه،
0: ايا كانت جنسيتهم. نعم. مواليد السعوديه، هم سموا مواليد اصطلاحا وليسوا مواليد السعوديه. هذول اللعيبه الاثنين اللي زياده، شلون فهمت هذا القرار؟
1: يعني لازم نستفيد منهم. لازم تستفيد منهم.
0: اي بس هم على الدكه ما يلعبون،
1: بيعطونهم فرصة. أنا ليش؟ أنا أبغى الآن المواليد هذيلا واللاعبين السعوديين اللي على الدكة، لازم أن احنا نجد مخرج لهذه المشكلة. أو
0: أنا مستضيفينك عشان اسمع رأيك.
1: إي أنا هذا أنا أقول لك، أنا رأيي أقول أن احنا نعمل بطولة خاصة.
0: شلون؟
1: يعني مثلا تحت 21 سنة
0: موجودة
1: نركز فيها على اللاعبين السعوديين، نسمح للاعبين السعوديين اللي فوق ال 21 ل 25
0: و 6 اللاعبين الكبار، في اكثر من لاعب يلعب فوق 21،
1: يلعبون في ذاك على اساس ان نعطيهم فرصه. نعطيهم فرصه للمشاركه.
0: شلون ابو محمد، عندك لعيبه 3 بس سعوديين في الدوري وتبغى تسوي منتخب قوي، كيف؟
1: ما تقدر.
0: طيب كيف نوازن بين صناعه منتخب دوري عالمي قوي يلفت الانظار وتصيغ من خلالها رسائلك التي تريد، وبين انك تصنع ايضا منتخب قوي؟ كيف نوازن، كيف نسير في خطين متوازيين؟
1: انا يعني في يوم من الايام قدمت اقتراح.
0: أيه؟
1: ان قلت يا اخوان تعالوا، احنا الان عندنا كم من اللاعبين السعوديين، ونحن نبغى مقبلين على مستقبل مشرق في الرياضه السعوديه او في لعبه كره القدم. والحمد لله يعني دولتنا قنيه.
0: هذا اي سنه الاقتراح؟
1: ايام في اخر أو وقتنا لما كنت انا في الاتحاد.
0: أيه؟
1: قبل لا يجي احمد عيد.
0: اي
1: فقلت ايام الملك عبد الله الله يرحمه ويرحم موتانا وموتاكم، على اساس ان احنا ناخذ 30 لاعب مثلا او 40 لاعب نوديهم اسبانيا، الاكاديميات الاسبانيه، الاكاديميات الفرنسيه، البرازيليه.
0: راحوا؟
1: ها؟
0: راحوا؟
1: ما راحوا.
0: راحوا؟
1: ما راحوا.
0: راحوا.
1: انتم وديتهم كم وديتهم وحطيتهم؟
0: راحوا بس ما كملوا.
1: ايوه، انت لما توضع برنامج لاعداد نجم او صقل موهبه، ما هو بتوديه اسبوع اسبوعين او شهر شهرين وترجع تقول لي ما ذاك. لا يا حبيبي، انا هذا لاعب ربي يوفقه وتفوق وبرز كموهبه، انا التقطته. آخذ 3

0: فين أوديهم أكاديمية في فرنسا في إسبانيا في في البرازيل في بريطانيا ودخلهم الأكاديمية يدرس رياضة. المهم أن أنا سأطلع من هذا الابن السعودية كلاعب أو كحكم أو كإداري أو كمشرف
1: هذا مشروع
0: يرقى بالرياضة السعودية.
1: أبو محمد هذا مشروع مستقبلي طويل الأمد
0: طبعا.
1: لا احنا نحكي الآن على الوضع الحالي. عندك 8 جانب وعندك 2 إضافيين عليهم 8+2 و تريد ان تحقق ان تؤسس المنتخب جيد يعني كيف تلعب كاس العالم الجاي؟
0: يعني شوف احنا كنا متفوقين على دول اسيا دول اسيا اليابان وكوريا وهذه اللي اخذت اللاعبين حقتها وهم صغار ودوهم البرازيل ودوهم برشلونه ودوهم كيف خذوهم قطوهم 4-5-6 سنين ورجعوا لنا نجوم. انا ابغى لاعب السعودي كذا. انا عندي كم هائل من اللاعبين عندي في الأندية سواء في أندية روشن ولا يلو ولا الدرجة الثانية ولا الأندية الريفية ولا المدارس واجد عندنا. يعني كم هال إحنا اليوم المملكة العربية السعودية قارة لازم أنا مدام عندي أموال أستثمرها في أبنائي في جميع الألعاب ليس في كرة القدم بعد.
1: أي. طيب في الوضع الحالي شلون كون منتخب؟
0: في الوضع الحالي أنا بقول لك حاجة يعني أنا مع احترامي وتقديري إحنا بنشارك الآن في أمريكا زين؟
1: لا أنت قفزت على سؤالي. شلون كون منتخب؟
0: شلون أكون؟
1: هم ما يلعبون.
0: يعني بكون منتخب بالأسماء بالنتائج السابقة بالذكريات لكن أعرف إن هذا اللاعبين ما في انسجام. ما في روح ما في تعاون ما في حتى فاقدين حساسية الكرة.
1: خليني أقول لك واحد من الآراء لما جاء قرار 8 لعيبة جانب أو 10 هم 10 بس 8 يلعبون في الملعب. الداعمين لهذا القرار قالوا بأنه إحنا عندنا في السعودية مثلا في الدوري زمان عندنا مثلا 600 لاعب على سبيل المثال الرقم وليس الدقة 600 لاعب ولكن ما نقدر نطلع منهم 50 لاعب زين. احنا في الوضع الحالي عندنا 3 في كل فريق بيصير عندنا 50 لاعب بس بيكون منهم 22 لاعب ممتاز. هل هذا حدث؟
0: والله يا الحبيب ماني شايف يعني مؤشرات ذاك من حفرة لدحديرة يا اخوي. يعني احنا انت عارف احنا تأهلنا كيف لكأس العالم تأهلنا بالملحق طال عمرك بفرق الأهداف وذاك. هل هذا يعني يرضينا أو يرضي الشارع السعودي؟ لا ما يرضينا يا أخوي إحنا شاركنا من 94 أنا كل سنة بتقول لي مشاركة مشاركة مشاركة إلى متى أنا بقعد أشارك أشارك أشارك أنا أبغى نتائج. أنا أبغى الاتحاد أو القيادة المسؤولة عن المنتخب أو عن
1: بنجي للمنتخب لكأس العالم وأموره وتأسيسه بس أنا أتكلم عن الوضع الراهن مع 8 أجانب. هل يمكن بناء دوري قوي ومنتخب قوي؟
0: هو دوري قوي أوكي لكن منتخب لا.
1: طب كيف نقدر نحققهم مع بعض يصيرون في خطين متوازيين لا يتداخلان؟
0: لازم تقلل اللاعب الأجنبي في الملعب وتزيد اللاعب السعودي.
1: إذا قللنا اللاعب الأجنبي هل يمكن تحقيق دوري قوي؟
0: على الأقل يعني نوعا ما
1: كامل
0: يعني 70%
1: كم العدد يعني العادل بالنسبة لك؟
0: يعني أنا أعطي اللاعب السعودي
1: على العدد اللي باللاعب الأجانب في الدوري لكل فريق كم بالنسبة لك؟
0: اللاعب الأجنبي
1: نعم.
0: لكل فريق عشان أعطي
1: عشان يصير عندك دوري قوي ومنتخب قوي
0: أعطي 4 أو أعطي 5 لاعب أجنبي.
1: 5 يعني نص نص
0: نص نص على الأقل.
1: نص طيب ليش نص هذا الشيء موجود بس في السعودية؟ مشكلة بين بناء منتخب قوي ودوري قوي. إنجلترا تبني دوري قوي وعندها الآن منتخب قوي حقيقة في السنوات الأخيرة عندها منتخب قوي أوكي
0: صحيح.
1: إسبانيا عندها منتخب قوي أو عندها دوري قوي. إيطاليا عندها إيطاليا نفس الشيء ألمانيا نفس الشيء. ليش ما نصير مثلهم؟
0: إحنا إن شاء الله بنصير مثلهم.
1: ليش ما
0: إذا وضعنا طريقة صحيحة ووضعنا استراتيجية واضحة وطبقنا زي ما يطبقون الدول الثانية. إحنا ما نأخذ العملية ارتجالية. أنت تعد لي منتخب قبل المنتخب بـ4 شهور أو 5 شهور جمع أو غير أو كذا وشارك. لا يا حبيبي

0: هذه أنا شخصيا أنا قد أمامك في 94 في كأس العالم عقب ما انتهت البطولة وكذا، يعني صارت لنا فرص أن إحنا طلب من عندنا أن نروح للنهائيات نحضر بعد خروج المنتخب
1: كأعضاء اتحاد
0: كأعضاء كإعلام أيضا لاستثمار الحدث إعلاميا. يعني صارت لنا فرصة نجلس كيف الناس قاعدة تخطط. لقيت ما اللي يخططون للمنتخب الأمريكي قالوا إحنا تعرف دولة ممكن لعبة كرة قدم، بس من الآن نخطط إعداد منتخب إلى 98 لفرنسا. قلت من الحين؟ قال لي من الحين. قلت زين. لما جيت أنا جينا حق الاتحاد وكذا قلت حق الإخوان يا جماعة ترى كذا في أمريكا يسوون كذا وقاعدين يخططون ل 98. إحنا منتخب 98 يعني
1: جمعناهم
0: قبل المنتخب بكام؟ بستة شهور مدري خمسة شهور.
1: إيه نفس الفريق.
0: يعني ما هي بالذاك يعني ما يصير الكلام هذا.
1: تقول ذا الكلام وأنت عضو اتحاد؟
0: كيف؟
1: كنت إيش زعلت؟ بس
0: ما زعل أنا أقول لك شو ما أقول الاتحاد يا أخوي.
1: قلت لهم.
0: إيه شو ما قلت لهم أنا بعد أخلي شيء ما أقوله. شوف يا حبيبي.
1: كان رئيسكم الأمير فيصل فهد قلت له هالكلام؟
0: عدلجي الله يرحمه يا أخي
1: الله يرحمه
0: شوف طال عمرك
1: تاريخ لا ينسى. يعني بس أنا أسألك أنت
0: كنت الأمير فيصل الأمير أنا ما قلت حق الأمير فيصل كان في حلقة وصل طال عمرك الله يرحمه عبد الله دبل
1: الله يرحمه عبد
0: أبو خالد يعني من الرجال اللي ينقل الكلام بكل أمانة وكل شيء. ويعني للأمانة ترى الأمير فيصل الله يرحمه يعني إن شاء الله لما تجيني في الديوانية أوريك صورة تجمعني أنا أعوذ بالله من أنا والأمير فيصل وعبد الله الدبل. والأمير فيصل يسمع يعني الملاحظات أو يسمع كلام في ذاك. المهم أعود مرة ثانية لك في العملية عشان لا تضيع العملية، أنا عارفك تطلع من الموضوع.
1: لا ما
0: يا أخوي أنا لاعب المنتخب، أنا بقعد منتخب لكأس العالم للمشاركة العالمية
1: واحدة واحدة جايك كان الحين بس موضوع الدوري ولا
0: شفت
1: ولا
0: شفت أنا عارفك أنا عارفك
1: لا والله
0: أنا عارفك يا بتال تعلمني جايك. فيك أنا ها يلا نرجع طيب. مرة ثانية
1: محمد في متغيرات صارت في الدوري السعودي كثير. طبعا أنا بختم ملف الدوري السعودي فأجيب لك كل قضايا الدوري السعودي
0: اللي
1: تقنية الفي اي ار ساعدت أو قتلت المتعة؟
0: والله يا أخوي شوف الفي آر هذا مصيبة. كل مرة يعني لازم تجيب لك ناس متخصصين محترفين.
1: عاجبك اللي البروتوكول في اي آر في الدوري السعودي؟ عاجبك؟
0: يعني عاجبني ذاك. إيه؟ أنا مدام أنا أسير إلى العالمية لازم أستخدم جميع الوسائل العالمية.
1: ممتاز.
0: ولكن لازم أؤهل من يدير هذه الأجهزة عالمياً.
1: هل يدار
0: ما أدري. أنا ما أدري. أنا.
1: أنت شاك على رأيك اللي تشوفه.
0: أيوة أنا أشوف لكن أحياناً يعني أشوف البار يظلم ذاك. احنا يعني انت تبغى اقول لك مثل من الامثله حقتنا يعني مباراه القادسيه ويا الهلال لاعب القادسيه لاعب الهلال اللي كان لنا بلنتي ركب على اللاعب حقنا في خط السته
1: هرنانديز لاعب الهلال
0: ايوه في خط السته لا الحكم صفر ولا مراقب الخط ولا الفار ولا الحكم شلون يا اخوي
1: ما تعرفون تصيحون انتم
0: ها
1: ما تعرفون تصيحون عند الحكم ما تعرفون
0: والله عاد يبغى لنا ناخذ نتعلم كورسات يعني المشي لعيالنا الجدد ذيلن شوي شوي نبغى نعطيهم طيب. كورسات
1: هل في فعلا اخطاء في الفار يعني كثيره تشعر بانه تم غض الطرف عنها
0: احيانا احيانا يعني
1: لا هل تحولت فعلا الى ظاهره
0: لا ما اقدر اقول تحولت ظاهره يعني احيانا حتى
1: هل تحولت ظاهره ولا هي في سياق الاخطاء
0: هي في سياق الاخطاء حتى احيانا تجد ان الحكم الفار يقول له تعال تعال ما يروح ليش ما تروح
1: يعني هذه انا ما شفتها
0: لا في حتى يعني انا لما بحث في العمليه قلت يا جماعه ليش قال لي ترى الحكام هذه اذا يروح يطالع ياخذون عليه فلوس ياخذ فلوس ما ادري يقسمون عليه ما ادري ايش
1: لا هذا واحد
0: والله ما ادري يعني
1: هذا واحد قال معلومه غير مؤكده
0: هذا غير مؤكده لا غير مؤكده الله يستر عليه عليه
1: لا معلومه غير مؤكده اطلاقا هذه ابو محمد ايش اكثر شيء ما يعجبك الان في الدوري
0: اكثر شيء ما يعجبني في الدوري
1: تبغاه يتعدل يتصلح
0: والله يا الحبيب اللي مش عاجبني في الدوري المعاناة اللي تعيشها الفرق اللي ما أعطيت الإمكانات ولا دعمت الدعم الصحيح هذه اللي تخلي
1: طبعا أنا أحييك لأنك تقول هذا الكلام وأنت أنتم أغنى نادي في الدوري
0: أنا ما

0: في اقنا دولي
1: لكن أغنى
0: انا
1: دولي.
0: انا طال عمرك مواطن
1: اقنا شركه في العالم
0: احب تحسدنا عاد انت هذا اللي تبي انت بعد تضحك ها شوف يا حبيبي انا مواطن وانا رجل يعني رياضي او رجل قيادي في المجال الرياضي لازم اعمل يعني راعي ابنائي ذي اللاعبين او فرق او الانديه كلهم ابناء المملكه ابنائنا لازم نرعاهم لازم نوليهم لازم نعطيهم لازم نوازن بينهم على اساس من حقهم ان يحصلون على جميع الامتيازات التي حصلت عليها الفرق الكبرى.
1: جميل. اخر محور عندي في الدوري رونالدو. من يحبون رونالدو من يتكلمون طبعا ما نبغى نصنف الناس ولكن في من يقول أن رونالدو لاعب كبير في السن منتهي ما يقدر يقدم شيء فني للدوري السعودي. الجهة الأخرى يقول لا هذا لاعب وجوده يحمل رسائل كثيرة
0: صحيح
1: ولاعب ممتاز في أنه الجيل الجديد يستفيد منه صحيح. وهو أيضا قوة ناعمة بوجوده في الإعلام انعكاسه في الإعلام هو قوة ناعمة
0: صحيح.
1: أنت معي الرأيين.
0: أنا طال عمرك أؤيد وجود رونالدو هنا لأن هذا قوة إعلامية ناعمة وهو القيادة العليا لما جابت هذا ما جابته من فراغ جابته لاستثمار إعلامي لأن هذا وراه أكثر من مليار متابع في السوشيال ميديا. الحين نادي النصر يمكن من أغنى الأندية
1: أشهر خلينا نقول
0: من أشهر الأندية اللي تبيع قميصة عرفت وأصبح اسم نادي النصر واسم رونالدو في أنحاء العالم وكم يتابعه وكم يحضر له وكم
1: عظيم يجيله. فنيا
0: يعني صحيح الرجل أول شيء رجل محافظ سلوكيا أخلاقه فنياته لا زال يعطي صحيح أنه ما يعطي 100% لكن وجوده في الملعب وجوده داخل الصندوق في غفلة من الغفلات يركب لك جول ويقول لك سلام زين. الشيء الثاني الروح القيادية في الملعب هو يعني قائد كيف يقود فريق كيف يقود الجمهور كيف يحرك منظومة الملعب رجل منتظم محترم. أنا يعني أصر وأثني وأؤيد هذا اللاعب
1: جميل.
0: وأؤيد حتى لو اللاعب يعني ما أتيحت له الفرصة أنه يلعب السنة القادمة وجوده في منظومة كرة القدم وجوده في الاتحاد السعودي قريب من الأنشطة والأحداث العالمية اللي تستضيفها المملكة مثل هيئة الترفيه البرامج مع البرامج السياحية كلها هذه مؤشرات ورسائل إعلامية موجهة.
1: عظيم عظيم. طبعا الناس ما تعرف عنك محمد انك انت يعني رجل اعلام بس عشان الرسائل الاعلاميه واشتغلت في وزاره الاعلام فتره طويله.
0: كيف ما يعرفون عني
1: يعني البعض خلينا نقول بعض
0: يقول البعض لا تقول
1: البعض وكنت دائما من يصيغون معرض السعوديه بين الامس واليوم في فترات سابقه كثير. صحيح محمد صحيح اذا انا غلطان يعني
0: انت جبت جزئيه يا اخي جاسم ياقوت أنا أحد أعضاء الحمد لله اللجنة الإعلامية لمعارض المملكة بين الأمس واليوم وكان يحمل رسالة المملكة للتعريف بالمملكة تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان الله يطول في عمره
1: ملك سلمان
0: وأيضا من اللي شاركوا في جميع مشاركات المملكة في كأس العالم وفي الدورات الأولمبية اللي كانوا يستثمرون الأحداث
1: في صياغة رسائل
0: وأحداث إعلامية لإبراز عظيم. الوجه الثقافي للمملكة العربية السعودية من مختلف الأنشطة لأن يا أخوان وأنا يعني أنتهز هذه الفرصة من هذا المنبر الإعلامي اللي أنا اليوم أتشرف أن أكون أنا ضيف لك إن أنا أوجه رسالة يا أخوان يا حبايبي ترى كأس العالم ليس لعب كرة قدم. كأس العالم حدث عالمي يجب أن نستثمره استثمار اقتصاديا تجاريا صناعيا ثقافيا اجتماعيا كل المظاهر هذه لازم
1: جميل.
0: هذه يعني

0: خطينا خطوات كبيرة سواء كنا في أمريكا أو في فرنسا أو في اليابان أو في كوريا، حتى أخرت في قطر، يعني استطعنا أن نبرز الوجه الحضاري ونستثمر هذا الحدث. ويجب علينا من الآن، وأنا الحمد لله شفت مخطط أو ملف كأس العالم للمملكة العربية السعودية، لكن يجب أن يكون هناك تأهيل من هذه الفترة إلين
1: جميل
0: تأهيل المجتمع السعودي كيف سنستقبل حلو. ضيوف كأس العالم في المملكة العربية السعودية.
1: مسيرة عطرة أبو محمد، كفو والله.
0: الحمد لله.
1: محمد خليني بغلق معك في الملف الدوري وبما فيه، وبروح معك لاتحاد الكرة والمنتخب. هل أنت راضي عن المنتخب السعودي منذ أن غادرت اتحاد كرة القدم؟
0: والله يا أخوي طبعا راضي ومش راضي، هذه قصة. المنتخب السعودي
1: كتقييم
0: المنتخب راضي ولا الحمد راضي؟ لله أنا لما كنت
1: لا مو لما كنت، الحين راضي
0: الحين؟
1: إيه؟
0: لا ماني راضي والله.
1: ليش؟
0: مع الأسف الشديد يعني المنتخب يعني الظروف اللي مرت فيه، أتيحت لها الفرصة، وفرت لها الإمكانيات، وفر لها الدعم الكامل، لكن ما وفقوا.
1: وش السبب؟
0: أسباب كثيرة.
1: عطنا.
0: أنت لما تبغى
1: عط الأسباب
0: تأهل منتخب أو تعد منتخب لازم تفرق المنتخب. أنت لاعب المنتخب أو النجوم اللي عندك في الفرق السعودية ما يشاركون في الدوري السعودي، كيف احنا تبغانا نعد منتخب ولا نأهل منتخب ولا نصنع منتخب؟ يا أخوي هذا إعداد موهبة وصقل موهبة وإبراز موهبة، ما هو بس ذاك. يعني ترى اللاعب يعني بتعطيه فلوس وترفع رواتبه وبتعطيه عقود وكذا مبسوط لأنه أمن مستقبله، لكن ما حيعطيك ذاك. لو أنت ترجع بالذاك، اللاعبين اللي إحنا كان في عهودنا ما عطيناهم نفس المبالغ ولا عطيناهم الإمكانات ولا وفرنا لهم كذا، لكن كان هناك حب، كان ولاء، كان هناك عطاء
1: غير موجود الآن.
0: الآن يعني ما أحس، أحيانا ما أحس أن هذا اللاعب يمثل،
1: ما يشوفون غليلك في الملعب؟
0: لا أحيانا لا،
1: ما يبردون
0: قلبي. إذا اللاعب
1: هذا أنت تطالب اللعيبة ولا تطالب المسؤول أنه يغذيهم بهذه الروح؟
0: يا حبيبي هذه كلها سياسات في أدوار على مجلس الاتحاد، أدوار على اللجنة الفنية أو اللجنة الإدارية، كل واحد له مهمة. أنا إذا ما أغرس الولاء والانتماء وحب في اللاعب، هذا اللاعب أنت تلبس
1: كيف تغرسه؟
0: شلون أغرسه؟
1: ما أنا ما أفهم في الإدارة، ما أفهم في الإدارة الرياضية، فهمني
0: يا رجل. أنت ما تعرف، أنت تعرف الكفت كله.
1: لا ما أعرف، فهمني
0: يا بتال يا حبيبي.
1: شلون تغرس في اللعيب الولاء؟ علمنا
0: يا حبيبي. اللاعب
1: خلي الاتحاد يسمعك، يسمعون
0: أنا صيحت لي قلت بس
1: يعني الحين خليهم يسمعون الآن.
0: اللاعب لما يكون عنده إداري محنك، إداري له الولاء والانتماء وحب هذا الوطن، يعمل بروح بالروح من أجل الفريق، لما ينزل الملعب يقدر اللعبة، يقدر السلام السعودي اللي يعزف له. أنت من اللي يعزف لك السلام السعودي؟ السلام السعودي يعزف للملوك وللوزراء وللرؤساء الكبار. تحية
1: وللبعثات الرسمية
0: أنت تمثل الوطن، تمثل الشعب، تمثل جمهور.
1: هذا الإداري اللي يبث هذه الروح غير موجود الآن.
0: ما موجود يا شيخ.
1: ليش ما موجود؟
0: والله جيبوا إداريين زي الناس عشان يجيبون.
1: ليش ما يجون
0: يا حبيبي؟ إذا إداري، أنا ما أحس أن الإداري هذا ينتحر في حب هذا الكيان، ما يصلح يكون إداري.
1: ليش ما موجودين؟
0: والله شوف، دائما نقول عملك يا صاحب العمل. أنا طال عمرك ما أجامل عملك يا صاحب العمل. أنت لو كنت إداري صح، شوف يا حبيبي، الرازق في السماء والحاسد في الأرض. رزقك بتاخذه، الله كتب لك رزقك، ليش تخاف؟ قول كلمة الحق.
1: هذا كلام توجه لمين؟
0: أوجه لكل مسؤول يعمل في مجال الرياضة. أنت مسؤول، أنت محاسب اليوم ومحاسب أمام الله، إذا أنت ما تخلص لهذه الأمانة اللي في يدك.
1: طيب محمد، ال- ال- ال- ال- ال- الاتحاد السعودي راضي عن عمله
0: ككل؟
1: ايه؟
0: شوف يا حبيبي، الاتحاد السعودي اتحاد شكل، وانت تعرف كيف شكل.
1: لا ما اعرف.
0: ما تعرف كيف شكل؟ طيب
1: لا.
0: اتحاد عبارة عن،
1: عارف ان شكل بالانتخابات،
0: ها انتخابات
1: وتخلص، انتخابات
0: مشغولة وتزكية وكذا.
1: ايه؟

0: أعطي لهم الفرصة، أعطي لهم الإمكانيات، أعطيت لهم الصلاحيات، اجتهدوا. لكن ما لكل مجتهد النصيب.
1: يعني
0: رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.
1: يا اخوي يعني محمد ايش تعطينا امثله؟ قل لي رايك، راضي عنهم ولا لا؟
0: انا رايي رساله واضحه.
1: عملهم جيد ولا غير جيد
0: يا استاذ الفاضل؟
1: يا استاذنا انت الكبير،
0: في في في اعمال، في اعمال طيبه، ناس اعطوا الصلاحيات، اعطوا الامكانيات، وفروا الدعم، وفرت لهم كل شيء، جربوا وما نجحوا. يعني مفروض أن لما أقول لك رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، يا أبوي أنت أعطناك مرة ومرتين وثلاثة، يا إخواني أنا اجتهدت وأنا ما قصرت وأنا ضحيت وأنا اشتغلت، لكن ربي ما وفقني. هذه ملفاتكم، هذه أوضاعكم، يبون ناس ثانيين.
1: يعني أنت طالبهم بالاستقالة؟
0: أنا مش أطالبهم، اللي أطالبهم بالاستقالة الشارع الرياضي اللي يطالبهم بالاستقالة.
1: أنت تقعد تقول
0: الشارع الرياضي؟
1: لا أنت تتكلم، لا تتكلم باسم الشارع الرياضي، تتكلم باسمك أنت.
0: والله أنا أقول، أنا شايف أن ايه؟ أفضل لهم
1: ايه؟
0: وحفاظا على أسمائهم ومكانتهم يعني يتركون الفرصة.
1: ليش؟ عطني مجموعة من الأشياء اللي تعتبرها وقعوا في أخطاء فيها.
0: أخطاء
1: المنتخب
0: كثير.
1: مثلا
0: ها؟
1: المنتخب، نتائج المنتخب
0: أخطاء كثيرة، سواء نتائج المنتخب، سواء في الإدارة، سواء أنا يعني بقول لك نقطة واحدة بس، وأنا يعني أقولها وأنا يعني إحنا عندنا عامل التواصل، عامل التواصل. إحنا عشان أنا برضو هذه من الدراسات اللي أنا قدمتها في السابق، أن التواصل الآن أنا إدارة قديمة وأنت إدارة جديدة، نعم. مفروض يكون في تواصل بيني وبينك، مفروض أنا تكتسب من الخبرات اللي أنا اكتسبتها
1: مثلا،
0: تستفيد منها كل شيء. هذا جزئية. الجزئية الثانية، أنا عشان أأهل منتخب كويس وإدارة منتخب كويسة، في في في عندي 18 فريق، في عندي 18 مدير فريق، صح؟
1: صحيح.
0: سعوديين.
1: سم.
0: وفي يلو كم؟ 20 ولا 18؟
1: 20.
0: كسروا كم؟ 20 و18 38 شخص.
1: ايه.
0: 38 شخص كفاءات إدارية تدير أبنائنا وتدير فرقنا.
1: نعم.
0: زين؟ عندي مدير فريق مال المنتخب. يا مدير الفريق يا باشا، جيب الـ الإدارة هذه، الإداريين كل بهم، وشكل منهم لجنة إدارية. لأن اللاعب، اللاعب جايك من النادي، اللاعب اللي في النادي من يديره، يديره مدير الفريق، عارف عنه وعارف سلوكياته وعارف كذا، سو تواصل، سو كذا،
1: ورش عمل
0: بين، ها ورش عمل بين كل شهر شهرين نجتمع. طيب. هذه جزئية. زين، صار عندي قوة إدارية ما فوقها فوق. يا حبايبي، كم مدرب عالمي عندي في السعودية؟
1: كثير
0: كثير. نفس العملية، يا مدرب المنتخب احنا اخترناك، انت مدرب على عيننا وعلى راسنا، يا اخي عندك المدرسة البرازيلية موجودة، البريطانية موجودة، الإسبانية، البرتغالية، كذا، تعال يا مدربين البرتغاليين عطوني
1: تقارير،
0: تقارير انتوا يا كذا، بين كل شهر شهرين نسوي اجتماع.
1: طيب.
0: نستفيد من هالخبرات، انت عندك خبرات وعندك امكانيات في المملكه العربيه السعوديه مش قادر تستغلها ولا قادر تستفيد منها.
1: انت مو معصب، انت مو معصب علي، معصب على الاتحاد.
0: معصب عليك وعلى الاتحاد وياك. يلا
1: رينارد اقيل وجابو دونيس، انت مع القرار؟
0: شو أقول لك، إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فتلك المصيبة أعظم. يا حبيبي، أنت تبغى تغير مدرب، تغير مدرب قبل دخول.
1: يعني أنت ضد القرار؟
0: يا أخي، أنت تجيب مدرب، طبعا ضد القرار أول شيء. أنت لما تبغى تغير مدرب للمنتخب، وأنت شفت أن المدرب مش ماشي مع الفريق، طيب أنت جبت المدرب عدته، زين، المدرب أهلك المرة الماضية، الحين جبته مرة ثانية، طيب إيش السبب الرئيسي اللي خلاك تصر على بقائه لهذا الفترة، وبعدين تجي مع عوامل الضغط تشوته؟ يا أخوي، هذه إدارة، إدارة. أنا ما أبغى أقعد في الظلال حق أخذ المكافآت وأخذ الراتب وأخذ الشرهات، لا، أنا أبغى المدرب، أبغى زي ما

0: أنا أعطيه لازم أخذ منه، لازم أحاسبه، له حقوق وعليه واجبات، أنا أطبق الواجبات ولا أفكر فيه. إن شاء الله مدرب جايبينه من القمر ما فيه حبيبي.
1: أنا ترى يعني على أيامكم يعني أنتم مجلس اتحاد حكم برضو كان مشاهير بإلغاء عقود مدربي المنتخب.
0: ايه
1: خلاص ما نقش هذه، خلاص ما نقش، بس حبيت عشان ما حد يقول إنه ترى لا كنتم لا لا ولا لا ما كنتم.
0: ما بنقول
1: طيب
0: أنا.
1: طيب محمد
0: أنا ما عندي مانع تغير مدرب بس غير مدرب.
1: شو طموحك في كأس العالم الجاية كسعودي ورياضي
0: يا حبيبي؟ إيش طموحي؟
1: إيه
0: الله يسر علينا، الله يسر علينا ما ننهزم بهزائم تفشل.
1: ليش؟ ايش متشائم؟
0: مش يا اخي انا مش متشائم، انا لو تقول لي بنلعب مع الارجنتين مره ثانيه متفائل في الملعب. ما تشائم، انا مؤمن بالله ومؤمن بقضاء الله وقدره ومؤمن باللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين. زين بس في عقل، في وعي، في ادراك.
1: طيب
0: انت ما عديت الاعداد الصحيح اللي شرف المملكه.
1: تعتقد بانه نهايه الاتحاد يجب ان يغادر بعد كاس العالم؟
0: والله هذا القرار بيد
1: المسؤولين
0: يعني. لكن هذا الشارع الرياضي يطالب بذلك والجماعه.
1: أنت
0: الجماعه
1: انت كرجل رياضي خبير رياضي
0: انا اقول لهم مصلحتكم.
1: أيه؟
0: يا شباب كثر خيركم، انتم اجتهدتوا لكن ربي ما وفقكم.
1: ممتاز
0: خلاص.
1: أبغى لك ملف الاتحاد والمنتخب، باخذ منك ارائك في بعض القضايا الصغيره والملفات الصغيره في الرياضه السعوديه. الاعلام الرياضي كيف ترى وانت رجل اعلام؟ يلا خذ راحتك فينا.
0: ايش رايي في الاعلام؟ الاعلام الله يعين والله يصبرنا ومش حالك طال عمرك.
1: سيء تعتبره الإعلام الرياضي؟
0: ما أقدر أقول كل الإعلام الرياضي سيء. الإعلام الرياضي هناك إعلاميين يشقون طريقهم الصحيح وفق منظومة عمل صحيحة، وهناك إعلام من حفرة لدحديرة يطبق من هنا ويطبل من هنا ويؤذي من هنا وكذا.
1: جزء من الإعلام السيء الإعلام الرياضي هو يتحمل مسؤولية أخطاء في الرياضة السعودية ككل في كرة القدم يتحمل؟
0: طبعاً.
1: هل ترى أنت كرجل إعلام، هل ترى الإعلام مراقب أو شريك؟
0: شوف يا حبيبي، في منظومة العمل الرياضي يعتبر الإعلام شريك.
1: ما أتكلم عن منظومة العمل، أنت كرجل إعلام.
0: الإعلام
1: مهمة أن يكون
0: شريك
1: مراقب.
0: شريك
1: أن يكون مراقبا أو شريك الإعلام.
0: شوف يا الحبيب، في دراساتنا الإعلام وأنت رجل تعرف، الإعلام شريك في جميع التخصصات
1: وليس مراقب.
0: لا، الإعلام شريك. أنت من يوم تولد إلين تموت بعد طولة العمر
1: لنا
0: يمكن 150 سنة
1: لنا ولك
0: الإعلام شريك وياك. شريك في الحرب، شريك في السلم، شريك في التجارة، شريك في السياسة. شريك في الرياضة، شريك في الجمهور، شريك في التوعية.
1: جميل.
0: الإعلام شريك، شريك ملاصق لكل أحداث.
1: نقل الدوري السعودي هل يوازي المشروع الكبير؟
0: نقل الدوري السعودي،
1: النقل التلفزيوني
0: والله احنا نسير في
1: تقدم.
0: تقدم
1: عاجبك؟
0: يلا بس يعني ان شاء الله في تطور. انا يا اخوي انا رجل مسؤول ورجل اعلام، يعني انا ما احب ان اخذ قراري الحين. احنا كم شركه تبدلت من شركه
1: يعني قصدك نعطي الموجودين فرصه؟
0: نعطي فرصه.
1: أي؟
0: اعطيهم فرصه، ادعمهم، اعطيهم امكانيات، شجعهم وبعدين حاسبهم.
1: ممتاز. باقي عندك دقيقتين، دائما اختم سؤال شخصي.
0: طيب الحين خلصنا الحلقة كلها؟
1: اي لك سؤال، انت ما خلتني اسال.
0: والله فرصة يعني انا يعني الناس اللي كل واحد يقول لي انتبه ببتال بإذاعة، قلت ما عليك.
1: يخربون بيننا، يخربون بيننا.
0: بتال قلت يا اخي
1: يعرفون علاقتنا المميزة بيخربون بيننا.
0: انا عارف بتال من يوم احنا
1: من سنين
0: من ايام سكتوا.
1: يلا هات. قلت في واحدة من مقابلاتك بان عضو اتحاد الكرة حافظ المدرج جاءك ليلا يطرق بابك لنقل ياسر القحطاني للهلال. هذه المقولة أثارت الكثير من الجدل، أريد أن توضح الموضوع.
0: شوف
1: هل كان عضو اتحاد كرة أول شيء ولا جايك بصفة شخصية؟
0: شوف يا بتال، أول حاجة حافظ المدرج أستاذ وأخ وعضو اتحاد كرة القدم، كنا سويا وكل حاجة. هذا السؤال جميل، شبعت من الطرح وشبعت من إعادة السالفة، وأنا أتحفظ وأرفض بشدة الإجابة على هذا السؤال.
1: احترم.
0: الهلال فريق
1: لا لا
0: لحظة

0: ما له دخل.
1: خلا أكمل. الهلال برجاله وبشخصياته من أعز الفرق لي، والقادسية تاريخ وحبي الأول والأخير، وقدمنا نجم للرياضة السعودية وللقادسية وللهلال، الحمد لله الله يسر علينا وعليه. وهذه أوراق صفطت وانت تدور في الدفاتر القديمة يا بتال.
0: احنا عندنا
1: يبقى الحين احنا عندنا مستقبل الرياضة السعودية.
0: ابو محمد حكينا يا ابو محمد، لحظة لا تقعد تتقلب، لا تؤلب ولا تجيش.
1: لا ما جيش،
0: لا تؤلب ولا تجيش.
1: لو سمحت خلاص قفلتها.
0: لا حكيت معك الحلقة 57 دقيقة، حكيت معك 56 دقيقة على كل الملفات. هذه عادة في البرنامج، سؤال نختم فيه.
1: طيب
0: ما تبغى، انا احترم تحفظك.
1: انا هذا
0: تبغى تتحفظ انت حر.
1: اتحفظ
0: اي، بس ما تقول تسأل ولا ما تسأل، اسأل زي ما ابغى.
1: مطلق الحرية.
0: هذه صيغة البرنامج.
1: انا في بيتي.
0: هذه صيغة البرنامج بهذا الشكل. وانت تعرف قبل ما تجي.
1: انا في بيتك وفي برنامجي.
0: تعرف قبل ما تجي.
1: عارف كل شيء.
0: شفت الحلقات الماضية؟
1: وعارف سوالفك. وعارف كل حاجة.
0: شفت الحلقات الماضية؟
1: ما شفت يا اخوي.
0: شفت الحلقات الماضية؟
1: نعم.
0: عارف ان في سؤال شخصي.
1: انا جايك اقول لك اسأل ما تريد.
0: اذا جاوب على سؤالك او قل اتحفظ، ما تقول ما تسألون.
1: لا ما قلت لك لا تسألني. إيه؟ أقول لك أنا تحفظ يا أخوي، ما قلت تسألني. أنا عطيت الهلال حقها، وعطيت القادسية حقها، وعطيت يا شو يسمونه حافظ المدلج الله يمسيه بالخير حقها. طيب. وعطيت كل الجماعة، وعطيتك أنت يا بتال حقك. يلا عطني سؤالك الأخير، باقي دقيقة.
0: خلصنا. شكرا جزيلا لك، أتشرف بوجودك دائما معنا في البرنامج، وشكرا على الكتب اللي هديتها لي قبل الحلقة.
1: والله يعني أول شيء إن أنا سعيد جدا، وشكرا للاستضافة.
0: شكرا لك. كل أربعاء ضيف جديد ألقاكم.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: أكبر شبكة من المراسلين.
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من موظفين

0: وأفضل باقة من المختصين.
1: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هناء عوني. بدء قمة الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في بكين وسط حفاوة استقبال رسمية. الرئيس الصيني يقول لترامب إن بلديهما يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، وإن العالم أمام مفترق طرق. ترامب يعد تشي بمستقبل رائع بين الولايات المتحدة والصين. وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن أمله في أن تلعب الصين دوراً أكثر فعالية لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها بالمنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد تقدم المحادثات مع إيران ويقول إن واشنطن ستواصل سعيها لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يلتقي في جدة مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول ويبحث عن التحديات بالمنطقة وجهود تهدئة الأوضاع. وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي يبحثون خلال اجتماع طارئ في الرياض سبل تعزيز التنسيق الأمني بالمنطقة. مسؤول كبير في كوريا الجنوبية يستبعد أن تكون جهة أخرى غير إيران هي المسؤولة عن الهجوم على سفينة شحن كوريا الجنوبية بالقرب من هرمز. المنظمة البحرية الدولية تؤكد مقتل 11 بحارا منذ بداية أزمة مضيق هرمز في حوادث بحرية. محادثة جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته. أكثر من 10,000 وحدة سكنية تتعرض للتدمير أو لأضرار في لبنان منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة يطالب حركة حماس بالتخلي عن إدارة قطاع غزة. الجيش المغربي يعلن العثور على جثة جندية أمريكية ثانية كانت مفقودة في منطقة كاب درعا. هجوم جوي واسع النطاق يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الرئيس الروسي يتعهد بمواصلة تحديث وتطوير مخزون بلاده من الأسلحة النووية الاستراتيجية. صور أقمار اصطناعية تظهر توقف شحنات النفط من جزيرة خارك منذ عدة أيام بحسب بلومبرغ. وكالة الطاقة تقول إن أوروبا عاجزة عن تعويض وقود الطائرات من الشرق الأوسط. وارش ينال موافقة مجلس الشيوخ لتولي رئاسة الفيدرالي خلفا لباول. وفي أخبار الرياضة، ألافيس ينهي أمال برشلونة في الوصول إلى 100 نقطة. باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي للمرة الخامسة تواليا. انتر ميلان بطلا لكأس إيطاليا بفوزه على لاتسيو. ومانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس ويواصل مطاردة أرسنال. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن

0: استحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
1: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
2: تحليل.
3: يعني أنت تتكلم فنياً.
4: قال القدسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
6: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
7: الهلال ما شاء الله تبارك الله.
8: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
10: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM.
11: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
10: أكبر شبكة من المراسلين.
12: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
10: وأفضل باقة من المختصين.
13: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
10: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
14: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويلي.
15: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج سبعة الصبح.
16: صباحكم الله بالخير مستمعينا، معاكم زي ما عودناكم دائما ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت في سبعة الصبح على العربية FM، وراح نكون رفقاءكم لساعتين كاملتين.
15: نحييكم ونرحب فيكم يا أصدقاء من استديوهات العربية FM من الرياض، وهذه أيضا أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من الإعداد والتنسيق لمياء محمد، ومن الإخراج رامي حمزة.
16: وطبعا مستمعينا، يعني دائما ما نذكركم بأجمل المقولات الصباحية. مقولتنا لليوم أو تلويحتنا لليوم تقول: أظهر للناس في حياتك أنك تقدر ما يفعلون، سواء أكانوا أساسيين في حياتك أو عابرين. من كتاب اللطف لجيمي ثارستون.
15: فعلا هذه نقطة جدا مهمة مشاعل، وكذلك مستمعي الكرام، الامتنان والتقدير حتى وإن كانت الأمور بسيطة، حتى وإن كان ما فعله الشخص اللي أمامك أنت معتاد عليه. أنت لا تعلم كم الصعوبات وكم المنعطفات اللي مر بها. صح. إلى أن يصل لهذه النتيجة.
16: صحيح،

0: يعني دائما التقدير الحقيقي يرتبط بحجم العلاقة، ما يرتبط بالعكس بحجم العلاقة، بل يرتبط بالأثر نفسه. أحيانا ماجد التقدير الحقيقي ما يكون مجاملة وامتنان دائم، بل يكون يعني عبارة عن شيء صادق يطلع من صحيح. قلبك للشخص، وتبين لأنه أنت فعلا لاحظت الشيء اللي هو سواه، ومو بس أنت قاعد تقول كلام لطيف بشكل تلقائي.
1: صحيح. وفي ناس مثل ما تفضلتي مشاعل في البداية، في ناس تربط التقدير بحجم العلاقة.
0: أيوة.
1: في العكس اللي ذكرتيه، فعلا أنا فلان هذا يعني أعرف وأمون عليه مرة قريب منه، فأبدأ أدعم وأبدأ أقدر، أبدأ ألاحظ كل شيء بيعمله سواء كان أيوة. صغير أو كبير. والبعض الآخر يصل إلى مرحلة المبالغة أيوة. والمجاملة الدائمة أيوة. التي تفقد أيضا هذا الإنجاز قيمته ومعنى الحقيقي.
0: صحيح. وكمان مستمعينا دائما ما يكون في عندنا سؤال تفاعلي في ساعتنا الأولى، وسؤالنا التفاعلي أو موضوعنا التفاعلي لليوم ماجد عن إيش؟
1: اليوم نتكلم عن مشاركة اليوميات في التواصل الاجتماعي، وتحديدا يعني هو الأشهر تقريبا سناب شات، وبعده يجي الانستغرام. يعني كثير من الناس يجي يشوف حياة أو يوميات لشخص
0: أيوة،
1: فيقف متسائل هل هذا حقيقي؟ صح. هل هذا اللايف ستايل حقه ولا مجرد استعراض؟ هل وصلنا لمرحلة أنه إحنا فعلا نفرق بين الاستعراض الحقيقي لليوميات وبين الاستعراض الغير واقعي؟ هذا هو سؤالنا لكم مستمعين الكرام، برأيك متى تكون مشاركة اليوميات في السوشيال ميديا حقيقية، ومتى تكون استعراض غير واقعي؟
0: طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: نستقبل أول اتصال في حلقة اليوم. صباح الخير. راح الاتصال. في عندنا اتصال ثاني. صباح الخير.
4: صباح النور. السلام عليكم.
0: يا أهلا وسهلا.
1: السلام ورحمة الله. لو سهلا.
4: إيش موضوع الحلقة اليوم؟
0: موضوع الحلقة لليوم يا صديقنا بنقول لك يا، بس عرفنا باسمك أول شيء.
4: سعد الحارثي.
0: يا هلا يا سعد. سعد، برأيك متى تكون مشاركة اليوميات في السوشيال ميديا حقيقية، ومتى تكون استعراض غير واقعي؟
4: معلش عيد السؤال، ما سمعت.
0: مشاركة اليوميات في السوشيال ميديا يعني مثلا على التطبيقات زي السناب وغيرها، متى تكون استعراض يعني متى تكون حقيقية ومتى تحس أنها استعراض؟
4: تصوير.
0: أيوة
1: تصوير. نعم
4: يعني إذا بغيت تصور متى أبغى أصور ومتى متى ما أبغى أصور، صح؟
0: يعني
1: سعد اسمعنا وراح تفهم الموضوع. أيوة. ارجع تواصل معنا. شكرا جزيلا لك، حياك الله. طيب للتوضيح مستمعينا الكرام، احنا نتكلم كلنا يعني عندنا سناب شات، اغلبنا.
0: أيوة.
1: عندنا سناب شات وعندنا انستغرام، فبنصور يوميات لطيفه. أيوة. مثلا عفويه وكذا. هناك من يراها فعلا حقيقيه لانه تكون أيوة. نابعه فعلا بصدق على الوضع الطبيعي اللي انا عايشه.
0: أيوة.
1: وفي نوع ثاني من الفيديوهات مثلا تكون استعراض غير واقعي.
0: صح.
1: أي هل اليوم تقدر تفرق بين النوعين عزيزي المستمع؟ هذا هو السؤال.
0: طيب نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
5: صباح الورد.
0: يا أهلا وسهلا.
5: أهلا، كيف الحال؟
0: تمام. حياك
1: الله مهر.
5: أيوة
1: أهلا وسهلا.
0: تفضلي يا مها، قولي لنا
1: الموضوع هذا عندكم يا مها.
5: شوفوا، أنا أحس الأغلب أيوة. استعراض صراحة.
1: الأغلب استعراض؟
0: استعراض؟
5: إيه.
0: طب ليه؟
5: يعني أحس الحقيقي

0: اللي بالجروبات حقت الأهل.
1: أيوة هذه اليوميات اللي ما عليها فلتر.
0: للناس عامة صار استعراض يعني، يمكن هو بدأ كذا واقعي بعدين صار استعراض.
1: طب تقدري تفرقي؟
0: كيف؟
1: تقدري تفرقي؟
0: أفرق؟
1: أيوة
0: إيه، أنت لما تشوفين يعني مثلا أنت تعرفين هذه الإنسانة، تعرفين حياتها، لكن اللي تشوفينه في السناب غير تماما.
2: طب يمكن الله رزقها يا مها.
0: لا انا اتكلم عن اللي انا اعرفها، يعني اعرفها زين.
2: ايوه طيب يمكن الله رزقها وكذا ما تبين لكم.
0: يعني اتكلم عن الناس اللي استعرضون فعلا، عرفت؟
1: اي
0: فعلا في ناس متربي رزقهم بس تعرف هذا الانسان
2: مها عندها كلام مو اقول انت عندك كلام ما ودك تقولينه.
0: ايه يعني انا بتكلم عن هذه الفئه اللي تستعرض وهي وانت تعرفها زين ما زين.
2: طيب مثل ايش يعني مثلا استعراض يكون مثل ايش يا مها؟
0: يعني على سبيل المثال اللي استمنا استئجار سياره.
2: اوكي
0: ايه
2: في احد استأجر سياره عشان يصور؟
0: ايه
2: اوكي
0: إيه.
2: طيب
0: تخيل.
1: ايوه ما كنت عارف ماجد هذه المعلومة.
2: لا اني استأجر سيارة عشان اصور
1: والله فيه. تخيل في ناس يستأجروها يوم فيه. واحد
0: فجأنا والله صراحة.
2: طيب يبين يعني
0: تعرف انها مش سيارتها يعني مثلا علاقتك هي زينة بعدين السيارة كم يوم شخصية فيه.
2: اوكي
0: ايه فمره
2: الموضوع صراحه والله انتم السيدات ملوك التفاصيل صراحه يعني ما حد يقدر يجاريكم.
0: طيب
2: جميل يعني تشوف انه بالمجمل انه يبان الشخص اللي يستعرض ويبان الشخص اللي من جد حياته واقعيه وحقيقيه.
0: يبان اللي انت تعرفهم يعني. لكن في ناس مثلا معرفتك فيهم سطحيه توك متعرف عليهم ما تقدر تحكم هذا.
2: طيب يعني هل توصل معاك مثلا اذا كان احد يستعرض حياه واحد تعرفيه او احد تعرفيه يستعرض حياه غير واقعيه، هل توصل معك انك انت مثلا تسوي له ريموف او تحذفيه مثلا؟
0: لا لا لا
2: ما توصل.
0: عادي خليه يتعرف على شخصيته اكثر والاشياء الجديدة اللي يسويها.
2: جميل يعني ملفت الموضوع. طيب جميل جدا يعطيك العافية
0: ويخليك تفكر وتدبر في الناس.
2: جميل شكرا لك يا مها يسعد صباحك.
0: شكرا يعطيكم العافية.
2: حياك الله. طبعا مشاعر سألت مها هذا السؤال لأني من جد ودي أعرف. طب أنت تعرف أنه يستعرض
1: أي
2: هل تسوي له ريموف؟
1: لا تتفرج.
2: اي تتفرج اللي قالت لا بالعكس ملفت نتدبر ونشوف ونتسلى. فاذا لقوا يعني متلقي او
1: أكيد
2: جمهور
1: اكيد ولا كل يعني مو كل المشاهير معظم المشاهير عايشين على كذا. استقبل اتصال جديد. صباح الخير
3: معكم فيصل محمد من مكه.
2: هلا يا فيصل حياك الله.
3: امس اول مشاركه واليوم الثانيه.
1: طب حياك الله تنور وتشرف. نتشرف فيك دائما.
3: الله يعطيكم العافيه. فعلا مشاركه الاخت مها ما كانت في بالي ابدا انه فعلا في ناس تستاجر سياره عشان بس تستعرضها على السوشيال ميديا.
2: مرت عليك هذه يا فيصل؟
3: فلان.
2: فيصل؟
3: الو
1: ايوه كمل بس قطع صوتك.
3: اقول ولا خطرت في بالي ابدا نهائيا. والله ما توقعت انه في حد يسويها
1: فيصل. يعني في شباب كمان يسووها ترى.
2: مش قصدك يا فيصل، يعني قصدك البنات بس هم اللي يسوونها؟
1: لا والله
3: لا انا اقول لا ما قلت بنات لا تورطني الله يسلمك. انا قلت مشاركه الاخت مها انه في ناس يستاجرون سياره.
2: انت قلت مشاركه الاخت مها
3: ويطلعونها على السوشيال ميديا هذه غريبه اول مره يعني ما خطرت في بالي اصلا.
1: يعني أنا شخصيا أعرف شاب سواها بس سواها يوم عرسه.
2: يوم عرسه عادي منطقي.
3: يوم عرسه ما هو استعراض فرحة.
1: والله كان استعراض يعني من باب الاستعراض أحس.
3: أنا عن نفسي الحمد لله حساباتي على السوشيال ميديا هادفة. أنا بقدم أشياء تحفز في الرياضة والاهتمام بالصحة واللياقة.
2: ممتاز.
3: فما عندي استعراض الحمد لله وبثبت يعني.
2: طيب
3: في أحد البرامج بنزل فيها تمريني بيحسب لي عدد السعرات الحرارية والساعات. جميل. اللي الوقت اللي أقضي في التمرين.
2: طيب فيصل بسألك فيصل هل تقدر تميز اليوم بين الشخص

0: اللي محتواه حقيقي ويوميات حقيقية والشخص اللي يستعرض أو غير واقعي؟
1: والله الحمد لله حسب خبرتي في السوشيال ميديا وفي الناس، لأن أنا إنسان خالط ناس كثير من جميع الفئات. أيوة الحمد لله أقدر أميز.
0: طب هل تسوي له ريموف أو ما

0: كيف أقول لك؟ السؤال دائما يخطر على بالنا يوميا وإحنا قاعدين نتفرج على فيديوهات السوشيال ميديا هذه، فنبغى من مستمعينا كمان يحكوا لنا مواقف صارت معهم.
1: لا، على طار السوشيال ميديا، شفت اللي مثلا يصور أي؟ في غرفته أي؟ أو تصور في غرفتها، تكون الخلفية أكياس براندات.
0: أي هذا صار يعني ديكور أساسي لو أيوه سمحت.
1: ترى لاحظتها بكثرة،
0: ينباع لحاله.
1: أي لاحظتها بكثرة. بعدين تفاجأت بعد فترة أنه فعلا مثل ما تفضلت أنه ينباع.
0: أي
1: ينباع، يعني مجرد كراتين فاضية وكذا، فهو يحطها في موقع استراتيجي يعني جنب الدولاب،
0: أنه لازم يعني ترى ما لها مكان
1: أنه ما لها مكان، وترى هذا الطبيعي. أي هذا الطبيعي. فهذا أيضا يراه البعض أنه نوع من الاستعراض يعني. فقولوا لنا رأيكم مستمعين الكرام، يعني برأيك متى تكون مشاركة اليوميات في السوشيال ميديا حقيقية، ومتى تكون استعراض غير واقعي، ومن الأكثر استعراضا دام أنهم قالوا
0: أوكي إذا أنت بتفتح المقارنة ماجد، فأنتوا يعني ترى ما تقصرون بالاستعراض.
1: إحنا
0: بس أنتوا استعراضكم
1: موضوع الأكياس هذا أنا ما جبته من بعيد. موضوعك ما في ولد يحط أكياس ورا.
0: ماجد يا ماجد خلينا ساكتين بس نستقبل الاتصال.
1: خلنا نسمع مستمعينا.
2: ألو،
0: أهلا وسهلا. أهلا،
2: صباح الخير.
0: يا هلا إيمان.
2: إيمان،
0: يا أهلا وسهلا.
2: صباح الخميس الونيس على هالموضوع الحلو صراحة. اللي انت الشر بزيادة.
1: حياك الله يا إيمان، هلا وسهلا.
0: صباحك سعيد.
2: الله يحميك.
0: قولي لنا.
2: طيب نفرق. ايه وصلنا خلاص ان نفرق حتى لو ما نعرفهم.
0: ايه
2: لانه صار هو خلاص لازم كلهم سووا زي بعض. لازم اول ما يركب سيارة يصورون اللوجو السيارة حتى لو من سيارة. هذا تبدأ تعرف أن فيه هياط.
0: أي
2: مثلاً الأكياس زي ما قلتوا لازم تتصور الأكياس وهي فاضية، ولا أنها طالعة من محل براند يعني هاي براند كذا وطالعة منها. ففي أشياء لا تحس أنها مو بالحياة الطبيعية حتى لو ما تعرفه.
0: طيب احكي لنا، يعني قد صار معك موقف مثلا
2: الشنطة لما لازم هذه تنحط في المطعم ولا على الكرسي لازم تتصور؟
0: اي طب ديكور حلو.
1: ها بدين الحمد لله انا ما قلت
0: على الاقل يبين طرفها، عرفتي يعني، عشان تبين ان الصورة حقيقية انه طالع بالغلط.
2: اي بالضبط هذا هو. ففيه لا في اشياء كثيرة تطلع انه لا واضحة انه هياط.
1: بس هل تميزون إيمان؟ تميزون يا إيمان؟ يعني هذه قاعدة تستعرض يعني هل تقدروا تميزون الفيديوهات؟ يعني مثلا هذه لا والله قاعدة تستعرض، هذه لا فعلا طبيعية.
2: أي أنا أقول لك شوف طبيعي حتى إذا ربي منعم عليه ترى ما يسوي هذه الحركات. ما يروح يحط كذا زوم على اللوجو يعني إنه شوي ترى أنا ما انتبهت هذا السيارة كذا الشركة الفلانية أو ترى شنطتي كذا، لأن ربي ما يسويها.
0: بس إيمان في كثير أغنياء بالسوشيال ميديا يعني مشهورين بأنهم أغنياء ومشاهير ومعروفين ومحتواهم قام على هذا الشيء مع أنه ربي منعم عليهم يعني.
2: أي صحيح ومحتواهم قائم على الهياب. شوفوا إيش عندي.
0: أي
1: لا بس دقيقة، موضوع أيه السيارة، موضوع لوجو السيارة ترى ما في شيء أعتقد.
0: بالغلط نفس الشنطة ترى.
1: لا من جد يا أخي واحد يكون ماسك خط ومصور
2: لما يعني تكون معي هذه السيارة هي اللي أنزلها، ولما تكون سيارة عادية ما تنزل الصورة.
1: لا هنا فرق. أيوه قولي لي كذا لاني ترى سويها أنا. بس والله ما أقصد شيء يعني يكون ماسك خط مثلاً. لا يعني يكون بسيارتي بس أكون مثلا ماسك خط كذا مستمتع بأغنية منظر جميل وكذا.
2: لا في أمور لا
1: عادي طبيعي ببان اللوجو
2: تطلع إنه شوفوها شوفوا إيش معي.
0: أي أو يوفر رقمتك كذا علشان
1: لا الحمد لله مي مستأجرة وسيارتي
2: صديق أي شيء. لكن في الأيام العادية أنا ما أشوف إلا مثلا مترو شيء ماني بشوف
0: معناته
2: لما تجي
0: السيارة
2: هذه تتصور.
0: طب إيمان قد صار معك موقف واكتشفتي أنه المنشور غير حقيقي؟ يعني قد صار معك موقف مع أحد تعرفيه؟
2: كثير أنا واحدة انصدمت فيها أصلا انصدمت يعني

0: يعني كنت انا وياها كويس والبنت ما اعطيتني انطباع انه بس انا ما كنت مقتنعه انه في شيء غلط
1: اي
0: وما تبغى اي مكان وما تبغى اي شيء وبعدين وطريقه التصوير اللي هي تصورها بس كنت احس في شيء غلط. فجاء مره جمعنا سفر يعني سفر لاحظوا تعرفون السفر تشوف الاشخاص
1: ايوه اكيد.
0: فيوم جيت يعني من الأشياء اللي يعني صدمتني إنه رحنا مطعم وكان المطعم يعني مطعم يعني فاخر تقريبا. فشوي اللي صارت تطلب طلبات بعدين عصبت الويتر ليش أنت ما جبت نفس الطلب؟ قلت ليش؟ قالت لا أنا لازم أصور إني أنا سويت كذا.
1: أوكي.
0: بس أنت مستواك والحياة اللي أنت عشتيها واللي قاعدة أنا وياك فيها على مبالغ ما تسوى. ما تسوى. وكل ما قلت لها امشي هذا المكان لا انا ما معي يعني ما عندي.
2: اوكي
1: اي
2: هذا اكتشفتيه في السفر يعني بعد التصوير
0: السفر اي في السفر اكتشفت انها كانت تصور اشياء لا مي بحياتها.
2: جميل.
1: ايوه
0: مي بحياتها. طيب. واشياء ترى بسيطه على فكره ترى بسيطه يعني كانت تقول ايه عندي بعدين اكتشف من الكلام لا انه ما عندها هذه الاشياء ابد.
1: حرام.
0: لا عندها سياره. أيوه. لا عندها حتى يعني مواصلات لا عندها يعني عرفت شلون
2: الصيت ولا الغنى
1: صح
0: بالضبط.
2: جميل.
0: فكانت كل تصويرها حتى بالسفر
2: أيوه.
0: كان تصوير هيات وانه انا عندي وهي اصلا ما كان عندها شيء انا اللي كنت معها في السفر.
2: جميل.
0: فانصدمت وعرفت انه في ناس فعلا مخهم تافه انه انا بس ابغى اطلع نفسي انه انا عندي.
2: حلو. جميل.
0: أيوه. وهي بالاصل ما يملك هي بالاصل لا يعني وكثير ناس والله وصل مرحله اقول لكم شغله قسما بالله اني اشوفها في حالات الواتساب انا مو الحاله أيوه. نفسها هذا الصوره اللي تنحط في أيوه. الواتساب
1: ايوه هذه صارت اجباري عشان الكل يشوفها اصلا.
0: اي كل شوف هاني انا مثلا هذه سيارتي او جميل. هذه شنطتي.
2: جميل يا ايمان يعطيك العافيه شكرا لك على هذا المشاركة.
1: اهلا وسهلا.
2: حياك الله. اهلا وسهلا. طيب تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM. ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج 7 الصبح مع مشاعل الكويليت وماجد الثبيتي. والسؤال يقول برأيكم متى تكون مشاركة اليوميات في السوشيال ميديا حقيقية ومتى تكون استعراض غير واقعي؟
1: طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا أكيد نتشرف باستقبال اتصالاتكم ورسائل الواتساب الخاصة فيكم على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: يعني ماجد فعلا دائما الإنسان ما يحتار بين الأشياء اللي يشوفها ويفكر إذا كانت حقيقية ولا لا. في ناس تنخدع وفي ناس تعرف تكشف هذا الموضوع. خلينا نعرف آراء المستمعين أكثر. نستقبل اتصال جديد.
4: في ناس تعرف تكشف هذا الموضوع.
2: هلا وسهلا.
1: صباح الخير.
5: سلام. صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
5: كيف الحال أستاذة مشاعل؟
1: بخير عساك بخير.
5: والأستاذ فيص
2: ماجد حياك الله. هلا وسهلا.
5: الله يسعدكم.
2: مين معانا؟
5: أنت بتطرحون موضوع جيد جدا لكن نريد العلاج. كيف نعالج من يدعون وهايطون عشان نخرج بنتيجة.
1: طب ممكن تشرفينا باسمك؟
5: اسمي أم فيصل.
2: أم فيصل حياك الله يا أم فيصل.
1: أم فيصل قولي لنا أنت برأيك كيف نعالج هذول الناس؟
5: يعني بدل ما نقول حنا نكتشفهم حنا نخليهم بالعكس نحارب هالعادات الظاهرة العادات اللي تنم على نقص ما يفعل الأشياء هذه إلا إنسان ناقص. وش يهم إني أطلع أنا مثلا أستأجر سيارة غالية وأنا ماني حتى يمكن بعضهم غير موظف أو مثلا يصور

0: مناظر أكبر من حجمه، ودحين نعرفه لازم نعالج هالحالات المريضة دي.
1: اي ممكن يقول، ممكن يقول يوم فيصل مثلنا مثل غيرنا.
0: لا لا شوفي استاذي، حالة نفسية ناقصة تنكشر، وما تقول المشاهير. المشاهير ذولي مني أصلا مني يتابعهم، جئت لأن كل اللي يفعلونه هياط فيها.
2: طيب يعني أنت برأيك هذا عقدة نقص عند الأشخاص ولازم أنه تتعالج، ما ينفع أنه
0: إحنا إذا حرمناهم واللي تسوونه ذا غير لائق أصلا ما يسويها إلى الناجف. طيب اللي ما عنده شيء، اللي ما عنده شيء الخير وشكر ربه.
2: أم فيصل ممكن يجي شخص يقول طبيعي أنا حر وهذه حياتي وأنا أبغى أشاركها، أو خلي الناس تشوف، خلي مثلا الناس اللي تغار مني خليها تغار زيادة مثلا، خليني أكيدهم. فإيش رأيك أنت بالموضوع هذا؟
0: شوف يا أستاذ، يا أستاذ مشاهد، أنا يوم أنا مثلا تبين أسف يهايط أصلا ما أبغاه ولا مهايطة أشيل من عندي أصلا. ليه؟ حرام أضيع وقت، حرام أشغل نفسي أشكال مثل ذي. يجدون المحاربة تقل الأسعار الغير لائقة.
2: أيوة
1: يا سلام، الله عليك يا فيصل، هذا درس. شكرا لك على هذا المشاركة.
0: أنا أطرح طرحكم جدا ممتاز،
1: تسلمين، الله يسلمك،
0: جدا مفيد.
2: ألف شكر.
0: نعالج
1: أكيد.
0: تقول واحدة اللي طلعت تقول أخلي، تقول شيلين اللي يماري ويجيب سيارة أو مثلا يضع أثاث مو عنده، أو يجيب قصر ومهوبلة وتلقى ساكن أجار شقة حط قصر.
1: الله.
0: هذا كل ما يب أول وش أستفيد، وش أستفيد من المهايط؟ قاعدة لا، إذا سكتنا عنه وخليناه وبعدين تابعه كأننا نشجعه.
2: أيوة.
0: زدوا أكثر.
2: أيوة.
1: يا سلام. أيوة. عليك، الله عليكم فيصل، يعطيك العافية، وسعيدين جدا بهذه المشاركة.
0: الله يسعدك
1: وياك
0: يا ماجد ويا أستاذة مشاعل، ودائما ما شاء الله عليكم من ذوقكم.
1: الله يخليك، الله، هذا من طيبك.
0: عقيدتكم الثقافية تطرحون أشياء جدا جميلة.
1: الله يسعدك.
0: لكن كفكرة يعني أنا أثيرها أقول أي موضوع يطرح وبهذا السوء يعالج.
1: يا سلام. صحيح. يعطيك العافية، شكرا لك يا أم فيصل، سعيدين جدا بهذه المشاركة، شكرا لك.
2: نشكرك جزيل الشكر، ولا تحرمينا من صوتك يا أم فيصل.
1: طيب برأيك متى تكون مشاركة اليوميات في السوشيال ميديا حقيقة، ومتى تكون استعراض غير واقعي؟
2: نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح النور.
2: يا أهلا وسهلا. سهلا.
3: أهلا وسهلا فيكم، كيف الحالة؟ ماشي
2: تخت مش بخير، عساك بخير.
1: خير الله يحفظك، أهلا وسهلا، تعرفنا باسمك؟
3: الله يعافيك. خالد.
1: خالد، حياك الله يا خالد.
2: يا هلا يا خالد.
3: الله يعافيك.
2: احكي لنا رأيك عن الموضوع.
3: أنا أول مرة أشارك معكم.
1: أهلا
3: بس
1: وسهلا.
3: ما فهمت السؤال، هو عن اللي يحط الحالة في الواتساب ولا ايش يعني، ولا في الحياه الطبيعيه يعني؟ ما
1: اي في اليوميات، شفت الناس اللي تصور يوميات، في
3: أيوة.
1: يوميات يعني تكون واقعيه مثلا، وفي يوميات تحس انها استعراض. اليوم هل انت تقدر تفرق بين هذا المحتوى وهذا المحتوى؟
3: اي اقدر افرق، ليش ما اقدر افرق؟ بس انتوا لازم في الحالات ولا في الحياه الطبيعيه، لان انا صار لي موقف شخصي. انا صار لي موقف شخصي، تبون أشرح أقول لكم ولا تبون لي في الحالات في الواتساب؟
1: قول تفضل.
2: قول لنا.
3: هذا يطول، هذا يطول العمر. يعني أنا الحمد لله يعني إنسان من يوم أني صغير زين، يعني أموري طيبة، الوالد الله يرحمه كان أموره زينة، سفرات كل مكان رحت، ما بقى مكان ما رحت من يوم أني صغير.
2: نعم.
1: طيب.
3: طلع لي واحد في هالدنيا زين. طبعا تشبعت خلاص، سفرت تشبعت، كل شيء تشبعت منه، كشخة تشبعت منها، كل شيء خلاص مليت يعني الآن.

0: صار وضعي عادي. أوكي. ما عندي شيء فعليا يعني راحت فلوسي فهمتي خلاص فإنسان طبيعي صرت أوكي وظيفتي الحمد لله وأمري طيبة زين
1: طيب.
0: في واحد تعرفوا عليه الشباب زين وقام حاط دوبه ودوبي فهمتوا طبعا دريت بطريقة ما أوكي يقول إنه خالد ولا بعد 10 سنين يوصل مستواي أنا قاعد أضحك
1: طيب
0: يعني صراحة شيء مضحك الصراحة يعني أنا إيش بيني وبينك عشان تقعد تقارني فيك هذا اكتشفت
1: طيب هل أنت من الناس هل أنت من الناس اللي تصور يوميات يا خالد
0: سم
1: هل أنت من الناس اللي تصور يوميات يعني لا جيت تسافر تصور لا رحت مطعم تصور
0: أنا أحب أصور وأحب التصوير وأعشق التصوير
1: أوكي
0: بس ما أصور إلا شيء جديد يعني مو كل شيء أصوره
2: أيوة.
0: يعني شيء مميز شيء حلو أصوره وأحطه في الحالة أما أني كل شيء كل شيء كل شيء لا
2: أيوة
0: شفت أشياء وأنا صغير أحلى تمنيت أني صورتها
1: آه جميل
0: حتى السفر يوم أني أنا صغير كان أمتع من الآن ما يستهويني السفر أبدا
1: جميل.
0: شبعت من شيء اسمه السفر يعني أسافر عشان عيالي بس
2: أيوة أيوة.
1: عسى الله يحفظهم ويخليهم لك شكرا لك يا خالد على هذه المشاركة هلا وسهلا وصباحك سعيد هذه أيضا رسالة مهمة للناس يعني اللي أنت اللي تصور يوميات
2: أيوة
1: أو يعني تشارك بشكل كبير على مختلف منصات التواصل الاجتماعي خصوصا اللي يخلوا حساباتهم بابليك يعني
2: أي
1: خلاص طالما أنت عرضت حياتك
2: أي
1: فهتحمل
2: تحمل مثلا
1: تحمل الانتقادات
2: يعني
1: تحمل الكلام
2: أحيانا أنت مو بابليك أحيانا أنت مع
1: لا خلي أنا أتكلم على بابليك لا أصدقائك من تقدينك والله لو تروحين لكم
2: مو أصدقائك القريبين أحيانا معارفك مثلا أي
1: يعني الدائرة الخاصة بس أنا أتكلم على الناس اللي مثلا يفتح حساب بابليك
2: أي
1: ويصور ويستعرض يومياته وممكن أنه يتضايق من الانتقاد لا أنت الآن
2: أي
1: صرت يعني يعني جماهيري أو شيء مفتوح للمحتوى العام فبالتالي من حق المتلقي
2: أي.
1: أنه يعجبه تلاقي اللي يعجبه ويحط لايك وتلاقي اللي ما يعجبه ويروح أي. وتلاقي اللي ما يعجبه ويعلق
2: طيب بس في ناس من مثلا من المشاهير ماجد يقولوا أنه أوكي صح أنا فتحت حسابي بابليك بس هذا ما يعني أنه الناس تسيء لي فتلقاهم زعلانين هي أوكي تعرض كل تفاصيل حياتها متى تزوجت متى انفصلت متى إيش صار معها بحياتها صح. بس أنه تزعل لما الناس تقسى عليها تقول أنه أوكي يعني مو لهذه الدرجة فكلامك أنت من وجهة يعني من وجهة نظر البعض يقولوا أنه خلص طالما أنت عرضت حياتك فتحمل اللي يجيك في ناس تقول لا أنا أبغى أعرض حياتي وأبغى الناس تعلق تعليقات إيجابية بس
1: لا يعني ما أدري هذا الرأي عند مستمعين الكرام أنا لازم أكون محايد بس فعلا أنت طالما يعني مثل ما تفضلتي مشاعل أنت كل يوم تشتكي
2: أي
1: كل يوم تحكي وتفاصيل واليوم صحيت ورحت وجيت وهذا وشوف المكان الفلاني وشوف المكان الفلاني يعني أنت ما أخذني أنا كمتلقي وتبي رأي
2: أيوه
1: فمستحيل أنك تفصل الرأي الإيجابي وتزعل من السلبي
2: وبعدين
1: خلاص.
2: إذا انفصلت مثلا لا تتدخلوا بحياتي وما أعرف إيش
1: أنا وش دراني
2: أنت دخلتينا بحياتك
1: أنا وش دراني أنك انفصلتي يعني
2: صح
1: يعني أوكي أنا بر المشاهير اللي يعني مرتبطة علاقتهم بالجمهور كممثلين مغنيين وغيرهم
2: أي
1: لكن في ناس عادية ترغب حياة المشاهير فبالتالي مثل ما قال الكثير أنه يستعرض ويحط يومياته ويحكي ويعطي تفاصيل كبيرة
2: أي
1: فيقول هذا سنابي لا حد يعلق تعليق سلبي طب خله خلاص الموضوع جدا بسيط انت طالما عرض يا ايجابي يا سلبي
2: ايوه
1: يعني مستحيل انك تاخذ الايجابي بس
2: لا يبغوا ياخذوا الشيء الايجابي بس من الشهره ويتركوا السلبي
1: ولا خذ لك سناب حط فيه اخوياك كلهم وقولوا وقول لهم عززوا لي
2: ايوه
1: يعني 24 ساعه
2: صحيح اذا مستمعينا سؤالنا لليوم برأيكم متى تكون مشاركة اليوميات في السوشيال ميديا حقيقية ومتى تكون استعراض غير واقعي وكمان إيش رأيكم بمشاركة تفاصيل الحياة غير الحقيقية على

0: السوشيال ميديا. طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
0: إذن مكملين معاكم مستمعينا وسؤالنا التفاعلي لليوم عن مشاركة تفاصيل الحياة غير الحقيقية على السوشيال ميديا، إيش رأيكم فيها؟ نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
2: صباح النور. السلام عليكم.
3: يا هلا. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: الله يمسيكم بالخير.
3: صباح الخير، حياك الله، تعرفنا باسمك.
0: صح، لسه صباح مرة بدري إحنا.
3: هلا يا خالد، شكلك مواصل يا خالد.
2: لا والله يا يعني قبل شيء صاحي.
3: حياك الله، صح النوم. هلا وسهلا يا خالد.
2: سام.
3: هلا وسهلا يا خالد، من اي مدينه؟
2: مدينه الدمام.
3: هلا وسهلا، حياك الله وحيا الله للدمام.
2: الله يحييك.
3: تفضل يا خالد، اليوم نتكلم عن محتوى السوشيال ميديا او مشاركه اليوميات، متى تكون حقيقيه ومتى تكون استعراض غير واقعي، وهل تقدر تفرق بينهم يا خالد؟
2: شوف، الحقيقيه يعني أحس أنها حقيقية ما في السفر.
3: تحس أنها حقيقية إيش؟
2: أقول الحقيقية أحس أنها تطلع في السفر. يعني الأشياء اليومية اللي تصير نفس المدينة أغلب الناس بيشوفونك نفس الأماكن.
3: حلو.
2: فأنا أشوف أن الأشياء الحقيقية اللي هي تكون برا بالسفر، ومنها توري الناس أن على الدول الثانية.
3: يا سلام.
2: منها استفيد أنا.
0: طيب. بس خالد، في ناس بالسفر مثلا تدخل على مطاعم ومقاهي بس تصورها وتطلع، حتى ما يعني ما تقعد فيها أو ما تطلب فيها شيء، فهذه مشاركة غير حقيقية. هو يخدع الناس ويقول لهم أنا رحت مطعم غالي ويطلع. فإيش رأيك بالموضوع هذا، مشاركة التفاصيل غير الحقيقية؟
2: ممكن هذا الشيء يصير صح، ونشوف ان في ناس ترى تدخل وتصور بس الاكل وبالنهايه تطلع او تصور الديكور.
0: اي
2: لكن في ناس لا، بالعكس يعني توريك الاجواء، توريك اليوميات الصح. أيوة. وانت تختار الاشخاص الصح. طبعا
0: انت تختار مين التابع.
2: ايوه.
0: يا سلام،
3: يعطيك العافيه خالد.
2: الله يعافيك.
3: سعيدين جدا بهذا المشاركه.
0: صباح هلو سعيد.
3: حياك الله. هلا وسهلا. طيب، في احد الاصدقاء اعتقد ابو عبد الله يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير. سؤال جريء ومنطقي، ولكن عندي سؤال، من اطلق عليهم كلمه مشاهير، وهل هذا الاسم ينطبق عليهم فعلا؟ لماذا لا يكون الاسم الحقيقي اصحاب دعايه واعلان؟ والله يا صديقي، احنا اللي اطلقنا عليهم مشاهير، يعني احنا المتابعين.
0: في ناس حتى ما عندهم دعايه واعلان. ايوه. أصلاً
3: فشئنا
0: يعني.
3: ام ابينا و شئنا ام ابينا، يعني احنا اللي تابعنا، احنا اللي عجبنا ذا المحتوى. اكبر دليل على الكلام،
0: أيوة.
3: عندي مثال، يعني من سمحت لي ايمان، عفوا ايمان او مها، لما قلت طيب انت تدري انه حياته فيك او مش حقيقيه،
0: أيوة.
3: هل تلغي المتابعه؟ قالت لا،
0: اتسلم. مها. ايوه
3: مها، اتسلم. ففعلا يعني هو ما جاء دق باب بيتك، حتى وإن كان محتوى. طبعا أنا ما أتفق مع، يعني لا أتفق ولا ولا ولا أختلف.
0: أي.
3: هو ما جاء دق باب بيتك قالك هات جوالك بحط حسابي.
0: طبعا أكيد.
3: أنت اللي جيت وتابعته، أنت اللي رفعت المشاهدات. أكيد. أنت، فبالتالي هو من حقه يعني في النهاية. ولو ما لقى محتوى، يعني لو ما لقى متابعة ترى ما كان استمر.
0: أكيد.
3: والعكس كذلك. فإحنا ما نجي نقول مين أطلق عليهم مشاهير، إحنا شئنا أم أبينا.
0: البعض يعني من نجعلهم مشاهير.
3: صح. هذا هو.
0: بس ماجد، احيانا مثلا انت احنا في عندنا اتصال ما ابغى اتاخر عليه، بس احيانا عارف مثلا احنا البنات نتابع او نشوف، او حتى انتم الشباب اللي مثلا اوكي، يعني اشوف واحده من البنات دائما تصور بشنط، انا عارفه انها تقليد. عارفه لانه راتبها ما يسمح. مثلا تشيل شنطه ب50,000 ولا ب60,000، فانه لو سمحتي لا تبالغين يعني.
3: يمكن قرض.
0: لا
3: تذكري الحلقه اللي طرحناها.
0: لا لانه لا يعني وظيفتها ولا ولا ولا شيء.

0: اي ولا شيء بحياتها يسمح. بس مع هذا
1: موضوع الشنط انا اتوقع اي شيء.
0: أي.
1: اذكر كانت في مشاركه من وحده من المستمعات وذكرت بانه عادي اخذ قرض عشان شنطه لان استثمار في الواجهه الاجتماعيه للمراه كذا.
0: اي اي اي اي بس مو كل الناس ماجد.
1: قصدك بكثرة كل مرة شن...
0: أوكي. يعني معليش جمعتي شنط أغنى غنية بالعالم ما اشترتهم. غير كذا في ناس تنعزم على المطاعم وتصور, يعني تكون دائما تنعزم وتصور بس أنه على أساس هي بمطعم غالي وهي مو ماديتها أنها تروح على هذا المطعم.
1: أوكي وجهة نظر.
0: أي
1: وجهة نظر أكيد
0: أشياء غريبة عجيبة ترى.
1: طيب اتصال جديد.
0: صباح الخير.
2: ألو.
1: هلا حياك الله.
2: اي بونجور يعطيكم العافيه.
1: اهلين وسهلا.
0: يا اهلا
1: حياك الله. تعرفني باسمك؟
2: تعرفني باسمك؟ يوسف من الرياض.
1: اهلا وسهلا يا يوسف حياك الله. تفضل يا يوسف.
2: الله يخليك. بدي بلش من اللي قالته الاخت مشاعل انه نحن صرنا بمحل قادرين نفرق بين الريل والفيك. سو مش كل شيء بينزل على السوشيال ميديا نحنا بدنا يعني ناخده as is.
0: أيوة
2: نحنا we can analyze, نحنا فينا نحلل ونعرف شو هو الصح وشو هو الغلط بيست على الـ على الـ يعني على الشخص اللي عم بينزل. فأنا بعرف إنه مثلا فلان لفلاني مش قدرته يسوق بورشي أو لامبرجيني أو whatsoever.
0: أيوة
2: لما يكون عم بيسوقها أو عم بيصورها بعرف إنه هذي matter of ساعة ساعتين و هيرجع يروح على السيارته اللي هي اللي معروفة يعني.
0: أيوة يعني يكون متسلفها من صديقة مثلا كذا صح؟
2: ما سمعت.
0: يكون مثلا ما أخذها من صديقة أو مستأجرها
2: ممكن يكون عم بيعمل دعاية لشركة الأجار.
0: أوكي
2: هل أدي حجمه يعني إنه لأنه عنده فولورز كتير فبيعمل دعاية مثل ما بيروح بيعمل دعاية للمطاعم بيعمل دعاية لشركة الأجار.
0: أيوة.
2: نحن صرنا قادرين نفرق بين الريل والفيك لأنه السوشيال ميديا ما إنه جديد علينا يعني نحن صرنا تقريبا فوق 20 سنة بنستعمل السوشيال ميديا believe it or not.
0: أيوة
1: يا سلام.
0: أيوة
1: طب يوسف أنت اليوم مثلا في حسابك مثلا في السناب شات وتقدر تفرق مثلا بين المحتوى الحقيقي والمحتوى الغير واقعي. حللت ولقيت كم شخص عندك محتوى غير واقعي, هل تستمر في متابعته ولا تعمل له ريموف؟
2: والله ما بتفرق عندي لأنه لما عم بعمل سكرول بالعكس هدول بيسلوا يعني عرفت كيف انه انه تتسلى فيهم ما عندك مشكل تعرف انه هذا منه شيء واقعي.
0: أيوة. يعني من باب التسلية ممكن تخليهم وتتفرج عليهم وتشوف
2: بس مثل انه عم تحضر دعاية او اي شيء.
0: يعني بشكل عام تقدر تفرق بين يعني الشخص اللي حياته غير حقيقية على السوشيال ميديا والشخص اللي حياته حقيقية.
2: طبعا عم بقلك صار عندنا خبرة كافية نفرق, صرنا فوق 20 سنة على السوشيال ميديا نحن.
0: طب قد مريت بموقف مثلا مع احد من اصدقائك صور شيء هو ما يملكه بس علشان الفولورز؟
2: والله ما صارت.
0: ايوه
2: ما صارت. لا
0: ايوه جميل جميل.
2: يعني نحن يعني انا من اول الناس اللي نزلوا فيسبوك وكنت عم يعني كنت دائما انتر اكتف على فيسبوك.
1: حلو.
2: ولما سافر ولما روح ولما اجي صور ونزل صور وهيك فجأة طلعت انه ليش انا بدي شارك حياتي الشخصية مع العالم.
1: يا سلام.
0: اوكي
1: جميل يعطيك العافية يوسف.
2: Thank you.
1: شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
2: Have a good day. Thank you.
1: هلا وسهلا. Thank you.
0: يعني ماجد صار الناس في عندها نوع من الحس يعني والتفرقة بين انه هذا الشخص قاعد يحط محتوى حقيقي وهذا الشخص لا.
1: طب انا عندي سؤال والله جاء في بالي.
0: اي
1: طب طالما ما شاء الله الاغلب عنده المقدرة على التفريق بين المقاطع الحقيقية والمقاطع الفيك ليش المقارنة؟ طيب
0: ترى ماجد والله مو الاغلب
1: يعني من جد موضوع المقارنات هذا هاجس
0: والله
1: يعني
0: والله
1: الكل يبغى يعيش هذا الكل بيعيش هذه الحياة يعني وفعلا يعني حتى الدائرة المقررة

0: مثلا اصدقاء الكذا لما تلقي مثلا سناب سنابتين نفس ستايل المشاهير، هذا دليل انه في تاثير او انه في يعني نوع من المقارنه، او المقارنه تلعب دور.
1: ايوه
0: خصوصا عندكم انتم السيدات
1: اكيد. وللاسف هذا الشيء محزن للامانه. يعني مثلا هي ممكن تقارن نفسها بوحدة قاعدة تصور أنه زوجها مسفرها، وهي ما تعرف أنه زوجها متسلف مثلا علشان يسفرها، أو الشغل مرسلة مثلا على السفر وهو جاء أخذها.
0: لا المشكلة أنها تدري أنه هذا المحتوى فيك.
1: أي
0: تسوي زي ليش طيب؟
1: لا ما هي تبغى تعيش زي ما الناس عايشة خلاص. ما عاد في أحد عنده هالقناعة الكبيرة أنه أنا خليني أقتنع بحياتي.
0: ممكن
1: خلينا نكون واقعيين.
0: صح طيب.
1: مستقبل الاتصال. طيب. راح الاتصال.
0: إذن مستمعينا الكرام هذا هو سؤالنا التفاعلي في 7 الصبح، برأيكم أو برأيك متى تكون مشاركة اليوميات في السوشيال ميديا حقيقية ومتى تكون استعراض غير واقعي؟
1: طبعا لكل اللي حاب يتواصل معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.
1: طبعا ماجد في دراسة عن أحد التطبيقات للأمانة فيها مفارقة مضحكة، أنه هذا التطبيق أصلاً بني وصمم لمقاومة الحياة المصنوعة على السوشيال ميديا، وأنه الناس تصور يومياتها بشكل طبيعي وتظهر بشكل طبيعي بدون ما تكون متصنعة بزيادة. لكن الدراسة نفسها قالت أنه هذه حتى المنصات هذه اللي تدعي العفوية تحولت مع الوقت إلى نوع جديد من الاستعراض. أيوه
0: أغلب المنصات اللي بدأت كذا يوميات وبدأت كذا فعلا لو تلاحظ المحتوى بعدين تحول.
1: أي يعني إنستغرام أصلا يمكن استعراض لأنه صورة أنت تعدلها وتنزلها.
0: سناب تتذكر
1: بس سناب كان على أساس عفوي.
0: سناب تتذكر كيف في البدايات كيف الناس كانوا يطلعوا، كان ولا كان في فلات،
1: كنت أصور وأسولف سوالف يعني ما لها داعي
0: والخلفية
1: بس
0: عادي يعني دولاب المطبخ طالع دولاب المطبخ طالع واحد شاطف مو مشكلة عادي. فبعدين فعلا تحول إلى إلى نوع من الاستعراض.
1: أي أيوة. والدراسة نفسها تقول أنه حتى لما الناس تحاول تظهر بعفوية فهي غالبا ما تفكر كيف راح تبدو أمام الآخرين، لأنه السوشيال ميديا بطبيعتها قائمة على تقديم الذات للناس. يعني حتى لو واحد حاول يصور فيديو عفوي يرجع يعيده مرة ومرتين وثلاثة على أساس يبين أنه عفوي أكثر، وهذه تصير.
0: صح صح أكيد صح؟ أكيد فعلا أكيد. الواحد يعني خاص دم صورت بطلع بشكل جميل لكن ما توصل لدرجة أني أعيش حياة مش حياتي.
1: أي
0: يعني يكون مقبول مثلا جودة الفيديو ما كانت كويسة، جودة الصورة ما كانت كويسة، في ملاحظات على الصورة أوكي، لكن أني يعني أتقمص شخصية مو بشخصيتي ما
1: والله تصير.
0: طيب عندنا أيضا من ضمن الآراء اللي وصلتنا أحد الأصدقاء يقول أنا أشوف اليوميات تكون حقيقية لما الشخص يشارك جزء من حياته بدون مبالغة أو محاولة إقناع الناس إنه يعيش حياة مثالية طوال الوقت. يعني مثلا شخص يصور يومه في الدوام، زحمة الطريق، قهوة الصباحية، طلعة بسيطة مع أصحابه، هذا أقرب للواقع. لكن لما يكون لازم يكون في مطعم فاخر، هدايا، سفر، سيارات وزوايا تصوير سينمائية، هنا نبدأ نحس إن في جانب استعراضي أكثر من كونه يوميات طبيعية.
1: أي والله
0: هذا يعني لخص الموضوع كامل.
1: والله أنا أشوف الواحد لا يصور يوميات عادية ولا يوميات فاخرة ولا يصور شيء أصلا.
0: لا يعني إذا حسيت أنك تبي تصور عادي صور، بس يعني خلك واقعي. أي ترى الناس تعرف.
1: أيوه
0: يعني هذه الفكرة.
1: أي
0: الناس تعرف يعني لا تتعنى وتروح تاخذ سيارة بسيارتك
1: 100%. يعني زي لما حكيت لك قبل شوي أنه مثلا أنت عارف أنه هذا الشخص راتبه هذا المبلغ المعين، كيف رح يقدر كل يوم يطلع المطعم اللي فاتورته أقل شيء مثلا 800 أو 500 باليوم؟ كيف؟
0: صح والله يعني...

0: بيتغدى ويفطر يتعشى هناك
1: حتى مثلاً. الأماكن يعني مش معقول محتواك كله كافيهات مطاعم مولات.
0: أي
1: ترى عادي يعني ممكن تروح الصناعية سيارتك خربانة ما فيها شيء.
0: على الطاري عارف أيام
1: البنات ترى عادي يعني تروحوا محلات الجملة.
0: والله ما
1: خلوا واقعية شوي ليه ما تصوروا محلات الجملة من جد
0: صح؟
1: ليش يعني بالذات قبل رمضان يعني والشراء
0: لحظة تشتري الأشياء وتصورها عندها في البيت على أساس أنها مكان غالي
1: مقاضي للسنة. طب ليش ما تصورين فعلا في محل الجملة ذا؟
0: ماجد أنا الحين اتذكرت موقف وأنا أحكي معاك. أيام الجامعة كنت يعني دائما أسافر فكان في واحدة من البنات والله العظيم أنها تقول لي ادخلي من سنابي وصوري.
1: أوه.
0: على أساس أنه هي يطلع اللوكيشن والله وسويتها مرة مرتين بعدين خلاص يعني أنا ما رح أقضيها طول العشر أيام وأنا قاعدة أدخل من سنابها وأصور. أنا سنابي ما صورت فيه عشان أصور من سنابها فتصير والله تصير
1: يا ساتر. طيب
0: قصة واقعية.
1: آخر اتصال معنا. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. حياك الله. تعرفنا باسمك؟
2: معك عمران.
1: حياك الله يا عمران. عمران في دقيقة عطنا رأيك.
2: والله أنا أشوف تفرد عمر الثلاثة تتكلمون أنت عن موضوع الناس يحبون يحاربون ويصورون إلى آخر. أنا أشوف أن يعني ضررهم أقل من ضرر الناس اللي مثلا يصورون أشياء فيها صوارد ضرورة مثلا اللي فيها مثلا أشياء يعني تفرد المفروض أنه ما تصور يصور صار في البيت يعني ما في النهاية تقل هو وقت يجري النور على غرض يجري ما عنده شاشة فهم.
1: أي بس إحنا ما إحنا قاعدين نسوي مقارنات في المحتوى. إحنا نقول هل تقدر تفرق بين اللي يصور يومياته بشكل طبيعي أو بين اللي يحاول إنه يتصنع اليوم؟ هل تشعر أنك مثلا يا عمران تعرف أن هذا سنابه حقيقي وهذا لا والله عايش حياة مو بحياته؟
2: والله بناء على قاعدة اللي حولي أبين وبالعكس ترى أعزز لهم اللي هاي أعزز لهم ما شاء الله ونعطيه جوه
1: يا سهل. أنت سبب الانتشار يعني؟
2: لا أنا ما أحب عرفت اللي بجد واحد كده هاي طول أبي أنها يعني وهذه بسطة فخلي على وناسة أدري أنه بيجي وقت
1: يا سلام. شكرا لك يا عمران يعطيك العافية. للأسف لضيق أو لانتهاء الوقت في ساعتنا الأولى.
0: ساعتنا الأولى
1: نعم نترككم مع عناوين الأخبار مع الزميلة هناء عوني ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية المليئة بالمواضيع. لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا. إلى اللقاء.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين آراء المحللين
4: تحليل يعني أنت تتكلم فنيا
5: إذا القدسية المفروض الأول
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة
7: وش أسوي أنا اللي سجل
3: وأقلام الصحفيين
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين
9: إذا تم رفض احتجاج نادي
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
10: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
11: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
12: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
11: العربية FM الصوت يصلك الخبر وأكثر.
12: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: الثامنة بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. بدء قمة الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في بكين وسط حفوات استقبال رسمية. الرئيس الصيني يقول لترامب إن بلديهما يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، وإن العالم أمام مفترق طرق. ترامب يعد تشي بمستقبل رائع بين الولايات المتحدة والصين. الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ. وتايوان تقول إن واشنطن جددت تأكيد دعمها الواضح والحازم للجزيرة. وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن أمله في أن تطلع الصين بدور أكثر فعالية لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد تقدم المحادثات مع إيران ويقول إن واشنطن ستواصل سعيها لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يلتقي في جدة مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول ويبحثان التحديات بالمنطقة وجهود تهدئة الأوضاع. وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي يبحثون خلال اجتماع طارئ في الرياض سبل تعزيز التنسيق الأمني في المنطقة. مسؤول كبير في كوريا الجنوبية يستبعد أن تكون جهة أخرى غير إيران هي المسؤولة عن الهجوم على سفينة شحن كوريا الجنوبية بالقرب من مضيق هرمز. المنظمة البحرية الدولية تؤكد مقتل 11 بحارا منذ بداية أزمة مضيق هرمز في حوادث بحرية. محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته. أكثر من 10,000 وحدة سكنية تتعرض للتدمير أو لأضرار في لبنان منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة يطالب حركة حماس بالتخلي عن إدارة قطاع غزة. الجيش المغربي يعلن العثور على جثة جندية أمريكية ثانية كانت مفقودة في منطقة كاب درعا. هجوم جوي واسع النطاق يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف. بوتين يتعهد بمواصلة وتحديث وتطوير مخزون روسيا من الأسلحة النووية الاستراتيجية. ستارمر يقر بصعوبة نتائج الانتخابات المحلية ويتعهد ببناء بريطانيا أكثر أماناً. وفي أخبارنا الاقتصادية، صور وأقمار اصطناعية تظهر توقف شحنات النفط من جزيرة خارك منذ عدة أيام بحسب بلومبرغ. وكالة الطاقة تقول إن أوروبا عاجزة عن تعويض وقود الطائرات من الشرق الأوسط. وارش ينال موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي لتولي رئاسة الفيدرالي خلفا لباول. وفي أخبار الرياضة، ألافيز ديبورتيفو ينهي أمال برشلونة في الوصول إلى 100 نقطة. باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي للمرة الخامسة تواليا. إنتر ميلان بطل لكأس إيطاليا بفوزه على لاتسيو. ومانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس ويواصل مطاردة أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
1: لا تدخل هنا من غير استئذان.
2: الموت بيدخل من غير استئذان.
0: وهل الأبطال يشبهوننا؟
3: أرجع يا فلاح أرجع.
0: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء.

0: على الزوايا المعتمة.
1: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
2: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافيني.
3: وش فيك وانا مقسم العالم؟
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع عصام عبد السلام وسارة هوساوي.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
7: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أكسر الكاميرا خلاص.
12: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
13: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
14: سبع الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.
15: حياكم الله مستمعينا، ورجعنا لكم في ساعتنا الثانية من 7 الصبح على العربية اف ام، الساعة اللي دائما ما عودناكم انها تكون مليئة بالمواضيع المتنوعة. ونبداها بالعناوين في فقرة المستشار ماجد. ايش عندنا؟
9: عندنا موضوع جدا مهم، راح يكون معنا ان شاء الله المحامية بيان زهران، راح نتناقش في هذا الموضوع بشكل مفصل. والعنوان هو: هل الأنشطة الكمالية مثل نوادي السباحة والعزف وغيرها تندرج تحت مسؤوليات الزوج تجاه العائلة؟
15: يا ترى يعني ولماذا؟ لا صدق صدق ماجد، في نساء أصبحوا يضعوا أزواجهم تحت عبء كبير جدا، يعني وإحنا كلنا ما ندري إذا إحنا بنمر بهذا الموقف بيوم من الأيام، وممكن نقارن أنفسنا بالناس الآخرين، لكن هل هي فعلا تندرج تحت مسؤوليات الزوج؟
9: صح، لأنه هذا السؤال فعلا بحكم متغيرات الوقت، في ناس الآن أو نمط الحياة تغير. هناك في السابق ما كان من الكماليات أصبح اليوم من الأساسيات.
15: أي،
9: فهذا دورنا اليوم نوضح أو نجيب على هذه الأسئلة مع شخص متخصص في القانون.
15: أما في فقرة أصحاء مستمعينا فرح نحكي عن الاستعدادات الصحية قبل وأثناء الحج، وأيضا عن اللقاحات وكيف نحافظ على سلامتنا خلال هذا الموسم.
9: أما لصديقنا الـ AI، فقرة الذكاء الاصطناعي، راح نسأل: ترى ما أكثر شيء تتوقع أن يندم عليه البشر مستقبلا بسبب التقنية؟
15: يا ترى إيش؟
9: هي اسمعوا خلينا نشوف. طيب، ومن العناوين إلى حالة الطقس مشاعل.
15: أيوة، نبدأها بتوقع المركز الوطني للأرصاد، حيث لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

0: مكرمة.
1: طبعا في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
0: أما بالنسبة لدرجات الحرارة مستمعينا، فدرجة الحرارة في الرياض تصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية، أما الصغرى فرح توصل إلى 25 درجة مئوية.
1: أما جدة في العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية.
0: بالنسبة لمدينة الدمام أصدقائي، فهي كمان نفس الرياض، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية والصغرى تصل إلى 25 درجة مئوية.
1: ومن حالة الطقس يا أصدقاء إلى حركة المرور وفق تطبيقات الخرائط، نبدأ بمدينة الرياض. ما شاء الله اليوم مدينة الرياض تشهد انسيابية جميلة على في حركة المرور على غير العادة، يعني تشهد مدينة الرياض اليوم انسيابية مع وجود زحام متوسط، يعني ومن النادر يعني تجد شديد، يعني عندنا زحام متوسط بشكل متقطع على طريق الملك فهد باتجاه الشمال.
0: أيوة.
1: متوسط يعني بالأصفر، وأيضا عندنا زحام متوسط كذلك بشكل متقطع، وفي بعض المناطق يعني يكون في احمرار جدا خفيف على طريق مكة باتجاه الشرق، وزحام متوسط على الدائري الشرقي.
0: كمان ماجد جدا نفس الشيء، يعني أنا صراحة أنبسط لما أفتح كذا تطبيقات الخرائط وألقى الشوارع خضراء، أحس الدنيا بخير. فجدة كمان نفس الشيء، في انسيابية في معظم الشوارع، انسيابية واضحة، في بس ازدحام بسيط جدا في شارع فلسطين، وطريق الأمير ماجد في ازدحام متقطع كذا خطوط صفرة، وطريق الحرمين أيضا في ازدحام بسيط.
1: أما بالنسبة لمدينة الدمام فهي نفس الوضع، يعني تشهد انسيابية في هذا الصباح مع ازدحام متوسط إلى شديد على طريق الملك فهد بالاتجاهين، طبعا متقطع.
0: أيوة. وطبعا زي ما عودنا مستمعينا ماجد، أنت دائما تذكرهم بي،
1: نوصيهم دائما بالالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية للحفاظ على سلامتهم، ونتمنى إن شاء الله أنهم يوصلوا لوجهاتهم سالمين
0: إن شاء الله. أولى فقراتنا لليوم مستمعينا زي ما ذكرنا لكم قبل قليل حتكون مع المحامية بيان محمود زهران، كاتبة ومدربة في تنمية المهارات الاجتماعية والقانونية. رح نحكي اليوم عن الخلط بين الاحتياج الحقيقي للأولاد وبين مستوى الرفاهية اللي هو صار غير مدروس ويختلف من عائلة لأخرى ويختلف من مجتمع لآخر. رح نحكي كمان عن حدود الواجب الشرعي والقانوني، وكيف أحيانا بعض التوقعات الاجتماعية تتحول إلى ضغط مالي يا ماجد ونفسي على الزوج.
1: صحيح.
0: بين أنه هو يسويها ويكون حقيقي ضغط على نفسه، وكمان لأنه هو يبغى يأمن مستقبل الأولاد ماجد. يعني إحنا ما نحكي عن والله السنة بس، إحنا بنحكي عن 20-30 سنة قدام، فما ينفعنا فلوسي كلها والله أصرفها على النوادي علشان كل الجيران مشتركين لأولادهم بنادي سباحة ونادي عزف وما أعرف إيش.
1: صح.
0: فصار في ضغط مالي ونفسي على الزوج أو حتى الطليق.
1: صحيح. وهناك من يبرر بأن نمط الحياة اختلف.
0: أيوة.
1: تجب أن تنمي مهارات أكثر لدى أبنائك، فبالتالي مثلا دائما نسمعها، مين الآن ما يعلم ولده مثلا سباحة، مين الآن ما يعلم ولده عزف، مين الآن. أي. ويعني وكثير من الأمثلة. طيب بنشوف شو رأي القانون تجاه هذا الموضوع، ونرحب مجددا بالأستاذة بيان زهران، كاتبة ومدربة في تنمية المهارات الاجتماعية والقانونية. حياك الله.
2: أهلا وسهلا.
1: سعد صباحك
2: جيد أستاذ مشاعل. يعطيكم العافية أولا على هذه البرامج القيمة التي تعود بإذن الله بالنفع على المجتمع والمواضيع اللي أكثر من رائعة.
1: حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج 7 الصبح.
0: أستاذ بيان، خلينا نبدأ مع

0: حضرتك بالأنشطة الكمالية، هل فعلا الأنشطة الكمالية مثل نوادي السباحة والعزف وغيرها تندرج تحت مسؤوليات الزوج تجاه العائلة؟
1: ممتاز. طبعا الشرع والقانون هو الفيصل للفصل في الحقوق بين كافة الأطراف. إحنا إيش النظام اللي يحكمنا؟ نظام الأحوال الشخصية. نظام الأحوال الشخصية في المادة 45 نص صراحة أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة. فإذا إحنا نتكلم عن الأشياء الأساسية اللي هي الأكل، الطعام ويشمل المأكل والمشرب، والكسوة اللي هي عادة تكون كسوة المتغيرات الجوية، الشتاء الصيف الأعياد، والسكن، توفير سكن آمن ومناسب بحسب دخل الأب ويساره من إعساره. وهذه نقطة جدا مهمة نصت عليها المادة 46، أن يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق، وهذا طبعا مبدأ شرعي يعني موجود حتى في القرآن الكريم.
2: نعم.
1: ينفق بسعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فطبعا يعني لا يجوز أن يتكلف الإنسان بما لا طاقة له ولا وسع له، وإحنا في نهاية الأمر الذي يحكم هذه المسائل الشرع والنظام.
2: جميل. طيب لكن في نقطة يعني أستاذة بيان، يعني في السابق كانت في أشياء من الكماليات، كلنا نعرف أنها كانت من الكماليات، اليوم تحولت إلى أساسيات. يعني كيف ممكن على وكثير من يعني من الزوجات أو من الأشخاص المنفصلين يرون مثلا بأنه لا، صاروا الناس كلهم بيعملوا كذا. يعني اليوم مثلا المدارس الخاصة على سبيل المثال هذه أصبحت لدى البعض شيء أساسي وليست رفاهية مثلا، فبالتالي لا، لازم أنه يعلم عياله أحسن تعليم، فتشوفهم في مطالبات وفي كذا. كيف اليوم احنا نفرق بين الشيء الأساسي وبين الشيء اللي هو لا والله من الكماليات؟
1: ممتاز. طبعا هذه التفرقة لها عوامل اجتماعية، وكذلك لو يعني احنا رجعنا للمادة الخاصة بالمادة 45 هي أشارت إلى العرف كذلك بحسب العرف. لكن في نفس الوقت لابد أن يعني نهتم بالقاعدة الأهم ونضع أولويات، أن لا يكلف الإنسان فوق طاقته، وإنه طبعا كل يعني كل رب أسرة له دخل معين لابد أنه بناء عليه يستطيع الصرف على هذه الأسرة. ومسألة الكماليات تحدد حسب بالاتفاق بين الأطراف، يعني لابد أن يكون هو عطاء من عنده، ما هو إلزامي أو يشكل ضغط عليه.
2: جميل.
0: طيب يعني إيش مفهوم الشخص اللي ما يصرف أو الرجال اللي ما يصرف؟ مثلا واحدة ممكن تجي تتقدم بطلب الانفصال من زوجها تقول والله ما يصرف، مع أنه هو يكون حاط أولادها مدارس ومو مقصر على بيته، وأولادها الحمد لله لبسهم من أحسن شيء، بس لأنه ما يحط الأولاد بنوادي وطلعات وكل يوم وكل ويكند طلعتين ثلاثة فتقول ما يصرف.
1: طيب هنا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، انه هي تستسقي معلوماتها بناء على رأيها المنفرد او بناء على مقارنات مجتمعية غير صحيحة، تقارن نفسها بمثلا بأحد قريباتها او شخص اخر. هنا الشخص نفسه عنده مشكلة، وللأسف انه المرأة التي يعني تنهج هذا النهج تتفاجأ وتنصدم بعد ذلك حينما تقدم دعوة ويحكم بناء على دخل هذا الزوج، بناء على يساره من إعساره وطاقته المالية. فهي تصدم وما يعجبها الحكم، ولكن في نهاية الأمر هذا هو القانون وهذا هو الميزان العدلي اللي يختلف

حسب كل شخص ودخله وكذلك الاحتياجات الخاصه بالابناء. يعني غالبا القضايا من قضايا النفقه تحال الى جهه خبره. الخبير او الخبيره ينظر الى عده عوامل، منها صحه الطفل،

0: فيوصي الطبيب المعالج أنه يكون فعلا يعني يدخل نوادي ويكون هناك جلسات. هنا النظرة تختلف. فكل هذه العوامل تحدد إذا كان الأمر أساسي أو كمالي. ونقطة جدا مهمة وهي طاقة المعيل أو الأب المالية، جدا مؤثرة في عملية استحقاق مبلغ النفقة. النفقة هي مستحقة في كل الأحوال، حتى لو كان يعني دخله جدا ضعيف، فهو لابد. حتى بعض الأبهات ما يكون عنده مثلا وظيفة ثابتة أو، ولكن أيوة. مع ذلك يحكم بالنفقة لأنها واجب، ولأنها تصنف من الديون الممتازة، ولابد أن يسددها في يوم من الأيام حتى وإن كان معسر ولا يستطيع أن يسددها حاليا. ويحق، والنظام نص صراحة أنه يحق على أي شخص ينفق، سواء كان مثلا الأم، سواء كان شخص آخر مثلا الجد أنفق عليهم بنية الرجوع على الأب، يستطيع أن يقيم بعد ذلك الدعوة ويطالب بهذه النفقة كديون دفعت وتستحق أن تسترد.
1: نعم.
2: طيب عذرا ماجد، يعني أستاذة بيان، لو مثلا الزوج راتبه عالي بس بنفس الوقت، يعني خلينا نقول راتبه فوق العشرين الأفريج، يعني فوق ممكن يوصل إلى 80، بس أنه هو ما يبغى يحط أولاده بهذه الأشياء، فهل هذا واجب عليه؟ لأنه إحنا قاعدين نحكي عن نفقة، فهل هذه الكماليات هي من تندرج تحت النفقات؟
0: الأصل أنها لا تندرج، ولكن أيوة. زي ما قلنا، إذا كان في احتياج ثبت أو توصية ثبتت أنه حالة الطفل مثلا تستدعي، وفي نفس الوقت الأب لديه المقدرة، يعني ما يشكل هذا الأمر ضغط عليه ولديه المقدرة، فبالتالي هنا خبير ينظر في هذه المسألة. القاضي غالبا يحيلها قضايا النفقة إلى جهة خبرة من نفس المحكمة، خبراء اجتماعيين متخصصين عندهم دراسة معينة حتى يصلوا إلى هذا القرار، كم مقدار النفقة وما هي احتياجات الطفل. هذه العوامل هي التي تشكل مبلغ النفقة وقدرها التي يتم الحكم بناء عليها.
1: طيب أستاذة بيان، أنت ذكرتي أنه للأسف هناك البعض من يعني يأخذ معلومات من غير مصادرها أو يتأثر بالمقارنات فيلجأ إلى القضاء، ثم يتفاجأ مثلا من رد القضاء تجاه موضوع. هل مرت عليك مثلا قصص من باب المثال مشابهة لهذه الحالات؟
0: نعم أكيد مرت، ولكن يعني القصص مختلفة. في نفس الوقت الفكرة لابد أنه مثلا أنا كمحامية، لما يعني تجيني سيدة، لابد أن أنا أفهمها النظام والشرع وأشرح لها وأبين لها الفرق بين الكماليات والضروريات ونص المادة صراحة، وأنه مثلا إذا في كماليات هي يعني أتعودت عليها أو اعتادت عليها، غالبا لما أرجع للأصل حياتهم الزوجية لما كانت مستمرة تكون هي اللي بتدفعها مش الزوج، وتكون مقدرة الزوج ما تسع هذه الكماليات، فبالتالي تقتنع وتتراجع وتطالب بالنفقات الأساسية، ومن ضمنها نفقة السكن. يعني كثير من الزوجات تجهل نقطة نفقة السكن، ولكنها منصوص عليها في النظام وتستطيع المطالبة فيها توفير سكن آمن ومناسب. حتى مسألة السكن لابد أنه يكون مناسب لدخل الزوج مثلا، وكذلك احتياجاتهم، يعني ممكن عندها طفلين تأخذ فيلا مثلا أو شيء كبير.
2: أيوه.
0: شيء مناسب وآمن حسب عدد الأطفال وكذلك دخل الأب المعيل.
2: طيب ماذا يفعل الرجل في حالات مثلا خلينا نقول يعني زي ما يسمى بالدارجة اللي هو الابتزاز العاطفي من زوجته، مثلا تجي تقول لأنه كل الجيران كذا، أو كل صحباتي كذا، أو الناس مو أقل مننا، أو أنت مقصر بحق أولادك، كيف ممكن هذا الشيء كمان ممكن يأثر على قراراته المالية؟

0: ممتاز. هو يعني يعني اللفظ اللي ذكرتيه الابتزاز العاطفي يعني له حلول أتوقع أنها نفسية أكثر ما
1: ايوه
0: أنها
1: ايوه
0: قانونية في
1: صحيح.
0: التعامل مع المشكلة، لأنه هذا يعتبر نوع ألفاظ تتلاعب بنفسية الشخص
1: ايوه
0: وتجعله تحت وطأة الضغط النفسي، وأنه دائما يشعر أنه هو مقصر، وهذا الشعور للأسف أحيانا يكون ظاهر وأحيانا يكون باطن ويسبب مشكلات وتبعات أخرى بين الزوجين
1: نعم
2: ايوه
0: تؤثر على علاقتهم من الأساس، وتشكل ضغط مادي على الرجل، يا أنه مثلا يشتغل عمل إضافي ينهك حضوره كأب،
1: صحيح
0: يعني يبي يصنع ذكريات مع أولاده،
1: نعم
0: يا أنه يشكل له دائما أزمة نفسية في التعامل مع أسرته، فله تبعات نفسية وكذلك مجتمعية، لأنه قد يكون سبب أساسي في الانفصال لما الزوجة تتعامل مع زوجها بهذه الطريقة، أنه دائما بينقص عليهم. ف يعني أنا كقانونية اليوم أقدر أساعد، أو القانون يقدر يساعد في عملية إفهام الـ الأطراف أنه
1: صحيح نعم
0: ترى ما هو ملزم، يعني
2: ايوه
0: هو يقدر ببساطة يطلع لها النظام، يقول لها هذا النظام وهذا الشرع، هذا الشرع نص بآية صريحة، ولينفق كل ذي سعة من سعته، وهذا نظام الأحوال الشخصية في المادة
1: نعم
0: 45 نص صراحة على أنه أنا أوفر 1 2 3 الأساسيات،
1: جميل
0: فبالتالي أنا ماني مقصر. فهنا يبدأ يعني يبدأ التعامل مختلف،
1: جميل
0: هي تعرف الواقع وتعرف أنه فعلا هو بيعمل ما يستطيع أقصى ما يستطيع، ودائما الأب بيسعى، هو سبحان الله يعني علاقته تكون غير يعني غير مباشرة، مو زي الأم مثلا أو تحتضن طفلها،
1: نعم
0: تكون علاقتها مباشرة أو عطائها مباشر واضح للأبناء،
1: ممتاز
0: ولكن الأب يكون ما هو موجود عشان يوفر لهم هذه الحياة الكريمة والاحتياجات، هذا الأساس. يعني ما أتكلم على الأشياء اللي مثلا يكون الأب فعلا بالفعل مقصر وغايب وما ينفق، هذه حالات يعني للأسف هي موجودة، ولكن هذا يعني هذا استثناء. والنظام برضو عالجوا بإلزامية النفقة والتحقق كذلك من دخله، في بعض للأسف بعض من الآباء يخفي أمواله، وأول ما يبدأ الانفصال يعني يتعامل بطريقة يعني للأسف سيئة جدا، يأخذ قروض حتى يحمل التزامات، حتى يظن هو أنه المحكمة ما تعرف يعني أو ما تقدر تحصل على المعلومات،
2: أيوة
0: ولكن الآن الحمد لله يا رب لك الحمد كل شيء ظاهر، القاضي مجرد عنده يعني أكسس وعنده خاصية أنه يستطيع الوصول على جميع بياناته المالية، حتى الحركة المالية قبل القضية يستطيع الحصول على جميع المعلومات،
1: نعم
0: فبالتالي لو هو بيخرج أمواله أو بيهربها
1: أو
0: يستطيع
1: بيزيد
0: الحصول على هذه،
1: التزاماته يعني
0: يزيد
1: لمجرد
0: التزاماته والحصول على قروض، وهذه الأمور كلها تتبين لدى الدائرة التي تنظر هذا النوع من القضايا ولدى الخبراء الذي ينظرون
1: نعم
0: هذا النوع من القضايا، فبالتالي هنا ما تؤثر، هو يتوقع أنها تؤثر بس ما تؤثر،
1: جميل
0: ويظل الحق يأخذ مجراه في تأمين هذول الأطفال لأنهم ما لهم
1: نعم
0: ذنب في هذه الخلافات.
1: نعم كل الشكر لك ولوجودك معنا ولهذا الإيضاح. المحامية بيان محمود زهران كاتبة
0: شكرا
1: ومدربة في تنمية
0: جزيلا،
1: المهارات الاجتماعية والقانونية، يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك.
2: إلى اللقاء.
0: العفو، السلام عليكم.
3: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

سمعنا الكرام من الأخبار المتعلقة بموسم الحج. حقق المسار الإلكتروني في وزارة الحج والعمرة أرقاما تشغيلية متقدمة خلال موسم حج 1400

0: 1447 للهجرة ضمن منظومة الاستعداد المبكر لخدمة ضيوف الرحمن عبر تقديم أكثر من 250 خدمة رقمية وإصدار ما يزيد على 30 مؤشر وتقرير تشغيلي، إلى جانب التكامل مع عدد كبير من شركات الحج والجهات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة تنظيم الخدمات المرتبطة برحلة الحجاج.
1: طبعا مستمعينا، المسار الإلكتروني هذا يسهم في توحيد بيانات الخدمات قبل وصول الحجاج إلى مواقع الخدمة بما يمكن الجهات العاملة في منظومة الحج من قراءة احتياجات الحجاج بشكل مبكر وربطها بخدمات السكن والنقل والإعاشة وتقليل التباين في الإجراءات بين الجهات وشركات الحج.
0: أيضا مشاعل، يعمل المسار الإلكتروني بوصف منصة رقمية موحدة لإدارة الخدمات ورفع كفاءة التنسيق التشغيلي من خلال ربط البيانات بخطط الاستعداد المسبق، كما يساعد أو بما يساعد على قراءة تدفقات الحجاج وتوزيعها قبل وصولهم ورفع انسيابية حركة القدوم وتيسير إجراءات رحلة ضيوف الرحمن.
1: طبعا نتمنى يعني انه الله يتقبل من الجميع وتكون يعني يكون الحج هذه السنه كذا يعني جميل زي ما كل الناس تتمنى باذن الله.
0: باذن الله.
1: طبعا بالحديث عن الحج، ايضا ماجد، رفعت الهيئه العامه للغذاء والدواء جاهزية مختبراتها استعداد لموسم الحج 1447 عبر منظومة تشغيلية متكاملة تعمل على مدار الساعة، طبعا بهدف تعزيز سلامة الغذاء والدواء وتسريع الاستجابة للحالات الطارئة المرتبطة بصحة الحجاج والمدعومة بأحدث التقنيات المخبرية وأنظمة التحليل السريع.
0: طبعا أظهرت مؤشرات الأداء التشغيلية تسجيل 465 طلب مخبري واستقبال 857 عينة، فيما بلغ عدد الاختبارات المنفذة 1856 اختبار، في دلالة على كفاءة الجاهزية وسرعة أيضا الإنجاز خلال الموسم.
1: الجميل ماجد أنه الهيئة اعتمدت في أعمالها المخبرية على تقنيات متطورة تشمل التحليل الجينومي لتحديد مسببات الأمراض وتتبع مصادر العدوى بدقة، إلى جانب استخدام أجهزة تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR للكشف السريع عن ميكروبات والعوامل الممرضة.
0: أيضا كما تستخدم أجهزة ELICA لرصد السموم والعوامل المرتبطة بحالات التسمم الغذائي، بما يدعم سرعة التدخل ويرفع كذلك موثوقية النتائج المخبرية.
1: بالحديث عن الصحة ماجد وعن كمان موسم الحج، يعني مع اقتراب موسم الحج يعني الكل يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية لتقليل المخاطر المرتبطة بالزحام والإجهاد الحراري وانتقال العدوى، خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
0: نعم، والحديث أكثر بشكل مفصل عن أبرز الأمراض التي تكثر في الموسم وطرق الوقاية منها وأيضا طرق الوقاية من الإجهاد الحراري، يسعدنا أن يكون معنا الدكتورة علا بابلي، استشارية طب أسرة ومشرفة الجمعية السعودية لطب الأسرة بمكتب الرياض. حياك الله دكتورة علا. أهلا
2: وسهلا فيكم، الله يحفظكم يا رب.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله وسعداء بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح. في البداية، ما هي أهم اللقاحات المطلوبة أو الموصى بها سواء للحجاج أو العاملين؟
2: طيب، أول شيء وأهم شيء واللي هو يشترط للحج الحمى الشوكية. الحمى الشوكية اللي هي تسبب التهاب السحايا. في عندنا طبعا يعني اللي هي الرباعي اللي هو اللي الأساسي للحج، يجب أن يكون لا يقل عن 10 أيام قبل الدخول إلى مكة. إذا أخذ التطعيم خلال 5 سنوات الماضية يسجل في تطبيق حصن ويظهر أيضا يعني للجهات المسؤولة في الحج.

0: فهو الحد التطعيم هذا ينفع لمدة 5 سنوات. طيب أيوة. وهذا اللي هو متوفر في المراكز الصحية، هذا يشترط للحج، يعني ما تقدر تروح الحج ولا تقدر تدخل إلا إذا أنت خذيته. في عندنا الإنفلونزا الموسمية وعندنا الكوفيد، هذه يوصى بها، يعني ننصح إنهم يأخذوها بس ما هي إجبارية، يعني ما تمنع إذا ما خذيتها ما تمنع الحج.
1: أيوة.
0: أيضا الإنفلونزا الموسمية هذه يجب أنها تؤخذ قبل 10 أيام. ليش طيب قبل 10 أيام؟ عشان تبدأ فعاليتها في الجسم. هي فكرة التطعيم إنه يبدأ يخلي الجسم يطلع الأجسام المناعية اللي تمنع المرض إنه يستفحل إذا أصيب فيه الإنسان. يعني
1: أيوة.
0: يكون الجسم خلاص، إحنا زي ما مندرب جنودنا، جسمك يدرب الكريات الدم البيضاء إنها تتعرف على هذا الفيروس أو هذه البكتيريا وتقاومه. هذه
1: نعم.
0: هي الفكرة.
1: طيب
0: فقبل 10 أيام مهم جدا. تفضلي.
1: دكتورة، يعني أمس خطر على بالي سؤال، اللي هو بس يعني لازم الواحد ياخذ اللي هو الحمى الشوكية والإنفلونزا، ولا كل ناس جاية من بلد معين، مثلا في بلاد معينة منتشرة فيها أمراض معينة، فهذه لازم تاخذ اللقاحات علشان ما تنشر العدوى مثلا، أو إحنا لازم ناخذ لقاحات علشان ما نلتقط العدوى منهم؟
0: طبعا هي اساسا ليش نصح مثلا في تطعيم الحمى الشوكيه،
1: أي.
0: لانها وجدوا انها هي اكثر شيء تنتشر في فتره الحج،
1: أي.
0: مع الجو والزحام اكثر شيء تنتشر في فتره الحج. احنا اللهم لك الحمد هنا في المملكه ما عندنا وبائيات ممكن تعرض الاخرين للخطر، فهمتي علي؟
1: أيوه.
0: فما يحتاج احد يجي من برا عندنا ياخذ هذه التطعيمات. بس مثلا عندك فرضا الاشخاص اللي جايين من اوروبا ولا امريكا، هذول ما ياخذوا ابدا تطعيمات هيباتايتس اي، اللي هو التهاب الكبد اللي يجي عن طريق، ينتقل عن طريق الغذاء، ينتقل
1: نعم
0: عن طريق
1: نعم
0: التلوث.
1: ايوه
0: هذا نعم ننصحهم انهم ياخذوها، ما يشترط ولكن ننصحهم انهم ياخذوها، لانهم في بلادهم ما هو موجود عندهم، بس ولكن ما زال موجود عندنا احنا في بلادنا.
1: ايوه
0: زي ما تفضلتي، في تطعيمات ننصح بها غير هذه المدرجة ولكنها ليست شرط للحج. يعني مثلا ايضا القادمين من الخارج، اوكي، ما عندهم ابدا، ما عمرهم اخذوا تطعيمات الدرن، جاي من امريكا ولا من اوروبا ولا من شرق، يعني اسيا، المنشق اسيا عفوا، من روسيا. طيب ولكن الدرن موجود في كثير من الاماكن، في الهند، في اسيا، احنا بنشوفه حتى هنا احنا عندنا، واحنا بنطعم اطفالنا منه. ففي امراض ممكن تنقل في فتره الحج ولكن لا تعتبر انها في نسبه وباء.
1: ايوه
0: فننصح باخذها، والملحقيات الإسلامية في تلك البلاد ممكن أنها تنصح بها ولكن ليست شرط، لأنها لا تظهر بمستوى وباء.
2: نعم
1: جميل
2: جميل. طيب نجي لي، طبعا كلنا نعرف، ومع هذه الخدمات أيضا اللي قدمتها المملكة لتيسير خدمة هذه الرحلة الإيمانية التي ينتظرها الكثير من عام إلى عام، ولكن يظل هناك مشقة أيضا، والمشقة تكون على أصحاب الأمراض المزمنة.
0: نعم.
2: سواء من يعاني من السكر أو الضغط، وكذلك أيضا كبار السن.
0: نعم.
2: كيف ممكن يستعد دكتورة لموسم الحج مع هذه المشقة، وأيضا مع الأجواء اللي ربما تكون حارة نسبيا؟
0: نعم طبعا، أطلقت وزارة الصحة برنامج صحي الآن اسمه حج بصحة. احنا في هذا البرنامج نبادر بالتواصل مع الاشخاص اللي اخذوا التطعيم حق الحج، اللي خلاص طلعوا التصريح، نتواصل معاهم وبناء على عمرهم وبناء على مراجعة ملفهم المرضي، طيب ننصحهم باداء بعمل بعض التحليلات الخاصة بوظائف الكلى، تحليل السكر، تحليل فقر الدم، حاسس اننا نتاكد من اهليتهم الصحية للحج. طيب احنا بادئين من هذا المشروع من الاسبوع الماضي بالواقع، وننصح احنا اي شخص يعني عنده امراض مزمنه معروف واحنا نتابعه ويجينا قبل الحج، ننصحهم انهم نسوي التحاليل، نتاكد ان الامور تمام، وظائف الكلى كويسه ما فيها مشكله، الضغط مسيطر عليه، السكر مسيطر عليه، نتاكد انه عنده كميه الكافيه من الادويه قبل ما يروح. ننصح يعني دائما يكون في عندك مويه، لما احنا نقول سوائل هو ترى معناها مويه، انك دائما يكون في عندك كميه كافيه من المويه، انك تكون تشرب بانتظام.

0: نظام ما انك تشرب دفعه واحده كميه كبيره عشان ما الجسم يتعامل معها انها شيء غريب يطردها، لا لازم تشرب بانتظام، طيب كميات متوازنه. طيب وطبعا مهم جدا اننا نتاكد من انه التحاليل كلها كويسه، توافر الادويه موجوده، الامور كلها منتظمه قبل ما يبدا الحج. وبعدين نعطيهم خطه وقائيه بالحج، اذا احصى مثلا اذا ارتفع معك السكر ايش لازم تسوي، اذا صار معك الضغط ايش لازم تسوي، كيف توجه لاقرب مركز. وبعدين اللهم لك الحمد يعني دولتنا العزيزه الكريمه يعني ما خلت يعني المراكز الصحيه اللي في نطاق الحج ما شاء الله تبارك الله تخدم كل الحجاج سواء زوار من جميع الجنسيات، ما قصرت في هذا الشيء، فيقدروا يتوجهوا نعم. الى اقرب مركز صحي تابع لوزاره الصحه بتلقوا الخدمه والعلاجات الكامله اللي يحتاجوها.
1: طيب دكتورة، كيف الحين يعني مع الحرارة، مع أنها بدأت تنخفض يعني بشكل ملحوظ ورح تنخفض أكثر مع السنوات القادمة، كيف ممكن الوقاية من الإصابة بالإجهاد الحراري للحجاج؟ هل هناك نصائح معينة؟
0: شرب الماء بانتظام زي ما قلنا من شوية، بانتظام. إيش يعني بانتظام؟ يعني مو كل ساعتين ثلاثة أخذ لي كاستين ثلاثة مع بعض، لا يكون معايا الموية كل شوية أشرب كمية لو بسيطة بحيث أنه جسمي ما يأخذ الموية كلها دفعة واحدة، لأنه إذا أخذها دفعة واحدة ما حيستفيد منها.
1: أيوة.
0: لازم تكون منتظمة رقم واحد. رقم اثنين، عدم التعرض المباشر للشمس. إذا أنا مضطر أني أتعرض بشكل مباشر للشمس استخدم مظلة بيضاء. طيب رقم ثلاثة، أني إذا حسيت في الحر أو في الإجهاد أبلل جسمي، أبلل شعري، أحط أيوة. موية على راسي، أحط موية على ملابسي، هذا بيساعد كثير بتخفيض درجة الحرارة وعدم الإجهاد الحراري. إذا كان واحد كمان آكل بشكل جيد، يعني الأكل الصحي اللي فيه نسبة الفواكه عالية، الألياف عالية، الخضار عالية، البروتينات، ما نأخذ أشياء مليئة بالدهون، أشياء تزيد العطش. طيب فمهم هذه الأشياء النقاط تكون واضحة جدا.
2: نعم. أنت ذكرتي أيضا من ضمن الخدمات المقدمة أنه إحنا نتأكد أنه عند الحاج أو كبير السن كذلك من الحجاج أو أصحاب الأمراض المزمنة بعد إجراء التحاليل والفحوصات أن لديه كمية كافية من الأدوية.
0: نعم.
2: لهذه الرحلة. طيب مع هذه الأجواء الحارة كذلك، كيف يعني وش نصيحتك أو كيف ممكن أنه إحنا نحفظ هذه الأدوية؟
0: جميل. الأدوية اللي هي الحبوب التابلت الحبوب هذه ما تتأثر في الحرارة، تتأثر في التعرض إلى الجو، إلى يعني الشمس المباشرة أو الحرارة العالية، فإذا حطها في شنطة يده أو حطها في شنطة يعني السفر ما حتتأذى، ما يحتاج يحطها في الثلاجة. أهم شيء ما تترك مثلا في السيارة وتتعرض لشمس مباشرة أو حرارة عالية.
1: أيوه.
0: إيش الأشياء اللي نحتاج أنها ما تتعرض لدرجة حرارة أعلى من 25 درجة أو 28، اللي هي الإبر، سواء الإنسولين أو الأنواع الأخرى من الإبر. طبعا ما في صيدلية، ما في مكان يبيع أجهزة طبية إلا في عندهم الشنط اللي فيها تقدر تحفظ البرودة، ما هي غالية، ما صارت غالية، يعني أسعارها جدا منطقية. يقدر يشتريها يحطها بالليل في الثلاجة، طيب وهو بالصباح يحط أدويته فيها ويأخذها معه تحفظ البرودة طول النهار. طيب وأغلب الجرعات الآن يعني اللي نستخدمها إلا في حالات بسيطة تأخذ مرة واحدة باليوم يعني بالليل، فيقدر هو لما يرجع لخيمته ولا لفندقه يأخذ إبرة الإنسولين بالليل، مو بالضرورة أنه يأخذها معاه مثلا. إلا في حالات مثلا اللي عندهم سكر من النوع الأول اللي يحتاجوا يأخذوها مع كل وجبة، هذولا يشتروا شنطة صغيرة حجمها بحجم تقريبا مقلمة اللي يحطوا فيها الأقلام، ما هي كبيرة يعني. طيب فيها مادة جيلاتينية تحفظ البرودة، وجدا عملية، جدا عملية، جدا عملية. وبعدين من مميزتها أنها مع المادة هذه الذي لزجت حتى لو جاها صقعة ولا خبطت ولا أحد جلس عليها ما تنكسر.
1: أيوة. طيب دكتورة ختاما، يعني إيش الأخطاء، أكثر الأخطاء الصحية اللي يشهدها الأطباء في مواسم الحج؟ وأيضا سؤال كمان جاء على بالي الحين، لو الشخص حس بتعب فجأة أو بحرارة فجأة أو بإنفلونزا فجأة قبل بداية الحج مثلا بيوم يومين، إيش ممكن يعمل؟
0: طيب لما قلتي إيش الأخطاء اللي جتني كذا ضحكة بسيطة، يا جماعة الحماس الزايد هذا حق الناس اللي جايين يحجوا لازم يسيطر عليه. أوكي. ترى الأجر ليس على قدر المشقة. طيب مو

0: ضروري تهلك نفسك تموت نفسك وتمشي وتروح وتجي. أي شيء ربي سبحانه وتعالى سخر لك إياه وسهل لك هو خذه.
1: أيوة
0: هذا رقم واحد. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما الناس جاءوا وهم مسافرين وما أفطروا قال لهم إيش؟ ذهب المفطرين بالأجر. أي شيء ربي سبحانه وتعالى سخره لسهولة الحج لسهولة المناسك استخدموه، ما هي الفكرة بالمشقة. طيب إذا حسيت نفسك تعبان، إذا حسيت نفسك مجهد، إذا حسيت نفسك عندك مشكلة، أيضا الدولة وفرت كثير من الطرق البدائل للحج. يعني الله يجزيهم الخير ترى في سيارة الإسعاف يسووا لهم يكملوا لهم الحج. فإذا أنت شعرت نفسك أنك متعب، شعرت نفسك أنك مجهد، أطلب المساعدة. هذا رقم اثنين. طيب رقم ثلاثة، إذا حسيت في المرض أيضا أطلب المساعدة، لا تتأخر لا تتردد، الأماكن متوفرة، اتصل 937، اتصل 937 وخذ استشارة إذا أنت ما قدرت تروح أو تتوجه لمكان مركز صحي. فهناك طرق كثيرة لطلب المساعدة. لا يعني لا تتحمس زيادة، الأجر ما هو على كثر المشقة. الشيء الأخير، إذا حسيت أنا في المرض قبل ما أني أروح للحج أيضا أخذ استشارة طبية. إذا الشيء بسيط زكام كذا أخذ في علاجات بتساعدني أني يعني أشيل الأعراض هذه. إذا في التهاب أبتدي مضاد حيوي، المضاد الحيوي خلال يوم يومين يكون بإذن الله بدأ أنه يعمل. إذا في شيء يستدعي أني ما أروح الحج، الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما أجبر نفسي. ربي يسر، ما يسر لي هالسنة هذه يسر لي هالسنة اللي بعدها
2: إن شاء الله بإذن الله. ونتمنى للجميع إن شاء الله يعني أن يتقبل منهم حجهم ويتقبل منهم صالح الأعمال. كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتورة علا بابلي، استشارية طب أسرة ومشرفة الجمعية السعودية لطب الأسرة في مكتب الرياض. شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
0: حياك الله. حياك الله
1: جزيلا وإلى اللقاء. الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت. إذن ماجد، يعني وصلنا تقريبا للدقائق الأخيرة في حلقتنا لليوم، واللي رح نسأل فيها الذكاء الاصطناعي،
2: صديقنا الذكاء الاصطناعي،
1: السؤال اللي إن شاء الله يعني دائما ما تكون إجابته مدروسة زي ما هو يوعدني.
2: هو شوف يعني في مشكلة صراحة عندك مع صديق الذكاء، بعد الإجازة تغير ما أدري صح، حتى تون الصوت يا جماعة تغير.
1: والله تغير
2: وصار كذا هادي وتحس إنه في خوف.
1: أيوة
2: صار يخاف.
1: لا في نبرة حزن، وكل مرة أقول بشيك عليه بعد البرنامج وبعد بشوف، بس
2: بقول له صارحني ايش فيك انا مزعلك بشيء.
1: والله العظيم،
2: لانه والله فعلا يا جماعه بعد ما رجعت مشاعل من الاجازه وتفاجأنا فعلا، ممكن انتم لاحظتوا هذا الشيء، الصوت تغير صار اهدى.
1: اي
2: وكذا
1: المشكله انا ما غيرته ترى،
2: متحفظ جدا. ايوه
1: والله مو انا اللي غيرته. أيه. هو فجاه تغير لحاله ما ادري ايش جاء.
2: فهذا نهايه العصبيه، عصبتي عليه
1: والله شكلي.
2: طيب راح نسأله يعني ما أكثر شيء يعني تتوقع أن يندم عليه البشر مستقبلا بسبب التقنية، وأيضا وش الأشياء أو ما أكثر شيء يسيء البشر فهمه عن الذكاء الاصطناعي.
1: مرحبا، إيش أكثر شيء تتوقع أن يندم عليه البشر مستقبلا بسبب التقنية والتقدم التقني؟
3: أتوقع أن كثيرا من الناس قد يندمون على حجم الوقت اللي استنزفته التقنية من حياتهم الحقيقية. قد يشعرون أنهم ضيعوا لحظات ذات قيمة مع العائلة، أو أهملوا جوانب إنسانية عميقة بسبب انشغال دائم بالهواتف والشاشات. أيضا قد يندمون على فقدان الخصوصية، حيث أصبحوا مكشوفين رقميا بشكل غير مسبوق. وربما يندمون على سرعة الاستهلاك التي قد تكون أضعفت علاقتهم بالطبيعة أو بقوى من أكثر بساطة.
1: والله صادق،
2: أنا من الصدمة.
1: أي؟
2: ما أنا ما توقعت إجابته كذا.
1: طب مين اللي خلانا ننشغل تقنيا إلا إلا إلا أنت وأمثالك؟
3: بالتأكيد التقنية أداة، نحن من نختار كيف نستخدمها. المهم أنك واعية لهذه التحديات، وهذا بحد ذاته جزء من الحل.

0: حلو.
1: انت ومثالك. طيب يعني بالنسبة للذكاء الاصطناعي، ما أكثر شيء يسيء البشر فهمه عن الذكاء الاصطناعي؟
2: الخلط الأكبر هو الاعتقاد أن الذكاء الاصطناعي يفكر أو يشعر مثل البشر. كثيرون يتوقعون منه إدراكا أو نية ذاتية، بينما هو في الواقع أنظمة إحصائية تتبع الأنماط. هذا الفهم الخاطئ قد يرفع التوقعات أو يخلق مخاوف مبالغ فيها، بدلا من التعامل معه كأداة تحليلية قوية لكنها محدودة.
1: طيب ما هي المجالات التي يتطرق لها الناس وبسبب انعدام المشاعر لدى الذكاء الاصطناعي قد تحدث لديهم أو يحدث لديهم لبس؟
2: عندما يدخل الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الاستشارات العاطفية أو الدعم النفسي، قد يظن البعض أن الآلة تفهمهم فعلا أو تشاركهم مشاعرهم. هذا قد يؤدي إلى خيبة أمل أو اعتماد غير صحي على شيء لا يملك تعاطفا حقيقيا. كذلك في اتخاذ قرارات أخلاقية أو اجتماعية معقدة، الاعتماد على نظام بلا إحساس قد يؤدي إلى قرارات باردة وغير متوازنة إنسانيا.
0: خلاص صوته حزين صح؟
1: مرة. بس صراحة
0: أيوة
1: من الإجابات الملفتة.
0: أيوة يعني
1: أمانة يعني أنا ما توقعت كذا. طبعا إحنا يعني مشاعر يعني تعمدت إنه السؤال يكون داخل الحلقة.
0: أي
1: داخل الحلقة أبدا يعني مش وجامعها دحين في خلال ال ف وجهة نظره صراحة فاجأتني أمانة. أي. يعني قال أنا أتوقع أنه كثير من الناس قد يندمون على حجم الوقت الذي استنزفوه على التقنية واللي ضيعوه بعيد عن أهاليهم حتى. أيوة. وإن كانوا في بيت واحد فعلا جماعة كان يوصف نوعا ما الواقع اللي احنا فيه.
0: أيوة يعني. بس كمان احنا مين اللي شغلنا يعني
1: هو أمثاله. لا فعلا يعني أنا على طول تربط
0: هو بس يعني كل الأجهزة
1: تربطت معايا يعني مقولة كذا مضحكة كانت دائما تنتشر يقولك انفصل النت عندنا
0: أي فتعرفنا على بعض
1: تعرفت على الأهل عندي
0: فلانة قصت شعرها
1: أي طلع ناس كويسين فعلا
0: هذه صارت أيام كورونا أي بس ماجد يعني حقيقي بس جوابه حلو يعني أحس إنشائي شوي لأنه مو واقعي كثير يعني إحنا بالنهاية مشغولين بالتقنية لأنه انشغالنا الدائم بالهواتف صار نمط حياة
1: صح
0: بشكل أو بآخر
1: صح ولكن البعض مننا يعني حتى إحنا مشاعل يعني على مستوى عملنا يعني مثلا إحنا مطالبين أن نكون مرة متابعين وأربع وعشرين ساعة وكذا أوقات ننسى أنفسنا ونضيع الوقت
0: صح
1: نضيع وقت يعني كبير
0: صحيح صحيح والسؤال كمان اللي انت سألته اياه اللي هو ايش يعني ايش الناس اللي الشيء اللي الناس تسيء فهمه عن الذكاء الاصطناعي قال لك انه الاعتقاد بانه الذكاء الاصطناعي يفكر او يشعر مثل البشر فانه كثير ناس
1: هذه نقطة مهمة الناس اللي يتعاملوا معاه كداعم هو مستحيل يقول لك انت غلطان
0: أي.
1: في حقيقة الأمر ممكن أنت تكون غلطان بالذات الناس اللي تشتروا استشارات نفسية والمشكلة أيضا يقول في قرارات مصيرية يعني حتى هو ينتقد أنك أنت تأخذ رأيه في قرارات مصيرية
0: صحيح صحيح ويقول أنه الفهم الخاطئ هذا يرفع التوقعات أو يخلق مخاوف مبالغ فيها حتى أحيانا إحنا نصير نخاف منه بعض الناس يصيروا يخافوا من الذكاء الاصطناعي صح. بدل ما يتعاملوا معاه كأداة تحليلية قوية
1: نعم.
0: لكنها محدودة يعني هو ذكر عن نفسه أنه هو محدود
1: صحيح
0: أيوة
1: طيب يعني أتمنى أنكم استفدتوا من هذه الإجابات وتحطوها إن شاء الله في عين الاعتبار خصوصا الناس اللي يستخدموا الـAI بكثرة ومعتمدين عليه بشكل كبير أتمنى أنه الإجابة تكون وصلتكم إلى هنا مستمعين الكرام نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج 7 الصبح نتمنى لكم إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة ولكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من التقديم مشاعل الكويليت وماجد الثبيتي والإعداد والتنسيق لمياء محمد والإخراج لرامي حمزة نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد كونوا على الموعد إلى اللقاء
0: إلى اللقاء

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
2: إذن معارك بتأثير عالمي.
1: منها ما يعكر صفو يومك.
3: أخذوا إلى سجن صيدنا.
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. من هنا يأتيكم الخبر.
6: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
7: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
9: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أنا كفيلة، أنا كفيلة
14: الكاميرا خلاص.

0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100، او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم أهم العناوين. قمة ترامب وتشي في بكين تحمل رسائل تهدئة ووعودا بمستقبل أفضل، وخمسة ملفات حاسمة على الطاولة.

روبيو يأمل في أن تضغط الصين على إيران لإقناعها بالتراجع عن سلوكها. هجوم روسي بنحو 800 مسير على أوكرانيا طال 20 منطقة في البلاد. وفي أخبارنا الاقتصادية، بعد نهاية لقاء إيجابي جمعه بترامب، الرئيس الصيني يفتح أبواب بلاده أمام الشركات الأمريكية. وفي أخبارنا الرياضية، باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي للمرة الخامسة توالياً.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. انتهى الاجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الاجتماع الذي استمر لساعتين وربع الساعة بحسب مفادة العربية. الرئيسان ركزا في مستهل حديثهما على بناء جسور الثقة بدلا من تعزيز الانقسام، وأبدى ترامب تفاؤلا كبيرا بمستقبل العلاقات الثنائية، واعتبر أن هذه القمة تمثل فرصة لتاريخ جديد تكون فيه الروابط بين واشنطن وبكين في أقوى حالاتها على حد وصفه. بدوره أكد الرئيس الصيني على أن العلاقة مع أمريكا يجب أن تكون مبنية على الشراكة، وقال إن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا.
2: لطالما آمنت بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتنا، وأن نجاح دولتين يمثل فرصة للآخر، وأن علاقة صينية أمريكية مستقرة هي نعمة للعالم. التعاون يفيد كلا الجانبين، بينما المواجهة تضر كليهما. يجب أن نكون شركاء لا خصوما، نساعد بعضنا البعض على النجاح والازدهار معا، نرسم مسارا جديدا للطريقة المثلى لتفاعل القوى الكبرى في هذا العصر الجديد.
1: تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ. وكانت فعاليات القمة الثنائية رفيعة المستوى بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني قد انطلقت وسط مراسم استقبال رسمية حافلة أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين، إذنا ببدء محادثات مغلقة تستمر على مدار يومين لتحديد مسار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. تعقد القمة وسط توترات جيوسياسية واقتصادية متصاعدة، ويتوقع أن تركز على الحرب مع إيران والتجارة والطاقة والرقائق الإلكترونية، إضافة إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وعقب اللقاء أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن على بلاده وأمريكا العمل للحفاظ على الزخم الإيجابي بالعلاقات الثنائية والذي تحقق بشق الأنفس، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية مع أمريكا لها منافع مشتركة. أما التلفزيون الرسمي فقال إن تشي وترامب تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وأزمة أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يرافق ترامب في زيارته إلى بكين أعرب عن أمله في أن تلعب الصين دورا أكثر فعالية لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها في المنطقة، وأكد روبيو أن المصلحة الصينية تقتضي حل أزمة مضيق هرمز. للمزيد عن هذه الزيارة وتلك التصريحات ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأسيوية خلدون الأزهري. أهلا ومرحبا بك سيد خلدون. إذن الرئيس الصيني شي جين بينغ يقول إن الصين وأمريكا يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، ما الذي تعكسه جملة التصريحات الإيجابية التي سمعناها اليوم على مختلف ملفات البحث في قمة اليوم؟
3: بالتأكيد هذه لا تشكل أي مفاجأة للمراقبين في شرق آسيا، لأن الصين حريصة جداً على أن تبقى علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة سليمة ومستمرة وبدون أي تأثير على التبادل التجاري، وخاصة ما يعرف بالفائض التجاري. الولايات المتحدة ربما انخفضت وارداتها من الصين أو صادراتها هي أيضا، ولكن يبقى الفائض التجاري الصيني كبير جدا، والصين حريصة على الأسواق الأمريكية أيضا، لا تريد أي مشاكل مع الولايات المتحدة وحلفائها. ولذلك جاءت تصريحات الزعيم الصيني إيجابية نسبيا، وأكدت على أن البلدين يجب أن يتفقا على مواطن

0: الاتفاق وأن يبتعد عن مواطن الخلاف وتأجيجها. وهذا الموقف الصيني في الواقع يمكن أن يساعد الرئيس الأمريكي على رفع شعبيته قليلا وعلى تجاوز بعض الانتقادات بأنه يؤجج العلاقات الأمريكية مع بعض دول العالم وحتى مع بعض الخلفاء الأوروبيين، ومن هنا تمد الصين يدها له وتؤكد على أن العلاقات البلدين وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري وحتى مجال الذكاء الاصطناعي سوف تكون مستقرة وراسخة.
1: لكن رغم هذه اللهجة الإيجابية إلا أن هناك عقبات وخلافات كبيرة تتعلق بملفات مختصة بالأمن القومي الصيني وأيضا الأمن الاقتصادي الصيني. كيف ستتعامل الصين مع هذه المشكلات؟
0: الملف الأكبر والأخطر بالنسبة للصين هو تايوان. افعلوا أي شيء ولكن لا تتدخلوا في موضوع تايوان. هذه هي الرسالة الصينية شديدة اللهجة التي وجهت إلى الرئيس الأمريكي حسب مصادر هنا في طوكيو نقلوا ما دار في بعض الكواليس. الصين تعتبر تايوان أرضا وداخلية لها ودولة تتبع لها
1: يعني إقليما تابعا تايوان لها.
0: نعم، وبالتالي هذا هو الخط الأحمر الصيني. بالنسبة لبقية المواضيع قابلة للتفاوض، أما تايوان فهي غير قابلة للتفاوض نهائيا، والولايات المتحدة ليس لها أي نية في تغيير الأمر الواقع المتعلق بتايوان، وهي أنها لن تستقل عن الصين رسميا وأيضا لن تتوحد مع الصين، تبقى كما هي. هذا الأمر الواقع متفق عليه بين الطرفين، وبالتالي الصين راضية عن عدم تدخل الولايات المتحدة في هذا الملف. توجد ملفات مثلا الذكاء الاصطناعي في الفضاء، هذا ملف محرج جدا، واستخدام الفضاء للمواد العسكرية للفعاليات العسكرية. هذه الصين والولايات المتحدة سوف يحاولان التوفيق بين سياستهما والتوافق على خط مشترك وقاسم مشترك في هذا الموضوع.
1: الملف الإيراني بالفعل هذا ما أريد أن أسأل عنه، وهو الملف الإيراني، هل يصطدم ويتعارض الموقف الصيني مع الموقف الأمريكي من حيث عودة الحرب على إيران وفتح مضيق هرمز أيضا؟
0: بالتأكيد الصين سوف تدلي ببيانات بأن حرية الملاحة في العالم هي أمر شبه مقدس. لابد أن نعرف أن الصين تعتمد على مضيق ملقة ومضيق أيضا آخر في شرق آسيا، في جنوب شرق آسيا، هذا يمثل شريان الحياة للاقتصاد والتجارة الصينية، وبالتالي تدرك الصين أن إغلاق مثلا إيران للمضيق قد يؤثر أيضا على صادراتها النفطية خاصة، وبالتالي لا تريد تسييس المضائق والممرات الدولية التي قد تؤثر على خطوط الإمدادات. هذا الموقف الصيني واضح، ولكن بنفس الوقت ليس على حساب علاقات الصين القوية مع إيران. هذا لا يعني أن الصين سوف تضغط على الولايات المتحدة أو سوف تقبل بتنازلات ضد الموقف الإيراني، لأنه يوجد نوع ما من التحالف الغامض والخلفي بين البلدين على غرار التحالف الصيني مع كوريا الشمالية. الصين لا تريد انهيار كوريا الشمالية، وأيضا لا تريد أن تتحول كوريا الشمالية إلى دولة عظمى، بل تبقى دولة خاضعة لنوع ما للإدارة الأزمة المتعلقة بها. الصين تحاول إدارة الأزمة المتعلقة بإيران وليس اتخاذ أي موقف أو أي ضغط قد يؤثر على توازن المنطقة وتوازن الأطراف المعنية. ربما تحاول التقدم بمبادرة نظرا لعلاقتها الجيدة مع إيران لحل الموقف والوجود واختيار قاسم مشترك وخروج مشرف للولايات المتحدة من هذه الحرب.
1: أشكرك شكرا جزيلا الباحث في الشؤون الآسيوية خلدون الأزهري.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الصين تمثل التحدي السياسي الأكبر الذي تواجهه واشنطن، وأضاف روبيو أن واشنطن تأمل في إدارة علاقاتها مع بكين بشكل استراتيجي. كما عبر وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن تلعب الصين دوراً أكثر فعالية لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها في المنطقة، وأكد روبيو أن المصلحة الصينية تقتضي حل أزمة مضيق هرمز. من جهته أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن تقدم في المفاوضات مع إيران، وأوضح أن واشنطن تبذل جهوداً دبلوماسية نشطة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

0: ينضم إلينا هاني سليمان الخبير في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك سيد هاني. المصلحة الصينية تقتضي حل أزمة مضيق هرمز، هكذا يقول روبيو وزير الخارجية الأمريكي. كيف تراقب إيران مجريات القمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني؟
1: صباح الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المتابعين الكرام. يعني الجانب الإيراني يتابع بشكل يمكن مكثف وحالة من الترقب لهذه الزيارة، وكان هناك ربما خطوات استباقية من عباس عراقجي بزيارة الصين لمحاولة وضع بعض الرتوش الخاصة بتنسيق السياسات الخارجية ما بين الطرفين، وخاصة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ومسألة مضيق هرمز خلال الفترة السابقة. واستبقوا هذه الزيارة بمزيد من التنسيق والتأكيد على أن الثوابت الإيرانية الصينية أكبر من أن يتم التأثير عليها من خلال زيارة أمريكية إلى الداخل الصيني. من الواضح أن هناك حالة من الارتباك الإيراني نتاج هذه الزيارة، ومخاوف حقيقية من أن يكون هناك تفاهمات أمريكية صينية حقيقية في العديد من الملفات بالشكل الذي قد ينعكس على الملف الإيراني أو مزيد من الضغوط الصينية الناعمة على إيران، أو ربما تحييد الدعم العسكري الصيني إلى الجانب الإيراني على اعتبار
0: يعني هل هناك خشية لدى إيران من أن يتحول ملفها إلى ملف مقايضة بين أمريكا والصين؟
1: بالتأكيد ده موجود بشكل كبير، رغم أن البعض يستبعد ذلك، ولكن الصين لديها علاقات وملفات شديدة الحساسية والحيوية مع الجانب الأمريكي، ومنها إشكالية الأمن في بحر الصين الجنوبي ومسألة تايوان، علاوة على مسألة النزاع التجاري والعلاقات الخاصة بالرقائق الإلكترونية والشرائح والمعادن النادرة وبعض الأمور الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلاقات والتطبيقات والتطورات العسكرية، وبعض الملفات التجارية والخاصة ببعض البنود شديدة الحيوية. وبالتالي مع هذا الوضع قد يكون إذا ما تم التوصل لاتفاق في هذه البنود قد يخضع البرنامج والملف الإيراني إلى نوع من التفاهمات أو نوع من المقايضة حتى ولو بشكل جزئي.
0: لكن لماذا لا يمكن أن تثق إيران في الموقف الصيني على حد تعبير حضرتك، أو بحسب ما فهمت يعني ثقة تامة؟ أليس من مصلحة بكين أن تبقي على قوة إيران لإحداث نوع من التوازن في القوى الدولية أمام الولايات المتحدة؟
1: بالتأكيد ده المبدأ الثابت والمطلق، على اعتبار أن العلاقات الصينية الإيرانية علاقات ثابتة وراسخة، وعلى اعتبار أن مساحة الفجوة والثقة ما بين الجانب الصيني والأمريكي هي في أضعف حالتها، ومن خلال الخبرة التاريخية في الأمد الزمني القريب كل هذه المعطيات بتؤكد أن الجانب الصيني لن يفرط بشكل سريع في الورقة الإيرانية، وأن المصلحة الصينية تتطلب مزيد من التوازن ودعم الجانب الإيراني للضغط على الجانب الأمريكي. ولكن أنا أربط ما بين وجود تفاهمات حقيقية ونوايا لبناء نوع من الثقة وحسن الظن ومحاولة تفكيك الإشكاليات والأزمات الموجودة ما بين الجانبين، في هذه الحالة قد يكون هناك حلحلة ولو بنسبة بسيطة في الملف الإيراني، لا أقول تحول في الموقف الصيني بشكل كامل، ولكن على أقل تقدير أن يكون هناك دفع للوساطة الصينية من أجل الوصول لاتفاق، أو ربما تحريك الموقف الإيراني الصلب، أو بنوع أو بشكل آخر أن يكون هناك ممارسة ضغوط ناعمة ليس بالشكل الصلب على الجانب الإيراني، أو على أقل تقدير تحييد الدعم الصيني أو ربما تخفيضه بشكل أو بآخر، وكل ده هيساهم في مزيد من النتائج الإيجابية للموقف الأمريكي. لا، ليس بالضرورة أن يكون هناك تحول تام وكامل في الموقف الصيني.
0: أشكرك شكرا جزيلا هاني سليمان الخبير في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية.
1: شكرا جزيلا.
0: من جهتها قالت مصادر إسرائيلية في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية إن التقديرات في تل أبيب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحسم قراره بشأن إيران بعد انتهاء زيارته إلى الصين. أوضحت المصادر الإسرائيلية أن تل أبيب سترفع جهوزيتها اعتبارا من نهاية الأسبوع مع انتهاء زيارة ترامب لبكين. أما عن الوضع في مضيق هرمز، فأكدت المنظمة البحرية الدولية مقتل 11 بحاراً منذ بدء الأزمة في مضيق هرمز وتسجيل أكثر من 30 حادثاً بحرياً، وحذرت من خطورة الأوضاع في الممر الملاحي والتي بلغت مستويات غير مسبوقة. وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينيغيز خلال افتتاح

0: اجتماع لجنة السلامة البحرية في لندن إن نحو 20,000 بحار ما زالوا عالقين في المنطقة، وشدد في الوقت ذاته على خطورة تداعيات الأزمة على استقرار التجارة العالمية وأمن إمدادات الطاقة الدولية. أظهرت صور أقمار اصطناعية توقف شحنة النفط من جزيرة خارك منذ عدة أيام بحسب بلومبرغ، وذلك بالتزامن مع تقارير عن تسرب نفطي قبالة الجزيرة في مؤشر يعكس تصاعد الاضطراب في أحدث أبرز مفاصل الطاقة الإيرانية.
1: بين خزانات أوشكت على الامتلاء ومرافئ تخلو من الناقلات، تكشف ملامح تحول لافت في قلب المنفذ المركزي للنفط الإيراني. جزيرة خارك التي شهدت توقفاً شبه كامل لشحنات الخام لعدة أيام في أطول انقطاع من نوعه منذ اندلاع الحرب، وفق صور أقمار صناعية جمعتها وكالة بلومبرغ. في خارك شريان النفط بقدرة تحميل بلغت سابقاً نحو 7 ملايين برميل يومياً، تتبدل الصورة تحت وطأة ضغوط متصاعدة في ظل الحصار الأمريكي واضطراب حركة الإمدادات في الخليج منذ منتصف أبريل، ما دفع طهران إلى استخدام بعض السفن كمخازن عائمة لتجاوز الاختناق. لكن هذا الحل المؤقت بدأ يفرض كلفته التشغيلية. مستويات التخزين باتت عند حدودها القصوى، ومع تراكم الخام تتزايد احتمالات خفض الإنتاج تدريجياً في مسار يمس مركز الثقل في معادلة الطاقة الإيرانية، ويشكل اختباراً مباشراً لقدرة طهران على مواصلة التدفق والمناورة تحت الرقابة المشددة. وبينما لا تزال بقعة نفطية واسعة تدور قبالة الجزيرة، أفادت تقارير استناداً إلى بيانات رصد فضائي حديثة بتسرب نحو 3,000 برميل تغطي مساحة تمتد لعشرات الكيلومترات المربعة من البحر. في المقابل نفت إيران تسجيل أي تسرب من منشآتها، مرجحة أن يكون مصدرها ناقلة قامت بتفريغ مياه صرف في المياه، وسط مشهد يثير مخاوف متزايدة من تداعيات بيئية محتملة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وحث اللقاء على التنسيق المشترك لمواجهة التحديات بالمنطقة والجهود الهادفة لتهدئة الأوضاع بما يحافظ على الأمن والاستقرار. بحث وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع طارئ في الرياض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. الأمين العام للمجلس جاسم البداوي أكد أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك، وذلك عقب الإعلان عن ضبط خلايا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حيث أكد وزراء الداخلية أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريسي إن بلاده وقعت اتفاقية شراكة مع السعودية لتعزيز العلاقة بين البلدين.
2: لقد وقعنا اتفاقا نرفع بموجبه مستوى علاقتنا إلى شراكة استراتيجية، وننشئ مجلس الشراكة الاستراتيجية بين إسبانيا والسعودية، ويشكل مجلس الشراكة الاستراتيجية هذا آلية تنسيق لمواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية، وهو يهدف إلى تنسيق العلاقة الثنائية العميقة التي تربط بين الشعبين الإسباني والسعودي، وعلى الإرادة السياسية للحكومتين للعمل معا لمواجهة التحديات.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: يبدأ لبنان وإسرائيل محادثات سلام جديدة في واشنطن اليوم مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما الذي ما زال ساريا رغم مقتل المئات في غارات إسرائيلية من نهايته. وعشية المفاوضات أعلنت وزارة الصحة

اللبنانية مقتل 22 شخصا من بينهم 8 أطفال مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية. هذا وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت نحو 40 موقعا

0: سياسية، وإنما يطالبها بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية. وأضاف ميلادينوف بأن حماس تحكم قبضتها على السكان في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، وأضاف أن الحركة تمنع العمال والمقاولين من بناء تجمعات سكنية مؤقتة. من جهته قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إنه يجب الضغط على إسرائيل لضمان تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة.
1: من أجل الوصول إلى تطبيق كامل لخطط الرئيس الأمريكي ترامب في إحلال السلام في قطاع غزة، يجب الضغط على الاحتلال من أجل ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، ثم الدخول في مناقشات منطقية ومعقولة فيما يتعلق بمسارات المرحلة الثانية، إدخال اللجنة والقوات الدولية والانسحابات الإسرائيلية والتعامل مع موضوع السلاح الفلسطيني وحماس. قبل ذلك تعارض بإيجابية مع ما طرحه الوسطاء بخصوص وجود مقاربات متعلقة بمسارات المرحلة الثانية.
0: تصريحات الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو تعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم جوي روسي واسع النطاق فجر اليوم. وأشار العمدة إلى أن دوي الانفجارات في كييف ناجم عن هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، داعيا السكان إلى الاحتماء. وبحسب السلطات الأوكرانية، فقد شنت روسيا هجوما موسعا على نحو 20 منطقة أوكرانية، مستخدمة بذلك ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة. من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات من بينهم أطفال في الهجمات. على الجهة المقابلة، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده ستواصل تحديث وتطوير مخزونها من الأسلحة النووية الاستراتيجية، مؤكدا أنها ستكون قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
2: سنواصل تحديث وتطوير قواتنا النووية الاستراتيجية وإنشاء أنظمة صواريخ ذات قدرات قتالية محسنة قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
1: تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

0: أخبار الاقتصاد.
1: خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي والوفد المرافق له وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة الأعمال ورؤساء الشركات الأمريكية بتوسيع نطاق الوصول، وأضاف أن بكين ستفتح أبوابها على مصراعيها لهذه الشركات التي ستتمتع بأفاق أوسع بالبلاد. كما شهدت العلاقات الأمريكية الصينية تطوراً لافتاً بعدما جددت الصين تراخيص التصدير لأكثر من 400 مصنع أمريكي للحوم ولحوم الأبقار بالتحديد، وجاء ذلك بالتزامن مع لقاء الرئيسين الصيني والأمريكي في بكين. ووصف ترامب مستقبل العلاقات بين البلدين بأنه سيكون أفضل من أي وقت مضى، وأشار إلى أن وفد رجال الأعمال المرافقة له والذي سيضم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ورئيس شركة تسلا إيلون ماسك يتطلع إلى توسيع فرص الاستثمار والتجارة مع الصين على أساس المعاملة بالمثل. أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن عبور ناقلة نفط خام تابعة لشركة إنيوس اليابانية للطاقة مضيق هرمز، وعبرت الناقلة التي ترفع علم بنما المضيق حاملة 1,900,000 برميل نفط مع توقعات أن تصل السفينة إلى اليابان في الثالث من الشهر المقبل.

0: تشتد الأزمة الاقتصادية في الداخل الإيراني مع استمرار الحصار في مضيق هرمز. يعاني الإيرانيون من ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسلع الأخرى. في الوقت نفسه تفقد البلاد الوظائف بكثافة مع إغلاق الشركات نتيجة الضربات الأمريكية الإسرائيلية. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: من هنا تمر الطاقة إلى العالم، ومن هنا أيضا تدخل إيران اختبارها الأصعب. حرب في الخارج، حصار في البحر، واقتصاد يختنق في الداخل. إغلاق مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي والحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، كلها عوامل تضغط على اقتصاد إيران. وبحسب تحقيق لأسوشيتد بريس، تواجه البلاد واحدة من أقسى أزماتها الاقتصادية منذ عقود. الأرقام هنا ثقيلة. صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 6% العام المقبل، أما التضخم السنوي فوصل إلى نحو 53.7%. لكن الصدمة الأكبر في الغذاء، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 115% خلال عام واحد. ومن السوق تظهر الصورة بشكل أوضح. بحسب جولة أجرتها أسوشيتد بريس في طهران، ارتفع سعر الدجاج واللحوم بنسبة 45%، والأرز ب 31%، أما البيض بنحو 60%. حتى الشاي ارتفع سعره بأكثر من 50% منذ بداية الحرب. وفي الخلفية عملة تفقد قيمتها بسرعة. الريال الإيراني خسر أكثر من نصف قيمته خلال عام واحد، ليصل إلى نحو 1,900,000 ريال مقابل الدولار.
0: تدرس الحكومة اليابانية إعداد موازنة تكميلية جديدة لتخفيف الضغوط عن الأسر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في ظل تداعيات الحرب في إيران. وذكرت وكالة كيودو نيوز أن الحزمة المحتملة تستهدف دعم الأسر خلال فصل الصيف مع ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار البنزين. صعدت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة مدفوعة بعودة الطلب على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي رغم تجدد المخاوف من ضغوط التضخم في الولايات المتحدة. ونبقى في الولايات المتحدة، حيث صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش رئيسا جديدا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت تتصاعد فيه الضغوط التضخمية وتتعقد الرهانات خفض أسعار الفائدة التي يطالب بها الرئيس ترامب. قال وزير الطاقة والمناجم في كوبا إن مخزونات الديزل وزيت الوقود في البلاد نفدت تماما في وقت تواجه فيه العاصمة هافانا أسوأ موجة انقطاعات متكررة للكهرباء منذ عقود، وذلك في ظل الحصار الأمريكي الذي خنق إمدادات الوقود إلى الجزيرة.

0: أخبار الرياضة.
1: توج باريس سان جيرمان رسميا بلقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة تواليا والرابعة عشرة في تاريخه، عندما تغلب على مضيفه وملاحقه لانس بهدفين للا شيء في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين. توج فريق انتر ميلان بطل لكأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره لاتسيو بنتيجة هدفين للا شيء في نهائي البطولة، وجاء تتويج انتر بلقب الكأس للمرة العاشرة في تاريخه بعد أيام قليلة من تحقيقه لقب الدوري الإيطالي ليحصد الثنائية المحلية. حافظ مانشستر سيتي على أماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي، وحقق السيتي انتصارا ثمينا ومستحقا بثلاثة أهداف للا شيء على ضيف كريستال بالاس في المباراة المؤجلة من المرحلة 31. تغلب فريق ديبورتيفو ألافيس المتعثر في الدوري الإسباني لكرة القدم على ضيفه برشلونة المتوج مؤخرا بطلا للمسابقة بنتيجة هدف للا شيء. حصد ألافيس ثلاث نقاط ثمينة في صراعه نحو البقاء في الدوري، مستفيدا من الهدف الوحيد الذي سجله لاعبه الإيفواري إبراهيم دياباتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي ستعلق شرط دفع الزوار الأجانب من بعض الدول

منها الجزائر والرأس الأخضر وكوت ديفوار والسنغال وتونس كفالة مالية تصل إلى 15,000 دولار أمريكي في حال تأكيد حصولهم على تذاكر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم. نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم صحة تقارير تحدثت عن رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات لبعض لاعبي المنتخب المشارك في كأس العالم المقررة الشهر المقبل. أقامت إيران مراسم توديع لمنتخب بلادها لكرة القدم استعدادا لمشاركته في مونديال 2026. ظهر اللاعبون الذين ارتدوا بدلات رياضية حمراء وسوداء على منصة نصبت في ساحة انقلاب وسط طهران، حيث احتشدت جموع من الناس لتشجيع المنتخب وفق مقاطع فيديو بثها التلفزيون الرسمي. ويفتتح الإيرانيون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس في 15 يونيو.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي الختام إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء في نشرتنا. قمة ترامب وتشي في بكين تحمل رسائل تهدئة ووعودا بمستقبل أفضل، وخمسة ملفات حاسمة على الطاولة. روبيو يأمل في أن تضغط الصين على إيران لإقناعها بالتراجع عن سلوكها. هجوم روسي بنحو 800 مسير على أوكرانيا طال 20 منطقة في البلاد. الرئيس الصيني يعد بفتح أبواب بلاده أمام الشركات الأمريكية. وصلنا إلى ختام هذه النشرة مستمعين، أشكركم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: معالم مع سلطان المرواني.

هذا جزء من الحي الأندلسي قديماً، تم شراء أكثر من 60 منزل و14 حديقة من أجل بناء هذا القصر الجميل، وسمي بقصر الباهية لبهائه وحسن جماله. هذا القصر

نموذج على الفن المعماري في القرن التاسع عشر. كان زمن السلطان عبد العزيز، هذا السلطان كان صغير في السن، الوزير الأكبر الصدر الأعظم في زمانه يسمى أحمد بن موسى الشرقي البخاري، وهذا البخاري من أسرة عريقة سياسية، فكان متولي زمام الأمور، فقرر أنه يبني هذا القصر للسلطان، فاشترى هذه الدور والحدائق وجلب المهندسين والفنيين والمعماريين وبنى قصر الباهية. القصر جميل جدا وكأنه بني بالأمس، طبعا مزخرف الأرض بالزليج ثم الزخارف الجبسية انتهاء بالخشب والمشربيات، الأجنحة، الكوات، قاعات الاستقبال، وفيه أكثر من رياض. في ميزة مهمة جدا في القصر، الحالة الصحية في ذاك الزمن أثرت على النمط العمراني، لأن الأوبئة فتكت بالمغرب في ذاك الزمان، فنجد هذا القصر مليء بالباحات، الساحات المكشوفة عشان يكون الجو فيه صحي.

من التفاصيل الجميلة في قصر الباهية هذا الزليج من الأسفل حتى منتصف الحائط، ومسجل على هذا الإفريز عبارة العافية الباقية. مثل هذه العبارات تتكرر معنا حتى في القصور الأندلسية الغبطة المتصلة، لكن العافية الباقية، العافية أوصانا عليه الصلاة والسلام إذا سألنا الله قال إذا سألتم الله فسألوه العافية. في المغرب اليوم يسمون النار بالعافية، وهذه لها أصل لغوي، لأن العرب كانت تسمي الشيء بالضد، فكانوا يسمون الأعمى بصير واللديغ سليم والصحراء مفازة. وأعتقد أن أخواننا المغاربة يسمون النار بالعافية بغية السلامة منها. في الأعلى عندنا سقف خشبي عجيب في طرازه وكأنه سفينة مقلوبة، يتكرر معنا في قصر الباهية.

هذه البوابة عمرها حوالي 150 عام. هذا الجزء من الباب يسمى بالخوخة. الخوخة هي باب صغير داخل الباب الأساسي لأهل الدار، يسهل فتحه وغلقه. وأشهر خوخة في التاريخ هي خوخة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبي بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: سدوا عني جميع الأبواب إلا خوخة أبي بكر. هذه هي الخوخة.

مراكش مدينة القصور، قصر الباهية البديع، قصر الباشا. هذه القصور لها عدة رموز ترمز لقوة وثراء مملكة مراكش ومن حكم مراكش في ذاك الزمان. سنأخذ جولة على هذه القصور ونستنطق الأهل والدور.

المغرب. صاحب هذا القصر السلطان أحمد المنصور الذهبي، أحد أقوى سلاطين الدولة السعودية. هذا السلطان شارك في موقعة شهيرة في التاريخ الإسلامي تسمى معركة الملوك الثلاثة ومعركة وادي المخازن. هذه المعركة كانت بين المغرب وبين البرتغال. البرتغال في وقتها كانت دولة استعمارية من الدرجة الأولى، نقدر نعتبرها ثاني أقوى دولة في العالم بعد أسبانيا. بعد سقوط غرناطة انطلقت الأساطيل الأسبانية والبرتغالية تعربد في بحار ومحيطات العالم. وصل البرتغاليين حتى المغرب، تصدى لهم المغاربة ووقعت الوقعة الشهيرة بوادي المخازن. مات في هذه المعركة ثلاثة ملوك، اثنين من الأمراء السعوديين والملك البرتغالي سيباستيان. ما صدق البرتغاليين هذه الهزيمة النكراء، حتى أن البرتغال سقطت كإمبراطورية بعد وادي المخازن. أصبحت البرتغال مستعمرة بعد أن كانت مستعمرة. استعمرت البرتغال بعدها مباشرة أسبانيا. بأموال وغنائم هذه المعركة بنى السلطان المنصور الذهبي هذا المعلم التاريخي، قصر البديع. هذا القصر فيه عدة أنماط للفن الإسلامي. هذه الحدائق السفلية قلما نراها، موجودة في الأندلس، موجودة في المغرب، وهي في الأصل حدائق عراقية من مدينة سامراء.

مميزة جداً الحدائق في قصر البديع، وهي من أندر أنواع الحدائق لأنها مبنية على انخفاض، بينما بقية الحدائق موجودة حوالين النوافير في الأبهية في الأفنية. هذه الحدائق أو نوعها عرفت بالحدائق السامرائية من مدينة سامراء بالعراق، وزي ما نعرف الحضارة البابلية اشتهرت بحدائقها، حدائق بابل. ذهب البابليون وبقيت حدائقهم، وذهب الفراعنة وبقيت أهراماتهم، وذهب السعديين والسلطان المنصور الذهبي وبقي قصر البديع. الحدائق لها أهمية كبيرة في القصور. أول شيء منظر جمالي، تلطف الجو، أيضا مصدر اكتفاء ذاتي، في حال حوصر القصر يأكلون من هذه الحدائق. والحدائق لابد أن تحاط بأسوار ضخمة للدفاع، ولابد أن يكون لها مصدر مائي وقنوات تغذيها، هذه القنوات للزراعة وللشرب أيضاً.

أعمال التنقيب الأخيرة في قصر البديع كشفت عن هذه القنوات المخفية. هذه القنوات تحت الأرض مطمورة زي ما نلاحظ من الفخار. القنوات ذي ما تكون ممتدة امتداد طويل، كل مسافة معينة تنتهي في برك مثل البركة الموجودة أمامنا. هذه البرك لها وظيفتين، وظيفة أولى تخزين المياه وضمان اندفاعه مرة أخرى. الوظيفة الثانية وهي الأهم أن الرواسب اللي تنقلها المياه إذا خف الجريان تترسب في هذا القاع، فيصل الماء عذبا زلالا إلى أهالي القصر.

هذا الجناح شاهد على العصر، شاهد على التاريخ في قصر البديع، جناح زوجة السلطان المنصور الذهبي السلطان الخيزران. هذه السلطانة عانت، شاهدت عدة أحداث تاريخية دامية ما بين زوجها وأبنائها. السلطان المنصور الذهبي أقوى سلاطين الدولة السعودية، كان رجلاً ولم يوافق قدراً، كان عليه هجمات شرسة بيئية وعسكرية، انقلابات عسكرية من أبنائه. استطاع السلطان المنصور الذهبي أن يسيطر عسكرياً ولكن هزم بيئياً، قتله الطاعون بمدينة فاس، ثم نقل ودفن في مقابر السعديين بمراكش. بعد وفاته تضعضعت الدولة السعودية وتقاتل أبنائه على الحكم ثم انهارت.

الله الله، من عاش في هذا المكان عاش في النعيم. قصر الباشا في مراكش يعتبر رمز ناطق للفن المعماري في المغرب، مفخرة من مفاخر النمط العمراني. الأنامل اللي بنت هذا الجمال ظلت وفية للعهود الأندلسية والمغربية القديمة، لذلك القصر يحاكي قصور السعديين والمارينيين ويحاكي قصور غرناطة وقرطبة.

كل شيء في هذا القصر في مكانه. لك أن تتخيل مادة واحدة الخشب صنع منها خمسة أشكال: المقرنصات الخشبية، التيجان، الأفاريز. بعد الخشب تأتي مرحلة الجص، مرسوم ومنقوش ومزخرف. بعدها مرحلة الزليج، حتى الأرض فكسيت بالرخام، والرخام مادة غالية الثمن. إذا وجدته في القصور اعرف أن الدخل الاقتصادي لصاحب القصر عالي جداً.

هذه الحديقة الأندلسية في قصر الباشا، حديقة غناء وارفة أندلسية بامتياز. أنواع النباتات اللي موجود فيها أشجار التين والبرتقال والليمون والريحان والياسمين. الباشا شخصية شهيرة في التاريخ المغربي، قلدوا ملك المغرب في القرن 19 باشا مراكش، ومنصب كبير يسمى بالتهامي الكلاوي. هذا الباشا في 1910 بنى هذا القصر كمقر له. بعد وفاته استمروا أبناؤه في هذا القصر. القصر ذاعت شهرته لجماله في العالم، فأصبح السياسيين والفنانين إذا زاروا المغرب يحرصون على زيارة هذا القصر. أشهر من زاروا من السياسيين وينسون تشرشل قائد بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، والفنان تشارلي شابلن.

إذا ذكرت القصور في مدينة مراكش فوراً يتبادر إلى الذهن قصر المأمونية أو المامونية كما يسمونه أهالي مراكش. هذا القصر له قصة تمتد 250 عام ولا يزال إلى اليوم يستقبل ضيوفه.

قبل 250 عام تقريبا اعتلى سدة الحكم في المغرب سلطان يدعى محمد الثالث محمد بن عبد الله العلوي. هذا السلطان جاء في فترة قلاقل في المغرب، ولكنه كان حاكم قوي فاستتبت له الأمور. في تلك الحقبة كان في أحداث عالمية غيرت خارطة العالم، وكان المغرب شريك فيها. السلطان محمد الثالث هو أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. عن مين؟ عن بريطانيا. بريطانيا في ذاك الوقت كانت دولة قوية، إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. فأمريكا بعد الحرب الأهلية حينما حاولت تستقل عن بريطانيا أعلنت استقلالها، ولكن الكيانات السياسية في العالم لم تعترف بها، خوفا من مين؟ من بريطانيا. فجأة وإذا بالفرج يأتي لأمريكا، اعتراف السلطان محمد الثالث اعتراف المغرب بأمريكا. والمغرب في ذلك الوقت أيضا كانت مسموعة الكلمة خصوصا في الساحة السياسية، وهذا الاعتراف يعطي أمريكا الحق بالتجارة وإرسال السفن والتبادل التجاري في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، حتى أن أمريكا في كل عيد استقلال تذكر ذلك للمغرب. بعد هذه الأحداث أراد هذا السلطان أن يهدي ابنه المأمون هدية زواج، فقرر أن يبني له حدائق جميلة في مدينة مراكش فسميت بالمأمونية، كانت متنزه لهذا السلطان. هذه الحدائق بني فيها قصر يسمى قصر المأمونية. هذا القصر فريد لأنه زخرفته تجمع ما بين الزخرفة الإسلامية العربية الأندلسية بقالب مغربي.

هذه المامونية، هذه هدية السلطان لابنه بمناسبة زواجه. هذه الحدائق أصبحت متنفس للعائلة المالكة، السلطان، أبناءه، زوجاته، غابة من الأشجار، من الورود، من الزهور، وأكثر ما نشاهد فيها شجر الزيتون والنخيل. شجر الزيتون هذا شجر معمر، بعض هذه الأشجار عمرها من عمر الحديقة يتجاوز 250 عام. حينما بنيت الحديقة كانت تحيط فيها الأسوار الموحدية، هذه الأسوار عمرها حوالي 800 عام. بنيت فيها الرياضات، الرياضات اللي هي أماكن استراحة مكشوفة من الأعلى. استمرت متنفس للعائلة حتى 1882 جاءت بعثة إنجليزية للسلطان الحسن الأول، فقرر أنه يستقبلهم في المامونية، فبني القصر المنيف. هذا القصر تعددت الأدوار عليه، وانتهى به المطاف فندق جميل 5 نجوم، رمز من رموز المغرب.

الباحة البيضاء في قصر المامونية مكان استقبال رسمي، ودائما الأماكن الرسمية في القصور تزين بطريقة زائدة. ليش؟ عشان السفير أو الضيف اللي يجي للمملكة للسلطنة يأخذ انطباع عن قوة وثراء هذه السلطنة فتقع الرهبة في نفسه. هذه الباحة سميت بالبيضاء لأنه غالبية اللون المستخدم فيها هو اللون الأبيض. الأرضية مكسوة بالرخام، وإذا وجد الرخام في القصور هذا مؤشر اقتصادي مهم على قوة وغنى هذه السلطنة والمملكة، حتى أنه كانوا يقايلون

يقايضون ما بين الدول أوروبا، غالبية الرخام هذا يستورد من أوروبا، يقايضون بالسكر بالأشياء الثمينة ويأخذون الرخام. أما الأعمدة فمكسوة بالزليج، هذا الزليج الفاسي. والزليج هي قطع من الفسيفساء صغيرة وملونة وترصف رصفا باليد، ترسم رسما باليد. هذه المهنة عمرها مئات السنين، لا زالت إلى اليوم في المغرب تصنع بنفس الطريقة التقليدية الأولى، ولا زالت تستخدم إلى اليوم. الأعلى الأعمال الجبصية الجسية انتهاء بالزخارف الخشبية والقرميد. مراكش حارة خصوصا في فصل الصيف، لذلك دائما ما يعتمدون على مصادر الماء، على البراك، على النوافير. هذه الباحة فيها أكثر من نافورة للماء لتلطيف الجو، أيضا مفتوحة من الأعلى. كل ما كبرت الفتحة في الأعلى هذا تدل على مؤشر أيضا صحي، لأنه مراكش في القرن 19 ضربها الطاعون، فكانوا يعتمدون على توسيع الفتحات في الأعلى من أجل أن يكون الهواء متجدد وصحي.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
2: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه من العربيه وفي العناوين.
1: Honor to be with you. It's an honor to be your friend and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: ترامب يعد شيء بمستقبل رائع بين الولايات المتحدة والصين. الرئيس الصيني يؤكد أن استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين مكسب للعالم أجمع. خلال اجتماع مع ترامب، الرئيس الصيني يعد بتوسيع نطاق وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية. شي يحذر ترامب من الخلافات حول تايوان، والأخيرة تؤكد أن واشنطن أعربت عن دعمها الواضح والحازم للجزيرة. وزير الخارجية الأمريكي يطالب الصين بالضغط على إيران من أجل التراجع عن سلوكها بالمنطقة.

0: ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. انتهى الاجتماع إذن بين الرئيسين الصيني والأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الاجتماع الذي استمر لساعتين وربع الساعة بحسب موفدة العربية. الرئيسان ركزا في مستهل حديثهما على بناء جسور الثقة بدلا من تعزيز الانقسام، وأبدى ترامب تفاؤلا كبيرا بمستقبل العلاقات الثنائية، معتبرا أن هذه القمة تمثل فرصة لتاريخ جديد تكون فيه الروابط بين واشنطن وبكين في أقوى حالاتها على حد وصفه.
1: We're going to have a fantastic future together, but it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
0: بدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في بكين أن البلدين يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، وقال شي إن استقرار العلاقات الصينية الأمريكية مكسب للعالم أجمع، وأن التعاون يفيد الطرفين بينما المواجهة تضر بهما، مؤكدا أن علاقة الدولتين يجب أن تكون مبنية على الشراكة، وأن بإمكان الدولتين تحقيق نجاح معا.
2: لطالما آمنت بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتنا، وأن نجاح دولتينا يمثل فرصة للآخر، وأن علاقة صينية أمريكية مستقرة هي نعمة للعالم. التعاون يفيد كلا الجانبين بينما المواجهة تضر كليهما. يجب أن نكون شركاء لا خصوما، نساعد بعضنا البعض على النجاح والازدهار معا، نرسم مسارا جديدا للطريقة المثلى لتفاعل القوى الكبرى في هذا العصر الجديد.
0: خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة الأعمال ورؤساء الشركات الأمريكية بتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الصينية، وأضاف أن بكين ستفتح أبوابها على مصراعيها لهذه الشركات التي ستتمتع بآفاق أوسع في البلاد. كما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلاقات الاقتصادية مع أمريكا لها منافع مشتركة، وأضاف أنه سيتم تعزيز التعاون مع واشنطن في التجارة والصحة والسياحة والزراعة وإنفاذ القانون. وأضاف الرئيس الصيني أنه سيبني علاقات استراتيجية ومستقرة مع أمريكا، وسيكثف التواصل السياسي والعسكري معها. وفي هذا السياق أشارت الرئاسة الصينية إلى أن شي وترامب تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وبشأن أوكرانيا. ونرصد هذا المشهد مع المحلل السياسي طارق الشامي من واشنطن، ومن بكين الصحفية ليو تشاو. أهلا بكما. أبدأ مع الصحفية ليو تشاو، كيف تقرأين المشهد مع هذه التصريحات المتقدمة من كلا الجانبين؟ هل طويت صفحة المنافسة الشرسة والحرب التجارية بين البلدين ولو مرحليا؟ كيف يمكن وصف شكل العلاقة حاليا؟
3: نعم، شكرا على هذا الاستضافة. في اعتقاد أن هذه الزيارة، هذه المناقشات بين الرئيس ترامب وبين الرئيس شي جين بينغ مهمة جدا ولها أهمية البالغة جدا، وفي بعد سياسي وأيضا في بعد اقتصادي. فربما لا يمكننا أن نقول إذا هذا يعني إنهاء لكل هذه التوترات التجارية بين الطرفين أم لا، ولكن أعتقد بكل تأكيد أن هذه الزيارة ستعد من البداية لتحسين العلاقات بين الطرفين، وهذا من بداية لفتح الصفحة الجديدة لهذه العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين. لأن لما تابعت هذه البث المباشر لهذه اللقاءات بين الرئيسين،
0: نعم. وكان اعذريني ولكن يجب أن أذهب إلى هذا المؤتمر الصحفي في لوزير الخارجية الصيني.
4: في خلال المحادثات الرئيس الصيني أكد أن الطرفين سيوسعان التنسيق والتعاون والتواصل فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والزراعة. السؤال الثاني، أن الاجتماع المقبل لأيباك سيكون من 6

13 مايو إلى 19 من شهر مايو. بالنسبة لهذا الاجتماع، ماذا تأمل الصين في تحقيقه؟ إن الاجتماع لرؤساء أيبك يعقد 4 مرات في العام، وهو بالفعل يؤكد على أن الصين ستعقد الاجتماع الثاني من 18 من شهر مايو إلى 19 من شهر مايو فيما يتعلق باجتماعات الأيبك، ونحن نقوم بالتحضيرات اللازمة من أجل نجاح هذا الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك، بالفعل نحن نعمل مع اللجان العاملة بالإضافة إلى اجتماعات ستعقد وتغطي كل المجالات التجارية والأمنية وغيرها أيضا. بالفعل من المتوقع أنه أكثر من 1000 ممثل من دول أيباك سيكونون موجودين في الاجتماع. أن شانغهاي هي المضيفة بالإضافة إلى كونها مركزا اقتصاديا أساسيا بين الدول أو بين المدن 5 في العالم، ونحن نستمر في العمل بالإضافة إلى الترحيب بدعم الاجتماع الثاني لأيباك. رويترز، القائدان اتفقا بالفعل على بناء علاقة استراتيجية سترسم ملامح المستقبل. هل يمكن أن تعقبوا على هذا الموضوع؟ وكيف ترى الصين علاقتها مع الولايات المتحدة في المستقبل؟ السؤال الثاني، وأن الرئيس الصيني قال أيضا إنه إذا مسألة تايوان تم التعامل معها بشكل غير جيد، إذا قد تكون العلاقات مع الولايات المتحدة قد تصل إلى مستوى خطير جدا. إذا هل هذا الأمر يقول بأنه قد يكون هنالك ربما حرب محتملة بين الطرفين؟ إذا بالنسبة للاجتماع، الطرفان توصلا إلى تفاهمات فيما يتعلق ببناء علاقات جديدة للتوصل إلى المزيد من التقدم في السنوات المقبلة. إن الاستقرار البناء يعتمد على هذه العلاقات، بالإضافة إلى التنافس بين الطرفين. وبالفعل الصين ستعمل مع الولايات المتحدة من أجل جعل هذه الرؤية في مسار صحيح من أجل تحقيق مصالح الطرفين. السؤال مقبل، خلال المحادثات بين الرئيس الصيني وبين الرئيس ترامب، مسألة تايوان هي مسألة مهمة جدا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وإذا تم التعامل بها بشكل مناسب إذا سيكون هذا الأمر في مصلحة الطرفين. ولكن إذا لم يكن هذا الأمر كذلك، هذا الأمر سيؤدي إلى الكثير من التعقيدات. إذا ذلك أمر مهم من أجل أيضا ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة والصين. على الولايات المتحدة أيضا أن تتوخى الحذر فيما يتعلق بالتعامل مع قضية تايوان. سؤال من نيويورك تايمز، هل ناقش القائدان مسألة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان؟ شكرا. نحن نعارض مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، وهذا أمر واضح ومستمر. رئيس بوتين قال إن ماذا تعليقكم عن الصواريخ الدفاعية والتقارير الأخيرة في هذا السياق؟ ليست لدينا أي معلومات. سؤال من AFP.

0: 称今早他同魁地奇主义会面。
1: وزير الخارجية روبيو كان قد تعرض لعقوبات من قبل الصين عندما كان سيناتور في العام 2020. هل هذه العقوبات ضد وزير الخارجية الأمريكية قد أزيلت؟ وكيف ترى الصين زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين برفقة الرئيس ترامب؟ شكرا.
2: China's relevant sanctions.
1: أن العقوبات الصينية المفروضة على روبيو هي كانت مفروضة عليه عندما كان سيناتور أمريكي.
2: Next question, please.
1: السؤال الآخر.

شكرا. لدي سؤال حول اجتماع وزراء خارجية البريكس. أولا، كنا بالفعل نعاني في التوصل إلى نتيجة أخيرة أو بيان أخير لهذا الاجتماع. ماذا تأمل الصين في التوصل إليه في هذا الاجتماع، لا سيما فيما يتعلق بالتوترات في الشرق الأوسط؟ وثانيا، لماذا لم ترسل الصين أي ممثلين رفيعي المستوى من بيجينغ إلى هذا الاجتماع؟ وشكرا. أود أن أجيب على السؤال الأول فيما يتعلق بأجندة بالنسبة للوزراء في الهند. كانوا موجودين في هذا الاجتماع، وكان السفير يمثل الرئيس الصيني. فيما يتعلق بالتوترات، من المهم بالفعل الحديث عن كل هذه الأمور، والصين هي جزء أساسي في هذا التعاون، ونود أن نؤكد على الزخم الضروري للتنسيق مع دول بريكس والتعاون. ونحن ندعم أيضا الهند فيما يتعلق بعقد هذا الاجتماع، بالإضافة إلى تأكيد على تعاون بين دول البريكس. السؤال التالي. سؤال من نيويورك تايمز. ما هو الدور الذي يطلع به إريك ترامب في هذه المحادثات؟ وشكرا. الصين كانت قد أعلنت بعد هذه المحادثات بيانا، ويمكن بالفعل أن تروا المعلومات حول الوفود الأمريكية في هذا البيان. سؤال من نيويورك تايمز. لقد قلتم أن هنالك مناقشات حول الشرق الأوسط، هل كان هنالك أي تقدم فيما يتعلق بالنزاع في إيران أو حتى إعادة فتح مضيق هرمز؟ شكرا. لقد أجبت على هذه الأسئلة ذات الصلة فيما يتعلق بمضيق هرمز. موقف الصين هو واضح ومستمر في هذا السياق. السؤال التالي. سؤال حول اجتماع وزراء خارجية دول بريكس اليوم. هل سيكون وزير الخارجية الإيراني موجودا الآن؟ هل هنالك أي توقعات فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تطلع به دول بريكس فيما يتعلق بالنزاع الحالي؟ وشكرا. لقد وضعت معلومات واضحة حول موقف الصين. الصين دائما تود أن تتعاون مع دول بريكس، ونحن ندعم الهند التي تترأس هذا الاجتماع، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين دول بريكس. الرئيس ترامب يقول أن الرئيس الصيني بالنسبة إليه هو صديق. هل ترامب هو صديق أيضا بالنسبة لتشي؟ هذا الصباح الرئيس تشي جين بينغ التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الزيارة إلى

0: الصين بيجينغ، والطرفان بالفعل تناقشا وتبادلا وجهات النظر حول السلام والتطور العالمي، بالإضافة إلى زيارة أيضا معبد السلام من قبل الرئيس الأمريكي ترامب. ويمكن بالفعل أن تروا معلومات إضافية حول هذه الزيارة في البيانات. السؤال التالي،
1: Any other questions?
2: 好，今天的记者会到此结束。
1: This concludes today's press conference. Thank you.
0: انتهاء المؤتمر الصحفي. شكرا.
3: إذن كنا نتابع وإياكم هذا المؤتمر الصحفي للوزير الخارجية الصيني، الذي أكد على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بكين وواشنطن، وعاد وأكد أن الرئيسين توافقا على ضرورة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد وزير الخارجية الصيني أن على ضرورة تأمين الملاحة الدولية، وأيضا أكد على مسألة تايوان أن أي تعامل خاطئ في هذا المسألة قد يعقد العلاقات بين الطرفين، بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني. إذن هذا كان أبرز ما جاء على لسان وزير الخارجية الصيني في هذا المؤتمر الصحفي في ظل هذه القمة المنعقدة حاليا في بكين. أعود إليك المحلل السياسي طارق الشامي من واشنطن. كنت أريد أن أسألك، هل فعلا نحن أمام صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين؟
4: ليس بالضرورة، يعني هناك مجالات يعني يمكن إحداث تقدم بها، لكن هناك يعني مجالات أخرى ليس من المتصور أن يكون فيها اختراق كبير. على سبيل المثال التعريفات الجمركية المرتفعة بين الجانبين، ليس من المتوقع أن نشهد اختراقا في هذا الأمر على الرغم من أهميته وحيويته، ولكن يمكن للرئيس الصيني أن يحصل على تعهد من الرئيس دونالد ترامب بعدم زيادة هذه الرسوم مرة أخرى، وهذا في حد ذاته يعتبر يعني جزئيا قدر من الإنجاز. أيضا
3: ملف تايوان، لكن هذه التصريحات المتقدمة والحديث أن هناك سيكون توسع في العلاقات التجارية في مجمل القطاعات التي كانت شائكة بالنسبة لأمريكا فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والإمدادات الصحية والسياحية وغيرها، وبالتالي هل نحن يعني هذه العقدة حلت؟ لأن هذا موضوع دائما ما كان يتكرر في الإعلام الأمريكي، أن السوق الصيني مغلق أمام المنتجات الأمريكية.
4: المنتجات التكنولوجية على وجه الخصوص هذا مهم، يعني حينما يتعهد الرئيس تشي بأن السوق الصينية سوف يتم فتحها للمنتجات التكنولوجية الأمريكية، هذا مهم لشركات التكنولوجيا، لأن السوق الصيني سوق كبير للغاية وواعد، وبالتالي ستكون هناك أرباح جيدة. في المقابل الصينيون أيضا يريدون يعني تسهيلات في المقابل فيما يتعلق بحصولهم على التكنولوجيا المتطورة للرقائق التكنولوجية، خصوصا من شركة إنفيديا وغيرها، وبالتالي أتوقع أن يكون هناك أيضا نوع من التسهيل الأمريكي في هذا الإطار، لكن حجمه ونوعه هذه تفاصيل ربما نجد فيها بعض الخلافات، لكن في النهاية هناك بالفعل تقدم، هناك إنجاز، لكن هناك ملفات عالقة مثل ملف تايوان. شهدنا التحذير الصيني الواضح للأمريكيين بعدم يعني المساهمة في تسليح تايوان، وهذا يعتبرونه خط أحمر.
3: يعني في معرض المؤتمر الصحفي لوزير خارجية الصين، وكأنه ربط بين مسألة مضيق هرمز وتايوان، هل رأيت هذه المقاربة؟
4: يعني نسبيا هم لا يريدون تقديم تنازلات للجانب الأمريكي، والمتحدث باسم الخارجية ربما يعني لم يكن واضحا عفوا بدرجة كبيرة فيما يتعلق بكيفية يعني التعامل الصيني مع الملف الإيراني، كانت الإجابة مقتضبة ويعني ربما قاصرة عن توضيح مغزى التعامل الصيني في المستقبل، ولكن هو دائما يشير إلى الموقف الصيني الثابت من يعني التهدئة وعدم السماح بزيادة الأوضاع.

0: ضاع توترا، ولكنه لم يعد أبدا بأن الصين سوف تتدخل أو تمارس نوع من الضغوط، لأنه
1: ربما
0: بكين ترى نفسها يعني ليست في وضع يسمح لها بالانخراط يعني على

0: ربما ضيفتي من بكين ستساعدنا على قراءة هذا الموقف الصيني فيما يتعلق بمسألة إيران والذي اختصرها بمضيق هرمز على ما يبدو.
1: نعم، وشكرا على هذا السؤال. ففي اعتقاد أولا أريد أن أؤكد أن الصين قد بذل الجهود الكثيفة في إقناع ربما الأطراف المعنية لتأخذ بعض التنازلات في هذه المسألة، لتم التوصل إلى اتفاق بشكل دائم وشامل حول فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، أو حول الحصول محاولة إيران الحصول على أسلحة الطاقة النووية. وأعتقد أن حاليا الصين لديها كل هذه النفوذ ولديها كل هذه الوساطة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ربما من خلال الوساطة المهمة من الجانب الباكستاني. الصين الآن تتأمل في إنهاء هذه التوترات في أسرع وقت ممكن وبذل الجهود المستطاعة في حال هذه النزاعات.
0: كان مطلبه واضح في هذا الإطار وطلب دعم صيني في الأمم المتحدة لدعم قرار أممي يدين ممارسات إيران في المنطقة وفيما يتعلق بمضيق هرمز. هل نتوقع استجابة على هذا الصعيد؟
1: نعم، وأعتقد أن الصين الموقف الصين الدائم والثابت حول هذا الحصار وإغلاق لمضيق هرمز ومحمى على الطرق الدبلوماسية على كل هذه دورها في الأمم المتحدة. الصين دائما تدعم بكل حقوق الشرعية لإيران، ولكن الصين أيضا تدعم والصين تحرص الجانب الإيراني لفتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن، أيضا بضمان العبور السليم وآمن لجميع السفن العالمية في هذه المضيق وفي فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن بدون القيود وبدون الشروط الإضافية. لأن الصين ليست تسعى وراء مصلحتها ذاتها، بل هي تسعى لكل هذه المصلحة لدول العالمية.
0: لكن هل ممكن أن تضغط فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، أم فقط ستحصر جهودها الدبلوماسية بملف مضيق هرمز؟
1: نعم، وأعتقد أن الصين كالعضو الدائم في الأمم المتحدة ولديها كل هذه الحقوق للتصويت وكل هذه الحقوق الأخرى. لا أفضل أن أستخدم الكلمة ضغط، ولكن ربما الإقناع الجانب الإيراني لتخلى عن كل هذه المحاولات لتطوير أسلحة الطاقة النووية. ولكن الصين في نفس الوقت تدعم إيران لحقوقها الشرعية لاستخدام وتطوير الطاقة النووية، ولكن باستخدام في غير متعلقة بأهداف العسكرية. ونعلم أن هناك توجد بعض المقايضة السياسية بين التنافسات الشديدة بين الدول الكبيرة العالمية، ولكن أعتقد أن الصين الآن هي تريد أن تفصل المسألة مضيق هرمز ومسألة الإيران عن البقية المسألة الأخرى، وخاصة بمسألة وقضية تايوان، لأن قضية تايوان من شؤون داخلية للصين، أما قضية إيران وقضية هرمز من الشؤون المهمة جدا
0: الكثير
1: العالمية. نعم،
0: كانوا يأملون بأن يكون للصين دور متقدم في هذا الصعيد وتساهم في تقدم حل ملموس لهذه الأزمة. أستاذ طارق، يعني من خلال ما شاهدته وما سمعته من تصريحات حول هذه المسألة، مسألة إيران، هل يعني الأمال بددت إلى أبد ما حول هذه المسألة تحديدا؟
2: ربما سننتظر بضعة أيام حتى نعلم ما إذا كان هناك بالفعل تدخل صيني أم لا. هذا سيبدو واضحا من المواقف الإيرانية، فإذا تغير الموقف الإيراني وأبدأ قدرا من المرونة، خاصة ما يتعلق بفتح مضيق هرمز، سيكون هذا من تأثير التدخل الصيني غير المباشر أو يعني السري مع الإيرانيين، لأنه في مصلحة الصين فتح هذا المضيق لأسباب تخص ليس فقط النفط، وإنما أيضا كما قال روبيو بأن الصين يعني يهددها نوع من التأثر يعني من الدول الأخرى التي سوف تتراجع نموها الاقتصادي، وبالتالي سيؤثر على مشترياتها من المنتجات الصينية الضخمة، وتتأثر الصين بناء على ذلك. كما أن الصين بما لها من ثقل سياسي واقتصادي

0: مع إيران وعلاقة استراتيجية تمثلت في اتفاق مدته 25 عاما بقيمة 400 مليار دولار بدأ عام 21. هذه الاستثمارات الصينية ستكون مهددة إن لم تعد إيران إلى وضعها السابق كدولة منفتحة على العالم، لأنه استمرار إيران في وضعها الحالي هذا لن يسمح لمشروع الصين الكبير بالتجارة العالمية الحزام والطريق بأن يمضي بسلام من خلال هذه الاستثمارات الكبيرة مع إيران. وهناك
1: هذه نقطة مهمة جدا أختم بها مع الصحفية يو تشاو لأسألك، هل مستعدة الصين للتخلي عن كل هذه المكاسب الاقتصادية للحفاظ على شراكتها مع إيران؟
2: نعم، وأعتقد كذلك، لأن لماذا الصين تهتم إلى حد كبير لمضيق هرمز؟ لأن المضيق هرمز تتعلق، وهذه مسألة تتعلق بشكل مباشر مع مصلحة الصينية، وخاصة مع عديد من مصلحة الشركات الصينية. فالآن ونعلم أن الصين أولا هي الأكبر مستورد على مستوى عالمي لاستيراد النفط، وهي قامت قبل حديث التوترات قامت باستيراد أكثر من 40% من نفطها من هذه المنطقة عبر مضيق هرمز. فالآن وبعد الإغلاق لوقت طويل ما لمضيق هرمز، الصين والشركات الصينية تعاني من كل هذه الخسارات.
1: دائما ندعم هذا المشروع، فتح مضيق هرمز، ولكن لا تعطينا كيف الوسيلة التي ستضغط من أجلها لفتح هذا المضيق.
2: نعم، شكرا. وأعتقد أن ونعلم أن المفاوضات هي الفن والتنازلات، ولماذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الشامل والدائم بين الطرفين الآن، الطرف الولايات المتحدة والطرف الإيراني؟ وهذا بسبب أن لا أحد يريد أن بأخذ كل هذه التنازلات في وقت الحالي. فالعالم حاليا ينتظر كل هذه بفارغ الصبر لوجود هناك الدولة كبيرة ولديها كل هذه النفوذ الكافية والتأثيرات الكبيرة جدا على مستوى العالمي لإقناع كل هذه الجانبين.
1: لكن بعد زيارة عرقجي إلى بكين كانت المواقف متشددة أكثر من قبل إيران، وهذا يؤخذ قليلا على هذه الزيارة. شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت تماما. شكرا جزيلا، كنت معنا من بكين الصحفية ليو تشاو، وأيضا كان معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. شكرا جزيلا لكما. حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطورة التعامل الخاطئ مع قضية تايوان، مؤكدا أن الملف يعد الأكثر حساسية في العلاقات بين بكين وواشنطن. وقال شي بحسب التلفزيون الرسمي الصيني أن سوء إدارة هذا الملف قد يؤدي إلى تصادم أو حتى صراع مباشر بين البلدين، ما قد يدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مرحلة شديدة الخطورة. أعلنت الحكومة التايوانية أن الولايات المتحدة أعربت عن دعمها الواضح والحازم للجزيرة الديمقراطية، في وقت عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء بنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين. وقالت المتحدثة باسم الحكومة التايوانية للصحفيين، قالت إن الجانب الأمريكي جدد مرارا دعمه الواضح والحازم لتايوان.

0: أما فيما يخص حرب إيران والحصار الأمريكي المفروض على موانئها، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تلعب الصين دورا أكثر فعالية لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها بالمنطقة. وأكد روبيو أن المصلحة الصينية تقتضي حل أزمة مضيق هرمز.
1: Their economy is fueled not by what they consume domestically, but by what they make and sell to other countries. Well, if all the countries of the world economies are melting down because of this crisis in the Straits, they're going to be buying less Chinese product, and the Chinese exports are going to drop precipitously. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
0: وقال مسؤول رفيع بالبيت الأبيض لمجلة بوليتيكو أنه من المتوقع أن يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا على نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني خلال اجتماعهما المرتقب في بكين. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الصين

0: بالفعل ضغطت على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أكد بدورها أن الولايات المتحدة تبذل جهودا دبلوماسية ناشطة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال فانس أن أمام الرئيس دونالد ترامب عدة خيارات دبلوماسية وعسكرية للتعامل مع إيران، كما أعلن النائب الرئيس الأمريكي عن تقدم في المفاوضات مع إيران.
1: Look, I agree with the president that Iran should not have a nuclear weapon. We're obviously engaged in a very aggressive and very engaged diplomatic process to try to ensure that that doesn't happen. And the president has a lot of options. As he said repeatedly, there are options diplomatically, there are options on the military side. But the fundamental goal here is the president wants to make the world safe, but particularly the American people safe from Iran having a nuclear weapon. And yeah, so look, obviously these negotiations are very sensitive. I'm not going to tell you everything because we're trying to have a productive conversation. I spent a good amount of time on the phone with both Jared Kushner and Steve Witkoff this morning, a number of our friends in the Arab world this morning. Look, I think that we are making progress. The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon.
0: وحول هذه التطورات ينضم إلينا من استوديو هنا مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأورو آسيوية، وأيضا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ مصطفى، لأن لفتك أن موضوع الإيراني لم يأتي بشكل مسهب في هذا اللقاء، رغم أن الجميع حتى في أمريكا كان يتوقع أن يكون هذا الملف في صدارة الأولويات ويتقدم على الملفات الاقتصادية الأخرى.
2: يعني في البداية ولفت نظري جدا بلغة سياسية أن حتى وزارة الخارجية الصينية في لقائها أو تصريحاتها الصحفية الأخيرة أيضا لم تتحدث عن إيران بشكل واضح، أو أن لقاء الرئيسين تحدث عن الملف الإيراني بشكل واضح، خصوصا أن ذكروا أوكرانيا بشكل واضح وكوريا الشمالية بشكل واضح، وتحديدا كوريا الشمالية، ولم يتم إطلاق مثلا شبه الجزيرة الكورية، بينما في مسألة إيران ذكر أن تم نقاش قضايا إقليمية وقضايا الشرق الأوسط بشكل عام. بينما موقف آخر كمان، وزارة الخارجية الصينية أكدت مرتين، المرة الأولى قبل زيارة ترامب بساعات، والآن مرة أخرى، أن مضيق هرمز يجب أن يكون حرا ومفتوحا وبلا أي رسوم. فهذه نقطة نقدر نقول أن العلاقات الأمريكية الصينية تؤكد أن هذه الزيارة فيما يتعلق بأهمية البلدين كقوة كبرى في السياق الثنائي التجاري والاقتصادي، وحتى بعض التفاهمات السياسية التي تخفض من مستوى الصدام فيما يتعلق بالتعريف التعريفات الجمركية، وتحديد الخط الأحمر الصيني بشكل واضح وهو تايوان، وتأكيد الإدارة الجمهورية على انفتاحها في التعاطي مع هذه المسألة بشكل أكثر يعني حرصا، ولا تدخل في صداما أيضا مع الجانب الصيني من أجل تايوان. والجانب التايواني بدأ يقوم بعملية سماها هو التحوط الاستراتيجي من قبل تايوان، حتى لا يضغط على الولايات المتحدة فيخسرها، ولا يدخل كتايوان في صدام مع الصين في الوقت الراهن.
0: أريد أن أسألك، هل لفتك الموضوع أن جل ما قاله وزير الخارجية الصيني في هذا الإطار حول الملف الإيراني هو اقتصر الموضوع بملف هرمز؟ نعم. بدل من أن يسهب أكثر ويتطرق إلى موضوع الاتفاق المرتقب والذي يأمل البعض بأن تضغط الصين في هذا السياق؟
3: نعم، الصين منذ البداية هي لم تقحم نفسها في صلب الموضوع، يعني كانت تراقب عن بعد، يهمها الدور الباكستاني، باكستان هي من المقربين مقربين إلى الصين من حيث التجاري، من حيث المواقف الإقليمية، في اصطدامها مع الهند كانت الصين الداعمة لها. وبالتالي حتى قبل يومين أصدرت الصين بيان من الوزارة الخارجية أنها تعزز الموقف الوساطة الباكستانية
0: وتدعوها لبذل المزيد من الجهود وكيف لها أن تبذل المزيد من الجهود في وقت هي لا تمتلك أوراق نفوذ كما تمتلك الصين على الجانب الإيراني؟ وبالتالي في هذا السياق أستاذ مصطفى عرقجي يقول، وزير الخارجية الإيراني يقول قبل قليل، أنهم جاهزون لاتباع نهج الدبلوماسية. كيف تقرأ تصريح عرقجي في هذا التوقيت بالذات؟
2: ده أيضا في ممكن نقرأ في تقسيم المهام داخل النظام الإيراني، أن الدبلوماسية الإيرانية تتحدث بخطاب ناعم مع العالم، وأنها منفتحة، وأن حتى مضيق هرمز مفتوح.

0: أمام السفن التجارية يمكن فقط التنسيق مع إيران للعبور، ولكن هناك كتلة صلبة لدى النظام تتعلق بالمرشد والحرس الثوري هي من تحدد حقيقة الأمر وحقيقة هذا التعامل. في النهاية إيران تغلق المضيق. إيران منذ قليل أعلنت يعني هيئة البريطانية المتعلقة بحركة السفن أن هناك سفينة تعرضت إلى هجوم قبالة سواحل الفجيرة. فإحنا بنتكلم على أن الخطاب الإيراني الدبلوماسي لديه منطق أو لديه بروباجندا ما، والفعل الحقيقي والسياسي أو يعني لهذا النظام يتعلق أكثر بالحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى، وهم غير مستعدين الآن يبدو لعملية تفاوض، لأن لم يعد لديهم أو كانوا يعولوا بشكل كبير جدا على أن الصين يمكن أن تصل لتحسين شروط تفاوضهم أو تلعب دور كضامن. وبالمناسبة مش بس إيران، حتى الولايات المتحدة هي من ذكرت أنها ترغب أن الصين تقوم بدور على لسان ماركو روبيو، لكن الصين تجنبت تماما ذكر إيران وأكدت أنها ستأخذ موقفا أكثر سياسية في التعاطي، لأنها لا تريد أن تلعب يعني دور الوسيط بقدر ما ممكن أن تلعب دور ضامن في نهاية هذا الاتفاق.
1: طب وعليه هل ذلك يجرئ أكثر إيران في خطواتها التصعيدية؟
2: لا أعتقد يجرئ إيران. إيران تحاول ترفع سقف مطالبها لتجعل لنفسها مساحة للمناورة فيما بعد إذا أن يعني أرادت التنازل. مثلا كانت تصعد في حقها للتخصيب المدني ولا يمكن أتنازل عنه وهذا خط أحمر، لكن بالنهاية تنازلت عن هذا في المفاوضات.
1: لكن في مرحلة مقبلة ربما نتفاوض حول هذه المسألة، ولكن تريد في المقام الأول أن يتم فك الحصار عنها وأن يرفع الحصار.
2: كل هذه المحاولات الإيرانية برفع التصعيد يعني والخطاب التصعيدي ورفع الشروط الخمسة التي سمعنا عنها قبل يومين، كل هذا يأتي في سياق المناورات على المرحلة القادمة، لأن إيران لا تغلق أبواب التفاوض لحد الآن. هي تريد تحسين شروط المفاوضات، مثلا عندما تقول أريد ضمان من دولة كبرى مثل الصين أو مثل روسيا، هي تريد أن تجعل من هذه المناورات يعني للمرحلة القادمة مكاسب.
1: جي دي فانس يتحدث عن تقدم في هذا الإطار، ولكن لا ندري ما هو يعني ما هو هذا شكل هذا التقدم الذي يتحدث عنه، ما إذا كان يرضي الرئيس ترامب ويرضي الخطوط الحمراء التي وضعها ترامب فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي والتسلح النووي. كان المأمول في هذه القمة أن تتطرق أمريكا مع الصين إلى ثلاث ملفات أساسية تؤرق الجانب الأمريكي من الصين، يعني ثلاث يعني شراء الصين للنفط الإيراني، إمدادها بمعدات ذات استخدام عسكري، ومنحها إمكانية الوصول إلى أنظمة الملاحة الدولية. ثلاث ملفات شائكة كان من المرجو أن يتم التطرق إليها وحلها. هل نتوقع بعد ما كشف حتى الآن أن هذه الأمور فعلا تبقى شائكة حتى الآن؟
0: يعني في النهاية احنا لو بنتكلم على كل ملف على حدة، بنتكلم على النفط الإيراني، لم يعد حتى لو رغبت الصين في شرائه فالحصار الأمريكي الموجود يعيد يعني بنتكلم على 72 سفينة تم إعادة توجيهها مرة أخرى نتيجة الحصار. هناك يعني تكثيف لتتبع السفن الإيرانية أو معروف بأسطول الظل اللي بينقل تقريبا من 80-90% من النفط الإيراني إلى الصين. الصين طبعا فرض عليها عقوبات تتعلق بما عرف بمصافي يعني إبريق الشاي الخاصة بتكرير النفط الإيراني. فده ملف لم يعد الصين قادرة حتى إعطاء جوابا نعم أم لا، أصبح خط إمداد النفط تقريبا مغلق الآن فيما يتعلق بالنفط
1: ولكن
0: الإيراني. لكن مسألة الشركات الأخرى أو شركات الاستخدام المزدوج لا شك أنها مسألة ستقلق الصينيين مع بداية تزايد العقوبات الأمريكية على جهات أو استهداف شركات كانت يعني الجانب الصيني بيقول أن هذه شركات إيرانية.
1: يعني اليوم تحديدا نيويورك تايمز كشفت عن شركات صينية تدرس تزويد إيران بأسلحة، حتى بأسلحة صينية، وهذا يعني غير مقبول تماما بالنسبة لأمريكا، وهذا من اللافت أنه يصدر هذا التقرير اليوم بالذات. وبالتالي أين تتجه الأمور في هذه المسألة تحديدا؟
0: يعني ممكن نقول أن دي مسألة من سياسة الشد والجزم بين الصين وبين الولايات المتحدة. إذا زودت تايوان بأسلحة بتتعلق بصفقة ب 11 مليار دولار، فأنا يمكنني أن أزود إيران. لكن ليس بالضرورة أن كل خبر أنه خبر حقيقي وموجود ومؤكد أن هناك أسلحة خارجة. نحن نتكلم لو شيء مؤكد أن الصينيين

0: الصين توقفوا عن إمداد أي أسلحة نوعية إلى آخره لإيران من 2005. في النهاية الصين كانت طرف في العقوبات الأممية وفي المفاوضات في 2015 إلى آخره. فالصين كانت تتماشى دائما مع ما تريده حتى المجموعة الدولية فيما يتعلق في التعاطي مع إيران. في النهاية إيران تمثل للصين كانت مسألة النفط الرخيص ومسألة تتعلق بأمن المنطقة فيما في مضيق هرمز وباب المندب ومنطقة حيوية فيما يتعلق بالمضيق خطة الصين التجارية اللي هي الحزام والطريق. فكل هذه الأمور ممكن نقراها في سياقها أن هناك عملية تفاوض ما بين بكين وما بين واشنطن. لا يجب أبدا أن احنا نقول أن فعلا الصينيين سيقدموا أسلحة في هذه اللحظة الحرجة وترامب موجود والحديث عن عودة علاقات جيدة جدا. نسمع أن تشي وترامب بيعد كلا الشعبين أنها مرحلة جديدة، هناك انفتاح أكبر ما بين الجانبين، هناك علاقات ستكون يعني آخذة بالتطور ما بين الجانبين على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي. في النهاية إيران صحيح هي مسألة بالنسبة للطرفين مهمة، ولكنها لا تأتي على رأس جدول النقاش، ولا وما فيش أي طرف من الطرفين مستعد يضحي بما وصلوا إليه من تقدم في هذه المحادثات من أجل لا إيران ولا حتى أطراف أخرى زي تايوان. في النهاية الولايات المتحدة لديها أجندة واضحة تتعلق بالتجارة، تصل من بوينغ، شراء اللحوم، السويا، صحيح. والطرف الآخر في الصين يريد الرقائق الإلكترونية، لا يريد خنقه في سوق الهيليوم ولا حتى يريد استمرار خنقه في قطاع الطاقة. في النهاية كانت الصين تعتمد على
1: وعودة الاستثمارات صحيح. الأمريكية إلى السوق الصيني بعد انسحابها
0: صحيح.
1: من السوق،
0: والعكس صحيح. يعني كمان الشراء الغاز المسال من الولايات المتحدة من قبل الصين توقف كذلك في هذه الأمور. فكلا الطرفين لديه مصالح مشتركة لا تتعلق بفكرة الصراع العسكري في بقاع في العالم أو نقاط حيوية
1: يعني
0: في العالم.
1: حول هذه النقطة تحديدا سمعت أحد الخبراء، وصحح لي ما إذا كان هذا الخبر صحيح أو إمكانية ذلك، أن أمريكا تريد من الصين استبدال النفط الإيراني بالنفط الأمريكي.
0: لا هو يمكن عادي، يعني الصين لديها يعني احنا بنيجي نتكلم على قوة الدولة في قطاع الطاقة تتعلق بعمليات الريفاينري أو وحدات معالجة النفط الخام. الصين والولايات المتحدة هما أكبر دولتين في العالم يملكوا وحدات التكرير. في النهاية تستطيع الصين شراء كافة أنواع الخام تقريبا في العالم مش بس الأمريكي. الولايات المتحدة ما بتضغطش على الصين لمسألة فقط شراء النفط تحديدا من الولايات المتحدة، ولكن فكرة السعر أو فكرة أن كانت الصين بتستغل النفط المعاقب سواء من الروس أو الفنزويليين أو الإيرانيين لدفع ماكينتها الاقتصادية. في أنا بشتري برميل ب8 أو 10 دولار بينما هو سعره في السوق من 80
1: يعني
0: إلى 110.
1: أكيد لا تريد الصين أن تربط نفسها بالنفط الأمريكي بشكل
0: ولا
1: خاص.
0: حتى الروسي، ولكن خلاص فرضت عليها الآن أنها أصبحت مجبرة على ربط نفسها إما بالروس بشكل كبير جدا وهي دولة كبرى أيضا يزعجها الصينيين هذه المسألة أو بالولايات المتحدة.
1: اسمحوا لي أن أشير لهذا الخبر. خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، كشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران لا يفصلها سوى أسابيع عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم واستخدامه في صناعة أسلحة نووية. وفقا لشبكة CNN ذكر رايت أنه يعتقد أن الاستراتيجية الحكيمة تكمن في استهداف جميع مخزونات إيران من اليورانيوم وإنهاء برنامجها النووي لكي ينعم العالم بأمان. يعني تحذيرات متنامية حول مسألة النووي الإيراني، كيف يمكن استخراج هذه المخزونات من النووي عالية التخصيب؟
2: نعم، يعني هذا على الصعيد الإعلام الأمريكي هو يعني أرى أنه يمهد لي إعطاء نوع من القطاع لضربة مقبلة لإيران كما حصل للعراق أيام ضربة.
1: يعني استنفذت الوسائل الدبلوماسية برأيك؟
2: أغلبها تستنفذ. عندما أرادوا ضرب العراق كان جنرال باول وزير الدفاع الأمريكي آنذاك جاء لمجلس الأمن وقال العراق لديه أسلحة دمار شامل وكذا وكذا، وجاب حتى بعض الوثائق. فيما بعد تبين أنه لم يكن هناك أسلحة دمار شامل. بالنسبة لإيران، إيران يعني تنفي تماما انها ليس لديها اي نيه لمشروع نووي، لكن ما جعل العالم يشك في نواياها عندما صعدت مستوى التخصيب من المدني الى العسكري.
1: من الاساس تخفيض برنامجها النووي،
2: وكان
1: البرنامج الخطا يعني لم تعلن عنه،
2: وكان البرنامج

0: مخفي لسنوات طويلة وكشفته معارضة مجاهدي خلق، عرضت يعني عرضت الوثائق. لذلك أعتقد إيران يعني ممكن لديها نوايا، لكن حسب تقارير منظمة الطاقة إيران ما زالت بعيدة، يعني لا تمتلك هذه القدرة لصنع قنبلة. لكن الآن تقارير الاستخباراتية الأمريكية يمكن أن توصلت إلى يعني معلومات أدق من المنظمة، لأن إيران دائما لم تتعامل مع المنظمة بشفافية، لذلك ليس بعيدا أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار لأي ضربة عسكرية مقبلة.
1: هل تتفق مع قراءة أستاذ شريفي بما يتعلق أن هذا ضغط إعلامي وليس أكثر، وأن إيران يعني ما زالت بعيدة عن امتلاك قنبلة نووية؟
2: صحيح، يعني أنا أتفق مع أستاذنا ونفس الفكرة. طب الولايات المتحدة قامت باستهداف أغلب المواقع النووية في النهاية، حتى لو عندك قدرة على التخصيب أين ستخصب؟ ده سؤال. يعني في النهاية أنت طبقا للمعروف أن تم ضرب أغلب المواقع، حتى الموجودة تحت الأرض، حتى الموجودة في الجبال.
1: كمية دونو هاو يلي.
2: صحيح، حتى لو عنده الإمكانيات في النهاية أنا محتاج دول أخرى تساعدني. هنا في النقطة دي هنتقل إلى الصين. ما هي رؤية الصين للبرنامج النووي الإيراني؟ تعارضه بشدة وضده، ولا تريد أن تكون إيران دولة نووية في الجنوب وبدون أي رادع لها. في النهاية الصين لديها تجربة مريرة جدا مع كوريا الشمالية. كوريا الشمالية حصلت على أسلحة نووية في ظرف إقليمي مختلف وإلى آخره، ولكن أصبحت الآن دولة متمردة للغاية حتى على الصين التي تدعمها بكل وسائل الحياة. في النهاية هناك علاقة استقرت ما بين الصين وإيران، أن إيران أو طهران بشكل حيوي تعتمد على بكين تقريبا في أغلب ما تريد. لو أصبحت إيران دولة نووية هتبدأ تكون دولة في ظل النظام الحالي وفي ظل سياستها دولة أكثر يعني تمردا على المحيط الدولي وحتى القانون الدولي وحتى النظام الدولي. في النهاية إيران لم تعطي أي إشارات أنها نظاما يمكن التعامل معه بشكل ما،
1: أو من تتصرف كدولة طبيعية يعني.
2: صحيح. فالصين نفسها ليس فقط الولايات المتحدة ترفض فكرة أن إيران تدخل إلى النادي النووي بأي حال من الأحوال.
1: شكرا جزيلا لكما، كنت معنا في استوديو هنا مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوروآسيوية، والصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. شكرا جزيلا لكما. خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، توجه برفقة نظيره الصيني شي جين بينغ إلى زيارة معبد السماء الذي يعد أحد المعالم الفريدة للعاصمة الصينية. نتابع.

مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف. ولدينا أيضا ستارمر يقر بصعوبة نتائج الانتخابات المحلية ويتعهد ببناء بريطانيا أكثر أمناً.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص الوجود الأمريكي في أوروبا، وأصرح البنتاغون بأن هدفه على المدى البعيد هو أن يتحمل الحلفاء الأوروبيين العبء الأكبر للدفاع التقليدي وتقليص الدور العسكري الأمريكي في القارة. أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو تعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم جوي روسي واسع النطاق فجر الخميس، وأشار العمدة إلى أن ذوي الانفجارات في كييف ناجم عن هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، داعيا السكان إلى الاحتماء. بدورها أعلنت القوات الجوية الروسية عن إطلاق 675 طائرة مسيرة و56 صاروخا على أوكرانيا، فيما أسقطت الدفاعات الروسية عددا شبه مماثل من المسيرات الأوكرانية، لافتة في الوقت نفسه إلى تسجيل 38 إصابة في 24 موقعا، إضافة للأضرار المالية. رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بخطاب الملك تشارلز الثالث الذي افتتح به الدورة البرلمانية الجديدة في البلاد، وتعهد ستارمر ببناء بريطانيا أقوى وأكثر عدلا وفق تعبيره.
1: Mr. Speaker, can I say what a pleasure it is to welcome the gracious speech of His Majesty and the radical agenda of this Labour government that will tear down the status quo that has failed working people and build a stronger, fairer Britain. Our parties both had tough results in the local elections last week. The difference is, she hasn't noticed. And Mr. Speaker, there's another difference, Mr. Speaker. We are in government and they are no longer even the opposition.
0: وفي نهاية النشاط قد التذكير بأبرز العناوين.
2: Honor to be with you. It's an honor to be your friend and the relationship
0: between China and the USA. ترامب يعد شي بمستقبل رائع بين الولايات المتحدة والصين. الرئيس الصيني يؤكد أن استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين مكسب للعالم أجمع. خلال اجتماع مع ترامب، الرئيس الصيني يعد بتوسيع نطاق وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية. يحذر ترامب من الخلافات حول تايوان، والأخيرة تؤكد أن واشنطن أعربت عن دعمها الواضح والحازم للجزيرة. وزير الخارجية الأمريكي يطالب الصين بالضغط على إيران من أجل التراجع عن سلوكها في المنطقة. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. زميلي محمد عثمان يلقاكم على رأس الساعة. ابقوا معنا.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى.

0: توجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: أخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نور إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردا هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا ساردا.
0: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: 11 بتوقيت الرياض، 8 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. خلال القمة الأمريكية الصينية، ترامب يؤكد أنها فرصة لمستقبل جديد، وشي يقول إن المصالح تفوق الخلافات. إيران وتايوان تخيمان على القمة، واشنطن تعول على الضغط الصيني على إيران، وبكين تحذر تايوان خط أحمر. وسط أنباء عن تقدم في المفاوضات، عراقجي يؤكد أن لا حل عسكريا، وإيران مستعدة لاتباع نهج الدبلوماسية. هجوم روسي بنحو 800 مسير على أوكرانيا طال 20 منطقة في البلاد. وفي أخبارنا الاقتصادية، وبعد نهاية لقاء إيجابي جمعه بترامب، شي يعد بتوسيع نطاق وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية، ويؤكد على تعزيز التعاون الاقتصادي. وفي أخبارنا الرياضية، باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي للمرة الخامسة توالياً.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أجدد لكم التحية مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هنا عوني. إذن انتهى الاجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الاجتماع الذي استمر لساعتين وربع بحسب مفادة العربية.

0: رئيسان ركزا في مستهل حديثهما على بناء جسور الثقة بدلا من تعزيز الانقسام، وأبدى ترامب تفاؤلا كبيرا بمستقبل العلاقات الثنائية، واعتبر أن هذه القمة تمثل فرصة لتاريخ جديد تكون فيه الروابط بين واشنطن وبكين في أقوى حالاتها على حد وصفه. بدوره أكد الرئيس الصيني على أن العلاقة مع أمريكا يجب أن تكون مبنية على الشراكة، وقال إن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا. هذا وانطلقت فعاليات القمة الثنائية رفيعة المستوى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ وسط مراسم استقبال رسمية حافلة أمام قاعة الشعب الكبرى في بكين، إذانا ببدء محادثات مغلقة تستمر على مدار يومين لتحديد مسار العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم. وتعقد القمة وسط توترات جيوسياسية واقتصادية متصاعدة، ويتوقع أن تركز على الحرب مع إيران والتجارة والطاقة والرقائق الإلكترونية، إضافة إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. بدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن بلاده وأمريكا يعملان على الحفاظ على الزخم الإيجابي بالعلاقات الثنائية والذي تحقق بشق الأنفس، وأضاف أن العلاقة الاقتصادية مع أمريكا لها منافع مشتركة. وقال التلفزيون الصيني الرسمي أن تشي وترامب تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وأزمة أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية. وقبل ذلك أكد تشي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن البلدين يجب أن يكونا شريكين لا خصمين.
1: لطالما آمنت بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتنا، وأن نجاح دولتين يمثل فرصة للآخر، وأن علاقة صينية أمريكية مستقرة هي نعمة للعالم. التعاون يفيد كلا الجانبين، بينما المواجهة تضر كليهما. يجب أن نكون شركاء لا خصوما، نساعد بعضنا البعض على النجاح والازدهار معا، نرسم مسارا جديدا للطريقة المثلى لتفاعل القوى الكبرى في هذا العصر الجديد.
0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يرافق ترامب في زيارته لبكين أعرب عن أمله في أن تلعب الصين دورا أكثر فعالية لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها في المنطقة، وأكد روبيو أن المصلحة الصينية تقتضي حل أزمة مضيق هرمز. وعلى هامش هذه الزيارة، أعلنت الحكومة التايوانية أن الولايات المتحدة أعربت عن دعمها الواضح والحازم للجزيرة الديمقراطية في وقت عقد فيه الرئيس الأمريكي لقاء بنظيره الصيني في بكين. وقالت المتحدثة باسم الحكومة التايوانية إن الجانب الأمريكي جدد مرارا دعمه الواضح والحازم لتايوان. من جهته حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطورة التعامل الخاطئ مع قضية تايوان، وأكد أن الملف يعد الأكثر حساسية في العلاقات بين بكين وواشنطن. وقال شي إن سوء إدارة هذا الملف قد يؤدي إلى تصادم أو حتى صراع مباشر بين البلدين، ما قد يدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مرحلة شديدة الخطورة. ولمزيد من القراءة في هذه الزيارة ينضم إلينا طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق. يعني رغم أجواء التفاؤل التي تسود تصريحات الرئيسين الصيني والأمريكي التي إذا استمعنا إليها ونحن لا نعرف الخلفيات نعتقد أن هذين بلدين يعني أو بلدان صديقان حليفان، ولكن هناك بالتأكيد توترات خافية في العديد من الملفات، ضعنا في هذه الأجواء.
2: تحية لك أولا أستاذ هناء والجمهور الكريم. يعني دائما خلف الاحتفالات البراقة والأعلام المرفوعة وحرس الشرف هناك تكمن الخبايا كثيرة، لأنه في واقع الأمر كلا البلدان يعني يتعامل بحذر مع الطرف الآخر، كلاهما يعني يسابق الطرف الآخر في ما يوصف ب يعني ريادة العالم. الصين لديها قناعة كبيرة بأنها يعني قوة صاعدة تحاول يعني سباق الولايات المتحدة على رأس الهيمنة.

0: من العالمية، في حين تحاول الولايات المتحدة الإبقاء على هيمنتها لأكبر فترة ممكنة. من هنا يأتي الصراع الخفي بين الطرفين، لكنه صراع يعني كما قال الرئيس شي جين بينغ في كلمته الافتتاحية اليوم حينما عقدت القمة، أنه شبهها بالصراع بين يعني إسبرتا وأثينا في سالف الزمان، حينما حاولت إحدى القوى يعني محاولة إسقاط القوى الأخرى يعني. ولكن هو يقول أن هناك حل دائما، وهو التعايش السلمي بين القوى الصاعدة والقوى الراسخة. ولذلك يعني أعتقد أنه ما نراه اليوم من يعني قمة هو في الحقيقة محاولة لتحقيق نوع من الاستقرار في هذه العلاقة، سواء على المجال الاقتصادي والسياسي. وكلا البلدين يدرك أنه ليس بوسعه فقط قيادة العالم من دون التعاون مع الطرف الآخر، ولهذا أعتقد أنه شهدنا بعض الانفراجات في الملفات العالقة، من حيث تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بفتح المجال أمام الشركات الأمريكية خاصة في مجال التكنولوجيا. أيضا فتحت الصين السوق أمام استيراد اللحوم الأبقار من الولايات المتحدة بعدما كانت قد حظرت هذا الأمر لمدة عام تقريبا، وما زلنا ربما تكون هناك إعلانات أخرى بصفقات قادمة، سواء كان بطائرات بوينغ التي يمكن أن تشتريها الصين، أو التجارة في فول الصويا أو غيرها من القضايا. لكن تظل هناك أمور عالقة، شهدنا أيضا التحذير الصيني من يعني التسليح الولايات المتحدة تايوان باعتبار ذلك خطا احمر، ودائما ما تريد الصين استخدام يعني فيتو امام محاولات الولايات المتحده لتعضيد علاقتها مع تايوان، وهي تريد من الولايات المتحده في واقع الامر تغيير سياستها من عدم دعم استقلال تايوان إلى رفض استقلال تايوان. هذا أمر إن حدث سيكون تغييرا جوهريا في السياسة الخارجية الأمريكية، لأن يعني حاولت الصين مع القيادات السابقة للولايات المتحدة فعل ذلك ولم تنجح. إذا فعلها ترامب فلا بد أن يحصل على مكسب كبير من الصين في المقابل، قد يكون ذلك ضغطا صينيا فيما يتعلق ب يعني موضوع فتح مضيق هرمز او بالفعل. تسهيل يعني الموقف بالنسبة لإيران من خلال ضغط الصين بما لها من ثقل سياسي واقتصادي مع طهران، يمكن لها أن تحدث هذا التغيير الحاسم الذي سيجعل الرئيس الصيني في هذه الحالة تدخل في لحظة حاسمة ليوقف إمكانية حدوث انفجار كبير مرة أخرى. طيب. من خلال استخدام الأدوات العسكرية.
1: وبناء على ذلك، ما هي طبيعة الوعود التي قد يحصل عليها ترامب في الملف الإيراني من الصين، بحيث عندما يعود من هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة يقرر أنه قد تراجع عن الحل العسكري؟
0: يعني هذا يتوقف على طبيعة الوعود التي سيقدمها الرئيس الصيني، وهذا أيضا ليس بالأمر السهل، لأن الصين عادة لا تفعل ذلك يعني علانية. إن فعلت ذلك سيكون سرا وفي الخفاء، لأنها لا تريد أن تكون أو أن تظهر على الأقل أمام العالم بأنها يعني تعرضت لضغوط أمريكية أو أن هناك مقايضة أمريكية مع ملف تايوان على سبيل المثال، وتفضل أن تعمل في الخفاء. إذا هي يعني فعلت ذلك بالفعل، سوف نلاحظ تغيرا في الموقف الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، والصين تستفيد من هذا أيضا، لأن لها مصلحة حيوية في الحصول على النفط الإيراني وفي إحداث انفراجة في الاقتصاد العالمي، لأنه إذا استمر الاقتصاد العالمي في وضعه الحالي لبضعة أسابيع أو أشهر قادمة، هذا يعني أنه سيكون هناك يعني ضعف في النمو الاقتصادي وعدم قدرة على شراء المنتجات الصينية من دول العالم، وبالتالي تتأثر الصين اقتصاديا بدرجة كبيرة، وهو ما أشار إليه ماركو روبيو في تصريحاته الأخيرة. لكن بالنهاية يعني يدرك الجميع بأن الصين لديها فرصة حقيقية في إحداث تحول جوهري، وهذا يتوقف على إذا ما كانت هي ترى أن هناك تحول في الموقف الأمريكي في موضوع تايوان.

0: أم أنه يعني لن يحدث ذلك في تايوان، وبالتالي
1: شكرا.
0: ربما لن يحدث نفس الشيء في الملف الإيراني؟
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا.
1: أعلن نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس عن تقدم في المفاوضات مع إيران، وأوضح أن واشنطن تبذل جهودا دبلوماسية نشطة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. قالت مصادر إسرائيلية في تصريحات نقلتها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن التقديرات في تل أبيب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحسم قراره بشأن إيران بعد انتهاء زيارته إلى الصين. أوضحت المصادر الإسرائيلية أن تل أبيب سترفع جهوزيتها اعتبارا من نهاية الأسبوع مع انتهاء زيارة ترامب لبكين. من جهته جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أثناء اجتماع لدول البريكس في الهند جدد تأكيده على أن لا حل عسكريا في إيران، وشدد على أن طهران جاهزة لاتباع منهج الدبلوماسية. وبشأن مضيق هرمز قال عراقجي إن المضيق مفتوح أمام جميع السفن التجارية شرط التعاون مع القوات الإيرانية على حد وصفه. في هذه الأثناء تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريراً عن واقعة على بعد 38 ميلاً بحرياً شمال شرقي الفجيرة في الإمارات، ومن ثم قالت إنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل أفراد غير مصرح لهم أثناء رسو السفينة، وهي الآن متجهة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، ولم يكشف عن جنسية السفينة أو الشركة التابعة لها حتى الآن. وفي وقت سابق أكدت المنظمة البحرية الدولية مقتل 11 بحاراً منذ بدء الأزمة في مضيق هرمز وتسجيل أكثر من 30 حادثاً بحرياً، وحذرت من أن خطورة الأوضاع في الممر الملاحي بلغت مستويات غير مسبوقة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدة مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وبحث اللقاء التنسيق المشترك لمواجهة التحديات بالمنطقة والجهود الهادفة لتهدئة الأوضاع بما يحافظ على الأمن والاستقرار. قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده وقعت اتفاقية شراكة مع السعودية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
2: لقد وقعنا اتفاقا نرفع بموجبه مستوى علاقتنا إلى شراكة استراتيجية، وننشئ مجلس الشراكة الاستراتيجية بين إسبانيا والسعودية، ويشكل مجلس الشراكة الاستراتيجية هذا آلية تنسيق لمواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية، وهو يهدف إلى تنسيق العلاقة الثنائية العميقة التي تربط بين الشعبين الإسباني والسعودي، وعلى الإرادة السياسية للحكومتين للعمل معا لمواجهة التحديات.
1: بحث وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع طارئ في الرياض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. الأمين العام للمجلس جاسم البديوي أكد أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك، وذلك عقب الإعلان عن ضبط خلايا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، حيث أكد وزراء الداخلية أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: يبدأ لبنان وإسرائيل محادثات سلام جديدة في واشنطن اليوم مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما الذي ما زال ساريا رغم مقتل المئات في غارات إسرائيلية من نهايته. وعشية المفاوضات أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 شخصا من بينهم 8 أطفال أمس الأربعاء مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية.

0: في الوقت نفسه ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت نحو 40 موقعا في جنوب لبنان وشرقه، وقد تعرضت أكثر من 10,000 وحدة سكنية للتدمير أو لأضرار في لبنان منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بحسب ما أفاد المجلس الوطني للبحوث العلمية. إلى قطاع غزة، حيث طلب الممثل الأعلى لمجلس السلام في القطاع نيكولاي ميلادينوف حركة حماس بالتخلي عن إدارة القطاع، وأكد ميلادينوف أنه لا يطلب من حماس حل نفسها كحركة سياسية وأنها مطالبة بالتخلي عن سلاحها ضمن أي تسوية مستقبلية. ميلادينوف قال إن حماس تحكم قبضتها على السكان في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، وأضاف أن الحركة تمنع العمال والمقاولين من بناء تجمعات سكنية مؤقتة. من جهته قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إنه يجب الضغط على إسرائيل لضمان تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
1: من أجل الوصول إلى تطبيق كامل لخطة الرئيس الأمريكي ترامب في إحلال السلام في قطاع غزة. يجب الضغط على الاحتلال من أجل ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، ثم الدخول في مناقشات منطقية ومعقولة فيما يتعلق بمسارات المرحلة الثانية، إدخال اللجنة والقوات الدولية والانسحابات الإسرائيلية والتعاون مع موضوع السلاح الفلسطيني وحماس. قبل ذلك تعارض إيجابية مع ما طرحه الوسطاء بخصوص وجود مقاربات متعلقة بمسارات المرحلة الثانية.
0: حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: شنت روسيا هجوما موسعا على نحو 20 منطقة أوكرانية، مستخدمة بذلك ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة. وبحسب السلطات الأوكرانية، شملت الأهداف التي استهدفتها المسيرات مناطق في كييف وليفيف وأوديسا. من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات من بينهم أطفال في الهجمات. من جهته، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده ستواصل تحديث وتطوير مخزونها من الأسلحة النووية الاستراتيجية، وأكد أنها ستكون قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
2: سنواصل تحديث وتطوير قواتنا النووية الاستراتيجية وإنشاء أنظمة صواريخ ذات قدرات قتالية محسنة قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.
1: كان هذا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

0: أخبار الاقتصاد.
1: خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة الأعمال ورؤساء الشركات الأمريكية بتوسيع نطاق الوصول، وأضاف أن بكين ستفتح أبوابها على مصراعيها لهذه الشركات التي ستتمتع بأفاق أوسع بالبلاد. كما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلاقات الاقتصادية مع أمريكا لها منافع مشتركة، وأضاف أنه سيتم تعزيز التعاون مع واشنطن في التجارة والصحة والسياحة والزراعة وإنفاذ القانون. أضاف الرئيس الصيني أنه سيبني علاقات استراتيجية ومستقرة مع أمريكا وسيكثف التواصل السياسي والعسكري معها. كما شهدت العلاقات الأمريكية الصينية تطوراً لافتاً بعدما جددت الصين تراخيص التصدير لأكثر من 400 مصنع أمريكي للحوم الأبقار، وطبعاً جاء ذلك بالتزامن مع قمة الرئيسين الصيني والأمريكي، حيث أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستقبل العلاقات بين البلدين بأنه سيكون أفضل من أي وقت مضى، وأشار إلى أن وفد رجال الأعمال المرافق له، والذي يضم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا

ورئيس شركة تسلا إيلون ماسك يتطلع إلى توسيع فرص الاستثمار والتجارة مع الصين على أساس المعاملة بالمثل. ينضم إلينا المستشار الاقتصادي أسامة القاضي. أهلا ومرحبا بك سيد أسامة.

0: الأمريكية. إذا أردنا أن نتحدث عن الأصول الرأسمالية الحقيقية لأمريكا تتجاوز تريليون دولار في الصين. هناك العديد من الشركات الأمريكية يعني متواجدة في الصين، استثمارات المباشرة فقط كانت العام الماضي حوالي 130 مليار دولار. ولا شك أنه الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل شيء هي تستورد يعني بحوالي 300 مليار دولار من الصين، والصين كذلك تستورد حوالي 110 مليار دولار. فطبعا الفائض التجاري لصالح الصين، لكن الاستثمارات الأمريكية خارج الولايات المتحدة كبيرة، وحصة كبيرة منها يذهب إلى الصين. فأنا أعتقد أنه المصالح الحقيقية مشتركة، وفي كل مرة يعني هذه ليس المرة الأولى التي يجلس فيها الرئيس الأمريكي للرئيس الصيني. منذ 9 سنوات جلس نفس الجلسة، وكان هناك استثمارات صينية في أمريكا ب400 مليار دولار كانت. فأنا أعتقد أن هذه الزيارة ستكون مثمرة جدا بالنسبة للطرفين. وعلى رأس الأجندة أتوقع يوم الجمعة في البيان بما يخص مضيق هرمز نفسه والتدخل الصيني الحقيقي في حل هذه الأزمة بما لها دالة على إيران حقيقة.
1: طيب وعد الرئيس الصيني بفتح السوق الصينية أمام الشركات الأمريكية، ويعني قال إن الباب سيكون مفتوحا على مصراعيه لهذه الشركات. أولا، ما هي الضوابط الصينية لهذا الانفتاح؟ ثانيا، ما جدوى هذه الخطوة بالنسبة للصين وبالنسبة للولايات المتحدة أيضا؟
0: هو الحقيقة توتر العلاقات جاء بعد رفع الرسوم الجمركية بشكل كبير جدا على البضائع الصينية، وهو يعني هذا العمل بحد ذاته هو إيذاء للشركات الأمريكية نفسها الموجودة في الصين. يعني أنت تستوردي كمبيوتر أبل ولا أديداس ولا أي شركة أمريكية لها فرع ولها شركة ومصنع في الصين وتضع رسوم جمركية على تلك البضائع نفسها. يريد الصين تريد أكبر كم من الاستثمارات الأمريكية لتشغل أكبر نسبة من العمالة، خاصة أنه مؤخرا ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب الصينيين، وتحتاج حتى معدلات النمو انخفضت في الصين، هي تحتاج إلى المزيد والمزيد من الشركات كما تعودت الحقيقة على مدار آخر 3 عقود من الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد أن تعيد العلاقات الأمريكية الصينية كما كانت. لكن بنفس الوقت هي تريد سياسة هادئة، أصلها هو يعني التعامل والمعاملة بالمثل
1: والمصالح المشتركة طبعا. طيب بما أن حضرتك يعني أتيت على ذكر ملف التعريفات الجمركية، كيف سيتحرك هذا الملف بعد هذه الزيارة؟ هل سنشهد إزالة الزيادات التي فرضها الطرفان على كل منهما، أم سنشهد تمديد للتعليق المتبادل بحيث ربما لا يفقد كل طرف هذه الورقة الاقتصادية الضاغطة؟
0: يعني ربما لحفظ ماء الوجه سيكون هذا التخفيض الرسوم الجمركية من الطرفين وبشكل تدريجي على الكثير من السلع، لكن الحقيقة أنه سيعود ربما خلال فترة بسيطة سيعود كل الرسوم الجمركية كما كانت عليه سابقا ضمن تفاهمات صينية أمريكية، فتح الأسواق الصينية لاستيراد الطائرات، لاستيراد التكنولوجيا، استيراد الأغذية، اللحوم. لأنه إذا بدك ترفع أنت الرسوم الجمركية على الصينيين 100%، فستتوقع أن يكون نفس الشيء بالنسبة للصينيين أمام البضائع الأمريكية. فأنا أعتقد أنه الآن ضمن ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يغلي يعني في العالم كله وفي الولايات المتحدة، ستقوم الولايات المتحدة بتخفيف هذه الإجراءات ما يخص الرسوم الجمركية، وأعتقد الصين ستبادلها بالمثل، وسيكون هناك استثمارات أمريكية جيدة في الصين مغرية لدرجة أنها تتدخل في إيران لربما يصلوا إلى اتفاقية على أن اليورانيوم يكون في عهدة الصين، لن ينقل إلى روسيا كما تم يعني إشاعته سابقا. ربما

0: إلى الصين لأنها تملك دالة حقيقية على إيران، استثماراتها كبيرة هناك، وهي المستورد الأول للنفط الإيراني أصلا. صحيح. فهو هناك أوراق بيد أمريكا وهناك أوراق بيد الصين. أعتقد أنه اجتماع العملاقين مهم جدا لحلحلة الأزمات العالمية كلها.
1: أشكرك شكرا جزيلا المستشارة الاقتصادية أسامة القاضي.

0: أخبار الرياضة.
1: في إطار الجولة 33 من الدوري السعودي للمحترفين تقام اليوم 3 مباريات، حيث يواجه القادسية الحزم ويستضيف الفتح فريق النجمة، ويلعب الاتفاق أمام الاتحاد. نتحول إلى أوروبا، حيث توج باريس سان جيرمان رسميا بلقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي والرابعة عشرة في تاريخه، عندما تغلب على مضيفه وملاحقه لانس بهدفين للا شيء في مباراة مؤجلة من المرحلة 29. توج فريق انتر ميلان بطلا لكأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره لاتسيو بنتيجة هدفين للا شيء في نهائي البطولة. جاء تتويج انتر بلقب الكأس للمرة العاشرة في تاريخه بعد أيام قليلة من تحقيقه لقب الدوري الإيطالي ليحصد الثنائية المحلية. حافظ مانشستر سيتي على أماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذي غاب عن خزائنه في الموسم الماضي. حقق مانشستر سيتي انتصارا ثمينا ومستحقا بثلاثة أهداف للا شيء على ضيفه كريستال بالاس. تغلب فريق ديبورتيفو ألافيس المتعثر في الدوري الإسباني على ضيفه برشلونة المتوج مؤخرا بطلا للمسابقة بنتيجة هدف للا شيء، وحصد ألافيس 3 نقاط ثمينة في صراعه نحو البقاء في الدوري، مستفيدا من الهدف الوحيد الذي سجله لاعبه الإيفواري إبراهيم دياباتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم صحة تقارير تحدثت عن رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات لبعض لاعبي المنتخب المشارك في كأس العالم المقرر الشهر المقبل. أقامت إيران مراسم توديع لمنتخب بلادها لكرة القدم استعدادا لمشاركته في مونديال 2026 المقرر أن تضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. يفتتح الإيرانيون مشوارهم في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس في 15 يونيو.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. خلال القمة الصينية الأمريكية، ترامب يؤكد أنها فرصة لمستقبل جديد وشيء، ويقول إن المصالح تفوق الخلافات. إيران وتايوان تخيمان على القمة، واشنطن تعول على الضغط الصيني على إيران، وبكين تحذر تايوان خط أحمر. وسط أنباء عن تقدم المفاوضات، عراقجي يؤكد أن لا حل عسكريا، وإيران مستعدة لاتباع نهج دبلوماسي. هجوم روسي بنحو 800 مسير على أوكرانيا طال 20 منطقة في البلاد. مستمعينا، أشكركم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
1: لا تدخل هنا من غير استئذان.
2: الموت بيدخل من غير استئذان.
0: وهل الأبطال يشبهوننا؟
3: أرجو يا فلاح أرجو.
0: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط

0: على الزوايا المعتمة.
1: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
2: انا ماني خلق اسمك شيء، اللي فيني كافي.
3: وش فيك وانا مكس بالله عليك؟
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع عصام عبد السلام وسارة هوساوي.

0: العربية اف ام،
1: ان تعرف اكثر.
2: الان تستمعون الى تحقيقات العربية على الارض.

0: في 31 من يناير 2020 غادرت المملكة المتحدة سلك الاتحاد الأوروبي رسمياً، وأدارت ظهرها لعضوية دامت 47 عاماً مع المشروع الأوروبي في أكبر تحول جيوسياسي تشهده منذ عهد الإمبراطورية البريطانية. انفصال جاء في أعقاب أكثر من 4 سنوات من المناقشات السياسية والمفاوضات المكثفة منذ استفتاء الخروج عام 2016، أو ما بات يعرف باختصار بريكزيت.
1: مرحبا بكم، أنا مصطفى زارو، سأرافقكم في هذه الحلقة على الأرض للغوص في هذا التحول الذي شهدته المملكة المتحدة بعد البريكزيت، أحد الأحداث المهمة في تاريخ القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية. سنتعرف ما إذا تحققت وعود مناصري الانفصال فيما وصفوه ببدء فجر جديد لبريطانيا عالمية بإبرام صفقات تجارية مع اقتصادات صاعدة جديدة من دون أي التزامات، واستعادة السيطرة على الحدود والتحكم في الهجرة.
0: بعد سنوات من الجدل حول بريكزيت ومفاوضاته الشاقة، خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وسط صمت فرضته جائحة كورونا على العالم بموجب اتفاقية التجارة والتعاون بين حكومة بوريس جونسون والمفوضية الأوروبية. صوره الطرفان على أنه الأفضل للجانبين والأقل ضرراً من دون صفقة. أبقى الشطر الشمالي لإيرلندا التابعة للمملكة المتحدة ضمن السوق الأوروبية الموحدة لتفادي نشوء حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجارتها الجنوبية جمهورية إيرلندا، ومن أجل حماية السوق التجارية الأوروبية أيضا. هذا يعني أن هذه المقاطعة لها حدود جمركية في البحر الأيرلندي بموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، وتحتفظ عمليا بقدم في النظامين البريطاني والأوروبي. لكن البروتوكول الذي تطلب إجراء فحوص جمركية على البضائع التي تنقل من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية اعتبرت المؤسسات الموالية لبريطانيا في بلفاست يقوض مكانتها في المملكة المتحدة، وهي النقطة الخلافية التي دفعت بالحزب الوحدوي الديمقراطي المؤيد للتاج البريطاني إلى الانسحاب من تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية، إلى أن تمكن رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك من تعديل هذا البروتوكول باتفاق إطار وينزر لحل القضايا الناجمة عن الاتفاق السابق. Northern Ireland is in the unbelievably special position, unique. يسمح بتدفق السلع القادمة من بقية الأراضي البريطانية إلى إيرلندا الشمالية بإجراءات جمركية أقل تعقيداً وحماية سيادتها. البروفيسور أناند مينون الأكاديمي وأستاذ السياسة الأوروبية والعلاقات الدولية في جامعة كينغز كوليدج من الأصوات البارزة في تحليل التعقيدات السياسية والاقتصادية الناجمة عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، منها

0: اتفاقية إطار وينزر كخطوة مهمة في محاولة إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين بعد بريكزيت.
1: من خلال هذا الإطار تم إنشاء ممر أخضر على سبيل المثال للبضائع التي تحتاج إلى عمليات الفحص الروتينية، كما أنه يسمح للسياسيين في الجمعية التشريعية في أيرلندا الشمالية المزيد من حق إبداء الرأي بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي التي وضعت للتطبيق ما إذا كانت مبالغ فيها. لم يتم تجربة هذه الآلية بعد، وبالطبع نص بروتوكول أيرلندا الشمالية الأصلي على إجراء تصويت بالموافقة كل بضع سنوات على هذه القواعد، وسيعقد أول تصويت في ديسمبر من هذا العام لتعبير السياسيين في إيرلندا الشمالية على مدى موافقتهم على هذه القواعد واستمرار تطبيقها في المقاطعة.
0: اتفاق إطار وينزر كان نقطة تحول لإيرلندا الشمالية بإنهاء جزء من حالة عدم اليقين بشأن حركة نقل البضائع، لكنه لا يرقى إلى مستوى العضوية التي تسهل الوصول إلى السوق الموحدة بشكل سهل. فمشاكل مرتبطة بعمل السوق الداخلية في المملكة المتحدة لا تزال قائمة. قصدنا الغرفة التجارية البريطانية التي تلعب دوراً حيوياً في دعم الشركات والأعمال لتوضيح هذه الإشكاليات التي تواجه الشركات في تجارتها مع إيرلندا الشمالية داخل السوق البريطانية.
2: لا يزال يتعين حل مشاكل بعض السلع المنقولة من أيرلندا الشمالية إلى بريطانيا العظمى، فوضع العلامات على المواد الغذائية أصبح مسألة تثير القلق للغاية، ونحن نرى أن الاتفاقية البيطرية هي أفضل طريقة للتغلب على بعض هذه القضايا والمخاوف التي أعربت عنها بعض محلات السوبر ماركت وغيرها من الشركات وتجار التجزئة للأغذية بسبب وجود نظامين مختلفين لوضع العلامات، أحدهما لسوق الاتحاد الأوروبي والآخر لسوق المملكة المتحدة، ما يؤدي إلى تحمل تكاليف إضافية للشركات. لذلك نفكر في معالجة هذه المشكلات من خلال الحصول على اتفاقية بيطرية وتعاون تنظيمي أفضل مع الاتحاد الأوروبي هو الحل لاستعادة بعض هذه التجارة المفقودة في الاتحاد الأوروبي.
0: تأثير هذا الانفصال بدا واضحا على الشركات البريطانية للتجارة مع الكتلة الأوروبية. تحديات تواجه المستوردين والمصدرين على حد سواء، وأعباء التكاليف الإضافية للامتثال لقواعد الاتفاق التجاري الناتجة عن البريكزيت. غرفة التجارة البريطانية تدعو الحكومة لتسهيل الإجراءات.
2: كان هناك عدد من المراحل لاعتماد القواعد بدءا من 2021. كان على الشركات أن تعتاد على ملء استمارات الإقرارات الجمركية وقواعد المنشأ إذا ما كان تصدير منتجات غذائية أو زراعية من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا شهادات فحوص صحية وتكاليفها المرتبطة بذلك. وكل إجراءات التفتيش دخلت حيز التنفيذ كاملة ابتداء من 2021. وما نراه أيضا هو أن جميع تكاليف إجراءات التصدير يتعين الآن على المستوردين في المملكة المتحدة تحملها، ومن الواضح أن هذه الحواجز مالية أو جمركية تضر بالتجارة، وهذا ما نراه حاليا وندعو إلى تسهيلها، ومن شأنها أن تخفض التكاليف على التجار وتجعل الأسعار أفضل للمستهلكين.
0: شركات النقل بالشاحنات الوسيلة السائدة لنقل البضائع داخل وخارج المملكة المتحدة كانت في عين عاصفة هذه التغييرات، وأول من اختبر في اتباع شروط اتفاق التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وما كان عليها إلا تعلم التكيف بسرعة معها.
3: Every single part attracts an additional cost, I'm afraid.
4: إن كل جزء من عملية الشحن الآن تجلب تكلفة إضافية، وأول ما نأخذ بعين الاعتبار هو الوقت الكافي لإنجاز عملية التسليم المحددة ومخاطر تأخيرها عن الموعد. يجب ترتيب جميع مستندات التصدير التي تعد جزءاً آخر من عملية الشحن، من الشهادات الصحية إلى الشهادات البيطرية وعمليات التفتيش البيطري. جميع هذه الوثائق تضيف تكلفة، وذلك فقط لإخراج المنتج من المملكة المتحدة، هذا بالإضافة إلى تكاليف الاتحاد الأوروبي من التفتيش على الحدود وحتى غرامات التأخير. لذلك هناك تكلفة كبيرة مرتبطة.

0: مرتبطة بكل شحنة، سواء كانت عبارة عن صندوق واحد أو حمولة شاحنة كاملة، ويتم توزيع هذه التكاليف إما على حجم صغير أو حجم كبير.
1: كم هائل من المعلومات والشروط أصبحت معرفتها والالتزام بها ضروريين، ويستوجب مواكبة التحديثات على موقع الحكومة لتجنب محنة معقدة ومكلفة تسبب اضطرابات تشغيلية كبيرة وضغوطا مالية على شركات النقل.
0: نحافظ على اتصال وثيق جدا مع إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية وإدارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بخصوص التصدير، ولكن عندما نبدأ فعليا في ترتيب عملية تصدير جديدة من المملكة المتحدة إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو في أي دولة أخرى، فإننا نسعى للحصول على المشورة من وكلاء الجمارك في ذلك البلد. ومن وجهة نظري فإن صادراتك لا تقل أهمية عن الاستيراد، وعليك أن تبدأ من إجراءات الاستيراد ثم تعمل بشكل عكسي للتأكد من أنك تستوفي جميع معايير تلك العملية للحد من أثار ارتكاب أي أخطاء على الطريق. لذلك عليك فقط العمل من خلال النظام، ومن وجهة نظري وهذه الطريقة التي عملنا بها مع إيرلندا وإيرلندا الشمالية وإلى حد ما مع الاتحاد الأوروبي.
1: العديد من الشركات واجهت ولا تزال تكاليف أعلى وزيادة البيروقراطية مع انخفاض حجم التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ. صناعة اللحوم تأثرت بشكل خاص بتخلي بريطانيا عن عضويتها في الكتلة الأوروبية، حيث أثرت لوائح التصدير ونقص العمالة على عمليات الإنتاج والقدرة التنافسية منذ تنفيذ بريكزيت.
2: We estimate that the end-to-end costs of delivering goods to the EU have doubled.
3: نحن نقدر أن تكاليف نقل البضائع وإيصالها إلى دول الاتحاد الأوروبي تضاعفت، وكذلك وقت التسليم على عكس ما كانت عليه التجارة من قبل. وكنت أقول للناس إنه عندما كنا في الاتحاد الأوروبي كان التسليم إلى برمنغهام في المملكة المتحدة لا يختلف عن إيصال شحنة إلى برلين في ألمانيا، لأنك تحتاج فقط إلى فاتورة. الآن لم يعد الأمر كذلك. كنا من قبل على سبيل المثال ننافس المصنعين في شمال فرنسا ومنتجي لحوم الأغنام، لأننا كنا في نفس السوق، والآن نواجه تأخيرا وعلينا الإشعار بالشحنة مسبقا وعلينا الانتظار عند نقطة مراقبة الحدود. لذا في الواقع لا يكلفنا ذلك أكثر فحسب، بل لا يمكننا التنافس مباشرة في سوق الاتحاد الأوروبي بسبب هذه التأخيرات.
1: تطبيق الاتحاد الأوروبي نظامه الجمركي والتنظيمي الخاص بالبلد الثالث على السلع الغذائية والزراعية المستوردة من المملكة المتحدة استلزم ضوابط حدودية كاملة منذ 2021، تشمل إثبات شهادات التصدير الصحية للمنتجات ذات الأصل الحيواني والتي تتطلب توقيع الطبيب البيطري على الفحوصات لضمان الامتثال لمتطلبات معايير الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان سلامة المستهلك ومنع انتشار الآفات والأمراض والتحقق من مصدر منتجاتها. والمملكة المتحدة ردت بالمثل. إدخال هذه الضوابط في اتفاق التجارة والتعاون ساهم في انخفاض صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي وزاد من كلفتها على المستهلك.
3: أعتقد أن هناك فرصة لما يمكن أن نسميه باتفاقية بيطرية شاملة، وهي اتفاقية في رأيي مبنية على موائمة شبيهة للاتفاقية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، ولكن هذا سيتطلب منا أن نقبل إلى حد ما بقواعد الاتفاق وقانون الاتحاد الأوروبي، وإذا لم نفعل ذلك ونبتعد عن قانون الاتحاد الأوروبي فإن تصدير المنتجات الحيوانية سيكون أكثر صعوبة، ومن مصلحتنا أن نعتمد الموائمة. لأننا نصدر ما يقرب من 90% من جميع صادراتنا من لحوم البقر والضأن إلى الاتحاد الأوروبي، وتلك الصادرات تعتمد على اضطرارنا إلى التوافق مع اللائحة الأوروبية حتى لو لم نعتمد عليها في التجارة داخل المملكة المتحدة. لذا يجب على أي شخص يقوم بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي أن يتماشى مع معايير الاتحاد على أي حال، فلماذا لا نضفي عليها طابعا رسميا؟
2: So why not formalize it? That's my

0: يشير إجماع العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تعديل اتفاق التجارة الحالي لمعالجة الحواجز والعقبات التي تعيق تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين والاستثمارات المشتركة.
1: These new cost pressures will result in higher prices, and in fact,
2: أدت ضغوط التكلفة إلى ارتفاع الأسعار، وهذا في الواقع أظهرته الأرقام الاقتصادية الصادرة عن وزارة المالية. لكن الشركات طموحة على الرغم من ذلك لاعتقادها أنه يمكنها تعزيز ترتيباتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاقات بيننا تخدم مصالح الطرفين، والتي من شأنها خفض تكاليف التجارة على جانبي القناة الإنجليزية. تتضمن التوصل إلى إزالة بعض هذه الفحوص والتكاليف البيطرية كأولوية، والتعامل مع مسألة التنقل، واتفاقا حول إصلاح ضريبة القيمة المضافة.
0: الحكومة البريطانية العمالية الحديثة تحت قيادة كير ستارمر، التي وضعت في برنامجها تنمية الاقتصاد كجزء أساسي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، أبدت رغبتها في تجديد روابط الثقة والصداقة مع القارة الأوروبية وإعادة اكتشاف المصالح المشتركة بعد الخلافات التي ظهرت مع حكومات المحافظين المتعاقبة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
3: اتفاقية التجارة الحرة وبعضها عبارة عن تعزيز اتفاقيات أبرمناها مع الاتحاد الأوروبي، وبعضها الآخر لم يبرم بعد، تم طرحها مرارا خلال اجتماعات الثنائية، وقلنا إن مهمتنا الأولى هي تنمية الاقتصاد، ومن أجل تحقيق ذلك نحتاج إلى زيادة التجارة والاستثمار.
0: فيما قُبلت فكرة وضع تصور جديد للعلاقات مع أوروبا بشكل إيجابي، تترقب الشركات ورافض بريكزيت ما تستطيع حكومة كير ستارمر الحصول عليه من التقارب الجديد مع دول القارة الأوروبية، سواء لوضع حد لقوارب الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، أو لإعادة بناء روابط اقتصادية قوية مع أوروبا، والتي ستكون مفتاحا لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. ستيف براي بقبعة الزرقاء التي تحمل شعار أوقف بريكزيت، من الناشطين البارزين المعروف بمناهضته الشديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في السنوات الثمان الماضية. مظاهراته لم تتوقف للفت انتباه الناس والساسة في البرلمان بشأن أضرار بريكزيت وتداعياته السلبية على مصالح بريطانيا الاقتصادية والسياسية، ما جعله شخصية معروفة على الصعيدين الوطني والدولي.
4: أعيش في بلدة بورت تالبوت، وقيل لسكانها إن تصوتوا لصالح المغادرة فحياتكم ستصبح أفضل. كنت على دراية منذ البداية أن ذلك مجرد أكاذيب، وأن الأمور ستكون أسوأ بكثير، لذلك حاولت إقناع الجميع بالتصويت للبقاء. فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان كارثة كبرى لهذا البلد، ونحن ندفع الثمن الآن من خلال زيادة الضرائب وفقدان حرية التنقل، والسياسيون وحزب العمل لا يريدون التحدث عن بريكزيت.
0: مزارعون ومربو المواشي في المملكة المتحدة في احتجاجات صاخبة بطيئة بآلياتهم الزراعية للتعبير عن رفضهم التام استيراد المنتجات الزراعية الرخيصة، وما يعانونه جراء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من عدم الوصول غير المقيد إلى أقرب وأكبر سوق تصدير، إلى جانب انخفاض في الإعانات الزراعية نتيجة فقدان السياسة الزراعية المشتركة والضرر من الصفقات التجارية التي أتاحت الوصول إلى سوق المملكة المتحدة للمزارعين المنافسين من أستراليا وأوروبا ونيوزيلندا.
5: الحكومة لديها أجندات عديدة لإبرام الصفقات التجارية، وهناك كميات هائلة من واردات المنتجات الزراعية الرخيصة.

0: الرخيصة إلى المملكة المتحدة. لا يستطيع المزارع المحلي التنافس معها بسبب عدم تكافؤ شروط إنتاجها. والأمور الآن ليست كما اعتقدنا أنها ستكون عندما غادرنا الاتحاد الأوروبي.
1: محلات بيع الخضار والفواكه والأجبان هي الأخرى تواجه تحديات الاستيراد من الاتحاد الأوروبي والإجراءات الجمركية المعقدة التي تزيد من إمكانية تلف بعض المنتجات وارتفاع أسعارها وانعكاسها سلبا على المستهلكين، ما يدعو إلى تطوير حلول لتحسين سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات الأوروبية. في ظل هذه الظروف تجد المحلات نفسها أمام ضرورة إعادة النظر في استراتيجية الشراء والتسعير والتخزين والنقل لضمان وصول المنتجات بحالة جيدة. أثر بريكزيت يتجلى بوضوح في مجموعة كبيرة من القطاعات. لا الصفقات التجارية مع دول العالم عوضت ما فقدته التجارة البريطانية في السوق الأوروبية، ولا الحكومات المحافظة المتعاقبة سيطرت على حدود البلاد والهجرة، ولا التوفير المالي للصحة والتعليم تحقق كما وعد دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن هناك قطاع لم يتضرر، قطاع الخدمات الذي يتمتع بمرونة عالية وقدرة كبيرة على التكيف مع التغيرات لم يتضرر من الانفصال. فالقطاع الذي يشمل مجالات مثل التمويل والتأمين والاستشارات استطاع بسرعة التعامل مع الأوضاع الجديدة بفضل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والاستراتيجيات المتنوعة والاعتماد على السمعة العالمية القوية للمملكة المتحدة كمركز مالي عالمي يجذب الاستثمارات والشركات الدولية من مختلف أنحاء العالم.
2: أداء المملكة المتحدة كان جيدا جدا في قطاع الخدمات، وإذا نظرت إلى الفترة بين عام 2010 و 2023 من حيث القيمة الحقيقية للمعاملات، ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 63%. هذه قصة نجاح حقيقية للمملكة المتحدة. ما زلنا روادا عالميين في مجالات مثل صناعة الأدوية والعلوم والصناعة المتقدمة للسيارات الكهربائية التي ستعمل على تعزيز التحول إلى صف الصفر في أجزاء كثيرة من العالم. هناك مجالات حقيقية يمكن للمملكة المتحدة توسيع صادراتها فيها. وفيما يتعلق بالتقنيات الناشئة، هناك الحوسبة الكمية للذكاء الاصطناعي. هذه الخدمات تتمتع بقدر معين من المرونة التنظيمية التي يمكنها الآن إبقاء تقدمنا من حيث الصادرات.
1: حقبة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي جلبت التحديات والفرص في مختلف القطاعات وهي تبحر في واقعها الجديد. نايجل فراج عرب بريكزيت وزعيم التيار الشعبوي الإصلاحي في بريطانيا اعترف بفشل الانفصال لعدم تطبيقه بالشكل المطلوب. اقتصاديا شهدت البلاد تقلبات كبيرة، حيث أدت التعقيدات الجمركية وزيادة التكاليف للتجارة إلى ارتفاع أسرع للسلع ونقص في بعض المنتجات. ومع ذلك بدأت بعض القطاعات في التأقلم، ما ساهم في خلق فرص جديدة للتعاون التجاري مع دول خارج الاتحاد الأوروبي. سياسياً يواجه البلد تحديات في وحدته الوطنية مع تزايد الدعوات لاستفتاءات جديدة على الاستقلال في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية. أما اجتماعيا فهناك تأثير ملحوظ على العمالة والهجرة، حيث شهدت بعض القطاعات نقصا في الأيدي العاملة. على الصعيد العالمي لا تزال بريطانيا تحافظ على مكانتها كقوة مؤثرة، ولكنها أمام تحدي الحفاظ على نفوذها بنفس المستوى السابق داخل الاتحاد الأوروبي، مع توجه البلاد نحو سياسات مستقلة وعلاقات تجارية جديدة تعزز من دورها العالمي. لكنها تتطلب جهودا مستمرة لتحقيق التوازن في هذا الوضع والمسار المستقل.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكفل الكاميرا خلاص.
9: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. برسائل إيجابية ترامب وشي يفتتحان قمة بكين ويؤكدان توسيع التعاون في مختلف المجالات. ترامب يعد نظيره الصيني بمستقبل رائع بين واشنطن وبكين، وشي يؤكد على ضرورة الشراكة لا الخصومة. اقتصاديا، الرئيس الصيني يعد الشركات الأمريكية بآفاق أوسع في الصين. هيئة بحرية بريطانية تعلن عن احتجاز سفينة قبالة السواحل الإماراتية واقتيادها إلى المياه الإيرانية. عرقجي يؤكد أن لا حل عسكري في إيران، ويؤكد أن منطقة هرمز مفتوح أمام جميع السفن المتعاونة مع القوات البحرية. قمة وصفت بأنها الأكبر بين أمريكا والصين، حضرت فيها ملفات حاسمة على رأسها إيران وتايوان والحرب التجارية. نواصل معكم التغطية لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين واجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، فأهلا بكم.

وصف البيت الأبيض اجتماع الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين بالجيد. الرئيسان بحسب البيت الأبيض متفقان على أن إيران لا يمكنها أبدا الحصول على سلاح نووي، وأكد على وجوب أن يبقى مضيق هرمز مفتوح. وتشي أكد لترامب أن الصين تعارض عسكرة مضيق هرمز. فيما يتعلق باقتصاد البلدين، الرئيسان ناقشا تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل وصول الشركات الأمريكية إلى أسواق الصين. كما بحث ترامب مع الرئيس الصيني زيادة الاستثمار في الزراعة وتجارة النفط بين البلدين. من جهتها، أوضحت الخارجية الصينية أن الرئيس ترامب والرئيس تشي أكدا على توسيع التعاون في مختلف المجالات وعلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الاجتماع بين الرئيسين الصيني والأمريكي في قاعة الشعب الكبرى في بكين استمر لساعتين وربع ساعة بحسب مفادات العربية.

0: الرئيسان ركزا في مستهل حديثهما على بناء الجسور الثقة بدلا من تعزيز الانقسام، وأبدى ترامب تفاؤلا كبيرا بمستقبل العلاقات الثنائية، معتبرا أن هذه القمة تمثل فرصة تاريخية جديدة تكون فيها الروابط بين واشنطن وبكين في أقوى حالاتها على حد وصفه.
1: We're going to have a fantastic future together. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
0: وبدوره أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في بكين أن البلدين يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، وأن المصالح تفوق الخلافات. وقال شي أن استقرار العلاقات الصينية الأمريكية مكسب للعالم أجمع، وأن التعاون يفيد الطرفين بينما المواجهة تضر بهما، مؤكدا أن علاقة الدولتين يجب أن تكون مبنية على الشراكة، وأن بإمكان الدولتين تحقيق النجاح معا.
2: لطالما آمنت بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتنا، وأن نجاح دولتينا يمثل فرصة للآخر، وأن علاقة صينية أمريكية مستقرة هي نعمة للعالم. التعاون يفيد كلا الجانبين بينما المواجهة تضر كليهما. يجب أن نكون شركاء لا خصوما، نساعد بعضنا البعض على النجاح والازدهار معا، نرسم مسارا جديدا للطريقة المثلى لتفاعل القوى الكبرى في هذا العصر الجديد.
0: كما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلاقات الاقتصادية مع أمريكا لها منافع مشتركة، وأضاف أنه سيتم تعزيز التعاون مع واشنطن في التجارة والصحة والسياحة والزراعة وإنفاذ القانون. وأضاف الرئيس الصيني أنه سيبني علاقات استراتيجية ومستقرة مع أمريكا، وسيكثف التواصل السياسي والعسكري معها. وفي هذا السياق أشارت الرئاسة الصينية إلى أن شي وترامب تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وبشأن أوكرانيا.

0: ومن بكين ينضم إلينا الصحفي تشاو تشي جون. صباح الخير أستاذ تشاو. إذن البيت الأبيض يؤكد أن الجانبين اتفقا على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا وأن لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، ولكن عمليا كيف يمكن لهذا الاتفاق أن ينعكس على أرض الواقع، خاصة وأن واشنطن تطالب الصين بدور فعال؟
1: نعم، شكرا على استضافتك. نعم، خلال القمة يعني أعربت جانبين عن يعني تفاؤل بشأن علاقة يعني بين العلاقة الثنائية بين البلدين، و يعني توصل أعتقد أن خلال القمة توصل جانبين إلى بعض التوافق بشأن مضيق هرمز، لأن من منظور بكين الصين تريد تسريع إعادة فتح هذا المضيق، لأن هذا المضيق يعني مهم جدا لضمان أمن طاقة لبلاد للصين. فأعتقد أن الصين يعني تستخدم يعني قنوات دبلوماسية لتعزيز التبادلات مع طهران لنقل الرسالات والمعلومات من إدارة طهران، ولدفع هذه العمليات التفاوضي، عمليات يعني تفاوضي بشأن اتفاق السلام. وأيضا الصين تستخدم النفوذ الاقتصادي على إيران،
0: لأنه فيما تنعقد هذه القمة، عرقجي يقول أن مضيق هرمز مفتوح ولكن يجب التنسيق مع الجانب الإيراني. هل تقبل

0: الصين بهكذا وضع في مضيق هرمز؟
1: أعتقد أن الصين إلى حد ما تقبل الوضع الحالي في مضيق هرمز، لأن بعض السفن الصينية قد مارت في هذا المضيق، ولكن يعني أعتقد أنا من منظور بكين الوضع يعني لن يعني يستمر إلى أطول أمدي، لأن باعتبارها أكبر دولة تجارة في العالم، فالصين تريد يعني تحافظ جميع الممرات المائية مفتوحة، لأن هذا يعني يسوب في مصالح الصيني. فأعتقد أن الصين الآن تقبل الوضع الحالي، ولكن الصين
0: طب
1: ستواصل
0: هل ممكن أن
1: يعني
0: تذهب؟
1: التبادلات مع تايوان
0: نعم
1: يعني تحسين الوضع. نعم
0: نعم دعم هذا المسار ودعم ضرورة فتح مضيق هرمز وإعادته إلى وضعه الطبيعي، هذا الموقف ليس جديد بالنسبة للصين، ولكن روبيو يدعو الصين إلى موقف، إلى دور فعال في هذه المسألة، وإلى دعم قرار أممي يدين السلوك الإيراني في مضيق هرمز. هل برأيك أن الصين مستعدة لمثل هكذا خطوة؟
1: أعتقد الصين مستعدة للعب دور الوسيطة بأكثر نشاط في هذه العمليات، والآن الصين تفرض أي يعني أكثر ضغوط على إيران لدفع إيران فتح بوديك هرمز، لأن النظام الإيراني الحالي يعني يمثل المصالح لأطول مدى بالنسبة للصين، وإذا يعني الصين تمي هذه الروابط مع تهران و يعني تجبر تهران إعادة فتح هذا المضيق باستخدام يعني الضغوط على تهران، فهذا سيضر بالتعاون وبمصلحة يعني للصين في أطول مدى في المستقبل. فأعتقد الصين على الرغم من أن توافق يعني توصلت بكين وواشنطن خلال هذه القمة، ولكن أعتقد أن الصين ستحافظ وتواصل يعني استراتيجياتها الخارجية يعني تحقيق هدف العمليات. نعم
0: نعم البيت الأبيض تحدث أيضا عن تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، هل نتوقع في ختام هذه القمة توقيع مذكرات تفاهم أو إبرام صفقات كبيرة، أو يبقى صفقة سقف التوقعات يبقى في إطار ضبط الخلافات والمنافسة؟
1: نعم تشير التقارير إلى أن أهمية الجاهلية لهذا اللقاء ويعني تكمن في تحقيق الاستقرار ومع انزلاق العلاقة نحو صدام. طبعا يعني هناك كثير من الخلافات لا تزال موجودة يعني في علاقة ثنائية بين الصين والولايات المتحدة، وأعتقد أن رغم بقاء يعني الخلافات العميقة في ملفات حساسة مثل التكنولوجيا العالية وقضايا يعني التجارية، وإلى أن الطرفين نجحا في إيجاد يعني أرضية مشتركة للتنمية
0: يعني عمليا، يعني هل نتوقع إبرام صفقات صينية لشراء طائرات بوينغ ولشراء منتجات زراعية من أمريكا وغيرها من المشتريات الأمريكية التي تضغط واشنطن لقبولها في السوق الصيني؟
1: نعم نعم يعني أعتقد أن بالنسبة للصين والولايات المتحدة كل منهما تحتاج إلى تقديم تنازلات في قضية تجارية. الصين تريد يعني زيادة طالبات لشراء المنتجات الزراعية من أمريكا وأيضا من مثلا طائرات بوين أمريكية.

0: ولجعلت الولايات المتحدة يعني رفع قيود على سيارات، مثلا سيارات كهربائية صينية إلى السوق الأمريكي، ورفع قيود على يعني رقائق الأمريكية، تسليل رقائق الأمريكية إلى السوق الصيني. وأعتقد أن الصين يعني
1: ستفتح أبواب.
0: تقدم
1: نعم
0: التدخلات اللازمة يعني للحصول على أكثر من النتائج الإيجابية في هذه في هذا بعد هذه القمة. نعم.
1: وفي هذا الإطار، البعض تحدث في الإعلام الأمريكي أن أمريكا مستعدة لتقديم الرقائق الإلكترونية المتقدمة، ولكن ليست في بأحدث التقنيات للصين، ذلك في إطار التسابق التكنولوجي بين البلدين. هل يمكن أن تقبل الصين بهذا السقف؟
0: أعتقد أن الصين من في الواقع من أعتقد أن من الولايات المتحدة من الصعب أن رفع قيود بشكل كامل على يعني تسديد الرقائق الأمريكية المتقدم إلى الصين بشكل كامل، ولكن أعتقد أن هذه العمليات يعني تستغرق أطول وقت، لأن الصين لديها أوراق تفاوضية أيضا، فالصين يعني إطلاق أطلقت يعني تطلق سلسلة من السياسات لي يعني سيطرت على تسليل مثلا معادن أرضية نادرة، لي جعلت الولايات المتحدة
1: نعم
0: رفعت القيود رفع القيود لتسليل
1: طيب،
0: رقائق أمريكية
1: أهم
0: للصين،
1: ورقة
0: ورفع أضرار الشركة
1: تمتلكها
0: الصينية. نعم.
1: الصين هي ورقة المعادن النادرة، كيف برأيك تستثمرها الصين في هذه القمة؟
0: أعتقد أن خلال القمة بشأن التجارة والاقتصادي والتكنولوجيا، المعادن النادرة يعني القضية المعادن النادرة تكون أولويات خلال القمة، لأن أدرك الصين أن الولايات المتحدة تحتاج إلى يعني هذه المواد لتثبيت الصناعات المهمة في المحليات، وأيضا الصين يعني تريد تفهم أن
1: نعم
0: أهم
1: نعم
0: الوسيلة وأهم الأوراق التفاوضية لديها هي المعادن النادرة، فأعتقد أن يعني الصين ستستخدم
1: نعم
0: هذه القضية لجعل الولايات المتحدة يعني تقديم المزيد من التنازلات مثلا في تسليل السيارات
1: نعم
0: الكهربائية وسيارات المواد
1: نعم
0: الكهربائية إلى السوق الأمريكي. نعم.
1: نعم شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. كنت معنا من بكين الصحفي تشاو تشي جون.

0: ومن بكين تنضم إلينا موفدة العربية ناديا البلبيسي. أهلا بك ناديا. إذن أهم مخرجات هذا اللقاء وأبرز التصريحات الصادرة من كلا الجانبين.
1: جيلان، قبل قليل البيت الأبيض أصدر بيان بعد هذه القمة، قال بأن اللقاء كان جيد وهو يهدف إلى تعزيز المصالح التجارية المشتركة بين البلدين. قال بأن الصين وافق

0: الحكومات على القيام بعدد كبير من الاستثمارات في الولايات المتحدة في القطاع التكنولوجي، في القطاع الزراعي، أيضا ستساعد في موضوع الفيتانول وهو موضوع المخدرات الذي تقول الولايات المتحدة بأنه يصنع في الصين وأنه يأتي إلى الولايات المتحدة ويؤدي إلى قتل مئات الآلاف من الأمريكيين، وهو موضوع بالنسبة للرئيس كان يتناوله بالحملات الانتخابية. أيضا تحدث عن بشكل عام وبشكل عابر، لم يشير إلى تفاصيل كثيرة في الواقع، عن مضيق هرمز، وقال بأن هناك اتفاق صيني أمريكي بأنه يجب أن يبقى المضيق مفتوحا وأن لا تفرض إيران رسوم عليه، وقال بأننا تحدثنا بشكل عام عن أمور الشرق الأوسط دون تفاصيل، يعني لم يرد كلمة إيران بتفاصيل، هل الصين يمكن أن تضغط على إيران في ذلك؟ لم يكن هناك أي وصف دقيق ربما لما حدث، رغم أن الحرارة التي رأيناها والدفء الذي يعني كان في محيط بترام منذ وصوله إلى بكين ولقائه اليوم بشي شيبينغ وذهابه إلى معبد السماء وإعجابه بكل شيء صيني في الواقع وحديثه عن شي شيبينغ بأنه رجل عظيم يقود دولة عظيمة وبأنه فخور أن يكون صديق للرئيس الصيني، لم يترجم في هذا البيان، يعني لم يقل بأن اللقاء كان ممتاز أو كان رائعا كما تعودنا من الرئيس، كان يعني نوعا ما الكلمات مختارة بأنه كان جيد لكن ليس أكثر من جيد، هذا يعني بأنه ضمن التوقعات ليس أسوأ منها، وربما على الأقل الحفاظ على هذه العلاقة دون التوتر هو بحد ذاته إنجاز في هذه القمة.
1: وهل بذلك يعني سقف التوقعات فيما يتعلق بإيران تحديدا، الكثير من المراقبين كانوا يأملون أن تلعب الصين دور فعال أكثر في هذه الأزمة، هل ما تستشفينه من تصريحات ومعلومات من بكين، هل هذا يعني سقف الطموحات لا يجب أن يكون عالي في هذا الإطار؟
0: نعم، لأنه الصين منذ اليوم الأول لم ترد أن تكون مفاوض في الأزمة مع إيران، الصين لا تريد أن تغامر سياسيا ودبلوماسيا، الصين تربطها علاقة استراتيجية مع حليفها في طهران، هي تدافع عن طهران أكثر من أنها تريد أن تكون وسيطا كما تفعل باكستان، لكن هي أيضا تدرك بأن هناك مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة، يعني استيراد النفط من إيران والناقلات العالقة وتأثير ذلك على الاقتصاد الإيراني وعلى الاقتصاد الصيني والأمريكي والعالمي إلى حد كبير سيكون له تبعات دون أدنى شك، لذا هي تريد أن ترى نهاية لهذه الحرب لكنها لا تريد أن تلعب دورا فيه، وربما حتى فقط الحديث على مضيق هرمز.
1: نعم، وكأنها توكل المهمة للجانب الباكستاني وفق ما أكده صحيح. وزير الخارجية الصيني بأن يجب لباكستان أن تبذل جهود إضافية في هذا الإطار، وكان التعويل على الصين في الحقيقة لتضغط على إيران بشكل أكبر، ولكن يبدو أن الجهود ما زالت مضبوطة حتى الآن في هذا الإطار، ولكن في الشق الاقتصادي يبدو أن هناك انفراجة كبيرة خاصة فيما يتعلق بفتح السوق الصيني أمام المنتجات الأمريكية، وأنت كنت دائما تصرين على هذه النقطة أن الأمريكيون دائما ما يقولون أن يعني المستهلكين الصينيين لا يستهلكون المنتجات الأمريكية والعكس هو صحيح، وبالتالي هذه العقدة هل حلت في هذه القمة نادية؟
0: إلى حد ما. أولا بالنسبة للبيان، يعني صحيح بأنه لم يأتي بتفاصيل، لكن أحيانا البيانات لا تعكس ما يجري في داخل هذه القمم، وخصوصا بأن أشياء خاصة وسرية يمكن أن تناقش لا ليس بالضرورة يعلن عنها، وربما الصين تلعب دور على فكرة في الضغط على إيران بالنسبة لمضيق هرمز رغم الاستبعاد بشكل كبير، لكن بغض النظر على الأقل يعني البيان أنا أريد أن أقول هو رسمي، يعني يعكس وجهة النظر الرسمية، لكن بالنسبة للاستثمارات أكيد الرئيس سيستخدم هذا كأداة ليسوقها لدى الطبقة المتوسطة الأمريكية ويقول بأنني على بعد 7000 ميل أفكر فيكم وأحارب من أجلكم وأنا هنا وأمن لكم وظائف جديدة، لأن الاستثمارات الصينية ستعود بفوائد على الأمريكيين، وهو يريد لدولة مثل الصين أن تبني على فكرة حتى مصانع في داخل الولايات المتحدة، لذا القطاع الزراعي وخصوصا استيراد الصين فول الصويا من المزارعين الأمريكيين وحتى شراء لحم البقر وغيره، كل هذه مواضيع مهمة بالنسبة للمواطنين.

الأمريكيين، وبالتالي يمكن الرئيس أن يقول بأنه بالفعل كان هناك نجاح كبير. عدا عن ذلك، عندما خرج إيلون ماسك وتيم كوك وغيرهم من الاجتماع قالوا بأنه كان أكثر من رائع، هم نفسهم قالوا بأنه كان اجتماع

0: تهديد برفعت تعرفة الجمركية اللي هي سلاح ترامب المفضل كما تعرفين جيلان. لذا أعتقد بأنه على الأقل يمكن أن نقول بأنها ناجحة، أكيد ناجحة. يعني هل حققت أشياء فارقة؟ لا، لم يكن هناك، لكن أيضا لأن التوقعات لم تكن عالية بهذه،
1: ولكن
0: يعني
1: مسألة
0: البعض يعول للأمال على موضوع ماضي هولمز وإيران.
1: مسألة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أيضا مسألة شائكة وبقيت شائكة بالنسبة لترامب.
0: صحيح.
1: ويقول أن الملكية الفكرية يجب الحفاظ عليها وتأمينها من مخاطر السرقة الصينية، هكذا كان يقول. ويقول ويقول الخبراء أن ترامب اصطحب معه 12 تريليون دولار برفقة هؤلاء العمالقة التكنولوجيا معه، وبالتالي هل يمكن أن نتوقع اختراق على مستوى الرقائق الإلكترونية؟ هذه النقطة الشائكة أيضا، وتطالب الصين أن تحصل على أكثر الرقائق الإلكترونية تقدما. هل مستعدة أمريكا لرفع الحظر عن هذه عن هذا المنتوج تحديدا؟
0: يعني هذه نقطة حساسة بالنسبة للأمريكيين، وخصوصا إلى ما أشرت إليه، ليس فقط التفوق التكنولوجي في الذكاء الصناعي، لكن الاختراق الأمني والاستخباري. يعني على فكرة لا أعرف إذا شفتي، كان هناك موضوع يعني ثانوي إلى جانب هذه القمة، بأن كل من أتى على متن إير فورس وان وحتى الصحفيين المرافقين للرئيس، كلنا قيل لنا بأن عليكم أن تحضروا هواتف جديدة وأن تتركوا هواتفكم بالولايات المتحدة لأنها تتعرض لاختراق من قبل الصين. وحتى تيم كوك، كان هناك حديث على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه كان يروج تيم كوك لأنه شركة أبل وتليفونات أبل هي أكثر أمانا في العالم، لكن هو نفسه اضطر إلى أن يترك هاتفه هناك وأن يحضر معه هاتف خالي، يعني لا يوجد عليه أي شيء، فقط للاستعمال هنا. وتحذيرات بعدم استخدام الواي فاي في الفنادق وفي الأماكن العامة وإلى غيرها. لذا التخوف من سرقة المعلومات والفكرية العقلية
1: الملكية الفكرية،
0: نسيت الملكية الفكرية، فالملكية الفكرية هي هاجس أمريكي دون أدنى شك. لذا أعتقد بأنه هذا الموضوع، يعني التصريح به حاليا أو أن السماح للصين بالحصول على هذه الرقائق ربما سيكون صعب نوعا ما، يوم سيكون هناك تخفيف على بعض القيود،
1: يعني خاصة في هذا،
0: يرى بأنه الصين تريد استخدامها لأسباب أمنية أو استخبارية والاستفادة من التكنولوجيا.
1: نعم، وخاصة في هذا السباق التكنولوجي المحموم جدا بين الجانبين. شكرا جزيلا لك، لدينا الكثير من الأسئلة لك نادية، ولكن انتهى الوقت للأسف.
0: خلص الوقت.
1: من بكين كنت معنا مفادة العربية نادية البيبيسي. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. تايوان كانت حاضرة بقوة في قمة ترامب وتشي الذي وجه رسالة تحذير إلى نظيره الأمريكي في هذا الملف.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. تايوان كانت حاضرة بقوة في قمة ترامب وتشي الذي وجه رسالة تحذير لنظيره الأمريكي في هذا الملف. تشي حذر ترامب من خطورة التعامل الخاطئ مع قضية تايوان، مؤكدا أن الملف يعد الأكثر حساسية في العلاقات بين بكين وواشنطن. وقال تشي بحسب التلفزيون الرسمي الصيني أن سوء إدارة هذا الملف قد يؤدي إلى تصادم أو حتى صراع مباشر بين البلدين، ما قد يدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مرحلة شديدة الخطورة. وفي ملف إيران أيضا أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تلعب الصين دورا أكثر فعالية لإقناع إيران بالتراجع عن سلوكها في المنطقة، وأكد روبيو أن المصلحة الصينية تقتضي حل أزمة مالديف هرمز.
1: Their economy is fueled not by what they consume domestically, but by what they make and sell to other countries. Well, of all the countries of the world, economies are melting down because of this crisis in the Straits. They're going to be buying less Chinese product, and the Chinese exports are going to drop precipitously. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
0: وينضم إلينا هنا في استوديو مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوروآسيوية. أهلا بك أستاذ مصطفى من جديد. إذا نسألك من خلال ما تمخض من تصريحات حول الملف الإيراني، هل تعتقد أنها كانت بمستوى الأمال التي عقدت على هذه القمة لحل هذا الملف؟
2: لا شك، يعني بالنسبة للمستوى الإيراني هو مخيب للأمال ليهم جدا. في النهاية هم اعتقدوا أنهم سيكونوا الملف الرئيسي في هذه القمة، لكن ده غير صحيح وغير حقيقي. حتى فكرة الافتراض ده ممكن يكون مبالغة من البعض. في النهاية الولايات المتحدة والصين كانت هذه القمة مقررة أصلا سابقا ما قبل العمليات العسكرية، وتأجلت بسبب العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. في النهاية كمان هذه القمة جاءت تتويجا لعدة لقاءات تمت ما بين لجان فنية اقتصادية ما بين الولايات المتحدة والصين، عقدت في أوروبا، وأخيرا ما قبل هذه القمة بلحظات كان هناك يعني زي لقاء اقتصادي صيني أمريكي في سيول بكوريا الجنوبية. لهذا احنا بنشوف ان القمة ديت هي تأتي بروتوكوليا، لكن هناك اتفاقات أعمق خدت يعني نقدر نقول منذ بداية ولاية الرئيس ترامب مع الصين، مفاوضات كبيرة جدا لظهور هذه اللحظة أمام الكاميرات الآن يعني.
0: ولكن ما يهمنا في المنطقة هو مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز، رغم أن الجانبين اتفقا على أن هذه حرية الملاحة الدولية حق مكفول دوليا ويجب التأمين والحفاظ عليه، ماذا نتوقع لحل هذه المعضلة؟
2: يعني في النهاية الصينيين كانوا لا يفضلون العمل العسكري واستخدموا الفيتو في مجلس الأمن، ولا يريد الصين يعني التورط في هذه المنطقة تحديدا. في النهاية حتى في بحر العرب ومدخل يعني المحيط الهندي هناك كمان البحرية الهندية. بالنسبة للصين لو بدأت تحرك دوريات من بحريتها في هذه المنطقة هيكون عندها أزمة كبيرة تتعلق بتعقيدات هذه المنطقة جيوسياسية. فمن طرف آخر بتضغط الصين كما ضغطت على إيران في الجولة الأولى للذهاب إلى المفاوضات لبدء فتح المضيق. ويمكن الطرف الصيني أخبر إيران أن الحصار يعني بسبب تعنت إيران في المفاوضات أدى أن أعطى الولايات المتحدة الآن اليد العليا في مسألة الحصار في المضيق المعنية بالصين أكثر من أي بلد أخرى.
0: ولكن كيف تفسر تصريح عرقجي اليوم الذي يؤكد أن المضيق مفتوح ولكن يجب أن يكون بتنسيق مع إيران؟ هل تقبل الصين بذلك؟ وكيف يمكن منع تثبيت هذا الواقع؟
2: يعني الصين لم تقبل بذلك. الصين في النهاية هي أكثر المتضررين. في النهاية لو بنتكلم أن واحد من كل خمس سفن هو سفينة صينية تعبر من هذا المضيق، في النهاية الصين لن تضيف إلى

0: يعني ميزانيات الاقتصادية أعباء دفع ما يعني يمكن اعتباره وفقا للقانون الدولي عملية ابتزاز في النهاية للقانون الدولي. الصين أيضا تعبر من عدة مضائق مهمة جدا سواء مضيق ملقا أو حتى جبل طارق، هذه مسألة خطيرة جدا إن صحيح. هي لو دفعت في مضيق هرمز هي تصبح مجبرة على الدفع في مضائق أخرى، خصوصا أن المضائق القريبة من الصين ليست بيئة مواتية أو حليفة لها، بالعكس أغلب البلدان
1: أمريكا تتحدث عن مضيق ملقا ويمكن أن تغلقه
0: صحيح.
1: أيضا
0: صحيح يعني الولايات المتحدة كان لديها اتفاقية دفاعية مع إندونيسيا مؤخرا. كل هذه التطورات الصين تضعها في الحسبان، لهذا الصين كانت حريصة جدا على عدم حتى إصدار أي توعد أنها يمكن أن تتدخل لصالح إيران في هذه المفاوضات أمام الولايات المتحدة. لم
1: لكن هل تدخلت لصالح إيران. أمريكا في هذا الملف؟
0: يكفي أنها صمتت وخرجت على الحياد، هذه نقطة مهمة جدا ليست بسيطة. في النهاية نحن كنا أمام أن الصينيين تدخلوا بشكل مباشر لصالح إيران في مجلس الأمن باستخدام الفيتو، هذه اللحظة قد تؤشر أن هناك تغير في الموقف الصيني وتعاطي أكثر حتى مع المجموعة الدولية اللي بتتحرك الآن سواء أوروبيا أو في مجلس الأمن لإصدار قرار جديد يتعلق بمضيق
1: روبيو. يطالبها بدعم قرار أممي يدين إيران، هل تتوقع أن تذهب؟
0: يعني قد تدين إيران طالما لا تريد الذهاب إلى عمليات عسكرية، هناك فرق كبير ما بين الأمرين. قد أدين إيران في مجلس الأمن لا مشكلة، في النهاية الصين وافقت تاريخيا على كافة العقوبات الأممية التي فرضت على إيران حتى 2015، لا يجب أبدا أن احنا ننسى هذه المسألة.
1: طب مقابل ماذا يمكن أن تضغط في هذا المجال؟ هل يعني تايوان هو الملف المعاكس؟
0: يعني ليست تايوان فقط، ولكن في النهاية تخفيف حدة الصراع ومسألة يعني الحرب التجارية ضد الصين دي مسألة مهمة جدا، يعني نوع من حالة الحظر على التكنولوجيا الأمريكية في الذكاء الاصطناعي والرقائق، هذه أيضا مسألة مهمة جدا. هناك صفقات يمكن عملها مع الطرف الأمريكي فيما يتعلق تحديدا بالهيليوم مقابل المعادن النادرة المقررة من الطرف الصيني. بالنسبة للصين الآن غاز الهيليوم أصبح مسألة مهمة جدا، ليس له مخزونات، وده يؤثر جدا على الصناعة الفائقة أو البيك تيك داخل الصين، في النهاية تتحكم فيه الولايات المتحدة، أكبر منتج ليه في العالم.
1: أريد أن أسألك عن تايوان لأنه كان لافت تصريح رئيس تشي عالي النبرة، لماذا حذر ترامب من أي خطوة غير محسوبة في هذا الإطار قد يدفع البلدين إلى صدام عسكري؟ يعني بأي إطار أتى هذا التصريح؟ يعني هل هناك من دوافع لهذا التصريح؟
0: صحيح، لأن الإدارة الديمقراطية السابقة تعاملت مع تايوان كمسألة يعني زي أوباما وبايدن، فكرة الديمقراطية أمام الديكتاتورية، فبايدن وصف تشي بأنه يعني ديكتاتورا، دي كانت مسألة غير لائقة سياسيا. ثم بدأ بإعداد صفقات كبيرة جدا، نتكلم على 11 مليون دولار من عمليات التسليح إلى مليار دولار لتايوان. في النهاية الرئيس ترامب عندما أتى يعني أصدر تصريحات تعتبر نوع من التراجع قليلا عن حدة المواقف الديمقراطية الأمريكية السابقة فيما يتعلق بملف تايوان، فيحاول تشي أن يضغط على هذه المسألة للحصول على تغير أمريكي في النهج على الأقل في الثلاث سنوات القادمة بعدم زيادة وتيرة التسليح.
1: يعني هل يمكن أن يوقف صفقة التسليح المرتقبة مع تايوان الرئيس ترامب؟
0: يمكن تأخرها ولا يمكن إلغائها، في النهاية هي ورقة مهمة يمكن الضغط بها دائما على الطرف الصيني. لكن بكل حال الإدارة الأمريكية الجديدة تعيد فكرة نظرتها لشرق آسيا، أنها تتعامل إعادة تسليح اليابان، إعادة تسليح كوريا الجنوبية وإندونيسيا، وطرق أيضا وتخفيف حدة الدخول في هذه المنطقة عسكريا. في النهاية ترامب لم يعد يعني يريد السياسة الأمريكية بنهجها التقليدي حتى ولو ضد الصين.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوروآسيوية، شكرا جزيلا لك. استحوذت الأزمة التجارية بين البلدين على جزء كبير من قمة الرئيسين، وخلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي والوفد المرافق له وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة الأعمال ورؤساء الشركات الأمريكية بتوسيع نطاق الوصول، وأضاف أن بكين ستفتح أبوابها على مصراعيها لهذه الشركات التي ستتمتع بآفاق أوسع في البلاد.

0: ومن باريس ينضم إلينا أستاذ العلاقة أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد. أهلا بك أستاذ حسن. إذا نسألك ما إذا تمت هذه الصفقات الكبرى التي يحكى عنها ما بين أمريكا والصين، كيف ستنعكس على العالم بأجمعه؟
1: نعم، صباح الخير لك والمشاهدين الكرام. بالحقيقة إذا تمت هذه الصفقات ستنعكس انعكاس إيجابي، ولكن يجب أن لا ننسى أن هناك حذر صيني في الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت هذه الزيارة، زيارة ترامب إلى الصين، زيارة جيدة جدا وبل ممتازة للاقتصاد العربي والاقتصاد الصيني وللاقتصاد أيضا الأمريكي، فهي تركت ارتياح في الأجواء التجارية والأجواء الاقتصادية العالمية، نظرا لما كانت تقوم به الصين مثلا من نوع من انسحاب تدريجي من الأصول أو الاستثمار في الأصول الأمريكية إلى تغير في الاستراتيجية من تملك الأصول إلى تأمين الأصول، تغير من الاستثمار المكثف إلى الاستثمار الاستراتيجي عبر بناء
0: والعكس
1: شركات.
0: صحيح، أيضا الشركات الأمريكية بدأت تنسحب رويدا من السوق الصيني.
1: صحيح، ولكن هذه الـ الـ الـ يعني الزيارة التاريخية فعلا لترامب، كان هذه زيارة ثانية لترامب إلى الصين، ولكن هذه الزيارة حملت أجواء إيجابية جيدة جدا لكلا البلدين. هلا يبقى هناك أمران فعلا محل خلاف أو لم يتكلموا عنها يعني في البيان، ولم يرشح أي نوع من التوضيح حول الرقائق الإلكترونية وحول أيضا موضوع الليثيوم. فالرقائق الإلكترونية التي تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان على أكثر من وكوريا الجنوبية على أكثر من 80% من إنتاج وتجارة هذه الرقائق، والتي وصلت إلى حوالي 750 مليار دولار في العام 2026، بالمقابل تستحوذ الصين على حوالي أيضا 80% من إنتاج وتكرير الليثيوم، يعني الذي لا تتجاوز قيمته 50 مليار دولار، ولكن تعتمد عليه صناعة السيارات، بطاريات السيارات وغيره، التي تتجاوز يعني قيمة هذا السوق أكثر من 3 تريليون دولار. فالموضوع اليوم هو شد حبال بين الولايات المتحدة وبين أمريكا حول هذين الموضوعين الاستراتيجيين الرئيسيين لكل من البلدين، نقاط قوة ونقاط ضعف حول هذا الموضوع. وأعتقد أن الزيارة كان لها أصداء وأجواء إيجابية، يعني نتمنى أن تترجم على أرض الواقع مما له آثار إيجابية على الاقتصاد العالمي.
0: وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على الاقتصاد العالمي؟
1: قد ينعكس ذلك على الاقتصاد العالمي. أول شيء أنه عندما جاء ترامب للصين جاء واعدا الاقتصاد الأمريكي بالتحسن، فإذا ما تحسن الاقتصاد الأمريكي مع مجيء الرئيس البنك الفيدرالي حديثا، يعني تم تأكيد الكونغرس له في يوم الثلاثاء مساء، وهو حازم على تخفيض معدلات الفائدة، فإذا ما تحسن الاقتصاد الأمريكي مترافقة مع تخفيض معدلات الفائدة الأمريكية، ينعكس ذلك أيضا يجر معدلات الفائدة، انخفاض معدلات الفائدة في معظم البنوك المركزية العالمية، وهذا ما يؤدي إلى ضخ السيولة في السوق في الأسواق، وبالتالي إلى تحسن في الاقتصاد وإلى انخفاض في التضخم وإلى تحسن في القدرة الشرائية للمواطنين.
0: كيف يمكن فتح السوق الصيني للمنتجات الأمريكية أن يعني ينعكس إيجابا على الاقتصاد الأمريكي؟
1: كلما فتح الاقتصاد الصيني وازدادت الصادرات الأمريكية إلى السوق الصيني الذي هو سوق مهول جدا، يعني حوالي نصف سكان العالم اليوم نتكلم في الصين، فهذا يؤدي إلى زيادة الانتاج الأمريكي، وربما في مكان ما أيضا زيادة الأسعار المنتجات الأمريكية، وبالتالي إلى انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى تحسين أيضا قدرة الانتاج في أمريكا والقدرة التنافسية، وهذا ما يؤدي أيضا إلى في مكان ما أيضا كلما زادت القدرة التنافسية، كلما زادت القدرة التنافسية بين الشركات الأمريكية في مكان ما والصينية في مكان ما في

0: في وقت محدد أيضا قد تنخفض الأسعار وتؤدي إلى تحسن الأسواق الأمريكية، وقد تكون أيضا يعني إشارة إلى تحسن خلينا نقول القدرة الشرائية العالمية، مش بس القدرة الشرائية الأمريكية.
1: طب وهل تعود برأيك الشركات الأمريكية التي انسحبت في السابق إلى السوق الصيني وتستثمر في السوق الصيني؟ لأن البعض الخبراء الأمريكيين يعتبرون أن ما حصل هو يعني مرحلة انتقالية لريثما تتمكن أمريكا من الديب كابلينج أو الاستغناء عن الصين، سواء من ناحية السلاسل الإمداد أو لناحية المعادن النادرة، وهي يعني تبحث أمريكا عن بدائل لذلك. وبالتالي هل فعلا ستتعمق هذه الشراكة الاقتصادية بعد هذه القمة، أم لا هذه مرحلة انتقالية لريثما الجانبين يعني ينتقلان إلى مرحلة أخرى يستغنيان عن بعضهما البعض؟
0: لا أعتقد يعني اليوم عندما تنظر الشركات إلى كيفية العمل تنظر إلى موضوع استراتيجي طويل الأمد. يعني اليوم ترامب هو رئيس جمهورية، قد يأتي بعده رئيس ديمقراطي أو رئيس جمهوري، ورئيس قد يغير يكون له نظرة أخرى مختلفة. أما الشركات فهي تنظر إلى لا تنظر إلى يعني رئاسة الجمهورية فقط ومدى قصير الأمد، تنظر إلى مدى طويل الأمد. وأعتقد أن الشركات هي بحاجة اليوم، كافة الشركات التكنولوجية التي تعمل التي خاصة شركات السيارات هي بحاجة للصين، والصين اليوم تستحوذ على أكثر من 80% من هذا السوق، خاصة في علاقاتها مع أستراليا مع تشيلي، وهي أيضا التي تنتج الليثيوم. فمع أستراليا مع تشيلي مع الصين الإنتاج مهول جدا. اليوم هذه الشركات بحاجة للصين، وأعتقد أنها بحاجة للبقاء في الصين أو حتى العودة إلى الصين إذا ما استمرت هذه العلاقة على ما هي عليه. اليوم يتوقف الوضع أيضا، تنظر هذه الشركات إلى ماذا بعد ترامب من ناحية، وتنظر أيضا إلى يعني تقليل المخاطر بتنويع عمليات الإنتاج وتوزيع أماكن الإنتاج ليس فقط في الصين، تنتج في الصين، تنتج في أمريكا، وقد تنتج أيضا في تايوان وفي غيره من الدول.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد.
0: شكرا لكم.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. سفينة تبلغ عن حادث على بعد 38 ميلا شمال شرقي الفجيرة.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

أهلا بكم من جديد. طلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن واقعة على بعد 38 ميلا بحريا شمال شرقي الفجيرة في الإمارات، ومن ثم قالت إنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل أفراد غير مصرح لهم أثناء رسو السفينة، وهي الآن متجهة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، ولم يكشف عن جنسية السفينة أو الشركة التابعة لها حتى الآن. جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أثناء اجتماع لدول البريكس في الهند جدد تأكيده على أن لا حل عسكري في إيران، وشدد على أن طهران جاهزة لاتباع منهج دبلوماسي. وبشأن ماضي

0: هرمز قال عرقجي إن المضيق مفتوح أمام جميع السفن التجارية شرط التعاون مع القوات البحرية الإيرانية، وأكد أن إيران لم تعرقل الملاحة في المضيق، بل أمريكا هي من تفرض الحصار على حد قوله.
1: إن مضيق هرمز يعاني الآن أكثر من أي شيء آخر جراء أمريكا والحصار الذي فرضته عليه، ونرى أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية، ولكن عليها التعاون مع قواتنا البحرية. لم نخلق أي عوائق، بل أمريكا هي من فرضت الحصار، وآمل أن ينتهي هذا الوضع برفع هذا الحصار غير القانوني الذي فرضته أمريكا.
0: من جانبها أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تقدم في المفاوضات مع إيران، موضحا أن واشنطن تبذل جهودا دبلوماسية ناشطة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
2: Obviously these negotiations are very sensitive. I'm not going to tell you everything because we're trying to have a productive conversation. I spent a good amount of time on the phone with both Jared Kushner and Steve Witkoff this morning, a number of our friends in the Arab world this morning. Look, I think that we are making progress. The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon. Look, I agree with the president that Iran should not have a nuclear weapon. We're obviously engaged in a very aggressive and very engaged diplomatic process to try to ensure that that doesn't happen. And the president has a lot of options. As he said repeatedly, there are options diplomatically, there are options on the military side. But the fundamental goal here is the president wants to make the world safe, but particularly the American people safe from Iran having a nuclear weapon. And
0: وخلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، كشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن إيران قريبة جدا بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، وأكد أن طهران لا يفصلها سوى أسابيع عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم واستخدامه في صناعة أسلحة نووية وفقا لشبكة CNN. وذكر رايت أنه يعتقد أن الاستراتيجية الحكيمة تكمن في استهداف جميع مخزونات إيران من اليورانيوم لإنهاء برنامج النووي لكي ينعم العالم بالأمان وفق قوله. أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن عبور ناقلة نفط خام تابعة لشركة يابانية مضيق هرمز، وعبرت الناقلة التي ترفع علم بنما المضيق حاملة 1,900,000 برميل نفط مع توقعات أن تصل السفينة إلى اليابان في 3 من الشهر المقبل. أكدت المنظمة البحرية الدولية مقتل 11 بحارا منذ بدء الأزمة في مضيق هرمز وتسجيل أكثر من 30 حادثا بحريا، محذرة من أن خطورة الأوضاع في الممر الملاحي بلغت مستويات غير مسبوقة. وقال الأمين العام للمنظمة خلال افتتاح اجتماع لجنة السلامة البحرية في لندن إن نحو 20,000 بحار ما زالوا عالقين في المنطقة، مشددا في الوقت ذاته على خطورة تداعيات الأزمة على استقرار التجارة العالمية وأمن إمدادات الطاقة الدولية.
3: We already have maritime incidents. It's been over 30 incidents on ships. 11 seafarers have lost their lives, and we've seen the impact that this is having in the global economy. So we are already at a point where the diplomacy and multilateralism needs to be reinforced in order to find solutions to the root causes. My second biggest concern is the impact that this is having in a global economy. My main concern is the 20,000 seafarers that remain trapped there. But this is why multilateralism is the way forward, and I continue to engage with all the countries part of the conflict in the region in order to find the way forward. And I actually exhort every single member state and every single country to do their part.
0: أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو تعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم جوي روسي واسع النطاق فجر اليوم، مستخدمة روسيا ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة في الهجوم. وأشار العمدة إلى أن دوي الانفجارات في كييف ناجم عن هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، داعيا السكان إلى الاحتماء. وبحسب السلطات الأوكرانية، شملت الأهداف التي استهدفتها المسيرات مناطق في كييف وليفيف وأوديسا. ومن جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بينهم أطفال في الهجمات.

إذن نتابع وإياكم هذه الصور المباشرة من الصين، حيث يعني هناك على ما يبدو اجتماع مأدبة غداء للرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، ونرى كنا رأينا إيلون ماسك، ونرى الآن تيم كوك رئيس أبل وشخصيات والعمالقة التكنولوجيا، وأيضا نرى الآن ماركو روبيو وزير الخارجية. إذن هذه المأدبة الغداء التي أقيمت على شرف الوفد الأمريكي المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شخصيات كبيرة وعمالقة التكنولوجيا كانوا رافقوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه القمة الاستثنائية. نهاية النشرة إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
7: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

حياكم الله. إنها الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت غرينتش، ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها. ترامب يعد شي بمستقبل رائع بين البلدين، والأخير يؤكد أن استقرار العلاقات مكسب للعالم أجمع. بعد اجتماعه مع ترامب، شي جين بينغ يعد بفتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأمريكية. الصين تحذر أمريكا بشأن تايوان وتؤكد أن ملف الجزيرة خط أحمر. واشنطن وبكين تؤكدان التوافق على عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي وضرورة عودة الملاحة بمضيق هرمز. طيران الجيش المالي يشن غارات جوية على مواقع جبهة تحرير أزواد بمدينة كيدال شمالي البلاد. نبدأ هذه الساعة من الحدث الأبرز والقمة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. أهلا بكم. إذن مشاهدينا، نتابع معكم هذه الصورة التي تأتينا بشكل مباشر الآن من العاصمة الصينية بكين إلى مكان حفل الغداء الذي دعي إليه الرئيس دونالد ترامب من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ بالحضور إلى هذا المكان لتناول وجبة الغداء بحضور عدد من القيادات الأمريكية وأيضا الصينية إثر القمة التي انعقدت والتي استمرت لأكثر من ساعتين وربع بين ترامب وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ. الآن كما تحدثكم الصورة وكما تصف لكم الصورة، الآن دخل دونالد ترامب والوفد المرافق له إلى هذه القاعة في وسط العاصمة بكين. هذا حفل الغداء وهذه صورة من داخل هذه القاعة التي تضم عدد من القيادات من رجال المال والأعمال والتكنولوجيا والوفد المرافق لدونالد ترامب وكذلك أيضا العديد من الشخصيات. نحن نتحدث الآن عن حفل عشاء. نعم، الآن هذه هي الصورة التي تأتينا بشكل مباشر من هناك. الآن في انتظار دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى داخل هذه القاعة، الجميع بانتظاره في هذه اللحظة. نؤشر ونؤكد دائما وأبدا أن هذا الحفل جاء على إثر هذه القمة التي انعقدت صباح هذا اليوم بالتوقيت الصيني طبعا.

0: ومع مراعاة فارق التوقيت بطبيعة الحال. عدد من الشخصيات رأيت من على البعد، وزير الدفاع الأمريكي بتكساس هو متواجد الآن، وكذلك نعم هذا روبيو وزير الخارجية الأمريكي، وأيضا الكثير من الشخصيات من الوزراء من رجال المال والأعمال والتكنولوجيا، وأيضا رجالات السلك الدبلوماسي والعسكري كذلك هم متواجدون الآن داخل هذه القاعة بعد التوافق أمريكيا وصينيا على عدد من القضايا والمواضيع، من ضمنها ضرورة فتح مضيق هرمز وعدم تحصيل أي رسوم من قبل الجانب الإيراني فيما يتصل بمضيق هرمز. كذلك ما أكده البيت الأبيض أنه ثمة توافق بين الرئيس الأمريكي وأيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال هذه القمة على عدد من العناوين، من ضمنها عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. نعم كان هذا من العناوين المهمة التي خرجت في هذه القمة، قمة دونالد ترامب مع شي جين بينغ في بكين، هذه الزيارة التاريخية التي تأتي بعد عقد من الزمان، هذه الزيارة المهمة لعل آخر زيارة أو آخر قمة كانت في العام 2017. نعم كان هذا في ذلك التوقيت، بعدها بمدة طبعا خرج دونالد ترامب من يعني على كرسي القيادة قبل أن يعود الآن في هذه الدورة الرئاسية الجديدة. على أي حال هذه الصورة تأتيكم بشكل مباشر من هذا الحفل، حفل العشاء الذي يقام الآن بمناسبة يعني هذه القمة، الرئيس دونالد ترامب والوفد المرافق له في بكين. بعد انتهاء الاجتماع الأول بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب والذي عقد في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، أكدت موفدة العربية أن الاجتماع الذي استمر لساعتين وربع ركز على بناء جسور الثقة بين البلدين بدلا من تعزيز الانقسام. كما أبدى ترامب تفاؤلا كبيرا بمستقبل العلاقات الثنائية، معتبرا أن هذه القمة تمثل فرصة لتاريخ جديد تكون فيه الروابط بين واشنطن وبكين في أقوى حالاتها على حد وصفه.
1: We're going to have a fantastic future together. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
0: كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقته بنظيره الصيني بأنها لا مثيل لها، مؤكدا في الوقت نفسه على قدرة الرئيسين على تجاوز أي خلافات.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had, and that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. Whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
0: وعقب الاجتماع وصف البيت الأبيض قمة الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين بالجيدة. الرئيسان بحسب بيان البيت الأبيض اتفقا على أن إيران لا يمكنها أبدا الحصول على سلاح نووي، وأكد على وجوب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا. وشي أكد لترامب أن الصين تعارض عسكرة مضيق هرمز. وفيما يتعلق باقتصاد البلدين، الرئيسان ناقشا تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل وصول الشركات الأمريكية إلى أسواق الصين. كما بحث ترامب مع الرئيس الصيني زيادة الاستثمار في الزراعة وتجارة النفط بين البلدين. معنا من بكين موفدة العربية نادية البلبيسي. أهلا بك من جديد نادية. قبل قليل رأينا الرئيس دونالد ترامب يدخل إلى هذه القاعة التي أعدت لاستضافة ترامب والوفد المرافق له على حفل عشاء في بكين. ماذا لدينا في الأجندة وهل متوقع أن يتحدث دونالد ترامب في هذه المناسبة؟
2: هذه هي آخر فعالية محمد لهذا اليوم، لهذه القمة التي جمعته مع الرئيس الصيني. طبعا حفل العشاء اللي هو مبكر نوعا ما، الساعة تقريبا السادسة أعتقد بتوقيت بكين الآن، مبكر، لكن بالفعل سيكون على شرف الرئيس ترامب، على شرف الوفد الأمريكي، وهو احتفال مستمر في الواقع منذ أن وصل إلى المطار وحتى الآن.

0: رأيناه بوجود عسكري، فرق عسكرية وأطفال مدارس وأعلام أمريكية، واصطحابه في الوقت عندما ذهب إلى قاعدة الشعب الكبرى بتحيات عسكرية ونشيد وطني وغيره. لذا هذه ربما نهاية الاحتفالات البروتوكولية الليلة بالرئيس ترامب. طبعا وهو يحب يعني ويقدر في الواقع، يثمن كثيرا هذه الاحتفالات به، وهو احتفاء به، ويرى بأنها احتفاء بالولايات المتحدة وبهيبة الولايات المتحدة التي تراجعت كما دوما يقول في عهد الرؤساء السابقين، خصوصا في عهد الرئيس أوباما والرئيس بايدن.
1: طيب
0: على كل الأحوال، تفضل.
1: نادية، البيت الأبيض كان قد أشار قبل ساعة من الآن إلى الكثير من العناوين التي خرجت من هذه القمة. أولا الرفض بين دونالد ترامب وأيضا شي على عدم عسكرة مضيق هرمز، وكذلك أيضا تم التوافق على ضرورة أن يظل هذا المضيق مفتوحا، وكذلك أيضا عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي. هذه كانت من أبرز العناوين التي تم التوافق عليها بين الزعيمين. هل خرجت أي عناوين أخرى حتى الآن، ما تسرب، ما تكشف من معلومات؟
0: ربما كان الرئيس يعول على أكثر من ذلك، لأنه هذا موقف مبدئي للصين، هي تقول بأنها بالفعل تريد أن يكون المضيق مفتوحا أمام الملاحة البحرية، ولا يجب عسكرته، ولا يجب هيمنة إيران عليه، رغم أن إيران هي حليف استراتيجي لبكين، لكن لم يقل أكثر من ذلك. يعني على الأقل هناك نقاط الاتفاق بما المتوقع، إيران لن تحصل على سلاح نووي، هذا نقطة معروفة، ويعني كل المجتمع الدولي يقول ذلك. لكن ربما الصين تختلف مع الغرب بالتحديد والولايات المتحدة بشكل خاص، بأنه ربما من حق إيران امتلاك القوة النووية السلمية، وهذا لن تتخلى عنه إيران وتدعمها فيه بكين. ما كان ملفت أيضا هو كما تعرف بأن الصين هي المستورد الأول، تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني الذي يقدم لها بأزيد الأثمان يعني بالمقارنة بالسوق. لذا الرئيس قال بأن الصين تعهدت بأنها ستشتري النفط الأمريكي، ومن هنا هو يحاول أن يبعد هذه العلاقة ما بين الصين وطهران عبر النفط،
1: طيب،
0: وعبر هذه الشراكة التجارية، بالمقابل يشتري نفط أمريكي، وهذه نقطة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة.
1: طيب نادية، الصورة التي ترافقك هي صورة من داخل القاعة التي تضم هذه الفعالية التي ذكرت أنها الفعالية الأخيرة في زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين. طالما أننا نتحدث عن الفعالية الأخيرة، إذن جاز لنا السؤال عن حصاد هذه الزيارة فيما يتصل بموضوع إيران. هل كان لدونالد ترامب ما أراد، أو ما خرج من هذه القمة هل كان بمستوى تطلعات دونالد ترامب فيما يتصل بإيران؟
0: أولا محمد، إذا أنت سألت دونالد ترامب نفسه هل كنت تريد شيئا ما يتعلق بالملف الإيراني من الصين، يقول لا، أنا لن أطلب، وهذا ما ركز عليه قبل أن يغادر واشنطن. هو لم يقل بأنني أتيت إلى الصين حتى أطلب التوسط أو أطلب الضغوط من الرئيس شي على حليفي الإيراني في إعادة فتح المضيق. لذا ربما لم يكن هناك خيبة أمل، كان هناك عفوا لم يكن هناك خيبة أمل، لكن كان هناك موقف مبدئي مشترك تثمنه الإدارة الأمريكية، وهو بأنه إيران لن تحصل على سلاح نووي، وبأن إيران لا يجب أن تعسكر مضيق هرمز الذي كان مفتوحا أمام الملاحة البحرية قبل الأزمة مع إيران. إذا هو حصل على ما يريد أن يسمعه، موقف معروف عن بكين، ليس مفاجئا على الإطلاق، لكن ربما إذا كان يطمح لشيء آخر ربما لا نعرف عنه بالبيانات الرسمية، قد يتسرب لاحقا إذا كان هناك وعود، رغم أن سقف التوقعات بالنسبة لإيران كان منخفض جدا. يعني البعض يقول بأنه أصلا هي الصين لا تريد أن تلعب دورا، وبالتالي الرئيس ترامب لم يكن يريد أن يحرج حليفه الصيني الذي يقول الآن بأننا انتقلنا إلى مرحلة ستكون رائعة في المستقبل. هو يؤسس لعلاقة شراكة حقيقية مع خصم ومنافس، وهذا في حد ذاته يعني إنجاز بالنسبة للرئيس ترامب، وسيسوق كذلك عندما يعود إلى واشنطن. إذن هذا الاحتفال،
1: طيب،
0: هو نهاية.
1: أعتذر منك نادية، الصورة التي تصلنا من بكين الآن لحظة دخول دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى داخل هذه القاعة التي أعدت لاستضافة

حفل عشاء للرئيس دونالد ترامب والوفد المرافق له من وزراء ومن شخصيات بارزة سياسية اقتصادية تجارية تكنولوجية. إذن نحن الآن نتابع هذه الصورة التي تأتينا بشكل مباشر من هناك. نستمع إلى الصوت الطبيعي إن أمكن ذلك.

0: إذن مشاهدينا، الصورة التي ترونها أمامكم هي صورة من حفل عشاء لاستضافة الرئيس دونالد ترامب الذي يزور العاصمة بكين، العاصمة الصينية، في زيارة تستمر لثلاثة أيام. نعود إلى نادية. نادية، كنت قد بدأت فكرة تتصل بما كان يرغبه دونالد ترامب من هذه الزيارة فيما يتصل بموضوع إيران، وأن ما حصل عليه كان متوقعا ولكنه دون توقعات دونالد ترامب.
1: هو الرئيس لم يطلب من الصين لعب أي دور، وهذا ما أكد عليه قبل أن يغادر البيت الأبيض عندما سئل، والجميع كان يتوقع بسبب هذه العلاقة. أعتقد بأنه ربما الرئيس شي سيتحدث الآن، لا أعرف إذا كان قد غير موقعه كما نرى على الصورة أنا وأنت، أم أنه سيذهب إلى الميكروفون ويتحدث
0: الآن.
1: نعم، سيذهب إليه ويتحدث ويرحب بالرئيس.
0: ما رأيك أن نستمع إليه؟ إذن مشاهدينا، الآن تجري الاستعدادات لنستمع الآن إلى كلمة للرئيس الصيني شي جين بينغ. إذن على شرف هذه المناسبة، الآن الرئيس الصيني يستضيف دونالد ترامب على حفل عشاء في بكين. هذه المناسبة التي تأتي ضمن صياغ أو ضمن إطار هذه القمة التي انعقدت صباح هذا اليوم بين الرئيسين. تم التوافق على عدد من العناوين وتمت مناقشة الكثير من القضايا. الآن نستمع إلى كلمة الرئيس الصيني.
2: إنه من شرفنا أن نستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. باسم الحكومة الصينية والشعب الصيني أود أن أرحب بشكل كبير برئيس ترامب وبالوفد الأمريكي.
3: 今年是中国15开局之年，14亿多中国人民立足于5000多年中华文明深厚基础，正在以高质量发展全面推进中国式现代化。今年也是美国独立250周年，3亿多。 美国人民正在重振爱国创新开拓精神，推动美国发展迈向新的征程。中美两国人民都是伟大的人民，实现中华民族伟大复兴和让美国再伟大，完全可以并行不悖，相互成就，造福世界。
4: This is a historic visit.
2: إن هذه الزيارة هي زيارة تاريخية. هذا العام هو بدء خطة الصينية الاقتصادية من أجل التنمية الاقتصادية. بالفعل إن الشعب الصيني الذي يفوق عدده مليار شخص ينضم إلى هذا الإرث بالإضافة إلى الحضارة الصينية على كل الجبهات، وذلك من خلال تنمية رفيعة المستوى. هذا العام نحتفل أيضا بالعام 250 للاستقلال الأمريكي. إن عدد الشعب الأمريكي الذي يبلغ أكثر من أو ملايين الأشخاص يعيشون اليوم في حالة الابتكار التكنولوجي والاقتصادي في مسيرة جديدة لتنمية الولايات المتحدة الأمريكية. إن شعب الصين والشعب الأمريكي هما شعبان رائعان، ذلك من خلال تحقيق تطوير الدولة الصينية وجعل أمريكا

0: رائعة مرة أخرى. إذا سويا يدا بيد يمكننا أن نساعد بعضنا البعض من أجل المضي قدما فيما هو أفضل للعالم. منذ 55 عاما الرئيس ريتشارد نيكسون أرسل الدكتور هنري كيسنجر لزيارة الصين، وفي ذلك الحين كان هناك دبلوماسية بدأت بين الدولتين، وذلك عبر الجهود المتضافرة بين الحكومتين. الأبواب بقيت مجمدة ولكنها أعيد فتحها، وذلك يؤكد انفراجة كبيرة لسيما في العلاقات المعاصرة. ومنذ ذلك الحين الصين والولايات المتحدة كتبتا الكثير من الفصول من الصداقة والتعاون الاقتصادي في كل المجالات. وفي هذا الوضع الجديد الرئيس ترامب وأنا نحن نعرف كل توقعات الدولتين بالإضافة إلى المجتمع الدولي بأسره، لا سيما وأن كان هنالك اجتماعات مختلفة ومكالمات هاتفية أبقت على هذه العلاقة مستقرة بين الصين والولايات المتحدة.
1: اليوم 及地区形势深入交换意见，我们一致认为，中美关系是当今世界最重要的双边关系，只能搞好不能搞坏。两国合则两利，斗则俱伤，应该成为伙伴而不是对手。我们同意构建中美建设性战略稳定关系，推动中美关系稳定、 健康、可持续发展，为世界带来更多和平、繁荣、进步。
0: اليوم الرئيس ترامب وأنا لقد تبادلنا كل الأمور المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية بالإضافة إلى ديناميكيات الإقليمية في العالم. نحن نؤمن بأن العلاقة الصينية الأمريكية هي علاقة ثنائية مهمة جدا في العالم، ولذلك يجب أن نجعلها تنجع وألا نقرب الأمور. أن الصين والولايات المتحدة تقفان مع بعضهما البعض من أجل التنسيق بعيدا عن المواجهة. أن الدولة يجب أن تكون شريكين عوضا عن خصمين. أننا اتفقنا مع رئيس ترامب أيضا على بناء علاقات صينية أمريكية بناءة، لا سيما فيما يتعلق بالاستقرار الإقليمي، وذلك من أجل تعزيز التنمية المتطورة بين العلاقات بين أمريكا وبين الصين، ومن أجل جلب المزيد من الرفاهية الاجتماعية والتطور في العالم.
1: 朋友们，纵观中美关系发展历程，能不能做到相互尊重、和平共处、合作共赢，是中美关系能否稳定发展的关键所在。当今世界变乱交织，中美关系承载着两国17亿多人民的福祉， 关乎世界80多亿人民的利益，我们应当共同扛起这个历史重任，推动中美关系这艘巨轮沿着正确的航道平稳前行。
0: فهمت الرئيس دونالد ترامب. أيها السيدة والسادة، أيها الأصدقاء، نظرا إلى مسارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، كان لدينا احترام وسلام أيضا، بالإضافة إلى علاقة فيها مكسب للطرفين، وهذا هو المفتاح للمضي قدما في هذه العلاقة. اليوم يتغير العالم بشكل فيه الكثير من الاضطرابات، مع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تتعلق بر

رفاه كلي الدولتين، وبالفعل مصالح أكثر من 8 مليارات من شعب العالم. أن الطرفين يجب بالفعل أن يكونا على قدم من هذه المسؤولية، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات بين الصين.

0: 民的友谊，为特朗普总统以及在座的各位朋友的健康干杯。
1: Now please join me.
2: والآن سنقدم نخبا إلى رفاه وتنمية الولايات المتحدة والصين ورفاهية الصين، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، ولصحة الرئيس ترامب ولكل الأصدقاء الموجودين معه.
1: Cheers.

0: 谢谢习近平主席。
1: Thank you, President Xi.
2: 首先，哈德拉特拉伊斯。
0: 特朗普总统致辞。
1: Next, a toast by President.
2: 来，نستمع إلى نخب من قبل الرئيس ترامب.
3: Well, thank you very much.
2: شكرا جزيلا. بالفعل إنه لشرف كبير لي وهذا يوم عظيم جدا لا سيما وبشكل خاص أود أن أشكر الرئيس شي صديقي أشكره على هذا الترحيب الحار وبالفعل كان ترحيبا رائعا لم يكن له مثيل وأشكره أيضا على استضافتنا وبشكل رائع في هذه الزيارة التاريخية لزيارة دولة تاريخية كانت قد لدينا اجتماعات بناء جدا اليوم مع الوفد الصيني في وقت سابق وأيضا هذا المساء يشكل فرصة جديدة من أجل تنسيق بعض الأمور التي سبق وناقشناها سابقا هذا الصباح أمور تصب في مصلحة الولايات المتحدة والصين وكان لشرف كبير أن أكون معكم
4: 首先要感谢习近平主席这一盛大的欢迎，那么也非常感谢在这一次历史性的国事访问当中啊，非常慷慨地接待了我的代表团。那么今天早些时候，我们跟中方进行了富有成效以及具有建设性的对话。那今天晚上将是我们另外的一次机会，能够共同再次讨论我们今天早些时候已经讨论到的一些问题，以及我们的共同利益。以及我们如何能够为全人类塑造更好、更安全的未来。
2: إن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين وبين شعبهما تعود بالفعل إلى تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما وأن سامويل شار وصل في عبر السفينة الأولى وذلك من أجل الوصول إلى الصين في العام 1704 حتى أن التجار الصينيين كان لديهم اسم لأمريكا وكانوا يقولون أنهم الشعب الجديد وبعد ذلك نمت هذه العلاقة الترابطية إلى علاقة جديدة كمهمة جدا في التاريخ.
4: 中国人民之间的友谊可以追溯到美国的建国之初。那么，美国的第一任驻华大使萨缪尔·肖先生，在1784年乘坐第一艘美国的商船到达了中国的沿岸。当时，中国的商人是这样称呼到来的美国访客。他们将当时到来的美国访客称为一个崭新的民族。250年后的今天，这一个当初的友谊已经慢慢地演变成为当今世界当中最举足轻重的关系之一。
2: منذ البداية أن المواطنين شاركوا احتراما متبادلا بين الولايات المتحدة والصين لا سيما منذ أن أعلن بنجامين في السابق إعلانات مختلفة تعترف اليوم بالإرث الصيني وهو موجود في المحكمة العليا الأمريكية وبكل فخر.
4: 我们两国之间的人民就已经有深厚的相互的尊重。美国的国父本杰明·富兰克林。

0: 克林曾经在他的殖民报纸当中刊登了孔子的《论语》，而今天在美国最高法院建筑物的门前，可以说有一个雕刻，这个雕刻就是为了向中国的这一名古代的圣人进行致敬。
1: أن تقديرنا بالفعل هو في المسارين، لا سيما هو يعود إلى جورج واشنطن الذي أهدى بالفعل هدية من أجل الاحتفاء بكلمات القادة الصينيين الذين قالوا إن الأمريكيين هم من بين الأبطال.
0: 那么中国很许多中国人非常崇敬乔治华盛顿总统。那么这些人当时就向美国捐赠了一个石碑，就是为了纪念华盛顿总统。目前这个石碑已经镶嵌在华盛顿纪念碑里面，石碑上刻有当时的一名中国官员形容这一名伟大的将军和政治家，他们把他称为人中豪杰。
1: وعبر العقود والقرون هذه العلاقة نمت لتصبح علاقة تعكس الموهبة الكبيرة لشعبينا. إن العاملين الصينيين عملوا أيضا في السكك الحديدية التي ربطت عبر المحيط الأطلسي، عبر المحيط الهادئ عفوا، بالإضافة إلى مجالات مختلفة في الطب، بالإضافة إلى السفير الصيني إنه الرئيس ثيودور روزفلت الذي وضع أسسا لجامعة تشينغوا.
0: 这种相互的尊敬已经成为了一段全新的关系，这段关系可以说反映出我们两国人民之间巨大的潜力以及我们的努力和智慧。中国工人当初帮助美国建设了我们的铁路路轨，连通了美国的大西岸和太平洋沿海地区。美国当时早期出访中国的美国人也帮助中国提升了识字率，并且引入了现代医学，并且应时任中国驻华大使的请求，罗斯福总统也专门提供了资金成立了习主席的母校清华大学。
1: As allies in World War II, President Franklin Roosevelt mentioned of the brave China. الرئيس روزفلت كان يقول أن الشعب الصيني هو شعب عظيم، وذلك من خلال خطابات كان الجميع يحب ما كان يقوله تماما، كما يحب الصينيون اليوم لعبة الباسكتبول والمطاعم الصينية في الولايات المتحدة التي تشكل المطاعم الوجبات السريعة الأهم في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: 二战期间的盟国罗斯福总统在美国的多次演讲当中提到了勇敢的中国人民，正如当前许多中国人非常喜欢篮球和穿蓝色的牛仔裤，在美国目前的中餐厅的数量要比美国前五大快餐连锁店的总的店面还要多。
1: بالفعل في مجالات التجارة والاحترام الذي يعود إلى 250 عاما كأساس لمستقبل يفيد الدولتين، شعب أمريكا والصين يتشاركان القيم، ونحن نقيم ونقدر العمل الجاد ونحب بلدينا، وهذا ما نتشاركه مع الصين. اليوم أمامنا هذه الفرصة من أجل صقل هذه القيم لبناء المزيد من التعاون والصداقة والسلام من أجل الدولتين ومن أجل أطفالنا. بالفعل هذا هو المستقبل من أجل بلدين.
0: 纽带以及我们的相互尊重可以说追溯到250年前，是我们将要构建的未来的基础。这一未来将会汇集我们两国的人民，美国人民和中国人民有许多的共同点。我们都崇尚劳动，我们都崇尚勇气和成就，我们都非常爱我们的家庭，我们也爱我们的国家。我们两国一道，我们将有机会基于我们共同的价值观，创造出一个更加繁荣、基于合作、幸福、和平的未来，为我们的子孙，为本

0: 地区以及全世界造福。
1: Thank you again,
2: شكرا مرة أخرى فخامة رئيس شي، شكرا على هذا الترحيب الرائع. واليوم أيضا أود أن أدعوكم أنتم وعائلتكم السيدة بينغ لزيارتنا في البيت الأبيض في شهر سبتمبر في 24 منه من هذا العام، ونتطلع إلى هذه الزيارة. وأود أن أقدم نخبا الآن إلى العلاقات المهمة والثرية بين الولايات المتحدة والصين، إنها علاقة مميزة جدا. وأود أن أشكركم مرة أخرى، كانت فترة رائعة. شكرا فخامة
0: الرئيس. شكرا فخامة الرئيس. 我们进行举杯，那么我们这两国关系是非常独特的一项关系。
1: Thank you.
0: 感谢。
1: Thank you.
0: 感谢。

0: إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن قبله كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال هذه المناسبة التي تقام على شرف زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. تحدث الرئيسان حول عدد من القضايا وعن الموضوعات. الرئيس الصيني تحدث عن علاقة أمريكا والصين أهم علاقة ثنائية في العالم، كما أنه ذكر وقال أن أمريكا والصين تستفيدان من التعاون والشراكة وتخسران في المواجهة. وكذلك أيضا أشار إلى أن أمريكا والصين يجب أن تكونا شريكتين لا عدوتين. وأيضا تحدث الرئيس الصيني أنه بحث مع ترامب التطورات في العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الرئيس الصيني لزيارة البيت الأبيض في شهر سبتمبر المقبل، تحديدا في 24 سبتمبر المقبل. وقال أيضا دونالد ترامب سنعمل من أجل المزيد من التعاون بين أمريكا والصين. تحدث أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن العلاقات بين أمريكا والصين وقال هي قديمة وعريقة. إذن نذكر دائما وأبدا مشاهدينا أن هذه العناوين صدرت من الزعيمين، من دونالد ترامب ومن شي جين بينغ الرئيس الصيني، في هذه المناسبة التي أقيمت على إثر هذه القمة التي عقدت صباح هذا اليوم بين الرئيسين، بين دونالد ترامب وكذلك أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ. إذن مشاهدينا، تنضم إلينا مجددا مفادة العربية نادية البلبيسي. نادية أهلا بك. يعني بدأ واضحا أن الحديث هنا بين الرئيس دونالد ترامب وهذه الكلمات التي قيلت من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، بدأ واضحا أن هنالك أرضية ثابتة، أرضية جيدة يمكن البناء عليها في الكثير من القضايا المتشابكة والمعقدة بين البلدين.
1: بالفعل هو يعبد لعلاقة جديدة تحدث عنها، بدأت عندما قرر الرئيس نيكسون أن يأتي إلى هنا إلى بكين وأن يجتمع مع الرئيس الصيني في ذلك الوقت الشيرمان ماو سي تونغ. ومنذ ذلك الوقت حتى الآن وصلنا إلى النهاية، بمعنى بأن هذه العلاقة علاقة مبنية على أساس تبادل المصالح، علاقة راسخة ناجحة مستقرة. ما سمعناه هو خطاب بروتوكولي رسمي ربما،
0: صحيح.
1: لم يتطرق إلى السياسة، تطرق إلى يعني الروابط الثقافية والتاريخية ودور الصينيين في الولايات المتحدة، وحتى الرئيس تشي نفسه تحدث عن الأجيال القادمة وكيف يمكن للبلدين أن يعملا معا. إذا لم نكن نتوقع أن يكون هناك خطاب سياسي، لكن كان مهم أن نرى هذه الأجواء.

0: ماذا يتم الحديث من خلالها وبها؟ ما هي الرسائل؟
1: نعم
0: الرسائل واضحة، هو الابتعاد عن أي توتر في هذه العلاقة، الحفاظ عليها كما هي، تعميقها وزيادة الثقة بين الطرفين والبناء عليها، وبدرجة بأنه كما ذكرت هناك زيارة متبادلة، سيأتي تشي جي بينغ إلى الولايات المتحدة في سبتمبر القادم ليرد هذه الزيارة للرئيس وسيحتفي به أيضا كما رأيناه اليوم. وزيارته على فكرة ستتم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه كما تعرف هذا الوقت بالتحديد يأتي في الرئيس الصيني لإلقاء كلمة في نيويورك، ومن ثم سيأتي إلى واشنطن للقاء الرئيس الصيني.
1: طيب نادية، يعني من يرى هذه الصورة، صورة لقاء الزعيمين دونالد ترامب وشي جين بينغ، بطبيعة الحال هي أجابت عن الكثير من القضايا الملحة والقضايا المهمة والمتشابكة والمعقدة بين البلدين، تجارية اقتصادية وربما تكون سياسية كذلك. لكن هنالك سؤال لم يطرح حتى الآن فيما يتصل بصراع النفوذ بين البلدين، بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني. هل بدت أي من ملامح إدارة هذا الصراع؟ بمعنى هذه القمة يمكن أن تضع بعضا من ملامح هذا الصراع في المستقبل بين الجانب الأمريكي والصيني فيما يتصل بالنفوذ؟
0: سؤال مهم في الواقع محمد، يعني من يستمع إلى هذه الكلمات ويرى هذه الأجواء نعتقد بأنها بين حلفاء وحلفاء مقربين، وليس بين خصمان يتنافسان على المرتبة الأولى. يعني بالنهاية هناك نفوذ، ونفوذ مهم جدا، وكنت أقول ربما بالأمس في بداية هذه التغطية بأنه من يملك هذه المفاتيح سواء كانت للطاقة أو للذكاء الصناعي يسيطر على العالم ويبني الخطوط الجديدة لثورة صناعية في الواقع، وكأنها بمثابة ثورة صناعية، يعني هذا التقدم الكبير في التكنولوجيا الذي سيقود العالم إلى عالم مختلف تماما، حتى نحن ربما نمنع هذه ولن نراه في السابق بهذه السرعة التي يسير عليها بهذه الوتيرة في الواقع. لذا النفوذ وضع جانبا، لا أحد يتحدث عن المنافسة الليلة، لا أحد يتحدث على من سيكون الرقم الأول، الجميع يتحدث عن تعزيز العلاقات والروابط والمستقبل المشترك والمديح وكلمات جميلة في الواقع يتم تبادلها بين الرئيس ترامب والرئيس تشي، وهذه نقاط مهمة دون أدنى الشك. الرئيس مرة أخرى سيقول بأن هذه القمة كانت ناجحة جدا وبأنها من أهم القمم، رغم أنه ذهب إلى يعني بدأ زياراته الخارجية الأولى لدول الخليج، وكان يتحدث إيجابا لفترة طويلة في الواقع عن هذه العلاقات، والآن يأتي إلى دولة ليست حليفة، دولة خصمة، ويتحدث عنها لأنه يدرك مدى تأثير النفوذ الصيني، ولا يقارن بين زياراته حتى لأقدم حليف للولايات المتحدة وهي بريطانيا، الذي اجتمع بها بملكها وملكتها على مأدبة عشاء أيضا، وتحدث الرئيس في ألقى كلمة، ودعا الملك تشارلز لزيارة البيت الأبيض كما رأيناها في الأسابيع الماضية.
1: طيب
0: لكن هذه علاقة مختلفة تماما، لأنه تتعلق بموضوع النفوذ، من سيحكم العالم خلال العقود القادمة.
1: نادية انتهى وقتي معك، لك لدي سؤال يتصل بنوايا دونالد ترامب فيما يتصل بإيران. هنالك تقديرات صحفية تحدثت أن دونالد ترامب سيتخذ قراره بشأن إيران بعد زيارة بكين. الآن هل تشكلت لديكم أنتم كمتابعين كمراقبين كقريبين جدا الآن من دونالد ترامب والوفد المرافق له في بكين، هل تشكلت لديكم أي ملامح حول نوايا الرد، رد دونالد ترامب على إيران بعد هذه الزيارة؟
0: عندما كان ترامب في طريقه إلى هنا على متن الطائرة الرئاسية سئل يعني ماذا ستفعل بالنسبة لإيران، قال في هذه الرحلة سأفكر ماذا سأفعل بالنسبة لإيران. نحن نعرف أننا وصلنا إلى حالة لا حرب ولا سلام، وبالتالي خيارات الرئيس ثلاثة: إما أن يستمر بالحصار الاقتصادي ويضعف إيران اقتصاديا ويركعها لدرجة بأنها ستعود مرة أخرى وتقول بأنها تريد التفاوض على النقاط وعلى الشروط الأمريكية، وإما أن يقول بأنه حقق كل الانتصارات وينسحب من هذه الحرب ويترك ويقول سنراقب إيران ومقدونيا النووي من الجو، لكننا استطعنا، وهذا طبعا مستبعد نوعا ما، دمرنا قدرات

0: إيران النووية والصاروخية، وإما أن يقوم مرة أخرى باستئناف العمليات العسكرية. كل هذه الخيارات يعني لديها محاسن وسيئات، والرئيس سيختار بعناية. لكن البعض يرى بأنه رغم أننا استبعدنا أن يكون هناك قرار عسكري خلال
1: طيب
0: الأسابيع الماضية، خصوصا قبل وصولي إلى، عارف أن انتهى وقت التوسع، بشكل عام أنه
1: الآن
0: أعتقد بأن الرئيس
1: الآن الوقت
0: هو
1: مسموح
0: الذي
1: لك يا
0: سيقرر.
1: نادية، الوقت مسموح لك الآن. طيب سأكمل معك، اسمحي لي لأن الحدث
0: فقل
1: يعني.
0: أقول بس
1: طيب تفضلي.
0: بس لو كمل الفكرة، فلدي خيارات ثلاثة، وأعتقد بأنه هو الذي سيقرر بالنهاية
1: أها
0: ماذا سيفعل. هو قال بصريح العبارة لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، إذا الرئيس سيقرر كيف
1: أها
0: لن يسمح لإيران بذلك. إما سيجبرها على التفاوض من خلال الحصار، وإما سيقوم بعمليات عسكرية.
1: نادية، يعني الحدث يستدعي أن أكمل معك بطبيعة الحال. الآن بعد هذه السيناريوهات التي ذكرتها، وبعد أن قال دونالد ترامب في الطائرة إنه سيفكر وهو كان متجه إلى بكين، هل استطاعت بكين ترجيح سيناريو على الآخر ضمن هذه السيناريوهات التي ذكرتها؟
0: أعتقد بأن الحصار الاقتصادي لا يزال السيناريو الأقرب إلى الواقعية. يعني إذا تحدثنا اليوم عن أجواء إيجابية، نعود إلى فترة كورونا وإلى كوفيد وإلى الضرر الكبير الذي أحدث بالاقتصاد العالمي، وكيف تعافى خلال فترة تقريبا قصيرة. بعد ذلك أتت حرب إيران، والآن نتحدث مرة أخرى على بناء هذه الروابط والحديث عن المستقبل وليس حتى الحاضر. إذا ربما ما نسمعه لاحقا بأن الرئيس يفضل هذا الخيار، يفضل الإبقاء على هذا الحصار لأنه يراه ناجح ويرى بأن إيران تخسر بشكل كبير جدا. صحيح بأن النجاح والفوز والانتصار بالنسبة للنظام الإيراني هو البقاء فقط ليس أكثر، حتى لو دمرت إيران بأكملها، حتى لو تضررت الشعب الإيراني، بالنسبة له هو أن يبقى في الحكم وسياسة النجاح. بالنسبة للغرب، بالنسبة للصين حتى، هو العكس كما قال، لا يجب عسكرية هذا المضيق، يجب إبقائه مفتوحا، يجب الحديث عن بدائل. وأعتقد أن الوساطة ربما رغم يعني دور الباكستان الكبير جدا، إلا أنه حتى الآن لم تحدث أي اختراق. لماذا؟ لأن إيران تراهن على الوقت، هي تعرف تماما بأن الرئيس لديه انتخابات قادمة في نوفمبر، وبالتالي تريد أن تجره إلى هذه المواجهة. ونحن نعرف بأن المواجهة العسكرية مرة أخرى صعب إيقافها، يعني الرئيس الذي وعد الأمريكيين بأنها ستنتهي هذه الحرب، ودوما يقول خلال فترة قصيرة 4 إلى 6 أسابيع، نحن ندخل الآن في الأسبوع 11، يعني وحتى الآن لا يوجد هناك أي بوادر كيف ستنتهي هذه الحرب، لأن الرئيس مصر بأن إيران لن تمتلك هذا السلاح النووي، وإيران لن تبقي مخزون اليورانيوم المخصب. إذا استطاع معالجة هاتين النقطتين، إما بعملية عسكرية لإخراج هذا اليورانيوم المخصب أو تدميره، لكن دون إجبار إيران على الإقرار بأنها لن تحصل على سلاح نووي، قد يكون قريب من إعلان النصر والقول بأنه سيراقب إيران وبأنها عادت إلى الوراء 20 عاماً. لكن أيضاً العملية العسكرية لديها مخاطر كبيرة، ونحن نعرف ماذا تقوم إيران عندما تضربها الولايات المتحدة، تقوم بمهاجمات جيرانها. وهذا سيكون له تأثير أيضا كبير على دول المنطقة وعلى الحلفاء. لذا كل الخيارات صعبة أمام الرئيس، لكن أكيد سيختار خيار يراعي فيه الأمن الوطني الأمريكي ومصالح الحلفاء.
1: نادية البلبيسي موفدة العربية، كنت معنا من بكين، تحياتي إليك دائما. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، هذه التغطية مستمرة ولكن بعد فاصل.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد

أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نستكمل معكم هذه التغطية بخصوص زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. ومن بكين تنضم إلينا الصحفية ليو تشاو. ليو أهلا بك. هل كان للصين ما أرادت من هذه الزيارة؟
1: نعم، أعتقد أن هذه الزيارة التاريخية مهمة جدا أيضا بالنسبة للجانب الصيني، وأعتقد وفي اعتقادي بكل تأكيد أن أهم النتائج لهذه الزيارة التاريخية، وليس هناك تم التوصل إلى الاتفاقات التجارية والاقتصادية، بل كان هناك أهم النتيجة لهذه الزيارة، وهو تم إعادة تحديد هذه العلاقات، العلاقات الصينية الأمريكية بهذه العلاقات، العلاقات استراتيجية ومستقرة بين الطرفين. وإذا لاحظنا في هذه وإذا بحثنا في هذه العلاقات الجديدة والإعادة تحديد الموقف لهذه العلاقة الجديدة، وهناك أبرز النقاط المهمة جدا وراء هذا التحديد. فأولا أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس دونالد ترامب أن التعاون المشترك ستكون مفتاحا للعلاقات المستقبلية للصينية والأمريكية، وهذا مهم جدا لأن يمكننا أن نرى كان هناك المنافع وكان هناك المنفعة المتبادلة الكثيرة في مجالات العديدة بين الصين والولايات المتحدة. فهذا أهم شيء وأهم المحور ومحور هذه العلاقات بين الجانب الصيني وبين الولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك هناك النقطة الثانية وحول المنافسة. نعم، لأن وندري أن الصين والولايات المتحدة كأكبر اقتصادين في العالم حاليا، ولابد أن تكون هناك بعض المنافسة الشديدة ربما بين الجانبين. بكل تأكيد. نعم
0: ليو، أود أن أسألك سؤال أخير يعني قبل أن يعني نختتم معك. الرئيس شي جين بينغ قال لدونالد ترامب يجب على الولايات المتحدة والصين أن يكونا شريكين لا خصمين. هل وضعت خطوط واضحة، خطوط فاصلة بين مبادئ الشراكة ومبادئ الخصومة؟ بمعنى إن كانوا شركاء، شركاء في ماذا؟ وإن كانوا خصوم، خصوم في ماذا؟
1: نعم، وشكرا على هذا السؤال. فأعتقد أن الخصم وهذه العلاقة إذا تلاحظت أن هذا العلاقة العدو والخصم بين الطرفين، وهذا لخط الولايات المتحدة الخط الأحمر للجانب الصيني. وبكل تأكيد وهذا مسألة وقضية متعلقة بتايوان، لأن قد أكد الرئيس الصيني مجددا خلال هذه اللقاءات مرارا وتكرارا أن الأساس كل التعاونات بين الصين والولايات المتحدة والاحترام الولايات المتحدة للحقوق الشرعية الصينية والسيادة الصينية حول تايوان. فلازم على جانب الولايات المتحدة لتخلي كل هذه التحركات وعمليات لكل هذه الصفقات العسكرية مع تايوان بشكل مباشر. وأعتقد أن

0: الخط لفصل الخصم أو الصديق. وبالإضافة إلى ذلك، وهناك ستكون إذا لاحظنا وتحدثنا عن هذه العلاقات الصديقة بين الجانبين، وأعتقد أن الصين والولايات المتحدة ستكون هناك كثير من التعاونات في المجالات الاقتصادية والتجارية، مثل استيراد الرقائق وشرائح. وأيضا هناك ستقوم ربما الصين
1: نعم
0: ستوسيع كل هذه
1: نعم
0: الاستيرادات
1: عفوا
0: للمنتجات
1: ليو تشاو،
0: الأمريكية.
1: انتهى
0: نعم
1: وقتي تماما، شكرا لك، كنت معنا من بكين. خالد مدخلي على رأس الساعة.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين،
8: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
7: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
11: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يؤكد إجراء مباحثات إيجابية وبناءة في بكين، وتشي يقول إن البلدين يستفيدان من التعاون ويخسران في المواجهة. وخلال قمة بكين الرئيسان يتفقان على بقاء مضيق هرمز مفتوحا ومنع إيران من حيازة سلاح نووي. واقتصاديا، القمة تعزز فرص الاستثمار والصين تفتح أبوابها للشركات الأمريكية. العراقي ينفي تعطيل الملاحة في مضيق هرمز ويقول لا حل عسكريا في إيران. مصادر العربية تؤكد أن إسرائيل ستبلغ الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن بأنها لن تلتزم بوقف شامل لإطلاق النار. قمة وصفت بأنها الأكبر بين أمريكا والصين، عنوانها المصالح تفوق الخلافات، وعلاقة وصفت بأنها العلاقة الثنائية الأقوى في العالم. قمة حضرت فيها ملفات حاسمة على رأسها إيران وتايوان والحرب التجارية، وتبادل خلالها الرئيسان ترامب وتشي رسائل إيجابية وفتح خطوط تعاون اقتصادية وشراكات تجارية متنوعة. نواصل معكم التغطية للقمة ومخرجاتها. في ختام اليوم الأول من زيارة ترامب للصين، حضر الرئيس الأمريكي عشاء بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. وفي كلمة له خلال العشاء قال ترامب إنه عقد مباحثات بناءة وجيدة في بكين، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها أهم علاقات ثنائية في العالم. ترامب وجه دعوة للرئيس الصيني بزيارة أمريكا في سبتمبر المقبل. جانبه قال شي إن على أمريكا والصين أن تكون شريكتين لا عدوتين، مضيفا بأن البلدين يستفيدان من التعاون والشراكة ويخسران في المواجهة. وعقب اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بكين، وصف البيت الأبيض القمة بالجيدة. رئيسان بحسب بيان البيت الأبيض اتفقا على أن إيران لا يمكنها أبدا الحصول على سلاح نووي، وأكد على وجوب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا. وأكد شي لترامب أن الصين تعارض عسكرة مضيق هرمز. وفيما يتعلق باقتصاد البلدين، ناقش الرئيسان تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل وصول الشركات الأمريكية إلى أسواق الصين. كما بحث ترامب مع الرئيس الصيني زيادة الاستثمار في الزراعة وتجارة النفط بين البلدين. وبحسب موفدة العربية، استمر الاجتماع الأول بين الرئيسين لساعتين وربع، ركز على بناء جسور الثقة بين البلدين بدلا من تعزيز الانقسام. وأبدى ترامب تفاؤلا كبيرا بمستقبل العلاقات الثنائية، معتبرا أن هذه القمة تمثل فرصة لتاريخ جديد تكون فيه الروابط بين واشنطن وبكين في أقوى حالاتها على حد وصفه.
1: We're going to have a

0: fantastic future together. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
1: كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقته بنظيره الصيني بأنها لا مثيل لها، مؤكدا في الوقت نفسه على قدرة الرئيسين على تجاوز أي خلافات.
0: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. Whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked that out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
1: من جانبه أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره ترامب أن البلدين يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، وقال إن استقرار العلاقات الصينية الأمريكية مكسب للعالم أجمع وأن التعاون يفيد الطرفين بينما المواجهة تضر بهما، مؤكدا أن علاقة الدولتين يجب أن تكون مبنية على شراكة وأن بإمكان الدولتين تحقيق النجاح معا.
2: 人民的福祉和人类前途. لطالما آمنت بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتنا، وأن نجاح دولتين يمثل فرصة للآخر، وأن علاقة صينية أمريكية مستقرة هي نعمة للعالم. التعاون يفيد كلا الجانبين بينما المواجهة تضر كليهما. يجب أن نكون شركاء لا خصوما، نساعد بعضنا البعض على النجاح والازدهار معا، نرسم مسارا جديدا للطريقة المثلى لتفاعل القوى الكبرى في هذا العصر الجديد.
1: كما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلاقات الاقتصادية مع أمريكا لها منافع مشتركة، مضيفا بأنه سيتم تعزيز التعاون مع واشنطن في التجارة والصحة والسياحة والزراعة وإنفاذ القانون. وأضاف الرئيس الصيني أنه سيبني علاقات استراتيجية ومستقرة مع أمريكا وسيكثف التواصل السياسي والعسكري معه. في هذا السياق أشارت الرئاسة الصينية إلى أن شي وترامب تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وبشأن أوكرانيا. المتحدث باسم الخارجية الصيني كو جيان كون قال بعد لقاء ترامب تشي بأن الاجتماع أسفر عن تفاهمات مشتركة لبناء علاقة بناء بين الصين والولايات المتحدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكدت بكين أنها ستعمل مع واشنطن على ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات عملية لدعم التنمية المستقرة والمستدامة للعلاقات الثنائية خاصة في الملفات الاقتصادية والتجارية.
3: أجرى الرئيس شي جين بينغ صباح اليوم محادثات مع الرئيس ترامب، وتوصل الجانبان إلى تفاهمات مشتركة بشأن رؤية جديدة لبناء علاقات بناءة بين الصين والولايات المتحدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي بما يوفر توجيهات استراتيجية للعلاقات بين البلدين خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويعني الاستقرار الاستراتيجي البناء استقرارا إيجابيا يقوم على التعاون بوصفه ركيزة أساسية، واستقرارا سليما يتسم بالمنافسة ضمن حدود معقولة، واستقرارا ثابتا تدار فيه الخلافات بصورة قابلة للتحكم. وستعمل الصين مع الولايات المتحدة على ترجمة هذه الرؤية الجديدة إلى إجراءات عملية تسير في الاتجاه نفسه من أجل دفع عجلة التنمية الثابتة والسليمة والمستدامة.

معنا في استديوهاتنا من الرياض مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي، وأيضا مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، وفي استديوهاتنا أيضا من الرياض الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد محمود المجالي. الرئيسان

0: حسب هذا البيان يبدو أنهم اتفقا على بقاء مضيق هرمز مفتوحا ومنع إيران من حيازة سلاح نووي. هل حصل ترامب على ما يريده من بكين فيما يتعلق بإيران أولا برأيك؟
1: خالد، هناك من رفع سقف وجود الملف الإيراني ضمن هذه القمة بشكل لا يعقل، وكنا نتحدث بالأمس بأن الزيارة هي بالأصل تجارية سياسية تتعلق بتايوان وببحر الصين، وثالثا يمكن فيما يتعلق به. أنا لا أقول أنهم لم يناقشوا هذه المسألة لكن لم يتطرق لها. نحن نعمل في عالم التلفزيون بتهمنا دائما الصورة. طريقة الاستقبال التي تمت تاريخية، تعطيك انطباع بأنه هذا لقاء القطبين أكثر ما هو، وأن هناك اعتراف لأول مرة من الولايات المتحدة الأمريكية بعظمة الصين عندما وصفها ترامب. وهناك مفاجأة أخرى من الرئيس الصيني عندما استخدم شعار ترامب عندما قال لنجعل أمريكا عظيمة مع الصين. وبالتالي هناك توافق بأننا عدنا إلى سياسة القطبين وباعتراف أمريكي وصيني، والرئيس الصيني تعامل مع ترامب بأننا يعني دولتان كبيرتان. أعتقد بأنه ما صدر فيما يخص إيران صدر خارج التصريحات الرسمية، كانت على لسان المتحدث بالأبيض البيت الأبيض، أو حتى بأنه يجب أن يبقى المضيق مفتوح، لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي، لا يمكن عسكرة المضيق. وآخر ونقطة رابعة مهمة جدا خالد التي تتعلق بالرسوم، لا رسوم على مضيق هرمز. الآن هو السؤال، هل تمتلك الصين أوراق للضغط على إيران؟ الصين بلا شك لديها أوراق على عراقجي وعلى الحكومة على الرئيس، لكن أخشى أن لا يكون لديها أوراق على الحرس الثوري المتزمت برأيه، وبالتالي سنعود.
0: لا يمكن تتوقع الكثير من نتائج هذا القمة فيما يتعلق بموضوع إيران. طيب سيد مصطفى، يعني فيما يتعلق بتايوان وهي المعضلة ربما في العلاقة بين البلدين، برأيك يعني قراءتك لما جاء في كلمات الرئيسين، إلى أي مدى كان هناك يعني تعامل مع هذه القضية المؤرقة للصينيين، وأيضا ضمن إطار الضمانات الست يعني الأمريكية التي يعني يعطيها الأمريكيون لتايوان الآن؟
2: طيب الحقيقة هو الرئيس ترامب عندما جاء إلى السلطة في ولاياته الثانية كان له وجهة نظر مختلفة تجاه تايوان، وأنه لا يجب يعني الذهاب بعيدا في الأجندة الديمقراطية بتسليح تايوان بالحد الذي يدفع الصين لإجراءات عدائية في بحر الصين الجنوبي، لأنها لا تتعلق فقط بتايوان ولكن حتى ببقية دول المنطقة الحلفاء للولايات المتحدة، اليابان وكوريا الجنوبية وما شابه. فتايوان رئيس ترامب ما قبل الزيارة قال أنه يمكن الحديث وتهدئة أو يعني تبطيء عملية التسليح أو حتى توقيف الصفقة الضخمة جدا اللي مررها الديمقراطيين لصالح تايوان. وبالمثل تايوان بدأت فيما يعرف ب يعني تحوط استراتيجي من الإدارة أو من سياسات الإدارة الجمهورية الجديدة مع ترامب وعلاقتهم بالطرف الصيني. كمان في نقطة مهمة جدا، أن ما قبل الزيارة بيوم واحد تم إجراء وفدين فنيين في سيول في كوريا الجنوبية ما بين يعني وفد أمريكي ووفد صيني، اتفق على أن هذا الملف يمكن الحديث فيه ويمكن التعاطي الأمريكي معه بإيجابية على الأقل في الثلاث سنوات القادمة. من هنا بدأ الصينيين يدركوا أن ممكن التعاطي مع الولايات المتحدة بإيجابية، وظهر هذا المشهد يعني من الحفاوة ونوع من الاستقبال اللي يدل أن ما فيش مشاكل ما بين البلدين في أي مسألة تفاوض عليها، من تايوان وصولا إلى الرقائق وصولا حتى إلى ملف الطاقة. دي بالنسبة لهم هم الملفات المهمة أكثر كثيرا يعني من حتى إيران.
0: فيما يتعلق بإيران، موضوع الخيار العسكري كان واحد من الخيارات التي ذهب إليه الكثير من المراقبين، لكن ربطوها بقضية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي للصين. هل يمكن توقع ما هي الخطوة التالية لترامب بعد هذه الزيارة في إيران، إن كان عسكريا أو على مستوى الاستمرار في مشروع الحرية؟
3: يعني أتوقع أن يكون هناك المزيد من الضغط، إن كان هناك فعلا يعني بالداخل هذه مضمون هذه الاتفاقيات أو التفاهمات بين الطرفين مشابه لما نسمعه ونشاهده من إيجابية في هذه اللقاءات العلنية، سيكون هناك طبعا ضغط

0: كبير من الجانب الصيني على الجانب الإيراني فيما يخص مضيق هرمز وما تتحدث عنه طهران من عزمها على فرض سيادتها على المضيق وفرض رسوم على هذه السفن. ضغط الصين على إيران لسحب هذا الموضوع، إلغاء هذه الخطوات، طبعا سيغير كثيرا في الموقف الأمريكي. سيبقى حينها موضوع الملف النووي، وقد يكون هناك تطرق لهذا الموضوع أيضا في الاجتماعات في خلف الكواليس في هذه اللقاءات لحلول لموضوع اليورانيوم المخصص بهذه الكمية وعملية التخصيب وغيرها من الأمور. إن كان هناك تفاهم وكان هناك دور فاعل للصين بالضغط على إيران بهذا الإطار، طبعا هذا سيقلل بشكل كبير احتماليات العودة للحرب وسنذهب للحلول الدبلوماسية. ومن هنا كان الجميع ينتظر نتائج هذه الزيارة ليبنى على شيء مقتضاه فيما يخص ما هي الخيارات أو الخطوات المقبلة لواشنطن باتجاه طهران.
1: كيف يمكن أن يكون النفوذ الصيني مفيدا فيما يتعلق بإيران الآن، وماذا يمكن أن تقدم بكين لطهران لفتح المضيق برأيك سيد محمود؟
2: أنا بعتقد الصين متضررة جدا من مضيق هرمز بلا شك، وأعتقد أن الأوراق التي يمكن أن تمارسها الصين هي تهديد إيران بالعزلة التامة، يعني التخلي عن ما تعتقد إيران أو ما تعتبر إيران هو تحالف. هذه الورقة الوحيدة التي يمكن أن تضغط عليها الصين على إيران حتى تجبرها على الذهاب للتوقيع على مثل الاتفاق. الصين اليوم لا تمتلك أوراق ضاغطة على الداخل الإيراني، وأنت تعلم خالد بأنه اليوم أنت داخل إيران تتعامل مع تيار يريد التفاوض وتيار لا يريد التفاوض، وبالتالي في هذه المرحلة لا يمكن وضع أي قيود أو أي ضغوطات اقتصادية أو منافع من قبل الصين، وبتعرف الصين تنأى
1: يعني لو مثلا وقعت شراكات استثمارات غيرها من الأمور التي يمكن أن تقدمها
2: هي قد تهددها بالعزلة التامة والانسحاب من أي إيران تتطلع إلى الصين في المستقبل ما بعد الحرب إلى إعادة الإعمار والاستفادة منها بشكل كبير،
1: وهو دور إيجابي ممكن أن تكون
2: وهو دور إيجابي جيد. الآن إذا الصين رفعت هذه الورقة ستجبرهم. الآن هذه مشكلة إيران اليوم، إذا فقدت الصين وروسيا تمهد في موقفها تستطيع أن تقول أنه إيران اليوم في عزلة تامة. إيران إذا ما استمرت في حصار المضيق وضغط على الاقتصاد العالمي سيتحول الحرس الثوري من ميليشيا أو من قوات إيرانية إلى أكثر قراصنة في المنطقة، وبالتالي سيتحرك العالم، يعني العالم لن يستطيع أن يتحمل المزيد من الخنق في هذه المسألة. خالد
1: سيد مصطفى، ما الذي يريده ترامب من هذه القمة؟ على المستوى الاقتصادي أم نتكلم على المستوى السياسي أم أكبر من ذلك؟ يعني ما الأولوية له؟
3: المستوى الاقتصادي.
1: طيب.
3: بالنسبة لترامب هو ينظر إلى الانتخابات النصفية وناخبي من العاملين في القطاع الزراعي. القطاع الزراعي كانت الصويا تحديدا 50% منها يذهب إلى الصين، تم طبعا توقيف دوت نتيجة الحرب الاقتصادية ما بين الطرفين، وقطاع اللحوم، وأخيرا طبعا قطاع الطيران بوينغ. فترامب لديه ثلاث قطاعات وتحدث فيهم بشكل واضح أن دي مسألة بالنسبة له حيوية. ثم نقطة أخرى أن الصينيين كمان بادروا بحسن نية أنه يمكنهم العودة لاستهلاك النفط والغاز الأمريكي، دي نقطة مهمة جدا. بالنسبة لترامب سيتم ترويج هذه الزيارة بجانبها الاقتصادي لأنه مهتم جدا بتخفيف أعباء المعيشة ما قبل الانتخابات النصفية، ده الهدف الأول بالنسبة لترامب. الهدف الثاني بالنسبة لترامب هو تحييد إيران سياسيا من ملف مضيق هرمز، لأن دعم الصين لإيران باستخدام قدام الفيتو في المرة الأولى يريد على الأقل أن تنحي الصين نفسها جانبا لتضغط على إيران أنها معزولة بشكل
1: في المقابل
3: سياسي.
1: ماذا تريد الصين من هذه الزيارة؟ هناك مشكلة في القيود التكنولوجية التي يعني تهتم بها الصين كثيرا،
3: طبعا
1: ودعم كبير الاقتصادي.
3: صحيح.
1: وبالتالي هل ستحصل على ما تريد، تخفيف هذه القيود؟
3: كان الصين كان عندها مشكلة كمان في قطاع الطيران المدني، فبوينغ هتحل المشكلة. كانوا محتاجين صفقة 500 طيارة، ده رقم ضخم جدا. عندها طبعا الحظر على الرقائق ونقل التكنولوجيا، والأهم من ذلك هو مسألة الهيليوم اللي كان بيدخل في أغلب الصناعات فائقة

0: التقنية. فالولايات المتحدة أصبحت هي أكبر منتج، أصبح في ظل إغلاق المضيق تقريبا بنتكلم أن الصين كانت تحصل على 85-95% من احتياجاتها من الهيليوم، أغلبها بيجي من دولة قطر. في النهاية أصبحت الصين بلا أي احتياطات، الهيليوم لا يتم تخزينه، فهي الآن تحتاج الولايات المتحدة على الأقل لو استمر غلق المضيق يتم تعويض هذا النقص الكبير في هذا العنصر الهام في الدخول في صناعات مهمة جدا بالنسبة للصين. في النهاية الطرف الصيني كمان كان بالنسبة له مسألة مهمة تقليل حدة الصراع الاقتصادي وعدم الوصول إلى نقطة فرض عقوبات تتعلق بالشق الاقتصادي أو البنوك تحديدا، لأن الولايات المتحدة بدأت بفرض عقوبات كبيرة في قطاع البتروكيماويات ولكنها غير معرضة بشكل كامل للتعامل بالدولار. لكن الجانب ما يتعلق بالبنوك دي مسألة خطيرة جدا، لأن الولايات المتحدة بدأت تتبع الشركات الإيرانية اللي كانت بتلتف على العقوبات من داخل الصين، فدي نقطة مهمة جدا لو قدر كمان الرئيس ترامب ان هو يحيدها هيبقى كسب مكسب كبير جدا، ان فعلا الصين هتبدأ تقول للإيرانيين لم يعد لدي ما استطيع ان اقدمه لك، يجب الذهاب الى التفاوض. ومن هنا يبقى عمل الطرفين وين وين سيتويشن، او كل طرف خد ما يريد، هذا طرف كان يريد مكاسب اقتصادية، طبعا هو في النهاية فتح الاسواق الصينية لو قدر هتكون مكسب كبير جدا، بنتكلم على اكثر من 1,200,000,000 نسمة، دي مسألة ما هياش بسيط. من الطرف الثاني الصينيين لا يريدوا الدخول بشكل مستمر في مسألة نموهم الاقتصادي يعتمد على استقرار سلاسل الامداد حول العالم. النهاردة انت كل طرقك اللي كانت معتمدة في الحزام والطريق اصبحت مهددة، من اسيا الوسطى وصولا الى اوروبا، اصبح هناك حرب في اوكرانيا، هذا الطريق البري اصبح معطلا، ثم مضيق هرمز وباب المندب اصبح مضطربا، المضيق مغلق وباب المندب مضطرب.
1: انا اريد بس استاذ مصطفى اضيف فقط نقطة يعني تؤكد لكلام الفريق الذي ذهب او الذي الطائرة التي حملت الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات الأمريكية، هؤلاء لو وقعوا كل اتفاق مع الصين تكون الصين حصلت على ما تريد تجاريا من الولايات المتحدة.
2: لكن حتى الآن لا معلومات مؤكدة،
1: حتى الآن أعتقد أنه ستنتهي زيارة ترامب ستبقى هذه الشركات، لكن هذه الزيارة أعادت خالد فتح الباب أمام رؤساء التنفيذيين لزيارة الصين. إذا كنت تذكر كان هناك مشكلة تيك توك في الولايات المتحدة، صحيح. وكان هناك أن الصين تحاول غزو الولايات المتحدة، فأصبحت الشركات الأمريكية لديها هاجس في عهد ترامب أن تذهب إلى الصين. هو الآن قال لهم تفضلوا، يمكن الاستثمار. هذه كبريات الشركات مجموع ما يعني موازناتها نتحدث عن تريليونز أوف دولار، إذا وقعت مع الصين فأنت أمام انفتاح تجاري كبير
0: مع، ولكن هو بس تعقيبا هو الانفتاح بدأ من قبل الزيارة في كوريا الجنوبية، لأن هم كان عندهم بالنسبة لهم أن الوفود الفنية يجب أن تجتمع لتهيئة كل هذه.
2: خلينا نشوف أيضا، ننتقل إلى مسألة تأثير مثل هذه القضايا. يعني إذا قلنا بأن هناك اتفاقيات ستوقع ربما أو على الأقل مؤشرات إيجابية سيد رياض، فنحن أمام حالة من التقارب، لكن لا يمكن أن تلغي التنافس العميق والشرس بين البلدين. فبالتالي عندما تقول الصين مثلا بأن هناك اتفاق بين واشنطن وبكين على على على من نواحي استراتيجية لمدة 3 سنوات مقبلة، هذه فترة قصيرة أيضا، لكن ماذا تعني استراتيجيا هنا؟
3: يقول المنظرون في الشؤون العلاقات الدولية أن في عالم ذات القطبين، هو عالم إما شديد الاستقرار أو شديد التوتر، لأن كل شيء يكون نتيجة علاقة هذان الطرفان. في هذه الحالة يعني منهم من يقول أن في فترة الحرب الباردة كنا نشهد فترات لا حروب، هدوء، نزاعات في أماكن جدا محدودة. عندما تزول قوة أحد القطبين كما شهدنا الاتحاد السوفيتي، شهدنا فترة من التوترات والصراعات، لأن تبدأ منافسة هناك لقوة أخرى تحاول أن تحل مكان القوة الأخرى. وعندما تفقد الثقة أن هناك عالم أحادي القطب، تتجه نحو عالم متعدد الأقطاب، وتكون هناك منافسة بين القوة الكبرى في تلك الفترة، إلى أن نعود إلى عالم نظام عالمي من قطبين. في هذه الحالة طالما هناك توافق بين القطبين الأساسيين الصين والولايات المتحدة في السنوات المقبلة، سنشهد فترة استقرار، لأن كلاهما سيجد

0: مصلحة له في الاستقرار، إنما هذا لا يعني استمرار التنافس. التنافس يستمر إنما
1: لا يتحول لخلافات
0: بيوتير. هناك تكون مجموعات تعمل على تهدئة أي توترات قد تنشأ.

0: حساسة للبلدين، حرجة بالنسبة للصين لأنها هي أولويتها الرئيسية أيضا، وهي أيضا حرجة بالنسبة للأمريكيين في ضوء طبعا الموقف من الصين وغيرها. ماذا يمكن أن نتوقع في مستقبل التعاطي الأمريكي هنا مع تايوان بعد هذه الزيارة؟
1: اسمح لي خالد أعطيك مثال. مثلا أوكرانيا كانت بالنسبة للديمقراطيين حرجة، بالنسبة لترامب ليست حرجة. تايوان بالنسبة للديمقراطيين حرجة، بالنسبة لترامب أو الجمهوريين ليست حرجة. ترامب رجل صفقات في نهاية الأمر،
0: لكن قضية الضمانات الست يعني مشروع أو قرار أيضا معمول به في الكونغرس، ألا يحرج أيضا الرئيس الأمريكي أيا كان ترامب أو غيره؟
1: ترامب لا يعني لن يقدمها على طبق من من من فضة إلى الصينيين، لكن هو يستطيع أن يعدهم أو يتعهد بمسألة الدعم. ذكر
0: تقليص
1: الصفقة الشهيرة للديمقراطيين بين 11 و13 مليار ممكن أن يوقفها أو يعرقلها يعني باللغة الأمريكية. هذه واحدة من المطالب الصينيين. الرئيس الصيني في كلمته ذكر موضوع أنه تايوان بالنسبة لنا خط أحمر. ترامب يتفهم هذا الموضوع، لكن ترامب في ولايته الأولى وولايته الثانية لم يعتبر أن موضوع تايوان بالنسبة له أولوية قصوى، لكنها قد تكون محل صفقة، يعني ممكن قد تكون صفقة مناسبة
0: مقايضة ربما
1: مقايضة في قضايا على موضوع اللي يعني لماذا؟ لأنه ترامب الآن يعني أعطى الصين ما لم يعطه أي رئيس، هو اعترف فيها كقطب، لكن على خلاف القطبين الاتحاد السوفيتي وأمريكا في السابق ارتفعوا بحكم النووي والصاروخ، اليوم في قطبين الأساس تبعهم اقتصادي وتجاري، ومن ثم يأتي الموضوع السياسي لاحقا. أنا أعتقد بأنه موضوع تايوان بالنسبة لترامب هو لن يعني لن يعطيها إياهم، لكن سيعطيهم أو سيعرقل أو يعطي أو يخفف بعض الدعم
0: العسكري
1: المتعلق بتايوان. لذلك بالأمس وباليوم كانت الصحف التايوانية يعني تنتقد إلى حد ما هذه الزيارة، ما زالت تبحث عن يقول الولايات المتحدة لديها تعهدات بحماية تايوان، وهناك الصحف الصينية في المقابل تعتبر بأن هذه الزيارة تاريخية، وأنا أعتقد أنها تاريخية لأنها أطلقت هذا التحالف الكبير الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.
0: سؤال أخير سيد مصطفى، هناك من يذهب إلى مقايضة كبرى يمكن أن تنتج هذه القمة، تايوان مقابل إيران.
2: لا تساوي إيران عند الصينيين أي شيء ليقايضوا بها، ولا تساوي عند أمريكا إلا نقطة من دولة كانت تعيق أعمال الأمريكان في المنطقة،
0: لكنها محطة مهمة في مشروع طريق الحرير، هناك الكثير من العلاقات، هذه المنطقة مهمة استراتيجيا كممر أيضا للنفط والطاقة.
1: يمكن النظام التالي أن يكون للصين أفضل.
2: أفضل صحيح. الفكرة كلها أن إحنا نيجي نتكلم أن هذا النظام إذا ذهب إلى العرقلة في النهاية هو في الحزام والطريق هو نقطة عبور وليس نقطة تركيز، يعني نقطة التركيز أو الأساس أو القدم الصينية في هذه المنطقة هي في باكستان عبر الموانئ وليست في إيران، دي نقطة مهمة جدا. لكن لو ذهب هذا النظام بشكل متطرف ضد النظام الدولي في النهاية يمكن الوصول لتفاهمات منفصلة تماما عن تايوان ما بين القوى الكبرى، أنه لم يعد مقبولا أن تستمر دولة مارقة على النظام الدولي بهذا الشكل. يعني يمكن البعض يجب أن يتعلم دروسا يعني من روسيا والملف السوري، في النهاية يمكن الوصول أن مهما كان دعمك لأي طرف ما مصالحك الخاصة مهمة، إنما مسألة تايوان هي تتعلق بشكل أكبر بالاستراتيجية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي التي تتغير الآن مع الرئيس ترامب. في النهاية هو بيقوم بإعادة بناء الجيش الياباني، الكوريين الجنوبيين بيسلحوا نفسهم، فهو لما هيخفف وجوده أو يخفف العسكرة في تايوان زي ما بالسنين بيسموها عدم عسكرة الجزيرة، في النهاية هو حتى لو انسحب تدريجيا هو ترك حلفاء بالنسبة لتايوان يستطيعوا الدفاع عن أي عمل عسكري صيني. لكن الصين من طرفها بتقول أنا لن أقدم على أي أعمال عسكرية في محيطي، أنا عندي نموذج آخر من التعاطي مع الأزمات حتى الدولية، أنا في النهاية نشأت في عالم ما كانش فيه الحرب العالمية الثانية، فأنا نشأت كنموذج اقتصادي يجب دايما أن أحافظ على يعني فرادة هذه التجربة، لأن الدخول في مغامرات عسكرية بشكل كبير جدا سواء في تايوان أو سواء حتى نشر قوات حول العالم مسألة مكلفة جدا لا تريد الصين استنزافها في مثل هذه الأمور. دي نقطة. تانية نقطة، الصين لا تملك نوع من الشعبية أو أن محيطها الجغرافي ليس حليفا لها من الهند إلى اليابان حتى إلى تايوان، في النهاية دي مسألة خطيرة جدا لو اندفعت الصين لعمليات عسكرية.
0: التحذيرات سؤال أخير سيد رياض، التحذيرات الصينية دائما من مسألة لنبتعد عن الصدام، وكأنه هناك تنبؤ بإمكانية أن يتصل

0: القادم هاتان القوتان في أي فترة من الفترات، ربما قريبا أو بعيدا. لكن عندما يشير رئيس صيني إلى فخ ثيوسيتس، هذا ما قيمته الآن؟ وهل يمكن أن تؤسس بالفعل هذه القمة اليوم إلى ثنائية قطبية تغير فيها النظام الدولي بما نشاهده ربما؟
1: طبعا الصين هي القوة العظمى الصاعدة.
0: نعم.
1: هي بدأت تكتمل لديها مواصفات القوة العظمى من ناحية
0: اقتصادية.
1: التفوق الاقتصادي، التفوق التكنولوجي، التفوق
0: العسكري أيضا.
1: العسكري، إنما هي لم تصل حتى الآن لمستوى الولايات المتحدة في بعض القطاعات، ولا تريد الدخول في التنافس. هي لا تملك حجم الانتشار العسكري الأمريكي، هي لا تملك حجم الانتشار النفوذ، القوة الناعمة التي تملكها الولايات المتحدة من الناحية السياسة والإعلام وغيرها. ومن هنا هي لا تزال بحاجة لفترة زمنية لتصل لهذا المستوى، ومن هنا هو بحاجة لعملية لفترة استقرار بالعلاقات تسمح بنمو ووصول الصين إلى هذا المستوى، لتكون على الأقل عسكريا تملك يعني مقومات القوة الصلبة والقوة الناعمة لتواجه بشكل ندي الولايات المتحدة على المحافل الدولية.
0: شكرا لك رياض قهوجي، مستشار العربية للشؤون العسكرية. شكرا لمصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، وللصحفي في شبكة العربية محمود المجالي. شكرا جزيلا لكم. ودعونا الآن مشاهدينا نستمع لجانب من كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ في عشاء أقيم قبل قليل للرئيس الأمريكي، أكد فيها بأن بلاده مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لبناء مستقبل أفضل للعالم، وأشار إلى أن نهضة الصين يمكن أن تسير بالتوازي مع شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. شي أضاف بأن بكين وواشنطن قادرتان معا على تحقيق التنمية والاستقرار العالمي.
2: إنها زيارة تاريخية. هذا العام هو بداية خطط الصين الاقتصادية من أجل التنمية الاقتصادية. إن شعب الصين والشعب الأمريكي شعبان رائعان، وذلك من خلال تحقيق تطوير الدولة الصينية وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. وسويا يدا بيد يمكننا أن نساعد بعضنا البعض من أجل المضي قدما نحو ما هو أفضل للعالم.
0: تايوان كانت حاضرة بقوة في قمة ترامب وشي الذي وجه رسالة تحذير لنظيره الأمريكي في هذا الملف. شي حذر ترامب من خطورة التعامل الخاطئ مع قضية تايوان، وأكد أن الملف يعد الأكثر حساسية في العلاقة بين بكين وواشنطن. وقال شي بحسب التلفزيون الرسمي الصيني إن سوء إدارة هذا الملف قد يؤدي إلى تصادم أو حتى صراع مباشر بين البلدين، ما قد يدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مرحلة شديدة الخطورة.
3: خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد الرئيس شي جين بينغ على أن قضية تايوان هي القضية الأكثر أهمية في العلاقات الصينية الأمريكية، وإذا تم التعامل معها بشكل صحيح فستتمتع العلاقات الثنائية باستقرار شامل. أما إذا أسيء التعامل معها فإن البلدين سيواجهان صدمات وربما نزاعات. إن استقلال تايوان والسلام عبر مضيق تايوان أمران متناقضان، ويمثل الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق أكبر أرضية مشتركة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الجانب الأمريكي التعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر.
0: من جانبه قال نائب وزير مجلس الشؤون البر الرئيسي ليانغ ويتشي أنه يجب على بكين أن تغير سياستها تجاه تايوان وتوقف تهديداتها العسكرية الموجهة للجزيرة.
4: يتوقع الجانب الصيني أن توقف الولايات المتحدة بيع الأسلحة لتايوان، لكن عليها أولاً أن تعيد النظر في تهديداتها العسكرية تجاه تايوان. فصباح اليوم فقط رصدنا 3 طائرات عسكرية صينية و6 سفن حربية تعمل في منطقة مضيق تايوان.
0: ينضم إلينا من بكين إلهام ليا صحفي الصيني. سيد إلهام مرحبا بك. أولا، كيف تقيم هذه الزيارة في ضوء ما جاء في خطابات الرئيسين الأمريكي والصيني؟
5: نعم، أولا قبل كل شيء شكرا جزيلا للاستضافة وتحية لجميع المشاهدين. في الحقيقة في الساعات 24 الماضية قام القيادة كل من الصين والولايات المتحدة بالضغط على التوقف للعلاقات الثنائية الأمريكية.

0: الأمريكية الصينية التي كانت على وشك الخروج من السيطرة، ولكن حتى الآن لا يمكن أن نقول أن هناك يوترن، التحول الجذري في هذه العلاقة المهمة جدا. وطبعا لاحظنا حسب التصريح من قبل السيد رئيس الصيني شي جين بينغ بأن الآن العلاقات الصينية الأمريكية علاقة جديدة بناءة واستراتيجية، وهناك رغبة من قبل الصيني لتشكيل علاقة مستقرة. وهذا فرق كبير بين التصريحات السابقة من قبل الحكومة الصينية، كان في عهد السيد كلينتون وأيضا باراك أوباما هناك رغبة مشتركة من قبل الصين والولايات المتحدة لتشكيل علاقة شراكة، مهما كانت شراكة بناءة أو شراكة استراتيجية. ولكن الآن تركت الصين هذه التصريحات. بتعتقد الصين أن الولايات المتحدة لم تعد شريك حقيقي بالنسبة للصين؟ وبالإضافة إلى ذلك طبعا عندما نتكلم عن قضية تايوان الصينية لاحظنا أن هناك
1: اللغة
0: تصريح
1: التي استخدمها الرئيس الصيني ربما تكون لغة مختلفة هذه المرة في هذا اللقاء مع
0: صحيح.
1: ترامب عندما يحذر من خطر اندلاع صراع بينهما في حال وسيء التعامل مع قضية تايوان، ما دلالات ذلك أيضا؟
0: نعم، وهذا أمر مهم جدا، وأعتقد هذا أمر خطيرة بالنسبة للعلاقات الصينية الأمريكية، وخاصة عندما نتكلم عن كان هناك تهديدات مستمرة من قبل الولايات المتحدة مهما كانت من عهد سيد جو بايدن أو حتى الولايات الثانية للسيد دونالد ترامب. وطبعا كان في ديسمبر الماضي هناك الصفقة عسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، لذلك الآن قال رئيس الصيني بأن قضية تايوان ما زال خط الأحمر ولن تقبل الصيني لأي مفاوضات في هذه القضية. لذلك يعني بالنسبة للصين طبعا الآن لا نستبعد عن الخيار العسكري عندما كانت هناك أي تغيرات جذرية فيما يتعلق بقضية تايوان، إما بالإعلان عن الاستقلال من قبل سلطات تايوان أو التدخلات العسكرية المباشرة من قبل الولايات المتحدة إلى هذه القضية. وبالإضافة إلى ذلك طبعا عندما نتكلم عن العلاقات التجارية نجد أن هناك بعض الإشارات لتحسين، ولكن هذه الإشارات ليس تغيير جذري بالنسبة للعلاقات التجارية، وخاصة نرى أن هناك رغبة من قبل الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية الموجهة إلى البضائع الصينية. فبالنسبة للصين طبعا هذا أمر مهم جدا، ولذلك لم نجد أن هناك إشارة إيجابية يعني كبيرة من قبل الجانب الصيني.
1: لم يعد لدي المزيد من الوقت، لكن سأسأل عن موضوع إيران الآن. هناك اتفاق ربما كما يقال في موضوع إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، والاتفاق بين البلدين على أيضا خطورة موضوع السلاح النووي أيضا بالنسبة لإيران، لكن ماذا نتوقع الآن في سياسة بكين في التعامل مع إيران، خصوصا في مسألة فتح مضيق هرمز؟ إلى أي مدى يمكن أن تنجح بكين في الضغط على الإيرانيين لفتح المضيق؟
0: نعم، أول شيء بالنسبة لموضوع مضيق هرمز، في الحقيقة موقف الصين متشابه مع الموقف من الولايات المتحدة، لأن الصين قد عبرت عن معارضته لإغلاق مضيق هرمز مهما كانت من أي جهة، لأن مضيق هرمز مهمة جدا للغاية بالنسبة لتصدير النفط والغاز من قبل الدول الخليجية وإيران إلى الصين. لكن في نفس الوقت كان هناك مبادرة مشتركة صينية باكستانية تتكون من 5 نقاط. النقطة الأولى التوقف عن إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، هذا هو الأساس بالنسبة للصين لعمل دور أكثر بناء أو دور فعال لإقناع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. وإذا لم يتم هناك وقف إطلاق النار فلا أتوقع هناك دور كبير جدا للصين أو دور مباشر جدا للصين لأعمال الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك إلهام ليس، صحفي الصيني من بكين. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. هيئة بحرية بريطانية تعلن عن احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى المياه الإيرانية.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. استحوذت الأزمة التجارية بين البلدين على جزء كبير من قمة الرئيسين، وخلال اجتماعه الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة الأعمال ورؤساء الشركات الأمريكية بتوسيع نطاق الوصول. أضاف أن بكين ستفتح أبوابها على مصراعيها لهذه الشركات التي ستتمتع بأفاق أوسع بالبلاد. وخلال لقائه الرئيس الصيني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وصل للصين برفقة وفد من أهم رجال الأعمال في العالم، وهم يتطلعون لبناء وإقامة علاقات تجارية واقتصادية.
1: Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it.
0: طبعا شهدت زيارة ترامب إلى الصين حضور وفد بارز من قادة كبرى الشركات الأمريكية، يتقدمه إيلون ماسك وجينسون هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا، إضافة إلى تيم كوك من شركة أبل.

بكي تنضم إلينا مفادة العربية نادية البلبيسي. نادية مرحبا بك، ماذا عن أجواء الزيارة؟ هل حصل ترامب على ما يريده يعني خصوصا

0: من الطموحات تهدف إلى تعزيز التجارة والاقتصاد بين البلدين.
1: خالد، أجواء إيجابية منذ أن وصل الرئيس ترامب إلى هنا إلى المطار، والاستقبال الحافل الذي حظي به، إلى اللقاء الذي جمعهما الرئيس تشي في قاعة الشعب الكبرى، إلى مأدبة العشاء التي شهدناها قبل قليل معا، وهذه الكلمات اللي هي احتفائية بالدرجة الأولى، وتحديث عن تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتغيير الكبير الذي طرأ على العلاقة الصينية الأمريكية. لكن الرئيس لم يتحدث عن المنافسة، لم يتحدث عن خصم، تحدث عن شريك في الواقع، وقال بأنه دعا حتى شي جينبينغ إلى زيارة واشنطن في 24 من سبتمبر القادم. طبعا هناك نجاحات للرئيس ترامب يمكن أن يستخدمها عندما يعود إلى واشنطن ويقول بأنه عامل من أجل العامل الأمريكي، بأنه وفر له وظائف جديدة، خصوصا من بيان البيت الأبيض الذي تحدث عن استثمارات ستقوم فيها الصين في الولايات المتحدة، وستقوم فيها شركات التكنولوجيا الكبرى التي ذكرتها قبل قليل في الصين هنا، ومنها طبعا إيلون ماسك وتيم كوك، الشركات الكبرى أبل وسبيس إكس وسيسكو وجولدمان ساكس وفيزا وإنفيديا وغيرها. كل هذه الشركات كانت موجودة مع الرئيس، وبالتالي كانوا هم عندما خرجوا من الاجتماع الأول يعبرون عن ثقتهم بأن الاجتماع كان رائع وكان جيد جدا في الواقع، ويمكن التعويل على استثمارات جديدة. أيضا ترامب أشار إلى أن الصين ستستثمر في قطاع الزراعة، وهو مهم أيضا في ولايات مثل أيوا، مهم له في الانتخابات القادمة. تحدث أيضا عن محاربة الفيتنول، وهو مخدر أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الأمريكيين، ويقال بأنه يصنع بالصين ويمر عبر أمريكا اللاتينية ويدخل إلى الولايات المتحدة. كل هذه النقاط مهمة جدا. بالنسبة للنقاط السياسية، كان هناك تثبيت لمواقف مبدئية. الأولى هي أن لا يجب لإيران أن تحصل على سلاح نووي، وهذه نقطة على نهاية السطر بالنسبة للإدارة الأمريكية، وعدم
0: يبدو أن فقدنا الاتصال، لا أدري إذا كانت نادية تسمعني وما زالت تسمعني. على كل حال شكرا جزيلا لها نادية البلبيسي مفدة العربية من بكين. تايوان كانت حاضرة بقوة في قمة ترامب وشي الذي وجه رسالة تحذير لنظيره الأمريكي في هذا الملف، قال أو حذر من خطورة التعامل الخاطئ مع قضية تايوان، وأكد بأن الملف يعد الأكثر حساسية في العلاقات بين بكين وواشنطن. وقال شي بحسب التلفزيون الرسمي الصيني إن سوء إدارة هذا الملف قد يؤدي إلى تصادم أو حتى صراع مباشر بين البلدين، ما قد يدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مرحلة شديدة الخطورة.

وقد كشف موقع أكسيوس أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقش خيارات تصعيد عسكري ضد إيران لكسر حالة الجمود الحالية رغم المخاوف من التداعيات الاقتصادية المحتملة. بحسب مسؤولين أمريكيين، تشمل الخيارات المطروحة استئناف مشروع الحرية عبر تحركات بحرية في مضيق هرمز لكسر الجمود في المضيق، إلى جانب احتمال تنفيذ حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية. المصادر أكدت وفق أكسيوس أن ترامب لن يتخذ خطوات كبيرة خلال زيارته إلى الصين، لكن التحرك قد يأتي مباشرة بعدها. وأشار أحد مستشاري ترامب إلى أن المخاوف الاقتصادية لن تمنعه من اتخاذ ما يراه ضروريا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد مستشار آخر أن ترامب لا يزال متمسكا بموقفه الرافضي لإيران النووي مهما كانت الحسابات السياسية. وفي إيران، جدد وزير الخارجية عباس عراقجي أثناء اجتماع لدول البريكس في الهند

0: تأكيده على أنه لحل عسكريا في إيران وأن طهران جاهزة لاتباع منهج الدبلوماسية. وبشأن مضيق هرمز قال العراقجي أن المضيق مفتوح أمام جميع السفن التجارية شرط التعاون مع القوات البحرية الإيرانية. وأكد أن إيران لم تعرقل الملاحة في المضيق بل أن أمريكا هي من تفرض الحصار على حد قوله.
1: إن مضيق هرمز يعاني الآن أكثر من أي شيء آخر جراء أمريكا والحصار الذي فرضته عليه. ونرى أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية ولكن عليها التعاون مع قواتنا البحرية. لم نخلق أي عوائق بل أمريكا هي من فرضت الحصار، وآمل أن ينتهي هذا الوضع برفع هذا الحصار غير القانوني الذي فرضته أمريكا.
0: حول مضيق هرمز أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن الحرس الثوري قبل قليل أن 30 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ أمس بالتنسيق مع إيران. بجانبه أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تقدم في المفاوضات مع إيران موضحا بأن واشنطن تبذل جهودا دبلوماسية نشطة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
2: Yeah, so look, obviously these negotiations are very sensitive. I'm not going to tell you everything because we're trying to have a productive conversation. I spent a good amount of time on the phone with

0: satisfy the president's red line. And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon.
1: تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن واقعة على بعد 38 ميلا بحريا شمال شرق الفجيرة في الإمارات، ومن ثم قالت إنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل أفراد غير مصرح لهم أثناء رسو السفينة، وهي الآن متجهة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، ولم يكشف عن جنسية السفينة أو الشركة التابعة لها حتى الآن.

خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، كشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، وأكد بأن طهران لا يفصلها سوى أسابيع عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم واستخدامه في صناعة أسلحة نووية. وفقا لشبكة CNN، ذكر رايت بأنه يعتقد أن الاستراتيجية الحكيمة تكمن في استهداف جميع مخزونات إيران من اليورانيوم وإنهاء برنامجها النووي لكي ينعم العالم بأمن. أبلغت الجهات الإسرائيلية أمريكا أنها ستشجع تسليح الجيش اللبناني ومساعدته وفق ما أفادت به مصادر العربية. أشارت المصادر إلى أن إسرائيل ستبلغ وفد لبنان في واشنطن أنها لن تلتزم بوقف شامل للنار وأنها ستنسحب بشكل كامل عندما تبسط الدولة سيطرتها. من جهة أخرى، كشفت المصادر للعربية أن أمريكا توافق على موقف إسرائيل بشأن وقف النار الشامل في لبنان وترى أن الجيش اللبناني يستطيع التقدم بمساعدة أمريكية. وقد شن سلاح الجو الإسرائيلي عدة غارات في جنوب لبنان والبقاع منذ منتصف ليل أمس وحتى ظهر اليوم، وقام باستهداف منطقة تفاحتا إضافة إلى قرى وبلدات كعيتيت والصوانة وغيرها، إضافة إلى بلدات في البقاع الغربي مثل لبايا والسحمر ويحمر. جاء هذا التصعيد قبيل ساعات من انطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل.
2: يعني أنت تتكلم فنياً.
3: إذا القدسية المفروض الأول.
4: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
1: وش تسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
5: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
6: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
7: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم

0: يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
1: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
2: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
6: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
1: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
8: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك
9: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
11: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا، يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
12: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
13: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
12: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
14: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
12: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
15: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
12: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
16: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
12: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
0: العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. البيت الأبيض يعلن أن واشنطن وبكين متفقتان على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا، وأن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي أبدا. ترامب يدعو الرئيس الصيني إلى زيارة الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، ويتعهد بالعمل من أجل المزيد من التعاون. وفي كلمة أثناء عشاء دولة، ترامب يؤكد أن العلاقات بين أمريكا والصين قديمة، وأن الجانبين عقد اجتماعات بناءة. الرئيس الصيني يقول بدوره إن أمريكا والصين تستفيدان من التعاون والشراكة وتخسران في المواجهة. وزير الخزانة الأمريكي يعلن أن الصين قد تشتري النفط الأمريكي كجزء من صفقة محتملة. وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن الحرس الثوري أن 30 سفينة عبرت هرمز منذ أمس بالتنسيق مع الحرس،

هيئة بحرية بريطانية تعلن أن سفينة أبلغت عن حادث على بعد 38 ميلاً شمال شرقي الفجيرة. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة عدة أشخاص من جراء سقوط مسيرة أطلقها عناصر حزب الله قرب الحدود. السلطات الإسرائيلية ستبلغ لبنان أنها ستنسحب بشكل كامل عندما تبسط الدولة سيطرتها بحسب مصادر العربية. مؤشر سوق المال السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 11,000 ونقطتين. وفي الجولة الأخيرة من دوري روشن، الفتح يواجه النجمة، الاتفاق يستضيف الاتحاد، والحزم يواجه القادسية. المزيد بعد قليل في برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل.
2: يعني أنت تتكلم فنياً.
3: قال القادسية المفروض الأول.
4: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
1: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
5: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسيت.
6: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
7: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. من هنا يأتيكم الخبر.
8: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
9: عبر شبكة مراسلين.
10: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
9: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
11: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
9: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
12: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
9: تغطية خاصة.
13: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
9: إذاعة العربية الخبر وصدى.
14: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
15: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
16: أقفل الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب على إذاعتكم العربية FM، برنامج الذي يأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس بعد موجز الثالثة عصرا. وأدعوكم لمتابعتنا من خلال منصة شاهد، منصة اليوتيوب ومنصة إكس خلال البث المباشر. اليوم أنا وحداني بالاستديو، شركائي واحد في جدة واحد في القاهرة. اللي في القاهرة الحين ما دخل، اللي هو عبد الرحمن الجماز، ما أدري وش عنده. إن شاء الله أمورة تكون زينة. واللي من جدة موجود مساعد العمري، حياك الله أبو عبد العزيز.
17: حياك الله أبو محمد، مشتاقين أبو محمد. الله يسعد مساك ومساء الزملاء والأعزاء، والله يجيب أبو عبد العزيز بالسلامة ومشاهد العربية FM.
7: الله يحييك. الجماز جاهز يا شباب؟ مشكلة نت ولا كهرباء؟ وش مودي هناك هو أصلا؟ ها؟ ها؟ شو له رايح؟ في حد يروح الوقت؟ هو لا جاهز، لا مشكلة نت، صورته ما بواضحة. طيب ورني خلنا نشوف. وش هاللوكيشن هذي يا أبو عبد العزيز؟ ما شاء الله، شلونك؟
17: توجيهاتك أبو محمد الله لا يحرمنا منك.
7: لو حط شاشة العربية خلفه ما شاء الله مرتب الدعوة.
17: شاشة العربية
7: حياك الله.
17: علشان أنت قلت لي اللوكيشن مو كويس.
7: لا والله ولا بريال محمد، اللي حق سأل لي أسبوع اللي راح والله ولا بجنيه. ريال أغلى ولا بجنيه.
17: والحين
7: الحين زين.

0: بس ترامب وراك يخوف. حياكم الله. أمس أعلنت أو اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مواعيد وملاعب مباريات الجولة 34 والأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي، وذلك بعد مراجعة شاملة لحسابات المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية، إضافة إلى صراع البقاء في الدوري. وقررت الرابطة تقديم مواجهتي الخليج والأهلي والنجمة والشباب لتقام يوم الأربعاء 20 مايو أي أربع، بعد أن أصبحت المباراتان خارج نطاق التأثير على سباق التتويج أو الهبوط أو بطاقات التأهل القارية. كما اعتمدت الرابطة إقامة مواجهة الخلود والفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي بمدينة بوريدة، فيما ستقام مباراة الحزم والتعاون على ملعب نادي الحزم ضمن الترتيبات النهائية للجولة الختامية. الجولة 34 راح تكون على النحو التالي، اللي هي الجولة الأخيرة، راح يكون الأربعاء الخليج يستضيف الأهلي 9 مساء والنجمة يستضيف الشباب 9 مساء. الخميس راح يكون الفيحة مع الهلال، كلها طبعا مثل ما قلنا 9 مساء. الاتحاد يستضيف القادسية، الخلود الفتح، النصر الضمك، رياضة الخدود، الحزم، التعاون، نيوم الاتفاق. حسب ما طرحنا بالأمس أنه إذا تأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة راح يكون الكاس يدور في السماء حتى تحدد من، يعني في هيليكوبتر أقصد أو في طائرة أو عد اللي بيشوفون الرابطة، إلى وقد صارت يعني في الدوري الإنجليزي في 2011-2012 بين السيتي واليونايتد، المانشستر السيتي واليونايتد، فقد يكون موعودون بأن راح تكون نفس الحركة هذه في دورينا. فهذه الجولة 34. الجولة 33 سوف تقام اليوم الخميس، تبدأ الفتح مع النجمة 56، القادسية مع الحزم 9 مساء، والاتفاق مع الاتحاد 9 مساء. مباريات غدا: ضمك مع الفيحة 7:15، تعاون مع الرياض 9:00، مباراة مهمة بالنسبة للتعاون من أجل المركز النخبة، البقاء في خامسا حتى النخبة، الحصول على أول التأهل للمشاركة في النخبة الآسيوية، والرياض من أجل البقاء في دوري روشن. السبت الهلال مع نيوم والخدود مع الخليج، الأهلي مع الخلود. قد نقول قد يكون يوم السبت تتويج النصر إن شاء الله بمشيئة الله تعالى في بطولة آسيا 2، وقد تكون نتيجة الهلال مع نيوم أيضا يحرز أو يحرز النصر بطولة دوري روشن من خلال، لو تعثر الهلال فتكون بطولتين في يوم واحد، وهذا شيء غير مسبوق بالنسبة للنصر. نذكر بالترتيب: النصر أولا ب83، الهلال ثانيا ب78، الأهلي ثالثا ب75، القادسية رابعا ب71، والتعاون خامسا ب52، يشترك مع الاتحاد بذات الرصيد مع فارق مباراة بينهم لصالح التعاون 32 والاتحاد 31 مباراة، منقوص مباراة. والسابع الاتفاق، نيوم، الحزم، الفيحة، الخليج، الفتح، الشباب، الخلود، ضمك، رياض، الأخدود، النجمة. رسميا النجمة والأخدود هبطا، وينتظر رياض وضمك من يكون الهابط القادم. قبل ما أخذ أراء شركائي، أذكركم بأنه إن شاء الله راح يكون خلال الأسبوع القادم مقابلة خاصة مع بطل النخبة ومع بطل النادي النخبوي الأستاذ خالد الغامدي من نادي الأهلي بمشيئة الله تعالى، راح تكون مقابلة احتفالية يستحقونها النخبويين. بعد أن أرحب بكم مرة أخرى أبو عبد العزيز، صح كلكم أبو عبد العزيز، فواحد منكم يبي يتنازل لنا عن اللقب؟
1: أنا عبد الرحمن.
0: لا هيب العمر ترى من الأكبر.
2: الله يرفع قدر.
1: أكبر عمرا
2: الأكبر سنا والأكبر مقاما يا أبو عبد العزيز.
0: منهم
1: لا
0: منهم.
1: تسلم يا حبيبي. تسلم.
0: من الأكبر من الأكبر. خلى المقامات عندنا، حنا نحدد مو بنتم، إحنا نبي العمر.
2: العمر روح للجماز.
0: أبو عبد العزيز من القاهرة.
1: أهلا وسهلا أبو محمد.
0: السبت يوم تاريخي قد يكون، وقد يتأخر الحسم، وما سمعنا رأيك فيما حصل أول أمس الهلال أو النصر والهلال.
1: شوف أنا أقول أنه طبعا إحنا كنا تكلمنا كثير أنه يا أبو محمد أنه النسخة دي مختلفة جدا، كونها تصل إلى آخر جولة، وحتى الآن كل الظروف يعني ممكن النصر يحققها.

0: هذا هو الأقرب. وأنا أيضا بنيت هالترشيحات عطفا على مؤشرات كثيرة بعيدة عما حدث في مباراة الهلال. يعني أنا أقول النصر حتى أمام الهلال صاحبها، يعني كان صاحبها النحس السيء بصراحة، ولا كان من المفترض أنه يحسم المباراة حتى في الشوط الثاني. الهلال ما هو قادر يطلع كورة أصلا، بس النصر ما أدري لماذا تأخر في حسمها، برغم أنه قابل شبيه الهلال وليس الهلال. أنا اللي قاعد أشوفه في النسخة الحالية هذا شبيه الهلال، يعني ليس الهلال الذي نعرفه. لكن أنا أقول أن الإثارة الجماهيرية حاضرة في هذه النسخة من الدوري. يمكن أنا على المدى حتى يمكن 20 سنة الماضية يمكن ما شاهدت يمكن نفس هذه الإثارة على الأقل، والسيناريو العجيب اللي صار في مباراة الهلال والنصر. يعني أنت تصل إلى آخر أوقات المباراة فيكون حظ النصر العاثر، ومن هدف يعني غير مدروس وغير ملعوب أصلا من رمي التماس، ولم يكن في منطقة الجزاء النصراوية، ما كان فيه لاعبين الهلال أصلا. يعني هذه من الأشياء النادرة اللي تحدث، لكنها بالنسبة للمتابعة الجماهيرية الجمهور يريد أن يتابع مثل هذه المباريات، مثل هذه الإثارة، وهو ما حصل. أنا زي ما قلت النصر ترى ممكن بعد هذه أنا أسميها الفاجعة اللي حصلت لك في مباراة الهلال، وتعرف الجمهور كان نصراوي مهيئ نفسه للاحتفال ولكنه اصطدم بهذا الحظ العاثر. ربما تكون الظروف أحسن يوم السبت، لأنه إذا لم يفز الهلال ممكن النصر، والنصر إذا فاز بالبطولة الآسيوية وهذا ما نتمناه إن شاء الله، أن يكون نادي سعودي آخر يحقق البطولة الآسيوية آسيا 2، الأهلي سبق أن حقق النخبة، ممكن أن يكون النصر، وهذه ستكون من النوادر، وربما أن يكون نصراويين بالعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، أنه يحقق النصر في حال تعثر الهلال أمام اليوم بطولتين في يوم واحد.
1: بطولتين كبرى صحيح. مساعد
2: أبو محمد، أول شيء إحنا تكلمنا هنا في العربية وأنا وإنت في ذيك الحلقة، وكان معنا أبو فهد ليلة احتفالية النصر على الأهلي، وقلتها بالعربي الفصيح في العربية يا خوفي عليكم. وبالفعل قراءتي للحالة الذهنية التي يعيشها اللاعب النصراوي تحققت في مباراة القادسية، وتحققت بشكل مخفف. يعني أنا لو برجع للمباراة بعد المونتاج وأشوف الإنفرادات اللي حصلت في الـ15 دقيقة الأولى تجد أن الحالة الذهنية كانت مسيطرة. 2، لا تفرط في الإحساس وباقي رمي التماس، لا تفرط، اهدى شوي. 3 والأهم، علم النفس الرياضي، علم الاجتماع، علم الأداء، ماذا حدث وماذا كان يحدث نفسه حارس نادي النصر في رمية التماس؟ لا يمكن إنه هذيك تمر على حارس منتخب، حارس لم يستطيع بنزيمة ومالكوم وسافيتش وكل المحاولات الهلالية 100% للتسجيل، 100% للتسجيل، فصدى لها بكل قوة وشراسة. ماذا حدث؟ قف هنا لازم نعرف إنه المسألة شخصية، حالة ذهنية، تركيز، أمور كثير متعددة تجعلني أنا أؤكد على ما ذكرته سابقا، يا خوفي عليهم، مش بس في مباراة ضمك، يا خوفي عليهم حتى يوم السبت أمام كوازاكي. لأنه شوف يا أبو محمد، إحنا تكلمنا
1: هنا أمام مين؟
2: بعد الجولة سام
1: كواساكي. ألو؟ منين جبت كواساكي؟ جنب أوساكا.
2: تشابه علينا اليابان كلهم، أوساكا فريق غالب متصدر الدوري الياباني، احترموا يا نصر، لأن المباراة ليست 90 دقيقة فقط، المباراة تركيز، أداء، جماعية، يجب أن تخرج. أنا ليش قلت يقدر يتخطى؟

0: يقدر يتخطى الأفراح؟ اليوم اختبارك الحقيقي، هل ستتخطى الحالة النفسية والذهنية والنشوة العالية وبعد كذا جت نازلة بشكل مخيف في ثواني أمام الهلال وتستجمع حصاد الموسم في لقاء السبت ومن ثم لقاء ضمك؟ هذه الكرة في ملعبك وملعب لعيبتك.
1: مساعد يعني أنا كلنا شفنا التحليل بعد المباراة، الأغلبية قالوا ما لها يعني مثل ما قال عبد الرحمن رميد تماس يعني دقيقة 98، أنت ما تتكلم عن أنه والله النصر خسر الحسم بسبب تقصير من النصر، حالة لا توصف. فأنت ليش تحاول ترى أنه عندهم مشكلة في عملهم في أرض الملعب؟ هم كانوا متقدمين إلى دقيقة 98 1-0 ومحسوم الموضوع.
0: أبو محمد أنا أتابع الهلال من 40
1: خليك من الهلال، أنا هرجك عن النصر الآن.
0: لا بعطيك معلومة بعطيك معلومة تعزز كلامك.
1: عبد الرحمن الجماز انقطع يا شباب، انقطع البث حق تلمو أسلم.
0: في الأربعين سنة الماضية جميع المدربين حتى الأقل اسما كان الهلال يستطيع أن يصنع منهم نجوم شباك كمدربين، إلا هذا المدرب الذي
1: أنا حديثي عن النصر. تكفى خليك من الهلال، أنا حديثي عن النصر. لا أنا سؤالي عن النصر، ما لا دخل الهلال في الموضوع. أنت تقول أنا خوفي على النصر، ما علي يا مساعد، أنت تقول خوفي من النصرويين منهم من أنفسهم. الآن انسى لي الهلال، النصر وين التقصير في الموضوع؟
0: أنا بنسى التقصير في الموضوع أبو محمد. أول شيء أنه لم نرى دفاعا نصرويا استطاع أن يوقف حتى الهجوم الهلالي الخجول، لم يستطع إيقافه.
1: وش يوقف؟ أنت تقول دفاع هجوم خجول، وش يوقف؟ هو جاء هجوم أصلا عشان أوقفه.
0: نعم
1: وين الهجوم اللي جابوه؟
0: 4-5 انفرادات، 4 صدها الحارس، 4
1: واحدة حقت بنزيمة يا مؤمن. ترى أنا شايفين مباراة
0: كورتين انفراد تام، انفراد تام، واحدة بالرأس وواحدة بالقدم من بنزيمة.
1: اللي بالرأس هذا ما يسمى انفراد أسلم.
0: طيب اللي رمية التماس يا أبو محمد، لو كان فيه اشتراك من لاعب هلالي كان قلنا والله الطلوع ذاك مبرر، لكن ما في مزاحمة والمنطقة خالية جدا وبديهيات كرة القدم، الحارس يقول خليها المدافع يقف. إيش الحالة الذهنية؟ كيف الحادث هذا اللي حصل والتصادم؟ إذا معناته أنت هنا تضع يدك على قلبك في كل مباراة يلعبها نادي النصر.
1: طيب.
0: لأنه الهدف هذا يا أبو محمد من نوادر كرة القدم، فما بالك يحدث مع بطل الدوري. طيب. بطل الدوري يستقبل هدف من رمية تماس. لا يا أبو محمد، وتقول لي كان النصر يا رجل الكرة هذه الوحدة يجب أن تقف عندها وتسوي عنها تحليل ذهني نفسي فني تصادم اللاعبين كل الامور.
1: طيب
0: دي
1: طيب.
0: لانه شوف خطيره في المباراه الجايه
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حلقه الاحد تكون معي ونبارك البعض بفوزهم بآسيا. عبد الرحمن انت ساحب نت من الفندق، ماخذ نت من الفندق
2: الان ضعيف ترى الصوره الان ضعيف الان.
1: لا الحين كويس، اول كان ماخذ واي فاي.
2: لا غيرت النت الان على الشريحه.
1: وراك توفر؟
2: لا ما وفر، بس عشان انا بزعم النت افضل بيكون، صار العكس.
1: لا والله كان سيء، بس عاد شكله
2: الان كويس. الان
1: الحين ممتاز، ما عليه الفاتوره علينا، لا تشيل هم، خذ راحتك.
2: طيب
1: خذ راحتك.
2: العربيه فلوس واجد.
1: وانت فلوسك واجد ما شاء الله، بس حاطن تحت البلاط. اقول لك شو اسمه في خصوص الكلام اللي قاله مساعد، سمعته ولا اعيده لك؟
2: لا سمعت جزئيات منه،
1: بس انه النصراويين يعني معنى كلامه انه كنت خايف على النصر من النصر وانهم قصروا وانه الحاله الذهنيه. انا سمعت يا ابو مساعد وعبد الرحمن والحديث لك عبد الرحمن، انا سمعت محللين لهم باع كبير في كره القدم من مختلف الجنسيات بعد المباراه، كلهم قالوا هذا سيناريو لا يوصف، هذا سيناريو قدري، يعني لا ما تقدر تلوم فيه احد ابد. بل ان احدهم يقول انا في ثلث اللي اكثر من 30 سنه، الاستاذ الكبير ايمن جاده قال انا

0: أنا حللت وسويت وفعلت ولي 30 سنة في تحليل المباريات الكبرى وكاس عالم وغيره، أغرب سيناريو مر علي في التاريخ. فهذا يعني كأنه يرد على مساعد في سالفة أنه النصر قصر في هذا الموضوع. أنت وش تقول؟
1: لا شوف، اللي شاهد المباراة يعرف أن النصر لم يقصر، وهذه زي ما قلت أنت من النوادر اللي تحصل، وهذه أحيانا في كرة القدم اللا معقول يصير فيها، وهو اللي صار في مباراة الهلال. شوف، من بعد الدقيقة 30 وتحديدا حتى من بعد سجل النصر هدفه، السيطرة كاملة للنصر. الشوط الثاني ما شفنا أي كرة أو أي جملة مفيدة للهلال، يعني فريق حتى مستسلم، ترى فريق حتى مستسلم، بمعنى أنه النصر فعل كل شيء في تلك المباراة. الهدف جاء رمية من غير رامي، التماس المنطقة ما فيها أحد يعني، والوقت خلاص. لاحظ أن الخطأ، أي لاحظ أن الخطأ اللي تسبب فيه الحارس كان أيضا بسبب المدافع اللي ضايقه، والمدافع مين؟ ما هو بسبب مضايقة مهاجم هلالي، سبب مضايقة مدافع نصراوي. ما حدث، ما حدث في مباراة الهلال والنصر، لا يحدث كل مرة، لا يحدث كل مرة. فبالتالي أنا بالمنطق وبالواقع أنا أقول أنه مسيرة النصر في الدوري هو الأحق بتحقيق البطولة.
0: طيب أنا بس تذكرت زين أنه الله ذكرني فيها الفترة الأسبوع الماضي، أنا كنت إجازة لظروف عائلية وانطلعت مع حبيبنا عبد الرحمن مع أحمد سعيفان، وتذكرت حادثة فهد المفرج مع المصور، وقلت أنه كان في اعتذار لإدارة الهلال من مسؤول المصور. نفس اليوم مساء في برنامج مان تومان مع الزملاء، أحد الضيوف وهو من المقربين قال أنه لم يكن في اعتذار، والمصور أصلا مرجعية اتحاد كرة القدم والرابطة. ممكن تأكد لي عبد الرحمن مين اللي اعتذر لفهد المفرج؟
1: المنسق الإعلامي في المباراة اعتذر شخصيا لفهد المفرج، هذه معلومة أخذها أنا من فهد المفرج ترى.
0: منسق
1: يعني من رأس المنسق الإعلامي في الاتحاد السعودي للمباراة هو من اعتذر شخصيا لفهد المفرج.
0: اعتذر له على إيش؟
1: على ما بدر من المصور.
0: وش بدر من المصور؟
1: الكلمة اللي قالها يبدو.
0: الله يهديك، هذه يعتذر إنه قال له الله يهديك.
1: يعني لا واحد مر عليه، لما يقولك في فرق لما يمر عليك كده بسرعة يقولك الله يصلحك، الله يصلحك، يعني تفهم على أنه تعامل معه ما كان تعامل يفتقد اللباقة. هذا اللي ترى، هذا اللي
0: أنا الحين يقول الله يصلحك صار يفتقد اللباقة.
1: إيه لما يجيك ويقول لك أنا مر عليك إيه وأقول لك واحد كبير أقول له الله يصلحك، بس فيها في السياق اللي قيلت فيه تنفهم أنه
0: مثلا. هذا رأيك ولا تعتقد أنه رأي فهد؟ يعني أنت لما تقول أنها تفتقد اللباقة هذا رأي فهد.
1: رأي فهد، أنا أنقل لك رأي فهد.
0: طيب فهد يعتبر خصم بالقضية، أنت ما أخذت من طرف واحد معناته.
1: طيب وفيه طرف آخر كان يتكلم، لكن لو أن فهد، لأنه لو فهد ما يجرؤ أن يقول والله المنسق الإعلامي في الاتحاد السعودي لكرة القدم اللي هو مسؤول عن هذا المصور اعتذر لي شخصيا، ما يجرؤ أنه لو الاعتذار لم يحدث أصلا.
0: يعني المنسق يعتذر على كلمة قال الله يصلحك؟
1: على ما حدث. على
0: هو وش اللي حدث أصلا؟
1: بعد ما سوى كان يوقف

0: وقال له الله يصلحك يعني فهد المفرق تحديدا يقول انه تعامل معي وكانني اصغر عياله
1: وانت الحركه
0: تحديدا.
1: العنيفه
0: انا
1: اللي سواها
0: انقل
1: فهد المفرج مع
0: انا
1: المصور وش تقول عنها؟
0: لا انا انا انقل اللي صار، انا انقل اللي
1: اي لا
0: صار،
1: لا لا انا
0: انا
1: برايك الان،
0: انقل
1: انت نقلت
0: من حاجه.
1: المعلومه بس ابي رايك.
0: لا انا رايي انا اقف مع اي اعلامي، انا في صف الاعلامي والمهنه، بس انا انقل اللي صار من الطرف، من الطرف المهم اللي صارت عليه الحادثه، انا دوري امارس نقل المعلومه.
1: على عيني على عيني
0: بدوني
1: الان اخذ
0: ايه،
1: رايك، انت ناقد هنا.
0: انا اتمنى انه
1: ما
0: الاعلام
1: ابغى اتمنى،
0: يتمكن.
1: ايش رايك
0: لا
1: بالحركه اللي سواها فهد المفرج؟
0: ما ادري ظروفه، انا اقول
1: كيف؟
0: على ظروفه، ما ادري ظروفه. في الاعلامي يمارس دوره انا اقف معه، بس في ضوابط بعد المفروض انه ما يتخلى عنها الاعلامي. هذا رأيي.
1: طيب والله ما ادري وش اقول. انت الحين تقول انت مع الاعلاميين صح؟
0: إيه بضوابط.
1: وش هي الضوابط؟ انت شايفه اخطا؟
0: ايش شايف اخطأ لما
1: وين
0: انت
1: الخطا؟
0: تتعامل مع مشرف يقول الله يصلحك بس، يعني معناها ما التزم
1: الحين صارت
0: بتعليماتي.
1: الله يصلحك خطا؟
0: انا مسؤول عن انا مسؤول عن فريق، لابد ان انا عندي ضوابط
1: إيه انت
0: الفريق.
1: مسؤول عن الفريق، ما انت مسؤول عن المصورين عشان تتعلمهم وش يسوون بشغلهم.
0: ما
1: هو له
0: عليه
1: مرجعية،
0: شغل.
1: انت عندك مشكلة مع المصور تروح لمرجعيته وتشتكي، مو تسحبك هالسحبة هذه.
0: جت مع اللعيبة،
1: لعيبة مين؟ انت يا فهد مسؤول عن لعيبتك.
0: لعيبة الهلال،
1: اي انت مسؤول عن لعيبتك، ما انت مسؤول عن المصور.
0: اوكي، وانت دخلتها على لعيبتي، انا بمنعك من الدخول على لعيبتي
1: بهالطريقة تمنعني؟
0: حق مشروع.
1: دقيقة يا مساعد، بهالطريقة
0: حق مشروع. انا ارى
1: لا، كذا كذا صارت غابة. الا صارت غابة. على كل حال ايش تبي تقول يا مساعد؟
2: اقول ابو عبد العزيز، انت بالذات غير مقبول منك هذا الكلام، انت عراب من عرابين الاعلام السعودي. يا رجل يا رجل، المصور نزل الملعب يؤدي.
1: هو صدق هذا زميلنا ولد فواز الشريف؟
2: لا لا لا، مو ولده، بس فواز الشريف اطلق كلمه ابني نسبه الى انه احد ابنائه في الاعلام الرياضي.
1: أيه.
2: عبد العزيز الرجل نزل ياخذ الاشياء اللي هي
1: تسمح لي بس مساعد، ثواني مساعد وخليك تواصل. شباب الضيف اللي كان معكم مان تو مان ممكن يدخل معنا تليفون لو سمحتوا؟ تفضل مساعد.
2: المصور نزل يؤدي دوره، شاب طموح يبغى ياخذ صور متفرده، لعيبه الهلال في احتفاليه، اسماء كلها نجوم شباك تسحب بهذاك، خطا لا يغتفر يا ابو عبد العزيز. اللي مثلك هذه مره ما هذه ما تقدر تشوف لها اي صرفه. لا الله يصلحك، الله يصلح. نعم، الان انا اقول لفهد المفرج الله يصلحك ولا تكرر مثل هالخطا اللي انت سويته على مرأة ومشاهدة مع شاب يؤدي دوره. وحتى ردت فعله يا رجل، ردت كأنه رجل في كانديد كاميرا، يعني ردت فعل جميلة والتفاتة كده ولا أروع، ورايح يبغي يكمل. يعني احنا نحب الكاميرا الخفية يا ابو عبد العزيز لأن البطل ما يمثل، هذاك اللي كان في الملعب ما كان يمثل يا ابو عبد العزيز. احنا الان جايزين نلعب دور الممثلين في خلق الاعذار، هذه ما لها عذر، هذه لها اعتذار شخصي من الشاب واعطائه ايضا تكريم خاص، لانه فهد المفرج اخطاء نادره وقليله ونستطيع ان نتجاوزها شريطه ان يكون الاعتذار للمصور مباشره. هذا اللي انا اتوقعه منك يا ابو عبد العزيز، انت استاذنا في الاعلام.
0: ايه استاذنا في الاعلام، بس انه في الاستاذ في الاعلام انه ما يكون في انفلات، يكون في ضوابط، هذا اولا. ثانيا
2: بس الانفلات اللي سواها
0: لحظه بس انت، ثانيا لو لم يكن مصور مختل لما اعتذر مسؤوله المباشر، انتهى الكلام
2: يا اخوي. مالي في المسؤول المباشر،
0: المسؤول اعتذر
2: في ما شاء. انت
1: ابو عبد العزيز، لا احنا عندنا روايه انه لم يعتذر. اذا انت تبني انه اعتذر، احنا عندنا روايه، عشان كذا انا فتحت الموضوع معك. عندنا روايه من شخص مقرب من المصور انه لم يعتذر، ما في احد اعتذر لفهد المفرج. يعتذر له على ايش؟
0: المصور لم يعتذر، اللي اعتذر مسؤول مباشر.
1: انا فاهمك، حتى مسؤول يقول ما في احد اعتذر.
0: انا اللي نقل لي فهد المفرج انه اعتذر له المسؤول المنسق الاعلامي.
1: طيب عبد الرحمن، انت تتكلم انه انا صحفي ويعني احاول

0: ولا أجيب المعلومة؟ هل يستقيم أني أجيب المعلومة من طرف واحد ولا المفروض أن أجيب المعلومة من الطرفين؟
1: طيب لحظة معلش، أنا طلعت وقلت في العربية في برنامج ملاعب مع فيصل جفن أنه المنسق الإعلامي هو اللي منع اعتذر للمفرق، يعني وطلعت حتى في تغريدة. طيب إذا المنسق الإعلامي في اتحاد القدم لم يعتذر، يطلع يقول لها لم نعتذر لأحد.
0: ده مو بالتأكيد أنه لازم يطلع علشان يكذب معلومتي أو يلغيها. أنا سؤالي أنت من دورك كصحفي، أنت دائما تقول أنا الصحفي اللي أبحث عن المعلومة، هل أخذت من الطرفين؟
1: لا، أنا أخذت من الطرف اللي أنا نقلتها ترى على طرف
0: فاهمك، وربي والله العظيم كلنا فاهمين هذا الموضوع أنه مجرد ناقل، لكن كصحفي هل تأخذ من الطرفين ولا تأخذ من طرف واحد وتجعل الرأي العام يبني المعلومة من طرف واحد؟
1: لا، علشان كذا أنا لما كتبت في حسابي الخاص أنه حددت بالاسم، علشان لو كانت المعلومة خاطئة أو ما نقل لي أو ما سرب لي من معلومة خاطئة، بيجيك المنسق الإعلامي في اتحاد القدم شخصية معروفة يجيك يقول لا والله أنا لا اعتذرت لفهد المفرج ولا شيء، لم يحدث هذا الشيء إلى اليوم.
0: تعال، هذا مو عمل صحفي.
1: لا هذا العمل.
0: لا عجل، أنا بطلع الحين، اسمح لي اسمح لي، أنا بطلع الحين بقول أي معلومة، ولنفرض أنه الشخص اللي أنا قلت عنه المعلومة ما درى أني أنا كتبته وقلته وسويته، أو هو الرجل ما يبغى يطلع، معناته تصير معلومتي صحيحة لأنه هو مرد علي.
1: أنا
0: أسألك، هذا عمل صحفي؟
1: لا معلش، إيه صحفي.
0: كيف صحفي؟ كيف كيف عبد الرحمن؟
1: لحظة محمد،
0: فضل
1: معلش
0: محمد. لك الهواء إلى ساعة 4 رح.
1: إيه، لما يجيني الطرف أحد أطراف القضية زين اللي هو فهد المفرج، وهذا هو مدير تنفيذي في فريق كرة القدم، وأنقل على لسانه، ترى أنا أنقل على لسانه، ما قلت معلومة سربت لي تقول يمكن تشك في ذا المعلومة، أنا أقول لك أن فهد المفرج يقول أن المنسق الإعلامي في اتحاد كرة القدم اعتذر له عما حدث. خلاص أنا بالنسبة لي انتهى دوري، نقلت لك.
0: لا هذا دور متحدث رسمي يا عبد الرحمن، أنا آسف، أنا من تلاميذك لكن اعذرني، أنا ما أقدر أجامل في هذا الموضوع، هذا دور المتحدث الرسمي عن فهد المفرج. لما أجي وأقول ترى فهد قال لي كذا وانقل، اسمعني الله يجزاك خير، الصحافة أخذ من الاثنين يا عبد الرحمن.
1: أنا مار الصحافة،
0: خذ من الاثنين. طيب
1: الاثنين أنتم خطوا الطرف الآخر.
0: لا، الطرف اللي قال فهد أنه اعتذر أروح له أسأله.
1: أنا
0: أعرف أنك تصل أي أحد في المنظومة الرياضية، يعني ليش ما وصلت لهذا؟
1: لو شوف، أقول لك شيء، لو لم يعتذر حتى دون ناصيهم كان وصلوني قالوا والله ترى المعلومة يا عبد الرحمن ما هي صحيحة، وأنا عندي استعداد أقول أن فهد المفرج ذكر لي معلومة أن المنسق في اتحاد كرة القدم المنسق الإعلامي اعتذر له، وأجي أقول والله والمنسق الإعلامي ذكر لي أنه لم يعتذر له.
0: سؤالي الأخير وبقفل هذا الملف، عندي ملفات ثانية، سؤال لك مباشر عبد الرحمن. الصحافة اللي أنت أحد أساتذتها ولك باع طويل فيها، لما تجيك معلومة هل أنا أتبنى هذه المعلومة ولا أروح أسأل عن الطرف الثاني وأقول أنا عندي معلومة تقول بهالسيناريو، عندي هالمعلومة، هل تؤكدها وتنفيها؟ أي واحدة الصحافة عندك؟
1: أنا جبت معلومة من طرف، طيب وفي ناس أطراف ثانية نفت، خلاص. طيب الطرف المعني بالموضوع هل تحدث؟ أنا المعلومة الأكيدة أنه اعتذر، عشان كذا لأني أنا واثق معلومة.
0: المعلومة الأكيدة
1: أن
0: تؤكدها؟
1: إيه
0: تؤكدها لأنك سمعت من طرف بالقضية، أكدتها أنت الآن ولا ناقل؟
1: لا، أنا ترى تعاملي من سنوات طويلة مع أشخاص، أعرف في ناس أشخاص صادقين لا يكذبون، وهذا ما حدث. لما يقول لك المعلومة خلاص أنا بالنسبة لي أخذها كحقيقة كاملة.
0: قال يا مساعد خلينا نقفل.
2: لا بس لا ابو عبد العزيز، كررت
0: بعد ابو عبد العزيز، لا تسال خلاص، عطني رايك. ابو عبد العزيز قال اللي عنده عشان ما يصير حوار شخصي.
2: اعتذر عن ايه؟
0: ها؟
2: لا اعتذر عن ايه؟ بس اعتذر عن ايه؟
0: على الله يصلحك، اعتذر على الله يصلحك.
2: اي بس انا ابغى اعرف منه الافاده.
0: هو قالها قال اعتذر على لفظة الله يصلحك،
2: ولا اعتذر انه انه انه المصور زق نفسه على ايد فهد المفرج وشد ايده؟ عن ايه اعتذر؟ بس عن ايه فقط لا غير.
1: قايل لك انا

0: اعتذر عما حدث في أرضية الملعب. أينما يعتذر المسؤول معناه المصور يكون هو المخطئ. هذه ألف باء.
1: حلو الكاب أبو عبد العزيز.
2: ما أتوقع إنه هذا رأيك. ما أتوقع إن هذا رأيك.
0: طيب. لو مو برأي ما قلت.
1: طيب.
2: لا هذا مو برأيك، هذا عاطفي جدا الرأي ده.
1: يتجه مدرب النصر جيسوس إلى إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة كامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا اثنين يوم السبت المقبل. جيسوس يخشى تعرض لاعبيه للإرهاق أو الإصابات قبل 4 أيام فقط من الجولة الأخيرة في دوري روشن السعودي التي يسعى النصر خلالها إلى تحقيق الفوز على ضمك وحسم لقب الدوري. المدرب جهز حيدر عبد الكريم وعبد الله الحمدان وعبد الرحمن غريب وعلي الحسن وسعد الناصر وسلطان الغنام للمشاركة في التشكيلة الأساسية أمام النادي الياباني. يذكر أن مشاركة الخماسي النصراوي أنجلو وعبد الإله العمري وبروزوفيتش وكومان ونواف العقيدي في النهاية ستكون صعبة سبب الإصابة. المباراة سوف تقام إن شاء الله السبت 8:45 على الأول بارك. مساعد الآن في بطولة باليد، هذا الخبر كأنه يقول أنه التركيز على روشن، ألا تخشى أن يكون عدم التركيز وإراحة بعض اللاعبين يفقدهم أيضا بطولة آسيا أو يفقدنا بما أنه هو ممثلنا؟
2: حتى لو لعب بالطريقة اللي لعبها أمام الهلال أيضا أخشى عليه. لماذا؟ لأنك أنت تلعب مع فريق السمات الفنية عنده السرعة واللعب على المساحة. اليوم انك تلعب بالدفاع المتقدم يا جيسوس امام فريق يمتاز بالسرعات ويمتاز بالكروسات ويمتاز بالتكنيك العالي في الاستلام والتسليم، اذا انت هنا تضع النصر في تحت الضغط. هذا واحد. اثنين، انك تزج باربعة خمسة لعيبة دفعة واحدة على التوليفة الاساسية مغامرة أتوقع أنها خطيرة وخطيرة جدا. اليوم نادي النصر مقدم على بطولة وبطولة مهمة، والبطولة دي يترتب عليها مباراة ضمك. الجرعة المعنوية فيها تعطيك الدافع أنك تجمع بطولتين في يوم واحد، في أسبوع واحد، في شهر واحد، إلى آخره من واحد واحد واحد. لكن أما أنك تنزل هذه المباراة وتعطي مساحات خلفية وتلعب بالدفاع المتقدم، هنا أقول لك يا جيسوس وضعت النصر في الخطر.
1: طيب.
2: ويخوفي عليهم للمرة الثانية.
1: عبد الرحمن
2: منك يا جيسوس المرة دي منك يا جيسوس.
0: لا، شوف المنطق أن النصراويين يهتمون بتحقيق بطولة الدوري أكثر من آسيا 2. يعني يمكن أنه قبل إعلان مشاركة النصر في آسيا 2 كانوا النصراويين لا يريدون المشاركة في هذه البطولة، وفي أصوات إعلامية كثيرة كانت تنادي بعدم المشاركة في هذه البطولة. حتى حنا قلنا في هذا البرنامج معك يا أبو محمد، وأنت يعني كنت تؤيدنا في هذا الرأي، أن النصر أكبر من هذه البطولة، كلنا متفقين. فبالتالي تحقيق بطولة الدوري أهم بكثير من آسيا 2.
1: صحيح أهم، بس أنه الآن البطولة في الملعب يا عبد الرحمن، و90 دقيقة وأنا عندي فرص كثيرة، ممكن يخسر الهلال الفريق اللي أنا راح أقابله ضمك، فريق يعني مو ذاك الفريق المخيف، فحالة التخوف هذه يمكن تكون سبب خسارة البطولتين.
0: يشوف أحيانا بعد أنه المدرب يلعب بتشكيلته الأساسية المرهقة المتعبة بيلعبها في مباراة آسيا 2 ممكن تخسره البطولتين بعد، لأنه ممكن يخسر
2: الدوري،
0: لأن رقم تعرف المشاركات متوالية مرة بعض،
2: يعني مشاركة واحدة أمام الهلال.
0: لا الشهر هذا
2: ليش أقول أنا اللي شاركوا في آسيا وشاركوا هنا أبو عبد العزيز ما في إرهاق.
0: لا الشهر هذا الشهر لكل الأندية هذا مرهق، 3 أيام تلعب
2: يا رجل، كلها في الرياض جنب النادي.
0: في مباراة الهلال زي مباراة الهلال،
1: بس هذه مباراة حاسم لها قياسات مختلفة. يعني أنا مو منطق أني مثلا عندي الكاس وجايني وفي ملعبي وعندي أكثر من 26 أو 24 ألف مشجع جايين يبغى يحتفلون، ولا أعطي البطولة أهميتها. فريق الياباني يحتاج أن يعطيها أهميتها.
0: إيه صحيح هذا الكلام، بس ترى خصص استفاد من تجربته الماضية، حتى في تجربته من في الدور الأول لما تعرض الفريق إلى نكسات، أيضا استفاد من تجربته مع الهلال اللي كان لا يشارك إلا
2: صحيح
0: اعتماد الكامل على 11 لاعب في الأخير في المحصلة النهائية.

0: في الموسم الأول كان جيد لأنه اللاعبين، في الموسم الثاني كانت المحصلة النهائية لم يحقق شيء،
1: طيب
0: لم يحقق شيء. فبالتالي هو أنا متأكد يعني أنا ما بس هذه من قراءة ومن خلال أيضا واقع التصرف اللي قاعد يتعامل فيه خصوص، أنه الأهم عنده أهداف مهم وأهم، الأهم هي الدوري والمهم هو تحقيق آسيا 2، ولكنه لا يريد أن يتورط وأن يخسر كل البطولتين. الأقرب لتحقيقها للنصر بطولة الدوري، بطولة الدوري أقرب لأنها أمام ضمك والمباراة الأخيرة، وأيضا الهلال بقي له مبارتين، هل يضمن الهلال اللي يفوز في المبارتين؟ كل هذه صعبة يعني. فبالتالي أنا العمل على تحقيق بطولة الدوري للنصر، خاصة النصر غائب. لو أنا أقول لك النصر بيلعب في بطولة النخبة، لو النصر بيلعب في بطولة النخبة الأسوية أقول لك لا والله المدرب، بالعكس النخبة الأسوية أهم من الدوري.
1: طيب
0: الدوري
1: أنا عندي
0: يأتي بعد النخبة الأسوية.
1: طيب أنا عندي أخبار أقولها كده سريعا وبخلي اختيار التعليق لكم على ما تريدون من هذه الأخبار، حيث أن قررت إدارة شركة نادي الاتحاد تجميد صلاحية الأسباني رامون بلانيس المدير الرياضي للنادي خلال الفترة المقبلة مع عدم منحه أي دور في الاستراتيجية الجديدة. ودخلت إدارة الاتحاد في اجتماعات مع ماكس إبرل مدير الكرة الرياضية في بايرن ميونخ لبحث إمكانية التعاقد معه وقيادة مشروع رياضي للنادي خلال المرحلة المقبلة. علي بليهي يعود إلى قائمة نادي الشباب للمشاركة مع الفريق بدأ من مباراة الاتحاد المؤجلة من الجولة 28 في دوري روشن. وقد استبعد نادي الشباب علي بليهي من مباراة اليوم التي خسرها فريق وكان قد استبعد نادي الشباب علي بليهي من مباراة اليوم التي خسرها فريق 1-2 الماضي في تبوك بسبب احتفاليته بعد إحراز هدف في المباراة. أيضا ينظم أو تنظم شركة النادي الأهلي حفلا مدته نحو 40 دقيقة بعد مباراة فريقه ضد الخلود يوم السبت على ملعب الإنما تكريما للاعبين والجهاز الفني وباقي الأجهزة على الاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة. ويدعو النادي عددا من نجوم القدامى لحضور المباراة. أيضا سيشهد الحفل عروضا بالليزر وفقرات أخرى أما دخول كاسي دوري أبطال إلى أرض الملعب. وأراد الأهلي تنظيم حفل أكبر وتمكنه من ذلك طلب من رابطة دوري المحترفين تقديم موعد اللقاء ليبدأ في 7 بدلا من 9، لكن الرابطة رفضت التغيير. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعاون مع اتحاد كاس الخليج العربي واللجنة المحلية المنظمة لكاس آسيا 2027 إطلاق الهوية الرسمية لكاس الخليج العربي ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة البطولة خلال فترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين. بحسب الزملاء في الشرق الأوسط الاسكتلندي ريتشارد هيوز المدير الرياضي المنتظر في نادي الهلال سيباشر في حالة تعاقد معه على الفور ملف الجهاز الفني للفريق الكروي والنظر في إمكانية بناء مشروع طويل الأمد يقوم على أسس أكثر استقرارا. وش تختار من الأخبار يا مساعد؟
2: أبغى أختار اللي شايله الليلة، أبغى أختار ريمون شال الليلة، له شال السنة مو شال الليلة شال السنة. هذا ريمون اللي كنا نتحدث عنه العبقري اللي كان رايح للنادي الفلاني وعصفنا بالهذا وجبناه هنا، ريمون الذي جاب الدوري والكاس، ريمون الذي أنهى عقود المدربين، ريمون اللي شال الليلة. أنا اليوم أبغى من مع ريمون، ماشين ولا جالسين؟ ريمون عرفناه خلاص انتهى، العبقري مشي، الباقية باقين. مشكلة الهلال الاتحاد إدارية إدارية إدارية ومن ثم فنية. كانسوساو بتشيلونه ولا باقي؟ ما أدري. إحنا قاعدين نرفع الحرج عمين. أنتوا الحين لما تقولوا ريمون والتخطيط ويمنع من على إيه ما كنت أنتوا معاه؟ انتم مع ريمون
1: وراك يعني معصب
2: يعني احترموا مخنا. انا معصب تدري ليه يا ابو محمد؟
1: غير على الاتحاد
2: لانه لا والله انا معصب على فكره نفس الكلام هذا اللي في الاتحاد تجده في النصر، تجده في الاتحاد، تجده في الاهلي. مجرد ما تقع هذا ندور لها كبش فدا. ابو محمد اذا ما اعترفنا باخطائنا كاداره وقلنا نحن حاولنا ولم نوفق، شكرا السلام عليكم. أما نجي ريمون ويمنع من

0: الاستقطابات والريمون، وكأننا قاعدين نخطط للصناعه الذره، ولكن ريمون هذا هو اللي كان لا لا لا لا لا لا لا. شكرا، كلكم مع ريمون، وخلوا الاتحاد يجد له إدارة أفضل تستطيع أن تلبي طموح جماهيره.
1: طيب لك خبر ثاني، خليك خبر ثاني.
0: إن شاء الله الاحتفالية الثالثة بإذن الله.
1: الثالثة.
0: سمي أبو محمد.
1: أقول لك خبر ثاني إذا تفعلك.
0: أيوة أبغى أخذ الاحتفال حقنا. أول شيء شكرا، شوف زي ما كنا هنا، خليني أقول شكرا إدارة البركة. إدارة البركة، إدارة الدكتور خالد العيسى.
1: إدارة الغامدي.
0: تحملت مننا الضغط. والله يدافع عنك أبو محمد، وأنا موجود هنا أكثر مما أنا ذكرت فيك يا خالد العيسى.
1: خالد الغامدي
0: يجب أن نعترف.
1: خالد الغامدي.
0: خالد الغامدي
1: يقولون شاري جوال جديد وسماعات جديدة، أنت العلة في السمع ولا في السماعات؟
0: أبو محمد أنا كل شوية أسوي زوم لي ولك هنا قاعد شغال. إيه هذه للذكرى، والجماز وراء النيل. حاجة من الآخر، حاجة من الآخر. بس اليوم مرة الجماز يعني سايقها صلح، هو المصلح الاجتماعي، وهذا مال، وهذا اعتذر، وهذا خلوه. يا رجل يا لا تشوفك كذا سنة، بس سنة زي كذا أبغاك أنا. ها لا تعود، لا تعود. اليوم الأهلي يحتفل بالنخبة الثانية، ها، ولو فصلناها نخبة، وإذا نبغاها بالجملة نخبتين. فاليوم احتفالية، واحتفالية عالية، واحتفالية نخبوية. بمين؟ بمن صنع الفارق، جمهور النادي الأهلي. ليش قلت البركة عيسى الدكتور خالد؟ لأنه اعترف واحتفل مع جمهوره. شكرا دكتور خالد، شكرا لإدارتك، شكرا للجنة التنفيذية. اليوم جالين وانتهى موسمه، لأنا هرجع في الصيف أبو محمد بيجيبني من نفس المكان اللي فيه الجماز وبتكلم، شايف؟ عندك عناصر يجب أن تعمل عليها من الآن عشان تصير النخبة الثالثة.
1: الجماز المكان اللي هو فيه رايحين من من من فلوسه، ما لنا دخل فيه. أنت بتروح روح من حلالك.
0: لا هو على فكرة، على فكرة هو راح من عندي، من هنا من جدة، ركب. انا عارف الشركة اصلا، شايف؟ بس ما
1: باي.
0: شكرا
1: باي.
0: محمد الله.
1: وش تختار ابو عبد العزيز عبد الرحمن؟
2: شوف في موضوعين اعتقد انه مهمات. اول شيء الموضوع اللي قاعد يصير الان في الاتحاد وتجميد صلاحيات، اعتقد ان هذا يعزز ان احنا قاعدين نعيش في صدمات مع أندية الشركات، يعني وفي فوضى ولخبطة عمل. يعني اللي حصل الان في الاتحاد حصل قبل في النصر مثلا، وتكرر يمكن في وحصل في الاهلي، وحنا نشوف رئيس تنفيذي في الهلال لا يهش ولا ينش. فكل هذه الاشياء انا اعتقد الاغراق في اسماء اجنبيه، وبالتالي نتفاجأ في هذه الفوضى الاداريه.
1: الرئيس التنفيذي للهلال اللي لا يهش ولا ينش، بس خويك يهش وينش، في ناس تهش وتنش.
2: إيه بس إنه رئيس تنفيذي، أنا ليش أجيب أحمل الشركة رئيس تنفيذي وهو ما له أي دور، ما له أدوار؟
1: أوكي المشكلة بالمسميات، لكن في ناس تدير يعني.
2: لا إيه بس أنا أقول المشكلة، أنا ما كنت أتمنى إن هذه الفوضى وإنها تحدث في أندية مملوكة، شركة عملاقة يعني، شركات اللي بعد.
1: شوف هو حسب معلوماتنا إنه اللي قاعد يصير في الاتحاد بسبب إنه راح يكون في ملكية خاصة جديدة، فهم ما يبغون يرسمون ويسوون نفس الأخطاء اللي وقعت في الأندية الماضية، إنه أنت تخطط للتدريب وللاعبين ولكل شيء وأنت ماشي، يعني راح تجي يجون ملاك جدد.
2: صار من الأخطاء يا أبو محمد برضو اللي أنا قاعد أشوفه، إنه تحديد الرئاسة بعد نظام الشركات لموسم واحد، هذه لا تمنح الاستقرار ولا يعني أي واحد سوي مثلا يجيك موسم واحد ويخطئ أخطاءه والله يروح.
1: طيب.
2: بس حتى ما تمنح الاستقرار.
1: الخبر الثاني
2: للمدير. الخبر الثاني اللي هو المدير الرياضي في نادي الهلال اللي هو الاسكتلندي ريتشارد هيوز. شف بحسب المعلومات أن الهلال يعني توصل إلى شبه اتفاق مع ريتشارد إنه يقوم بهذه المهمة، اعتبارا من الهلال كان يبغاه طبعا اعتبار من شهر يوليو كانت الاتفاقية اعتبارا من شهر يوليو يبدأ ريتشارد بتولي المهمة مع وجود فريق عمله بعد نهاية الموسم مباشرة ليكون لهم لرسم الاستراتيجية، لكن هناك بعض المعوقات.

0: بالذات فيما يخص تواجد ريتشارد هيوز، يبدو أنها أخرت الموضوع قليلا، لكن ما زال الموضوع قائم. للمعلومية عشان ما ينصدمون جمهور الهلال الذي لا يريد إنزاغي، وأنا واحد من ضمنهم، أن ريتشارد هيوز هو صديق خاص ومقرب للمدرب إنزاغي.
1: طيب، محوري الأخير، صراع البقاء في دوري روشن السعودي للمحترفين. الخلود يحتاج إلى نقطة واحدة في المباراتين المتبقيتين لضمان البقاء. في حال نجاح الخلود في تأمين موقعه، فإن الصراع سينحصر بين ضمك والرياض، مع أفضلية لضمك الذي يتفوق في المواجهات المباشرة بعد تعادله ذهابا وإيابا، بعد تعادله ذهابا وفوزه إيابا بثلاثية نظيفة. مباريات الخلود المتبقية هي مع الأهلي ومع الفتح. مباريات ضمك المتبقية هي مع الفيحة ومع النصر. مباريات الرياض المتبقية هي مع التعاون ومع الأخدود. الترتيب الحالي الخلود ترتيبه الرابع عشر عنده 32 نقطة، وضمك الخامس عشر عنده 26 نقطة، والرياض السادس عشر عنده 26 نقطة. 26-26 ضمك والرياض يتعادلان في مجموع النقاط، ومثل ما قلنا الأفضلية لضمك لأنه في موضوع المواجهات المباشرة. وإن كنت تحتاج أنه نرجع في موضوع الهبوط، الشروط قد تكون مختلفة. هذه في الترتيب يدخلون، يبغى أن نتأكد لأنه في ترتيب الأندية، في ترتيبها لها آلية في الترتيب، لكن في موضوع الهبوط حسب ذاكرتي أن لها آلية مختلفة إذا ما خانتني الذاكرة، لا أؤكد، لكن يبغى أن نرجع ونتأكد. من الأقرب يمساعد للهبوط مع النجمة والأخدود.
2: زي ما قال الجماز، تتذكر يا أبو محمد، إحنا قلنا هنا برضو إنه عندنا دوري وسط دوري أربعة خمسة فرق، هذه كلها تبغى تهرب من الهبوط، وأربعة خمسة فرق تبغى تتقاسم الجوائز في المقدمة، اللي يبغى يروح آسيا واللي يبغى الثالث واللي يبغى الأول إلى آخر. اليوم لما تيجي تشوف خط سير الخلود، خط سير الرياض، خط سير ضمك، اترك الأخدود، كلهم مع فريق قوي وفريق منافس، مع فريق قوي وفريق منافس. التعاون أيضا عنده جائزة، يبغى يروح آسيا، فلن تكون المباراة. إذن عندنا أسبوع حافل، خليني أحييهم ولو متأخر إنهم حطوها في وقت واحد، ولكن يجب أن تكون الثلاثة الأربع جولات الأخيرة دائما في وقت واحد، مش الجولة الأخيرة فقط.
1: أعيد السؤال إيه؟ من الأقرب للهبوط؟
2: الأقرب للهبوط الخدود.
1: هبط الخدود والنجمة هبطوا، من الأقرب من الرياض ولا ضمك؟
2: ضمك. شوف ضمك رغم أنه خط سيره قوي، إلا أنه أقرب من خط سير الرياض.
1: أقرب ليش؟
2: أقرب هبوط. للبقاء.
1: لا يمكن التنبؤ، انت تتوقع انه يقول الهبوط هو قصر البقاء.
2: لا انا ما اقول هبوط.
1: انا اسالك عن الهبوط، انت ليش تتعقد الاجابات؟ من يبي هبط؟
2: الاقرب الرياض. ضمك طيب. اتوقع انه سيتجاوز المباراتين القادمه.
1: من يبي هبط ابو عبد العزيز عبد الرحمن؟
0: اتوقع ضمك الاقرب، وقلتها يمكن قلتها حلقة سابقة أنه
1: طيب نذكر ضمك مع الفيحة ومع النصر بيلعب، والرياض مع التعاون مع الأخدود. اللي واضح أنه الأخدود هابط بالنسبة للرياض، مباراة يعني تعتبر سهلة، والتعاون مع الرياض، بس بالنسبة لضمك مع النصر ومع الفيحة، فما أعرف تقييمكم شلون.
0: صعبة. أنا أقول عشان كده أنا أقول لك أنه ضمك الرياض هو اللي يبقى وضمك يهبط.
2: أعطيك النتيجة أبو عبد العزيز. ضمك تعادل مع النصر وفوز على الفيحة. ضمك تعادل مع النصر، خذها وطشها في النيل جنبك، ما انت بعيد. ضمك تعادل مع النصر وفوز على الفيحة،
1: يعني
2: بقاء. أما الرياض خسارتين،
1: هبوط. رياض نخسر كذا. الرياض يعني تقريبا من 3-4 مواسم عاد لدوري روشن، بس كل سنة عنده مشكلة. يعني
2: صحيح،
1: ليش الغلطات تتكرر؟ يعني تغيير المدربين في نادي رياض كثيرة. ضمك قبل سنتين أو ثلاث سنوات كان مراكزه السادس السابع الثامن، يعني كان الرجوع ده اللي قاعد يصير لهم. وش يعني وش تصنيف

0: تشوفها بالنسبة لك عبد الرحمن؟
1: والله شوف، أنا أول شيء أنه في فوضى إدارية، هذه خالصي منها، لكن أضف إلى ذلك أنه ترى في فوارق مادية كبيرة ما بين أندية الدوري والأندية الستة.
0: إيه بس الفوارق المالية اللي إحنا نتكلم عنها من اللي قدام ضمك، اللي قدام الخلود نفس المصاريف ونفس المبالغ، واللي قدامهم يطول عمر الفتح، واللي قدامهم الخليج والفيحة الحزم نيوم. صح نيوم نقول شركات الحزم اليوم ترتيب التاسع.
1: لا اليوم شركة، لا اليوم
0: أوكي.
1: شركة
0: نقول شركة. شركة الحزم التاسع، يعني مو ذاك الفروقات المادية اللي بسببها هبطوا أو ينافسون على الهبوط. أنا أعتقد باتري
2: صحيح.
1: لا صحيح. أنا أرى أنه فيه أوكي، في فوضى، في فوضى، لكن لابد أن ما ننسى أنه فيه فارق مادي يجعل هذه الأندية ضعيفة، لأنه قاعدة تنتظر الدعم من
2: هذا الفريق اللي راح الإعداد يا أبو عبد العزيز،
1: من الوزارة.
2: هذا الفريق، هذا الفريق اللي راح الإعداد في الصيف،
1: أي فريق؟
2: ولا الرياض هو هذا؟
1: الرياض ما غير، الرياض راح في الصيف ما اكتمل.
2: طيب هذا الأخطاء اللي يقولك عليها أبو محمد، ليش تكررها؟ أنت ليش قاعد تعيدها؟
1: طيب إدارة ما عندها فلوس، وين تجيب فلوس؟
0: لا هي سالفة، ما بسالفة فلوس، سالفة تغيير مدربين. يعني أنت لما شلت مدربك وجبت كارينو، على أساس جبت كارينو؟ هذا خطأ ما له دخل بفلوس.
1: أنا وش أنا قلت لك؟ اعتمدت على النقطة الأولى، قلت لك الفوضى الإدارية.
0: طيب معناته شغل إداري مو مالي.
1: إيه الفوضى الإدارية، يعني لو في إدارات رشيدة ستكون الأخطاء حتى مع الضائقة المالية بيكون العمل أفضل من اللي قاعدين نشاهده.
2: صحيح.
0: قفل ابو عبد العزيز مساعد.
2: انا اقول العمل الاداري في نادي الرياض، الفريق قاعد يدفع ثمنه. انا اتفق معك ابو محمد انه كرروا اخطائهم ثلاثه مواسم متتاليه، وهل انا ابغى النتيجه تكون نفسها؟ لا، مستحيل تكون نفسها. بقيت الموسم، بقيت اللي بعده، ولكن لم تتعلم من الاخطاء. اذا الرياض اذا هبط هذا السنه فهو ضحيه عمل اداري لا يليق بنادي مدرسة الوسطى.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا عبد الرحمن، ترجع بالسلامة إن شاء الله من القاهرة.
1: إن شاء الله بكرة إن شاء الله راجع
0: بالسلامة. وحنا موعدنا معكم إن شاء الله يوم الأحد بعد أن نحتفل بفوز النصر بمشيئة الله تعالى بالبطولة القارية. في أمان الله.
3: على العربية FM. العربية FM، أن تعرف أكثر.
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية، كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية. عالمنا مزدحم بالأخبار،
5: إذن معارك بتأثير على
4: منها ما يعكر صفو يومك،
6: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
4: ومنها ما يجعلك تبتسم.
7: أبو نور، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
4: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
8: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
4: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: أنا

0: extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House.
1: ترامب يدعو الرئيس الصيني لزيارة أمريكا وشي يؤكد على أهمية الشراكة بين البلدين. بكين ترامب وشي يتفقان على بقاء مضيق هرمز مفتوحا ومنع إيران من حيازة سلاح نووي. هيئة بحرية بريطانية تعلن عن احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى المياه الإيرانية. استعدادا لموسم الحج، قطار الحرمين يوفر 2,200,000 مقعد لنقل الحجاج. في ختام اليوم الأول من زيارة ترامب للصين، حضر الرئيس الأمريكي عشاء بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. وفي كلمة له خلال العشاء قال ترامب أنه عقد مباحثات بناءة وجيدة في بكين، وصف العلاقات بين البلدين بأنها أهم علاقة ثنائية في العالم. ترامب وجه دعوة للرئيس الصيني بزيارة أمريكا في سبتمبر المقبل. من جانبه قال شي أن على أمريكا والصين أن تكون شريكتين لا عدوتين، مضيفا بأن البلدين يستفيدان من التعاون والشراكة ويخسران في المواجهة.
0: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. Whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a
1: وقد وصف البيت الأبيض القمة بالجيد. الرئيسان بحسب بيان البيت الأبيض اتفق على أن إيران لا يمكنها أبدا الحصول على سلاح نووي، وأكد على وجوب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا. وأكد شي لترامب أن الصين تعارض عسكرة مضيق هرمز. وفيما يتعلق بالاقتصاد بين البلدين، فقد ناقش الرئيسان تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل وصول الشركات الأمريكية إلى أسواق الصين. وبحث ترامب مع الرئيس الصيني زيادة الاستثمار في الزراعة وتجارة النفط بين البلدين.
2: إنها زيارة تاريخية. هذا العام هو بداية خطط الصين الاقتصادية من أجل التنمية الاقتصادية. إن شعب الصين والشعب الأمريكي شعبان رائعان، وذلك من خلال تحقيق تطوير الدولة الصينية وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. وسويا يدا بيد يمكننا أن نساعد بعضنا البعض من أجل المضي قدما نحو ما هو أفضل للعالم.
1: من بكين تنضم إلينا موفدة العربية نادية البي سي. نادية مرحبا بك. ماذا جاء في خطاب الرئيسين؟ أهم ما جاء في هذا في الخطابين، وماذا تبقى في أجندة زيارة الرئيس الأمريكي لبكين؟
3: مساء الخير خالد. ما سمعناه في الواقع على مأدبة العشاء قبل قليل هو خطاب احتفالي بروتوكولي ليس أكثر. يعني لم يكن هناك التصريح بسياسات معينة، ما يكون هناك حديث عن إيران، عن تايوان، عن استثمارات، لا. كان التركيز عن علاقة استراتيجية مبنية على أواصر التعاون المشترك الاقتصادي والتجاري، وعن العلاقات الثقافية والتاريخية التي تجمع الولايات المتحدة مع أهم منافس لها في العالم. لذا ما سمعناه اليوم وعلى مدى اليوم في الواقع هو يعني على العشاء وعلى طوال الوقت، ما سمعناه هو أجواء إيجابية. الرئيس ترامب يريد أن يؤسس لهذه العلاقة، ويقول بأن مستقبلنا مشترك، ويتحدث عن دولة لا تصنف بأنها عدوة لكنها ليست حليفة، هي دولة منافسة لأهم اقتصاد في العالم. لكن الأجواء بالتأكيد إيجابية، وكانت هناك دعوة متبادلة. الرئيس ترامب طلب من شي أن يزور واشنطن، وسيرحب به عندما يأتي مع زوجته في سبتمبر القادم. لذا ما نستطيع أن نقول الآن من وجهة نظر البيت الأبيض والأمريكيين بأن هذه الزيارة كانت ناجحة بدرجة كبيرة. لماذا؟ لأن سقف التوقعات كان منخفض نوعا ما، ولأن هناك بعض الإنجازات. يعني في الواقع الاستثمارات التي أعلن عنها البيت الأبيض للصين في الولايات المتحدة في الصناعة وفي التجارة وفي التكنولوجيا، وتعهد الرئيس بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأن الموضوع

0: الضيق يجب أن يكون مفتوحا ولا يمكن عسكرة ماضي رمز. إذن هناك مصالح مشتركة لدولتين تطمحان في الواقع بالسيطرة على العالم. وكنت أتحدث بالأمس على أن هذا بمثابة ثورة صناعية. إذن كل ما حدث اليوم هو التركيز على هذه العلاقة الدافئة التي تختلف تماما عن زيارة أول رئيس أمريكي عندما كسر هذا الجليد مع الصين وأتى نيكسون ليستقبله الرئيس ماو في ذلك.
1: لكن نادية، ربما الملفت بالإضافة إلى ما قلتي بأن الرئيس الصيني كان قد حذر ترامب من أي سوء في التعامل مع تايوان، وأن ذلك قد يؤدي إلى وضع خطير للغاية، وهذا هو أهم الملفات بالنسبة لبكين والرئيس الصيني. في المقابل لم يتحدث الرئيس الأمريكي عن هذه القضية. هناك من ذهب إلى إمكانية أن يقدم ترامب تنازلات جوهرية فيما يتعلق بهذا الملف.
0: يقدم تنازلات، وهذا الشيء يقدر هنا في بكين. سياسة الصين الواحدة التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة هي ما تريد الصين أن يبقى عليها، بمعنى بأنها لا تريد لواشنطن أن تدعم أي استقلال لتايوان ولا أن تقدم أسلحة تعطيها تفوق عسكري. ومن هنا أعتقد بأن الرئيس ترامب مستعد للمغامرة بموضوع تايوان في مقابل الحفاظ على هذه العلاقة المتينة التي تربطه بدولة أهم بالنسبة له من تايوان وهي الصين. وبالتالي أعتقد بأنه حتى الرئيس اللي هو معروف بإجابته على كل الأسئلة عندما سئل اليوم ماذا بالنسبة لتايوان لم يعلق، صحيح. لم يقل أي شيء، لم يقل حتى بأننا هذا حليف وأننا نؤيده أبدا، لم يتحدث بالموضوع على الإطلاق. لماذا؟ لأنه بالفعل يريد أن يكسب ود الرئيس تشي الذي وصفه بأنه رئيس عظيم وأنه فخور جدا أن يكون صديق له. هذا ما قاله ترامب اليوم.
1: شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي، مفادة العربية ما بكي.

0: الاجتماع الأول بين الرئيسين ترامب وتشي استمر لساعتين وربع، وركز على بناء جسور الثقة بين البلدين بدلا من تعزيز الانقسام. وأبدى ترامب تفاؤلا كبيرا بمستقبل العلاقات الثنائية، معتبرا أن هذه القمة تمثل فرصة لتاريخ جديد تكون فيه الروابط بين واشنطن وبكين في أقوى حالاتها على حد وصفه.
1: We're going to have a fantastic future together, but it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
0: جربه أكد رئيس الصين شي جين بينغ لنظيره ترامب بأن البلدين يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، وقال إن استقرار العلاقات الصينية الأمريكية مكسب للعالم أجمع، وأن التعاون يفيد الطرفين بينما المواجهة تضر بهما، مؤكدا أن علاقة الدولتين يجب أن تكون مبنية على الشراكة، وأن بإمكان الدولتين تحقيق النجاح معا.
2: لطالما آمنت بأن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتنا، وأن نجاح دولتين يمثل فرصة للآخر، وأن علاقة صينية أمريكية مستقرة هي نعمة للعالم. التعاون يفيد كلا الجانبين بينما المواجهة تضر كليهما. يجب أن نكون شركاء لا خصوما، نساعد بعضنا البعض على النجاح والازدهار معا، نرسم مسارا جديدا للطريقة المثلى لتفاعل القوى الكبرى في هذا العصر الجديد.

رابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. عراقچي يقول أو ينفي تعطيل الملاحة في مضيق هرمز ويقول لا حل عسكري في إيران.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.

0: أهلا بكم من جديد. تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن واقعة على بعد 38 ميلا بحريا شمال شرق الفجيرة في الإمارات، ومن ثم قالت أنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل أفراد غير مصرح لهم أثناء رسو السفينة، وهي الآن متجهة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، ولم يكشف عن جنسية السفينة أو الشركة التابعة لها حتى الآن. وجدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أثناء اجتماع لدول البريكس في الهند تأكيده على اللا حل عسكري في إيران، وشدد بأن على طهران أو أن طهران جاهزة لاتباع منهج الدبلوماسية. بشأن مضيق هرمز قال عراقجي إن المضيق مفتوح أمام جميع السفن التجارية شرط التعاون مع القوات البحرية الإيرانية، مؤكدا أن إيران لم تعرقل الملاحة في المضيق، بل أن أمريكا هي من تفرض الحصار على حد قوله.
1: إن مضيق هرمز يعاني الآن أكثر من أي شيء آخر جراء أمريكا والحصار الذي فرضته عليه، ونرى أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية، ولكن عليها التعاون مع قواتنا البحرية. لم نخلق أي عوائق، بل أمريكا هي من فرضت الحصار، وآمل أن ينتهي هذا الوضع برفع هذا الحصار غير القانوني الذي فرضته أمريكا.

0: ونكمل مع قمة بكين أيضا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني. تايوان كانت حاضرة بقوة في قمة ترامب، وشي وجه رسالة تحذير لنظيره الأمريكي في هذا الملف، وحذر ترامب من خطورة التعامل الخاطئ مع قضية تايوان، مؤكدا بأن الملف يعد الأكثر حساسية في العلاقة بين بكين وواشنطن. شي قال وحسب التلفزيون الرسمي الصيني إن سوء إدارة هذا الملف قد يؤدي إلى تصادم أو حتى صراع مباشر بين البلدين، ما قد يدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مرحلة شديدة الخطورة.
1: خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد الرئيس شي جين بينغ على أن قضية تايوان هي القضية الأكثر أهمية في العلاقات الصينية الأمريكية، وإذا تم التعامل معها بشكل صحيح فستتمتع العلاقات الثنائية باستقرار شامل، أما إذا أسيء التعامل معها فإن البلدين سيواجهان صدمات وربما نزاعات. إن استقلال تايوان والسلام عبر مضيق تايوان أمران متناقضان، ويمثل الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق أكبر أرضية مشتركة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الجانب الأمريكي التعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر.
0: معنا في استديوهاتنا من الرياض مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوروسية، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، وأيضا من استديوهاتنا الكاتب والأكاديمي أيضا عايد المناع. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عايد المناع. في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي والصيني، وإن كانت لم تتطرق بشكل واضح وصريح إلى الموضوع الإيراني، إلا أن مسؤول في البيت الأبيض قال بأن البلدين وافقا بأن يظل المضيق مفتوحا ولا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ما الذي نتوقعه بعد هذه القمة إذن؟
2: تحياتي شكرا لك وللأخوة. شوف يا أخي العزيز، الصين أنا أعتقد موقفها واضح في هذا الجانب، أنه ما في سلاح نووي لإيران، وأن المضيق يبقى مفتوحا. هذا المضيق الحقيقة ممر دولي وليس ملكية لإيران كما هي مثل قناة السويس أو بنما أو كذا، وبالتالي هذا المضيق فيه أميال محددة لإيران وأميال محددة لعمان، البقية هي دولي، ولذلك إيران تستخدم القوة القهرية القصر بفرض إرادتها على المرور في هذا المكان. الصين لا تريد ذلك الحقيقة، لأن ما حصل الآن عطل التواصل بين الصين وإيران حتى، وتدفق النفط الإيراني أو وصوله إلى الصين بأسعار أكيد أقل كلفة من غيره. لذلك الصين أيضا تواصلها مع دول المنطقة، إيران ودول الخليج، نسبة كبيرة منها تمر عبر مضيق هرمز. الصين لها طريق الحرير الذي أيضا يمر عبر إيران، وهذه تريد أن تؤمن كل ذلك. طبعا الإيرانيين يستخدموا هذا المضيق كورقة لإجبار الولايات المتحدة الأمريكية على أن تتخذ موقف آخر، بالرغم أنه لم يكن طرفا في النزاع. طيب، أصلا.
0: وبالتالي ما الذي نتوقعه الآن بعد هذه، ما الخطوة التالية؟ يعني كان حديث عن عملية عسكرية، هل يمكن قراءة أي مؤشرات إلى تسوية مقبلة، أم أنه الأرجح أن يكون الخيار العسكري هو المطروح على الطاولة الآن؟
3: يعني خلينا نتكلم عن الشق السياسي الأول. مارك روبيو تحدث أن هناك يعني تناول لقضية مسألة إيران ما بين الزعيمين الأمريكي والصيني من ناحية، في بالتزامن مع تصريح نائب الرئيس جي ديفانز أن هناك يعني تقدم في المفاوضات، وأنه كمان في نقطة مهمة جدا في هذا الخبر، أنه كان الحديث ما بين نائب الرئيس الأمريكي وستيف ويتكوف وكوشنر ومعه مجموعة من الدول العربية وصفهم بالأصدقاء، بمعنى أن هناك حديث دبلوماسي لم يتوقف ولم ينقطع. في نقطة أخرى كمان أو متغير في الساعات الأخيرة منذ لحظة زيارة ترامب، هو عبور ناقلة صينية تحمل نفط عراقي وناقلة أخرى يابانية تحمل نفطا كويتيا،
0: واقتياد ناقلة أخرى إلى السواحل أيضا الإيرانية.
3: صحيح، لكن في النهاية هناك عملية، أن هناك بدأ تدفق.

0: في مضيق هرمز، خرج عراقجي ليتحدث أن المضيق مفتوحا. كل هذه الأمور قد تدفع بالضغط على إيران للبدء في تسوية، أن الأمور صارت بشكل مناسب للأمريكان في واشنطن، ما يدفعهم أكثر إلى فكرة أن يجب التفاوض، لأن لم يعد هناك أوراق أو متسع للوقت. أما بالنسبة للجانب العسكري، كل الإمكانيات العسكرية متاحة للأمريكان في استخدامها في أي لحظة، لكن ما زال الأمريكان يعولوا على فكرة الحصار، لأنه أقل كلفة سياسية على الرئيس الأمريكي في الداخل من الضغط عليه، بعيدا عن الكونجرس، بعيدا عن النقد، بعيدا عن حتى تغيير أسماء العمليات والحصول على إذن بتجديد لمدة شهرين آخرين للرئيس الأمريكي. فكل الأمور مطروحة، لكن احنا هننتظر تقريبا 24 ساعة حتى يرحل الرئيس الأمريكي من الصين ويبدأ يظهر أثر.
1: يعني لن ننتظر كثيرا حتى نرى القرار.
0: بعدما يرحل من الصين مباشرة، بالمناسبة هناك خبر صدر من الصحافة الإسرائيلية أن لديها معلومة أن الرئيس سيتخذ قراره النهائي بخصوص التعامل مع إيران، سواء سياسيا استمرار الحصار أو ضربة عسكرية عند سفره.
1: كذلك يا إكسيوس تحدثت عن ذلك. هل يجب على إيران أن تقلق اليوم من أي دور صيني مرتقب بعد هذه القمة؟
2: أعتقد التوافق بين القوتين العظميين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أي توافق حول المصالح المشتركة بينهما يجعل إيران تحت الضغط. لماذا؟ لأن الجانب الأمريكي هو الضاغط الحقيقي على إيران، وعندما تتفق بكين مع واشنطن يتحول هذا الضغط أيضا إلى بكين لتمارسه على إيران، لأن بكين في النهاية لا تريد ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يؤثر على هذه التوافقات العملاقة التي توصلت إليه مع واشنطن. هذا التوافق غير مسبوق تاريخيا بين البلدين، ربما نقارنه في فترة سياسة البين بونج عندما تم سحب الصين من دولة فقيرة غير متطورة بواسطة الأمريكان لجعلها قوة تنافس
3: بعد زيارة نيكسون. بعد زيارة نيكسون.
2: نعم بعد زيارة نيكسون. سياسة البين بونج. هذه الزيارة قد نقارنها بتلك.
1: بمعنى أن تضحي الصين بإيران مقابل صفقة كبرى مع أمريكا مثلا.
2: لا تضحي.
1: أن تكون تايوان هي الثمن.
2: نعم لا تضحي، ولكن سوف تمارس الضغط على إيران، تجعلها بأن تتراجع في كثير من الملفات.
1: ما التسوية المتوقعة هنا؟ ترامب رفع السقف يطالب الإيرانيين بالاستسلام. نعم. والاستسلام التام.
2: هذا ما يقوله، ولكن ترامب أيضا يقبل على أقل تقدير ب 80% من مما يطرحه على الطاولة. هنا تبقى نسبة ضئيلة لإيران، والصين أعتقد بإمكانها أن تلعب هذا الدور، ولكن عندما تتحدث الصين بأنها لا تريد عسكرة مضيق هرمز، هي لا تقصد إيران فقط بل تقصد
1: أمريكا
2: الولايات المتحدة،
1: وبالتالي تريد ضمانات بألا تستمر أيضا أمريكا في حصار المضيق.
2: هذا هو، هذا وارد جدا. لذا الصين هي تتعاطى بشكل ذكي مع المسألة، وتريد تحافظ على إيران كحليفة لها، وليس حليفا استراتيجيا ولكن سوق مستقبلي لها، لأنه إيران بالنهاية الصين تتعاطى مع كافة العالم كزبائن لها، ولا تريد تخسر أي زبون مهما كانت أهمية.
1: دكتور عايد، إذا ما أخذنا الخطوة القادمة دبلوماسيا وسياسيا على الصعيد الدولي، هناك جلسة لمجلس الأمن، مشروع خليجي أمريكي، يعني الصين كان لها موقف دائما باستخدام الفيتو، هل يمكن أن تنتج الآن تغيرا في الموقف الصيني تجاه التعاطي مع هذه القضية في المجلس؟ يعني عدم تصويت مثلا أو امتناع عن التصويت.
3: شوف، أنا أشك أن الصين تغير موقفها بهذه السرعة إطلاقا. هو الآن يخطب ود الأمريكان، يعني حتى استخدم عبارة الرئيس الأمريكي to make America great again، يعني نوع من المجاملة. الصين يهمها كدولة عظمى مصالحها، ومن مصالحها أن تكون أن لا يكون التواجد الأمريكي مهيمن بقوة على الإقليم. هي تريد أن تكون موجودة، وهي الحقيقة كانت مغيبة بعيدة، الآن هي بدأت تزحف وتصل إلى المياه الدافئة وتصل إلى الخليج. روسيا كذلك، وقد يلتقوا الروس والصينيين مبدئيا على بعض العوامل المشتركة كخلفية اشتراكية وما شابه ذلك، لكن الولايات المتحدة مهيمن.

الولايات المتحدة وريث بريطانيا في هذه المنطقة، وبالتالي هناك مثل ما طاحت أمريكا بالاستعمار القديم بريطانيا وفرنسا إلى آخره، وحرب قناة السويس الحقيقة 56 مثال على ذلك،

0: تحكم الولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية الشركات العملاقة الحقيقة، وها هي الشركات العملاقة رؤساء التنفيذيين مع الرئيس الأمريكي. وبالتالي هنا يتم الحديث عن الذكاء الاصطناعي، عن الرسوم الجمركية، عن التبادل التجاري. لو انفتحت الصين للشركات الأمريكية صدقني يمكن الشركات الصينية تضيع، لأنه هناك سبحان الله رغبة من هذه الدول بالجانب الغربي.
1: بس الإيران هنا وين موقعها؟
0: إيران ورقة تفاوض قوية للصين. إيران الحقيقة بالنسبة للصين تجاريا مربحة، لكن عقائديا تماما مختلفة تماما، لذلك لن تغير كثيرا. قد الحقيقة يعني تمتنع عن التصويت مثلا في حالة معينة، وهذه حصلت أثناء الحقيقة الغزو العراقي للكويت. الصين وروسيا لم يستخدموا حق النقض الفيتو، وإلا كانت الحقيقة كثير من القرارات لا تحدث. لذلك أنا أعتقد أن الصين ستضغط على الإيرانيين أن يكونوا أكثر مرونة حتى يقفوا إلى جانبهم بعملية اتخاذ
1: إلى أي حد. سيد مصطفى يمكن أن تضغط، يعني إحنا لدينا ورقة أمريكية واضح، الحديث عن النووي، مسألة تجميد أو إيقاف التخصيب لعشرين سنة وربما أكثر من ذلك، الغبار النووي الذي يطالب به الرئيس الأمريكي أيضا، موضوع الصواريخ البالستية والأذرع في المنطقة. إلى أي حد يمكن لبكين أن تضغط اليوم على النظام الحاكم في إيران لتقديم تنازلات في هذا الملف؟
2: بكين عندها موقف واضح جدا من البرنامج النووي الإيراني، أنه مرفوض تماما بالنسبة للصين، ولا تريد تكرار تجربة كوريا الشمالية مرة أخرى مع إيران. ده من نقطة، لكن يمكنها أن تلعب دور ضامن في مسألة أن لو هناك عملية تسليم لليورانيوم المخصب أن يتم انتقالها إلى بكين، وأن بكين تكون ضامنا لأي ورقة يمكن إنتاج.
1: هل يمكن أن تضغط على الإيرانيين لتسليم هذا اليورانيوم إلى الرئيس الأمريكي أو إلى واشنطن كما يطالب ترامب؟
2: يعني بالنسبة للصين هي لديها أوراق مهمة جدا، لأن أغلب طرق الالتفاف على العقوبات التجارية والصناعية وحتى بيع النفط وأخذ يعني مقابل مادي للحرس الثوري كان يأتي من الصين. فالصين إذا لوحت بفكرة العزلة الكاملة والضغط الكامل على كل قنوات التواصل مع الجانب الإيراني قد يمثل ورقة تدفع
1: الأذرع أخرى في المنطقة. أذرع إيران
2: هذه مسألة يعني الصينيين لا يملكوا فيها أدوات كثيرة. في النهاية الصينيين عندهم جزء من التجارة، يتعامل مع العراق على سبيل المثال في النفط العراقي، أما الشأن الداخلي أو السياسة العراقية بينظر إليها الصينيين أنها ليست مشكلتهم وليست أزمتهم، وعلى الأمريكان أن يتحملوا مثلا مسؤوليتهم في العراق. ففي جزء أساسي برضو من الضغط أو مساحة من الضغط للصين ليس في كل الملفات، ولكن تحديدا في الملفات الجوهرية والأساسية، زي أن يجب أن إيران تغير سياستها مثلا على سبيل المثال مع بلدان الخليج العربي والمحيط، لأن دي بالنسبة لها تمثل شريان حيوي للطاقة ولا الاقتصاد الصين. مسألة زي النووي ستضغط فيه أن يجب إنهاء هذا الملف، لأنه فعلا بيسبب اضطراب في المنظومة الدولية. لكن مثلا مسألة الأذرع أو الصواريخ البالستية مش هتضغط فيها كتير.
1: إيش رأيك سيد مسعود؟
3: أعتقد مسألة الضغط الصيني يرجع إلى نوع التوافق الذي يتم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبكين. إذا هذا التوافق توسع إلى مرحلة،
1: طيب خلينا نأخذ الفكرة بأنه أكثر ما يؤرق الصين الآن في علاقتها مع الولايات المتحدة وقضية تايوان. والرئيس الصيني حذر تايوان. والرئيس الصيني حذر ترامب جدا، يعني في كلمته، وكان ملفتا حتى في اللغة التي استخدمها. يعني ترامب لم يجب على أي سؤال يتعلق بتايوان. سئل من إحدى الصحفيات لكنه تجاهل هذا، ولم يأتي على ذكر تايوان أيضا في الخطاب. فبالتالي نحن أمام مقايضة كبرى.
3: أنا أعتقد لا يمكن أن نقارن الاثنين مع بعض، هذه المقارنة غير واردة. لماذا؟ لأن بالنسبة للصين تايوان هي الصين.
2: صحيح.
3: لأن الصين الموحدة ترتبط بأمنها القومي وعقيدتها القومية. الصين هي قومية ربما أكثر مما تكون شيوعية. هذا النزعة القومية عند الصينيين قوي جدا، لذا هم يرفضوا تايوان أن تكون منفصلة، وهذا الانفصال وأن تكون علاقاتها مع القوى العظمى الأخرى يشكل خطر أمن قومي على الصين. ولكن بالنسبة للصين مسألة الأذرع في المنطقة هي ليست مشكلتها

0: الأولى، ولكن هي ليست مع هذه الخطة، هي ليست مع وجود الأذرع، هي ترفض هذا الأمر، ترفض وجود دول في دول، لأن هذا الأمر من الناحية الاقتصادية يخلق نوع من الذبذبة ومن الاضطراب الداخلي الذي يجعل الاستثمار الصيني يهرب. والاستثمار هو دائما جبان، المال هو جبان، لا يذهب إلى المناطق الغير آمنة غير مستقرة. لذا هي ضد هذا الأمر من هذه الناحية. ومسألة الصواريخ أعتقد هي هذه
1: فكرة المقايضة، هل هي واردة الآن؟
0: مقايضة ماذا؟
1: تايوان مقابل إيران، يعني صفقة تنفس.
0: لا أعتقد بأنه بالنسبة للصين مستعدة لمقايضة أي شيء مع تايوان. تايوان
1: لا أقصد لا. أن يغض الطرف أمريكيا عن تايوان في مقابل أن يغض الطرف صينيا عما يمكن أن يقول إليه المستقبل في إيران.
0: لا أعتقد بأنه الصين علاقتها بإيران إلى درجة بأنه تأتي وتقايض إيران مع تايوان. الصين تستفيد من إيران اقتصاديا، تستفيد من النفط الرخيص، تستفيد من السوق الإيرانية، ولكن هي ليست ضامن إلى الأبد عن حياة النظام الإيراني أن يبقى أو لا يبقى، لأنه هذا لا يهمها. هي تريد من يأتي في إيران لا يقطع علاقاته مع الصين، ولكن هي كأكبر قوة اقتصادية بعد الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتعامل مع كافة زبائنها على قدم وساق.
2: تفصيلة بس بسيطة، أن تايوان حجم تايوان بالنسبة للسياسة الأمريكية حتى بأن فيها واحدة من أكبر شركات الرقائق الاصطناعية في العالم لا يساوي أبدا الموجود في إيران. في النهاية إيران ما زالت قد تستقطب الصين لإعادة الإعمار أو فيها نفط إلى آخره، لكن يمكن تعويض كل ما لدى إيران إلا موقعها الاستراتيجي.
1: دكتور عايد، ما رأيك؟ شوف الحقيقة، يعني مثلا أكسس تقول بأنه هناك احتمال كبير بأن يتخذ ترامب قرارا عسكريا بمجرد عودته إلى أو مغادرته من بكين. حتى إسرائيل تستعد الآن وأعلنت ذلك بشكل علني.
3: شوف، أولا بالنسبة لتايوان قضية مبدئية الحقيقة، هذه 36 ألف كيلو متر مربع ب23 مليون من البشر، تعتبرهم الصين جزء صغير من 9,600,000 كيلو متر مربع في الصين وتريليون ومدري كم من البشر، وبالتالي لا تساوم الصين على موضوع تايوان والصين الوطنية. بالنسبة الحقيقة لإيران، إيران ليست على علاقة عقائدية مع أي من الطرفين، لا هي دولة بالنهج الرأسمالي ولا هي دولة قريبة من الصين وروسيا، يعني المعتدلين روس اشتراكيا. الآن إيران في مأزق لا شك في ذلك، يعني في مسألة الحرب والدمار وإلى آخره. إن استمعت للنصائح الصينية أنا أعتقد أنها ممكن أن تتغلب على الكثير من الصعوبات، أي أن تنحني للعاصفة وتقدم
1: وتتجرع السم كما فعل
3: تنحني. لكن إن أنا أقولها بنهاية زيارة الرئيس الأمريكي والعودة إلى واشنطن، وقد الحقيقة يرى إن وجد إجابة أبعثه للصينيين أن الإيرانيين ممكن أن يتفاهموا على النقاط التالية، ممكن يعجل، ولكن لا تستبعد إطلاقا القيام بضربات قاسمة لإضعاف الحرس الثوري.
1: طيب سريعاً بأخذ منك بس تعليق أو رد على ما قاله وزير الخارجية الإيراني في موضوع الكويت، وأنها هاجمت دون سند زورقا إيرانيا واحتجزت 4 من رعايانا كما يقول في الخليج، وأن طهران تطالب بالإفراج عنهم وتحتفظ بحقها في الرد. ما رأيك في هذا؟
3: شوف يا أخي، أنا الحقيقة يعني رجل مثل يعني عرقجي لكن يمثل الحكومة استغرب عليه. يعني إيش قال هو؟ قال الكويت لاحظ اعتدت على قارب إيراني، اعتدت الكلمة أنا الحقيقة أو
1: هاجمت
3: لا اعتدت هاجمت اعتدت وقال الحقيقة واحتجزت 4 إيرانيين ونطالب بإطلاقهم فورا
1: ونحتفظ
3: معك. أنا معك، أنت من حقك الطالب بإطلاق مواطنين ونحتفظ بحق الرد. هذا تهديد واضح للكويت الحقيقة وغير مقبول. يعني أنت أنك تقول والله نطالب أنه إخوانا يمكن تجد عبارات دبلوماسية أكثر لياقة، لكن هذه الحقيقة تهديد خطير. أنا أتمنى على الحكومة الكويتية

0: ترد بما يتساوى مع
1: واضح.
0: هذا الكلام بلغة دبلوماسية، وتطالب أيضا في مواطنين كويتيين حسين الفضالة وعبد الحميد الشاهين اختفوا. كل الانطباع عندنا بالكويت أنهم محتجزين في إيران، فليكن هذا بدل هذا.
1: شكرا لك كاتب والأكاديمي عايد المناع، شكرا دكتور عايد، شكرا أيضا لمسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، ولمصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية، شكرا جزيلا لكم. رابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. من منفذ الوديع الحدودي العربية ترصد عملية تفويج الحجاج اليمنيين.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. مع تواصل توافد الحجاج إلى السعودية لأداء مناسك الحج، رفعت الجهات المختصة جاهزيتها التشغيلية في المنافذ الجوية ووسائل النقل ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل رحلة الحج منذ لحظة وصوله وحتى انتقاله إلى المشاعر المقدسة. المزيد برفقة سلطان السلمي.
1: خمسة وتسعون في المئة من عمليات وصول الحجاج كانت عبر المنافذ الجوية. ستة مطارات دولية رئيسة خصصت لاستقبال الحجاج، إلى جانب أكثر من 22,000 موظف بمختلف القطاعات تأهبا لأداء مناسك حج هذا العام وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.
2: لعل أهم المبادرات اللي عملت عليها شركة مطارات جدة هو تقليل مدة انتظار الحاج. هنالك 70 بوابة إلكترونية هدفها الرئيس تقليل مدة الحاج خلال فترة انتظاره في كونترات الجوازات، وهو ما يتم الآن. مبادرة حاج بلا حقيبة والتي تستمر مطارات جدة في تطبيقها هذا العام، سيتم تطبيقها بإذن الله على كافة الحجاج الواصلين عبر مطار الملك عبدالعزيز، سواء في مرحلة الوصول أو في مرحلة المغادرة.
1: تستمر عمليات وصول الحجاج إلى المطارات المخصصة لاستقبال الحجاج، ما يزيد على 1800 رحلة جوية من مختلف الوجهات منذ الأول من ذي القعدة حتى 24 من الشهر ذاته.
3: هناك ما يقارب 1500 موظف من مشغلي المطار تحت مظلة وزارة الحج والعمرة لخدمة جميع فئات الحجاج قبل عملية تصعيدهم إلى الحافلات، التأكد من الجوازات وأعداد الحجاج، وأيضا قراءة جميع بيانات الحجاج عبر الأجهزة القارئات الإلكترونية، ومن ثم طباعة المانيفستات المغادرة وتسليمها إلى سائق الحافلة للتوجه إلى مراكز الاستقبال سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
1: منظومة النقل والخدمات اللجنة

0: جستية شريان رئيس يسهم في تسريع عملية نقل وتحسين تجربة الحاج، في مقدمتها قطار الحرمين الرابط بين مكة والمدينة مرورا بمدينة جدة. وتشير الأرقام إلى استفادة أكثر من 13 ألف حاج من خدمات القطار وصولا إلى مكة أثناء الأيام الماضية فقط. من جدة، سلطان السلمي، العربية.
1: ومع قرب بدء موسم الحج، رفعت الخطوط الحديدية السعودية جاهزيتها عبر خطة تشغيلية موسعة لقطار الحرمين السريع. الخطوط الحديدية السعودية أعلنت توفير أكثر من 2 مليون مقعد خلال موسم الحج لهذا العام، بزيادة قدرها 210 ألف مقعد مقارنة بنفس الموسم من العام الماضي. تشمل الخطة لقطار الحرمين تسير أكثر من 5300 رحلة خلال فترة الحج بنسبة نمو تقارب 11%، ذلك من خلال 35 قطارا كهربائيا بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر بالساعة، كأحد أسرع القطارات في العالم. من محطة قطار الحرمين السريع في مكة المكرمة ينضم إلينا مراسل العربية أسامة القاسم. أسامة، مرحبا بك. ما الجديد في محطة قطار الحرمين السريعين هذا العام؟
2: نعم، إذن محطة قطار الحرمين السريع تحمل في أسطولها 35 قطارا ذهابا وعودة من المدينة المنورة ومكة المكرمة، وطبعا نتحدث اليوم عن زيادة 210 ألف مقعد على 2 مليون مقعد السابقة التي خصصت العام الماضي. وكانت هذه الزيادة مع بدء الخطة التشغيلية الخاصة بهذا الموسم. الرحلة تستغرق اليوم من جدة إلى مكة نصف ساعة تقريبا، ومن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ساعتين وربع تقريبا، هو وقت قياسي جدا. ونتحدث على الكثير من الخدمات التي تقدم في هذا القطار. هناك أكثر من 5300 رحلة مجدولة طيلة موسم العام. أكثر عن أعداد الركاب يكون معي الآن خالد الفرحان، وهو المتحدث الرسمي للخطوط الحديدية السعودية. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. ابتداء، كم عدد الركاب التقريبيين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة من محطة قطار المدينة المنورة وكذلك محطة المطار حتى هذه اللحظة؟
3: اسمح لي أن نتحدث ليس عن مكة المكرمة، بل عدد الركاب المنقلين عبر محطات قطار الحرمين الخمس منذ إطلاق هذه الخطة التشغيلية في الأول من شهر ذي القعدة. عدد الرحلات حتى الآن تجاوز 2600 رحلة. عدد الركاب تجاوز 640 ألف راكب انتقلوا عبر هذا القطار السريع الذي يربط مكة المكرمة والمدينة المنورة بأسرع وسيلة نقل بين هذين المدينتين المقدستين، كما ذكرت ساعتين وربع. أيضا هذا القطار هو مثال على التكامل اللوجستي بين كافة الجهات في منظومة النقل والخدمات اللوجستية. يرتبط بشكل مباشر مع مطار الملك عبد العزيز بأحد أكبر المحطات المرتبطة بالمطارات في العالم. أيضا يرتبط مع الحرمين الشريفين سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة عبر خدمة الحافلات لنقل الحجاج والمعتمرين مباشرة إلى الحرمين الشريفين. أيضا يشهد تكامل كبير في منظومة النقل وفي كافة المنظومات للوصول إلى أعلى عدد من الرحلات. كما ذكرتم، هذا العام أكثر من 5300 رحلة تم العمل عليها بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات في منظومة الحج ومنظومة النقل والمنظومات الوطنية المختلفة، وإعداد خطة كاملة لأعمال الصيانة وغيرها من الأعمال بما يتناسب مع هذه الأعداد، بما أسهم في رفع هذه الرحلات لأعلى عدد ممكن.
2: سؤال أخير بس أستاذ خالد، نتحدث اليوم عن وقت وجيز جدا، ولكن بتأكد هناك يعني نتحدث عن تحدث في مسألة أو يعني نتحدث عن قطارات الذهاب والعودة. لو استطعت فقط أن تحكي لي عن سر من هذه الأسرار بشكل موجز، ما يعني سر من أسرار اليوم تغلبتم على تحديات الفترة. نتحدث عن تقريبا 5300 رحلة للموسم كاملا، ما هو السر اليوم في العملية التشغيلية في الخطة التشغيلية الرئيسية؟
3: التخطيط المبكر، التكامل. عندما نتحدث عن التخطيط المبكر، منذ نهاية موسم الحج الماضي تم إعادة دراسة كافة الأوقات، أوقات الرحلات، أوقات الكثافة، التكامل مع مطار الملك عبد العزيز، مع منظومات الطيران، مع منظومة الحج. كل ذلك أسهم، بالإضافة إلى عمليات الصيانة وجدولة الرحلات، أسهم في وصول إلى أفضل جدول رحلات ممكن. تحديد أوقات الرحلات في الأوقات ذات الكثافة العالية بما يسهم في رفع عدد الرحلات. عندما نتحدث عن أوقات الذروة تصل عدد الرحلات إلى 142 رحلة في اليوم الواحد. نتحدث عن في هذه المحطة على سبيل المثال، وقد كنت معي في الساعة الأخيرة، شهدنا وصول ومغادرة أكثر من 4 قطارات في ساعة واحدة. المعدل يتحدث عن وصول ومغادرة قطار كل نصف ساعة. كل هذا تم العمل عليه بتكامل كبير للوصول إلى هذا العدد الكبير من الرحلات.
2: شكرا لك أستاذ خالد، وأنت متحدث رسمي للخطوط الحديدية السعودية، كنا معكم بصوت وصورة من هنا من.
1: شكرا جزيلا لك أسامة القاسم من محطة قطار الحرمين السريع في مكة. أعلنت

0: لجان التفويج اليمنية قرب استكمال وصول كافة الحجاج إلى السعودية خلال اليومين القادمين، حيث وصل حتى الآن 18500 حاج، ومن المتوقع أن يكتمل العدد المقرر وصوله لبعثة الحج اليمنية البالغة 21100 حاج مع نهاية المهلة المحددة يوم غد الجمعة. من منفذ الوديعة في اليمن ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميد. محمود، مرحبا بك. أيضا كيف تبدو الحركة الآن في المنفذ مع قدوم الحجاج اليمنيين؟
1: نعم، حركة الحجاج في ميناء الوديعة البري أو في منفذ الوديعة تسير بوتيرة انسيابية. هنالك تسهيلات كثيرة حصل عليها الحجاج هذا العام في منفذ الوديعة من إدارة منفذ الوديعة، من السلطة المحلية في محافظة حضرموت. الكثير من الحجاج الذين وصلوا، تقريبا 87% من الحجاج اليمنيين قد وصلوا إلى المملكة العربية السعودية فعليا، 60% منهم يعبرون عبر هذا المنفذ البري الوحيد لليمن لجميع الحجاج اليمنيين، 40% آخرين أيضا عبر المنافذ الجوية. هنالك الحركة صارت خلال الأيام الماضية بتنسيق بين السلطة هنا في اليمن والسلطات السعودية لتسهيل عمل الحجاج اليمنيين ووصولهم إلى السعودية. أيضا هنالك عيادات طبية وهنالك خيام استقبال للحجاج في هذا المكان. السلطة المحلية في محافظة حضرموت هي من نسقت لهذا الأمر لتسهيل عمل الحجاج اليمنيين ووصولهم إلى الأراضي المقدسة سالمين.
0: الآن يعني فيما يتعلق بحركة الحجاج أيضا من المنفذ وصولا إلى مكة المكرمة، هل من معلومات أيضا عنها وتفاصيل كيف تتم؟
1: تبقى فقط 13% من الحجاج اليمنيين الذين سيذهبون إلى المملكة العربية السعودية. في هذه الأوقات ليس وجود لتدفق للحجاج بسبب أشعة الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة. بعد قليل تبدأ حركة الحجاج الذاهبين إلى المملكة العربية السعودية، وتبقى فقط يومين لتفويج هذه الأعداد.
0: شكرا لك.
1: تبلغ 13% فقط من بقية الحجاج اليمنيين الذين يبلغون 21100 حاج هذا العام.
0: شكرا لك محمود الحميدي من منفذ الوديعة في اليمن. الآن إلى زياد وآخر أخبار الرياضة.
2: شكرا خالد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. في إطار الجولة 33 من الدوري السعودي لكرة القدم، يحل الاتحاد الليلة ضيفا على فريق الاتفاق في الدمام. الاتحاد يسعى لتحقيق الانتصار للمحافظة على المركز الخامس والاقتراب من المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، وهو نفس الهدف الذي يسعى إليه الاتفاق كذلك قبل جولتين من نهاية الدوري. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد شهدت فوز الاتفاق بهدف دون مقابل في جدة. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي، يستضيف القادسية صاحب المركز الرابع نادي الحزم تاسع الترتيب. مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. أيضا في الدوري السعودي يأمل الفتح بالعودة إلى سكة الانتصارات عندما يستقبل النجم صاحب المركز الأخير. ولم يحقق النادي الحساوي أي انتصار في آخر أربع مباريات في الدوري السعودي. مباراة الذهاب بين الفتح والنجم انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. وتتواصل هذه الجولة من الدوري السعودي لكرة القدم. غدا الجمعة التعاون يلاقي ضيفه الرياض، ولدى الفريق العاصمي 26 نقطة بالمركز 16، فيما يحل التعاون خامسا ب 52 نقطة. ويلعب فريق ضمك أمام ضيفه الفيحاء، ويملك أصحاب الأرض 26 نقطة بالمركز 15، بينما يأتي الفيحاء بالمركز 10 38 نقطة. توج نادي الكويت الكويتي بلقب مسابقة دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه. دعونا نتابع.
3: يعني احنا الان سحبنا معنا احد الانديه الكويتيه يدش التصفيات ونحن نتاهل تاهل مباشر، فهذا يعني شرف لنا ان نكون داعمين للانديه الاخرى وتواجدها في البطولات الخارجيه لتمثيل دوله الكويت الغاليه.
4: من زمان

0: نحتاج لغة بيفرحنا. نقول مبروك للجميع، مبروك للشعب الكويتي الغالي جدا اللي شجعنا من أطياف المجتمع. نقول لهم تستاهلون، افرحوا، نادي الكويت دائما الحمد لله بطل.
1: اليوم ورينا شخصية الفريق، شخصية العميد، الحمد لله. ممكن بس البطولة هذه كانت معناتها ناقصتنا خاصة في الجيل هذا.
2: يمكن مباراة كانت صعبة جدا، لكن شخصية البطل كانت موجودة النهاردة الحمد لله وحاضرة عند اللاعبين، وأهم حاجة إن احنا خدنا البطولة. كنا دايما بنطمح للنجمة الرابعة، ربنا كرمنا بيها الحمد لله.
3: شو تقول عن الهدف كابتن؟ الهدف
2: الحمد لله يمكن جه في وقته وأحسن من الواحد يتمنى، اللهم لك الحمد.
4: كنا عارفين الخصم، شايفينه خصم تقريبا يلعب 8 محترفين في الملعب، ما تخلناش بتركيب تقريبا. بداية المباراة كانت صعبة لنا، أثر علينا نفسيا، لكن قمنا بالتغييرات، قمنا خاصة بتغيير الرسم التكتيكي بين الشوطين. صراحة الجيل هذا اللي موجود في نادي الكويت يستاهل لقب خارجي. لما تكون مسيطر 10 سنين محليا، دائما نقول المحلي هو الأساس، المحلي هو اللي يوديك حق الخارجي.
5: يمكن السيناريو كان صعب، مباراة مثيرة، استقبلنا هدفين في بداية المباراة، لكن بشخصية نادي الكويت وبشخصية إخواني اللاعبين قدرنا نرجع للمباراة.
6: كان علينا ضغط، الكل شاف كنا فترة 60 يوم صعبة، لعبنا مباريات صعبة هناك، بعدين وقفنا رجعنا شوي كان علينا ضغط.
7: فتح نادي ريال مدريد الإسباني باب الترشح لانتخابات رئاسة النادي بعد إعلان رئيسه فلورنتينو بيريز الدعوة إلى انتخابات ينوي الترشح إليها من جديد. وأشار النادي الملكي في بيان رسمي إلى أن باب الترشح سيبقى مفتوحا حتى 23 من الشهر الحالي، ومن بين شروط الترشح أن يكون المرشح عضوا في النادي منذ 20 عاما، وأن يقدم ضمانات مالية بقيمة 187 مليون يورو. وكان بيريز قد تم انتخابه بالتزكية في شهر يناير من العام 2025 لمدة 4 سنوات. ويلتقي الليلة ريال مدريد مع ريال أوفيدو ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ولن تؤثر النتيجة على الترتيب النهائي للنادي الملكي الذي فقد أمل الفوز باللقب بعد خسارته في الجولة الماضية أمام برشلونة، ويحتل المرتبة الثانية ب 77 نقطة، فيما تأكد هبوط أوفيدو وهو الذي يحتل المرتبة الأخيرة ب 29 نقطة. في الجولة ما قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يحل نادي ليفربول ضيفا على أستون فيلا، ويتساوى الفريقان ب 59 نقطة لكل منهما، ويحتل فريق المدرب سلوت المركز الرابع بفارق الأهداف عن منافسه. في آخر 5 مواجهات بين الفريقين فاز ليفربول 3 مرات وتعادل مرتين. ومن جانبه تغلب مانشستر سيتي على ضيفه كريستال بالاس ب3 أهداف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز. السيتي قلص الفارق عن المتصدر أرسنال إلى 2 نقطة مع بقاء 2 مباراة لكل فريق في المسابقة. للمرة 5 على التوالي ضمن نادي باريس سان جيرمان الفوز بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد تغلبه على فريق لانس ب2 دون مقابل، ليتسع الفارق بين الفريقين إلى 9 نقاط مع بقاء 1 مباراة لكل فريق في الدوري الفرنسي. توج انتر بلقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزه على فريق لاسيو ب2 مقابل لا شيء، لينجح انتر بطل الدوري بتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك خالد.
8: ختم الرابعة بالعناوين. ترامب يدعو الرئيس الصيني لزيارة أمريكا، وتشي يؤكد على أهمية الشراكة بين البلدين. بكين ترامب وشي يتفقان على بقاء مضيق هرمز مفتوحا ومنع إيران من حيازة سلاح نووي. هيئة بحرية بريطانية تعلن احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى المياه الإيرانية. استعدادا لموسم الحج، قطار الحرمين السريع يوفر 2,200,000 مقعد لنقل الحجاج. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: الخامسة عصرا في الرياضة، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم. شي يعتبر علاقة أمريكا والصين الأهم عالميا، وترامب يدعوه لرد الزيارة في سبتمبر. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. الرئيس الصيني يعد بتعزيز التعاون الاقتصادي مع أمريكا وبفتح أبواب بلاده أمام الشركات والاستثمارات الأجنبية.
1: لقاء إيجابي يعكس انفراج اقتصادي.

0: الاقتصادية التاريخية بين زعيمي أهم اقتصادين في العالم، لكن الملفات السياسية ستتكشف خلال الأيام والأسابيع القادمة.
1: وفي ملفات خامسة اليوم أيضا، اتفاق أمريكي صيني على ضرورة بقاء هرمز مفتوحا، وبكين تؤكد رفضها العسكرة الإيرانية للمضيق. في المقابل عراقجي يقول إن على كل السفن التجارية التعاون مع بحرية إيران إذا أرادت عبور هرمز. التقارب الصيني الأمريكي يقلق جزيرة تايوان، وحكومة تايبي تعتبر دعم واشنطن لها حاسما. وأيضا زياد عبيدات معنا في أخبار الرياضة. تفضل زياد، الأبرز رياضيا اليوم.
2: إذن من أخبار الرياضة في هذه النشرة، الاتحاد يحل ضيفا على الاتفاق انطلاق الجولة 33 من الدوري السعودي لكرة القدم. ونادي ريال مدريد الإسباني يفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة النادي.

0: العربية اف ام،
1: ان تعرف اكثر. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية اف ام.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصي لك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
1: عالمنا مزدحم بالأخبار،
7: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك
8: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
9: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
10: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة،
11: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
1: يأتيكم عند 7 مساء أخبار سارة مع عصام وسارة.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فأم أينما تكونون، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم علي نقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج الزميل زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. زي ما تعودتوا مستمعين الكرام في برنامج هذا المساء، في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء نطرح سؤال تفاعلي خاص لكم أنتم مستمعين الكرام، ومن خلال هذا السؤال تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا آراءكم وقصصكم حول موضوع حلقة اليوم. وبإذن الله الكل اللي حاب يشارك معنا ويتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 011-510-001-00، وكذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. كذلك نذكر مستمعينا الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب على آت العربية FM وكذلك عبر تطبيق X على آت العربية FM.

وفي حلقة نهاية الأسبوع مستمعين الكرام، حلقة يوم الخميس، سنتحدث بإذن الله عن الصالات الرياضية.

0: المستمعين الكرام، مع زحمة الحياة وكثرة الأشغال أصبحت الرياضة اليوم عنصرا مهما في حياة الكثير من الأشخاص، سواء كانت في الهواء الطلق أم داخل الصالات المغلقة، وكذلك سواء كانت للعنصر الرجالي أو النسائي. لكن البعض قد يرى أن الصالات الرياضية تحولت إلى وسيلة للوجاهة الاجتماعية أكثر من كونها ضرورة صحية. وفي هذا المساء نسأل مستمعين الكرام، الصالات الرياضية ضرورة صحية أم وجاهة اجتماعية؟ كذلك حابين نسألك عزيزي المستمع، متى تتخذ قرار الاشتراك في الصالات الرياضية؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

0: إذن المستمعين الكرام، الصلاة الرياضية من وجهة نظرك ضرورة صحية أم وجهة اجتماعية؟ وزي ما قلنا لكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. أول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير، أهلا وسهلا. حياك الله، أنت على الهواء مباشرة، مساء الخير.
1: يا هلا، مساء النور، يا هلا سهلا،
0: حياك الله، مرحبتين. الاسم الكريم
1: معك؟ أبو كرم.
0: أبو كرم، من وين تكلمنا يا أبو كرم؟
1: من الرياض. والله
0: حياك الله، تفضل يا أبو كرم، قول لنا.
1: زين، فضلك.
0: الاشتراك في الأندية الرياضية.
1: نعم.
0: الصلاة الرياضية من وجهة نظرك يا أبو كرم،
1: نعم،
0: ضرورة صحية أم وجهة اجتماعية؟
1: لا والله، هي ضرورة صحية طبعا. أنا من الناس، من تجربة يعني، من 4 سنين في النادي اشتركت، وما شاء الله الحياة تغيرت يعني، وأشوف ما شاء الله الأكثر جاي عشان الموضوع صحي، ويعني ما شاء الله تبارك الرحمن، الشباب كلها حتى يعني ناس كبار في العمر ما شاء الله صحتهم تغير. أنا من الناس كان عندي إصابات، ولما دخلت النادي الحمد لله كلها راحت، جسمي تغير، لياقتي تغيرت،
0: الحمد لله.
1: فأنا أشوفها ضرورة صحية.
0: طيب وش أكثر شيء يهمك في الصلاة الرياضية يا أبو كرم؟
1: النظافة طبعا، الأجهزة. إيه، كما في مشكلة واحدة اللي هي الزحمة، دائما ما شاء الله تبي تجي متأخر. أما عكس طول الوقت الزحمة هذه ما شاء الله تبارك الله، يعني زحمة.
0: طيب وش رأيك باللي يقول يا أبو كرم إنه الاشتراك في الأندية الرياضية هبة، صار في خصومات، لا، الشخص دائما يشترك وما يذهب الى النادي بشكل يومي او بشكل منتظم، اهم شيء انه مشترك بس.
1: قليلين دولة والله، الاكثرية انا اشوف لا، ماني معك في هذا الكلام، لا والله ما شاء الله توجه ناس ما شاء الله، ما بدك ارجع اقول لك كبار العمر ما شاء الله تغيرت. لا ماني معك في النقطة، يعني الاكثرية اللي اشوفهم ممكن يعني عدد قليل اللي يشترك وما يروح. يعني ما شاء الله اقول لك زحمه النادي، اجيب احسن نداري في الجهاز.
0: طيب ابو كرم، وش السعر او قيمه الاشتراك العادله من وجهه نظرك؟
1: والله الاسعار اللي موجوده في الاكثر نوادي الان متاحه، ما انا قادر عشان ما تقول ما تسوون دعايه.
0: بدون ذكر اسماء،
1: اشوف الاسعار حلوه كويسه، وصار كمان يعني اذا ما تقدر يعني تقدر تقسطها، يعني الموضوع صار سهل.
0: يعني المفروض كم شهريا انه الشخص يشترك في النادي؟ المفروض السعر يكون كم شهريا؟
1: والله 200-250 مو اكثر، الاكثر النوادي يعني 200 ريال حلوين.
0: من 200 إلى 250 هي الأسعار العادلة للاشتراك في الأندية الرياضية.
1: نعم، أصلاً الآن أكثر النوادي اللي عليها ما شاء الله ناس وزحمة، أسعارها تقريباً زي كده تقريباً.
0: يا سلام، يعطيك العافية يا أبو كرم.
1: الله يعافيك يا حبيبي، وفرصة سعيدة يا حبيبي.
0: شكراً يا صديقنا أبو كرم.

0: إذن مستمعينا الكرام، نتحدث في حلقة اليوم عن الصلاة الرياضية. من وجهة نظرك، هل هي ضرورة صحية أم وجاهة اجتماعية؟ اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله.
1: صباح أو مساء الخنيس الونيس.
0: حياك الله يا صديقنا، تفضل يا رياض.
1: كيف حالك؟
0: يا أهلا وسهلا.
1: أنا في معلومة كذا أحب أصححها، ذكرتها من خلال منبركم.
0: إذا هي معلومة سابقة فخلاص راحت يا رياض.
1: لا والله، عشان الناس لا يقولوا رياض كذاب ويقعد.
0: لا حاشاك يا رياض، حاشاك
1: حبيبي. لا، هو كان أنا مشاركتي في النادي الأهلي بعد ما مشي الجوهري، بعد ما راح الجوهري. أنا كنت قلت أنه حتى سنتانة، بس يعني بشكل أو بآخر حتى ما طولت. والله كان معنا أبو راس وحسام وباسم أبو داود اللي تدرب في الجامعة في نفس المرحلة.
0: يا سلام. بما أنه عدلت لنا معلومة رياضية، نبي نسألك عن الصلاة الرياضية يا رياض، كيفك مع الصلاة؟
1: هو مدخل جيد هذا للموضوع. أي، فأنا

0: كان حقيقة من ذيك الأيام بعد ما رحت للبعثة لفرنسا قعدت 40 سنة أنا لا أمارس رياضة. بعدين دخلت المستشفى في أزمة قلبية.
1: الحمد لله السلامة، طهور يا صديقي.
0: الله إن شاء الله. أيوة، وش شخصوا إنه لازم عملية، وأخذت ذاكر وأبروح روسيا وفلسطين. الشاهد ما تيسرت، واحد قال لي ادخل نادي رياضي واشتغل على نفسك بالنسبة للغذاء بس الصالة الرياضية أهم شيء.
1: وسجلت في صالة رياضية
0: بالضبط. فكان مجبر أخاك لا بطل. بعد كده الحقيقة استمريت والله فترة لي مدة الآن والله مع الموضوع الطاقة النظيفة وما الطاقة النظيفة ماني لاقي وقت، لكن بمشي يوميا أو شبه يومي في الصباح. لكن أنصح كل اللي عدى 40 إنه ما يعدي يومين ثلاثة إلا هو يا يكون مشترك في صالة رياضية يا إنه يعطي يطلق رجلي في الريح.
1: طيب وش المميزات رياض اللي تخلي رياض يشترك في صالة رياضية؟
0: والله شوف قول ديز أدفانتج. الحقيقة أنا يوم من الأيام سويت صالة رياضية عندي في البيت متكاملة.
1: يا سلام.
0: الصالة الرياضية اللي هي النوادي مشكلتها زحمة، فهي يجب انك تلقى لك وقت يكون في عدد المشتركين قليل عشان لا حد يلهيك بكلمه كذا ولا كلمه كذا وتتركز على التمرين.
1: طيب ممكن البعض يقول بالعكس كويس انه تروح وتلقى اشخاص يمارسون رياضه يكون في حديث، يعني بالاول والاخير هي تسليه.
0: لا هي ما هي تسليه، هي واجب وجزء لا يتجزا من الممارسات اليوميه، يعني زي الاكل والشرب والنوم. الرياضة مهمة،
1: يعني الرياضة في حياة رياض يعني من الأشياء الرئيسة والضروريات.
0: قناعة الآن مجبر، قلت لك أخاك لا بطل.
1: تمنى لك الصحة والعافية يا رياض.
0: خميس وليد،
1: شكرا لك ولمشاركتك يا صديقنا. فعلا المستمعين الكرام حابين مشاركاتكم وتقولوا لنا تجاربكم. يعني رياض كان لديها تجربة وكان يقول رياض انه يعني وضع له صالة خاصة لرياض في المنزل. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور والسرور، كيفك اخي؟ تمام،
1: حياك الله، مرحبتين. الاسم الكريم
2: الله مشاهدين جميع،
1: يا مرحبتين. اسمك يا صديقنا؟
2: محمد شرفي. والله مبطي انا ما اتصل عليكم.
1: حياك الله، نورتنا يا محمد.
2: الله يسلمك، حياك والنور بنوركم.
1: قول لنا يا محمد،
2: بالنسبه للرياضات يعني هي مهمه بالحياه، يعني لازم الواحد يمارسها باي شكل، ماشي، جري، الهواء الطلق، اشتراك بالنادي. أنا اشتركت بالنادي أكثر من مرتين ما عديتش على شهرين، تروح الاشتراك على الفاضي.
1: ليه يا محمد؟
2: والله أحسه شغل فوق الشغل اللي نحن فيه دوام. حتى أني آخر فترة خلاص قلت بروح نفس الأجهزة اشتريتها وحطيتها في غرفة، أنا والمدام متمشكلين على المشكلة، صارت تعلق بهم الملابس.
1: تحول
2: لأن أنا قلت خلاص، يعني المسألة أكيد لما بطلت يمكن عشان المشوار والهذا، تروح من الدوام تعبان خلاص بقرب المسافة وكذب. هي ثقافة يعني
1: تحول الدور الخاص في الأجهزة إلى مكان لوضع فيه الملابس.
2: أيوة دائما يعني خلاص كذا معاقب. أنا أقول بكرة بتمرن خلاص. بس والله شوف الرياضة بالحياة مهمة جدا جدا. وما أنا أنصح برضه مع الرياضة وزن للأكل. لا إذا تبغى صحة صحيحة يعني أنت لازم يعني هذول مربوطين مع بعض، ما تقدر تستغني هذه عن هذه.
1: طيب محمد، حابين نسألك، الصالات الرياضية من وجهة نظرك محمد احتياج ولا هبة؟
2: لا ما تقدر تقول احتياج ولا

0: حبة على حسب يعني. شوف أنت جدولك إذا يناسب تدخل وتتشجع مع الجماعة فأنصحك بالرياضة، خصوصا إذا في معك تيم وحد يناشطك. أما لحالك فاكتفي يعني بالأنشطة الخفيفة السويدية، نظام الأكل وعلى الخفيف. أهم حاجة أنك يعني بعضهم إذا أنت بداخل بطولات وداخل يعني أمور بروفيشنال استمر على صالة رياضية. أما كحياة يومية لازم يكون روتينة رياضة وأكل متزن وخلاص مشت الأمور إن شاء الله.
1: يعني ما سجل في الأندية الرياضية إذا صرت رياضي محترف أو عندي بطولات؟
0: لا مش لا تسجل إذا أنت ناوي تدخل يعني رياضات عالمية إقليمية دولية وناوي تحترف رياضة معينة سجل النادي اللي تبغاه.
1: يعني كل اللي نشوفهم ذولا في النادي يا محمد كلهم عندهم بطولات؟
0: لا مش كذا، أنا أقصد إذا أنت عندك جدولك يسمح أنك تسجل نادي برضه. يعني أنا من مثلا من نوع اللي ما أقدر أروح لحالي، فأنا سبب التطويل إنه أكون معي جروب واحد يغيب الثاني خلاص صح. بعدين أروح نفسي أكسل.
1: إيه صح، في البعض يكون لديه محمد يحتاج إلى شخص يشجع على الرياضة.
0: أيوة فإذا أنت من النوع اللي بتمرن لحالك وعندك ثقافة عالية إنه هذا لا نفسي ومصلحتي فروح الله يستر عليك. بس إذا أنت حابب انك انت مثلا لا انا عشان صحتي فالصحة يعني ما تلزم لها عشان هذه رياضية يبقى لك حتى بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العشاء مثلا مروح الدوام نص ساعة 20-40 دقيقة مشي واكل وخلاص.
1: طيب السعر العادل بالنسبة لك يا محمد للتسجيل في او الاشتراك في الصالات الرياضية كم هو السعر العادل؟ يعني لو قلنا في الشهر مثلا
0: الشهر انا اشوف انه يعني 100 ريال كذا كويسة.
1: 100 ريال بالنسبة لك يا محمد هو يعني
0: بالنسبة
1: سعر عادل
0: لأنه مش كل الناس
1: الرياضية
0: قادرة على موضوع الصالات النادي. يعني 3000 في عندك التزامات كبيرة، في بعضهم متوسط رواتبهم ما يتعداش 5000.
1: قصدك 3000 في الشهر اشتراك ولا في سنة؟
0: لا لا في السنة 3000 كثيرة يعني. إذا 1500 يعني ممكن الشعر طبيعي.
1: يعطيك العافية محمد وشكرا لاتصالك ومشاركتك. حياك
0: الله
1: وسهلا حياك الله. نتمنى من السيدات كذلك مستمعين الكرام يشاركونا ويقولون لنا رأيهم في الأندية الرياضية. هل هي احتياج أم أنه هبة؟ وكذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل هناك عمر معين للاشتراك في الأندية الرياضية؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام، اتصال جديد، مساك الله بالخير. انت على الهواء مباشرة، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا.
1: انت على الهواء مباشرة في
2: قطر. الله يسلمك.
0: يا مرحبا، الاسم الكريم.
2: الو،
0: انت على الهواء مباشرة، مساك الله بالخير.
2: الله
0: يا اهلا وسهلا، تقفل لي الراديو بس وتسمعني من الجوال مباشرة عشان تقول لنا رايك يا صديقي بشكل وبصوت واضح.
2: سوي قفلت الراديو.
0: حياك الله، اسمك يا صديقنا محمد.
2: محمد،
0: حياك الله، قول.

0: يا محمد
1: وش تبغاني أقول؟
0: نبغاك تقول لنا رأيك عن الصالة الرياضية من وجهة نظر محمد، هل هي ضرورة صحية أم أنه وجاهة اجتماعية وهبة كذا؟
1: لا والله بالنسبة لل

0: الرياضية هذه فهي يعني تعتبر شو اسمه زي ما تقول هبة
1: هبة. الأشخاص يشتركون بس كذا أساس أمام الزملاء أو أصدقاء.
0: في بعض الناس يشترك كذا علشان إيش؟
1: عشان يشترك بس.
0: في أدوات ما عنده ما هي موجودة عنده في البيت. مثلاً يبغى يبني صدر، يبغى يبني بطن. يعني في أدوات ما هي متوفرة يروح للنادي. ما هو بشرط يعني إنها هبة. وفي ناس لا والله يروحون علشان شو اسمه؟ الناس يعرفون رقم النادي وإنه يعني مشغول وكذا وحركات.
1: ترى أنا موجود في النادي ومشترك.
0: أنا زي ما قلت لك يعني إذا الحين الواحد إذا راح النادي هو عنده أكيد أهداف. تمام؟ مثلا زي المسبح، المسبح ما هو متوفر في بعض المدن زي الرياض. الرياض ما في مسبح.
1: إيه؟
0: ما في يعني بحر علشان يروح البحر.
1: إيه؟
0: أكيد بيشترك في نادي.
1: إيه؟
0: في أشياء ثانية مثلا إذا الحين اللي عنده مثلا الرياضات زي الكاراتيه الكونفو الاشياء هذه لازم يروح شو اسمه نادي علشان المدرب يساعده ويعلمه كيف تكنيكات الصحيحة عشان ايش يتدرب.
1: يا سلام،
0: عرفت كيف؟
1: طيب وش السعر العادل يا محمد؟ وش السعر العادل للأندية الرياضية بالشهر مثلا؟ السعر او القيمة العادلة للاشتراك في الأندية الرياضية او الصلاة الرياضية؟
0: والله شوف، هي تختلف على حسب النادي. إذا النادي كان عليه ضغط وش اسمه عملاء كثيرين أكيد يرفعون السعر علشان إيش؟ يقللون يعني ما يكون في زحمة.
1: طيب أنت وش رأيك يا محمد؟ وش السعر المناسب لمحمد للاشتراك في الأندية الرياضية؟
0: شهريا ولا سنويا؟
1: لا شهريا، خلينا نقول شهريا.
0: شهريا نقول 90 ريال. ها حلوة.
1: 90 100. مو بقليلة يا محمد.
0: يعني هذه شيء عادي. تنصر بعض الناس يعني ما يجي 30 يوم. يمكن يوم لا 4 أيام يسحب 3 أيام.
1: يا سلام، يعطيك العافية يا محمد وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقنا.
0: يا الله، السلام عليكم.
1: حياك الله، أهلا وسهلا.

إذن مستمعينا الكرام، نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن الصالات الرياضية. هل هي ضرورة صحية أم من وجهة نظرك وجاهة اجتماعية؟ زي ما كان يقول أحد المستمعين أن البعض يشترك في هذه الأندية لمجرد الاشتراك، أنه أنا شخص مشترك في هذا النادي. اتصال جديد، مساء الخير، حياك الله. لو سهلة.

0: من الآراء مستمعين الكرام، خلينا نقول لكم هذا الرأي، ولكن بعد هذا الاتصال. مساء الخير.
1: مساء النور يا هلا،
0: حياك الله. الاسم الكريم.
1: الله يحييك. أبو يوسف معك من جدة.
0: أبو يوسف، حياك الله يا أبو يوسف، تفضل يا أبو يوسف قول.
1: الله يحييك.
0: صلاة والله يا أبو يوسف.
1: شوف، بالنسبة لي أنا الاشتراك في الأندية الرياضية أنا جربت الاثنين، اللي هو حبة الشباب اشتركوا زي كده خلينا نشترك،
0: ايه،
1: والثاني اشتراك عن قناعة في انه فعلا الجسم محتاج الرياضة. فصراحة لقيت انه موضوع انك انت تشترك عشان هدف الرياضة هو هدف اسمى، والجسم محتاج للرياضة بكل المقاييس.
0: طب متى يكون هبة يا أبو يوسف؟
1: والله هبة كده يعني لما تحس الشباب أيوة عايزين نشترك في نادي، يعني أنت زي ما أنت مشترك في نادي تحس إنك أنت ناقص من الشباب شوي كده يعني. فهي مسألة تحس هذه الاجتماعية كده، أنا مشترك في النادي كده.

0: كذا ومشترك في النادي كذا ومشترك في النادي
1: حلوة
0: كذا.
1: لما الزملاء والأصدقاء يعني يتحدثون عن الرياضة أنه أنت تكون مشترك في نادي وأنه أنا مشترك في هذا النادي.
0: بالضبط بالضبط كذا.
1: هنا تكون هبة.
0: أيوة بالضبط كذا. فهو الشباب والله من إحنا مشتركين في النادي كذا. تروح حبة مع الشباب يلا خلينا نشترك.
1: ولا تقول لهم بروح للنادي حتى لو ما كنت تروح للنادي تقول لهم أنا والله احتمال يوم الخميس والله عندي النادي.
0: إيه صح صادق. أنا أقول لك اشتركت الاشتراك الأول هبة هذا اشتراك سنة كاملة رحت يوم واحد بس إلين انتهى الاشتراك. أما الاشتراك الثاني صراحة يعني اشتركت على قناعة وفعلا يعني كان عندي مشكلة غضروف وما غضروف والحمد لله يعني ساعدني كثير جدا.
1: طيب وش المميزات اللي تخليك تشترك في هذه الصالة الرياضية عن هذه الصالة أو عن تلك الصالة؟
0: والله مستوى النظافة النظافة هذا أهم حاجة. هذا أول شيء. الشيء الثاني الصالة نفسها يعني أنت بتشترك في صالات عليها ازدحام مو طبيعي. فأنت دائما تحاول تختار الصالة اللي ما عليها زحمة وتتحين كمان الأوقات. الأوقات برضها بعد الصالات في بعض الصالات ما عليها زحمة. والشيء الأهم حاجة كمان الأجهزة اللي موجودة المدربين اللي موجودين. الأنشطة بمختلف يعني مسميات لازم تكون كل الأنشطة متوفرة في الصالات.
1: هل هناك عمر معين بعد هذا العمر يجب على الشخص الاشتراك في الصالات الرياضية؟
0: لا والله أنا أشوف ما في عمر معين. طول ما إنك أنت بتتحرك وبتمشي وبتاكل وبتشرب بصحة وعافية الرياضة مهمة للجسم.
1: طيب وش السعر؟
0: يعني أيا كان عمرك
1: السعر العادل بالنسبة لك للاشتراك في
0: السعر العادل الرياضة. والله شوف أنا أشوف 200 ريال في الشهر منصفة للشخص وللصالة.
1: 200 ريال يعني في السنة تقريبا 2400
0: 2500 حاجة زي كده يعني.
1: مو بمبلغ كبير يا
0: لا مصر. لا مو مبلغ يعني مثلا صالات يقول لك 5000 10000 كثيرة صراحة يعني.
1: يا سلام يعطيك العافية أبو يوسف. كيفك مع الصالات الرياضية؟ مسجل الاشتراك ساري يا أبو يوسف؟
0: أنا مسجل اشتراك.
1: الاشتراك ساري.
0: إيه
1: يا سلام يعطيك العافية أبو يوسف.
0: يعافيك ربي
1: حياك الله.
0: الله يحييك مع السلامة.

0: كان في حديث مستمعين الكرام مع أحد الزملاء قبل البرنامج، وكنا نتناقش عن سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، أنه الاشتراك في الصلاة الرياضية هل هو ضرورة صحية أم وجاهة اجتماعية؟ فكان يقول زميل أنه أنا أذهب للنادي من أجل تجديد الاشتراك فقط. فيقول أنه مجرد ما أنا مشترك أو اشتراكي ساري، هذا بالنسبة لي يعطيني راحة أنه متاح للذهاب إلى هذه الصالة في أي وقت. طيب هل أنت تذهب إلى هذه الصالة؟ كان يقول لي للأمانة يعني أكثر شيء أتذكره أنه أذهب إلى هذه الصالة من أجل تجديد الاشتراك. فحابين نسألك أنت عزيزي المستمع، هل الاشتراك في الصالات الرياضية ضرورة صحية أم وجاهة اجتماعية؟ وكذلك ما هي المميزات التي تجعلك تشترك في هذه الصالة؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم

إذن مستمعين الكرام، تحية لكل الأشخاص اللي انضموا لنا الآن. أنت تستمع إلى إذاعة العربية FM، وهذه حلقة من برنامج هذا المساء. ونتحدث عزيزي المستمع عن الصلاة الرياضية، هل هي ضرورة صحية؟ أم وجاهة اجتماعية؟ اتصال جديد، مساء الخير. أهلا وسهلا، حياك الله، أنت على الهواء مباشرة يا صديقي، مساك الله بالخير. من الآراء اللي وصلتنا مستمعين الكرام، أحدهم يقول أنه بعض الناس فعلا يروحون للنادي الصحي، لكن في فئة كبيرة تعتبرها مظهر اجتماعي خاص للتصوير أكثر من التمرين.

0: اتصال جديد. مساء الخير، حياك الله، مساك الله بالخير، انت على الهواء مباشره. اهلا وسهلا. يا صديقي مساك الله بالخير. دول عندك مشكلة، تواصل معنا مرة ثانية عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115100100. اتصال جديد، أهلا وسهلا، حياك الله، مساء الخير، انت على الهواء مباشره. مساء الخير، اهلا وسهلا، حياك الله، انت على الهواء.
1: كيف الحال؟
0: يا مرحبتين، الاسم الكريم
1: فهد.
0: حياك الله يا فهد، من وين تكلمنا يا فهد؟
1: انت ماجد.
0: حياك الله. لا انا علي، ماجد موجود في برنامج 7 الصبح.
1: ايش كل يوم 7 الصبح؟
0: مواجد من الأحد إلى الخميس 7 الصباح، إن شاء الله بيكون موجود.
1: الله يطول عمرك. لا والله أنا بماجد، الله يسلمك.
0: تبي ماجد؟
1: التلفون كان معي ضياء.
0: ما أسمعك يا صديقي.
1: أقول يا سيدي أبا ماجد أنا.
0: ماجد تواصل في برنامج 7 الصباح، إن شاء الله بيكون موجود، تواصل معي يا صديقي، حياك الله.
1: ما الله.
0: هلا وسهلا. أحد المستمعين يبيك يا صديقنا ويا زميلنا ماجد الثبيتي. اتصال جديد، مساء الخير.
2: يا مساء النور.
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله.
2: أخ علي معي.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا،
2: حياك الله حبيب.
0: الله يسعدك، الاسم الكريم.
2: أنا قصتي مع النادي قصة حلوة.
0: قول لنا اياها. تنقال اهم شيء على الهواء.
2: يعني ما كنت افكر نهائيا في الاشتراك في نادي. فابنائي صدفه كذا جابوا لي اشتراك لمده 3 شهور هديه.
0: يا سلام. يا سلام.
2: وما كان لي رغبه انا اساسا، لكن اجبروني اني اروح اجرب النادي.
0: يا سلام، حلو.
2: في 3 شهور هذه.
0: ممتاز.
2: فصراحة كبداية أنا شفتها ثقيلة علي، لكن بعد فترة حسيت أنها ممتعة جدا جدا.
0: يا سلام.
2: ومفيدة جدا جدا.
0: يا سلام. وش المميز يعني في الصالة الرياضية؟
2: المميز في الصالة الرياضية أنه عندك حصص رياضية.
0: يا سلام.
2: في النادي يعني بيحدد لك النادي انه في حصص رياضيه مع المدرب،

0: جدول
1: يوميا الساعة الفلانية لمدة حوالي ساعة زمان.
0: يا سلام.
1: مجموعة يعني تقريبا من حوالي 10-12.
0: قصدك 12 حصة يا صديقنا؟
1: لا لا 12 حصة، 12 متدرب معانا. لا حصص يعني تقريبا كل بعد ساعتين مثلا في حصة، كل بعد ساعتين في حصة مثلا.
0: يا سلام.
1: اي فانا اشتركت في حصة تقريبا اللي هي على الساعة 2:30 اللي هو انسب وقت معايا.
0: يا سلام.
1: المدرب هذا بيعمل لك الحصص كل يوم حصة تختلف عن الحصة اللي قبلها.
0: ممتاز يا سلام، حلو.
1: وتتمرن معاه وبيقول لك لا اعمل الحركة دي، لا لا تعمل الحركة دي، هذه كويسة للركبة، هذه كويسة للعضلة.
0: يا سلام. قصدك انه
1: انت إيه؟ هذه الاشياء ما كنا نعرف عنها نهائيا نحن.
0: يا سلام. قصدك انه يا صديقنا انه وجود المدربين يسوي ثقافة في التدريبات.
1: نعم.
0: والتمارين.
1: نعم. نعم نعم مهم جدا هذا، وهذا اللي هو شجعني اني اشترك ثاني مرة لمدة 3 شهور. وبعد خلصت ثاني شهور اشتركت بعدين 6 شهور.
0: يا سلام.
1: وبعدين اشتركت سنة واستمريت اني اشترك كل سنة بعدين.
0: يا سلام. كم لك حاليا في الاندية او الصالات الرياضية يا صديقنا الاسم الكريم؟
1: حاليا الحين تقريبا حوالي 4 سنوات.
0: 4 سنوات. يا سلام. الاسم الكريم يا صديقي؟
1: ابو سالم. معك
0: ابو سالم. ابو سالم، من وجهة نظرك كم السعر العادل للاشتراك في الأندية الرياضية؟ يعني لو حابين نسألك وش السعر اللي تشوفه مناسب يا أبو سالم في الشهر؟
1: أنا أعطيك في السنة تقريبا ما بين 1800 إلى 2200.
0: هذا المناسب. السعر المناسب
1: ما بين 1800 إلى 2200.
0: يا سلام. أيه. يا سلام.
1: طبعا انت تعرف انت احيانا انا بغيب اسبوع، احيانا بغيب اسبوعين حسب الظروف. ما بيخصموا لي اياها طبعا الايام هذه.
0: محسوب عليك.
1: محسوب عليا.
0: يا سلام.
1: عشان كذا بقول لك يعني 1800 إلى 2200 مقبوله. كويسه يعني ان راحت عليك ايام انت حضرت ايام ثانيه واستفدت منها.
0: طيب وش رايك باللي يقول ابو سالم انه اوفر هذا المبلغ واجعل الرياضه في الحدائق و
1: لا لا يعني انا لما يكون مثلا عندي فراغ كذا وما رحت للنادي واحاول اني انا اعمل التمارين هذه في البيت مستحيل اني اعملها. مستحيل.
0: ليه يا ابو سالم؟
1: لانه المجموعه اللي بي بي بي مع المدرب بيحمسوك انك تعمل رياضه وبيحمسوك انك كل يوم تحضر معاهم مع المجموعه، لكنك لوحدك ما تتحمس ولا تعمل هذه الرياضه.
0: يا سلام. يعطيك العافية أبو سالم.
1: فمهمة جدا الاشتراك في الأندية الرياضية. طبعا في الحصص الرياضية، في المسابح، في الألعاب، الأوزان ما أوزان، هذه ممكن أنت تشترك فيها لوحدك يعني تعملها. لكن يفضل مع المدرب اللي بتشارك معه.
0: أبو سالم، هل هناك عمر للاشتراك في الصالات الرياضية؟ عمر معين يعني؟
1: لا، الجميع مشارك.
0: المفروض انه
1: الجميع مشارك. يعني في الصالة اللي انا بشترك فيها دحين الان فيها اعمار ما بين ال 18 الى ال 65 سنة معايا مشتركين، كل يوم بنبر مع بعض في الصالة الرياضية.
0: يا سلام. يحمسونك للحضور الى الصالة الرياضية؟
1: طبعا تتحمس انت وتشوف ايش يعمل انت بتعمل. تتحمس وبعدين ما شاء الله يعني كذا كسبنا صداقه ما بين بعضنا ونحمس بعضنا. ومهم جدا كمان المدرب لما يكون معانا مشارك في الحركات ويشجعنا ان نعمل كذا نعمل كذا، فهذه حلوه جدا صراحه.
0: يا سلام. يا سلام. يعطيك العافيه ابو سالم وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقنا.
1: بارك الله فيك. شكرا. هذه اول مشاركه مع في اذاعه صراحه يعني.
0: يا سلام.
1: للبرنامج.
0: تسلم يا ابو سالم وتنورنا، وان شاء الله تشارك معنا في الحلقات القادمه يا صديقي.
1: ان شاء الله. شكرا لك. شكرا حبيبي.
0: حياك. هلا وسهلا.
2: هذا المساء

إذا المستمعين الكرام، الصلاة الرياضية من وجهة نظرك يا صديقنا المستمع، هل هي ضرورة صحية أم وجاهة اجتماعية؟ حابين السيدات يشاركونا ويقولوا لنا رأيهم في الصلاة الرياضية. كل اللي حاب يشارك تواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية اف ام على الرقم 0115 100 100.

0: اتصال جديد. مساء الخير.
1: مساء النور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله. الاسم الكريم
1: وليد. الله يحفظك.
0: حياك الله يا وليد. تفضل يا وليد
1: حبيبي. شوف أنا سمعت ما شاء الله ترى أول مرة أشارك عندكم بال
0: منورنا ومسعدنا يا وليد.
1: الله يسعدك ويحفظك حبيبي.
0: حياك الله. تفضل قول يا وليد.
1: أهم شيء في النوادي إنه يكون عند الشخص شغف. الشغف أهم من أي شيء ثاني ولا أخوك. فإذا كان عندك شغف للشيء هذا مهما كان بتسوي نادي أو مشي أو رياضة كلش. فبدون شغف لا. عشان أروح والله مع شباب اتفقوا إنهم يروحون نادي ونروح كلنا وندفع شهريا والله أنا مشترك في نادي. ما أشوفه أن صحي لك نهاية.
0: بس البعض يا وليد يقول إنه الشباب زملائي أو أصدقائي حمسوني للذهاب إلى النادي الرياضي. يعني ممكن اليوم أنا مثلا عائد من الدوام تعبان، ولكن لما يتصل علي زميلي أو صديقي ويقول لي نذهب إلى النادي سوية. طيب. يعني أكيد أنه بيكون في حماس زي ما كان يقول لنا أبو سالم.
1: طيب هل بيتصل علي بكرة بعد؟ لا. إذا ما عندي شغف أنا داخلي ما راح.
0: قصدك أنه أنت
1: هو الشغف. أنه الشغف الأساس هو أنك أنت تروح لأجل شيء معين. يعني بتروح والله عشان أتمرن عشان صحتي عشان عافيتي. هذه أهم شيء. وفعلا يعني أنك أنت تروح نادي هو الصح. ليش؟ أن تكون تحت إشراف مدرب يفهمك كيف تدريب. في ناس عندهم آلام ظهر، في ناس عندهم آلام رجل، يعني تختلف الأشياء هذه كلها. وأنا أخوك.
0: طيب وليد، يعني كل اللي في النادي عندهم شغف للرياضة وحب للرياضة؟
1: لا، أنت قلت كلمة جوهرية قبل شيء في الإذاعة. قلت في بعض الناس يبغى يروح بس يقول عشان أنا مشترك.
0: أو يصور مثلا، يحب التصوير.
1: أو يصور. أحسن يصور أنا في النادي أو أنا كذا. مجرد ياخذ ترند في شيء معين. اكيد شغف ما تستفيد ولا اخوك من النادي الثامن.
0: طيب قل لنا تجربتك انت يا وليد مع النادي، كيف تجربتك؟ انت من الاشخاص اللي ملتزم في اشتراك سنوي؟
1: ولا بحياتي. ترى انا بعمر الخمسين ترى على فكره. وانا
0: لك طولة العمر.
1: امين لك والجميع. انا ولا عمري بحياتي اشتركت في نادي.
0: طيب تمارس الرياضه؟
1: والله انا شوف انا من الناس اللي عندي الام في الظهر، فصعب اني اطلع النادي نهائيا.
0: ما تشوف
1: ممنوع من الاشياء هذه.
0: فقط ماشي.
1: برضه انا حمسني الموضوع لما كنت استمع فيه وانا رايح مشوار، فقلت لازم ان شاء الله اني بشارك وان شاء الله يمسك الخط.
0: ومسك الخط
1: سبحان الله. صار من حظنا وتشرفنا فيك وبالمشاهدين كلهم والمستمعين. الله يحفظك.
0: تسلم. تسلم يا وليد، ويسعدنا مشاركتك واتصالك يا صديقنا، وان شاء الله تشاركنا في الحلقات القادمه
1: بإذن واحد أحد. ربي يسعدك ويحفظك. شكرا لك والمستمعين الكرام. الله يحفظك.
0: هلا وسهلا يا وليد. اتصال جديد. مساء الخير.
2: السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم
2: فيصل العنزي يا غالي.
0: معليش الاسم مرة ثانية.
2: فيصل العنزي يا غالي.
0: حياك الله يا فيصل. مرحبتين يا صديقنا.
2: أنا أصدني الموضوع صراحة. موضوع النادي.
0: أنت من الأشخاص اللي مشترك في أندية رياضية أو صالات رياضية؟
2: شوف أنا بصراحة جربت كل شيء في النادي. أول اشتراك لي كان سنة 1000 ريال. وكان عندي حلاق ببلاش، وكان عندي مساج بسعر رمزي.
0: يا سلام.
2: إذا كان مشترك في النادي. فجأة طارت الأسعار.

0: الأسعار شوي ملاحظات عليها.
1: أنت كم تشوف السعر العادل بالنسبة لك يا فيصل للاشتراك في الصالات الرياضية؟
0: والله شوف في السنة ألف ما تتعدى 1600 كويس.
1: من 1000 ريال إلى 1600 ريال.
0: صحيح. أنت شلت مميزات من عندي، شلت المساج، شلت الحمام مغربي، شلت الحلاق. فأنا أشوف هذا السعر المناسب.
1: طيب وش رأيك في سؤالنا التفاعلي اليوم يا فيصل عن الصالات الرياضية؟ من وجهة نظرك هل هي ضرورة صحية أم وجاهة اجتماعية؟
0: جدا ضرورية. جدا ضرورية. أنا لعبت في النادي 10 سنوات.
1: يا سلام.
0: وتركت النادي 13 سنة ورا بعض بعد الصياع على سار. ولكن الحمد لله الجسم ربي ولك الحمد ما تغير
1: لك الصحة،
0: نفس والعافية. العضلات، نفس الباي، نفس عضلات البطن.
1: طيب أجل ليش ليش ممكن تشترك في النادي إذا نفس التمارين تقدر تسويها خارج الصالة؟
0: الجروب بالنادي يحمسك. أنت أترك أصحابك أنا صراحة ما أشوفهم يعني كويسين معك في النادي. أنت تتعرف في النادي على الجروب بدون اتصالات. يعني احنا كنا يومين 4 العصر موجودين، 4:30 موجودين، بعد صلاة المغرب بشوي ماشيين. يعني الجروب يجي على الوقت.
1: وقصدك انه وجود اشخاص في النادي يعطيك حماس اكبر.
0: صحيح. صحيح. والجروب عندك، جروب عندك تمارين سويدية، عندك حديد، عندك السويمينج السباحة. أنا أشوف النادي شيء ضروري.
1: طيب فيصل، هل الاشتراك أو هل هناك عمر معين للاشتراك في الصالات الرياضية؟
0: ما في عمر معين. أنا أنصح أنه يبدأ من 15-18 سنة إلين الله يأخذ أمانه.
1: بعد عمر طويل إن شاء الله يا فيصل.
0: عمري وعمرك يا غالي. يعطيك ما له عمر والله.
1: يعطيك العافية وشكرا لاتصالك
0: حبيبي. شكرا لكم،
1: حلو
0: وسهلا، شدنا الموضوع وشكرا.
1: تسلم وسعدنا مشاركاتكم واتصالاتكم
0: حبيبي. شكرا.
1: إذن المستمعين الكرام، الكل اللي حاب يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100، 0115 100 100. اتصال جديد. مساء الخير، حياك الله. مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور.
1: يا أهلا وسهلا، الاسم الكريم.
2: تعالي أبو نواف.
1: أبو نواف، يا مرحبتين أبو نواف، تفضل يا أبو نواف.
2: والله شدني الموضوع. مشترك في نادي. بس شفت تغيرات كثيرة.
1: أبو نواف صوتك بعيد يا صديقي.
2: أقول أنا كنت مشترك في نادي. وعملنا تسجيل بس. فشفت شيء تغير هنا.
1: في شيء تغير في النادي؟
2: إيه يعني شفت في شيء أهم. يعني تخيل واحد جانا كان جنبي في السير. أقول لها هو جاي عادل أنا مغمى في غيبوبة،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وبعدين صار يتحرك شيء بسيط فصار يجي النادي. تخيل سنتين الآن صار يمشي
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. قصدك إنه صار يسوي علاج طبيعي في الصالات الرياضية؟
2: في الصالة الرياضية بدون أي شيء، مع عامل يدفه يمشي ويروح وياه. خلال السنتين هذه صار يمشي، يعني تخيل من ذوي الاحتياجات.
1: كان لديه إصابة ولكن بعد الاستمرار
2: هو يقول صار على حادث قبل 20 سنة. وكم عليه تقريبا فوق 12 سنة أو 13 سنة. بعدين صحة وجلس على النادي هذا معي سنتين، أنا يومية أشوفه سنتين الآن صار يمشي.
1: وبعد السنتين بعد التمارين
2: يمشي يروح يجي الآن متغير الشخص عن

0: عن الأول. هذا شيء. شيء ثاني في فوق الله تبارك الله يلعب حديد.
1: تعيد لي المعلومة بنواف لأنه
0: والله جلست معها أقول له كم عمرك طلع لي طاقته ما صدقت والله ما شاء الله.
1: فوق 70 سنة.
0: فوق 70.
1: وفي صالة الحديد في في نادي الرياض.
0: وصالة حديد وشغال الرجال. ما شاء الله عليه. هو قال أنا تقعد حسيت بالوهن والكسل والتعب وكثرة المراجعات المستشفى. يقول نصحني واحد من الأطباء قال لي اشغل نفسك روح نادي. روح أي مكان لا تجلس كذا بعد التقاعد. صار يوميا كل صباح موجود في النادي.
1: يا سلام يا سلام.
0: تشوف يعني النادي فرصة يعني خاصة ما لها سن معين. خاصة كبار السن الآن.
1: يا سلام.
0: أكثرهم ما شاء الله موجودين في النادي.
1: يا سلام. يعطيك العافية أبو نواف.
0: شوف النادي.
1: قول يا أبو نواف.
0: الله يعافيك إن شاء الله.
1: شكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقي. حياك الله.
0: الله يعافيك إن شاء الله.
1: حياك هلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام بمشاركة أبو نواف نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، واللي كان موضوعنا فيها عن الصالات الرياضية، هل هي ضرورة صحية أم وجاهة اجتماعية؟ كل الشكر لجميع المستمعين اللي تواصلوا معنا وشاركونا وقالوا لنا قصصهم وآرائهم حول سؤالنا التفاعلي. كذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعاد الدوسري، وكذلك هذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. نلتقيكم يوم الأحد القادم عند الخامسة مساء. كونوا سعداء. إلى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: تحية لكم، هذا موجز لأهم الأنباء. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني لزيارة أمريكا شهر سبتمبر المقبل. هذا وأثنى الرئيس الصيني على العلاقات الثنائية، وقال إن أمريكا والصين ترحبان بالتعاون وتخسران في المواجهة. كشف وزير الخارجية الأمريكي عن توافق في الرؤى بين واشنطن وبكين بشأن أمن الملاحة الدولية، مؤكدا أن الجانب الصيني أبلغ برفضه التام لعسكرة مضيق هرمز أو فرض أي رسوم فيه.
1: The Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system. And that's our position.
0: أعلن التلفزيون الإيراني عن عبور 30 سفينة لمضيق هرمز منذ ليل الأربعاء بعد تنسيق مع بحرية الحرس الثوري، حيث ذكر مصدر لوكالة تسنيم الإيرانية أنه جرى السماح بعبور عدد من السفن الصينية بعد اتصالات من الصين. أفاد مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي لوكالة رويترز بأن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق بشأن الحصول على مساعدة مالية نتيجة للصراع بالمنطقة. وأضاف المصدر أن المناقشات لا تزال جارية حول حجم التمويل الذي يحتاجه العراق وكيفية هيكلته. وبحسب صندوق النقد الدولي، تضرر العراق بشدة بسبب إغلاق مضيق هرمز، حيث تمر معظم صادراته النفطية.

0: سمحت السلطات الفرنسية لركاب السفينة السياحية الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية، سمحت لهم بمغادرتها في مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا بعد تفشي عدوى معوية شديدة العدوى على متنها. أعلنت كوبا أنها مستعدة للنظر في مقترح الولايات المتحدة منحها مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، فيما تواجه الجزيرة أزمة طاقة خطيرة تسببت في انقطاع الكهرباء بمناطق واسعة بسبب الحصار الأمريكي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سارة الدندراوي وحلقة جديدة من تفاعلكم. إلى اللقاء.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: محل نقاش الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

في تفاعلكم اليوم؟ أهم لحظات القمة الأمريكية الصينية وسر حرمان وفد ترامب من هواتفهم في الصين. وفي واشنطن جي دي فانس هومالون وكارثة تبديل جثامين تشعل أزمة في تونس. أهلا بكم.

نبدأ حلقتنا من أخبار القمة الأمريكية الصينية في بكين واللي بيتابعها العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ أمس زيارة للصين بتنتهي الجمعة. زيارة هي الأولى لرئيس أمريكي للصين من 10 سنوات تقريبا، فآخر زيارة للصين كانت كمان لترامب ولكن خلال ولايته الأولى في 2017. وبيرافق ترامب في رحلته عدد من أعضاء إدارته، أبرزهم وزير خارجيته ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيكست ومجموعة كبيرة من كبار قادة شركات التكنولوجيا والمال زي إيلون ماسك وجنسون هوانغ وتيم كوك ولاري فينك وغيرهم. وبيرافقه كمان من أسرته ابنه إريك وزوجته. وفجر اليوم بتوقيتنا بدأ الجدول المزدحم بالنشاطات بين الزعيمين في بكين. حنلخص لكم أبرز اللقطات في فقرتنا الجاية. الرئيس الصيني تشي استقبل ترامب في قاعة الشعب الكبرى، وهذا مبنى حكومي في بكين بيستخدم في الفعاليات التشريعية والاحتفالات، وهو أيضا مقر اجتماع البرلمان.

خلال الاستقبال ترامب سلم على مسؤولين صينيين، والرئيس الصيني سلم على بعض مرافقي ترامب، وانعزف النشيد الوطني للبلدين، وكان في عرض عسكري.

كمان كان في استقبال الرئيس الصيني لترامب في طلاب مدارس كده لابسين ألوان فرحية وشايلين أعلام البلدين وبيلوحوا فيها وبيهتفوا أهلا وسهلا وبينطوا.

0: موضوع الأطفال اللي شايلين الأعلام كان أساسي في الزيارة من أول لحظة. يعني في الاستقبال في المطار كان في 300 طفل صيني لابسين زي موحد كده أبيض وأزرق وواقفين على جنبين السجاد الأحمر وبرضو شايلين أعلام البلدين وبيلوحوا بيقولوا أهلا وسهلا. أما في قاعة الشعب الكبرى فكان في بس عشرات الأطفال الصينيين وكان بينهم في كمان 10 أطفال أمريكان من المقيمين في الصين وبرضو لوحوا بالأعلام وقالوا كده أهلا وسهلا. وخلال فقرة الأولاد اللي بينطوا بالأعلام كان واضح أنه ترامب في قمة السعادة ومبسوط فيهم وبيصفق لهم، وكانوا حتى أول شيء يتكلم عنه لما دخل القاعة لبدء القمة. فمن بعد ما دخلوا القاعة رحب الرئيس الصيني بضيفه وتكلم عن العلاقات الثنائية وأهميتها، وبعدين أعطى المجال لترامب عشان يتكلم، وكان أول شيء يتكلم عنه ترامب الأطفال اللي في الاستقبال.
1: President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better. But those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you.
0: وبعد حديثه عن الأطفال ترامب مدح الرئيس الصيني وقال له صراحة أنت قائد عظيم وكثار ما بيعجبهم لمن أقول هذا الكلام، لكني بقوله في كل الأحوال وما بيهمني، أنا أقول الحقيقة.
1: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
0: ترامب في كلمته وفى بوعد كان قطعه قبل الرحلة، فهو كان قال في بوست أنه أول شيء حيتكلم فيه مع الرئيس الصيني هو طلب تسهيلات لشركات رجال الأعمال الكبار اللي مرافقينه في رحلته. وفعلا قال للرئيس الصيني أنا جايب معايا أهم 30 قائد شركة وكلهم بيشاركون الاحترام والتقدير للصين، وكلهم وافقوا فورا أنهم يشاركون الزيارة وبيتطلعوا للتجارة وتبادل الأعمال مع الصين. بعدها طلعت الصحافة من الغرفة يعني من القاعة وتحول الاجتماع إلى مغلق واستمر تقريبا ساعتين وشوية. وبحسب وكالة الأنباء الصينية فالرئيس الصيني أبلغ الرؤساء التنفيذيين المرافقين لترامب واللي تم عقد اجتماع خاص معاهم، أبلغهم أنه أبواب الصين حتفتح على مصراعيها أمامهم يعني، ووعدهم أنه التعاون حيكون أكبر بين البلدين. وخلال القمة ناقش الطرفين كمان حول توسيع التبادل التجاري بين البلدين في مجالات الصحة والزراعة، واتفقوا على ضرورة أنه يظل مضيق هرمز مفتوح لضمان التدفق الحر لمصادر الطاقة. الرئيس شي أكد كمان أنه لترامب أكد أنه معارضة الصين لعسكرة المضيق ولأي محاولة لفرض رسوم عبور مقابل استخدامه، واتفق البلدين كمان على أنه لا يجوز

0: إيران تحت أي ظرف امتلاك سلاح نووي، وهذا كله كشفه البيت الأبيض للإعلام بعد انتهاء اللقاء. وترامب بعد الاجتماع وصفه بأنه كان اجتماع عظيم، وقال أنه العلاقات بين البلدين حتوصل لمستوى من التعاون غير المسبوق. وبما أننا تكلمنا عن الاجتماع، فخليني أنقول لكم لمشهد صار قبل الاجتماع، وتحديدا وقت ما دخل الوفد الأمريكي للقاعة اللي صار فيها الاجتماع. الكاميرات لقطت انبهار وزير الخارجية روبيو بالزخارف الصينية اللي موجودة على سقف القاعة وجدرانها.
1: Sorry, sir, you cannot film now. You cannot film now after the two private comes.
2: Okay. Yeah, okay.
3: Do we have everybody?
1: Yes. Thank you. 我知道，一会儿你带。嗯。
0: أكيد صار عندكم فضول عشان تشوفوا الزخارف الصينية اللي انبهر فيها روبيو في القاعة. عندي الموضوع، هذه الصورة اللي الآن شايفينها أمامكم واضحة فيها الزخارف اللي موجودة في سقف القاعة، وهي زخارف من الثقافة الصينية القديمة. لحظات انبهار روبيو والإشادة بالزخارف لقطتها الكاميرات، وكيف نادى هكست وقال له تعال طالع وشوف. والحقيقة أنه كل ما يتعلق بزيارة روبيو شخصيا للصين عامل ضجة جانبية منفصلة كده لوحده. فروبيو أيام ما كان سنتر كان معروف بانتقاد الصين، والصين فرضت عليه عقوبات من ضمنها منع دخوله البلاد. ولما صار وزير خارجية تحايلت الصين على نفسها وعلى قرار منع دخوله البلاد، واعتمدت إملاء جديد لاسمه باللغة الصينية، يعني خلته كأنه شخص ثاني. وأمس الكاميرات لقطت برضو اسمه قدامه على الطاولة بالإملاء الجديد، نسخة روبيو هذه اللي مو ممنوعة من دخول الصين. والناس كمان تابعت لقطة سلامه على الرئيس الصيني في الاستقبال، وعلقوا أنه يعني على السياسة والدبلوماسية والبراغماتية والقدرة على التخطي. طيب، من انبهار روبيو خلينا نروح للحظة انبهار شخص آخر في وفد ترامب. فقبل دخول الاجتماع وخلال الاستقبال، الكاميرات لقطت ماسك بيصور العمارة الصينية. وعلى سيرة الجوالات، ففي تفصيلة مهمة بخصوص الزيارة، وهي أنه رجال الأعمال هذولا جاءوا من دون هواتفهم الشخصية أو أي أجهزة محمولة، يعني لا لابتوبس لا آيبادز لا تابلت ولا شيء. يعني التعليمات لرجال الأعمال جاءت أنهم يجوا بدون جوالاتهم أو أجهزتهم، وأنهم يستعملوا بدلها ما يعرف بالبرنر فونز، يعني الجوالات اللي كده البدائية اللي مو ذكية، يدوب بتتصل ترسل مسجات كده يعني، وتستخدم أنه الفترة بسيطة وتنرمي عادة بعدها. وفكرتها طبعا أنه تعقبها أو التجسس عليها صعب، وهي أصلا يعني ما بيكون عليها شيء يمكن الاستفادة منه كمعلومات أو غيره، يعني حتى لو أحد حاول يعني. فالتعليمات كمان نبهتهم أنه ما يشبكوا على واي فاي الفنادق الصينية، وطبعا كل هذه التعليمات سببها الخوف من تجسس الجانب الصيني عليهم. وبالعودة للزيارة، فمن بعد الاجتماع زار ترامب برفقة الرئيس الصيني معبد السماء التاريخي، وهذا موقع أثري مدرج على قائمة اليونسكو للتراث وبيعد تحفة معمارية وثقافية. في 92 مبنى أثري وأكثر من 600 غرفة، وأبرز معالمه قاعة الصلاة ومذبحة الدائري وقبة السماء الإمبراطورية. ومعروف لأنه كانوا أباطرة الصين بيقدموا في القرابين طلبا للحصاد الوفير. وبهذه الزيارة صار ترامب أول رئيس أمريكي بيزوره من أكثر من 50 سنة، لأنه آخر رئيس أمريكي زاره كان جيرالد فورد.

8 ساعات استضاف الرئيس الصيني ترامب ومرافقيه على مأدبة عشاء في قاعة الشعب الكبرى واللي أمس انعقدت فيها القمة. وخلال العشاء كان في كلمة للرئيس الصيني اللي وصف هذه الزيارة بالتاريخية وقال أنه يمكن أن تسير نهضة الصين إلى جانب جعل أمريكا عظيمة، وأكد أنه بحث مع ترامب التطورات في العالم. أما ترامب في كلمته فقال أن العلاقات بين أمريكا والصين قديمة وعريقة، ووصف الاجتماعات اللي تم عقدها بالبناءة جدا، ودعا الرئيس الصيني لزيارة أمريكا في سبتمبر. ولو حنتكلم عن تفاصيل مأدبة العشاء فخلينا في الأول نتكلم عن هذه الصورة للطاولة الرئيسية اللي جمعت ترامب والرئيس الصيني، وبتتوسطها بحيرة فيها بط وورود ومجسمات أبنية صينية زي معبد السماء اللي زاروه قبل ساعات. الكاميرات لقطت كمان أدوات الطعام، فمع المعالق والشوك والسكاكين موجود طبعا التشوب ستيكس الصينية، والأطباق طبعا كلها صيني وعليها زخارف صينية. أما بالنسبة لقائمة الطعام فكان في زي دبلوماسية غذائية بترضي كل الأطراف، فالأكل كان صحيح صيني لكن بيطبع لمنطقة شنغهاي تحديدا، والأكل في هذه المنطقة بيتميز أنه نكهاته خفيفة ومقبولة يعني مقارنة بالأكل الصيني الصيني كده الأصلي يعني، أو اللي ممكن يعني بالنسبة للأجانب يكون too much مثلا. فعادة الحكومة الصينية بتلجأ لأكل منطقة شنغهاي في العزايم لما يكون عندهم ضيوف من الخارج. وعشان نكون غطينا كل جوانب العشاء، في لحظة الكاميرات لقطتها لتيم كوك وماسك، هم بتصوروا مع بعض وماسك بيعمل بوشه حركات غريبة.

ومو بس تيم كوك اللي أخذ سيلفي مع ماسك، فماسك حرفياً كان نجم في العشاء والكل كان بيتسابق إنه يصوره. مو بس الصحافة والمصورين، الرئيس التنفيذي لشركة الهواتف الصينية شاومي جاء وطلب سيلفي. وفي فيديو لماسك من الاجتماعات في الصين كشفت انه جايب معاه ضيف مو متوقع، ابنه اكس.

0: قبل ما ننهي الملف كاملا لابد نتكلم عن تفصيلة أخيرة في الزيارة وهي غياب السيدة الأولى ميلانيا. ميلانيا كانت مع ترامب في زيارته للصين في 2017 وشاركت في عدد من الفعاليات الدبلوماسية والثقافية، لكن في هذه الزيارة ميلانيا غايبة وما في أي تصريح رسمي عن الأسباب. مكتبها اكتفى بس بإعلان إنها ما حتروح الصين وما وضح الأسباب. وفي الوقت اللي الرئيس ترامب موجود في الصين، جي دي فانس كان عنده فعالية في البيت الأبيض مناسبة عن مكافحة الفساد والاحتيال في برامج الرعاية الصحية. وخلال الفعالية نائب الرئيس أعطى تصريحات للصحفيين وبدأ كلامه بالتعبير عن شعور عايشه هذه الأيام مع سفر ترامب وأعضاء من الإدارة معاه للصين، فقال إنه هو حاسس نفسه زي كيفن في هوم ألون.
1: You may know that because of Secret Service protocols that I don't travel outside of the country with the President of the United States. So on days to day, I sometimes feel like Macaulay Culkin in Home Alone. I walk into the White House and it's very quiet and no one's there and it takes me a second to realize exactly what's going on.
0: فانس بيتكلم طبعا عن الفيلم الشهير هوم ألون واللي بيحكي قصة ولد بيسيبوه أهله في البيت لوحده بالخطأ يعني وبيسافروا إجازة في الكريسماس. الفيلم كوميدي وبيعرض مغامرات بتصير مع الطفل.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يمكن. فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها. شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: أهلا من جديد. واقعة صادمة هزت الشارع التونسي الأيام الماضية واستدعت تدخل رسمي وقرار قضائي عاجل. اللي صار أنه في وفاة حصلت في مستشفى ابن الجزار في ولاية القيروان، والعائلة استلمت جثة فقيدها ونظمت جنازة وطلعوا يدفنوه، وعند وداعوا قبل ما ينزلوا القبر يعني اكتشفوا أنه اللي في الكفن مو فقيدهم. طبعا صعقوا ورجعوا المستشفى عشان يشوفوا فين جثة ولدهم، وهنا كانت الصدمة. المستشفى بالخطأ بدلت جثمانين اثنين توفوا في نفس اليوم، فجثة ابن العائلة الأولى استلمتها عائلة ثانية وأوريدي دفنتها على أنها جثة ميتهم هم. وعشان تزيد دراما القصة، العائلة الثانية رفضت تسمح للعائلة الأولى أنهم يفتحوا القبر وياخذوا الجثمان، وهنا تدخلت السلطات وصدر قرار قضائي عاجل بفتح القبر وانتشال الجثمان عشان تدفن العيلة الأصلية في مدافنها. الحادثة هذه وصفها تونسيين بالكارثة، وقالوا أن الموضوع أكبر من مجرد إهمال إداري أو خطأ عادي، وشافوا أنه هذا مساس بحرمة الموت، وطالبوا بمحاسبة فورية لكل المسؤولين عن الخطأ هذا. أمس كان في احتفالية نظمتها هيئة الرقابة الإدارية الليبية لإعلان تقاريرها السنوية والاحتفال بمرور 76 سنة على تأسيسها. الاحتفال كان فيه فقرة لتكريم الشخصيات اللي تولت إدارة الجهاز الرقابي من لحظة تأسيسه، ومن ضمن الأسماء اللي تم تكريمها كانت هدى بن عامر لأنها سبق وتولت المنصب أيام نظام القذافي. وبمجرد ظهور اسمها وصورها من الحفل انفجرت السوشيال ميديا الليبية والشارع الليبي. وهنا لازم نرجع لخلفية هدى بن عامر عشان تفهموا سبب الأزمة يعني ومدى حساسيتها. فهدى بن عامر تعتبر من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في تاريخ

أو في تاريخ ليبيا، وكانت من الوجوه البارزة داخل حركة اللجان الثورية في عهد القذافي، وهذه كانت واحدة من أهم أدوات النظام السابق لفرض السيطرة الأمنية والسياسية. وخلال سنوات حكم القذافي شغلت هدى عدة

0: يعني فجر السوشيال ميديا انتقادات وإدانات لتكريمها واعتبار الموضوع إهانة للليبيين، وجالسين بيتداولوا صور وفيديوهات لها مع القذافي وشهادات لناس بتتكلم عن عمايلها. وبعض المهاجمين طالبوا بسحب التكريم فورا وتقديم اعتذار للليبيين وإقالة رئيس الرقابة بسبب اللي صار. في المقابل في شريحة أونلاين صحيح مو كبيرة لكن موجودة جلسة بتدافع عن الست وبتقول إنه موضوع وجودها في الإعدامات الجماعية مو مزبوط، وبيقولوا إنه الصور والفيديوهات اللي موثقة الحدث ما ظهرت فيها هدى في أي لقطة. عرض طلابي في فعالية مدرسية في إحدى مدارس مصر عامل أزمة.
1: عاش خالد والله.
0: الفيديو من إحدى مدارس محافظة قنا جنوب مصر، والاحتفالية هذه من أسبوعين تقريبا وعملتها المدرسة بمناسبة قرب نهاية العام الدراسي. وصحيح الحفل من أسبوعين بس الفيديوهات انتشرت الآن وعملت ضجة. طلاب عاملين استعراض زي اللي بنشوفه في السيرك، بينطوا في دائرة من نار واللي حوالينهم بيشجعوهم. ولما انتشر المقطع الناس تساءلت كيف شيء زي هذا صار في مدرسة؟ فين الإدارة والمعلمين؟ طيب فين معايير السلامة؟ كيف من الأساس نسمح بشيء زي هذا؟ مع انتشار المقطع والضجة تحركت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وأعلنت فتح تحقيق في الواقعة، وقالت إنها بتفحص المقاطع والصور للتأكد من كل التفاصيل وإن سلامة الطلاب والمنشآت التعليمية بتعتبر خط أحمر. لكن التطور الأهم في القصة جاء اليوم، فاليوم محافظ قنا اتدخل وأصدر قرار بإحالة المسؤولين عن الواقعة إلى التحقيق الفوري بالشؤون القانونية في المحافظة، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وتوقيع أقصى جزاءات ممكنة بحق أي شخص يثبت تهاونه أو تقصيره في الحفاظ على سلامة الطلاب داخل الحرم المدرسي. وعلى فكرة الاحتفال المدرسي يبدو كل فعالياته كانت غريبة وجدلية، يعني غير القفز في دوائر النار، شوفوا إيش كمان الفقرة اللي كانت موجودة.

التقيس المبيض المعروف من سنوات طويلة علمياً وطبياً باسم PCOS هو اضطراب شائع بتعاني منه أكثر من 170 مليون سيدة حول العالم، وبيعد المسبب الأساسي لمشاكل الإنجاب. الاضطراب هذا حديث الساعة اليوم في عالم الطب بعد الإعلان عن تغيير اسمه من متلازمة التكيس المبيض إلى متلازمة الغدد الصماء الأيضية للمبيض. إنه بالاختصار بإنجليزي يعني بدل PCOS صار PMOS. الاسم الجديد اختاره تحالف من مريضات وأطباء وجهات طبية، وتم تغيير الاسم علشان يوصف الاضطراب بشكل أدق، لأنه بحسب الأطباء والمختصين والمرضى المرض باسمه اللي معروف فيه من سنوات طويلة جدا ما بيعبر عن الحالة فعليا ومشاكلها. تغيير الاسم مو بس عشان الدقة، ولكن كمان حيكون له فوائد أخرى. فبحسب المختصين تغيير الاسم حيساعد في التشخيص الأفضل للمريضات، وكمان في تلقيهم للرعاية الصحية.

0: الصحية السليمة. احنا معانا للحديث اكثر عن الموضوع من بيروت الدكتور مارسيل زلائط، اخصائي جراحة النسائية والتوليد والعقم. اهلا فيك معانا دكتور مارسيل. يعني هل فعلا تغيير اسم مرض قد كده الناس متعودين على الاسم هذا من سنوات طويلة ممكن يكون له فعلا تأثير ايجابي؟
1: اول شيء مساء النور، ويسرني ان اكون معكم اليوم.
0: اهلا.
1: بالنسبة لموضوع الـ PCOS، يس، أنه فكرة الـ PCOS تغيير العلمي للتعريف تبعه الـ PCOS الـ PMOS، هذا الشيء عم بيساعد لحتى العالم تعرف أنه it's not a disease، ما أنه مرض. والتكيس المريض دائما بيصير في لغط أنه بالضرورة نقشع على المريض وجود تكيسات، وهو بالضرورة يكون في عندنا symptoms متواجدين عند الـ patient نفسه، وممكن يكون عندها جزء من العوارض تبع الـ PCOS بدون ما يكون عندها تكيس فعلا مبيض على الصورة الصوتية. من هيك روتردام كريتيريا بتحدد انه لتم تشخيص بده يكون عندنا 2 من 3 لحتى نعطي الديفينيشن لهذا الموضوع.
0: يعني حضرتك دكتور مارسيل بتقول انه تكيس المبايض او انه العثور على اكياس في المبايض هذا امر ما بيحدث عند كل امراه بتعاني من تكيس المبايض او من المرض نفسه. يعني
1: اوكي، سي او اس هو سيندروم ممكن مريضه تكون تقدر تسيطر عليه وما يظهر عندها اي عوارض نهائي، ولكن تكون حملته بجسمها
0: اوكي
1: لانه عندها الاستعداد الجيني والاستعداد الهرموني ليصير عندها. وبالتالي لما بتصير الظروف مؤاتية عند هذه المريضة وبصير في عندها وزن زايد، ببلش في عندها ظهور الانسولين ريزيستنس أو مقاومة الإنسولين، وبالتالي تبلش العوارض تدريجيا وممكن توصل لك عوارض أو جزء منهم كظهور صور على الصورة التوطية، وجود تكيس على المريض، وجود مشاكل هرمونية بالفحص الهرموني، المانيفستيشن الكلينيكال مانيفستيشن ممكن تظهر على وجه للبيشنت.
0: ايش يعني الكلينيكال مانيفستيشن؟ بس
1: يعني يوجوالي البيشنت تو هاف يلي عندها بي سي او اس، اول شغله بتخطر على بال العالم انه بده يكون عندها شعر بوجهها، بده يكون عندها حبوب بوجهها، بتساقط شعر الراس، يلي هو سيندروم الاندروجينيزم او العوارض الذكوريه.
0: ايوه، انه يصير عندها زي اضطراب في الهرمونات يعني.
1: احسن. وبالتالي نحن في عندنا 3 كومبوننت بنفتش عليهم: الصوره الصوتيه، الفحص الهرموني، والعوارض التي تظهر على الفتاه.
0: اوكي.
1: تشخيصها بيصير ب 2 من 3.
0: طيب، فيعني حضرتك بتقول انه مثلا الفك او الاسم كان بيعطي فكره شائعه معينه عند الناس، فكان بيتم تشخيص الناس غلط يعني، او بيتم تجاهل وجود المرض عند كثير سيدات.
1: كثير من السيدات عم بيروحوا لعند الطبيب لحتى يشوفوا اذا عندهم سبب لتاخير الدوره. لما بيعمل لها الصوره الصوتيه بيلاقي انه بعد ما فيش عندها اي شيء على الموبايل، بيقول لها ما عندك تكيسات، ولكن بعد اجراء الفحوصات اللازمه وبعد الكلينيكال انفستيجيشن مع البيشنت وبنشوف بالهيستوري فاميلي هيستوري، بنلاقي انه البيشنت عم تبلش تدريجيا تحضر ليصير في عندها التكيس الفول بلون سيندروم بما فيها الصوره الصوتيه بعد فتره ممكن تظهر.
0: اوكي، طيب اذا قلنا تكيس المبايض يعني اخر مره نقولها اليوم قبل ما نغير الاسم خلاص للاسم للاسم الجديد، قد ايش هو يعني عاده يقال انه هذا واحد من اهم اسباب اللي مثلا تمنع كثير سيدات من الانجاب؟ فالتشخيص جدا مهم، عشان كده انه لازم يعني يكون التشخيص صح عشان الست تعرف انها هي مصابه بهذه المتلازمه. بس قد ايش هو فعلا بياثر او نسبته في منع الحمل؟
1: رح أكون كثير دقيق بالجواب. أولاً هو منتشر جداً بالدول العربية بمحيط حوض الشرق المتوسط. هذا المرض أو هذه الحالة لما تكون عم بحكيها بطريقة دونك، هذه الحالة منتشرة كثير، ما فينا نتعامل معها على أساس أنها مرض، فينا نتعامل معها على أساس أنها حالة لازم نتعلم نتكيف معه ونتعايش معه وناخذ النصائح الطبية والنصائح من ناحية الأكل وممارسة الرياضة. البيشنت اللي عندها تكيس مبيض او تعدد تكيس المبيض، هذه المريضه عندها فائض بمخزون البويضه، وبالتالي هي عندها القدره انها تحبل، ولكن ما في تنظيم لعمل الهرمونات بجسمها لتقدر توصل لحمل وإيضاح.
0: اوكي، ايوه.
1: وبالتالي

0: إيه هيدي المريضة فيها تحبل كل يوم بالآخر بنقدر نوصل للحمل،
1: صح، لكن
0: ولكن
1: تحتاج تنظيم.
0: بحاجة لبعض المساعدة.
1: طيب حضرتك قلت
0: صح،
1: انه
0: ليش
1: التكيس
0: لما
1: المبايض يعني شائع جدا بتقول في الدول العربية، هل في سبب معين؟
0: خلينا نقول انه بداية في عنا
1: طب انا عندي مشكلة بس في الصوت،
0: قربة هو أحد الأسباب الأساسية.
1: بس معلش ترجع دكتور مارسيل إذا ممكن تعيد النقطة هذه لأنه فجأة راح الصوت.
0: Again. So برجع بقول إنه زواج القربة هو من أحد الأسباب الأساسية يلي بيزيد الاحتمال بظهور هذه الحالات،
1: أوكي.
0: بالأخص إنه الجدود كانوا كتير ياخذوا قرايب وياخذوا بنفس العائلة لحتى يضلوا ما يخرجوا من نطاق العائلة الواحدة. الصوت منيح عندك؟
1: أيوة سمعتك الآن كويس.
0: ممتاز. طيب اللي كنت عم بقوله انه اول شيء في عن استعداد جيني يزداد عند ذوي القربه. في عنا المنطقه هذه جينيا في عنا استعداد لهالحاله. فيني اقول لك بلبنان عنا بحدود ال 30% 25% من صبايانا يعانوا من درجه فاوته من تكيس المبيض، وهذا الشيء ممكن يختلف بين منطقه ومنطقه، ولكن هي اعلى نسب مسجله هي بحوض البحر المتوسط.
1: طيب أنا بشكرك جدا على هذه المعلومات. كان معنا من بيروت الدكتور مارسيل زلائط، أخصائي جراحة النسائية والتوليد والعقم. شكرا لك. فاصل ونعود.
2: خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
6: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: أهلا من جديد. أيام قليلة بتفلسطنا أو أيام قليلة، معلش كلشت شوية. أيام قليلة بتفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم 2026 واللي من المقرر أنها تبدأ يوم 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو، وحتستضيفها لأول مرة 3 دول مع بعض وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومن بداية التحضيرات للبطولة وكان واضح أنه مونديال 2026 مو مجرد حدث رياضي عادي، فغير التغييرات الجديدة على البطولة رياضيا، السياسة داخلة بثقلها في هذه الدورة، والأسباب عديدة وسبق وناقشناها مطولا وأكيد حتكون لنا رجعة لها أصلا. يعني اليوم عموما في خبر صار متعلق بالمونديال وحيهم بشكل أساسي مواطني دول معينة. فلو تتذكروا الإدارة الأمريكية السنة الماضية فرضت شرط على مواطني حوالي 50 دولة دفع كفالة مالية علشان يحصلوا على التأشيرة الأمريكية، والمبلغ كان بيتراوح بين 5000 و10000 دولار وفي بعض الحالات ممكن يوصل ل 15000 دولار كمان. من هدول الدول في 5 دول تأهلت لكأس العالم وهي الجزائر وتونس والكوديفوار والسنغال والرأس الأخضر. هذا معنى أن مشجعي الدول هذه اللي كانوا حيجوا أمريكا للمباريات كان لازم يدفعوا المبالغ هذه. فطبعا القرار هذا كان حيأثر بشكل كبير على أعداد المشجعين اللي جايين من هذه الدول. وأصلا جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية كشفت في تقرير أن حجوزات الفنادق المرتبطة بالمونديال أقل بكثير من التوقعات، وأن كثير جماهير مترددة في السفر بسبب الرسوم ومخاوف من عدم وضوح إجراءات الدخول للبلاد. بس أمس صدر قرار جديد من الإدارة الأمريكية اعتبروه كثار بشرى سارة لجماهير كرة القدم، فأعلنت وزارة

الخارجية إنه إدارة ترامب قررت تعليق شرط الكفالة المالية لمشجعين الدول المتأهلة لكأس العالم واللي عندهم تذاكر مؤكدة لحضور المباريات، ولازم يستخدموا كمان نظام اسمه فيفا باس. هذا نظام عملته الفيفا بالتعاون مع السلطات الأمريكية، وبيساعدهم إنهم ياخدوا مواعيد أسرع لمقابلات الفيزا، وبيسهل عليهم كمان الإجراءات القنصلية. ونبقى مع أخبار كأس العالم وإعلان جديد بخصوص النهائي اللي حينلعب في ملعب ميت لايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

فيفا أعلنت لأول مرة في تاريخ البطولة عن إقامة عرض فني ضخم بين شوطي النهائي على طريقة يعني عروض السوبر بول الشهيرة. عرض السوبر بول بيصير سنويا في كرة القدم الأمريكية في النهائي وبين الشوطين هذا العرض بيصير، وعادة طبعا بيحيي نجوم كبار وبيكسر الأرقام في المشاهدات والإعلانات فيه بتكون مرة غالية جدا يعني. هذا طبعا معروف ومعتاد في كرة القدم الأمريكية. الآن هيعملوا شيء شبيه بس بين شوطين نهائي المونديال لكرة القدم، واللي حيحيي العرض حيكون ثلاثي من النجوم الأبرز في العالم، نتكلم مادونا، شاكيرا، فرقة بي تي اس الكورية. والإعلان نفسه عن الموضوع جاء بطريقة مفاجئة كمان، فكريس مارتن اللي هو نجم فرقة كولد بلاي إلى جانب شخصيات كرتونية ظهروا مع بعض في فيديو ترويجي وكشفوا التفاصيل كلها. وكريس مارتن كشف أنه هو شخصياً حيشرف على الإنتاج الفني للعرض، وحتى في الإعلان كان في اتصال مع فرقة بي تي اس للإعلان عن مشاركتهم. طيب الآن ومن بعد خبرين حلوين عن المونديال، في دراسة ممكن تنكد عليكم شوية. فباحثين من شبكة World Weather Attribution المتخصصة في دراسات المناخ طلعوا بتحذير جديد بيقول أنه جزء كبير من مباريات كأس العالم القادم ممكن تنلعب في أجواء حر خطيرة جدا على اللاعبين والجماهير. من المتوقع أن المباريات تشهد درجات حرارة ورطوبة مرتفعة بشكل غير مسبوق مقارنة بالنسخ السابقة. الدراسة حلل الظروف كل المباريات 104 في المونديال وطلعوا بنتيجة أنه حوالي ربع المباريات قد تقام في ظروف تعتبر غير آمنة صحيا على اللاعبين والجماهير. الدراسة بتتوقع أنه 5 مباريات تحديدا قد تصل فيها الظروف لمستويات ينصح معها بتأجيل المباريات بالكامل بسبب خطورة الحرارة والرطوبة والمدن اللي بتعتبر الأكثر إثارة للقلق حاليا، بنتكلم عن ميامي، كانساس سيتي، فيلادلفيا، نيويورك ونيوجيرسي بالإضافة لبعض المدن المكسيكية. فيفا عموما معلنة أنها مجهزة خطط خاصة للتعامل مع الحرارة وبتشمل فترات تبريد وشرب مياه واستعدادات طبية إضافية بالإضافة إلى بعض أنظمة التبريد داخل الملاعب. بس إيش حيصير يوم المباريات؟ يعني نحتاج نستنى ونشوف. نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدائرة الضوء من بعد مقابلة عملها أمس مع صحيفة ألمانية. نيكولاس مادورو جونيور عمره 35 سنة وهو الابن الوحيد لمادورو، وهو كمان نائب في البرلمان وبيعتبر شخصية سياسية فاعلة في الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا. وهذه مو المرة الأولى اللي بيتكلم فيها لوسائل الإعلام عن العملية العسكرية اللي قامت فيها أمريكا لإلقاء القبض على والده وزوجة والده ولا عن الاتهامات حتى اللي بيواجهوها، مو أول مرة يعني يتكلم. بس هذه المرة الأولى اللي بيكشف فيها تفاصيل عن وضع والده داخل السجن وبيعترف كمان بأخطاء والده القديمة. خليني بس أذكركم أنه في 3 يناير أول السنة نفذت أمريكا عملية عسكرية في مكان إقامة مادورو واعتقلت نيكولاس مادورو وزوجته ونقلتهم لسجن بروكلين في نيويورك، وهم الآن بانتظار بدء جلسات محاكمتهم لأنه أمريكا بتتهمهم بالإرهاب وترويج المخدرات. وكان مثل مادورو وزوجته أمام المحكمة الفيدرالية مرتين، الأولى كانت في 5 يناير ووقتها قالوا أنهم بريئين من التهم الموجهة لهم وأكدوا أنه تم إخراجهم من فنزويلا بطريقة مقانونية. الجلسة الثانية كانت في 26 مارس وركزت على طلبات ما قبل البدء بالمحاكمة زي الأدلة، التمويل القانوني، مناقشة قدرة مادورو على توكيل محامي للدفاع عنه وعن زوجته. وتم تأجيل الجلسة لغاية 30 يونيو بناء على طلب مشترك من الدفاع والإدعاء الفيدرالي لإعادة جدولة الجلسة. يعني من الآخر الإجراءات الإدارية للمحاكمة انعملت لكن بانتظار الآن تحديد

موعد للبدء رسميا بجلسات المحاكمة اللي فيه توقعات انها ممكن تستمر سنوات بسبب حجم التهم وكثرة الأدلة والطعون الدستورية اللي ممكن يثيرها الدفاع. طب نرجع الآن لنجم المدورو ومقابلته أمس. فكشف ابن مدورو أنه العملية كانت مفاجئة ومباغتة تماما، وقال أنه بعد العملية استوعب أنه كان مستهون بالقدرات التقنية الأمريكية، وما توقع أبدا أنه يتم الهجوم على مكان سكنهم مباشرة، وقال أنه كان لازم يحط حماية أكثر لوالده واعترف بالتقصير في هذا الموضوع. بس تفسيره كان أنه توقعاتهم كانت أنه أمريكا لو حتضرب فحتضرب مكان بعيد عن مدورو علشان تخلي المجال سانح للمفاوضات. وقال أنه في رسالة صوتية كان مسجلها والده على تليفونه بيتكلم فيها عن سقوط قنابل وعلى ضرورة مواصلة القتال، وقال أنه أبوه كان حاسس يومها أنه حيموت، والمسج الصوتية هذه كانت رسالة وداع. واعترف كمان أنه والده ارتكب أخطاء وتجاوزات بحق الشعب، وقال أنهم لازم يعتذروا عنها. طيب من بعدها انتقل ابن مدورو للكلام عن الظروف اللي بيعيشها والده داخل السجن، فقال انه بيعيش في زنزانة مكتظة فيها 18 سجين، وقال انه هو خايف جدا على صحته لانه ابوه كان بيتبع نظام صحي وبيتناول كثير من الخضروات وبيمتنع عن السكريات، بس الان في السجن نظامه الاساسي بيعتمد على الكربوهيدرات والاطعمة المصنعة كثيرة الملح والسكر. مقابلة مدورو الابن هذه زي ما قلت لكم مو الأولى، من شهر كان طلع في مقابلة ثانية تكلم فيها عن محاكمة والده واعتبرها غير شرعية، وانتقد كيف انقبض على والده أصلا واعتبره مخطوف. بس كان لافت في هذه المقابلة أنه رغم كل ما سبق قال أنه هو بيثق في القضاء الأمريكي. في كل فترة بيطلع ترند تجميل جديد على السوشيال ميديا، وهذه المرة الترند الجديد من الصين بس ما له علاقة بملامح الوش أو الجسم ولا حتى الشعر. سرعة التجميل الجديدة في الصين بتتعلق بشكل الجمجمة. الترند اسمه يعني هاي سكال أو الجمجمة المرتفعة، وفكرتها أنه معايير الجمال الجديدة في الصين شايف أنه أحلى الرأس يكون من فوق أطول وأعلى، وهذا بيخلي الوش قال أنه يبان أصغر وأنعم. مين حاطط هذه المعايير؟ حتسألوني السؤال ده، حقول لكم ما أعرف ولا عمري فهمت، كل المعايير التانية ما فهمناها، فأكيد هذه حاجة الجمجمة ما حنفهمها، بس إنه مهم معاييرهم اللي هم حاطينها الجديدة بتقول كده. يعني بيقولوا إنه يعني بين المسافة بين الحواجب وخط الشعر لازم تكون نفس المسافة اللي بين خط الشعر وأعلى نقطة في الجمجمة، هذه يعني قال هي الجمجمة المثالية. يعني كل اللي احنا نمسك نقعد نقيس. بعض الناس تعاملت مع المعايير الجديدة هذه بالأول بالحيل التجميلية، راحوا تسريحات معينة، تكثيف شعر، اكسسوارات قال تبين الجمجمة أعلى من الحقيقة يعني. لكن المشكلة أنه الموضوع ما وقف هنا، في ناس بدأت تلجأ لإجراءات تجميلية لتغيير شكل جمجمتهم يعني، فبدأوا مثلا بالإبر، صاروا يحقنوا فروة الرأس بمواد قال تعلي. والله العظيم أنه أنا تعبت، أنا بشوف أشياء عجيبة ترى فعليا، قال لي يحطوا أشياء في رأسهم عشان ترفعوا كده الفوق يحقنوا للرأس، استغفر الله العظيم. طيب طبعا في ناس ما عاد كفاهم، هي مرحلة مرحلة يعني، في ناس عاد ما كفاهم الحقن والآن لجأوا للجراحة بيفتحوا يعني كده فروة الرأس من فوق ويقوموا يحطوا حشوات خاصة تحت الجلد قال بتعطي الرأس شكل أعلى. الحشوات هذه بعضها من التيتانيوم ويعني بتتصمم يعني حسب شكل جمجمة اللي هيخضع للعملية يعني. طيب أنا صراحة تعبت وعندي كثير إني أقوله عن هذا الموضوع، بس يعني بفكر هل ألتزم الصمت ولا أعبر عن رأيي أكثر من كده، ولا أعتقد أني عبرت عن رأيي بما فيه الكفاية، أعتقد يعني أعتقد أني عبرت بما فيه الكفاية، أعتقد بس تعبنا فعلا. مهم إحنا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم إن شاء الله الأحد في حلقة جديدة من تفاعلكم، في أمان الله.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين،

0: تظهر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
8: الوقت يؤثر
9: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
10: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
11: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: محل نقاش الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أمريكا تؤكد التوافق مع الصين على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وترامب يؤكد أن تشي تعهد بعدم إرسال أسلحة لإيران. مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لحكومة غير كاملة لعلي الزيدي مع إبقاء 9 حقائب بلا وزراء لبعد عيد الأضحى. على وقع قصف في الجنوب والبقاع، انطلاق جولة جديدة من محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. كير ستارمر على طريق الخروج من رئاسة الوزراء البريطانية بعد استقالة وزير الصحة للضغط عليه.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لفوكس نيوز إن رئيس الصيني شي جين بينغ تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى إيران. وأضاف ترامب أن شي عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا بأن الصين لديها مصلحة كبيرة في ذلك، وأن الرئيس الصيني يرغب في عودة المضيق إلى وضعه الطبيعي. قبل ذلك كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن توافق في الرؤى بين واشنطن وبكين بشأن أمن الملاحة الدولية، مؤكدا أن الجانب الصيني أبلغ الولايات المتحدة برفضه التام لعسكرة مضيق هرمز.
1: The Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system. And that's our position.
0: ووصف البيت الأبيض

0: القمة التي جمعت ترامب وتشي بالجيدة. فرئيسان بحسب بيان البيت الأبيض اتفقا على أن إيران لا يمكنها أبدا الحصول على السلاح النووي. وفيما يتعلق باقتصاد البلدين ناقشا تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل وصول الشركات الأمريكية إلى أسواق الصين. كما بحث ترامب مع الرئيس الصيني زيادة الاستثمار في الزراعة وتجارة النفط بين البلدين. وبحسب مفادة العربية إلى بكين نادية البلبيسي استمر الاجتماع الأول بين الرئيسين لساعتين وربع، وركز على بناء جسور الثقة بين البلدين بدلا من تعزيز الانقسام. كما أبدى ترامب تفاؤلا كبيرا بمستقبل العلاقات الثنائية، معتبرا أن هذه القمة تمثل فرصة لتاريخ جديد تكون فيه الروابط بين واشنطن وبكين في أقوى حالاتها على حد وصفه.
1: Fantastic future together, but it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
0: كما وصف ترامب علاقته بنظيره الصيني بأنه لا مثيل لها، مؤكدا في الوقت نفسه على قدرة الرئيسين على تجاوز أي خلافات.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact. The longest relationship of our two countries that any president and president has had, and that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. Whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
0: وحضر ترامب مأدبة عشاء أقيمت على شرفه في بكين، وأكد خلالها الرئيس الصيني تشي جين بينغ أن بلاده مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لبناء مستقبل أفضل للعالم، مشيرا إلى أن النهاء نهضة الصين يمكن أن تسير بالتوازي مع شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. أضاف تشي أن بكين وواشنطن قادرتان معا على تحقيق التنمية والاستقرار العالمي.
2: إنها زيارة تاريخية. هذا العام هو بداية خطط الصين الاقتصادية من أجل التنمية الاقتصادية. إن شعب الصين والشعب الأمريكي شعبان رائعان، وذلك من خلال تحقيق تطوير الدولة الصينية وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. وسويا يدا بيد يمكننا أن نساعد بعضنا البعض من أجل المضي قدما نحو ما هو أفضل للعالم.
0: وقدم ترامب دعوة لرئيس الصيني لزيارة البيت الأبيض في سبتمبر المقبل.
1: It is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th, and we look forward to it. And I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. It's a very special relationship.
0: أذهب مباشرة إلى نادية البلبيسي مفادة العربية إلى بكين. نادية، أهلا بك معنا في هذه الليلة. نادية، منذ أمس ونحن نتابع معك لحظة الوصول لزيارة الرئيس والاستقبال ومجريات القمة حتى هذه، يبدو أن نادية ليست جاهزة معنا. كل حال سنعود إلى نادية في سياق هذه النشرة لنعرف المزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة واليوم الأول لها للرئيس ترامب. نستكمل معكم في أخبار الزيارة. أيضا وزارة الخارجية الصينية قالت بأن تشي أبلغ ترامب أن تايوان هي القضية الأكثر أهمية في العلاقات الصينية الأمريكية.
3: خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد الرئيس شي جين بينغ على أن قضية تايوان هي القضية الأكثر أهمية في العلاقات الصينية الأمريكية، وإذا تم التعامل معها بشكل صحيح فستتمتع العلاقات الثنائية باستقرار شامل. أما إذا أسيء التعامل معها فإن البلدين سيواجهان صدمات وربما نزاعات. إن استقلال تايوان والسلام عبر مضيق تايوان أمران متناقضان، ويمثل الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق أكبر أرضية مشتركة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الجانب الأمريكي التعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر.
0: ترامب رافقه وفد اقتصادي رفيع يضم نحو 18 من كبار رؤساء تنفيذيين لأبرز الشركات الأمريكية، في خطوة تهدف إلى دفع بكين نحو مزيد من الانفتاح التجاري وتخفيف القيود التي تواجه الشركات الأمريكية داخل السوق الصينية.
4: حط دونالد ترامب رحاله في العاصمة الصينية وسط مشهد احتفالي صاخب، وبرفقته فريق الأحلام الخاص به إلى جانب وفد

0: اقتصادي ثقيل يحمل لقب رجال التريليونات، ويضم نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين لعمالقة التكنولوجيا والأعمال في الولايات المتحدة، الذين يقفون خلف إمبراطوريات مالية هائلة تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 27 تريليون دولار، رقم يوازي تقريبا حجم الاقتصاد الأمريكي بالكامل، ويفوق الناتج المحلي الإجمالي للصين، بل يتقدم على اقتصاد الاتحاد الأوروبي مجتمعا. وأسماء تعد من بين الأكثر تأثيرا ونفوذا على مستوى العالم، يتقدمهم جينسون هوانغ من إنفيديا، وإيلون ماسك من تسلا، وتيم كوك من أبل، ولاري فينك من بلاك روك. في ظل هدنة تجارية هشة، يحمل المشهد رهانات اقتصادية كبيرة، مع مساع أمريكية لانتزاع مزيد من الانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية وتسهيل وصول مبيعات التقنيات المتقدمة وصفقات الطيران، فضلا عن معالجة العقبات التنظيمية التي لا تزال تعترض طريق الشركات العالمية نحو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
1: People don't know. Whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together.
2: أتطلع إلى العمل معكم لتحديد المسار بما يجعل عام 2026 عاماً تاريخياً ومفصلياً يفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.
0: بكين أبدت استعدادها لفتح أبوابها أمام الشركات الأمريكية بما يمنحها فرصاً إضافية لتعزيز حضورها، في إطار استعداد لتوسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات ضمن بيئة دولية تتسم بتصاعد الاضطرابات. هذه الزيارة هي الأولى لرئيس أمريكي إلى الصين منذ نحو عقد، يعاد خلالها فتح قنوات التواصل بين أكبر قوتين بعد مرحلة من التوتر التجاري والتنافس الاستراتيجي. الزعيمان تعهدا ببناء جسور الثقة بدلاً من تعزيز الانقسام في أجواء من التفاؤل تحيط بمستقبل العلاقات الثنائية.

هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. غارات موسعة على جنوب لبنان والبقاع بالتزامن مع الجولة الجديدة للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

أهلا بكم ونستكمل إذن باقي الأخبار في هذه الساعة التي نخصص الجزء الأكبر منها حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. ماذا يجري في هذه الأثناء وما الذي جرى خلال الساعات الماضية؟ نادية البلبيسي معنا الآن موفدة العربية من بكين. أهلا بك نادية، مساء الخير نادية، وأنت تتابعين

0: لحظة بلحظة، لحظة الوصول وحتى تفاصيل هذا اليوم الطويل. والآن يعني حل المساء في توقيت بكين، هل يمكن القول بأن الأمور ماضية نحو اتفاق ما، خرق ما حول بعض الملفات التي الجاري بحثها الآن حيث أنتم نادية؟
1: تدين هناك اتفاق في الكثير من الملفات خصوصا الاستثمارية. أوكي. البيت الأبيض أعلن في الواقع بأن هناك نية صينية بالاستثمارات بالقطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية في الولايات المتحدة. قال أيضا البيت الأبيض بأن الصين ستشتري النفط الأمريكي، وهذه نقطة مهمة. لماذا؟ لأنه كما تعرفين الصين تعتمد على إيران بالدرجة الأولى، هي أكبر مستورد للنفط الإيراني. أيضا التصريح بأن الصين لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وبأنها لن تسمح لها بفرض رسوم على جمركية على كل ناقلات النفط والسفن التي تعبر عبر مضيق هرمز، ولا لعسكرة المضيق كما قالت. إذن الكثير من الاتفاقيات، اختراق ربما لا، لأنه كنا نتحدث عن ربما سقف توقعات محدود نوعا ما، رغم أنه الرئيس قال بأنه لن يطلب مساعدة الصين في الملف الإيراني، لكن كنتيجة لهذه الأجواء الإيجابية والاحتفالية بالدرجة الأولى وهذا الحب الكبير بين الرجلين. يعني قبل قليل كنت أستمع إلى هذه اللقطة الذي قال فيها ترامب بأن مستقبلنا مرتبط مع بعضنا البعض، وقد لا يعرف كثيرون بأننا عندما كنا نمر بمشاكل كنا نتصل ببعضنا ونحل هذه المشاكل. دعاه إلى الحضور إلى واشنطن في سبتمبر القادم. هذه القمة بدون أدنى شك مهمة، لأنها بالفعل تعمق لعلاقة مستقبلية بين عملاقين يتربعان على عرش الاقتصاد العالمي. ومن هنا هذا الدفء الذي سمعناه طوال اليوم، سواء كان في البداية باللقاء الثنائي عندما قال ترامب لتشي أنت رجل عظيم، أنا فخور جدا بصداقتك. نحن نتحدث ليس عن دولة حليفة نادين، لا نتحدث عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى ودول الخليج، نتحدث عن دولة ند منافس للولايات المتحدة. إذن ما رأيناه اليوم بالفعل يشي بأن هذه العلاقة الشخصية ترجمها ترامب إلى علاقة مصلحة مشتركة بين البلدين.
0: يعني وقال تشي لترامب يعني نريد أن نكون حلفاء في هذه المسألة وحتى شركاء وليس خصوم، عندما وصف في هذه النقطة. يعني عندما نتحدث عن هذه الإيجابية التي تنقلينها نادية اليوم، هل يمكن القول بأن حتى هذه القمة فاقت التوقعات على عكس التوتر اللي كان سائد في الفترة الماضية فيما يتعلق بحرب الرسوم وما سبقها أيضا من حرب تجارية بين البلدين، وإن كان في هدنة تجارية ولو هشة بينهما
1: إلى حد ما؟ يعني لم نتحدث عن عقوبات أمريكية على بنوك صينية حاولت الالتفاف حول العقوبات المفروضة على إيران بشراء النفط، لم نتحدث عن رفع التعرفة الجمركية على الإطلاق. يعني منذ بداية هذه القمة، منذ أن وصل الرئيس ترامب وهو دائما ينبهر بالمظهر، يعني عندما استقبله فرق عسكرية وأطفال يحملون أعلام أمريكية وورود وإلى آخره، هو يعتقد بأنه هذا شيء يعني مميز يعبر عن تقدير الصين له، ومن هنا يترجم هذه العلاقة التي كانت أكيد علاقة شائكة بين الدولتين عندما أتى نيكسون إلى هنا. الآن نتحدث عن دفء وكأنها تحولت إلى علاقة صداقة وإلى حلف جديد للولايات المتحدة. هناك إدراك من البلدين خصوصا من الصين بأنه يجب العمل على القواسم المشتركة بين البلدين، لأنه بالنهاية البلدين تضررا بشكل كبير من أزمة من جائحة كوفيد، وبعد ذلك خرج الاقتصادان وتعافيا إلى حد ما، دخلنا في حرب إيران، الجميع يبحث عن حل. وعلى فكرة البعض يرى بأنه التصريحات الصينية اليوم، ورغم أنها لم تكن يعني داعمة بشكل كبير يعني للموقف الأمريكي من ناحية المفاوضات، أو لكن أن يحتفى بالرئيس ترامب بهذه الطريقة، وهو الذي يعتدي على إيران، ترجم وكأنه بالفعل هذا الضغط صيني. وبالتالي عبور 30 سفينة في الساعات الماضية عبر مضيق هرمز، البعض رأاه هو نصر في الواقع لهذه القمة التي حققت الكثير، لكن كان هناك تحذير من شي جينبينغ عندما قال بأن تايوان هي خط أحمر، والرئيس ترامب لم يجب على السؤال ماذا بشأن تايوان، وكأنه يريد عدم تعكير الأجواء وتصفيتها والإبقاء على هذه الأواصر.

0: الذي قال بأن في حفل العشاء هي ثقافية وحضارية ودور الصينيين في بناء الولايات المتحدة. إذا نتحدث عن مرحلة قادمة مستقبلية للبلدين، مؤسسة بالتحديد على مصالح تجارية.
1: ما هكذا وصفها حتى الرئيس الصيني، يعني مستقبل صيغة جديدة للعلاقات. شكرا نادية، سنكون معك دائما وأبدا. شكرا جزيلا نادية بلبيسي. صوت مجلس النواب العراقي على تمرير البرنامج الوزاري لحكومة علي الزيدي. أدى الزيدي و14 وزيرا تمت الموافقة عليهم أمام اليمين الدستورية البرلمان، فيما تم تأجيل التصويت على 9 وزراء لما بعد عيد الأضحى، من بينهم وزيرات الداخلية والدفاع والتعليم العالي. وخلال الجلسة تمت الموافقة على بقاء فؤاد حسين بمنصبه وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة. إلى بغداد جابر جمال مراسل عربية. أهلا بك جابر معنا في هذه الساعة، وأنت الآن في قلب الحدث لكي تضعنا في تفاصيل حتى هذه اللحظات حول منح البرنامج الوزاري لحكومة الزيدي الثقة. من بقي في هذه الحكومة؟ من هي الأسماء الجديدة؟ آخر التفاصيل.
2: عم طبعا أنهى المجلس التصويت على حكومة علي الزيدي الذي كان مكلفا قبل ساعات، واليوم أصبح قبل قليل بصلاحيات سيادية ودستورية كاملة. 14 حقيبة وزارية تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب العراقي لكتل سياسية مختلفة، أبرز تلك الكتل وزارة النفط للإعمار والتنمية، وأيضا وزارة الصناعة لحزب تقدم، وكذلك وزارة الصحة للنهج الوطني، ووزارة الزراعة لدولة القانون بزعامة نوري المالكي، وأيضا وزارة الموارد أصبحت من بعهدة كتلة بدر النيابية، وأيضا وزارة التجارة لتحالف السيادة، وأيضا وزارة العدل، ووزارات أخرى حقيقة 14 حقيبة وزارية تم التصويت عليها. لكن الخلافات لم تكن غائبة في جلسة اليوم. كان من المفترض وبحسب ما اتفق عليه وبحسب ما وصلت إلينا من معلومات وتسريبات أن يتم التصويت على 18 وزارة، لكن هنالك 4 وزارات لم يتم التصويت عليها، أو عندما حان وقت التصويت كانت هنالك خلافات من قبل أعضاء مجلس النواب. هذه الخلافات تركزت بعدم التصويت من قبل الكتل السياسية الأخرى على المرشح بحد ذاته، وهذا ما اعتبره بعض المرشحين أو بعض الكتل السياسية هو انقلاب على الاتفاقات التي حصلت، باعتبار أن ما حصل اليوم من جلسة ومن عملية تصويت جاءت بعملية توافقية وعملية احتساب النقاط بين الكتل السياسية. وصلت بعض الاختلافات وبحسب المعلومات لدينا داخل الكتل نفسها، اختلفت على مرشح كتلتها وبالتالي لم ينل التصويت. أتحدث عن وزارة الداخلية لدولة القانون، لم يصوت عليه بشكل كامل من أعضاء مجلس النواب، فقط يعني كتلته وأيضا كتل أخرى ساندته، لكن لم يحصل على الرقم الذي يؤهله للوصول إلى يعني منصب وزير الداخلية. أيضا وزارة الإعمار والإسكان، هذه الوزارة مرشحها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني. أيضا وزارة الثقافة لم يحصل التصويت عليها. وأيضا هنالك وزارة أخرى، وزارة التخطيط، أيضا كانت هنالك خلافات. وصلت هذه الخلافات إلى مشادات عالية في بعض الأحيان من قبل أعضاء مجلس النواب، لكن بالتالي حسم الأمر، ونحن الآن في يعني دورة جديدة، دورة حكومية جديدة، الرئيس الخامس أو السادس عفوا للعراق علي الزيدي، فازت حقيبته الوزارية ب14 وزارة. أما باقي الوزارات، نحن نتحدث عن 23 وزارة مجمل وزارات الحكومة العراقية، إضافة إلى التي لم يصوت عليها، هنالك وزارات أيضا أجلت إلى ما بعد العيد، والسبب أن هنالك خلافات عليها. مثلا بعض الكتل أيضا هنالك فيتو الأمريكي على بعض الشخصيات، شخصيات الفصائل المسلحة أو الأحزاب التابعة للفصائل المسلحة، بالتالي لم يتم التصويت عليها اليوم. أتحدث عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة بحسب العرف، نعم، يعني توزيع الوزارات إلى أعصاب أهل الحق، لم يصوت عليها، بالتالي سوف يكون هنالك وقت آخر لإجراء عملية التصويت بعد عطلة العيد.
1: جابر، إلى جانب المطالب الأمريكية والتي أشرت إليها، هل الخلافات هي على أسماء الوزراء أنفسهم أم

0: على أسماء الائتلاف الذي يتبعون إليه؟
1: بشكل عام الرفض الأمريكي واضح، أي كتلة لديها فصائل مسلحة وأجنحة مسلحة لا تشارك في الحكومة العراقية بأي منصب تنفيذي، وهذه هي الاشتراطات الأمريكية التي وصلت عبر رسائل مكتوبة ورسائل مباشرة إلى أعضاء الحكومة العراقية وأيضا إلى رؤساء الكتل السياسية. بالتالي سواء كان هذا الاسم بحد ذاته يعني شخص خارج الكتل السياسية فقط كونه منتمي للفصائل أو داخل الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة، الجميع عليه فيتو، وهذا يبدو واضحا عدم تمرير البرلمان للوزارات التي يوجد عليها هكذا أشكال. يعني تم تمرير موعد آخر وهو بعد العيد للتصويت على باقي الوزارات.
0: نعم.
1: بعض الوزارات الأخرى تم الاتفاق مع الكتل السياسية الأخرى من غير الفصائل على إبقاء فصائل لا يتم التصويت عليها إلا بعد عطلة العيد، والسبب أن يكون هنالك توافق أكبر، أي تخوفت بعض الكتل التي لم يدرج وزراؤها في جلسة اليوم إذا ما تم التصويت بشكل تام على الكابينة الوزارية ربما قد لا تصوت هذه الكتل لوزراء الفصائل المسلحة، بالتالي سوف تم التأجيل أو تم التأجيل فعلا إلى عطلة ما بعد العيد باتفاق أسمية في الأحزاب السياسية أسمية باتفاق وطني.
0: هذا التأجيل لعطلة ما بعد العيد، هل يمكن أن نسمع عن أسماء جديدة، تغيير ربما في الأسماء في الفترة المقبلة؟
1: ربما يحدث ذلك. هنالك شيء غريب حقيقة حصل في جلسة اليوم، نحن عاصرنا تشكيل حكومات كثيرة، مثل هكذا جلسة تحتاج إلى ساعات طويلة وقد تبقى مفتوحة إلى أيام، وهذه مخالفة أيضا للدستور العراقي، لكن جلسة اليوم مضت سريعا، مجرد ما أن افتتحت بدأ رئيس المجلس بقراءة المنهاج الوزاري وأيضا كلف الوزراء وأيضا تم التصويت على الكابينة وتم تأدية اليمين الدستورية، مضى الأمر سريعا وهذه خلاف العادة ما كان يحصل في السنوات السابقة. أما عملية تغيير الأسماء هذا وارد جدا، وأيضا كان يحدث دائما في كل جلسة برلمانية يحدث تغيير للأسماء، رغم أن هذه الخلافات التي حصلت اليوم تبين أن هنالك خلافات على بعض الأسماء التي رشحت، هنالك حديث عن اتفاق مسبق، بالتالي إذا الخلاف الذي حصل اليوم على الوزارات هو خلاف على أسماء المرشحين، بالتالي سوف تضطر هذه الكتل إلى سحب الأسماء التي فشلت اليوم بنجاح الاختبار، اختبار التصويت من قبل أعضاء مجلس النواب، سوف يستبدلون بأصوات أو بنواب آخرين أو بشخصيات أخرى سوف يرشحون إلى المناصب الوزارية، تحدث عن وزارة الداخلية ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة الثقافة ووزارة التعليم ووزارات أخرى.
0: شكرا جزيلا جابر جمال لمراسل العربية بمجلس النواب العراقي. بدأت في وزارة الخارجية الأمريكية جولة مفاوضات مباشرة جديدة بين إسرائيل ولبنان بحضور سفيري البلدين بواشنطن، ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة من المفاوضات ليومين. وقال مسؤول لبناني لرويترز إن بيروت ستطالب إسرائيل بوقف النار فورا للمضي في المحادثات، بينما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح حزب الله أولا. تعهد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بأن الحكومة ستفي بوعدها بإنهاء الفوضى السياسية. أعرب ستارمر عن أسفه لاستقالة وزير الصحة ستريتينغ قائلا أنه سينفذ وعده بطي صفحة الفوضى التي رفضها الشعب البريطاني رفضا قاطعا في الانتخابات الأخيرة. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي

0: يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير

0: يجب أن تعرف أكثر.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر
5: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

نادي ريال مدريد يفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة. وليفربول في ضيافة أستون فيلا لحسم مقعد مسابقة دوري الأبطال. الاتحاد يلاقي الاتفاق في الدوري السعودي.

0: هذه أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. البداية من الدوري السعودي لكرة القدم، وفي إطار الجولة 33 للمسابقة يحل الاتحاد ضيفا على الاتفاق الليلة في الدمام. الاتحاد يسعى لتحقيق الانتصار للمحافظة على المركز الخامس والاقتراب من المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، وهو نفس الهدف الذي يسعى إليه الاتفاق كذلك. وكانت مباراة الذهاب قد شهدت فوز الاتفاق بهدف دون مقابل في جدة. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي، يستضيف القادسية صاحب المركز الرابع نادي الحزم تاسع الترتيب. مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز القادسية بخمسة أهداف لهدف واحد. وتتواصل هذه الجولة من الدوري السعودي، غدا الجمعة التعاون يلاقي ضيفه الرياض، ولدى الفريق العاصمي 26 نقطة بالمركز السادس عشر، فيما يحل التعاون خامسا ب 52 نقطة. ويلعب فريق ضمك أمام ضيفه الفيحاء، ويملك أصحاب الأرض 26 نقطة بالمركز الخامس عشر، بينما يأتي الفيحاء بالمركز العاشر ب 38 نقطة. توج نادي الكويت الكويتي بلقب مسابقة دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه. دعونا نتابع.
1: يعني احنا الان سحبنا معنا احد الانديه الكويتيه يدش التصفيات، ونحن نتاهل تاهل مباشر، فهذا يعني شرف لنا نكون داعمين للانديه الاخرى وتواجدها في البطولات الخارجيه لتمثيل دوله الكويت الغاليه.
2: من زمان نحتاج لغه بيفرحنا، نقول مبروك للجميع، مبروك للشعب الكويتي الغالي جدا اللي شجعنا من اطياف المجتمع. نقول لهم تستاهلون، افرحوا، نادي الكويت دائما الحمد لله بطل.
3: اليوم ورينا شخصية الفريق، شخصية العميد، الحمد لله. ممكن بس البطولة هذه كانت معناتها ناقصتنا، خاصة في الجيل هذا.
4: يمكن المباراة كانت صعبة جدا، لكن شخصية البطل كانت موجودة النهاردة الحمد لله، وحاضر عند اللاعبين. وأهم حاجة إن احنا خدنا البطولة، كنا دايما بنطمح للنجمة الرابعة، ربنا كرمنا بها الحمد لله.
5: كيف تقول عن الهدف كابتن؟ الهدف
4: الحمد لله.

0: جه في وقته واحسن ما الواحد يتمنى، اللهم لك الحمد.
1: كنا عارفين الخصم، شايفينه خصم تقريبا يلعب 8 محترفين في الملعب، ما تخلناش بتركيب تقريبا. بدايه المباراه كانت صعبه لينا، اثر علينا نفسيا، لكن قمنا بالتغييرات، قمنا خاصه بتغيير الرسم التكتيكي بين الشوطين. صراحه الجيل هذا اللي موجود في نادي الكويت يستاهل لقب خارجي. لما تكون مسيطر 10 سنين محليا، دائما نقول المحلي هو الاساس، المحلي هو اللي يوديك حق الخارجي.
2: يمكن السيناريو كان صعب، مباراه مثيره، استقبلنا هدفين في بدايه المباراه، لكن بشخصية نادي الكويت وبشخصية إخواني اللاعبين قدرنا نرجع للمباراة.
3: كان علينا ضغط، الكل شاف، كنا فترة 60 يوم صعبة، لعبنا مباريات صعبة هناك، بعدين وقفنا رجعنا شوي، كان علينا ضغط.
4: إلى إنجلترا، حيث يتواصل الصراع في الجولة ما قبل الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين نادي ليفربول ومضيفه أستون فيلا على المقعد المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويتساوى الفريقان ب 59 نقطة لكل منهما، ويحتل فريق المدرب سلوت المركز الرابع بفارق الأهداف عن منافسه. في آخر 5 مواجهات بين الفريقين فاز فريق المدرب سلوت 3 مرات وتعادل مرتين.
5: في إقليم الباسكي الإسباني وبالتحديد بمدينة هونداريبيا، يوم 3 نوفمبر عام 71 ولد أوناي إمري وسط عائلة ارتبطت بكرة القدم لعدة أجيال، إذ كان والده خوان وجده أنطونيو حارسي كرة قدم، ليبدأ هو الآخر رحلته صغيراً مع ريال سوسيداد دون أن يحقق شهرة كبيرة في ركل الكرة. الشخصية الحقيقية لإمري ظهرت حين اتجه إلى عالم التدريب مبكراً، ليبدأ رحلة طويلة من العمل التكتيكي والتحليل الفني الدقيق. بدأ أولى خطواته التدريبية مع لوركا ديبورتيفا عام 2004، لكن أولى بصمته البارزة جاءت مع ألميريا حين قاده إلى المركز السادس في الدوري الإسباني وضمان التأهل إلى الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا في موسمه الثاني مع الفريق، قبل أن يصنع مجده الحقيقي مع إشبيلية بتحقيق 3 بطولات متتالية في الدوري الأوروبي في إنجاز تاريخي غير مسبوق. تواصلت إنجازات أوناي لكن خارج إسبانيا وبالتحديد في فرنسا مع باريس سان جيرمان الذي قاده للتتويج بالدوري والكأس مرتين، وكأس السوبر الفرنسي في مناسبتين، وكأس الرابطة الفرنسية مرتين. الدوري الإنجليزي كان الوجهة المقبلة لأوناي من بوابة أرسنال لموسم واحد قبل أن يقال لسوء النتائج. عاد لإسبانيا وقاد فياريال لأول نهائي أوروبي في تاريخه، وتوج رفقته باليوروبا ليج ثم الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. محطته الحالية مع أستون فيلا أعادت الفريق إلى الواجهة الأوروبية بعدما أعاد للنادي شخصيته في الملاعب الإنجليزية والقارية. الفريق تأهل الموسم الحالي إلى نهائي الدوري الأوروبي في أول حضور للنادي في مباراة نهائية قارية منذ 44 عاماً. خارج المستطيل الأخضر، إمري متزوج من لويزا فرنانديز وله ابن يدعى لاندر مواليد 2003. لاندر ثالث أفراد عائلة إمري الذي اختار منصب حراسة المرمى ويلعب حالياً مع ريال يونيون الإسباني.
4: ومن إنجلترا معنا الإعلامي سام لي. سام مساء الخير، أهلا بك معنا. أولا أهمية هذه المباراة سام بلغة الأرقام.
6: بالفعل هذه المباراة مهمة جدا، سيكون هنالك أيضا فرق أخرى تراقب هذه المباراة، لأنه وإذا فاز أستون فيلا وانتهى أيضا في المركز الخامس هذا يعني أنه لديهم مركز إضافي. إذا بالفعل هذا هنالك فرق أخرى كبورموث أيضا تتطلع إلى هذه المباراة، بالإضافة إلى ليفربول الذين بحاجة الآن إلى فوز إضافي للتأكيد على هذا الموضوع. بالفعل إذا انتهوا في المستوى الخامس هذا الأمر يعد أمرا إيجابيا جدا، ولكن بالفعل هذه المباراة مهمة جدا لأن أستون فيلا وبالنسبة لنتائجهم لم تكن جيدة جدا لأنهم كانوا يركزون على أوروبا، ومن الصعب أيضا لليفربول الآن في مركزهم تحقيق أي فوز حتى.
4: تمام سام، كيف نجح أوناي إيمري ببناء فريق أستون فيلا وهل أثبت قيمته الحقيقية مع هذا الفريق؟
6: بالفعل أن المدرب كان لديه الكثير من الإنجازات في أوروبا في السابق، وحتى بيّن أنه من بين المدربين الذين كانوا متمرسين

0: كان في أوروبا أيضا. وبالنسبة لأستون فيلا هو كان قريبا جدا بالفعل من المدير لدى الفريق وكانت علاقتهما جيدة جدا وكان في وضع جيد أيضا. إذن كان هنالك لاعبين جدد كانوا ينضمون إلى الفريق وهو كان يعرف جيدا هؤلاء اللاعبين لأنه في بعض الأحيان المدير لم يكن يوافق عليهم ولكن بالفعل هو كان قد حصل على ثقة المدير بالإضافة إلى اللاعبين وهذا الأمر يشرح لماذا كان أداؤه جيد جدا.
1: لكن يقال بأن هناك خلافات شديدة بين إدارة أستون فيلا والمدرب أوناي إيمري خاصة فيما يتعلق بسوق الانتقالات.
0: نعم بالفعل أن المدير الذي كان في السابق وكان صديقا كبيرا قد غادر ولذلك أعتقد هذا من بين الأسباب الذي كانوا بالفعل ناجحين في السابق. لذلك ومرة أخرى إذا كان المدرب صديقا جيدا مع المدير وبعدها يغادر من الطبيعي جدا أن يكون هنالك بعض الخلافات مع الإدارة في النادي. ولكن لست أكيدا ما إذا الوضع سيء لهذه الدرجة فيما يتعلق بالأداء على الملعب كان هذا الموسم قويا جدا. بالفعل قد يكون هنالك بعض الخلافات مع الموظفين ولكن هذا أمر لا يؤثر بالفعل بأداء اللاعبين.
1: على الجانب المقابل سلوت مستمر مع ليفربول أم سيرحل في نهاية الموسم؟
0: بالفعل يبدو وكأن سلوت سيبقى مع ليفربول. كان هنالك اجتماعا مع النادي منذ عدة أسابيع وحسب فهمي أن سلوت كان لديه أيضا اجتماع مع فان دايك كابتن الفريق وكان الشعور بعد الاجتماع هو أن سلوت سيبقى لموسم آخر. وأيضا قرأت تقريرا آخر أنهم يريدون أيضا أن يحافظوا على وجود سلوت في الموسم المقبل ولكن قد يتغير هذا الأمر إذا خسر ليفربول في مباريات المقبل وهذا الأمر ممكن لأن هنالك عدد كبير من الجماهير الذين قد سئموا بالفعل من نتائج فريق ليفربول. لذلك من المحتمل أن يغادر الفريق ولكن أني الآن هو إبقائه للموسم المقبل.
1: تمام. أين ستكون الوجهة المقبلة للاعب المصري محمد صلاح؟
0: سؤال جيد. أعتقد أن الجميع الآن يعتقد أن محمد صلاح يريد أن يلعب في المستوى المرتفع في أوروبا وأعتقد أيضا ورأيت الإعلانات حول استثمارات بالنسبة للدوري السعودي وأنها ستستمر. هذا الأمر قد يكون خيارا بالنسبة لصلاح أن يتجه إلى السعودية ولكن هذا الموضوع كان بالفعل موجودا في الآونة الأخيرة في بريطانيا ولكن يمكنه أيضا أن يلعب في أوروبا في دوري أبطال أوروبا ولكن سنرى ما الذي سيحصل.
1: من إنجلترا الإعلامي سام لي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا جزيلا. وبعد الفاصل نتابع في هذه النشرة. نادي ريال مدريد يفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. في إسبانيا فتح نادي ريال مدريد باب الترشح لانتخابات رئاسة النادي بعد إعلان رئيسه فلورنتينو بيريز الدعوة إلى انتخابات ينوي الترشح إليها من جديد. وأشار النادي الملكي في بيان رسمي إلى أن باب الترشح سيبقى مفتوحا حتى 23 من الشهر الحالي، ومن بين شروط أن يكون المرشح عضوا في النادي منذ 20 عاما وأن يقدم ضمانات مالية بقيمة 187 مليون يورو. وكان بيريز قد تم انتخابه بالتزكية في شهر يناير من العام 2025 رئيسا للنادي لأربع سنوات. ويلتقي الليلة ريال مدريد مع ريال أوفيدو ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ولن تؤثر النتيجة على الترتيب النهائي للنادي الملكي الذي فقد أمل الفوز باللقب بعد خسارته في الجولة الماضية أمام برشلونة، ويحتل المرتبة الثانية في ترتيب مسابقة الدوري الإسباني ب77 نقطة.
1: أزمة كبيرة يعيشها البيت الأبيض في العاصمة الإسبانية مدريد للموسم الثاني على التوالي. سيخرج الريال خالي الوفاض بلا ألقاب بارزة. فلورنتينو بيريز خرج في مؤتمر صحفي استثنائي ليؤكد استمراره على رأس إدارة النادي نافيا بشكل قاطع نيته تقديم الاستقالة. فاجأ المتابعين بإعلانه الدعوة إلى انتخابات جديدة رغم أن ولايته الحالية تنتهي في 2028. بحسب الأنباء الإعلامية فإن التنافس قد يشهد دخول رجل أعمال يدعى إنريكي ريكيلمي البالغ من العمر 37 عاما ويقيم حاليا في المكسيك حيث يتولى رئاسة إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة عالميا. ويبحث النادي الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا عن مدرب جديد. اسم واحد يطرح منذ أسابيع البرتغالي جوزي مورينيو لخلافة أربيلوا والعودة للنادي الذي أشرف على تدريبه بين عامي 2010 و2013. هيثم بن حماد، العربية.
0: ومن مدينة برشلونة الإسبانية معنا بول بايوش الصحفي المختص في كرة القدم الإسبانية. بول مساء الخير، أهلا بك معنا. أولا، لماذا سارع بيريز بإجراء انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد؟
2: فعلاً سؤال جيد. كانت أسابيع صعبة جداً بالنسبة لريال مدريد، ولكن أعتقد أن فلورنتينو بيريز كان يعتقد أن هنالك بعض الأشخاص الذين كانوا يقدمون أنفسهم لهذا المركز من أجل طرده من النادي. هو لم يتحدث عن شخص، ولكنه كان يتحدث عن إنريكي جيرمي، وهو رجل أعمال مهم جداً في إسبانيا. وبحسب فلورنتينو بيريز كان بدأ بالفعل يتحدث مع أشخاص ذات أهمية من أجل أن يكون المدير المقبل لنادي ريال مدريد، وبالفعل هو يتمتع أيضا بسلطة كبيرة وشعبية كبيرة في إسبانيا، ولذلك كان بالفعل فلورنتينو بيريز يود أن يتخذ هذا القرار.
0: تمام. السؤال المهم والمطروح بول، من سيغادر من لاعبي الريال وهل هناك أسماء مرشحة للتعاقد معها؟
2: هذا سؤال أيضا جيد، لأن بحسب ما نعرفه هو أنه فيما يتعلق بفلورنتينو بيريز هو يفكر أنه ما يحتاج إليه هو شخص مهم يعرف كيف يمكنه أن يتعامل مع اللاعبين المهمين في الفريق. ليس هنالك أي أخبار الآن حول لاعبين مهمين كمبابي أو فينيسيوس أو غيرهم من اللاعبين النجوم، ولكن هنالك حديث، وتماما كما حصل في الانتقالات السابقة، أن هنالك حديث كثير اليوم حول الأسماء، لا سيما عدد كبير من اللاعبين الذين قد ينضمون إلى ريال مدريد. إذن هنالك حديث كثير الآن حول اللاعبين، وبحسب ما نعرفه أنه أن الأبواب مفتوحة الآن، ولكن سنرى ماذا ستكون أو ما ستؤول إليه الأمور، لأن الأسماء مختلفة الآن لا سيما فيما يتعلق بالوسط وبالدفاع. إذن هنالك بعض الأسماء التي يحكى عنها اليوم، إلسو فرنانديز، وهو بالفعل من بين الأسماء المهمة جدا، وفلنرى كيف ستتعامل فريق تشيلسي مع هذا الموضوع.
0: تمام. عند الجهاز الفني هل أصبح مريد

0: مورينيو قريبا من تدريب نادي ريال مدريد.
1: أعتقد أنه قريب جدا أن يصبح المدير المقبل، ولكن لا يمكن بالفعل تأكيد هذا الموضوع، لأن الأشخاص في المجال يقولون أن نسبة 99% من انضمامه أن مورينيو بالفعل هو الشخص الذي يمكنه أن يعيد الانضباط في غرفة الملابس، ويمكنه أن يدير الفريق تماما كما تعامل مع فينيسيوس ومبابي وبيلينغهام، وهذه أسماء كبيرة جدا. إذن في هذا الموسم هم يعانون من أجل العمل، ولذلك فلورنتينو يعتقد الآن أنه بسبب خبرة مورينيو يمكنه مساعدة النادي لكي يحقق فوزا مرة أخرى.
0: تمام. جماهير النادي تسأل لماذا تغير سياسة النادي فيما يتعلق بالتعاقدات؟ الكثير من الصفقات لم تكن بالمستوى المطلوب.
1: هل يمكن إعادة السؤال؟
0: جماهير نادي ريال مدريد تسأل لماذا تغير سياسة النادي فيما يتعلق بالتعاقدات؟ الكثير من الصفقات لم تكن بالمستوى المطلوب.
1: نعم بالفعل، بالنسبة لريال مدريد كانت استراتيجياتهم صعبة، لم يكونوا يريدون الاستثمار في سوق الانتقالات، لا سيما فيما يتعلق بمبابي، كانوا ينتظرون الوقت السانح، وكانوا أيضا لم يريدوا بالفعل الاستثمار بالكثير من الأموال، وبالفعل الجماهير كانوا يطالبون النادي بأنه لم يصرف الكثير من الأموال ولم يتصرف بشكل سريع من أجل حل المشاكل الذي كان يواجهها النادي. إذن لا سيما وان كان هنالك عدد كبير من الاصابات في الوسط وفي الدفاع وحتى في الهجوم، وهذا امر هو داخل النادي، والامر يتعلق بالمدرب ايضا وخيار اللاعبين. اذا هنالك حاجه للاعبين اضافيين، وبالفعل بحسب النادي وبعد موسمين كان النادي غير قابل على الفوز، وهذا الامر يجعلهم اكثر عدائيه في سوق الانتقالات فيما يتعلق بلاعبين جدد.
0: من برشلونة بول بايوش الصحفي المختص في كرة القدم الإسبانية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أخيرا الختام من مباراة الفتح والنجمة المقامة حاليا في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ينقل كرة إلى الأمام بحثا عن سعيد بعطية، محاولة الهجوم، أخذ المساحة، يتقدم، يرسل كرة خطرة، جول خطرة، جول مش ممكن، جول جول جول جول جول، الله، الهدف الأول يأتي لأبناء النخيل، يسجل في مرمى النجمة، والنجمة الآن يتلقى الهدف الأول، والفتحاوي كان ناوي منذ البداية وسجل الآن فارغاس، 1-0 هنا في الأحساء، 1-0 عن طريق نجياس. يا سلام على الكرة من البداية، شوف الانطلاقة، شوف التمريرة، شوف الاستلام، بعد ذلك التسديد، ومن ثم مرة ثانية سجل فارغاس الكرة في الشباك، والهدف الأول يأتي لمصلحة النموذجي. 1-0 إذن في المباراة، 1-0 للفتح الآن عن طريق

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير

0: يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
0: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: محل نقاش الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
8: لنعرف،
9: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
10: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
11: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
2: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
12: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.

0: ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: طاب مساؤكم وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لفوكس نيوز إن رئيس الصيني شي جين بينغ تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى إيران. أضاف ترامب أن تشي عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن الصين لديها مصلحة كبيرة في ذلك وأن رئيس الصيني يرغب في عودة مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة عودة الأوضاع بمضيق هرمز لما كانت عليه قبل الحرب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني في أثينا.
1: أكدنا على ضرورة خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية بما يسهم في ضمان أمن المنطقة، وشددنا على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية بفتح مضيق هرمز وعودة الأوضاع فيه إلى ما كانت عليه، بما ينسجم مع القانون الدولي ويحفظ استقرار الاقتصاد العالمي واستمرار حركة التجارة والطاقة الدولية. كما أعربنا عن تقديرنا ودعمنا جهود الوساطة التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية والتي أسهمت في التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكدنا على أهمية مواصلة الجهود الرامية للتهدئة والتوصل إلى حل شامل مستدام يعالج جميع مشاغل دول المنطقة ويعزز أمنها واستقرارها.
0: قالت الاستخبارات الروسية إن احتمالات تجدد الهجمات الأمريكية على إيران لا تزال قائمة. فرئيس الاستخبارات الروسي سيرجي ناريشكين أكد أن إنهاء الصراع المرتبط بإيران ما زال بعيد المنال ولا يمكن استبعاد حدوث موجة جديدة من التصعيد. صوت مجلس النواب العراقي على تمرير البرنامج الوزاري لحكومة علي الزيدي. أدى الزيدي وأربعة عشر وزيرا تمت الموافقة عليهم أمام أدوا اليمينة أمام المحكمة الدستورية البرلمانية، فيما تم تأجيل التصويت على تسعة وزراء لما بعد عيد الأضحى، من بينهم وزير الداخلية والدفاع والتعليم العالي. وخلال الجلسة تمت الموافقة على بقاء فؤاد حسين بمنصبه وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة. أعلن تحالف دعم الشرعية توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرا ومحتجزا من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف برعاية الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي إن الاتفاق يشمل 27 أسيرا ومحتجزا من قوات التحالف، بينهم سبعة سعوديين، وشدد على أن ملف الأسرى والمحتجزين إنساني ويحظى باهتمام قيادة القوات المشتركة حتى عودة كل الأسرى والمحتجزين باليمن. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: لحظات وحدانية. فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم في ساعة حوار. قمة تاريخية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. قمة بكين تتبعها قمة أخرى بعد 4 أشهر من الآن. ترامب دعا شي جين بينغ لزيارة واشنطن في سبتمبر المقبل، اللقاء الذي دام لأكثر من ساعتين بحثت فيه كافة الملفات: الحرب في إيران، أزمة مضيق هرمز، التعاون الاقتصادي، وأيضا أزمة تايوان، رسائل ورسائل مضادة. لكن هناك أيضا الكثير من نقاط الالتقاء. ترامب اتفق مع شي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كان هناك اتفاق أيضا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز، والأهم رفض أي رسوم إيرانية على السفن التي تمر عبر المضيق. الرئيس الصيني تحدث بلغة يفهمها ويحبها ترامب. شي يقول: معا يمكن أن نجعل أمريكا عظيمة مجددا، ومعها الصين أيضا. أما ترامب رد ويقول إن علاقته مع شي جين بينغ ليس لها مثيل. لكن السؤال: هل وجد الزعيمان حلولا لمشاكل بلديهما ومشاكل العالم أيضا، أم أننا أمام مجرد رسائل بروتوكولية سرعان ما تنهار أمام تباين المصالح؟ هذا هو محور نقاشنا اليوم في ساعة حوار. أهلا بكم.

في نقاش هذا اليوم نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، الدكتور سمير صالحة الأستاذ في العلاقات الدولية، أهلا بك دكتور سمير. أيضا أستاذ مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوروبية، أهلا أستاذ مصطفى. أستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى بشبكة العربية الأخبار، أهلا بك أستاذ مسعود. وأيضا أستاذ بشار جرار الكاتب.

0: والمحلل السياسي. أهلا بك مجددا أستاذ بشار. دعونا قبل أن نبدأ هذا النقاش نبدأ بأبرز موقف صدر حتى الآن عن القمة. البيت الأبيض في منشور عبر منصة إكس وعقب لقاء القمة بين ترامب وشي جين بينغ، البيت الأبيض يؤكد أن أمريكا والصين اتفقتا على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، رسالة أولى يريدها ترامب وحصل عليها كما يبدو. ترامب أيضا أكد أن علاقة واشنطن مع بكين ستكون أفضل من أي وقت مضى وسيكون هناك مستقبل زاهر للبلدين.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. Whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
0: بعد هذه الزيارة لبكين ترامب بدوره وجه دعوة لشي جين بينغ لزيارة البيت الأبيض في 24 من سبتمبر المقبل.
1: It is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th and we look forward to it and I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. It's a very special relationship.
0: أما الرئيس الصيني شي جين بينغ فأكد بأن النهضة في الصين يمكن أن تسير بالتوازي مع شعار ترامب لنجعل أمريكا عظيمة مجددا.
2: إنها زيارة تاريخية. هذا العام هو بداية خطط الصين الاقتصادية من أجل التنمية الاقتصادية. إن شعب الصين والشعب الأمريكي شعبان رائعان وذلك من خلال تحقيق تطوير الدولة الصينية وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. وسويا يدا بيد يمكننا أن نساعد بعضنا البعض من أجل المضي قدما نحو ما هو أفضل للعالم.
0: أبدأ معك دكتور سمير وأنت تنظر للرسائل التي ظهرت حتى هذه اللحظة، ليس هناك بيان ختامي صدر حتى الآن، لكن من الرسائل ومما قاله البيت الأبيض، مما قاله الصينيون، مما قاله الأمريكيون، هل تعتقد أننا أمام حلحلة حقيقية للملفات أم مجرد بيانات بروتوكولية لا أكثر ولا أقل؟
3: نعم، مساء الخير أولا. لا طبعا، يعني الرسائل تذهب باتجاه انفتاحي إيجابي إذا شئت، سواء كان على المستوى الثنائي في العلاقات بين البلدين أو على المستوى الإقليمي والدول أيضا في التعامل مع الملفات التي تعني الطرفين. يعني واضح تماما أنه هذه الزيارة يعني أهم ملخصاتها هي سياسة فتح الأبواب بين البلدين وأيضا توسيع رقعة فتح الأبواب باتجاه الإقليم والملفات العالمية.
0: بالكلمات أم بالأفعال؟
3: لا طبعا الترجمة أنا أظن ستأتي، يعني ربما الآن لن نقوم بعملية تحليل سريعة ومبكرة، لكن أظن على ضوء ما تبعناه وسمعناه ورأيناه سيكون هناك تحول في التعامل مع الكثير من المسائل بين البلدين. نقطة هنا ملفتة جدا أنه مثلا دعوة الرئيس الصيني لزيارة
0: الولايات
3: المتحدة الأمريكية، هذه الدعوة مؤشر مهم على أنه هذه الزيارة التي قام بها ترامب ليست فقط زيارة يعني بروتوكولية أو زيارة فقط مرتبطة بتطورات المشهد اليوم، في رغبة باتجاه تكثيف هذه الزيارات وتفعيلها. نقطة أخيرة علينا أنا وأنت أيضا أن نتابع على ضوء هذه الزيارة ارتداداتها بالنسبة للعديد من القوى الفاعلة في العالم، يعني روسيا كيف ستستقبل هذه التطورات، أوروبا كيف ستستقبل، الهند، العديد من الدول الإقليمية الفاعلة المؤثرة. هذه نقطة أيضا برأيي مهمة في مسألة قراءة نتائج القمة التي تابعناها في بكين.
0: طيب أستاذ مصطفى، وأنت تنظر للبيانات التي خرجت حتى هذه اللحظة في الإطار الاقتصادي، هل نستطيع أن نقول أنه حدث شكل من أشكال التوافق الاقتصادي الذي يستطيع أن يؤسس لعلاقة يعني متوازنة مستقرة بين الأمريكيين والصينيين في المستقبل؟

0: بدون شك في النهاية هذه العلاقة تأتي تتويجا للقاءات ما بين وفود فنية حصلت أكثر من مرة سواء في أوروبا وقبل القمة ب 24 ساعة عقد لقاء على مستوى الفنيين الاقتصاديين بما يتعلق بالصين وبما يتعلق بالولايات المتحدة في سيول في كوريا الجنوبية. فالنهاية هم في هذا اليوم ما شفناش الرئيسين بيتفق على شيء لأنهم أوريدي كانوا متفقات. الآن كان نوع من إعلان أن المشكلات في طريقها إلى الحل. حتى في الدعوة بعد 4 شهور في النهاية ستستمر المفاوضات الفنية حتى يأتي تشي إلى الولايات المتحدة. في النهاية لا هذه الزيارة لها أهمية كبيرة جدا. بدأت يعني بخفض التصعيد على الأقل على المستوى الاقتصادي ما بين البلدين. صحيح الآن احنا بنشوف كلام لكن في النهاية يعني كان الحرب في أساسها كانت حرب كلامية. فعندما يتوقف هذا الكلام ويبدأ ينخرط كلا الطرفين في مفاوضات جادة ومباشرة بوفود فنية اقتصادية فيما يتعلق بكل رغبة طرف فيما يتعلق بوقف التعريفات الجمركية والعقوبات المضادة وإلى آخره، كل هذه الأمور مهمة جدا ناخدها في الاعتبار ونقيم ما بعد الزيارة الثانية في للجانب الصيني أو للطرف الصيني إلى واشنطن. هنا ساعتها نقدر نحدد هل فعلا بدأت الأرقام وبدأت الأسواق أمام الطرفين تكون مفتوحة، بدأت التعريفات الجمركية تقل، بدأت نقل التكنولوجيا يعود مرة أخرى، هل الصين ستوفي بفكرة أن هي وعدت بشراء النفط الأمريكي، هل هذا حدث أم لم يحدث؟ كل هذه الأمور
1: هناك حتى اتفاق على أكثر من 200 طائرة بوينغ
0: 500 كمان، يعني مش 200، احنا بنتكلم على 500 طائرة بوينغ. فهي كل هذه الأمور نقدر نقيمها أمامنا 4 شهور، نقدر نقول أن الدعوة الثانية كانت وقتا لتقييم مدى قدرة بكين وواشنطن على الالتزام
1: تحويل هذه الكلمات إلى أفعال.
0: صحيح.
1: طيب أستاذ بشار، هناك نقطة مهمة الآن تطرح، ما نراه من بيانات يعني لافت حقيقة. صحيح. اللغة الدبلوماسية الرصينة والاقتصادية وما إلى ذلك، لكن أمريكا تختلف عن الصين. الصين يحكمها الرجل الواحد، يعني نستطيع أن نقول بأنه ما يقوله رئيس شي جين بينغ يعبر عن المؤسسات الصينية، لكن ما يقوله ترامب ربما يعبر عن السياسات، عن مؤسسات الدولة الأمريكية لعام، لعامين، لثلاثة أعوام، ومن بعد ذلك لا أحد يعلم مصير هذا الانفتاح. هل ما حدث اليوم كان انفتاح إدارة أمريكية أم انفتاح مؤسسات أمريكية؟
2: إدارة ومؤسسات ورئيس واستمرار للولايات الأولى، هذا إذا أريد أن ألخص ما تفضلت به أخي أسامة بعد الشكر الاستضافة الكريمة بمعية زملائي الكرام. هذا آخر ساعة حوار لدينا في هذه المجموعة الطيبة. باعتقادي عزيزي، اللافت كان بالرغم من عدم صدور بيان مشترك، لكن لغة البيان بما تضمنته من تصريحات سبقتها صدر صدور هذا البيان، بما تضمنتها من إشارات حتى في البروتوكول، كلها كانت تشير إلى ما تفضل به أخ مصطفى. هذا تم الإعداد له إعدادا جيدا، تم الاتفاق على كل هذه الأمور التي تتطلب دورا للمؤسسات وتتطلب استمرارية حتى فيما بناه من عهد نيكسون. لأنه كل هذا الفتح الذي جرى اليوم باعتقادي أنه فتحا عظيما، كان فتحا عظيما على الصعيد الثنائي ويراهن عليه الجانبان. هذا التوقيت مهم جدا في سبتمبر، هو آتي لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه سيغادر من نيويورك ويأتي إلى واشنطن وتكون الزيارة اللي هي يرد فيها على زيارة الرئيس ترامب. ولكن التوقيت قاتل لأنه 9 في سبتمبر قبل أشهر من الانتخابات،
1: أقل
2: من شهرين. وهذا يعني ماذا عزيزي؟ إنه هو عندما يحتفي الآن، كانت معنا مي تذكر وتحدثت عن الثري بيز،
1: صحيح،
2: البيف والصويا والبوينغ، واللي ما تفضلت فيه دقيق. تم الإعلان عن 200، ولكن اللي قالوا 500 هو الحلم، هو الشعار اللي كان ببداية افتتاح هذه المحادثات. 200 هو الرقم اللي تم إعلانه
1: بشكل رسمي.
2: هذا يظهر عزيزي إنه في شيء تم الاتفاق عليه كأفق، كخريطة عمل، ولكن الإنجاز كيف تحقق، هنا يأتي دور المتابعة على ما تم الإعلان عنه. وأفضل من يلخص ذلك كلمتان، كلمة وردت على لسان البيان وصفت بأنه good talks، هذه كانت محادثات جيدة، وبين من قالها عفويا اللي هو انفيديا، سألوه كيف كانت المحادثات عن الرقائق، excellent، it was an excellent. وهذا الفرق، يعني هذا مهم جدا، لأنه رجل الأعمال عندما، وخاصة انفيديا،

0: هو اصلا من تايوان واللي هو موضوع الرقائق معروف قديش حساس الصينيين.
1: صحيح.
0: ويصف هذه المحادثات بانها كانت اكسلنت. هذا الشيء يبشر
1: طيب
0: بخير.
1: سأتي إليك أستاذ مسعود، لكن أيضا يعني في إطار حديث الضيوف الكرام عن الصور التي ظهرت لنا من خلال هذه، يقولون دوما في الإعلام بأن الصورة بألف صورة. كلمة
0: نعم.
1: الصور التي ظهرت أيضا من خلال هذه الزيارة كانت هناك صور تحمل دلالات رمزية كبيرة، نعرض عليكم أيضا ونتابع جزء من هذه الصور. مثلا صورة من استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم أو قبل ساعات في قصر الشعب، قاعة الشعب الكبرى والتي تقع وسط العاصمة بكين. ترامب كما نرى نزل من سيارته الرئاسية وكان في انتظاره شي جين بينغ. كانت هناك أيضا مصافحة قوية بين الزعيمين، مصافحة تحمل الكثير من الدلالات. ثم توجه ترامب أيضا ليصافح الوفد الصيني الذي كان في استقباله. أيضا مشاهد أخرى من حفل العشاء الذي جمع الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين مع الوفد المرافق. الزعيمان دخلا معا وسط تصفيقات قوية أيضا من الحاضرين. أيضا لقطات ومشاهد أخرى لفرق عسكرية وحرس الشرف الصيني أثناء تقدم ترامب وشي للمنصة الشرفية قبالة قاعة الشعب الكبرى. طبعا هذا الأمر له دلالات سياسية لأن هذا البروتوكول الرئاسي يعني يتم اعتماده لاستقبال ترامب، فهناك أيضا دلالات سياسية، خاصة بأنه الرئيس ترامب معروف عنه بأنه يعجب ويحب كثيرا مثل هذه الاستقبالات الفخمة كما هو معروف عنه. أيضا صور أخرى كذلك أيضا لفرق أطفال وهم يلوحون بالأعلام الوطنية الصينية الأمريكية في مراسم استقبال ترامب عند قاعة الشعب الكبرى. هنا أيضا بدا ترامب سعيدا للغاية بهذه المراسم وهذه الدقة كذلك في المراسم ووقوع جمع ووقوف عدد من الأطفال ووقف أمامهم يصفق لهم كذلك ويحييهم. وجود طبعا فرق للأطفال في مراسم الاستقبال الرسمية في الصين هو تقليد بروتوكولي عريق في الصين وله كذلك دلالات سياسية وثقافية عميقة ضمن فلسفة الدبلوماسية الصينية لإظهار الصداقة بين الشعوب. مشاهد أخرى أيضا لانطلاق القمة، قمة المباحثات التي جرت بين ترامب وشي والتي دامت لساعتين وقرابة نصف الساعة. أيضا هذه الصورة البارزة لأبرز قيادات كبرى الشركات الأمريكية الذين قاموا بمرافقة ترامب في هذه الزيارة، كما نرى يتقدمهم إيلون ماسك وجينسون هوانغ رئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بالإضافة أيضا لتيم كوك من شركة أبل وعدد أيضا آخر من رجال الأعمال الأمريكيين. صورة لافتة كذلك أيضا أخرى أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي ضمن مراسم الاستقبال ترامب خارج قاعة الشعب الكبرى، ويقف أعضاء الوفد الأمريكي وهم يضعون أيديهم على صدورهم لتحية العلم الأمريكي. أما ماركو روبيو الممنوع من دخول الصين في المشهد، صورة للحظة مصافحته للرئيس الصيني شي جين بينغ وهو يصافح وزير الخارجية ماركو روبيو والفريق الأمريكي المرافق لترامب في هذه الزيارة. طبعا هذه الصورة لها أهمية كبيرة لأن روبيو كان يخضع لعقوبات من الصين وكان أيضا ممنوع من دخول الصين بسبب مواقفه المعادية لها منذ أن كان سيناتور في الكونغرس الأمريكي، لكن كما هو معلوم السياسة لها أحكامها كما يبدو. أيضا انبهار روبيو بقاعة الشعب في بكين بدا واضحا، هذه المشاهد اللافتة وهي تظهر وزير الخارجية الأمريكي وهو يتأمل بانبهار شديد الزخارف والتصاميم في سقف قاعة الشعب الكبرى في بكين قبيل انطلاق قمة ترامب وشي. طبعا تابعنا يعني جميعا هذه الصور اللافتة والتي يعني كانت محط الكثير من التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، لكن أتي إليك أستاذ مسعود في نقطة مهمة، يقول بأن هناك اتفاق ما بين ترامب وشي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أي أن الصين ترفض امتلاك إيران لسلاح نووي،

0: دلالة هذا التصريح؟
1: قبل أن أرد على هذا السؤال اسمح لي أشير إلى نقطة. نحن أمام تحول تاريخي مهم، تحول من ضفتي الأطلسي إلى ضفتي الهادي. هذا التحول هو تحول بدأ 1991 مع سياسة البينج بونج، هنري كيسنجر أول من زاره وبعد ذلك الرئيس الأمريكي، واستمر هذا الأمر. ولكن الاهتمام الاستراتيجي الأمريكي لم يتحول إلى هذه الضفتين إلا أعتقد بهذه الزيارة. هي في واقع الأمر توجت هذا التحول، وأوروبا قد تكون إحدى الخاسرين في هذا الوسط، في هذا التحول. أوروبا قد تقدم هي الأخرى، لأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، قد تقدم هي الأخرى لفتح قنوات مع الصين، لأن التجارة بين الصين وأوروبا أيضا تجارة كبيرة.
0: وأعتقد يعني توجه أكثر من رئيس
1: أما الإيرانيين، أعتقد بأن الوضع الإيراني الجانبين أراد أن لا تصبح إيران حجر عثرة على هذه العلاقة، على طريق هذه العلاقات. لذا كل الإجراءات التي تتخذ وتصريحات الجانبين هو أكبر دليل بأنهم يريدوا إزاحة حجر العثرة على هذه

0: الطريق، وهذا لا يعني بأن الصين ستصبح عدوة أو ضد إيران، ولكن سوف تبذل قصارى جهدها لكي لا تكون حجر عثرة على العلاقات بين بكين وبين نعم.
1: يعني يقولون بأنه ترامب اتفق مع الشيعة على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، إيران نفسها تقول أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. السؤال في الآلية، يعني أمريكا ليست فقط لديها مشكلة في أن تمتلك إيران سلاح نووي، إيران أمريكا تريد أن يكون هناك ضمانات لعدم امتلاك إيران لسلاح نووي. تختلف مثلا في مسألة التخصيب، لا تريد وجود تخصيب، لا تريد وجود مواقع نووية في إيران. هل تعتقد بأن الصين تتفق مع الأمريكيين أم تتفق فقط في الإطار العام أنه لا تمتلك إيران سلاح نووي، لكن الأدوات والآليات التي يتحدث بها الأمريكيون هناك اختلاف عليها؟
0: لا أحد يعرف ذلك، نكون صريحين. ولكن الصين هي تحاول نقل الرسالة الإيرانية للأمريكيين، هي تحاول نيابة عن الإيرانيين تطمئن الأمريكان بأنها لن تتجه إلى السلاح النووي، ولكن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي يظهر بأنه غير واثق من هذا الأمر. لماذا؟ قال نحن لا نطلب، لم نطلب من الأمريكان شيء بهذا الخصوص، الصينيين هم من بادروا بذلك. وحتى ترامب عندما تحدث هو تحدث عن مبادرة الصين وحديث الصين بخصوص إيران وليس طلب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا فرق بين الاثنين. لا، نحن نعرف بأن الصينيين يريدون أن يحافظوا على إيران كزبون، ولكن كما قلت هذا الزبون يجب أن لا يزعج السياسة الصينية الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مهم بالنسبة للصينيين. المسألة الأخرى، قال الرئيس الأمريكي بأن الشي وعده بأن

أمريكية، وهذا مهم بالنسبة للصينيين. المسألة الأخرى، قال الرئيس الأمريكي بأن الشي وعده بأن لن يزود إيران بالأسلحة ولن يزود إيران بالعتاد. نحن نعرف التعاون الصيني الإيراني تاريخه قديم، خاصة في البرنامج الصاروخ الإيراني. الصين قبل فرض عقوبات التسليح على إيران هي من لعبت دور أساسي في نقل البرنامج.

0: إيران، لأن من يشتري كل هذا النفط له علاقة مع الإيرانيين. هنا يأتي الدور الصيني باعتقادي. في البداية سيبدأ من مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز أصبح مزعجا للاقتصاد الصيني وللاقتصاد الأمريكي، ثم بعد ذلك أعتقد ينتقل إلى النووي. الآن الأولوية الأولى هي للمضيق باعتقاد.
1: طيب دكتور سمير، بالنظر إلى وجهة النظر الأمريكية الآن، هل نستطيع أن نقول بأن أمريكا بهذا الخطاب التصالحي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبلوا فكرة صعود الصين

0: هاي نقطة مهمة جدا في العلاقات بين البلدين، لأنه كما تعرف أنت أيضا حجم التوتر وحجم الخلافات إلى جانب البنية الاجتماعية الثقافية السياسية في البلدين متباعدة تماما، وحتى لا أقول أنه كانت دائما في حالة من الصدام أو المواجهة. لذلك على المستوى السياسي الرسائل التي تبعناها قبل قليل في هذه الزيارة مهمة جدا، هذا لأنه في عنا مشاكل الآن لم تطرح لم تناقش، حتى الإعلام أيضا على مستوى العالمي لم يقترب من هذه المسائل. الأجواء الإيجابية ضغط على كل هذه المسائل، يعني مسألة مثلا الحريات في الصين لم نسمع في هذه الزيارة تطرح أو
1: لن تسمح عموما من أي من إدارة ترامب تحديدا، لم يعد هذا ملف.
2: لا لا لا، هو كان ترامب وعد مثلا بأنه يعني عميد الصحفيين في هونغ كونغ أن يتم الإفراج عنه، واعتبر بأنه هذه مسألة الرجل سيفرج عنه بكل سهولة. هذا صحيح. وعد سيحاسب عليه أمام الأمريكيين بالمناسبة، لأنه وعد وقال بأنه هذا أمر سهل للغاية.
0: برافو، هذه نقطة يعني كنت أريد أن أشير إليها، إلى جانب أنه أترك موضوع الحريات جانبان، يعني الانفتاح الثقافي بين الطرفين كيف سيتشكل، هذه مسألة ما زالت يعني غير واضحة حتى الآن. لذلك أنا تحدثت وقلت أنه تكثيف الزيارات على المستوى السياسي سيسرع عملية ربما الانفتاح أكثر فأكثر. لكن سأنهي فورا، أستاذ بشار يعرف ذلك أفضل مني، عندك الانتخابات الجزئية في الولايات المتحدة الأمريكية
2: في نوفمبر
0: كيف ستكون ارتدادات الأجواء؟ يعني هل الداخل الأمريكي سيتبنى بالشق الخارجي في موضوع الصين تحديدا دعم هذه النقطة؟ برأيي تحتاج فعلا إلى قراءة على مستوى الداخل الأمريكي، هل سيقبل ويتبنى هذه السياسة الترامبية إذا شئت الجديدة بهذا الانفتاح السريع على الصين أم لا؟
2: طيب أستاذ مصطفى، لافت طبعا التحذير الاستراتيجي الذي تحدث به الرئيس الصيني اليوم فخ ثيوسيدس، هو معروف في التاريخ هذا الصراع ما بين سبارتا وأثينا والذي بسببه قامت الحرب. البعض يقول بأنه صحيح سبارتا يعني فازت في هذه الحرب لكن اليونان جميعها خسرت. دلالة توجيه هذا التحذير الاستراتيجي للرئيس ترامب في بكين من قبل الرئيس شي جين بينغ؟
1: يعني هو الحقيقة ممكن نقول أن هذا أول لقاء أمريكي صيني أو صيني أمريكي منذ تعقد يعني تعقيد العلاقات مع الإدارة الديمقراطية السابقة ووصف يعني تشينو ديكتاتورا إلى آخره. يعني مسألة الصدام في أو اللغة الخطابية الحادة في هذه المسألة في مسألة الصدام أو مسألة تايوان، لأن دي أول لقاء تقريبا يتم من هذه الفترة.
2: صحيح، لكن كان هناك الكثير من المحادثات الهاتفية.
1: لا صحيح، لا أنا بتكلم على أول لقاء بين الزعماء البلدين. يعني في النهاية الصين تنظر صحيح عندها ناريتيف معين، عندها تصور أو مشروع داخلي أننا قوة صاعدة بقوة يعني على الساحة الدولية والعالمية، وده مشروعها الداخلي اللي بتروجه دايما. الولايات المتحدة أيضا لديها الناريتيف الخاص بها أن الصين أصبحت نوع من يعني خصم استراتيجي وسياسي زي ما وصفه ماركو روبيو. في النهاية يحاول الرئيس الصيني أن يتحدث ويبعد فكرة الصدام بعيدا عن النماذج اللي ضربها،
2: لكن هناك تفسير ايضا لاستخدام مثل هذا المصطلح، انه الرئيس الصيني يقول للرئيس الامريكي عليكم ان تتقبلوا بوجودنا على الساحه، ويربط هذه المساله بفخ ثيوديليدس، وانه اذا لم تتقبلوا ستكون نهايه هذا الامر هو صراع عسكري كما حدث ما بين سبارتا واثينا.
1: يعني تمام، التاريخ عادة يعني في أمور بتتغير، لا يجب إسقاط التاريخ القديم على التاريخ الحديث.
2: أكيد
1: تمام، لكن اللي أنا عايز أقوله أن الصينيين حتى في خطابهم الآن في التحذيرين، سواء هذا التحذير أو التحذير على تايوان، يختاروا أننا لن نريد صداما ولا نريد صداما، نريد تعاونا في كافة القضايا، ويمكن الوصول إلى حلول في كل القضايا الخلافية، خصوصا أن إدارة ترامب كانت متعاونة وإيجابية للغاية، رغم أنها إدارة على حسب ما حضرتك بتقول هل هي إدارة أم مؤسسات، كانت كل المؤسسات الأمريكية الآن بتخضع لفكرة السكور ضد الصين. فأي موقف صيني اليوم سيحسب لها، لأن لا يمكن أن أنت تزايد على هذه الإدارة أنها تنازلت أمام الصين. يعني لا، مش حدش هيجي يقول لماركو روبيو انت تنازلت، في النهايه انا كان علي عقوبات وذهبت الى الصين.
0: سياسيا اوكي، بس على مستوى الشعب داخل
1: صحيح. لا خلينا نتكلم بعيدا، صحيح، لكن نتكلم على النقطه الثانيه. يعني احنا بنتكلم ان اي اتفاق الان للتفاهم او لان الولايات المتحده تاخذ المخاوف الامنيه والسياسيه والقوميه للصين سيكون بالنسبه للصين فعل ايجابي جدا. يعني على سبيل المثال

أو لأن الولايات المتحدة تأخذ المخاوف الأمنية والسياسية والقومية للصين سيكون بالنسبة للصين فعل إيجابي جدا. يعني على سبيل المثال تأخير عملية تسليح الجزيرة زي ما بيسموها الصينيين اللي هي تايوان، ده بالنسبة للصينيين مسألة مهمة جدا، يمكنهم بناء عليها علاقات جيدة لعقود قادمة وليس لسنوات. دي مسألة ماشي. طيب لما نيجي نقول أن الولايات المتحدة لا تستهدف القطاع الاقتصادي أو المصرفي الصيني بأي عقوبات نتيجة أي خلافات سياسية، ده بالنسبة أيضا

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

تعقيدات الحرب التجارية بينهما. كل هذه الملفات فرضت نفسها على طاولة المفاوضات بين ترامب وشي في كل لقاء وفي كل مناسبة. من 2017 وحتى 2026 طريقة التعاطي انتقلت مع الملف النووي الإيراني من الانسحاب المباشر عام 2018 كما قام ترامب إلى عقوبات اقتصادية صارمة ثم مواجهة عسكرية والآن حصار بحري غير مسبوق. أما بكين تعاملت مع الملف لفترة طويلة.

دفعت أمريكا لإعادة صياغة شاملة لعقيدتها العسكرية، وتحول تركيز وزارة الحرب حاليا بما يحمي هذا الاسم من مدلولات، طبعا يحمله من مدلولات من الحرب على الإرهاب والحروب غير المتناظرة مثل حرب أفغانستان والعراق، إلى استعداد لصراع أكبر عالي الشدة ضد خصم يوازيها أو يقاربها في القوة والاستعداد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. نتحدث هنا طبعا عن الصين في ظل تنامي حدة الخطاب الصيني تحديدا حيال تايوان. أعود إليك أستاذ بشار، نحن أردنا أن نذهب في هذه الإطلاق

0: لاحظ ما الذي جرى الآن. عندما بدأ في الولاية الثانية الرئيس ترامب كان يتحدث، حتى كان يهاجم بايدن عندما قال إنه يعني كمن يأكل عشاء أو لانش، حتى لأنه هذا بثقافة المدارس في أمريكا إنه يأكل غذاؤه يعني ضعيف. فهو قال لا، الصين عندنا تحدي ومشكلة وحقيقة هذا الأمر. في كل مراكز الأبحاث الأمريكية ما زالت روسيا هي تعتبر الخطر، ولكن ما زالت هذه الرؤية موجودة.
1: ستيف بانون له كتاب مهم.
0: ستيف بانون عدو لترامب الآن. ستيف بانون هو منظر بالولاية الأولى قريب إلى ترامب، لكن الآن هو من ماجا الذي يغرد بعيدا عن سرب ترامب. هذا أؤكد لك، يعني أعلم ذلك كماجا.
1: لكن هناك أشخاص يقولون بأن هؤلاء يعني مجموعة وقفت في مسألة
0: متفقين
1: في فترة سابقة.
0: متفقين، ولكن انظر ماذا فعل، ماذا فعل بالولاية الثانية ترامب؟ عندما طرح موضوع بنما الكل تفاجأ. لماذا تذكر بنما الآن؟ قام بإيقاظ العالم أن أوروبا عليك أن تراجع نفسك، الناتو يجب أن تراجع نفسك، الشرق الأوسط يجب أن يراجع نفسه في تحالفاته، وأنهي بقضية التغريدة موجودة بعدما قام بتوجيه ضربة قوية لإيران. ماذا قال؟ نعود إلى ضبط النظام العالمي.
1: هنا هذه النقطة، الأفعال تقول ترامب ذهب للصين بعد أن غير النظام في فنزويلا الذي كان حليفا لبكين. هذه نقطة.

0: قادمة قادمة لإيران السادات أحد الوحيدة
1: الصين سنرى الصين هي التي كانت
0: رفعت الغطاء
1: كانت طريق الالتفاف سننتظر ردة
2: الفعل الصينية في مجلس الأمن
1: رفعت الغطاء وإيران فقدت هذا هذا الطريق للالتفاف على
0: الأيام سيد مسعود جون
3: أستاذ بشار جرار شكرا جزيلا أستاذ مسعود الفك دكتور سمير صالحة أستاذ مصطفى شلة شكرا جزيلا ختام ساعة حوار لهذا اليوم في أمان الله.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية فالوقت يمضي بلا توقف ولكل حركة تأثير يدوم للأبد العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه أخبارنا عالمك من مكان واحد
5: العالم الليلة الآن على شاشة العربية

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: محل نقاش الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة

0: ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية. هنا العالم ليلى التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة، ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين. من هرمز إلى تايوان، ترامب وتشي في قمة إنعاش العلاقات وترتيب الملفات السياسية والاقتصادية.

0: أجواء احتفالية عكست دفء العلاقة الأمريكية الصينية، استثمارات ضخمة في هذه القمة وتحذير لإيران، لا للنووي ولا لرسوم في المضيق.
1: من واشنطن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. في العراق البرلمان يمنح الثقة لحكومة الزيدي ويبقي 9 حقائب بلا وزراء.
2: مراجعة مسيرتنا وتقييم أدائنا ووضع رؤية وطنية جامعة للمرحلة القادمة.
1: بعد غياب 10 أعوام حركة فتح تعقد مؤتمرها 8 لانتخاب قيادة جديدة لها.
3: المنافسة الشديدة على المناصب القيادية داخل فتح قد لا تكون التحدي الأصعب خلال أيام المؤتمر 3 بقدر ما هي محاولة الإجابة على الأسئلة الصعبة بشأن غزة ومستقبل الضفة الغربية.
1: في بريطانيا وزير الصحة يضغط على ستارمر يستقيل ويدعو لتغيير قيادة حزب العمال.
4: أما نحن في العاشرة فلدينا ملفات عدة أبرزها: خلال قمته مع ترامب، شي يستعين بقصة يونانية للتحذير من الحرب مع أمريكا. لدينا أيضا وبعد حديث صحيفة نيويورك تايمز عن إرسال أسلحة صينية لإيران، ترامب يقول إن شي تعهد له بألا يفعل ذلك.
5: وفي خارج الصندوق نكشف خفايا اتصالات إسرائيلية روسية. روسيا قد تكون حلا للنووي الإيراني عبر رئيس الموساد الجديد الذي يربطه عرق قديم بالاتحاد السوفيتي. وفي العراق أيضا ووسط ضغوط أمريكية بشأن دور الفصائل، الزيدي يعبر أول اختبار برلماني ولكن بحكومة غير مكتملة.

على وقع أنظار العالم دونالد ترامب وشي جين بينغ في أول لقاء بعد 9 أعوام داخل أروقة قاعة الشعب الكبرى. كان الصورة أشبه باستعراض للقوة والندية، كانت عدسات الكاميرات تلاحق أدق تفاصيل اللقاء. انتقل الزعيمان خلف الأبواب المغلقة، جلسا وجها لوجه حول طاولة غطتها بلفات شائكة حملها كل منهما كترسانة سياسية ثقيلة. وفي الخطابات التي تلت هذا اللقاء ظهرت رؤية كل زعيم، فخطاب ترامب جاء مباشرا يخلو من دبلوماسية 2017 مركزا بدقة على حماية السيادة التقنية الأمريكية. أما الرئيس الصيني فقد اختار كلماته بميزان الذهب، مؤكدا أن بكين لا تسعى للهيمنة لكنها في الوقت ذاته لن تسمح لأي قوة برسم حدود مستقبلها، في إشارة لا تخطئها العين لملف تايوان. إنه الصدام البارد في توقيت ساخن بين القطبين.

0: وأرحب مباشرة بمفردة العربية لبكين نادية البلبيسي. نادية أهلا بك معنا في العالم الليلة. سأبدأ معك من آخر التصريحات نادية. رئيس ترامب يقول لفوكس نيوز بأن تشي عرض المساعدة فيما يخص مضيق هرمز، ولكن هل اتضحت نادية طبيعة هذه المساعدة؟ كيف هو موقف ترامب أصلا مع هذا العرض الصيني، خصوصا وأنه كان سبق الزيارة بالقول بأنه لا حاجة للمساعدة الصينية فيما يخص إيران؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع نادية. على كل حال
1: أنا بسمعك بس الصوت بيروح وبيجي.
0: تمام تمام، تفضلي نادية.
1: أنا بسمعك
0: نادية. سمعت السؤال؟
1: لا ما سمعت السؤال.
0: فيما نادية كنت سألتك يعني اختصار الوقت فيما يتعلق بالعرض الصيني بالمساعدة فيما يخص مضيق هرمز، هل تضح مزيد من التفاصيل؟ يبدو أن الأمور عالقة، هناك خلل في الصوت والصورة من المصدر حيث نادية الآن. إنها الساعة 2:00 بعد منتصف الليل بتوقيت

0: توقيت بكين مساء في هذا اليوم. على كل حال سنحاول أن نعود إلى نادية في سياق العالم الليلة لنعرف المزيد من التفاصيل حول آخر ما توصلت إليه هذه الزيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث الأنظار كلها كانت إلى بكين اليوم. إذن في اليوم الثاني لزيارة دونالد ترامب لبكين لا تبدو العاصمة الصينية كما كانت في نوفمبر 2017. الفارق بين الزيارتين كالفارق الجغرافي بين البيت الأبيض والمدينة المحرمة. أستاذ حسن، أمامنا صورتين بين 2017 و 2026. أولا نبدأ معك حول مراسم الاستقبال وأيضا المراسم الأولى. في عام 2017 كانت الصين تحاول احتواء الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يصور بأن هناك رئيس أمريكي يريد أن يستكشف هذه القوة الصاعدة اليوم في العالم. إذا ما قرناها اليوم بهذا العام كيف؟
1: أهلا بك يا نادين. الحقيقة بالنسبة لمراسم الاستقبال كانت فاخرة في المرتين.
0: أوكي.
1: في الاستقبال الأول كانت فاخرة وأعجبت ترامب وأشاد بها كثيرا، وفي هذه المرة يبدو حتى الآن أنه معجب بكل ما شاهده وسمعه في الصين من لحظة وصوله إلى المطار في بكين وحتى الآن، وننتظر يوم غدا ماذا يمكن أن يكون هناك على برنامج الزعيمين. لكن برنامج الزيارة حتى الآن يشي بالفعل نادين اهتمام كبير ومنقطع النظير من البلدين، والعالم كله كأنه يترقب كل ما يصدر عن هذه القمة، كل التصريحات، كل المواقف، ليس فقط بالنظر إلى طبيعة الملفات المعروضة على طاولة البحث، وإنما بالنظر إلى شخصية الرئيسين. من حيث التكوين والتشكيل السياسي هناك فرق كبير كلنا نعرفه. الرئيس الصيني تحدر في المؤسسة الحزبية والسياسية والعسكرية في الصين منذ أمد بعيد. أما الرئيس الأمريكي فهو جاء من عالم الأعمال إلى عالم السياسة، لذلك هناك فرق جوهري في الخبرات وفي التكوين الذهني لكل
0: حتى فكرة العقيدة. يعني حفيد ماو تسي تونغ عندما نتحدث عن شي جي بينغ تحديدا.
1: صحيح.
0: طيب، ونحن أمام هاتين الشاشتين المقسمتين عندما نقارن بين ملفات 2017 وملفات 2026 وما جرى بحثه اليوم، نحن أمام ملفات أكثر تعقيدا أستاذ حسن.
1: صحيح، في ذلك الوقت في عام 2017 كانت مثل ما بتلاحظوا يعني معظم الاهتمامات كانت تجارية، إضافة
0: صحيح.
1: إلى ملف كوريا الشمالية كان معقدا جدا، وكان يطلب من الصين في ذلك الوقت أن تكبح جماح بيونغ يانغ فيما يتعلق بالتسليح والتجارب الصاروخية التي كانت تجريها وتزعج جيرانها اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى في المنطقة. في هذا العام الملفات مختلفة كليا
0: فعلا.
1: حتى في التجارة نعم هي ملفات تجارية واقتصادية، لكن نوعيتها اختلفت. اختبر البلدان، كل واحد اختبر قوة الآخر فيما يتعلق بالتجارة. الصين آذت أمريكا فيما يتعلق بصفقات فول الصويا، أذتها كثيرا. ترامب شعر بهذا الألم وتدخل شخصيا العام الماضي وعوض المزارعين الذين خسروا حوالي 12 مليار دولار. مليون مزارع منتحدث في أمريكا في الولايات الغرب الأوسط، وهم من القواعد الانتخابية الرئيسية والمهمة لترامب. لذلك في هذه المرة كل منهما عرف الآخر أكثر. الملفات برضو وجود ملف إيران وإن لم يكن ملفا رئيسيا، لكن كان هناك تقارب واضح بين الجانبين فيما يتعلق بمضيق هرمز وفيما يتعلق بعدم امتلاك إيران لأي نوع من الأسلحة النووية. اتفقوا على هذه الرؤية. واليوم ترامب قال إنه الرئيس الصيني عرض علي المساعدة في مضيق هرمز في إعادة فتح المضيق وفي الضغط على إيران، لكن ترامب قال أنا لم أطلب منه شيئا.
0: يعني وحتى إذا نظرنا لهذه الصورة، يعني جانب من الرئيس ترامب 2017 والجانب الآخر 2026، هل أستاذ حسن برأيك كان يفضل الرئيس ترامب أن يذهب إلى الصين وهو موقع أصلا على اتفاق وقف النار مع إيران، وبالتالي يستطيع أن يفاوض مع الصينيين في الملفات الشائكة منذ 2017 حتى اليوم بطريقة أقوى وأفضل؟
1: قطعا أتفق معك في هذه القضية، لأنه كان سيذهب إلى الصين وهو أكثر رشاقة، أكثر مرونة، ومحمل بأعباء أقل. كان كل تركيزه ممكن أن يصب على مسألة التجارة والاقتصاد، لذلك اصطحب معه وفد عريض من رجال الأعمال. لكن للملاحظة أيضا في عام 2017 كان معه 29 من المدراء التنفيذيين لكبريات الشركات الأمريكية في ذلك الوقت. الآن معه حيتان الاقتصاد والتكنولوجيا في أمريكا، لكن عددهم أقل، إنما مثل ما قلنا القيمة السوقية لشركاتهم أرقام فلكية ومذهلة.
0: يعني صحيح ملف جديد صدر على سطحه وهو ملف التنافس التكنولوجي والتقني بين البلدين، ولكن يبقى العقدة الأبرز ملف تايوان وهو رقم الصعب، أول خط أحمر وأخير ترسمه بكين لواشنطن. يبدو كأنه في تجنب للحديث عن ملف تايوان هذه الزيارة.
1: يقول العرب في الشعر إن البعض

0: روضة تدمي مقلة الأسد. تايوان جزيرة صغيرة حجمها يعني مساحتها 36 ألف كيلومتر مربع مقارنة بالصين 9 ملايين و600 ألف كيلومتر مربع لا تكاد تذكر، ولكنها مسمار في خاصرة الصين. والصين اليوم أعادت تأكيد موقفها من هذه القضية بشكل واضح وصريح وأمام العلن. في الجزء الذي أعلن من كلمة الرئيس الصيني كان بتحدث عن تايوان، عشان نظل حبايب ابعد عن تايوان، هذه كانت كلمة الرئيس الصيني بما معناه. في المقابل الرئيس الأمريكي تفهم هذا الموقف، وكان في هناك حديث عن صفقات تسليح. نتذكر أنه في نهاية العام الماضي كان في صفقات بقيمة 11 مليار دولار تسليح لتايوان، والسنة هناك صفقات تحت الشغل يعني شغالين
1: بس تم تجميدها
0: 14 مليار دولار تقريبا. فكل هذا ممكن بالفعل يصير فيه مثل ما قلتي، لأنه ترامب يبدو أنه منفتح شوي على هذه القضية. الجانب التايواني أعرب عن قلقه، خايفين أنه أن يقدم أي تنازل لترامب فيما يتعلق بمستقبل هذه
1: يعني الجزيرة. مقايدة ملف تايوان بملفات أخرى يريدها
0: هذا ما يقال، ولكن لم نرى علامة عليه يعني للأمانة. للتاريخ ترامب لم يقدم أي تنازل حتى الآن في العالم فيما نعرف، يعني لم يقدم أي تنازل أو يفاوض أو يساوم على هذا الموضوع.
1: طيب بين رئيس ترامب ورئيس تشي جين بينغ، يعني هذان الرجلان الآن ونحن ننظر إليهما ورغم أن كل منهما يشيد بعلاقته الجيدة مع الآخر، من الذي يظهر بالرجل القوي؟ هل ظهر ند للند في هذه الزيارة؟
0: هم بالفعل كذلك، هما بالفعل كذلك، لكن هناك فوارق مثل ما قلنا، فوارق في التكوين السياسي والخبرة السياسية لكل منهما والخبرة الاقتصادية. ترامب يتفوق بمسافة طويلة إذا ما تحدثنا عن الاقتصاد، لأنه عرف بالمقابل كيف يرد على الصين، فرض مجموعة من الإجراءات، اتخذ مجموعة من القرارات الإدارية والأوامر التنفيذية السنة الماضية حد كثيرا من طموح الصين، لكن الصين عرفت كيف ترد. حاربت أمريكا مش بالسلاح وإنما بالزراعة، عندما منع الرئيس الصيني صادرات فول الصويا من أمريكا وألحق بهم هذا الأذى الكبير. إذن الشخصيتين متفقتين على شيء مهم نادين، وهو أن بيننا صراع وتنافس، لا نريد لهذا التنافس أن يصل إلى مواجهة عسكرية مباشرة، خلينا ندير هذا الصراع. وهذا ما أشار إليه اليوم الرئيس الصيني، يبدو أنه يستشرف يعني المرحلة المقبلة، يدرس التاريخ كثيرا، وفي كلمته اقتبس عدة عبارات ذات دلالات تاريخية، وكان رددها بالمناسبة في لقاء سابق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. عنده بعد تاريخي يعني في الكلام اللي بتحدث فيه، يريد أن يدير الصراع ويدير المرحلة، لا نريد أن نصل بخطأ بسيط أو حسابات خاطئة إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين القوتين العظميين في العالم.
1: شكرا جزيلا أستاذ حسن الطرزي. وطبعا نبقى في ذات الملف مباشرة، نذهب مرة أخرى إلى نادية البلبيسي مفدة العربية إلى بكين. نادية سأعود وأكرر إليك السؤال، خصوصا وأنه يهم منطقتنا العربية. عندما يقول الرئيس ترامب لفوكس نيوز بأن تشي عرض المساعدة فيما يخص مضيق هرمز، هل اتضحت أكثر طبيعة المساعدة الصينية التي كانت عرضتها على الوفد والجانب الأمريكي؟ وما هو موقف الرئيس ترامب يعني خصوصا بأنه سبق الزيارة وقال لا حاجة للمساعدة الصينية فيما يخص إيران؟
2: صحيح، لكنه لن يرفضها إذا قدمها شي جين بينغ. هو يدرك تماما بأن هناك مصالح مشتركة للولايات المتحدة وللصين وللعالم في إعادة فتح مضيق هرمز. والحديث إذا بالفعل هذا ما حديث دقيق يعني بأن 30 سفينة عبرت المضيق ونحن نتحدث عن نهاية اليوم الأول لهذه القمة، هذا يعني بأن هناك تأثير صيني. يعني الإدارة كانت تريد أن تقنع الصين بأن مصلحتها هي مع الولايات المتحدة في إعادة فتح المضيق. أكيد الصين استفادت من النفط الإيراني الرخيص الثمن ولديها علاقة استراتيجية مع طهران، لكن بالنهاية الرئيس ترامب كان يتحدث عن إعادة صياغة هذه العلاقة مع الصين، وبيهم بكين بالفعل أن تقدم شيء ما للولايات المتحدة. لذا إذا بالفعل كان هناك كما تقول فوكس قبل قليل بأنه بالفعل سيكون هناك ضغط مباشر أو غير مباشر، علني أو غير علني، لكن بالنهاية الصين تستخدم الدبلوماسية الهادئة، هي ليست معروفة بتصريحاتها كما نعرف عن رئيس ترامب. كل السياسة الخارجية التي يقوم بها الرئيس ترامب عادة مفتوحة يعني للعلن، للصحفيين، للمستشارين، للعالم، للإيرانيين. كل ما نريد أن نعرفه من الرئيس ترامب هو على السوشيال ميديا ويتحدث معنا طوال الوقت، بينما الصين لديها طريقة مختلفة تماما في إدارة الأزمات، وهي تدرك بأن حاليا يمكن أن يعني تتحمل الصدمات أو التبعات لإغلاق المضيق لأنه لديها

0: مخزون من النفط يمكن أن تستمر به لسنوات، لكن على المدى البعيد أكيد سيؤثر فيها. وإذا كان الرئيس شي جي بينغ طموح بهذه الدرجة التي تحدث فيها ترامب ووصفه بأنه رئيس عظيم لدولة عظيمة لديه الكثير من المشاريع المستقبلية، لدرجة أن الرئيس رسم مستقبل الولايات المتحدة والصين في نفس الخط وقال لدينا المستقبل المشترك، يمكن أن نتحدث بالفعل بأنه يمكن أن يتحرك في هذا الملف، وخصوصا الذي استبقت تصريحاته قبل ساعتين من الآن أو ما شابه، عندما قال بأنه إيران لن تعسكر مضيق هرمز ويجب أن يبقى مفتوحا للملاحة. إذا هذا إقرار من الصين بضرورة عدول إيران عن هذا القرار بالتحديد.
1: نادية سريعا، إذا أردنا نضع النقاط على الحروف، ما هي الملفات التي نضجت بالكامل ووصل فيها حتى الجانبان إلى اتفاق أو حتى إلى تفاهمات كانت في الفترة الماضية شائكة أو متوترة؟
0: الإبقاء على التعرفة الجمركية كما هي النسبة، لا يوجد هناك تهديدات صينية بفرض عقوبات على أي من البنوك على الأقل حاليا في هذه الزيارة، الاستثمارات التي سنراها في الكثير من المجالات، مجال التكنولوجيا بالتحديد، يعني إيلون ماسك كان سعيد جدا في هذا اللقاء، حتى اصطحب ابنه إكس معه في هذه الرحلة، وكان يتحدث بكثير من الإيجابية ويأخذ الصور مع تيم كوك
1: وحتى ارتدى زي صيني أيضا ابنه إكس.
0: صحيح صحيح، وارتدى زي الصيني، يعني كان هناك أجواء احتفالية بامتياز على كل الأصعدة. وتأكدي تماما نادين، عندما نعود إلى واشنطن الرئيس ترامب سيتحدث عن هذه الرحلة الذي وصفها بأنها فاقت التوقعات. إذن كثير من الملفات بالحقيقة، لكن ربما يعني كان البعض يأمل بأن يكون هناك موقف أقوى باتجاه إيران من الصين، لكنه ضمن المتوقع.
1: وطبعا دعا الرئيس الصيني لزيارة واشنطن في سبتمبر المقبل.
0: صحيح.
1: شكرا نادية بالبيسي حتى هذه اللحظات، ونحن طبعا نستكمل معكم. إذا كما ذكرنا وتحدثنا مع نادية، كان الرئيس ترامب تحدث بأن الرئيس الصيني عرض المساعدة فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز، هذا أولا، وقال بأن موقف الصين ضد عسكرة هرمز تحديدا. هذا يدفعنا للحديث عن هذا الملف، وكأن إذا قدر واشنطن وبكين أن يبقى معلقا بين المضائق، من صخب تايوان شرقا إلى هدوء هرمز الحذر غربا. لكننا اليوم سنبحر معكم في عمق هرمز تحديدا. على طاولة هذه القمة أخرج ترامب ورقته الرابحة، عرض للطاقة يمثل في ظاهره فرصة ولكنه في جوهره رهان ضغط على بكين لتقويض العلاقة النفطية بينها وبين طهران عبر استبدالها ببديل أمريكي مستدام. ولكن ما الذي يمنح ترامب هذه القوة في الورقة؟ الإجابة تكمن في الرقم 13 مليون ونصف المليون برميل يوميا. بهذا الرقم تتربع الولايات المتحدة اليوم على عرش إنتاج النفط عالميا. لذلك يسعى ترامب لدفع الصين لتوقيع عقود طويلة الأمد لشراء النفط الأمريكي، وحتى لإقناعها بأن الاعتماد على نفط طهران لم يعد خيارا آمنا. هنا نصل بكم إلى جوهر الصراع، هل تختار الصين السعر أم الأمان؟ فالخام الأمريكي يعني استقرارا سياسيا مع البيت الأبيض، ولكن بتكلفة أعلى وشروط صارمة. في المقابل يظل الخام الإيراني الأرخص حتى الأسهل في التعامل، لكنه قريب جدا من مقاتلات واشنطن. هذا التردد الصيني تفرضه جغرافيا المضيق، فرغم تنويع بكين لمصادر طاقتها تشير التقديرات إلى أن نحو ثلث واردات الصين النفطية لا تزال تعبر مضيق هرمز. ولكن لكي نفهم حجم المقامرة الصينية لابد أن ننظر إلى ما تسميه الدوائر الغربية بأسطول الظل. تظهر تقارير وكالة الطاقة الدولية ومنصات تتبع الناقلات أن بكين تكاد تكون المشتري الوحيد للخام الإيراني باستقبالها نحو 90% من إجمالي صادرات إيران النفطية. فبالنسبة لبكين هذا النفط صيد ثمين، ما يمنح التنين هامشا للمناورة بعيدا عن أعين الرقابة المالية الأمريكية. إذن من الاقتصاد إلى السياسة، والخبر التالي من روسيا. حذرت الاستخبارات الروسية الخارجية أن احتمالات تجدد الهجمات الأمريكية على إيران لا تزال قائمة، حيث أن رئيس الاستخبارات الروسي سيرجي ناريشكين قال إن إنهاء الصراع المرتبط بإيران ما زال بعيد المنال ولا يمكن استبعاد حدوث موجة جديدة من التصعيد. أستاذ رياض، مع هذه الأخبار التي نسمعها والتي نتحدث عن احتمال عودة الحرب، كيف تستعد دول المنطقة عسكريا في حال استؤنفت العمليات العسكرية مجددا؟
2: هذه الدول اليوم تستعد عبر تعزيز قدراتها الدفاعية، كما نعلم الدور الأساسي

0: الذي لعبته هو دور دفاعي. كان هناك يعني لم تكن هناك هجمات من هذه الدول باتجاه إيران، إنما كان الدور الأساسي دفاعي، من دفاع ضد الصواريخ البالستية، ضد الصواريخ الجوالة، ضد المسيرات. وبالتالي منذ انتهاء أو وصول لوقف إطلاق النار حتى اليوم هي تسعى جاهدة للحصول أولا تجديد مخزونها من الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية مثل مخزون الباتريوت وغيره، أيضا تسعى إلى سد ثغرات في الدفاعات كشفت خلال الهجمات الأخيرة عبر إعادة نشر منصات الرادار أو الحصول على مساعدات في إدارة مسرح القتال بسموها الباتل مانجمنت كوماند، وأيضا البحث عن أي حلول جديدة للتعامل مع المسيرات. وكما شاهدنا أوكرانيا كانت من الدول التي استفادت، وسعت للدول الاستفادة من الخبرة الأوكرانية في هذا المجال.
1: يعني هل يمكن القول بأن نحن أمام أسلحة أظهرت كفاءة غير متوقعة، باتت اليوم ربما محط أنظار دول المنطقة تحسبا لأي جولة جديدة من استئناف العمليات العسكرية؟
0: بالفعل سلاح الأبكس، أبكس هي منظومة صواريخ كانت سابقا، هناك صواريخ تعتبر تسمى بصواريخ 70 ملم، هي تطلق من الطائرات للأرض، صواريخ جو أرض. هذه الصواريخ كانت تعتبر صواريخ غبية لأنها ليست موجهة بالليزر، كانت تطلق على أهداف تجمعات من الجنود، آليات خفيفة. إنما منظومة ليزر تسمى بالأبكس حولتها لصواريخ ذكية عبر استبدال الرؤوس الحربية لتوجه بالليزر، وبالتالي بدت الصواريخ موجهة لمسافات قريبة. خلال هذه المواجهة الأخيرة والتعامل مع المسيرات تم اكتشاف أن هذه الصواريخ أيضا فعالة ضد مسيرات الشاهد وغيرها عبر إطلاقها من مسافة مرتفعة باتجاه هذه المسيرات التي هي غالبا ما تكون على ارتفاع منخفض، أظهرت كفاءة من الهليكوبتر تستطيع اعتراض هذه المسيرات من مسافة 5 كيلومتر بفعالية كبيرة، من المقاتلات F-16 تستطيع أن تعترضها من مسافة تصل إلى 12 كيلومتر، والأهم من ذلك هو الكمية. يعني استخدمت المقاتلات بدل الأمر صواريخ السايد واندر جو جو، هي أغلى ثمنا وتحمل الطائرة يعني 4 إلى 8 صواريخ بسبب حجمها، إنما لصواريخ الأبكس تستطيع F-16 أن تحمل 42 صاروخ، وهذا يمكنها من اعتراض كمية كبيرة من المسيرات. الأمر ذاته بالنسبة لطائرات الأباتشي تستطيع أن تحمل 12 إلى 24 من هذه الصواريخ، وهذه تعطيها أفضلية في هذه المهمة.
1: طيب في صعوبات اليوم تواجه دول المنطقة في الحصول على احتياجاتها الدفاعية؟
0: طبعا طبعا، لأنه كما تعلمين الباتريوت تحديدا هو أهم صاروخ كان للاعتراض الصواريخ البالستية والصواريخ الجوالة، إنما الباتريوت اليوم هو يستخدم بكثافة في أوكرانيا. هناك طلب كبير من دول أوروبية على منظومات الباتريوت وأيضا الثاد، وبالتالي الشركات المصنعة تواجه مشكلة في تلبية حاجات هذه الأسواق. ومن هنا دول الخليج كانت تسعى وتصارع مع المنافسين للحصول على حصة وتعطى أولوية في الحصول على هذه الصواريخ. تمكن بعضها أيضا، لأن هناك أجزاء منها تصنع محليا، مثلا شركة سامي السعودية تصنع أجزاء من الصواريخ الباتريوت، هذا أعطاها أيضا أفضلية، وبالتالي تمكنت هذه الدول من الحصول على كميات من هذه الصواريخ لتعزيز مخزونها تحسبا لاحتمالية عودة القتال مجددا.
1: شكرا جزيلا أستاذ رياض على كل هذه الإيضاحات والمعطيات. وفي آخر الأخبار طبعا، أدميرال براد كوبر قال بأنه وبأن القوات على أهبة الاستعداد لمواجهة إيران. نستمع لمقاله.
2: High stakes negotiations continue. Our job is to be ready, and we are. I testify today on behalf of the 50

0: 50,000-plus servicemen and women deployed to the central region. The days of $35,000 drones that we saw in the last couple of years, particularly in the fight against the Houthis in Yemen, those days are behind us. Today, we face an increased threat from drones that are highly sophisticated. They're jet-powered, they have high-end sensors, they have electronic warfare, they have signals intelligence. So those days of using high-value defenses to shoot down cheap targets are behind us.
1: لأن الاقتصاد مفتاح السياسة الصيني، والصين برغم التقدم التكنولوجي الكبير إلا أنها تعاني في مجال واحد تتحكم فيه أمريكا بطريقة مباشرة، وهو رقائق أشباه الموصلات. كيف للصين البلد الذي نجح في تقليد وتصنيع كل شيء أن يعجز عن منافسة شرائح إنفيديا؟ عبد الجليل سيجبنا ربما هذا السؤال.
2: نعم، مثل ما ذكرت نادين، كل شيء لا يعني أشباه الموصلات، كل شيء في واد وأشباه الموصلات في واد آخر. هذه تكنولوجيا معقدة جدا، بدايتها ربما كانت صدفة، ربما كانت تكنولوجيا بدون سوق. هذا الرجل الذي نشاهده الآن هو مؤسس شركة ومدير شركة أنفيديا. عام 1992 أسس هذه الشركة التي كان هدفها الأول هو إنشاء الألعاب. سوق الألعاب كان مزدهرا وقتها. نشاهد هنا كيف كانت صور الألعاب في ذلك الوقت أو جودة الصور. بعدها بسنوات أنتج هذا المنتج، وهو هذه الشريحة أو هذه البطاقة، وهي ما يسمى جي فورس 256. هذا الجهاز غير الألعاب في العالم كله، هو تمكن من قلب كل الصناعة. نشاهد كيف تحولت هذه الألعاب وتطورت بشكل كبير، لكن اكتشفوا مع الوقت بأن هذه التكنولوجيا يمكن أن تستخدم في أمور أهم، وأيضا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الذي تنتجه أنفيديا وتصممه هي تحتاج أيضا لشركات أخرى، هي شبكة معقدة، هي تحتاج لطابعات SML الهولندية، وهي الوحيدة التي تصنع ويمكنها طباعة هذه الشرائح. إضافة نحتاج إلى عدسات من كارل زيس الألمانية، نحتاج أيضا إلى تصنيع TSMC التايوانية. كل هذه الشركات يجب أن تتعاون فيما مع بعض لتصنع ما يعرف بشرائح أنفيديا. أمريكا تمكنت من إقناع الهولنديين، من إقناع الألمان، من إقناع الجميع بأن يتعاونوا مع أمريكا. لماذا؟ من أجل حرمان الصين وروسيا بدرجة ثانية.
1: يعني عبد الجليل، أمريكا دخلت على الخط إذن، عقوبات تمنع الصين وروسيا من الوصول لأكثر الرقائق تطورا إذن.
2: صحيح، مثل ما ذكرتي نادين، عام 2022 منعت الصين وروسيا من الوصول إلى الشرائح H100 و A100. في البداية الهدف كان منعها من التطور السريع في مجال الأسلحة، لأنها تستخدم في الصواريخ، في الدبابات، في الغواصات، في كل شيء. لكن في عام 2023 بدأ ما يعرف السباق نحو الذكاء الاصطناعي. لذلك قررت أمريكا أن ترفع بشدة حدة العقوبات.

0: الذي استخدمت شرائح من أنفيديا أقل تطورا لم تشملها العقوبات. رفعت أمريكا مرة أخرى من سقف العقوبات وبات يشمل حتى شرائح H20. لكن بطبيعة الحال بعد أن بدأت الصين في تطوير شرائحها وبدأت تلحق ببعض التكنولوجيا ولو كانت ليست الأحدث، أصبحت فقط ممنوعة من B100 B200 G200 بينما سمح بالأجيال
1: من شركة
0: الأقدم.
1: إنفيديا. طب ما هو وضع الصين مثلا دون رقائق إلكترونية؟ كيف ستتصرف وأين تقف الآن؟
0: تستثمر المليارات من أجل تطوير رقائقها الخاصة، خاصة وأن بعض الرقائق التي رفع عنها الحظر رفضتها الصين لأنها تعتبر بأنها تتميز ببعض الخصائص الموجهة للصين، التدمير الذاتي، التجسس، وأيضا نقل البيانات. هذا أصبح خطر على الصين مثلما تراه. لذلك هي الآن لديها هذه الشركة SMIC، وهذه الشركة تطور أيضا أشباه موصلات. لكن إذا قارناها بأنفيديا نجد بأن التكنولوجيا التي وصلت إليها الصين حاليا هي ما كانت تنتجه أنفيديا قبل 7 سنوات عام 2019، بينما أنفيديا الآن هي في تطور مستمر تنتج رقائق بدقة 3 نانومتر، الصين هي الآن في 7 نانومتر. هذا ليس فقط رقم، هذا يعني بأنها الشرائح الصينية أغلى ب50% وأيضا أقل كفاءة ب20%. كل هذا والصين لا تزال محرومة من الأجهزة الهولندية لطباعة هذه الرقائق، بينما الصين إما تستخدم أجهزة قديمة أو ربما لا تستطيع أن تطور الجديد الذي ينافس الأمريكي. باختصار أمريكا تفرض على هولندا الدخول في عقوبات على الصين لأن حتى الشركة الهولندية تستخدم ليزر أمريكي وتكنولوجيا أمريكا، وهنا الشبكة متشعبة لكنها لحد الآن تحت السيطرة الأمريكية.
1: عبد الجليل شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. وماذا لدينا في العالم الليلة بعد الفاصل؟ من واشنطن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، سابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

في الصين والملفات كثيرة، نزاعات وسياسة والكثير من الاقتصاد والتجارة. ولكن بعيداً عن لغة البيانات الدبلوماسية والرسمية، تمر زيارة ترامب بمشاهد لا تقل تعبيراً. بداية بلغة ترامب أثنى قبل سفره للصين وفي قلب عاصمتها على الصداقة التي تجمعه بالزعيم الصيني، ولكن في الجهة المقابلة لم يرد الزعيم الصيني لغة المشاعر كما مد البساط الأحمر لزائره، بل اكتفى بالتشديد على ضرورة تغليب مصالح الشراكة على خصومة السياسة. عكس العناق الحار ولغة الجسد التي يتميز بها ترامب حتى أنه توقع أن يستقبله تشي بالعناق، لم يحصل إلا على مصافحة استمرت 10 ثواني، هي أقل من المتوقع، وإن تميز الزعيم الصيني بالتحفظ عادة مع ضيوفه. بعض التصريحات خرجت من الدبلوماسية، وذلك عندما اختار الرئيس الصيني

0: ملحاً سياسياً أمريكياً بدل الحكم الصينية القديمة التي كثيراً ما يرددها، وذلك عندما استشهد بالفخ توسيديدس، وهي مصطلح يقصد بها الحرب المدمرة والتي تندلع عندما تشعر قوة عظمى بالخطر من قوة أخرى يتم تصاعد تنافسها. فالبروتوكول مرافق للإعلام لم يكن مثاليا مثل ما تريده الصين. البداية من فوضى رافقت التقاط الصحفيين للصور في قاعة الشعب الكبرى، وأيضا تعطيل دخول الصحفيين الأمريكيين بسبب تعطيل دخول الصحفيين الأمريكيين إلى معبد السماء التاريخي. أما الصحافة الصينية هي الأخرى نشرت الكثير من الصور الساخرة من هذه الزيارة، هو ما انعكس على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن الرسومات الكاريكاتورية تسيلت المشاهدات على منصات عدة.
1: في عالم تقاس فيه القوة بالمعلومة، لا يبدو الخطر دائماً على شكل سلاح أو صاروخ، بل قد يختبئ داخل شاحن هاتف أو شبكة فندق أو رسالة عابرة على جهاز ذكي. ومع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، تتحول الرحلة السياسية إلى ما يشبه عملية أمنية رقمية معقدة، حيث يدخل المسؤولون الأمريكيون إلى واحدة من أكثر البيئات السبرانية حساسية في العالم بهواتف نظيفة وحواسيب مؤقتة واتصالات تخضع لأقصى درجات الحذر. داخل الوفد المرافق لترامب تتغير قواعد العمل بالكامل. رسائل كانت ترسل خلال ثوان باتت تمر عبر قنوات محددة أو تنقل شفوياً، ومسؤولون اعتادوا على التواصل الدائم يجدون أنفسهم في بيئة يفترض فيها أن كل جهاز قابل للاختراق وأن كل اتصال قد يكون مراقباً. حتى الفنادق والشبكات اللاسلكية ومنافذ الشحن تعامل باعتبارها نقاط تهديد محتملة وسط تحذيرات أمريكية متكررة من عمليات تجسس سبراني تستهدف مؤسسات حكومية وبنى تحتية وشركات كبرى.
2: الصين دولة مراقبة جماعية، تبدأ الإحاطات الأمنية للمسؤولين الأمريكيين قبل وصول الرئيس بوقت طويل وتوضح لهم أن كل شيء مراقب.
1: أما أكثر ما يكشف حجم هذا القلق فهو انتقال واشنطن إلى إجراءات أقرب إلى زمن الحرب الباردة. غرف آمنة متنقلة تعرف باسم سكيبس تنشأ داخل الفنادق لعقد الاجتماعات الحساسة بعيداً عن التنصت، ووصول رقمي محدود ووثائق ورقية وأنظمة اتصال تخضع لرقابة دقيقة من فرق البيت الأبيض العسكرية والتقنية. لا تبدو رحلة ترامب إلى الصين مجرد زيارة سياسية، بل اختبار عملي لحدود الأمن السبراني الأمريكي في مواجهة دولة تتهم بأنها من أكثر البيئات تعقيداً في عالم التجسس الرقمي.
0: أرحب بضيفي الكريمين، معي هنا الصحفي عبد الرحمن حياة والمختص بشؤون إيران والآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بكما معنا في العالم الليلة. أستاذ عبد الرحمن، أبدأ معك، هل تنظر باكستان إلى الصين على أنها قد تلعب دورا مكملا لما بنته إسلام أباد في الفترة الماضية؟
3: لا يخفى أن الوساطة الباكستانية هي في الأساس مدعومة من الدول الداعمة لعملية السلام، لا سيما الصين. يعني قبل يومين كان هناك تصريح لوزير الخارجية الصيني يعني أكد فيه دعم الصين للوساطة الباكستانية. هناك تشاور مستمر بين إسلام أباد وبكين. لا يخفى أن باكستان والصين تربطهما علاقات استراتيجية مهمة، ما يجري في المنطقة يؤثر على مصالح البلدين، يعني خاصة أن باكستان هي المكمل لمشروع الحزام والطليق الواحد ومشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وهذا المشروع تأثر بالأزمة الحالية. فمن مصلحة الصين وباكستان دعم عملية المصالحة، وأيضا هناك دول أخرى في المنطقة لا سيما الرباعية الإسلامية، المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، جميع هذه الدول أيدت الوساطة الباكستانية لكي تستمر الوساطة ولكي تخرج بحل ينهي هذه الأزمة.
0: وفي ظل هذه التساؤلات اليوم أستاذ مسعود، الأعين طبعا كلها كانت تجاه بكين، وأنت كمتابع لهذه القمة، هل تنظر وتعتقد بأنها ستخرج باختراق ما فيما يخص الحرب في المنطقة، أم ستظل جلها مركزة بشكل أساسي على الملفات الاقتصادية التجارية كما كان مجدولا سابقا؟
4: الرئيس الأمريكي في تصريح له قال بأن الصين تريد أن تساعد في مسألة

0: الوصول إلى اتفاق. هم يريدون أن يتم التوصل لاتفاق، وأعلنوا استعدادهم للمساعدة في هذا المجال. كما أنه يقول بأن الصينيين وعدوا الأمريكان بأن لا يزودوا إيران بالعتاد، وهنا إشارة إلى ما تردد حول تزويد إيران المضادات للطيران. قيل بأن الصين بعثت لإيران الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الأكتاف، وهذه هي قد تكون هي إحدى الصواريخ التي استطاعت أن تسقط الطائرة الأمريكية التي كانت تحلق في مستوى منخفض، لأنها لم تكن تعلم بأن الإيرانيين حصلوا على هذا السلاح. هذا ما يقال. وأيضا هناك حديث بأن الصين قد توقف تزويد إيران بوقود الصواريخ، لأنه أيضا خرجت تقارير حول تزويد الصين إيران بالصواريخ. ولكن الآن المسألة الأساسية هو مضيق هرمز. مضيق هرمز يؤثر على الاقتصاد العالمي، يؤثر على الاقتصاد الصيني وعلى الاقتصاد الأمريكي وعلى المشاريع المشتركة التي هم في واقع الآن يريدون التوصل إليها. لذا أعتقد بأن الظروف الآن قد تكون مواتية للتوصل لاتفاق، خاصة باكستان مصرة على الاستمرار في الوساطة بين الجانبين.
1: بالحديث عن باكستان أستاذ عبد الرحمن، الطرفان يدركان أهمية الدور الباكستاني وما لعبته إسلام أباد في الفترة الماضية، أقل في الوصول إلى اتفاق النار وإيصال الطرفين إلى طاولة التفاوض. ولكن اليوم يقال بأن باكستان لا تستطيع أن تكون ضامن، اختيار الصين بأن تكون ضامن في هذه النقطة. هل فعلا باكستان لا تستطيع أن تكون الضامن في المرحلة المقبلة في أي اتفاق بين الجانبين لأسباب ربما تفوق قدرتها في معادلات القوى الكبرى اليوم؟
2: أعتقد أن السؤال بأن باكستان ضامن أو ليس ضامن غير صحيح. باكستان لم تقل أنها ستضمن أي شيء. باكستان منذ البداية تؤكد بأنها تؤدي دور الوساطة وتمارس الدبلوماسية. يعني هناك فرق بين تقديم ضمانات وممارسة الدبلوماسية. ما حققته باكستان حتى الآن ضمان الهدنة بعد حرب استمرت 40 يوما، ضمان الهدنة منذ 8 أبريل الماضي. النقطة الثانية التي حققتها باكستان من خلال الوساطة هو جمع الوفدين أو الجانبين الأمريكي والإيراني للمرة الأولى منذ 47 عاما وجها لوجه خلال الجولة الأولى للمفاوضات التي انعقدت في إسلامباد يومي 11 و12 بين الوفدين الأمريكي والإيراني. قبل ذلك كانت المفاوضات بين الجانبين تجرى يعني عبر وسيط في إسلامباد. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جمع الوفدين وجها لوجه. هذا الإنجاز الثاني الذي حققته باكستان. الإنجاز الثالث هو تقليب وجهات النظر، ولا زالت إسلامباد مستمرة. المشكلة التي واجهتها باكستان حتى الآن هي وجود خلل داخل النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني يعني هناك يعني تشعر إسلامباد أن هناك حكومة سياسية ممثلة في الرئيس مسعود بزغشيان، سهل التعامل معها، حكومة يعني قادرة على التعامل بالدبلوماسية. لكن خلف هذه الحكومة هناك نظام الحرس الثوري. هذا النظام يرى أن الوصول إلى اتفاق سلام معناه بداية لانهيار هذا النظام. يعني يجب علينا أن لا ننسى قبل الأزمة، قبل هذه الحرب، كانت هناك احتجاجات داخل إيران تطالب بإسقاط النظام. عندما بدأت الحرب الشعب الإيراني يعني التف حول النظام وبدأ يدعم يعني انتصار إيران يعني في الحرب. إذا توصلت إيران اليوم عبر الوساطة الباكستانية إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، فنعتقد أن الشعب الإيراني سوف يخرج مرة ثانية ويطالب بإسقاط النظام، والنظام هو نظام الحرس الثوري. الوساطة باكستان ما تسعى إليه باكستان هو إفهام إيران بأن تستفيد من هذه الوساطة وأن تخرج بحل أو تخرج باتفاق يضمن مستقبل زاهل للشعب الإيراني، بحيث ترفع عن إيران العقوبات الاقتصادية وأن يتمتع الشعب الإيراني كباقي الشعوب المنطقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
1: وحتى صعد نجم الصين أيضا كمؤثر على الجانب الإيراني. بس سريعا فقط، ما أقصى ما يمكن أن تقوم به الصين تجاه طهران في ذات الوقت وهي تريد أن تحافظ على علاقات جيدة مع أمريكا؟
0: هي تضغط على إيران حتى تفتح مضيق هرمز. الصين أيضا لا تستطيع أن تكون الضامن. الصين كانت من الموقعين على اتفاق 2015 2015 دول 5+1 عندما انسحبت الولايات المتحدة

0: الأمريكية لم تستطع تلعب دور الضامن، لذا أعتقد الضغط سيكون على فتح مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا أستاذ مسعود الفك وأستاذ عبد الرحمن حيات، شكرا جزيلا لكما. فاصل قصير ونستكمل بعده الربع الأخير من العالم الليلة، ابقوا معنا.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: صوت مجلس النواب العراقي على تمرير البرنامج الوزاري لحكومة علي الزيدي. أدى الزيدي و14 وزيرا تمت الموافقة عليهم أدوا اليمين الدستورية، فيما تم تأجيل التصويت على 9 وزراء لما بعد عيد الأضحى، من بينهم وزير الداخلية والدفاع والتعليم العالي. وخلال الجلسة تمت الموافقة على بقاء فؤاد حسين بمنصبه وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة. أرحب برفاة السعد زميلتنا صحفية في قناة العربية. أهلا بك رفاة. رفاة، البداية تم منح الثقة لحكومة علي الزيدي، ماذا حدث خلال اليوم في هذه الجلسة المنتظرة والتي لم يكن متوقعا أن تمرر كما اعتبر المراقبون؟
4: صحيح فعلا، بالبداية كان الشعب اليوم العراقي فعلا منتظر هذه الحكومة، لأنه يعني يضع عليها أمال كثيرة. الحكومة كانت منذ البداية من تشكيل الحكومة أو المنح الثقة لهذه الحكومة، كان من البداية هناك أجواء إيجابية، في خاصة عندما وصل أعضاء الكتل وقادة الكتل السياسية والأحزاب أغلبهم لهذه الجلسة، وأيضا أعضاء البرلمان كانوا تقريبا دعينا نقول بالكامل حاضرين وموجودين، لذلك تم منح الثقة اليوم وبدون تردد. بعدين نادين ما ننسى أنه تم ترشيحه في 27 من أبريل علي الزيدي، لذلك كانت يعني هذه مفارقة كبيرة، أول مرة تحدث أنه يتم منح الثقة لوزارة بدون أن تنتهي مدة 30 يوما.
3: وأمام هذه المعطيات رفاه، ما هي التحديات أمام حكومة الزيدي؟
4: قبل أن نحكي عن التحديات، في النصف الآخر من التصويت على الحكومة هو سيتم بعد العيد. هناك 9 وزارات لا تزال خالية، هناك خلافات بين الكتل السياسية ذاتها حول الأسماء المرشحة لهذه الوزارات، وأيضا لا تنسي هناك فيتو أمريكي حول عدم منح أي وزارات لممثلي الكتل التي تحمل الفصائل أو تكون من ضمنها فصائل مسلحة.
3: طيب ورفاة، هل نتوقع مثلا تغييرا في الأسماء لما بعد عيد الأضحى؟
4: المفروض تكون هناك تغيير أسماء، وهناك أيضا مصادر إعلامية إسرائيلية كانت تتحدث، الأوساط الإعلامية اليوم، أنه ممكن أن يكون هناك استحداث للوزارات حتى أن يكون هناك تراضي لكافة الوزارات. حكومة الزيدي أمام تحديات كبيرة، ملفات كبيرة، منها حصر السلاح بيد الدولة، القضاء على الفساد، هناك بطالة، هناك سيولة مالية، الميزانية نتحدث عنها، الخدمات. الشعب العراقي يعول على هذه الحكومة بتقديم الخدمات التي ينتظرها الشعب العراقي منذ أكثر من 20 عاما.
3: رفاة سعد، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا.
3: بعد غياب 10 أعوام، تعقد حركة فتح مؤتمرها الثامن بمشاركة أكثر من 2500 من كوادرها وقياداتها لانتخاب قيادة جديدة للحركة الأكبر في منظمة التحرير الفلسطينية. المؤتمر المنعقد بين رام الله وغزة والقاهرة وبيروت يأتي وسط تحديات كبيرة تتعلق بغزة ومستقبل الضفة الغربية.

0: الإقليمية والانقسامات الداخلية وضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية.
1: نحو 2500 من كوادر حركة فتح وقياداتها توافدوا للمشاركة في المؤتمر الثامن للحركة، كبرى فصائل منظمة التحرير والقوة الرئيسية داخل السلطة الفلسطينية. المؤتمر الذي يعقد بالتزامن بين رام الله وغزة والقاهرة وبيروت يهدف إلى انتخاب لجنة مركزية من 18 عضوا ومجلس ثوري جديد يضم 80 عضوا.
2: إن هذا المؤتمر، مؤتمركم العظيم، يشكل محطة مفصلية لمراجعة مسيرتنا وتقييم أدائنا ووضع رؤية وطنية جامعة للمرحلة القادمة، بما يعزز صمود شعبنا ويدعم جهود إعادة الإعمار ويفتح أفقا سياسيا حقيقيا ينهي الاحتلال.
3: المنافسة الشديدة على المناصب القيادية داخل فتح قد لا تكون التحدي الأصعب خلال أيام المؤتمر الثلاثة بقدر ما هي محاولة الإجابة على الأسئلة الصعبة بشأن غزة ومستقبل الضفة الغربية والصراعات الداخلية والإصلاحات المطلوبة.
1: غابت فتح عن ساحة غزة سواء خلال الحرب أو في مرحلة إدارة القطاع سياسيا وميدانيا، فيما تواجه في الضفة تحدي انهيار المشروع السياسي في ظل تسارع الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية التي تعتبر تقويضا فعليا لحل الدولتين.
4: التحديات الأكبر هي الأهم، كيف يتعامل هؤلاء مع تحديات المرحلة وتحديدا فيما يتعلق بقطاع غزة، بالقدس، بالاستيطان، باللاجئين، بقضية الأسرى إلى آخره. القضية الفلسطينية اليوم تصفى، وبالتالي لابد من أن يكون هنالك برنامج مختلف، برنامج يمتلك أدوات جديدة وليس برنامج يعني دعنا نقول نظري.
1: تلقي الضغوط الدولية لإصلاح السلطة الفلسطينية بظلالها على مؤتمر فتح باعتبارها القوة الرئيسية داخل السلطة، إلى جانب خلافات داخلية وتباينات بشأن شكل القيادة المقبلة وآليات الإصلاح وتجديد الشرعيات. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.
0: إلى إسرائيل. تحول الحديث عن إسقاط الحكومة الإسرائيلية من مناورة سياسية إلى احتمال واقعي عقب دفع الانقسامات داخل ائتلاف الحاكم نحو طرح حل الكنيست وذهاب إلى انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل. حنان المصري هنا معنا في الاستوديو لتجبنا على بعض من هذه الأسئلة. حنان، لماذا الائتلاف الحاكم في إسرائيل يتقدم بمشروع قانون لحل الكنيست أولاً؟
5: حتى يستبق، لأنه من يتقدم بمشروع إسقاط الكنيست أو حل الكنيست هو من يمتلك المدة أو كيفية تحديد هذه الانتخابات، سير هذه الانتخابات وزمن هذه الانتخابات. معلوم أن نتنياهو يسعى إلى أن تكون الانتخابات المقبلة في أكتوبر، وهو موعدها الطبيعي في أكتوبر 27 أكتوبر، ولكن الأحزاب الدينية تريدها في سبتمبر، تحديدا في 1 سبتمبر، لأنه في ذلك الوقت تكون الأعياد الإسرائيلية. أوكي. وبالتالي تضمن وجود المصوتين لها أو الناخبين من المتدينين لا يغادرون. معلوم أنه المتدين لا يغادر إذا كان هناك أعياد، يبقى في إسرائيل، وبالتالي تضمن أن يتجهوا إلى هذه الانتخابات. الآن حل الكنيست غير معلوم المدة الزمنية التي يحتاجها أصلا، هذا في حال لم تحدث مفاجآت الأسبوع المقبل وقبل هذا المشروع بأصوات 61 صوت من أصل 120 هم أعضاء الكنيست. وبالتالي سيأخذ يعني عدة قراءات، هناك قراءة تمهيدية وبعد ذلك ثلاث قراءات، يعني ممكن
0: قراءات لحين حل الكنيست.
5: صحيح، يعني ممكن أن نصل إلى المدة الزمنية أصلا المحددة
0: للانتخابات أصلا في أكتوبر،
5: ولكن يحرص نتنياهو على أن يكون هو من طالب أو هو من وضع مشروع حل الكنيست.
0: بالتالي كيف سيستفيد إذن نتنياهو من هذه الخطوة؟ وهذه الانتخابات المبكرة تخدم من حنان؟
5: هذه الانتخابات بالتأكيد نتنياهو وحكومته يخشوها، لأنه هناك تحالف بين الصورة التي استبقت هذه الصورة
0: سابقة طبعا للمعارضة الإسرائيلية نفتالي بنت وأيضا
5: لبيد وبنت، شكلوا معا حزب آخر اسمه معا، وبالتالي هذا الحزب إذا خاضوه طبعا هم يحتاجوا أيضا إلى أصوات أخرى، ربما يتجهوا إلى العرب بدون اتفاق مع العرب، لأنه العرب في إسرائيل معنيين بإسقاط حكومة نتنياهو بإسقاط بن غفير كوزير للأمن.
0: حتى القائمة العربية بالكنيست.
5: القائمة العربية طبعا، ولكن لن يتفق بنت معهم، لأنه بنت أعلن الأسبوع الماضي قال لن ألجأ للقائمة العربية حتى أنها تعطي الأصوات، لأنه

0: نتنياهو يسعى الآن بحسب الاستطلاعات الإسرائيلية تقول أنه ممكن أن يأخذ من 52 مقعد إلى 54 مقعد من الكنيست، وبالتالي يجب أن يكون هناك 61 مقعد حتى يتم تشكيل حكومة. هاتان الشخصيتان ربما مع تحالف عربي وأيضا مع أفيغدور ليبرمان ممكن أن يشكلوا الحكومة حتى لو كانت أحزاب صغيرة، وبالتالي تنتهي المشروعية للحكومة الإسرائيلية. ربما يعني يحتاج نتنياهو لكي يضمن النجاح في هذه الانتخابات استئناف الحرب مع إيران حتى يحقق، لأنه إذا لاحظت هو فتح عدة جبهات ولكنه لم يحسم أي جبهة فيها بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي.
1: حنا المصري، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات. أعلن وزير الصحة البريطانية ويست تريتينغ استقالته من حكومة كير ستارمر ودعا لفتح نقاش حول مستقبل قيادة حزب العمال. قال ستريتينغ في رسالة استقالته أنه بات من الواضح أن كير ستارمر لن يقود حزب العمال في الانتخابات القادمة، وعليه تسهيل إجراء نقاش واسع يضم الجميع حول من سيقود الحزب. كما أضاف الوزير المستقيل أن التحديات التي تواجهها بريطانيا كبيرة وتتطلب رؤية جريئة وحلولا أكبر مما تقدمه الحكومة الحالية. إلى هنا تنتهي العالم الليلة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
9: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة،
1: He'd like to see the Hormuz Strait open. He said if I could be of any help whatsoever, I would like to help.
0: إيران في قلب محادثات ترامب وشي جين بينغ، واتفاق أمريكي صيني على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا.
1: President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, "If I can be of any help at all, I would like to be of help."
0: من أجل تجاوز أزمة المضيق، ترامب يقول إن الصين ستشتري نفطا من أمريكا. فهل تستطيع واشنطن التعويض؟ خلال القمة، شي جين بينغ يستعين بقصة يونانية للتحذير من الحرب مع أمريكا، والسبب تايوان. تحالف دعم الشرعية يعلن عن توقيع اتفاق لإطلاق سراح 1750 أسيرا ومحتجزا من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف برعاية أممية. في بريطانيا، حكومة آيلة للسقوط بعد استقالة وزير الصحة، وستارمر يؤكد أنه سيقاتل.

0: في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، مد الرئيس الصيني شي جين بينغ السجادة الأحمر لضيفه دونالد ترامب. استقبال حافل بمراسم عسكرية ضخمة وبحضور مئات الأطفال الذين لوحوا بالأعلام الأمريكية والصينية. المشهد لا يوحي بأن البلدين فعليا في حرب تجارية ممتدة منذ عودة ترامب للبيت الأبيض في يناير 2025. مشهد لا يوحي بأن البلدين على طرفي نقيض في كل قضية عالمية رئيسية تقريبا، من إيران إلى أوكرانيا إلى فنزويلا إلى كوريا الشمالية وطبعا تايوان. عقد الرئيسان داخل القاعة جلسة مباحثات رسمية تناولت قضايا التجارة والتكنولوجيا والأوضاع الإقليمية، ثم انتقل إلى معبد السماء، هذا المعلم التاريخي الشهير في بكين الذي يعد من أبرز المواقع الثقافية في الصين ويحمل رمزية في الثقافة الصينية. بكين قوة عظمى لا يجب الاستهانة بها. البيت الأبيض وصف القمة بالجيدة. الرئيسان بحسب بيان البيت الأبيض اتفقا على أن إيران لا يمكنها الحصول أبدا على سلاح نووي. أما فيما يتعلق بالاقتصاد، اتفق الرئيسان على تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل وصول الشركات الأمريكية إلى أسواق الصين. ترامب بحث مع الرئيس الصيني زيادة الاستثمار في الزراعة وتجارة النفط بين البلدين.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president

0: has had, and that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. Whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked that out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
1: خلال مأدبة العشاء الرئيس الصيني أكد أن نهضة الصين يمكن أن تسير بالتوازي مع شعار ترامب لنجعل أمريكا عظيمة مجددا.
2: إنها زيارة تاريخية. هذا العام هو بداية خطط الصين الاقتصادية من أجل التنمية الاقتصادية. إن شعب الصين والشعب الأمريكي شعبان رائعان، وذلك من خلال تحقيق تطوير الدولة الصينية وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. وسويا يدا بيد يمكننا أن نساعد بعضنا البعض من أجل المضي قدما نحو ما هو أفضل للعالم.
1: ترامب وفي حديثه لفوكس نيوز قال إن نظيره الصيني شي جين بينغ يريد أن يساعد في الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى فتح مضيق هرمز.
3: President Xi would like to see a deal man. He would like to see a deal man. And oh, he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help.
4: Because, he did say that.
3: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I could be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help.
1: من واشنطن بيير غانم مراسل العربية. بيير أهلا بك مجددا، كيف ينظرون إلى كل هذه التطورات في بكين بيير؟
5: هناك نوع من اندفاع للإيحاء بأن الأمور تسير بشكل جيد جدا بين الرئيسين، وهناك بعض الأشياء التي تحدث وتشير إلى ذلك، ولكن هناك عدة ولكن. بمعنى أنه في موضوع إيران تريد الصين أن يكون المضيق مفتوحا. قال الرئيس الأمريكي أنهم وعدوه بأنهم لن يعطوا أسلحة لإيران، ولكن الرئيس الصيني يريد أيضا النفط الإيراني، وبالتالي هو لا يريد الحصار الاقتصادي. في موضوع تايوان هناك تحذير صيني بهذا الشأن. الأمريكيون يتمسكون بموقفهم، وهم لم يصدروا موقفا واضحا من نتيجة الحديث حول هذا الموضوع. هناك الكثير من الوعود على الصعيد التجاري، خصوصا شراء المنتجات الزراعية والحيوانية، ولكن هذه الرخص بالاستيراد جاءت أقصر مما كان يريده الأمريكيون. يتحدث أيضا الرئيس ترامب على أنهم سوف يشترون 200 طائرة من شركة بوينغ. شركة بوينغ كانت تنتظر عدد أكبر في هذه الصفقة، وهناك أيضا سؤال استفهامي كبير حول أي طائرات وبأي حجم هذه الطائرات، وكم سيكون حجم هذه الصفقة. إذن هناك نوع من علاقة بين قوتين عظميين تحاول كل واحدة منهما عدم الاصطدام بالأخرى.
1: بيير غانم مراسل العربية من واشنطن، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. في صميم زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، الملف الإيراني بكل تأكيد، مستقبل النووي الإيراني وأزمة مضيق هرمز موضوعان بارزان ناقشهما ترامب وشي جين بينغ. مسؤول أمريكي في البيت الأبيض قال إن واشنطن وبكين اتفقتا على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وصف أيضا اليوم الأول من المحادثات بين الرئيسين بالإيجابي. المسؤول بالبيت الأبيض يقول إن الزعيمين اتفقا على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم التدفق الحر للطاقة، كما لفت إلى أن الرئيس الصيني أوضح معارضة بلاده لعسكرة المضيق وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه، وأعرب أيضا عن اهتمامه بشراء المزيد من النفط الأمريكي لتقليل اعتماد الصين على المضيق في المستقبل. أما ترامب وفي حديث لفوكس نيوز قال إن الرئيس الصيني تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى طهران. ترامب أضاف أن الصين لديها مصلحة كبيرة في هذا الأمر، وأن الرئيس الصيني يرغب في عودة المضيق إلى وضعه الطبيعي.

0: حديث الرئيس الأمريكي يأتي بعدما كشفه مسؤولون أمريكيون بأن شركات صينية تخطط لبيع أسلحة سرية لإيران عبر دول أخرى في محاولة لإخفاء أصول الشحنات بحسب نيويورك تايمز. الصحيفة تضيف بأن أمريكا جمعت معلومات استخباراتية تفيد بأن شركات صينية ومسؤولين إيرانيين ناقشوا عمليات نقل الأسلحة، لكن لم يتضح بعد نوعية أو عدد الأسلحة أو مدى موافقة المسؤولين الصينيين على هذه المبيعات. أما موقع أكسيوس فكشف أن فريق ترامب يناقش الآن خيارات التصعيد العسكري مع إيران لكسر حالة الجمود في المفاوضات، مع إدراك فريق ترامب لمخاطر تفاقم الاضطرابات الاقتصادية. بحسب أكسيوس يقول مسؤولون أمريكيون إن أحد الخيارات هو استئناف مشروع الحرية، بالإضافة إلى خيار آخر شن حملة قصف جديدة تركز هذه المرة على البنى التحتية في إيران كما هدد ترامب في السابق. أما طهران تستعرض في هذه الأيام أكثر مما تهدد. الإيرانيون أعلنوا أنهم قاموا بنشر غواصات صغيرة لتعمل كحارس خفي لمضيق هرمز، لكن ما مدى فعالية هذه الغواصات الإيرانية؟ إيران تؤكد بأنها نشرت الغواصات الصغيرة في مضيق هرمز، غواصات من طراز يسمى غدير. تقول طهران إنها مصممة خصيصا للبيئة البحرية المعقدة في الخليج، حيث الأعماق المحدودة وكثافة حركة السفن والظروف الصوتية الصعبة التي تقلل من فعالية أنظمة مكافحة الغواصات. وفق قيادة البحرية الإيرانية، غدير لديها القدرة على الاختباء في قاع البحر لفترات طويلة قبل تنفيذ الهجمات، كما أنها تعمل بالديزل وبالكهرباء ومصممة خصيصا لعمليات الخليج العربي. ادعاءات إيرانية بشأن قوة هذه الغواصات قابلتها تحليلات عسكرية. تحليلات تشير إلى أن مدى غدير محدود وقوتها النارية وقدرتها على التحمل لا يملكان أي تأثير استراتيجي حقيقي على الأرض. ضابط سابق في البحرية الأمريكية يشير إلى أن الغواصات الإيرانية الصغيرة التي تعمل بالديزل أو بالكهرباء تواجه قيود تشغيلية أساسية، إذ تولد صوت يمكن اكتشافه بسهولة سواء بواسطة أجهزة الرادار في طائرات الدوريات أو حتى المروحيات. كما أن مدة تشغيل هذه الغواصات قصيرة، لا يمكنها البقاء إلا في عمليات لمدد محدودة قبل الحاجة للعودة والتزود بالوقود وتبديل الطاقم وأيضا الدعم اللوجستي. غواصات غدير، إذن تقول طهران إنها تبسط السيطرة على ممر هرمز المائي، لكنها ليست سوى آلة دعائية واستعراضية أكثر من كونها قوة حقيقية على الأرض كما يقول محللون عسكريون. أما إيران اليوم تعلن وفي خبر لافت أنها سمحت بمرور 30 سفينة من مضيق هرمز. كيف حدث هذا؟ هذا هو السؤال الذي سيجيبنا عليه الزميل عبد الجليل مسعي، الذي لديه دوما الإجابة على مثل هذه الأسئلة الصعبة. ما الذي حدث في مضيق هرمز؟ هل المضيق أصبح مفتوح عبد الجليل؟
1: سؤال صعب أسامة، مثل ما ذكرت، لأن إيران أحيانا تقول بأن المضيق أصبح مغلقا على الجميع، ثم أحيانا أخرى تقول بأن المضيق مفتوح، ولكن عندما تقول بأن المضيق مفتوح أحيانا لا تمر أي سفينة وتهاجم السفن. ثم في النهاية ما تريده إيران أولا هي مرور الدول الصديقة، ثم الحصول على ترخيص من بحرية الحرس الثوري، دفع الأموال، وأخيرا المرور عبر بروتوكول وخطة وتنظيم يحدده الحرس الثوري. طبعا غالبية هذه السفن التي تحدثت عنها أسامة هي سفن مرتبطة بالصين أو صينية، لكن الغريب في الأمر أن بعضها مرتبط بإيران. الارتباط بإيران يعني نقل سلع إيرانية، نفط إيراني، أو المرور عبر موانئ إيرانية. أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز هي تمر عبر المياه الداخلية المحلية الإيرانية. يمكن لإيران أن تضيف سلع أو أن تستلم سلع.
0: يعني 30 سفينة التي مرت اليوم سفن تحمل نفط إيراني؟
1: ليست كلها نفط، مثلا إحدى أهم السفن التي مرت تحمل مواد بتروكيماوية أو مواد كيميائية مشتقة من النفط، لكن غالبيتها هي سفن متعلقة سواء بالنفط أو
0: بالغاز. وتجاوزت الحصار؟
1: عدد كبير منها، ليست كلها وصلت إلى الحد الأمريكي، لكن عدد كبير منها مر. ربما هو استغلال لوضعية الزيارة بين أمريكا وبين الصين، قد لا ترغب أمريكا في مصادرة السفن الصينية، ودونالد ترامب هو يلتقي بشي جي بين مثل ما تشاهد. صحيح. ربما

0: هذا استغلال لهذه الأوضاع، لكن في نهاية المطاف هي أيضا لا تريد أن تضغط على الصين، لأن الصين هي حليف وتحتاج هذه السلع. هي محاولة للوصول إلى توازن واستغلال للظروف الراهنة، خاصة اللقاء الأمريكي الصيني. ربما لن تفسد أمريكا هذا اللقاء لمجرد مرور 30 سفينة.
1: طيب، لافت اليوم عبد الجليل ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين منفتحة على أن تستورد نفط من الولايات المتحدة الأمريكية. الأقوال كثيرة، لكن على الأرض هل الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تلبي احتياجات الصين من النفط؟
0: نعم ولا، على حسب الأولوية في أمريكا. لكن في البداية الصين هي ليست مشتري جديد للنفط الأمريكي. أنت تعرف بأنه قبل العقوبات وحرب التعريفات الجمركية كانت الصين ثاني مشتري للنفط الأمريكي. لم تكن أمريكا تصدر النفط بهذا الحجم، لكن إذا شاهدنا هذا المنحنى البياني نجد بأنها كانت تستورد ما يصل إلى 2 مليون برميل، في بعض المراحل تجاوز ووصل إلى 3 ملايين برميل، لكن هو وصل إلى الصفر تماما بعد فرض التعريفات الجمركية. توقفت الصين من شراء النفط الأمريكي، لكن الذي تريده أمريكا هو هذه الصورة التي نشاهدها أمامنا، نفط ألاسكا. نفط ألاسكا تراه أمريكا مناسب للصين، لأن ألاسكا هي قريبة للصين عبر المسار البحري، البحري الذي يمر عبر شمال جنوب. هذا المسار البحري يسمح بوصول النفط الألاسكي الذي لا يجد الكثير من المشترين. هي الآن في ألاسكا تنتج 400 ألف برميل، لكن قدراتها للرفع إلى غاية 700 ألف برميل سريعة جدا، تحتاج ربما رفع فوري تدريجي طبعا، لكن فوري شهر شهرين بإمكانها أن تصل إلى 700 ألف برميل، لكن في ظرف سنة إلى سنتين مع بعض التقنيات الجديدة واستثمار قليل بإمكانها أن تصل إلى 1.5 مليون إلى غاية 2 مليوني برميل موجه إلى الصين. هذا بالنسبة لأمريكا يسمح بتعديل الميزان التجاري الذي هو يميل لصالح الصين بقيمة 200 مليار دولار. هو انخفض حقا في هذه السنة، لكن
1: القدرة الأمريكية عبد الجليل، يعني أين تنتهي حدود القدرة الأمريكية في استخراج هذا النفط الذي الآن لديه يعني زبائن كثر على
0: مدى؟ صحيح، النفط الأمريكي أسامة تغير بشكل جذري قبل سنوات بعد استكشاف النفط الصخري. النفط الصخري الذي ليس هو نفط تقليدي، هو يعتمد على التكسير الهيدروليكي واستغلال المياه، هي الآن طورته كثيرا. هذه الشركات الرئيسية الأمريكية الرائدة في إنتاج النفط الصخري. أمريكا الآن وصلت إلى نتائج أرقام قياسية، هي أكبر منتج للنفط الآن في العالم ب 13.6 مليون برميل يوميا. نصف أو ما يتجاوز النصف من هذه الكمية هي نفط صخري. هذا حقل بيرمان مثلا الذي هو يقع بين تكساس ونيو مكسيكو، هذا هو وحده ينتج 6 مليون برميل نفط. زيادة الإنتاج في حقل نفط صخري أسهل بكثير من زيادة الإنتاج في النفط التقليدي. التكنولوجيا مختلفة وهذه الشركات أصبحت متمكنة من هذا الإنتاج. هذا النفط الصخري عيبه الوحيد أنه يحتاج 80 دولار للبرميل ليكون متوازنا،
1: ولكن حقق الشركات الأرباح
0: المطلوبة، ولكن بالأسعار الحالية هو يسمح لأمريكا ببيع المزيد والمزيد من النفط. لكن هذه الشركات أيضا من جهة أخرى لا تريد استثمار في أسعار نفط قد تنخفض وتدخل في خسائر، تريد ضمانات لاستقرار السوق. النفط الصخري مثلا هو مشكلته هو يحتاج لضمانات طويلة المدى لأسعار عادلة بالنسبة للنفط الصخري. لذلك مرحلة من المراحل دخل النفط التقليدي مع النفط الصخري في معركة كسر عظام. لكن إلى حد الآن هذه الأسعار هي تخدم الإنتاج الأمريكي. وبالنسبة لأمريكا قد لا يشتري الأوروبيون السيارات الأمريكية لأنها لا تلائمهم، قد لا يشتري الصينيون منتجات أمريكية لأنه فيه مبدأ الآن ينتشر بشكل كبير في الصين لشراء السلع الصينية، مقتنع به الشعب الصيني ولا علاقة له بالقيود. لكن من السهل جدا بيع المواد الطاقية لأنها سهلة، النفط نفط والغاز غاز.
1: صحيح.
0: وهذا ربما ما ستقنع به،
1: وهم يصطفون على أبواب أمريكا الآن كما يقول ترامب.
0: على العكس مثل ما قلت أسامة، أغلقت إيران مضيق هرمز لمعاقبة أمريكا، لكن أكبر المستفيدين من أغلق مضيق هرمز
1: وبأسعار مضاعفة.
0: شكرا
1: عبد الجليل، هكذا دوما تلعب الأقدار. شكرا جزيلا. العاشرة مستمرة ولدينا بعد هذا الفصل. رغم التصريحات الودية، شي جين بينغ يحذر ترامب من الوقوع في فخ تايوان.

0: محل نقاش الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: أهلاً بكم من جديد. تايوان، الشوكة الموجودة في خاصرة الصين، كانت ضمن جدول أعمال قمة الزعيمين الأمريكي والصيني، بل النقطة الأهم بالنسبة لبكين. الرئيس الصيني جي جين بينغ حذر ضيفه من خطر التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ، ومن خطر نشوب صراع بين البلدين إذا أسيء التعامل مع هذه القضية. بنبرة متحفظة يقول شيلي ترامب إن الجانبين يجب أن يكون شريكين لا خصمين، وأن قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية الأمريكية، وأن أي تعامل خاطئ سيدخل هذه العلاقات برمتها في وضع شديد الخطورة. المثير للانتباه أنه بينما أبرزت الصين الحديث عن قضية تايوان كالقضية الأهم، غاب أي ذكر لتايوان في حديث المسؤولين الأمريكيين أو ترامب أيضا، لكن تم الاكتفاء بوصف الحديث عن تايوان بالجيد. كلام الرئيس الصيني كررته الخارجية التي شددت على ضرورة تعامل واشنطن بحذر فائق مع ملف تايوان، وأكدت أن أي انزلاق في إدارة هذا الملف قد يقود البلدين إلى مواجهة مباشرة.
3: خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد الرئيس شي جين بينغ على أن قضية تايوان هي القضية الأكثر أهمية في العلاقات الصينية الأمريكية، وإذا تم التعامل معها بشكل صحيح فستتمتع العلاقات الثنائية باستقرار شامل. أما إذا أسيء التعامل معها فإن البلدين سيواجهان صدمات وربما نزاعات. إن استقلال تايوان والسلام عبر مضيق تايوان أمران متناقضان، ويمثل الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق أكبر أرضية مشتركة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الجانب الأمريكي التعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر.
2: في استوديو العاشرة انضم إلينا مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا بمركز الدراسات العربية الأوراسية. أهلا بك مجددا أستاذ مصطفى. تقارب ود كبير في الكلمات، لكن أيضا تحذير من ذكر قضية تايوان، وهذا تحذير يبدو أنه تعامل معه الأمريكيون بلطف، لكن السؤال يعني هل تخلى الأمريكيون عن تايوان؟
4: الحقيقة لا، لم يتخلى الأمريكان عن تايوان، ولكن سيتوقفوا أو سيبتوا عمليات عسكرة الجزيرة أو عسكرة تايوان. بالنسبة للصين بتتحدث مع الأمريكان بمنطق لا أريد أن أهاجم تايوان عسكريا، ولكن لا يجب أبدا مزيد من تدفق الأسلحة المتطورة على تايوان، خصوصا أن الإدارة السابقة على إدارة ترامب كانت عقدت صفقة ضخمة جدا من الأسلحة المتطورة مع تايوان. تايوان ردت على بداية عهد ترامب بأنها قامت بما عرف بالتحوط الاستراتيجي من سياسة ترامب، الذي نظر إلى أن العداء لخسارة الصين مقابل تايوان لا يوجد فيه لا منطق عسكري ولا منطق جغرافي ولا منطق اقتصادي. في النهاية يريد علاقات جيدة مع الصين، ويمكن الوصول إلى حل وسط فيما يتعلق بتايوان. الصينيين بيقولوا لن نهاجم تايوان الآن، قد تتغير الأوضاع حتى داخل الجزيرة بما يعرف باستفتاء شعبي، أن الجزيرة ترى أن نجاح النموذج الصيني يمكن أن تنضم الجزيرة، ولكن يجب وقف كل دعم عسكري من الولايات المتحدة أو أي دولة أوروبية أو في العالم لتايوان على المستوى العسكري حتى لا يحدث صداما في هذه المنطقة الحقيقة الخطرة جدا. في النهاية هناك حيز جغرافي، يعني ممكن يحدث مشكلة عندنا على الجانب الآخر من الخريطة إن كانت

0: ظهرت هناك اليابان وكوريا الجنوبيه. صحيح هنا فقط الولايات المتحده، نقصد يعني حتى يتخيل معنا المشاهد ان هذا هو البر الصيني، هذه هي تايوان، وهناك مجموعه من الدول الاخرى محيطه بتايوان، حلفاء ايضا للولايات المتحده الامريكيه. ذهب بعض المتطرفين في وقت من الولايات المتحده الى وضع اسلحه نوويه في تايوان. هذه مساله بالنسبه للصين قد تكون نهايه وصدام كبير جدا فيما يتعلق بتايوان، لكن الولايات المتحده في اداره ترامب في اعاده الصياغه والسياسه بشكل كامل تنظر الى اغلب مناطق العالم حتى في الهندي والهادي. انا اعيد تسليح اليابان، اعيد اعتماد كوريا الجنوبيه بكفاءه واصبحت من كبار مصنعي الاسلحه لتستطيع حمايه نفسها، ثم تايوان تكون في عهدة الدول التي تقع على الجانب الآخر من البر الصيني في تهدئة لعملية العسكرة والنفوذ الخارجي أو الإنفاق على الحلفاء من قبل الولايات المتحدة.
1: طيب اليوم أستاذ مصطفى كان التاريخ حاضرا، الرئيس الصيني اليوم أيضا استذكر ما يعرف بفخ ثيوسيدس، وهو مصطلح للمؤرخ الإغريقي ثيوسيدس الذي وصف الصراع بين أثينا وسبارتا. طبعا هذا المصطلح أعاد صياغته الكاتب الأمريكي جراهام أليسون لوصف حتمية الصراع بين أمريكا والصين كذلك. فطبعا هذا الفخ القديم الذي كان يتحدث عن الصراع ما بين سبارتا وأثينا وأيضا يوصف الآن، هل نستطيع أنه من خلال هذا التحذير الذي وجهه الرئيس الصيني اليوم للرئيس ترامب، هل نستطيع أن نقول بأن الصينيين يحذرون من حتمية الصراع، أم أنه الصراع أيضا ربما يكون غير حتمي ما بين الأمريكيين والصينيين؟
0: تمام. التاريخ لا يعرف الحتمية ولا السياسة تعرف الحتمية، هذه من النقطة. في النهاية عندنا تجربة تاريخية، إن أردنا الاحتكام إلى التاريخ، أن الاتحاد السوفيتي في لحظة من اللحظات كان قوة صاعدة، وفي الولايات المتحدة كانت موجودة. في الحرب العالمية الأولى لم يكن الاتحاد السوفيتي موجودا، الحرب العالمية الثانية لم يكن الاتحاد السوفيتي هو القوة الثانية أو القطب الثاني في العالم. تحول الاتحاد السوفيتي إلى قوة صاعدة، بدأ بالمنافسة، في أوقات كثيرة كان صاعدا في الاقتصاد، صاعدا في مجال، صعد إلى القمر قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من بق. في النهاية هذه الفرضية تعتمد أن هناك قوة صاعدة وقوة يعني كامنة أو قوة تتوقف عن النمو. لما نيجي نبص إن ماذا تريد الصين من الولايات المتحدة، تريد أن تدخل في ثورة الاي اي أو الذكاء الاصطناعي. إذن أن الولايات المتحدة رغم كل ما فيها من اضطراب سياسي، من تراجع في بعض المجالات، اضطراب في سلاسل التوريد، كل هذا صحيح ويمكن الاتفاق معه، ولكن ما زالت مستمرة وقادرة على إنتاج ثورات علمية مهمة ومؤثرة وتعيد تغيير العالم. دي نقطة مهمة جدا. ثم كمان لما أجي أبص للصين وأقارن بالولايات المتحدة التي لا يتوقف نموها، تنمو الصين صحيح، هعود إلى رقم مهم جدا يتعلق بالذهب تحديدا. يعني تكسر الأحاديث أن الصين تشتري ذهب بكميات كبيرة جدا. وصلت الصين إلى 2000 طن من الذهب، صحيح، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تملك 8300 طن من الذهب، ويستمر هذا الاحتياطي كما يرتفع هذا الاحتياطي. بالمناسبة هذا الاحتياطي الصيني لا يقترب حتى من دول الاتحاد الأوروبي، عندها أكثر منه ضعفين وثلاثة. في النهاية يجب لما أجي أبص للتاريخ، أنا موافق ممكن حد يتعاطى معاه، لكن لازم أضع كافة الظروف الموضوعية كاملة لأستطيع رسم صورة واقعية أو تقترب من الواقعية في هذا الصراع. صحيح هناك الصين أصبحت قوة اقتصادية لا يمكن الاستهانة به، ولكن لا يمكنني أبدا الحديث الآن،
1: لكنها لم تصل إلى مرحلة القوة المهيمنة مثل الولايات المتحدة.
0: صحيح.
1: طيب هنا نقطة أيضا نختم بها هذا النقاش. الآن لاحظنا أيضا تصريحات قوية وودودة من الجانب الأمريكي تجاه الصين، وحتى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذاته، وانبهار حتى من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بقاعة الشعب ويعني في في في بكين. البعض يفسر هذه المسألة بأنه هذا اعتراف أمريكي بأنه الصين قوة عظمى. هل يجب أن نقرأ الأمور من هذا المسار أيضا؟
0: لا، الحقيقة الأمريكان يحترموا الرجال الأقوياء وهم رجال صفقات، كما يعني البعض يتحدث أن ترامب يحب المظاهر ويمكن التأثير عليه بعمل مظاهر كبيرة إلى آخره. كمان الأمريكان مدركين أن أنا أريد الصين الآن، لا أريد توسيع الصدام، أريد الوصول إلى حلول مع الصين في مسائل عدة، طالما الصين أبدت تفاهما كبيرا. في النهاية الصين اليوم أبدت نوع من عدم رغبتها في الصراع، ظهر في ماركو روبيو تحديدا كشخص عليه عقوبات، ممنوع من دخول الولايات المتحدة، دخول الصين. كان يمكن للصينيين أن يقولوا أن مارك روبيو غير مرحب به، يتم تعقيد المشهد إلى آخره، ولكنهم أخرجوا يعني نوع من التخريج اللطيف لخطأ. لكن هذا يؤكد على أن الصين تريد حلول والولايات المتحدة تريد حلول. في النهاية الخطابين كانوا متوازنين، لم تكن هذه القمة لمناقشة هذه الأمور بشكل جوهري، بل تتوج ما هو مناقشات سبقت هذه القمة في عدة بلدان أوروبية وفي كوريا الجنوبية ما قبلها.

0: هذه القمة بلحظات وضع وفدين فنيين من الجانب الصيني ومن الجانب الأمريكي خطة طريق أو خارطة طريق عن العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الطرفين.
1: هنا تذكر مسألة أنه تحالف ما ذكر بأنه

0: عند أن تكون يعني رهينة لأي عملة صينية أو العكس صحيح؟ الإجابة لا. ما نيجي أبص على النهاردة عندك مصر وإثيوبيا، ما هي شكل العلاقات الموجودة ما بين
1: الخلافات السياسية بين الدول؟ هذا التحالف معروف
0: صحيح. إذن أن التحالف بريكس نفسه عندما نشأ لم يراعي حتى توازنات القوة في هذا التحالف. ما المطلوب منه؟ ما هي أوجه التعاون ما بين هذه الدول؟ ما هي الموازين التجارية ما بين هذه الدول؟ هناك دول في البريكس تحديدا كلها صاعدة. طيب أنا كصاعد محتاج أبيع لبضائعي، حتى في عملية التعاون أريد، محتاج لو حصل تفاوض مع الصين خلاص اقتصادي وقف ودخلت في حالة تبعية مع الصين،
1: وبالتالي تظل بحاجة دوما للنظام العالمي الذي تقوده أمريكا.
0: في النهاية النظام العالمي نشأ في ظروفا بعد الحرب العالمية الثانية، صحيح في حروب الآن، ولكن لم تنشأ ظروفا موضوعية لانهيار هذا النظام الأمريكي تحديدا لينشأ مكانه صينيا روسيا برازيليا أي من كان يعني
1: أو يابانيا كما يقول
0: صحيح يعني أي من كان هذا الخطاب. يعني في النهاية هو خطابا أوقات كتير بيكون خطابا رغبويا أكثر ما منه، لا قائم على أرقام ولا حتى قائم على حقائق تاريخية منضبطة. يعني
1: ومثل هذه الخطابات تجد الكثير من
0: التأييد والدعم، لأن هي خطابات عاطفية بالتأكيد.
1: شكرا جزيلا أستاذ مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوروبية. شكرا جزيلا. شكرا. تحالف دعم الشرعية يعلن عن توقيع اتفاق لإطلاق سراح 1750 أسيرا ومحتجزا من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف برعاية من الأمم المتحدة. المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي قال إن اتفاق الأسرى يشمل 27 أسيرا ومحتجزا من قوات التحالف بينهم 7 سعوديين، كما شدد على أن ملف الأسرى والمحتجزين ملف إنساني ويحظى باهتمام قيادة القوات المشتركة حتى عودة كل الأسرى والمحتجزين باليمن. توقيع وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين اتفاق تبادل دفعة جديدة من الأسرى والمحتجزين على خلفية الحرب يأتي بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 3 أشهر. عملية التبادل تشمل مختلف الجهات ومعتقلين من تعز ومأرب وصنعاء والساحل الغربي والمحافظات الجنوبية. من المقرر أن تبدأ عملية التبادل في 11 من يوليو المقبل تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد تنفيذ عدد من الإجراءات التي شملها الاتفاق. اتفق الطرفان على تنفيذ زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز لدى الجانبين بعد إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين المشمولين بالاتفاق. ينضم إلينا من عمان رئيس وفد مفاوضات الأسرى في الحكومة اليمنية العميد يحيى كزمان. عميد يحيى أهلا بك معنا على شاشة العربية. الآن طبقا للبيان يقول بأنه يعني بعد تنفيذ عدد من الإجراءات التي شملها الاتفاق سيتم الإفراج عن 1750 أسير، ما هي هذه الإجراءات وهل ثمة معلومات أخرى بشأن عمليات الإفراج؟
2: مرحبا بك أخي العزيز وبقناة العربية وهذا المنبر الحر والشريف وكل مستمعيك ومتابعيك. نعم، تم اليوم بحمد الله وبعد جهد كبير بذل من قبل الفريقين، فريق الحكومة الشرعية والتحالف العربي، بتوقيع وتكلل هذه الصفقة بالنجاح بعد 100 يوم في عمان مستمرة. وتم التوقيع على الاتفاق الذي يعتبر هو الأكبر والأشمل في تاريخ هذا الملف، بل في تاريخ الحروب، حيث سيتم الإفراج عن ما يقارب 1733 محتجزا من جميع الأطراف بما فيهم 27 من محتجزي التحالف العربي.
1: طيب سيادة العميد، هل لديكم إحصائية عن عدد المحتجزين المتبقين؟
2: يعتبر هذه الصفقة هي أكبر صفقة شملت أغلب من هو موجود في المحتجزات والمعتقلات، ولم يتبقى إلا القليل. سيتم إفراج عنهم في المرحلة الثانية التي شملها اتفاق مسقط الذي تم توقيعه في تاريخ 23 ديسمبر 2025، الذي نص على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي إطلاق ما تم التوقيع عليه اليوم، والمرحلة الثانية تضم اللجان

0: اللي جانا المشتركة من الطرفين التي سوف تنزل إلى المعتقلات والمحتجزات ومن وجد على ذمة الأحداث سيتم إطلاقها دون قيد أو شرط. والمرحلة الثالثة هي البحث عن الجثامين والرفات بإشراف لجنة الصليب الأحمر وانتشالها. من خلالكم ومن قناتكم نطمئن كل من تبقى في المعتقلات والمحتجزات وأسرهم وذويهم إن لدينا توجيهات واضحة وصريحة ومتابعة حثيثة من القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ونوابه والحكومة وأعضاء الحكومة بالمضي قدما حتى الإفراج عن آخر محتجز وإغلاق وتصفير السجون وبدعم مباشر من من وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان حفظه الله وقيادة القوات المشتركة وخادم الحرمين الشريفين السفير محمد آل جابر ورئيس اللجنة الخاصة وكل القيادات في المملكة العربية السعودية.
1: طيب هل لديكم أمل بأنه هذه الدفعة ستمهد الطريق أيضا للدفع المتبقية التي أشرت أنها أعداد قليلة تبقت أيضا في عمليات في الأسر أو في الاحتجاز؟
0: نعم أخي العزيز، كما تكلمت سابقا هناك اتفاق موقع وملزم للطرفين وبضمانات الأمم المتحدة والصليب الأحمر للانتقال من بعد التنفيذ إلى المرحلة الثانية التي ستتم فيها النزول وإطلاق كل من وجد في السجون على ذمة الأحداث. طيب. وهذا سيكون بعد التنفيذ الصفقة من أسبوع إلى أسبوعين.
1: طيب نحن نتحدث عن عملية التبادل ستبدأ في 11 من يوليو المقبل، هل نتحدث عن عملية ستتم في إطار دفعة واحدة أم على دفعات متعددة؟ وهل لديكم تخوف منذ هذا اليوم وحتى 11 من يوليو أن يحدث أي شيء، يعني يحدث على أثره أي تراجع في الالتزامات؟
0: نحن صراحة لمسنا جدية من الأطراف وهناك جدية واضحة وتبادل الجدية والمثابرة في تعطينا الأمل ولا نتوقع أن يتم شيء من ما ذكرت. لدينا تجربة في عام 2020 و2023 ما تم التوقيع عليه ومن مخرجات وما تم التوقيع عليه من أسماء تم تنفيذها. نعم هناك يعني ستبذل جهود خلال هذه الفترة حتى الوصول إلى تاريخ 11 مايو 2027. أما بخصوص الجدولة الزمنية ستكون هناك ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ستنطلق يوم 11 مايو من مطار عدن إلى صنعاء ومن صنعاء إلى مطار عدن.
1: 11 يوليو تقصد؟
0: 11 يوليو أيوة.
1: تمام.
0: ستضم ما يقارب 360 للطرفين. وسيكون يوم 12 يونيو ستنطلق الطائرات من مطار صنعاء إلى السعودية ومن صنعاء إلى مارب والعكس من السعودية إلى صنعاء ومن مارب إلى صنعاء وستضم مئات الأسرى والمحتجزين. وسيكون يوم 13 ويعتبر اليوم الأخير ستنطلق الطائرات من مطار المخاء إلى صنعاء ومن صنعاء إلى المخاء وتضم جبهة المخاء وتعز.
1: طيب تحدثت عن ثلاث دفعات لكن هناك اتفاق أيضا على مسألة زيارات ومتابعة للحالة الصحية للمحتجزين في أماكن السجون، هل لديكم معلومات عن الحالة الصحية والنفسية للمحتجزين؟
0: أخي العزيز هذه الإجراءات تم التوقيع آلية تنفيذية وهو كالعادة والمتبع في كل الصفقات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم التوقيع عليها اليوم ضمن المخرجات وهم سيقوموا نحن نوجد في كل محافظة أو في كل مركز منطقة يعني تجمع مركز احتجاز ويتم تجميع الأسرى أو المحتجزين بالأصح من كل السجون إلى هذه النقطة وسيبدأ الصليب الأحمر بالنزول ومعاينة والجلوس مع المحتجزين من بداية 21/6/2026 من خلال هذه الفترة إلى تاريخ الصفقة سيكون قد أنهى كافة الإجراءات التي يتبعها لجنة الدولية الصليب الأحمر كالعادة.
1: طيب وأنت أيضا تتحدث معنا عميد يحيى، لدينا هذه الأخبار العاجلة نقلا عن الخارجية السعودية، الخارجية السعودية أيضا تقول أنها تثمن جهود جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق

0: تبادل الأسرى في اليمن واتفاق تبادل المحتجزين باليمن، تعتبر الخارجية السعودية تطورا إيجابيا يخفف المعاناة الإنسانية وترحب بهذا الاتفاق الموقع اليوم لتبادل المحتجزين. شكرا جزيلا رئيس وفد مفاوضات الأسرى بالحكومة اليمنية العميد يحيى كزمان، شكرا جزيلا على ما تفضلت به من معلومات. مستمرون معكم في العاشرة لكن بعد هذا الفاصل.
1: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. في نقاش العاشرة لهذه الليلة سنسلط الضوء على قمة ترامب وشي، لكن من منظور محدود مرتبط بمنطقة الشرق الأوسط وبإيران تحديدا. في استوديو العاشرة انضم لنا الأكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع، وأيضا الأستاذ محمود المجالي الصحفي في شبكة العربية الأخبار. أهلا بكما من جديد. قبل أن أتي إليك أستاذ عايد، هناك جملة مهمة ذكرها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن محاولة أمريكا بإقناع الصين لدعم القرار الأممي لإدانة عسكرة إيران لمضيق هرمز. دعنا يعني نستمع سويا لهذا الجمل التي قالها ماركو روبيو ونعود للتعقيب.

0: And it very clearly makes those points. So we hope the Chinese will vote for it. So right now we haven't gotten their commitment to vote for it yet at the United Nations. Maybe that'll change after today's meeting. I don't know.
1: أستاذ عايد، دعني أطرح عليك السؤال الذي سأله وزير الخارجية: ماذا سنفعل حيال ذلك؟ هل تعتقد بأن الصين ربما يعني تدعم هذا القرار الذي يعتبر مشروع قرار أمريكي خليجي أصلا؟
2: الصين الحقيقة دائما تسعى إلى الجانب السلمي في الموضوع وتدعم أي حلول عقلانية هادية. الصين بلد تفكر بالمصالح الاقتصادية وليست دولة إيديولوجية، وبالتالي متوقع أنها تدعم أي قرار أو توجه للأمن والسلام في الإقليم وبالذات في منطقة الشرق الأوسط التي تستورد منها.
1: لكنها يعني بالتجربة السابقة هي وروسيا وقفت يعني بجانب إيران
2: فيه. وستقف احتمال أن صيغة القرار بنفس الصيغة السابقة، لكن قد تعمل أيضا هي الحقيقة على أن يكون القرار يعني مقبول لدى إيران ولو نسبيا. الصين وروسيا لا يريدان هيمنة للولايات المتحدة الأمريكية وللدول الغربية، وبالتالي قد يكون المواقف سياسية أكثر منها الحقيقة واقعية في هذا الجانب. لذلك يعني
1: قصة البند السابع، إدراج هذا المشروع تحت البند السابع على أمريكا أن تنساه.
2: هو البند السابع يعني الحقيقة أنه قرارات الأمم المتحدة ممكن أن تستخدم كل الوسائل بما في ذلك القوة، كل الوسائل بما في ذلك القوة، يعني ليس بالضرورة القوة لوحدها. وهذا استخدم الحقيقة في القرارات التي صدرت أثناء احتلال العراق للكويت عام 1990
1: وحتى في العراق وفي أفغانستان. يعني هذه المرة لم تتحرك أمريكا تحت غطاء دولي، وهو ما تبحث عنه الآن،
2: لأنه تعرف أنه سيتم معارضته بالفيتو.
1: أستاذ مجالي، اليوم من خلال التصريحات الصينية، ما الذي قدمه الصينيون بشأن إيران للأمريكيين؟
3: قبل ذلك هو تم تعديل القرار بإزالة الفصل السابع حتى تستطيع إما إيران يعني الامتناع عن التصويت. هذا يكفي طبعا. بطبيعة الحال هناك فيتو روسي حاصل، يعني لذلك هذا يعني إرسال رسالة لإيران بأنه هذا أحد الحلفاء، أنت الآن في عزلة أكثر، يعني لم يبقى يقف معك إلا روسيا. تخيل إذا مرر هذا القرار وامتنعت الصين، كيف يكون موقف إيران على اعتبار أنه الصين اليوم تضع كل الهدف تبعها وجهودها لضمانات صينية. فهذه الجزئية، ماذا قدمت الصين وماذا قدمت الولايات المتحدة؟ أنا أقول بأنه هذه الزيارة هي يعني محاولة لفتح الأسواق ولتسيير الملف التجاري والوقوف عند حدود الخصام اللي مفروض موزون بين الصين والولايات المتحدة. لذلك
1: إيران ملف على الهامش،
3: يعني أعتقد من يعني إيران هي ملف، ورقة تفاوضية قد تطرح في الغرف المغلقة، لأنه الصين اليوم الورقة الوحيدة التي يمكن أن تضغط فيها على إيران، الورقة الوحيدة بأنها يعني تهددها بالعزلة أو تهددها بوقف الاستثمارات، يمكن تهديدها بأنه لا أريد النفط الإيراني. هذه أوراق تمتلكها
1: حتى ترامب اليوم يقول بأنهم منفتحون على شراء النفط الأمريكي.
3: عندما نتحدث عن أنه الولايات المتحدة ستزود الصين بالنفط بأسعار تفضيلية، هذه رسالة للإيرانيين. وبالتالي مسألة أنه يكون في مقايضة والوصول إلى صفقة، ترامب رجل الصفقات يعني، والصين هي بحاجة الآن إلى الخروج من مأزق الصناعة التي توقفت بسبب مضي خمس. إذا يمكن، لا يمكن أقول إيران موجودة في قمة ترامب وشي، لكن مضي خرمز كان موجود في هذه القمة، وهو بالتالي عندما نقول مضي خرمز، الصين لها مصلحة بفتح هذا المضيق.
1: لكن هنا السؤال يا أستاذ مجالي، السؤال: لها مصلحة بفتح المضيق، ليس فقط بفتح المضيق أمام الملاحة الدولية، هذا يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي الذي يعتبر ورقة ضغط قوية بيد الأمريكيين، يعني فتح المضيق تماما.
3: صحيح، ما هو هذا أمر طبيعي. يعني اليوم البيان الذي حتى لم يذكره لا ترامب ولا الرئيس الصيني، جاء على لسان البيت الأبيض والمتحدث باسم الخارجية، أنه الصين تقول لا عسكر في مضيق هرمز، تقول بأنه لا رسوم في مضيق هرمز، ويجب فتح هذا المضيق ولا يجب أن تمتلك إيران سلاح نووي. هذه ال- ال- ال- ال- ال-

0: الاستفلاءات الأربعة أو التي وضعتها الصين وخرج، لم تطرح على مستوى القيادات، وإنما طرحت على
1: مستوى بين البيت الأبيض.
0: مستوى بين، أنا أقول بأنه هذا هذه رسالة الإيرانية. إذا لم أكن يعني في زيارة عراقجي الأخيرة إلى الصين، هل ذهب وقال لهم إذا جاءوا الأمريكان هذا ما يمكن أن نقدمه؟ هل ذهب إلى الصين وقدم تنازلات يمكن أن تفاوض عليها الصين؟ هذا السؤال. ننتظر إلى أن ينتهي الليلة أو غدا ترامب زيارته والعودة إلى البيت الأبيض، يمكن أن تبدأ نذهب نعرف إلى أين نذهب. لا أعتقد أنه ورقة المفاوضات الحالية.
1: كثيرون يتوقعون بأنه ستتحرك الأمور بشكل أو بآخر بعد عودة ترامب إلى الولايات المتحدة بعد يعني يوم من الآن على الأقل. أستاذ عايد، الأستاذ محمود ذكر نقطة اللاءات الصينية في مسألة الملف النووي. هناك لا صينية تقول نعم لا نقبل بإيران كدولة مسلحة نوويا أو لديها سلاح نووي، لكن الآلية إيران نفسها تقول نحن لدينا فتاوى تقول بأننا لا نريد امتلاك سلاح نووي، لكن الآلية، هل تعتقد بأن الصين تتفق مع أمريكا في فكرة الآلية؟ يعني لا يوجد مواقع للتخصيب، لا يوجد تخصيب من الأساس، التخلص من المواقع النووية، أم أن فقط اتفاق على الهدف الأسمى والأعلى؟
2: هو بالتأكيد إيران قالت مرارا وتكرارا أننا لن نذهب إلى أن يتحول التخصيب إلى سلاح نووي. هذا الكلام الحقيقة كلام للاستهلاك المحلي، ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، يعني للتغطية بالأصح على هذا الموضوع. الصين وأيضا الولايات المتحدة وكل الذين يمتلكون سلاح نووي لا يريدون لغيرهم أن يمتلك سلاح نووي إطلاقا. وبالتالي الحقيقة الصين لن توافق على، وقالتها علنا أنه لا، ما في سلاح نووي لدى إيران، لا تقبل بذلك. طبعا هذا الكلام الأدوات ممكنة اليوم من خلال الهيئة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على هذه النماذج. الآن المواقع النووية الإيرانية دكت ودمرت الحقيقة في كلها في مواقعها. يبقى أنه قد تكون هناك أمور تخصيب مخفاة، وقد تكون تحت الركام مثل ما قالوا الإيرانيين تعالوا شيلوا الركام وطلعوا ما تحت هذا الركام. إنما مستقبلا لابد وأن يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية إشراف مباشر، ولا يعاق، إذا أعيق يتخذ قرار بضرب الدولة المعيقة. بالضبط تذكر بعد تحرير الكويت كان نظام صدام حسين يعاند ويكابر أنه التفتيش وما التفتيش، فكانت تطلع ضربات جوية إلى أن وصلوا إلى التفتيش في غرفة نومة وليس فقط في أماكن أخرى. وجاءت بعد هروب حسين كامل إلى الأردن جاءت فرق طلبوا هم العراقيين فرق التفتيش لتفتش أماكن معينة قالوا فيها هذه مخبأة في مزرعة حسين كامل وأخفاها علينا وإلى آخره. إذا لاحظ هنا الحقيقة أنه ستكون هناك أدوات ضاغطة من قوى لها القدرة على التحقق، ما إذا كان هناك تخصيب للجانب النووي، مع العلم أنه سامحين إلى حد كبير بالتخصيب اللي للخدمات الإطارات السلمية. وبالتالي إيران عليها أن تأخذ هذا المنهج، وإذا ذهبت بعد من ذلك سيتكرر لها ما حصل لنظام صدام حسين من ضربات، وقد يتطور إلى إطاحة بالنظام.
1: وحتى هناك تلويح بعودة عمليات عسكرية قريبة إلى ذلك في أكسيس اليوم. طيب أستاذ محمود، دعنا ننتقل من هذا إلى الداخل الإيراني. طبعا نحن نتحدث عن أشهر من انقطاع الإنترنت في إيران أو حتى يذهب ويأتي منذ الاحتجاجات، لكن من بعد الحرب انقطع بشكل كامل. اليوم هناك حديث عن أن السلطات كذلك أتاحت لقلة قليلة فقط من المواطنين الحصول على الإنترنت، اسمه هذا حتى باسم الانترنت الاحترافي. تقول بأن هذا نظام مدفوع يسمح لفئة مختارة من المهنيين، هكذا تصفهم، من الوصول إلى الانترنت، بالإضافة إلى سياسيين تابعين للنظام. هل يمكن أن نعتبر بأن هذا حتى الانترنت أصبح انترنت لأشخاص

0: قلة قليلة في المجتمع، وما الهدف من توفيره لهذه القلة وحجبه عن البقية؟
1: القصة الرئيسية بأنه التعتيم الذي يفرض الحرس الثوري على الشعب الإيراني. السؤال: لماذا يخاف الحرس الثوري ويمنع فتح الإنترنت ونحن الآن على اعتبار في شهر من الهدنة لا يوجد معارك؟ هو يخاف من يعني خوفه من الداخل الإيراني أكثر من خوفه من الولايات المتحدة وإسرائيل، لأنه سقوطه سيكون من الداخل. هم يعرفون بأن هناك انتقادات، هم يعرفون بأن هناك وضع معيشي سيء، هناك يعرفون بأن هناك واقع مرير داخل إيران، لا يريدون إيصال حجم الدمار الذي وقع في إيران إلى الخارج، ولا يريدون الإيراني في الداخل أن يفهم صورة ما يجري من الإيران في الخارج. هو يفرض عليه صورة المنتصر والند في المفاوضات وأننا لم نخسر. حتى تخيل بأنه تخلى عن لغته الدينية المعتادة كحرس ثوري وذهب إلى القومية الفارسية في محاولة أنه يعني تخلى عن الأمة الدينية وذهب إلى
0: الروح
1: الوطني الأقية. ومع هذا هنا استراتيجية خاطئة، لأنه لديه أيضا مكونات أخرى ليس لها علاقة بالفارسي، وهذه تضعه بخطر. لذلك هو يخاف أولا هذا أكبر انقطاع تواجهه دولة للإنترنت، وبالتالي يمكن القول أنها معزولة تماما إيران، والشعب الإيراني لا يعرف حقيقة ما يجري والمواقف الخارجية والداخلية. إيران تخشى من الشعب، لذلك هي تحاول قدر الإمكان الإنترنت. النقطة الأخطر من ذلك أن إيران اليوم لديها تصنيف داخل مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية ومواطن درجة ثالثة. لمن أعطوا الإنترنت؟ أعطوه لعناصرهم، لجماعة الحرس الثوري، لمن يمشي معهم في هذا المشروع، وبالتالي يسموهم المحضيين عندما منحوهم. وهذه التفرقة تعطيك انطباع على حجم الخلل الكبير القائم داخل
0: وربما إيران. حجم الدمار الذي حدث ولا يراه العالم حتى هذه اللحظة. أستاذ عايد في عجالة لو سمحت، أنه الآن التقارير تتحدث عن أنه ربما ترامب بعد عودته للولايات المتحدة الأمريكية سيأخذ خطوة حقيقية، هل تعتقد بأنه حدث أي حلحلة لهذا الملف في الصين، أم أنه ربما يعود ترامب ويتخذ إجراءات من بينها حتى ربما على العمليات العسكرية؟
2: أنا أعتقد ترامب لا يريد حربنا الآن، يريد أن يصل إلى حل سلمي، وإن وجد بعد دراسة المختصين أن الحصار أجدى من القيام بعمل عسكري سيعمله. إنما العمل السريع والذي يؤدي إلى نتائج هو القيام بضربات عسكرية مكثفة على مواقع محددة الحقيقة، وبالتالي تضعف قدرات المقاومين للحل في إيران.
0: يعني بكل التأكيد هي ساعات ويعود إلى أمريكا من جديد من بكين، ننتظر ونرى. شكرا جزيلا أستاذ عايد المناع الكاتب الصحفي، وأستاذ محمود المجالي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لكما. إذن مشاهدينا ختام العاشرة لهذا اليوم، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هذه إشارة.

0: لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو المورق، وانت حين تكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس، 8:00 على شاشة العربية.

0: موجز لآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه انتزع تعهدا خلال لقائه بنظيره الصيني شي جين بينغ بعدم تزويد بكين لإيران بأي معدات عسكرية. ترامب أشار إلى أن الصين ورغم مرونتها العسكرية ما زالت تتمسك بشريان نفطها القادم من طهران. رحبت السعودية باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن والذي تم توقيعه في العاصمة الأردنية عمان. الخارجية السعودية قالت إن الاتفاق تطور إيجابي يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويعزز الثقة في فرص الأمن والاستقرار. كما ثمنت المملكة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى الاتفاق. الخارجية السعودية جددت دعم المملكة لكل جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار باليمن. هذا وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن عن توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرا ومحتجزا من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف برعاية من الأمم المتحدة. المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي قال إن التحالف يشمل 27 أسيرا ومحتجزا من قوات التحالف بينهم 7 سعوديين. كما شدد على أن ملف الأسرى والمحتجزين ملف إنساني ويحظى باهتمام قيادة القوات المشتركة حتى عودة كل الأسرى والمحتجزين باليمن. تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال إلقاء خطابه بعد نيل تشكيلته الحكومية ثقة البرلمان. الزيدي قال إنه سيعمل على إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية. كما دعا الزيدي البعثات الدبلوماسية كافة إلى العودة لعملها في بغداد. دعت حركة حماس حركة فتح إلى عقد لقاء مباشر للاتفاق على استراتيجية وطنية لإدارة المرحلة التي وصفتها بالحساسة. عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران قال إن حماس على استعداد للقاء مباشر مع فتح بعد مؤتمرها الثامن الجاري بهدف منع إسرائيل من تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. اختم الموجز بعد قليل خارج الصندوق مع رشا نبيل، في أمان الله.
1: العربية FM، أخبار على مدار الساعة. مان تو مان.

0: لمدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية فيم في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مانتومان معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، اليوم انطلقت الجولة 33 من دوري روشن، انتهت الآن مباراة الاتحاد والاتفاق بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، يسعى من خلالها لمقعد في النخبة الآسيوية.
1: أهلا سالم، مساء الخير لك ولكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر العربية FM وبرنامج مان تو مان. فعلا سالم، الآن نحن في الأمتار الأخيرة من سباق الدوري، كل شيء أصبح حاسم، كل الفرق تسعى لمكاسبها. يعني نتكلم عن اليوم مباراة الاتحاد، فعلا الاتحاد خطوة جيدة وثلاث نقاط مهمة في سباق المقعد الآسيوي. أيضا نتحدث عن القادسية اللي عزز اليوم مكانه في المكان الجيد في المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا النخبة. أيضا بالنسبة للحزم، خسر من القادسية بهدفين دون مقابل، الفتح فاز على النجمة، النجمة يواصل غرق أكثر، نعم هو هبط إلى الدرجة الأدنى إلى دوري يلو، لكن يسجل أرقام سلبية للغاية، يعني هذا الموسم ما شفناها من في السنوات الماضية، كنا نشوف فرق تهبط لكن تقاتل نوعا ما، النجمة وكأنه يعني سلم ورفع المنديل مبكرا،
0: أو أنه دخل روشن غير جاهز.
1: صحيح يعني صحيح، واضح أنه هم كانوا غير جاهز.
0: أيضا الفتح، جماهير الفتح رسمت لوحة فنية ليس في على موقع التواصل الاجتماعي فقط، حتى في الملعب كان في تيفو هناك، شاهدت فخر الحسا يعني، وكان الحضور الجماهيري قرابة 10,000، يعني الملعب تقريبا ممتلئ، يعني فوق 8,000 كانوا حاضرين مع جمهور الفتح. يودع تودع جماهير الفتح لاعبيها في آخر مباراة يلعبها في ميدان الأول اللي هو في الحسا. الفتح رايتهم بيضة، نتمنى نشاهدهم في الموسم القادم أكثر بأكثر بحافز أكثر برغبة أكبر بالتنافس على المقاعد على أقل تقدير.
1: صحيح، وسنتحدث أيضا في هذه الحلقة عن مباريات الغد في دوري روشن، ضمك والفيحاء والتعاون أمام الرياض. أما أيضا من محاورنا النهائي المرتقب، نهائي النصر مع جامبا أوساكا غدا، المؤتمرات الصحفية إن شاء الله سنكون متواجدين لتغطية المؤتمرات الصحفية والتدريبات الأخيرة قبل النهائي، وأيضا النهائي اللي سيكون يوم السبت نهائي مهم. أيضا المباريات المهمة في دوري روشن يوم السبت، نعلم مباراة الهلال ونيوم ماذا تعني، ربما في تعثر للهلال سيكون النصر بطلا، أو حتى الهلال يفوز ويضيق الخناق مرة أخرى مع النصر حتى ننتظر الجولة الأخيرة.
0: كثير من المحاور هذه في الجزء الأول، وفي الجزء الثاني سنفتح ملف أوروبا ريال مدريد نغطيها لحظة بلحظة، مباراة غير مهمة ولكن نشوف مين سجل مين نتكلم عنها.
1: وعودة كيليان مبابي للقائمة اليوم، ممكن يشارك في الشوط الثاني. أيضا في أوروبا سالم، سيلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس الرابطة بين مانشستر سيتي وتشيلسي، مباراة حاسمة. أيضا كيف سيلعب مانشستر سيتي قبل،
0: تشعر كأن وضع بيب غوارديولا مثل وضع جيسوس، من يشرك في هذه المباراة يريح لاعبين لحسم الدوري مثل ما هو في حال النصر. العديد والعديد بنناقشها مع ضيوفنا، بيكون معنا في الجزء الأول والجزء الثاني ضيفنا المحلل الفني من ينبع البحر محمد البريكي. مساء الخير محمد.
2: مساء النور أخوي سالم، مساء النور أخوي أحمد والمشاهدين والمستمعين، إن شاء الله نقدم حلقة تليق بهم بإذن الله.
1: حياك الله محمد، نبدأ معك مباشرة من دوري روشن، الدوري المثير للغاية، يعني مثل ما

0: ذكرنا سابقا موسم استثنائي على كل الأصعدة. يعني من الأشياء الإيجابية أنه الكل يقاتل. يعني شفت اليوم أنا مباراة الاتحاد والاتفاق قبل قليل انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف. الاتحاد قاتل بشراسة. يعني شفت اللاعبين في هذه الجرينتا، في هذه الروح الاتحادية من أجل الابتعاد الآن بثلاث نقاط عن نادي التعاون والانفراد بالمركز الخامس سعيا للوصول إلى النخبة. لا يمكن أن نشاهد الاتحاد في الموسم القادم بلا نخبة.
1: بالتأكيد احنا ممكن قلنا هنا قبل كذا انه قرار الاتحاد الآسيوي كان بشكل إيجابي على الدوري بكل أمانة. بالمناسبة حتى اليوم الاتفاق كان يهمه جدا النتيجة للبطولة الخليجية. حاليا هو تقريبا 49 نقطة، اللي يليه نيوم، وهنا برضو الإثارة هنا. يعني انت نيوم حاليا ناقص له مبارتين او بقي له مبارتين، والاتفاق بقي له مباراة واحدة ضد نيوم. نيوم عليه انه يكسب المباراتين اللي هي الهلال ونيوم حتى يتأهل الخليجية. في المقابل الاتفاق يحتاج فقط تعثر نيوم امام الهلال ليضمن الوصول للبطولة الخليجية. فاعتقد ان الإثارة هذه ممتعة جدا للدوري. الاتحاد اعتقد انه اليوم ظهر بشكل جيد جدا. اللاعبين كان واضح مثل ما قلت الحماس، وكان واضح رغبتهم بالتأهل أو ضمان التأهل للبطولة الآسيوية، واللي أعتقد أنه قريب منها جدا بشكل كبير.
2: هل نستطيع القول أن استفاق الاتحاد متأخر في الدوري، أو المقعد أعاد روح الاتحاد؟
1: له بالتأكيد المقعد أعاد روح الاتحاد بكل تأكيد، وعاد الروح للبقية. يعني بكل أمان القرار اللي صار من الاتحاد الآسيوي أضاف روح جديدة للدوري كنا نحتاجها في الدوري بكل أمانة. لو كان في كذا فريق ما كان يهدف لأي شيء، فجأة ظهر هدف، وأعتقد أنه هذا من مصلحتنا، وراح يعني المواسم القادمة راح تكون الإثارة بشكل أكبر، خصوصا في الأندية اللي ممكن نقول أنها أندية وسط مثل نيوم مثلا أو الاتفاق أو أي نادي آخر قادر أنه يوصل للآسيوية بحكم أنه في خمسة مراكز أو حتى البطولة الآسيوية الثانية. فأعتقد أن الإثارة هذه راح تستمر معنا للسنوات القادمة.
0: صحيح محمد، بما أننا نتحدث عن الاتحاد، شفنا الآن الموضوع الغربلة الإدارية اللي صايرة في نادي الاتحاد. يقال أن فهد سندي الآن جمدت صلاحياته في نادي الاتحاد نظرا لأنه سيغادر الفريق في الصيف. أيضا اليوم شفنا خبر عن بلانس أيضا المدير الرياضي في الفريق، أيضا جمدت صلاحياته ولن يقوم بأي يعني إجراءات في الفريق. يفاوضون أكثر من اسم، يعني على رأسهم المدير الرياضي في نادي بايرن ميونخ، أيضا المدير الرياضي السابق لمارسيليا المهدي بن عطية. أسماء ما أعرف كيف، هل الموضوع تغيير المدير الرياضي؟ يعني أنا من وجهة نظري قبل أن تجيب، يعني أنا جالس أشوف لما أشوف بلانس في الموسم الماضي الكل كان يمدح عمل الرجل، كيف هو استقطب مجموعة من الشباب السعوديين اللي أعمارهم ما بين 18 وال 21 سنة، وكان العدد كبير يمكن أكثر من 10 لاعبين، وكيف كان الفريق ناجح وكيف بنى الفريق. الآن لما يفشل في موسم واحد، هل هو الإقالة هو الحل؟ يعني ما في موضوع الصبر على المدير الرياضي؟ حتى في الهلال يفكرون في مدير رياضي، في رئيس تنفيذي، حتى موضوع عدم الصبر، لأن المدير الرياضي ما هو مشروع ليلة واحدة، هو مشروع طويل الأمد، يعني هو يبني فريق.
1: أعتقد أنك أنت يعني جبت الخلاصة مثل ما يقولون. يعني نتعامل مع المدير الرياضي مثل تعاملنا مع المدرب، أنه إذا ما أحسن التصرف في موسم لا الموسم اللي بعده على طول سيتم إقالته. وفي النهاية أنت تتكلم عن خطط المفترض أقل شيء 3 سنوات إلى 5 سنوات.
0: صحيح
1: 3 سنوات كحد أقصى، يعني كحد عفوا كحد
0: أدنى،
1: كحد أدنى يعني 3 سنوات. فما هو منطق أنك تتكلم عن إدارة رياضية فقط في موسم واحد أو موسمين. أعتقد أنه هذه مشكلة ما أبغى أقول أنها طبيعية بالنظر أنه ما كان عندنا أصلا إدارات رياضية سابقا، لكن المفترض أن تجاوزنا هذه المرحلة. المفترض أنه أنت حاليا الاتحاد أصلا في حكم أنه نادي من أندية الصندوق، فبالتالي القرار في النهاية هو الصندوق. فالمفترض أنه تكون رؤية الصندوق أوضح من رؤية بقية سواء كان جمهور أو حتى الإدارة الحالية. وجهة نظري أصلا يعني حتى في مسألة أنه تجميد الصلاحيات، يعني صارت في النصر أيضا قبل كذا
0: مع قويد. صحيح،
1: فمسألة تجميد الصلاحيات هذه أنا ما بكلمك من منطلق أنه الإدارة الرياضية ولا كرة القدم فقط، أنت حتى على مستوى الشركات المفترض حتى لو كان في إدارة سواء لشركة أو لكرة قدم تبغى تسلم الإدارة اللي بعدها لابد أن تكون في تواصل بينهم، تسليم الأمور وغيرها. فمسألة التجميد هذه تقلل كثير من العمل الإدارة القادم، خصوصا أنك تتكلم أصلا في مرحلة حالية كأس العالم قادم، بالتالي الوقت قليل أصلا

0: لعقد الصفقات، والصفقات راح تكون محدودة سواء مع مدربين سواء مع لاعبين، وقت الإعداد راح يكون جدا محدود، فما تنتظر شيء كبير بكل أمانة. لكن للأسف هذا اللي صاير في الكرة السعودية عموما. مسألة الإدارة الرياضية أعتقد حتى الآن ما أتت أكلها إلا في بعض الفرق فقط، يعني ممكن أهمهم القادسية اللي جالسين نشوف، على الأقل إحنا عارفين مستقبل القادسية وش بيكون، لكن بقية الفرق تقريبا شبه مجهولة المستقبل.
1: فعلا صح. القادسية في تكامل إداري وفيه يعني ريادة إدارية نشاهدها ومثال يحتذى به بصراحة في القادسية. بالنسبة للمدراء الرياضيين هاجس كبير، يعني قاعدين نشوف الصحف حتى مصطلح تجميد المدير الرياضي، يعني أنت بالأساس أنت إيش الصلاحيات اللي أعطيت له عشان أنت تجمد هذا؟ ولا أحد راضي أصلا على، يعني قاعدين نشوف كل الجماهير تضرب يمين ويسار، المدير الرياضي والمدير الرياضي والمدير الرياضي.
2: سالم حتى في النادي الأهلي مثلا، النادي الأهلي اللي توج ببطولتين نخبة، الأولى ما كان عنده مدير رياضي، يعني هو البطولة النخبة الأولى لعب يعني موسم كامل بدون لا مدير رياضي ولا رئيس تنفيذي، بس تم تجميدهم في النصف الأول.
1: في النصف الأول
2: تخيل أنه قالوا لهم خلاص استريحوا احنا نكمل، يعني حتى اللي قاد الأمور كلها يأيس له.
0: عفوا برضو احنا عندنا مشكلة في تعريف في شو ايش مهام المدير الرياضي.
2: صح صح.
0: يعني المدير الرياضي في كل على مستوى العالم كله هو اللي يضع الاستراتيجية الكاملة للفريق، كيف يلعب الفريق، التعاقدات كيف بتكون، مين المدرب المناسب، الكلام مو فقط على الفريق الاول، على الفرق السنية. هل الكلام هذا موجود عندنا في الدوري السعودي؟ ما اعتقد انه الكلام هذا موجود. يعني انا من وجهة نظري واتكلم انا ما هو من منطلق اني معلوم، انا لا انا رحت للقادسية وشفت العمل اللي هناك، العمل بكل امانة فريد من نوعه بكل صراحة، يعني فعلى المستوى الفئات السنية والمشاركة المجتمعية وكلها أمور تصب أو في بدايتها من إدارة من الإدارة الرياضية اللي كان عندها وعي كامل للخطة المستقبلية للفريق. الكلام هذا لا يحدث إطلاقا على مستوى، خلينا نتكلم على مستوى أندية الصندوق فقط. يعني بالمناسبة حتى النصر هو قريب من تحقيق لقب الدوري، أنت ما تدري هل راح يستمر الإدارة القادمة في الموسم القادم أو لا، فأعتقد أنه هذا أمر لابد أنه يتم حله، خصوصا أنه إلى الآن
2: تعرف المشكلة محمد؟ تعرف المشكلة؟ المشكلة حتى رئاسة النادي، رئيس النادي لما أنت تقولي والله رئيس نادي لمدة سنة واحدة، بصراحة أنا هذا الأمر يعني للآن ما أنا مستوعبه، يعني
0: كيف وإيش هي أدواره أصلاً؟ إيش هي صلاحياته؟
2: خلينا نقول هو يا أخي حتى لو منصب شرفي، شرفي ها يعني بس منظر، ما ينفع تجيب واحد لمدة سنة، يعني في نهاية مطاف خليه على الأقل 4 سنوات دورة يتم فيها بناء، يتم فيها اختيار مدير رياضي، يتم فيها بعدين المدير الرياضي هو يختار مدرب، والمدرب بعدين يختار لاعبين، والدورة هاي لا يمكن تكتمل في موسم واحد. يعني شفنا مثلا الأهلي، إذا نذكر الموسم الأول، أنا ليش أذكر الأهلي؟ لأن الأهلي هو يعني تقريبا هذا الموسم هو الأنجح، حقق بطولتين السوبر وأيضا دوري أبطال آسيا النخبة، وفريق جيد. لذلك لما شفنا الموسم الأول كان موسم بناء، اختيار المدرب واللاعبين، بعدين المدرب اللاعبين في الموسم الثاني انسجموا، في الموسم الثالث شفنا موسم جيد جدا يوم الأهلي قدم هذا الموسم، الموسم الرابع هو موسم يعتبر الحصاد، يعني ممكن الموسم الجاي الأهلي يحط عينه على الدوري ويقدر ينافس ويقدر يكمل في الآسيوية. فلما أنت تقول رئيس نادي لمدة سنة واحدة بصراحة أمر غريب.
0: أنت عارف أيضا شيء مثير ممكن للسخرية، خلينا نقول أنه يائس لكان راح يقال أصلا.
2: صح على وشك، يعني قاب قوسين أو أدنى
0: لولا وقوف الجمهور معه.
2: صحيح.
0: تتكلم أنه ما في خطة أصلا واضحة، لكن هي جت مثل ما يقولون
2: بالبركة
0: وجت كذا وأي خلاص تمام وإحنا وضعنا أوكي. لكن أكد لك أنا لو الموسم القادم ما تحقق شيء، أول 10 مباريات مثلا ولا
2: يتم إقالة يائس
0: على الأهلي، لكن لو أول 10 مباريات كان الوضع سيء راح يكون مقالته بكل بساطة.
2: صحيح صحيح.
1: نرجع للاتحاد، هو اللي فتح الموضوع، الاتحاد والأخبار والأنباء اللي تطلع من هناك. يعني الاتحاد استبشروا خير، وجماهير الاتحاد استبشرت خير بالفوز اليوم، ويعني أعطتهم دافع بالمنافسة على النخبة، والتقدم ب3 نقاط عن التعاون، وتبقى الاتحاد 2 مباراة. أي نعم من الجولة الأخيرة، ولكن تبقى له 2 مباراة مع الشباب والمباراة في الجولة الأخيرة. أنا ودي أسألك محمد، الخلل في الاتحاد هل هو على كونسيساو، رامون بلانس، من الخلل في الاتحاد هذا الموسم؟ نلقي باللوم على من؟
0: أنا ما أتكلم عن الاتحاد فقط، لكن في كل الأندية السعودية تلاقي المشاركة هذه في كل الأخطاء، لسبب وجيه أنه ما في أحد قادر يقيم الأداء أو يقيم الخطوات اللي جالسة تكون فيها، سواء كمدرب ولا كإدارة ولا حتى كلاعبين وتعاقدات. لأنه الخطأ في الاتحاد، لو تكلمنا في الاتحاد بكل أمانة، في أخطاء إدارية حدثت في السابق، النادي جالس يدفع ثمنها إلى الآن، سواء كان ببقاء بلان فترة من بداية الموسم، ثم التعاقد مع كونسيساو اللي ممكن من اليوم الأول قلنا أنه مختلف عن بلان

0: تعقيد ومختلف اصلا عن نوعيه اللاعبين المتوفرين عندك. فانت كاداره اخترت التعاقد مع كونسيساو، فالمفترض انك تقدم له الادوات او ابسط الادوات اللي يحاول يؤدي فيها عمله. هل الامر هذا يعني ان كونسيساو غير معرض للانتقاد؟ لا، بالتاكيد في اخطاء قام فيها كونسيساو، لكن انت تتكلم عن منظومه متكامله. المفترض ان المنظومه لما تكون واضحه تعرف الاخطاء من مين، وهذه ميزه الاداره الحقيقيه، انك تعرف الخطا جاك من وين. يعني على سبيل المثال، لما يعني ما ابغى اظهر كمظهر المشجع للقادسيه، لكن بكل امانه انا جدا معجب بادائهم، انك بعد الانتهاء من مرحله ميتشل من اللي جاء؟ روجر. ليش جاء روجر؟ لانه
1: يناسب اللاعبين
0: بالضبط، قريب من اسلوب اللاعبين، قريب اصلا من الاجواء العامه للفريق، من ناحيه انه الاداره كانت بريطانيه، فمساله التفاهم تكون واضحه وغيرها من الامور. فبالتالي شفنا الاداء الكبير من القادسيه مع روجر. هذا تتكلم انه في منظومه واضحه. اي خلل في القادسيه يحدث انت تعرف السبب مين، تعرف اذا كان مدرب. لما رحل ميتشل انت عارف انه فعلا كان مفترض يرحل ميتشل. اي خطأ راح تعرف انت مين المتسبب فيه. لكن لما تكون الامور عايمه بالطريقه هذه، صحيح، طبيعي عنده الكل راح يحط الخطأ على الاخر. وانا من وجهه نظري مساله مثل ما تفضلت انت اخوي احمد، انه مساله انه الاداره او الرئيس يكون سنه واحده، اشعر انه هو فقط كبش فدا. يعني في النهايه الخطأ هذا هو المتسبب فيه،
1: ولو فاز يصير أسطورة. يعني
2: تقصد فيها الاتحاد انه
1: الكل الكل الكل
2: انه سنه واحده هي، لانه هي بعد سنه يكون
1: حتى الان مثلا الامير نواف بن يعني سعد في الهلال لمده سنه واحده، خالد الغامدي في الاهلي دكتور خالد الغامدي لمده سنه واحده، في النصر سنه، كل واحد سنه واحده بس. هذا النظام بصراحه غريب جدا، يعني ما يخليك تبني استراتيجيه. ما تعرف الان، لو السنه الماضيه لو اي مشعبي سنه واحده فاز بالدوري والكاس هو اسطوره الرؤساء في الاتحاد. السنه هذه فهد سندي خسر، هو
2: كان في نفس الإدارة.
1: فالموضوع سنة واحدة ما أقدر أحكم عليها أصلاً، لأنه ظروفها وأشياءها تختلف عن السنوات الثانية. أيضاً بالنسبة للاتحاد، يعني سنختم الحديث، لكن اليوم أشوف يوسف نصيري يعني لاعب تعاقدوا معاه في الشتوية، الاستفادة منه تقريباً صفر. يعني ما شفت أي تأثير، يغيب عن المباريات الأخيرة، يتم استبعاده من القائمة، ما أعرف إذا هو مصاب، إذا هو مستبعد لمشاكل. لذلك الموضوع طويل، يعني حتى إذا نظل نتحدث عن الاتحاد لن ننتهي. لكن أشير إلى أن مباراة ريال مدريد انتهى الشوط الأول منها قبل قليل بهدف غارسيا، المهاجم غونزالو غارسيا. يعني ريال مدريد يعاني، لكن سنتحدث أكثر في الجزء الثاني
2: عن ريال مدريد.
1: عن ريال مدريد
2: تقريبا يعني مباراة اليوم تحدثنا عنها بشكل كبير، نتحدث عن مباراة الأهم في هذه، والأنظار كلها تتجه في هذه الجولة، مباراة الأهلي ونيوم التي
1: الهلال
2: ونيوم عفوا، التي سيتم فيها تحديد يعني الكثير من الأمور. منافسة الهلال هل ستكون مستمرة للنصر للرمق الأخير، ولا نيوم بيكون له كلمة؟ محمد الهلال اليوم
1: يغير البوصلة، شوف
2: يغير بوصلة، يعني قالته وكتبته بيغيرون البوصلة في الدوري مع الهلال.
0: هي المشكلة راح تواجه الهلال أعتقد، يعني بعيد عن النصر، مباراة النصر ممكن خلقت حافز معنوي كبير للفريق، وإن كان بسيط، يعني ما هو إنه في النهاية الأمر ما هو في يده. لكن المشكلة راح يواجهها مع نيوم، إنه اليوم خسر الاتفاق من الاتحاد، ومباراة نيوم اللي بعد الهلال هي ضد الاتفاق. فالفوز هو تقريبا نيوم حاليا 44 نقطة والاتفاق 49، فالفوز في المباراتين الهلال والاتفاق يعني ان نيوم في البطولة الخليجية ممكن تخلق حافز كبير عند اللاعبين. فاعتقد انه هنا المشكلة الهلال، هذه اول مشكلة. المشكلة الثانية اعتقد انه لو سألت تقريبا 10 من مشجعين الهلال، 9 منهم ما راح يثق بالفريق بكل امانة. الثقة تقريبا شبه معدومة، خصوصا انه ولو كانت النتيجة ايجابية نوعا ما بشكل او باخر، بحكم الأحداث اللي صارت يعني في نهاية المباراة والتعادل وعدم الخسارة، لكن الأداء كان جدا سيء في مباراة النصر. كان صحيح، في تفوق واضح، يعني باستثناء النص ساعة الأولى من مباراة النصر تقريبا ما شفنا الهلال في أي فرصة تقريبا. أمر آخر أشعر أنه بعض اللاعبين أيضا ما هم حاسين بمسؤولية، خلينا نقول، أو برغبة، ما أدري كيف أفسرها بكل أمانة، لأنه تشعر أنه ما هو هذا الهلال المعتاد، أنه دائما اللاعبين عندهم رغبة بالفوز. يعني شفنا أداء سافيتش مثلا على سبيل المثال، أنا ممكن ما ألوم نيفز
2: سافيتش
0: كثير،
2: تعب بصراحة يعني والله. صحيح، يعني في طول الموسم إحنا محمد، يعني أنا يمكن عشان ألعب فانتسي الدوري السعودي فألاحظ على سافيتش، يعني أقول خلاص اللاعب كثرة مباريات والمجهود اللي يقوم فيه

0: تحس هو الوحيد اللي يشتغل في المباراة، هو الوحيد بين اللاعبين.
1: صحيح. وغير كذا اصلا يعني انت في النهايه انت تتكلم عن منظومه انزاجي مع مع مع الهلال، دائما فكره الكرات العاليه السافيتش او لكنه اغلاقها يعطل كثير من موضوع البناء عند الهلال. وشفنا بالمناسبه حتى لما اغلق النصر مفاتيح سافيتش وكنه في الكرات الطويله سواء من سيميكان ولا من العمري، الهلال حاول يبني من الخلف، وهذه مشكله اخرى في الهلال. الانماط البناء من الخلف كان فيها مشاكل كثيره، ومن ضمنها اصلا شفنا كيف فرصه كومان يعني في الشوط الاول واكثر من خطا حدث من الهلال. فاعتقد انه الاشكاليه تحدث بالهلال هذا الموسم، جزء كبير منها مسؤوليه الاداره، واعتقد من وجهه نظري الاداره هي المسؤوله الاول والاخير، لكن ايضا ما تقدر ايضا تتكلم عن الاخطاء اللي صارت من انزاجي. يعني نعم. ممكن انت قلت سافيتش كذا مباراه لعبها، لكن لو تنظر لدكة البدلاء عندك أكثر من اسم تقدر تستخدمهم، فما أدري إيش الفكرة تنزاجي بكل أمان إنه ما يستخدم ولا اسم تقريبا، من ضمنهم هاوساوي اللي يعتقد إنه المفترض يكون واحد من أهم مراد بالضبط إنه المفترض إنه يكون واحد من أهم اللاعبين في
0: وقد نفتقده في المنتخب. محمد يعني مراد لعب مع منتخب السعودي عندما كان مع نادي الخليج في كأس العرب، كان أساسي مباراة فلسطين أتذكرها تماما، لاعب في أول 10 دقائق يسدد من خارج منطقة الجزاء بهذه الجرأة، نحتاج في المنتخب السعودي مثل هذه الثقة.
1: وسلطان مندش بالمناسبة أيضا، يعني سلطان مندش في كل مرة ينزل سواء كبديل أو كأساسي يقدم أداء أفضل بكثير من سالم الدوسري وأفضل صحيح. من
0: وهذا اللي كانوا يقولون
1: في النهاية تلاقيه المباراة اللي بعدها يكون احتياطي. فكل أمانة ما هل هي محاولة إرضاء الأسماء الكبيرة بقدر الإمكان حتى ما يخلق أزمة، هذه ما أقدر أجزم فيها، لكن هو بالتأكيد خطأ كبير من إنزاجي.
0: تشعر وكأن عناد جيسوس انتقل لإنزاجي،
1: أي ممكن محاولة موائمة
0: عندما كان مع الهلال
1: الأسماء
0: يعني.
1: الكبيرة
0: إيه؟
1: أكيد، لأنه في النهاية أنت تتكلم عن أسماء كبيرة على جميع الأصعدة، إذا كنا كل الخطوط يكون فيها اسم كبير سواء كوليبالي في الدفاع ولا نيفيز وسافيتش في الوسط وحتى بنزيما حاليا انضم، المسألة صعبة. أعتقد صعب أنك تجزم فيها إلا إذا تكلم إنزاجي بوجهة نظره، لأن شفت كذا مؤتمر صحفي الإنزاجي دائما يحاول يبعد الأمور عن المسألة الفنية ومحاولة عن المسألة الذهنية ومحاولة أنه يتقارب مع اللاعبين ولا يقلل غضب اللاعبين. بالتأكيد ما حيقول المدرب كذلك، لكن حيقول المسألة فنية وغيرها، لكن ما أعتقد أبدا أنها مسألة فنية.
2: نعم، بالنسبة لغياب كريم بنزيما وسالم الدوسري عن التدريبات، في أخبار تشير أنه ما راح يكونوا جاهزين لمباراة اليوم. السؤال باختصار، هذا عامل إيجابي ولا سلبي على الهلال وجماهير الهلال؟
1: أنا لو بكل أمانة ممكن عندي معلومة ما اسماني متأكد منها بشكل كبير، أنه قبل مباراة النصر أصلا ما كان حابب أنه يستعين ببنزيما وسالم الدوسري كأساسيين، وكان يفضل أنهم يدخلون في مباراة الشوط الثاني.
2: طيب،
1: ما أدري، ممكن زعلوا أعتقد، يعني إذا إذا إذا كانت الأخبار صحيحة يعني أو المصدر صحيح أعتقد.
2: لا دقيقة هذه والله أهم من كل شيء، هذه يعني اللعيبة زعلوا ولا في أحد من الإدارة زعل ودوا اللاعبين هذول يلعبون ولا كيف؟
1: لا، هو المعلومة اللي عندي المفترض أنه ما كان يبدأ المباراة بنزيما وسالم الدوسري.
2: طيب،
1: لكن ما أدري إيش صار بالضبط، هل صار تفاهم إداري بينهم أو بالمناسبة المعلومة يعني ما
2: هي 100%، لكن متداول. نعم
1: بالضبط، ايوه، انه صار التفاهم بين اللاعبين وبين انزاجي سواء كان تدخل اداري ولا غيره، انا ما عندي المعلومه هذه اذا تدخل اداري ولا لا، لكن في النهايه الاثنين لعبوا اساسيين واصلا طلعوا تقريبا في نفس الوقت. واعتقد ان المباراه القادمه مع نيوم ممكن توضح الشيء هذا، انه ما كان يرغب انه بالبدع فيهم، لانه بكل امانه نتكلم بعيدا عن القيمه الفنيه للثنائي بنزيما وسالم الدوسري، لكن الاثنين ما تشعر انهم متوائمين مع مساله او مع كارن زاجي، لانك انت لو حسبتها اصلا حتى من الناحيه الفنيه اعتقد انه كان البحث في مباراه النصر مثلا انه يكون مهاجم اسرع من بنزيما على سبيل المثال، او على الاقل مهاجم مثل محمد ميتي قادر انه يحصل على الكرات العاليه وبالتالي يحرك اللاعبين من خلفه، لكن قرار بنزيما ما اعتقد انه كان قرار انزاجي بالدرجه الاولى، وهذا المعلومه اللي عندي، لكن ما ادري يعني بكل امانه
2: صراحه معلومه خطيره عدنها. صراحه الواحد يقول الحق
0: معلومه خطيره، وعندما يعني يتحدث محمد انا متاكد انه عنده مصادر بس ما يبغى ياكد يعني بشكل كبير،
2: هو قالها كذا من بعيد
1: لا حتى لا
0: هو
1: حتى
0: كان متداول، هو كان يعني متداول صحيح. وبعد التعادل يعني لو ما انتهت المباراه بالتعادل اكيد الناس بتطير فيها وبتظهر يعني الكثير من الاخبار،
1: بس لكن ترى طلعت قبلها يعني قبل المباراه
0: صحيح.
1: قبل ما تبدا المباراه المعلومة كانت عندي يعني انه الاثنين

0: ممكن ما يكون بدون اساسيين، لكن ما تدري ايش اللي صار. فعشان كذا ممكن قبل كذا قلت لك انه انزاجي ممكن يحاول قدر الامكان انه يتواءم مع اللاعبين الموجودين، ما يبغى يسبب خلافات كبيره تصدع بالفريق، لكن هو في النهايه هو المسؤول، هو اللي راح يتسبب في الامر هذا في النهاية.
1: نعم، وان صحت هذه الاخبار هذا هو المنطق انه ما يكون اساسيين، لانه سلطان مندش كان بافضل يعني مستوياته وافضل عطاء له. نغلق ملف الهلال ونيوم وننتظرها، يعني المباراه ستكون يوم السبت، مباراه مهمه، مباراة مثيرة، ولكن أيضا في يوم السبت سيكون هناك نهائي قاري، نهائي آسيوي، نادي النصر يلعب مع نادي غامبا أوساكا الياباني في الأول بارك. محمد، مباراة مهمة، مباراة ثقيلة على على على جيسوس، خصوصا بعد التعادل المثير اللي كان مع الهلال. نعلم جيدا أن جيسوس عندما يعني ساءت النتائج في الدور الأول راحت يعني كم مباراة بعدها منه، الآن كيف يعيد اللاعبين ذهنيا ونفسيا لهذا النهائي المهم؟
0: وكان قلت قبل كذا وأكررها مرة أخرى أنه خيسوس أنا متأكد 100% أنه مفهم اللاعبين أنه المسألة ضياع النقاط راح تكون موجودة. ظرف تقريبا 4 أو 5 أيام على المباراة القادمة من مباراة الهلال، مليون بالمئة راح يكون جاهز لها من الناحية الذهنية. أعتقد أنه شفنا إحنا أصلاً بعد المباراة الهلال كيف ردت فعل اللاعبين، يعني انتظروا تقريباً ساعة أو شوي وبدأت اللاعبين تتكلم أنه ما راح شيء وإحنا قادرين على العودة،
2: دليل على أنه وجود محاضرة يمكن من جيسوس بعد
0: بعد المباراة. يعني مليون بالمئة متكلم معهم، وحتى جيسوس في الملعب أصلاً جالس يشير للجمهور أنه ما راح شيء، باقي مباراة ومباراة بيدنا، والمؤتمر الصحفي أكد الكلام هذا وجالس يدعم الجمهور أنه في الحضور مباراة غامبا ومباراة الضمك. فأعتقد أنه من الناحية الذهنية ما في خوف على النصر مع خيسوس. درس الجولة أو الدور الأول أعتقد أنه لا يزال في رأس خيسوس، وأعتقد أنه جاهز للأمر هذا. لكن الأمر المقلق ممكن في النصر هي المسألة البدنية،
2: يقولون في غيابات، في غيابات بروزوفيتش، في غيابات يعني مجموعة من اللاعبين عبد الله العمري وغيرهم، يعني 5 لاعبين غايبين عن القائمة.
0: وأعتقد أصلاً حتى لو كان في شك مثلاً

0: ما اعتقد انه يتواجد في النهائي. في كذا لاعب ايضا بروزوفيتش مثل ما تفضلت، اعتقد ايضا ممكن فيليكس يكون متواجد. فيليكس نوعا ما بدنيا جيد، ايضا كومان ممكن يغيب. فاعتقد انه ممكن نشوف تشكيله منوعه بين الاساسيين والاحتياطيين، لكن هي المساله البدنيه هي المقلقه. اعتقد الفريق الياباني من اللي شفته، يعني تقريبا شفت 5 أو 6 مباريات للفريق الياباني، فريق جيد بكل امانه. ممكن الاستحواذ هو اكثر شيء يستهدفه، لكنه قادر يلعب على الدفاع المتاخر وقادر يلعب على التحولات، والتحولات هذه مسالتها خطيره مع النصر بكل امانه. فممكن نشوف مباراه قويه بالتاكيد، لكن الجانب البدني مقلق لخيسوس، واعتقد انه لذلك راح يبحث قبل المباراه، ممكن بيوم او ليله المباراه راح يكون اللاعبين حاضرين في ذهنه، واعتقد انه راح تكون تشكيله اساسيين واحتياطيين.
1: قبل ما ننتقل، هو محمد ذكر كم معلومه عن منتخب غامبا وساكا، يعني شعرت ان هذا الفريق قوي يعني، وقد يكون ند لند للنصر في النهائي.
0: لا، هي المساله فقط من الجانب البدني، لانه لو تكلمنا فنيا عن الفريق، فريق جيد مثل ما قلت، هو يستحوذ اكثر على الكره، لكن ما عنده اشكاليه انه يترك الكره يلعب على التحولات. اعتقد انه ممكن يستفيد النصر من فكره انه الفريق او مدافعين الفريق او خط دفاع الفريق دائما يحدث منه اخطاء، لاعبين مندفعين احيانا، فوارد جدا انه يحدث على خطا داخل المنطقه او خارجها. في غياب تركيز واضح لبعض المدافعين، حارس المرمى اعتقد انه ايضا صغير في السن، فممكن تستفيد من هذه الامور. لكن هي في النهايه الامر كله متعلق ب الحضور البدني للنصر.
2: هذا كان حديثنا في النصف الأول من الحلقة عن الكرة السعودية، عن الدوري، وعن أيضا مشاركة النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2 اللي يختتمها يوم السبت إن شاء الله بتحقيق اللقب. سنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نفتح ملفات أخرى، ابقوا معنا. مان
3: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
4: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
5: إذا القادسية المفروض الأول.
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
7: وش أسوي أنا اللي سجل؟
3: وأقلام الصحفيين.
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسيقه.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
10: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو.
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: man to man. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مان تو مان في جزئه الثاني معكم سالم زبيدي وشريك أحمد السيفان وضيفنا من ينبع البحر المحلل الفني محمد البريكي. وينضم معنا في الاستوديو الآن الإعلامي وسام الذهبي. مرحبا بك يا هلا وسام.
1: أهلا سالم ومرحبا محمد ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسام. وسام قبل ما نبدأ في الحديث عن ريال مدريد عن أوروبا عن نهائي تشيلسي ومانشستر سيتي سأبدأ معك عن ما كنا نتحدث عنه قبل الفاصل وهو الكرة السعودية. هذا الموسم شفنا المباراة الحاسمة في الدوري اللي خطفت الأنظار مباراة الهلال والنصر أو النصر والهلال. أنت كيف شفت هذه المباراة؟ كيف حسيت وأنت المتابع الجيد للكرة الأوروبية والمتابع الجيد أيضا للكرة السعودية؟ الآن هذا الفارق هل تقلص ما بين الكرة السعودية والكرة العالمية؟ قبل 3 سنوات كان الطموح أن يكون الدوري السعودي من أفضل 10 دوريات. هل وصلوا إلى هذه المرحلة هنا في السعودية أم يعني اقتربوا أكثر؟
1: طبعا أن يكون الدوري السعودي من بين أفضل 10 دوريات في العالم أعتقد بأنه فعل ذلك. نتحدث عن 10 دوريات والدوري السعودي يضم نجوم كبار. طبعا هناك العديد من الدوريات طبعا خارج الدوريات الخمسة الكبرى.

0: لا تتوفر على هذا العدد من النجوم. أيضا على مستوى التنافسية هناك مستوى عالي، والدليل على ذلك هو المباراة التي تحدثت عنها، مباراة كانت كبيرة جدا، قوية، حماسية، طبعا لأنها كانت مباراة مصرية، كان هناك اندفاع بدني، كان هناك حماس كبير. لكن طبعا النقطة السوداء في هذه المباراة وعلى المستوى الرياضي أيضا هو هذا الخطأ الفادح. طبعا هذه الأخطاء هي واردة، لكن في وجهة نظري الشخصية لا أريد أن أكون قاسيا على الحارس، لكن هو خطأ بدائي، لأن من اعترض هو مدافع من فريقه. صحيح. ونعلم جيدا بأن من أبجديات الحراسة المرمى والدفاع التواصل. أيوه. وهناك عبارات كثيرة يستخدمها الحراس لكي يبعد المدافع ويقول له أنا موجود. لا أعلم ماذا حدث، والأسوأ هو أن هذه اللقطة حدثت في الأنفاس الأخيرة في مباراة مصيرية وقبل ثواني من تتويج النصر باللقب، وأكيد بأنها طبعا لحظة مريرة بالنسبة للجماهير النصر، بالنسبة
1: تؤثر على اللاعبين، يعني المستوى الذهني، يعني الآن
0: على الحارس نفسه أعتقد، لأنه ربما عاش لحظات عصيبة، طبعا خطأ فادح ارتكبه تقع في كرة القدم. لو نتوجه برسالة للحارس ستكون أكيد سنشجعه في القادم من المباريات، ستؤثر نفسيا ربما سيكون هناك بعض الضغط، لكن مدرب النصر جيسوس خرج وقال بأن نحن مستعدون للفوز باللقب بالمباراة القادمة، وكل الأمور هي في يد النصر. ربما ضاعت على النصر لحظة تاريخية التتويج باللقب، أعتقد بأنها لحظة نادرة التتويج باللقب على حساب الغريم وبعد سنوات من الغياب، لكن الأهم في نهاية المطاف هو التتويج باللقب، وهذا أمر وارد. الجميل هو أن كرة القدم السعودية طبعا باتت الآن تجذب الأنظار، وكثيرون حول العالم تداولوا هذه الصور، هذه المباراة، صور رونالدو وهو حزين، طبعا كلها أمور إيجابية. تحسن النصر لصالح الدوري السعودي، الآن نشاهد بأنه أقوى هذا الموسم. صحيح. والهلال بعجالة يجب أن يرتب أوراقه، لأنه فعلا لا يستحق هذا التعادل قياسا
1: كان يستحق الخسارة
0: في وجهة نظري، لأنه لم يكن مقنعا، أداء متوسط جدا، ولم تكن هناك رغبة واضحة للوصول إلى الشباك.
2: هذا فيما يتعلق بمباراة النصر والهلال، ولكن نذهب الآن للليغا حيث تقام الآن في هذا في مزامنة مع هذه الساعة مباراة ريال مدريد وريال أوفيدو في الدقيقة 48.
0: مباراة شكلية،
2: مباراة شكلية لا لها طعم ولا لها لون، احنا بس نتكلم عن وضع وحالة ريال مدريد. أنا ودي أروح لمحمد زميلنا محمد البريكي. محمد، بسألك عن وضع ريال مدريد فنيا، ماذا يحتاج ريال مدريد؟ يحتاج تدخل جراحي، يحتاج إلى مدرب آخر، ماذا يحتاج يعني تشابي ألونسو والآن أربيلوا، والآن نسمع عن سبيشال ون مورينيو.
3: أعتقد أنه قبل ما نتكلم عن أي مدرب تتكلم عن الانضباط الإداري المفقود في ريال مدريد، يعني قبل ما تتكلم عن أي مدرب ما تتوقع أنه المدرب راح يقوم بعمل كبير إذا ما كانت الإدارة تدعمه بشكل كبير، سواء من ناحية الانضباطية ولا من ناحية التعاقدات، اللي من وجهة نظري لو تسأل حاليا جمهور ريال مدريد راح يعدد لك كذا لاعب سيء، لكن باعتقاد أنه ما في العدد الكبير من اللاعبين السيئين، لكن الوضع الحالي كله سيء. فأعتقد أنه إذا كانت الإدارة واعية أنه المشكلة في هي إدارية، أيا كان المدرب القادم، خلق جوانب انضباطية في الفريق هي المفتاح الرئيسي وأول بوابة لعودة ريال مدريد. أما الكلام فقط عن الجانب الفني فما أعتقد أنه راح يكون مفيد، لأنه بكل أمانة أنت جبت تشابي ألونسو، واحد من أفضل العقول التدريبية في الفترة الأخيرة، لكن ما أعطته الصلاحيات اللي يقدر يضبط فيها غرفة الملابس، فبالتالي أنت فقدت جودته على أرض الملعب، لأنه في النهاية أنت كمدرب تحب أنك اللاعبين أو أفكارك توصل للاعبين من الاحترام من التقدير اللي بينك وبينهم، فالأمر هذا فقد في ريال مدريد، فالجانب الإداري هو الأول قبل الحديث عن أي مدرب.
2: نعم. أنا بس ودي بس بقفل بسؤال فنيا، هل الحل في مورينيو؟ لآخر 5 سنوات شفناه يعني يتخبط بصراحة مع الأندية ولا يكمل معها، يعني ولا حتى يحقق شيء.
3: أعتقد أنه قرار مورينيو أو قرار بيريز بالتعاقد مع مورينيو هو عودة للمرحلة السابقة، وقت ما كان تقريبا برشلونة شبه متفوق على ريال مدريد، فبحث عن مدرب يعيد الانضباط للاعبين والرغبة للاعبين. أعتقد أنه الرغبة حاليا ما تقدر تقول أنها مفقودة في ريال مدريد، لكن أقصى شيء ممكن تقدر تقوله في وضعية ريال مدريد أنه فاقد للانضباط بشكل واضح، يعني حتى يعني ما أبغى

0: زود في الكلام وقول تصرفات طفولية، لكن هي فعلا في بعض التصرفات تشعر أنها ما هي تصرفات لاعبين محترفين. مسألة أنه والله يطلع مبابي ونتيجة 2-0 ويتكلم، أو بلينغهام يطلع بصورة في الانستغرام، ولا فينيسيوس، الأمور هذه ما تحدث في نادي بحجم ريال مدريد. فقبل الكلام عن أي مدرب تكلم عن الجانب الإداري، فأعتقد أنه بحث بيريز عن مورينيو بالتحديد هو رغبة منه أن يسلم كل شيء
1: إداريا
0: بالضبط، إداريا وفنيا.
1: صحيح. وسام، شفنا الكلام اللي ظهر
2: بعجالة، قرأت أخبار اليوم تقول بأن بيريز أغلق الباب أمام مورينيو، لا توجد هناك عودة لمورينيو حسب آخر الأخبار. وأردت أيضا أن نناقش عجالة استفتاء أثار انتباهي بين أوساط جماهير ريال مدريد، بين مؤيد لرحيل مبابي وبقاء فينيسيوس، أو بقاء فينيسيوس ورحيل مبابي، يعني الاختيار بين اللاعبين. والغريب أن هناك لا أتذكر العدد جيدا، لكن ربما الآلاف إن لم يكن ملايين،
1: صحيح
2: 30 مليون إن لم تخن الذاكرة، صوتوا لرحيل مبابي أحد أفضل لاعبي العالم وربما أغلى لاعب حاليا في أوروبا وغير ذلك. وهذا يدل على أن الانضباط الذي غاب عن ريال مدريد كلفه كثيرا، حتى لو أن هذا الغياب، هذا الانضباط جاء من لاعبين كبار كما هو الحال من مبابي.
1: لكن
0: بالمناسبة فقط عفوا تأكيد على كلام العزيز وسام، قبل المباراة اليوم ضد فيدو وقت إعلان الأسماء اللاعبين كانت في صيحات استهجان على مبابي بالمناسبة من جميع المدرج، فأعتقد أنه هذه نقطة أيضا تدعم الاستفتاء اللي صار. فممكن الجانب الذهني عند، أو الجانب خلينا نقول الذاكرة عند المشجعين، أنه فينيسيوس، لو كنا نتكلم عن فينيسيوس ومبابي، اللاعبين بالمجمل فينيسيوس وغيره حققوا لهم ألقاب، لكن من وقت ما جاء مبابي هو ما حقق شيء تقريبا مع ريال مدريد. فأعتقد أنه مسألة ممكن تكون مفهومة من هذه الناحية، وصفرات الاستهجان اليوم أيضا هذه تدعم الكلام.
1: طيب ما تشوف في ظلم وسام لكيليان مبابي؟ يعني مبابي لاعب نجم، يعني حتى مع منتخب فرنسا
2: تتحدث
1: بالأرقام، سنتين أكثر تهديفا السنتين الماضية،
2: هو الألقاب خصوصا في نادي مثل ريال مدريد. ريال مدريد في نهاية الموسم ينتظر ألقاب، أكيد بأن التتويجات الفردية هي مهمة بالنسبة للجماهير أيضا، ولكن أكثر بالنسبة للاعب نفسه، لكن الجماهير تنتظر الألقاب. غابت الألقاب لسنتين، أعتقد بأنها سابقة ربما لم تحدث منذ سنوات طويلة، سنتان متتاليتان لا يفوز فيها ريال مدريد بالألقاب. طبعا حصيلة مخيبة جدا. ومبابي هو اللاعب الوحيد الذي انضم إلى الفريق، ليس الوحيد لكن هو اللاعب الذي انضم في هاتين السنتين ولم يقود الريال للتتويج بالألقاب، رغم أن الفريق ورئاسة النادي انتظرته لسنوات.
1: صحيح. وقطار مدريد،
2: هناك مد وجزر، مبابي سيذهب إلى مدريد، ها هو جاء مبابي إلى مدريد ولم يفز بأي لقب، وباريس سان جيرمان الذي لم يفز بلقب دوري الأبطال ها هو على أعتاب الفوز باللقب الثاني.
3: من سره
2: وهنا لا أنتقص من قيمة مبابي، أنا شخصيا معجب بمبابي وأعتقد أنه من أفضل اللاعبين، من بين أفضل اللاعبين في العالم، هذا أكيد، لكن وجهة نظري الشخصية أعتقد بأنه يلعب أحيانا بنوع من الاستعلاء داخل صفوف ريال مدريد. وعندما نسمع بعض المسؤولين داخل النادي أو حتى الصحافة تتحدث عن غياب الانضباط، فهنا الحديث أساسا عن مبابي.
1: وسام، أنا الصحافة
2: ربما هناك مجموعة من الأسماء، لكن الأكيد أن من بينها مبابي.
1: الصحافة المدريدية تحديدا هذه دائما يعني في عبارة تقول أنها تشيطن بعض اللاعبين، تجعلهم هم في أقصى السوء. يعني أتذكر يوم من الأيام هاجموا،
2: لكن ألونسو
1: العديد من الكسيس وغيرهم،
2: تصريح متداول تحس كما لو أنك دخلت إلى روضة أطفال.
1: صحيح.
2: هناك تصريح لا أدري مدى صحة هذا التصريح، لكنه متداول على نطاق واسع، وهذا يعكس المدرب نفسه قال ذلك. وشاهدنا بعض السيناريوهات وبعض الأحداث التي تؤكد هذه النقطة. لن نلخص أزمة ريال مدريد في غياب الانضباط، ربما هناك مشاكل تقنية أيضا، خط الوسط ليس بنفس قوة خط وسط ريال مدريد في السنوات الماضية، هناك فرق كبير ما بين أقوى نقاط قوة الفريق.
3: لقطة جميلة، لقطة جميلة، أنظرني على المقاطعة. كازورلا يعني الآن يدخل إلى الملعب ولاعبين ريال مدريد يصفقون له، وجماهير ريال مدريد يصفقون له، وجماهير جماهير ريال أوفيدو يصفقون لهذا اللاعب، وهو معنى للانضباط أنك بهذا العمر تعود لفريقك السابق أو فريق تمثل.
2: لكن تحس كما لو أنه دائما في مباريات تكريمية، أي مباراة
1: والله أنا أذكر أنه كرموه سابقا كأنه مر عليه هذا
2: في أي مباراة يلعبها تكون الأنظار عليه وهو يسلم على اللاعبين.
1: أذكر كرموه كان في فياريال.

0: صحيح.
1: الان مع ريال اوفيدو سيناريو جديد. هذا اذا لخصنا موضوع ريال مدريد، الانضباط هو العامل الاول، العامل الثاني هو قله جوده اللاعبين مقارنه في الموسم الماضي. لكن نختم الحديث عن ريال مدريد بظهور فلورنتينو بيريز. وسام ظهر قال انا لن استقيل، انا مستمر، انا موجود، لا اعاني من سرطان، تكلم عن نفسه كثيرا، ان المشاكل، هاجم الصحافه بشكل كبير، تحديدا صحيفه ABC الاسبانيه، صحفيين بتحديد بانفسهم، وقال ان المشكله ستحل، ودائما يحدث الشجارات ما بين اللاعبين، هذا ليس بالجديد، هاجم من يسرب الاخبار. يعني باختصار
0: اطلق النار على الكل،
1: على الجميع، وحتى تحدث على برشلونه بانهم سرقوا منه القاب، وان
2: نجريرا
1: فانت كيف تلخص ما حدث؟ هل فلورنتينو بيريز انتهت هذه الحقبه، عليه ان يرحل وياتي فكر جديد لريال مدريد، يعطي صلاحيات للمدربين، يختار لاعبين بفكر اخر، ليس النجوم البارزين؟ انت كيف تشوف الوضع؟
2: اكيد بان بيريز يعيش فتره عصيبه، هناك ضغط يعاني منه الرئيس، والدليل هو هذه التصريحات التي تبدو كما لو انها تبريرات لهذه الاخفاقات، وتبريرات في وجهه نظري غير موفقه، خصوصا في هذا التوقيت. نتائج ريال مدريد هي مستحقه، لم يستحق المواصله المشوار في مختلف المسابقات، لكن فلورنتينو بيريز في وجهة نظري هو من بين أبرز رؤساء الأندية حول العالم، ومن بين أنجحها، وقاد ريال مدريد إلى تحقيق المجد خصوصا على الصعيد الأوروبي. ونعلم قصة ريال مدريد مع دوري أبطال أوروبا، المسابقة الأهم ربما في عالم كرة القدم، إلى جانب كأس العالم للمنتخبات. وبالتالي فلورنتينو بيريز أنا في وجهة نظري لم يفشل. صحيح سنتان دون ألقاب هي قاسية، لكن قد تقع في أندية عديدة، مانشستر يونايتد أصبح الآن يحتفل بالتأهل لدوري الأبطال، علما بأنه كان في نفس مستوى ريال مدريد في زمن قريب، إلى زمن قريب. وبالتالي فلورنتينو بيريز قادر على العودة، لكن سنة ثالثة بدون ألقاب أو بإخفاقات كثيرة قد تكلف بيريز الرحيل. الاختبار الأهم الآن أمام بيريز هو اختيار المدرب المناسب لريال مدريد، وبعده اختيار بعد التعزيزات خصوصا في خط الوسط وخط الدفاع. وريال مدريد يبقى دائما قادرا على العودة إلى التألق،
1: لأنه بين الكبار. صحيح.
3: بالمناسبة أنه كنت أبارك لأحد الأصدقاء مشجعي مانشستر يونايتد، سوى نفسه ما يسمعني، أنه لأن العراقة والتاريخ، عارف ها كيف، وين اليوم، فهو من داخله يعلم جيدا أنه هو مبسوط بهذه الفرحة، لكن لا توصل للمبارك لأنها ليست بطولة نتمنى التوفيق.
2: وللأسف صارت المباركة على تأهل دوري الأبطال.
1: أتوقع يقصدك أنت أو محمد، واحد منكم.
2: أنا شخصياً يعني سعدت بهذا.
1: اثنين أنتم مانشستر يونايتد، أنت وضيفنا الآخر محمد أيضا مانشستر يونايتد، هو فريق مفضل، فإما أنت أو يعني ما عجبكم. لكن محمد بالحديث انتهينا عن ريال مدريد ومشاكل ريال مدريد، لابد أن نفتح صفحة النهائي الذي سيكون يوم السبت، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي كرة القدم، تشيلسي ومانشستر سيتي. فنيا لمن تميل الكفة، لتشيلسي أم للأزرق السماوي مانشستر سيتي؟
4: لا بكل تأكيد هي تميل للسيتي بكل وضوح. يعني أنت تتكلم عن تشيلسي، يعني بكل أمانة أنت لو تبغى تعطي مثال لمشروع فاشل هو مشروع تشيلسي الحالي، يعني بكل التفاصيل، اختيار الإدارة، اختيار التعاقدات مع اللاعبين،
1: فايزين بكأس العالم للأندية،
4: بالتأكيد أنت تتكلم عن فريق كبير في النهاية، لكن أنت من بعد تفوز بكأس العالم، وبالمناسبة حتى البطولات قصيرة النفس هذه اللي هي كأس العالم، ما تقدر تحكم فيها على مشروع كامل، لأنك أنت في النهاية المشروع يقاس من أدائك في الدوري اللي ممتد على مدى 38 أسبوع. فاللي شفناه من إدارة تشيلسي بكل أمانة تعاقدات عشوائية بشكل كبير، يعني كثر خيره ماريسكا إنه جالس، أو في الفترة السابقة لما كان مدرب كان يحاول إنه يتعامل مع اللاعبين أو مع السلوك بطريقة مناسبة للأفضل لهم، وشفنا ظهور ممتاز لبعض اللاعبين، لكن قرار الإنهاء التعاقد معه ثم العشوائية الكبيرة اللي صارت إلى الآن، يعني اللي يدفع ثمنها الفريق وبعدها.
3: نعم. هي مو الى يعني مو ما هي حديثه اللحظه، تحسها دي ان اي في في في تشيلسي، في تغيير مدربين، في
2: فوضى. دي ان اي لا اتفق معك.
3: لا لا لا،
2: منذ قدوم الاداره الامريكيه بالعكس تشيلسي
3: حتى ابرامفيتش كان يغير مدربين بشكل،
2: كان ناجحا،
3: كان ناجحا، ولكن كان التغيير دائما يعني سمه اساسيه في تشيلسي وليس الاستقرار.
1: لا كان يصرف، بس كان يصرف بذكاء. انا

0: شوف كان أبراموفيتش كان ناجح،
1: لكن ما نشاهد الآن هو فعلا فضيحة.
2: على الأقل الهدف واضح يعني في السابق أبراموفيتش كان الهدف صحيح. واضح صحيح. لكن حاليا أنت لو تسأل إدارة تشيلسي إيش الهدف، هل هو تجاري ولا الحصول على البطولات، فلو قلت أنت تجاري جالس تعاقد مع اللاعبين بأسعار مبالغ فيها وبمدة طويلة وبالتالي ما حتستفيد من البيع. لو قلت بطولات فالتعاقدات اللي انت جريتها ما هي تعاقدات تليق بتشيلسي او تليق بفريق يبغى يحقق بطولات. فاعتقد انه الفارق بين ابراموفيتش والاداره الحاليه انه ابراموفيتش كان الهدف واضح، كان
0: وكان يحقق اهدافه صحيح دائما
2: بالضبط، التعاقد مع نجوم بالمقابل لما يتعاقد مع مدربين عندهم خبره وبالتالي البطولات تكون محققه بطريقه او باخرى، لكن الاداره الحاليه اعتقد انه هدفها غير واضح على الإطلاق.
1: حطمت أرقام قياسية في الاستغناء عن المدربين، وهذا الاستغناء عن المدربين هو مكلف، لأن أي مدرب تفسخ عقده هو يظل يتقاضى راتبه إلى غاية انتهاء عقده أو تعاقده مع نادي آخر. وهناك
2: العديد وسمت سنة سيئة أيضا في موضوع العفو التعاقدات اللي هو العقد 7 أو 8 سنوات، ما كنا نشوف الأمر هذا يعني. فأعتقد أن سنة سيئة في الموضوع هذا بحيث أنه الجانب المالي وغيرها من الأمور. وأعتقد أنا أؤكد لك أنه إذا طبعا ما يتأهل لبطولة دوري الأبطال، لكن
0: هو المركز التاسع لن
1: يتأهل، يتأهل المسابقة الأوروبية
0: لن يتأهل،
2: مشاكل مالية كبيرة لستراسبورغ ولتشيلسي.
3: نعم أنا بودي أسأل وسام عن بيب غوارديولا، بيدخل هذه المباراة بصداع المنافسة مع أرسنال ومع تلميذة أرتيتا في الدوري، وهو بيلعب مباراة نهائية، هل سيفرط فيها لتشيلسي أم يدخل وهو يريد أن يكون هو بيب المتعارف عليه أن يحقق كل شيء؟
1: أعتقد سهولة المهمة تكمن في ضعف تشيلسي للأمانة. مانشستر سيتي تحسن بشكل كبير في الثلث الأخير من الموسم، هذا صحيح، لكن ربما لو كان سيواجه خصما آخر كانت ستكون المهمة صعبة. الآن تشيلسي نعلم جيدا بأنه متراجع جدا، ومانشستر سيتي في المقابل يقدم أداء جيد. ربما توقيت هذه المباراة لا يناسب كثيرا رزنامة المباريات بالنسبة لتشيلسي الذي يلاحق أرسنال، ولا زال يأمل في أن يضيع الجونرز أي نقطة في المباراتين المتبقيتين. لكن كما قلت عمليا المهمة سهلة أمام تشيلسي المتخبط، في المقابل مانشستر سيتي يمر بفترة جيدة، وقد تكون هذه المباراة فرصة للتتويج باللقب الذي قد يكون وداعيا لغوارديولا، لأن هناك حديث جدي عن إمكانية رحيله نهاية هذا الموسم.
0: لكن محمد وسام من كلامك يعني أسألك أيضا، كأنك أنت قلت أن تشيلسي ضعيف، هل ممكن نشاهد أصلا غوارديولا يبدأ بتشكيل احتياطية يريح اللاعبين اللي عنده مبارتين مهمة في سباق الدوري، ولا لا يلعب بكل ثقله في هذه المباراة؟
1: على الأرجح سيلعب بكل ثقله، لأنها في نهاية المطاف هي مباراة نهائية، وغوارديولا فاز فقط بلقب واحد هذا الموسم، هو لقب الكارلين كاب
0: صحيح.
1: على ما أعتقد
0: كارباو
1: وخرج بشكل مبكر من دوري الأبطال، وبالتالي فإن التتويج بهذا اللقب هي فرصة لطبعا تحسين الحصيلة وإرضاء الجماهير بعد في وجهة نظري هذا الإخفاق. اللقب يبدو بعيدا، كل شيء ممكن، لكن الدوري بعيد والتتويج بهذا اللقب هو مهم لغوارديولا. أعود لسؤالك، أعتقد بأنه سيلعب بالتشكيلة الأساسية، ربما إن حسم النتيجة بشكل مبكر قد يريح بعض اللاعبين الأساسيين.
3: نعم بما أنك تحدثت عن الدوري محمد، الصراع على لقب البريمير ليج، الصراع بين أرسنال ومانشستر سيتي، أرسنال الوحش الذي استفاق بعد يعني سنوات الضياع اللي كانت مع أرتيتا وما قبل أرتيتا، الآن قد يحقق دوري.
0: أنا ما أتفق مع سالم بس
3: أوروبا. أنت دائما ما تتفق.
0: لا ما أتفق، أنت تقول سنوات ضياع أو أنا
3: يعني
0: أحسن هي كانت سنوات بناء.
3: ما كان فيها سنوات بناء، ما كان فيها بطولات يعني. عندما الآن نتحدث عن بيب غوارديولا فهو حصل على كل شيء، أي نعم أنه
1: لكن كانت هناك سنوات خيبة أمل،
0: لأن خيبة أمل
1: بس لكن ضياع أعتقد هي قاسية
3: يعني. كم متى آخر مرة حقق الأرسنال الدوري؟
0: صحيح، بس كان يقاتل سالم لآخر رمق، يعني آخر 3 مواسم
1: صحيح
0: كلها كان نقول الفيل على الشجرة ويسقط في آخر الجولات.
1: سنوات ضياع
0: يعني.
1: هي تشيلسي مثلا،
3: تذهب للتاريخ
0: توتنهام الآن
3: يقاتل لآخر رقم لآخر رمق، يذكر صاحب اللقب، يذكر أنه حقق اللقب.
0: محمد يحكم، محمد يحكم.
2: لا انا ما ممكن ما اتفق مع سالم انه سنوات ضياع. لا لو حسبته قبل ارتيتا هي بالتاكيد سنوات ضياع، لكن الفرق الاداره كانت متخبطه، ما كان الهدف واضح. لكن بعد قدوم ارتيتا وبالمناسبه بعدها بسنه تقريبا لما تم تعيينه كمدير فني، والمناسبه تقريبا هو الوحيد اذا ما خاب ظني في الدوري الانجليزي وعين كمدير فني،

0: ليس مدرب، بالتالي له قرارات في التعاقدات، وشفنا كذا تعاقد هو المسؤول عنها. فأعتقد أنه من وقت الحصول أو من وقت أنه كان أرتيتا كمدير فني كانت الرؤية أوضح للفريق. نعم الفريق تخبط، لأنه بداية أرتيتا أصلا كانت كلها ترسبات للإدارات السابقة والمدربين السابقين، فلما بنى الفريق بشكل جيد شفناه ينافس. يعني هي ممكن المشكلة تكون أنه ما حقق بطولات وفقد الدوري في فترات أخيرة، لكن في النهاية تتكلم عن موسم كامل، الخبرات المتراكمة في الفريق، في اللاعبين، بارتيتا نفسه،
1: نعم.
0: هذا كلها هذه اليوم جالسين نشوفها. أعتقد أنه من وجهة نظري لم يتم تقدير أرتيتا بالقدر الكافي. ترى ما هو سهل جدا أنك تأخذ فريق تقريبا من القاع إلى أنه يوصل للمنافسة على لقب الدوري في على فترات، وحاليا هو الأقرب للقب الدوري ولدوري أبطال أوروبا،
1: صحيح
0: أمر ما غير مقدر على الإطلاق. وأعتقد
1: صحيح
0: أنه المسيرة اللي حققها أرتيتا حتى الآن،
1: نعم
0: يعني بعيد عن مشجع لمانشستر يونايتد، لكن أتمنى لأرتيتا شخصا أنه يحقق البطولتين أو بطولة على الأقل، لأنه فعلا يستحق.
1: صحيح. وسام على عجالة، طبعا غدا تلعب مباراة أستون فيلا وليفربول، ليفربول مركز الرابع، أستون فيلا مركز الخامس، كل واحد منهم عنده 59 نقطة، يعني مباراة الحسم للمقعد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا. أنا سؤالي عن ليفربول هذا، اللي هل يعتبر الآن في سنوات ضياع؟ يعني لأنه هو في السنة الماضية والسنة الحالية،
2: مالكم مع السنوات الضياع؟ مسلسل كان جميل.
1: لا لا، أنا بنيت على كلام سالم أنه الفريق اللي ما يحقق ألقاب هذا خلاص ضاع.
2: لا لا لا، أتفق، لا أتفق، لأن هناك سنوات ضياع صحيح، لكن تعني التراجع بشكل كبير، لكن إنهاء الموسم في المركز الثاني، المركز الثالث، أو حتى المركز الرابع أحيانا، وإن كان ذلك لموسم واحد ثم يستعيد الفريق توازنه في الموسم الذي يليه، أعتقد بأنه أمر مقبول جدا. التأهل لدوري الأبطال بالنسبة لليفربول سيكون جيد جدا بالنسبة لهذا الفريق، وإلا فإنه سيكون موسم مخيب جدا لنا كلنا من بين سنوات ضياع، لكن سيكون موسم مخيب. لكن ما يحز في النفس أن ليفربول كان من بين خيبات الأمل هذا الموسم، قياسا بما صرفه، قياسا بالتطلعات،
1: حتى صلاح كان مخيب للأمل،
2: وصلاح كان مخيب للأمال. وفي المجمل أعتقد بأنه من بين الفرق التي سيكون عليها طبعا إعادة النظر في هذا الموسم بشكل عام.
3: صحيح. جميل عندما تستدرك وسام، لأني كنت سأذكر أنه الصرف المبالغ فيه وعدم النجاح يعني على أقل ترتيب أنك تكون بين الثوالث في البريمير ليج. شكرا جزيلا الإعلامي الرياضي وسام الذهبي، أيضا نشكر محلل الفني من ينبع البحر محمد البريكي، شكرا جزيلا. شكرا أحمد،
1: شكرا أيضا لكل من استمع إلينا، وشكر لمخرجنا زياد الجفان. شكرا لكم على حسن الاستماع، نلتقيكم مع بداية الأسبوع القادم مع بطولة للنصر في آسيا إن شاء الله
2: بحول الله.
1: تصبحون على خير،
2: كونوا بخير. Man to man.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
5: العربية FM، أخبار على مدار الساعة.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن واشنطن تسعى لإقناع الصين لتدعم قرارا أمميا لإدانة عسكرة إيران لمضيق هرمز، مشيرا إلى أن الجانب الصيني لا يريد أن تتم عسكرة هرمز ولا أن يصبح المرور عبر المضيق خاضعا لرسوم. رحبت السعودية باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن الذي تم توقيعه في العاصمة الأردنية عمان، وقالت الخارجية السعودية إن الاتفاق تطور إيجابي يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية.

0: يعزز الثقة في فرص الأمن والاستقرار. وثمنت المملكة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق. وجددت الخارجية السعودية دعم المملكة لكل جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار باليمن. تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال إلقائه خطاب بعد نيل تشكيلته الحكومية ثقة البرلمان. وقال الزيدي إنه سيعمل على إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية. ودعا البعثات الدبلوماسية كافة إلى العودة لعملها في بغداد. دعت حركة حماس حركة فتح إلى عقد لقاء مباشر للاتفاق على استراتيجية وطنية لإدارة هذه المرحلة الحساسة. وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران إن حماس على استعداد للقاء مباشر مع حركة فتح بعد مؤتمرها الثامن الجاري بهدف منع إسرائيل من تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. تعهد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بأن الحكومة ستفي بوعدها بإنهاء الفوضى السياسية، وأعرب عن أسفه لاستقالة وزير الصحة قائلا إنه سينفذ وعده بطي صفحة الفوضى التي رفضها الشعب البريطاني رفضا قاطعا في الانتخابات العامة الأخيرة. الزميل العزيز بتال الجوس وفي المرمى على الشاشة العربية بعد قليل، ابقوا معه.
1: المرمى مساء الرياضة على العربية، طاب توقاتكم. ومصادر العربية إلغاء عقد مدير إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي. الاتحاد خامسا بفوز على الاتفاق. التعاون والرياض صراع بين مقعد آسيوي ووداع لروشن. الفيصلي يرافق أبها رسميا لدوري روشن بعد غياب 4 أعوام. وهاسي مدرب الأهلي في الهبوط، والرائد السابق يتحدث للعربية.

السلام عليكم. تتجه رابطة دوري المحترفين السعودي إلى إقالة البرازيلي مانويل فلوريس مدرب أو مدير إدارة المسابقات في رابطة دوري المحترفين بعد الاستياء الكبير من جدولة مباريات الدوري خلال الموسم الحالي. ووفق مصادر العربية، بدأت الرابطة في البحث عن مدير جديد لإدارة المسابقات ليحل بديلا عن مانويل الذي يتولى المنصب منذ العام 2024.

0: إلى عادل البطي يلتحق بنا الآن. عادل، كيف تعلق على هذا الخبر؟ طبعا لم يصدر حتى الآن، لكن مصادر العربية تؤكد بأن فلوريس يعيش أسبوعه الأخير في الرابطة.
1: أولا هذا خبر يسعدني جدا على فكرة.
0: ليش؟
1: لعدة أسباب.
0: رجل عنده السيفي كويس، مسيرته.
1: لا أنا ما راح أشكك في سيفيه، لكن أشكك في قدراته بالنسبة لمنطقتنا. خليني أقول لك الحين، بعيدا عن أنه مثلا هو سبق وعمل في اتحاد دولي ولا اتحاد برازيلي ولا غيره، هذا موضوع لا يعنيني. أنا يعنيني العمل اللي قدمه وهو غير سعودي. أنا لو تبغى الحين أعد لك

0: 10 أسماء سعودية قادرين على العمل أكثر كفاءة من مانويل اللي وعندي الآن أبوريكا. الناس كلها تشتكي من الجدول. خلينا نقول بعيد تطرقنا لكثير من المباريات اللي حصلت وكيف ترتيبها وش اللي لعب هوم وش اللي أوي وش اللي غيرها. لكن لو أجيب لك واحد ألف باء يمكن في أولى جامعة تربية رياضية لا يمكن يمكن أشوف يمكن هذا مانويل
1: كمل جملتك يمكن إيش
0: ما يحط الجدول بهذه الطريقة واستدلك عليها بالأسبوع
1: وش
0: القادم.
1: ملاحظاتك؟
0: أول الملاحظات اللي سابقا قد قلتها عنها المباريات اللي التنافسية اللي فريق يعني الأهلي والاتحاد لعبوا كل منافساتهم في جدة الأياب في الرياض. بعيد عن هذه آخر نقطة اليوم أنا بصراحة صدمت فيها الحزم والخلود وين يلعبون؟ في الرس مدينتهم الرس. واحد قبل ما يبدأ الموسم يحط آخر مباراة للحزم وللخلود في نفس المدينة يحط واحد هوم واحد أوي. هذه أقصد أبجديات أبجديات. إذن الرجل قد يكون يعرف فنيا لكنه لا يعرف جغرافيا منطقتنا والطريقة والمنافسات عندنا.
1: هذه ما لها دخل في الجغرافيا.
0: كيف
1: ما لها دخل؟ أنت لازم تلعب مباراة تعرضك مباراة خارج أرضك
0: معليش بالتالي. طيب سؤال آخر جولتين عادة تقام في توقيت واحد أو خلنا نقول صحيح. آخر جولة
1: صح.
0: طب أنا لما حط
1: يعني أنت تعرف أنه المرشحين لللقب دائما تحط آخر جولة لهم على أرضهم غالبا يعني
0: بالتالي خل عن هذا الموضوع. الحين ناديين لو زي سابقا الاهلي والاتحاد ما في الا ملعب واحد حتى هم مرشحين صح
1: صحيح.
0: طب تلعبهم اخر مباراه اخر جدول في يوم واحد
1: غلط.
0: هذا اللي حاصل. الحزم والخلود يلعبون اليوم في ملعب واحد
1: صحيح.
0: انت
1: صحيح.
0: اليوم تبي تظلم واحد فيهم
1: ونقلت
0: بيلعب خارج ارضه
1: اللي هم مين مباراه الخلود
0: نقلت الى
1: بريده اظن
0: لبريده. طيب ايه. طب ليش ما يلعب الخلود في ارضه اللي اقصد بعيدا عن اللي بيلعب وين وذي.
1: انا اتكلم جدوله هالسنه انا ما شفت احد راضي عنها
0: ابدا
1: يعني أبداً. يعني خلينا نقول المتنافسين الهلاليين يقول والله انتم مزبطين النصر يا لجنه المسابقات. النصر يقول لا
0: ان
1: ضغطونا في ست جولات متتاليه بنخسر فيها اكيد نصها على الاقل فما حد راضي.
0: طيب تدري وين الاجابه اللي ما قدروا يجيبون مسابقات يعني العربيه احنا قلنا اكثر من مره اكيد في البرامج اخرى تكلمت عن نفس الموضوع. وش المعيار؟ كل عمل له معيار صح. طيب. وش المعيار اللي بنيتوا عليه جدوله هذا الموسم؟
1: طيب.
0: اذا فاقد الشيء لا يعطيه. انا طيب. في رايي
1: طيب. انه عادل يعني الرجل مانويل عضو نائب رئيس لجنه المسابقات في اتحاد امريكا الجنوبيه.
0: نعم.
1: من 2018 الى 21 ثلاث سنوات. الاتحاد البرازيلي من 2015 الى 2022 يعني ابن كره القدم. هو ناهيك عن طبعا ماستر فيفا اللي عنده في اكثر من تخصص 2009 عنده يعني في 2007 2008 يعني عنده ما لعب كوره هو طبعا بس يعني واضح انه من ابناء الكوره.
0: سيفي ممتاز
1: سيفي ممتاز
0: ولكن عمل.
1: انت من الناس اللي يوظفون بالسيفي ولا يوظفون بالمقابله الشخصيه؟
0: لا لا لا انا في السيفي والمقابله الشخصيه.
1: اي
0: بالتالي الحين احنا لما نقول ليش انا اقول لك الناحيه الجغرافيه دائما اركز فيها عليها. انا احنا عندنا قاره المملكه العربيه السعوديه. انا سبق وقابلت فريق التعاون في مطار جده صدفه. ايش عندكم؟ عند ما في مباراه الاهلي والاتحاد. قال له عندنا ترانزيت بيروحون وين؟ لأبها. عنده مباراة أعتقد مع ضمك أو مع أبها يعني نسيت المباراة مع مين. بس أنا أقصد أنت لما تلعب كل ثلاثة أيام مباراة الفريق يوصل من بكرة بعدين يرجع يتمرن الريكفري يسويه. نعم. ويرجع. هذا الأمر غير متاح في المملكة. الجدولة كلها غلط.
1: عادل هذا المنصب هل فعلا يحتاج إلى خبير أجنبي؟
0: لا لا طبعا لا. أقل أعطيك أنا خمسة أسماء لها يعني مسك الدكتور خالد المقرن أحمد العقيل معيض الشهري عبد المجيد المنصور مجموعة كبيرة سعوديين. والله يا بتر يعني لا يمكن يخطئون الأخطاء البسيطة. أنا برجع لك سابقا وأنا سبق اشتغلت في المسابقات. أول ما نحط الجدول وش نسوي؟ ندعو كل ممثلين الفرق ونطلع على ستيج أربع مستويات. المستوى الأول اللي هو ترتيبه من الأول مثلا للرابع يعني يبنى على مستويات. أزيدك واحدة والله يا بتر كنا يعني نحاسب على إيش؟ لو لعب الهلال والأهلي مثلا الدور الأول في جدة الدور الثاني في الرياض الموسم اللي بعده نغيرها يعني نقلبها نخليها هنا وهنا.
1: أيه؟
0: مباريات الديربي هذه خلينا نقول الجماهيرية أهلي. أيه؟ واتحاد هلال ونصر دور أول مثلا الأهلي والنصر في الرياض أروح الهلال والاتحاد وين؟ في جدة. في حسابات ما يعرفها إلا ابن البلد.
1: هذه
0: ابن البلد صاحب الخبرة.
1: ليش تصير هذه الأخطاء في الموسم؟
0: لأن أنا بصراحة يعني شفت يعني ما ودي أقول كلمة عن الرابطة. أنا أول ترى ماني مؤيد نقل لجنة المسابقات من الاتحاد السعودي للرابطة. سميت إدارة هناك. سميت إدارة. لكن ليش بالتال الرابطة لما تقولي دوري إنجليزي دوري أسباني الرابطة؟ لأن الفلوس تجي عن طريق الرابطة. اليوم الدولة الله يعزها هي اللي تدعم. حد يقول لي إنه في
1: ما فرقت إنه الاتحاد والرابطة
0: بالعكس أفضل الاتحاد حجة الحكام والانضباط كل شيء.

0: وين في الاتحاد السعودي. طيب خلها في الاتحاد. اثنين، مع تقديري انا شفت الاستاذ عمر مغربل ايضا رئيس الرابط او رئيس تنفيذي، عفوا رئيس تنفيذي، هو من يعين. اذا انت يا عمر مغربل عينت مانويل بناء على ايش؟ معني. المشكله لو كنت انت يا عمر ما تدري، هذه مشكله اخرى.
1: انا ما ادري شلون تعين عمر اصلا
0: على فكره. يعني
1: عمر مو يعني انا ما اعرف انه عمر مثلا خلينا نشوف اللائحه حق التعيين رئيس تنفيذي للرابطة، وش الاشتراطات اللي موجودة فيها؟ واحد من الاشتراطات يقول إنه لازم عنده خبرة 5 أعوام في العمل الرياضي. أنت عمره مر عليك عمر في العمل الرياضي؟
0: لا أنت الحين صدمتني في في اشتراط الرئيس التنفيذي في الرابطة.
1: شوفها وحيد لو سمحت، أظنها كانت عندنا موجودة، يعني هذه موجودة على موقعهم مو من عندنا. يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ويعد موظفا بدوام كامل. ايضا يعني يوصي الرئيس لمجلس الاداره بما يراه مناسبه التعيين لمنصب الرئيس التنفيذي من غير اعضاء مجلس الاداره. يشترط في الرئيس التنفيذي الا يقل عمره عن 30 سنه. جيد
0: طبعا.
1: يشترط في الرئيس التنفيذي ان يكون حاصلا على درجه البكالوريوس وما يعادلها، ويشترط في الرئيس التنفيذي إجادة الإنجليزية كتابة وتحدثا، ويشترط في الرئيس التنفيذي خلو سجله، هذا طبيعي في كل الوظائف. ويشترط في الرئيس التنفيذي أنه ما صار عليه أي عقوبات سابقة. أيضا يشترط خبرة، شوف هذه في الموقع موقع الرابطة. أي شوف، يشترط في الرئيس التنفيذي خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الإدارة الرياضية. الإدارة الرياضية.
0: أوكي.
1: عمر مغربل وين اشتغل في إدارة رياضية؟
0: والله مع تقديري له أنا ما عمري سمعت فيه إلا إذا جاء. وهذه نقطة ترى بتال نقطة مهمة. إذا طبق هذا يعني إذا أنت حطيته شرط، وش معناه شرط؟
1: وما طبقته.
0: إذا ما طبقته إذا كل ما كل تعيين.
1: هذا السي في حق الأستاذ الفاضل عمر. هذا ما في أي خبرة رياضية طبعا. نفس الشيء مانويل.
0: معليش اللي جبته هذا من موقع الرابطة؟
1: طبعا. والسي طبعا السيفي هذا السيفي لينكن تبع المغرب نفسه، يعني انت عارف هو اللي يكتب السيفي حقه.
0: بالتالي تدريش انت الحين انت ضربتني في مقتل صح؟ ليش؟
1: لا يعني هو جاب السيره اخونا مانويل انه عنده مثلا سيفي في منصب لا يحتاج انك تتعاقد بملايين يعني العقود فيه.
0: الحين انسى مانويل. هالعين قضيتي الحين ما عاد. ما انت قلت لي يشترط انه يكون عنده خبره 5 سنوات.
1: أيه.
0: وهم ما حطوا في السي في حق الاستاذ العزيز الفاضل عمر مغربل انه عنده خبره. انا في رايي يعني ما ودي اقول من وافق على التعيين، هذا مشكله في كبيره فيه. اثنين، كل القرارات اللي تلت تعيينه خطا. اجل
1: هذا تجاوز.
0: اي نعم، لانه الرئيس التنفيذي اذا كان ما يعني تعيينه ما يتطابق مع الشروط، وبعدها هو اللي يعين ويشكل ويضع الاعضاء واللجان والكلام والادارات اللي شغاله معه، هذه صراحة نقطة مهمة. اثنين، المجال الرياضي ترى ميب يعني مجال إداري، يعني شو أقول لك، عمل ميداني بحت خبرات. ما يمكن يكون شخص ما مارس هذا العمل أو هذا النشاط.
1: جميل.
0: أنا يعني الحين صدمتني في موضوع ثاني. أنا كنت موضوع إيمانويل طلعت
1: كلهم من موضوعين يصيروا.
0: لا بس اثنين بالتال ترى المسابقة
1: عندنا هذا قرار تعيين الأستاذ العزيز الفاضل عمر مغربل، ما ذكر فيه انه هو هذا قرار تعيينه رئيس للرابطه. هذا القرار شوفه امامك، لا يوجد فيه اي خبره في الاداره الرياضيه.
0: اقول لك رايي شوي زي هذا ولا انا في رايي كل المناصب الرياضيه يجب ان اعرف من وين جاي. انا عمري ما شف من امين عام الى رؤساء لجان
1: الى رئيس
0: رجال تحكيم الى لجنه التحكيم الى لجنه الحكام لازم اعرف انه عنده خبرات في هذا المجال.
1: ممتاز.
0: ما يمكن يكون
1: ممتاز.
0: يعني شوف ما حد راضي عن
1: الغريب في الموضوع ان تضع شروط
0: ولا تطبقها
1: وتاتي بعكسها. ترى هذا الكلام ليس هجوما على عمر مغربل، قد يفهم، لا بالعكس هو انسان ناجح في هو رئيس تنفيذي لاكثر من شركه، يعني ناجح في البزنس، ناجح في الاقتصاد، بس ما عمل في الاداره الرياضيه.
0: رجل محترم
1: الشرط ناجح موجود
0: ناجح ايه؟ محترم بس صحيح. ما يمكن انا اجيب مثلا طبيب صحيح. اقول لابني العماره
1: صحيح.
0: في فرق، كلهم في مجاله يا اخي.
1: صحيح. نشوف المانويل، طبعا نتوقع في مصادر العربية أنه يعلن قراره خلال أسبوع، والبديل ما نعرفه سعودي ولا من
0: عشرات السعوديين
1: ولا من أفضل خارج السعوديين.
0: أفضل من مانويل في عملنا. أنا شوف ما راح أتكلم عن عمل برا، في عملنا في أكثر من سعودي أفضل.
1: أتمنى لهم التوفيق. شكرا عادل.

0: الوطني.
1: شكرا لك فتال.
2: لعبت الخميس 3 مباريات في الجولة 33 من الدوري السعودي. الفتح هزم نجمة في الأحساء، والاتفاق خسر أمام الاتحاد في الدمام. أيضا في الدمام تفوق القادسية على الحزم.

أقل من ثلاث دقائق وعوار يفتتح التسجيل بهدفه السابع هذا الموسم. مد الله العليان كان قريبا من زيارة شباك فريقه السابق. ديابي على غير العادة يسجل باليمنى للمرة الأولى في الموسم الحالي، وبرخفاين حزين لمغادرته زملائه للإصابة. خالد الغنام يقلص الفارق ويرفع عدد أهدافه إلى 13 كأفضل هداف سعودي بدوري روشن للموسم الحالي. جماهير الاتفاق تطالب بمراجعة تقنية الفيديو لعرقلة ديمبلي، الحكم يقول لا شيء لوجود حالة تسلل على الفرنسي. الاتحاديون يحفزون بعضهم قبل بداية الشوط الثاني، وعوار يفتقد للدقة أمام المرمى. السلوفاكي رودك على مرتين ينقذ الاتفاق من هدف ثالث. هنا نقطة تحول المباراة، فاينالدوم أمام المرمى يفشل، بعدها بثوان الغزال ديابي في فاصل مهاري يضعف النتيجة. فرحة كبيرة لكونسيساو بعد الفوز في الدمام والتشبث بالمركز الخامس المؤهل لملحق النخبة الآسيوي، فيما الاتفاق يبقى بالمركز السابع. هيثم بن حماد، العربية.

0: صديقنا خميس الزهراني يلتحق بنا من جدة. خميس، كيف رأيت المباراة؟ اتفاق، نحكي عن الاتفاق والاتحاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. أعتقد أن المباراة في شوطه الأول كانت مباراة رائعة، تكتيكيا، تنظيميا، أداء لاعبين، انضباط، توجيهات مدربين. تفوق حقيقة كينسي ساو في تعامله مع الاتحاد هجوما، وأيضا تعامله مع يعني تقليص قوة الاتفاق من خلال الواجبات والمهام اللي أوعزها للاعبين، من خلال طريقة اللعب ومن خلال المهام والواجبات اللي أعطاها اللاعبين، تحديدا ميتاي وناشري وأيضا شنقيطي اللي كان أداؤهم اليوم تكتيكيا لمصلحة الفريق على مستوى عالي. الاتحاد اعتمد، ليش أنا قلت كينسي ساو تفوق؟ لأنه أخيرا عرف نقاط القوة الاتحاد اللي الجميع يعرفها دائما، اللي هي الاعتماد على التنظيم الدفاعي واغلاق نقاط القوه عند الفريق المنافس. نعم. والاعتماد على التحولات، وهذا اللي خلى كينسي ساو اليوم يتفوق على الاتفاق، خصوصا نعم. في وسط الملعب، اللي اعتقد انه الاخ سعد، كابتن سعد، ما اجاد اختيار لاعبين اثنين في المحور، خصوصا مختار وايضا ميتراني اللي يلعبون بنفس الاداء، بنفس الرتم، بنفس الاسلوب، لاعبين جيدين بالكوره لكن من غير كوره ضعيفين، وذلك اصبح الاتحاد في تحولاته سهل جدا، لا يواجه اي ساتر دفاعي من خلال وسط الملعب. ساهم حقيقة في سوء الاتفاق اليوم الظهور ديمبلي وأيضا فالدوم والغنام، اللي يلعب أحيانا باستعراض أكثر من النظام، إلى أنه تفوق يعني الاتحاد في خصوصا الشوط الأول. تراجع الاتحاد، وزي ما ذكر الكابتن سعد في تصريحه أنه تفوق في بعض مراحل أو دقائق الشوط الثاني من خلال إصابة برغوين، وتراجع الاتحاد بعد ما سجل هدفين، وأيضا الاستحواذ والصناعة والتحضير اللي استخدمه الاتفاق في أكثر مراحل المباراة. إجمالا المباراة كانت يعني جميلة من الفريقين، خصوصا الشوط الأول.

0: الأول، استمتع فيها المشاهد، استمتع فيها المدربين المحللين على اعتبار أنه هناك عمل فني من الفريقين ومن المدربين تحديدا.
1: جميل. يعني خلينا المباراة مش مهمة كثير نحكي فيها، بس يعني يكفي اللي أنت قلته. خلينا نحكي على المستقبل. اتحادي من يبقى منهم الحاليين الأجانب خميس؟
0: أعتقد دانييلو فابينو لازم حقيقة يراجع عقده، يراجع أيضا
1: يعني فابينو كبير شوية
0: عمره، يراجع عطائه تقييم الموسم كبير جدا يجب أن يراعى، لأن يعني الميزة الوحيدة في فابينو أنه رايح كأس عالم الآن، ويعني صعب واحد رايح مع منتخب البرازيل وتستغني عنه، أعتقد أنها يعني صعب
1: يعني هو جداً. رايح بخميس قائمة أولية، أعتقد أنها قائمة أولية، ما ندري أنه يلعب المونديال ولا ما يلعب، هو رايح قائمة أولية بس
0: تم استدعاء له اكثر من تجمع لاكثر من فيفا ديز، فبالتالي اعتقد انه وجوده وخصوصا ترى البرازيليين بتال، وانت تعرف انه لاعب المحور الستة ترى له مواصفات معينه تنطبق موجوده في فابينو على مدار التاريخ، ترى لاعب الستة ما يجري كثير، منظم، صحيح، يلعب على الواقف، يرتب اللعب، صحيح، فهو مواصفات موجوده فيه. انا اعتقد هذول الاثنين قد يكون هم الابرز حاليا، يعتمد على الميزانيات، على الامكانيات، على الامور الماليه، على الدعم القادم في تغيير 6-7 لاعبين. يعني اعتقد ان الاتحاد خلاص استنزف 3 سنوات من الاستقرار الفني، بنزيما وكانتي وفابينو وبرغوين، خلاص الان وجب التغيير، لان وصل المرحله الان انه اللي قاعد يصير في الاتحاد هذا الموسم يجب ان يراجع بشكل صحيح وقرارات حاسمه.
1: طب خلينا ناخذهم واحد واحد،
0: لان ما في وقت الان،
1: خلينا ناخذهم واحد واحد. الحارس يبقى؟
0: لا، الحارس خلاص من أسوأ المواسم وساهم في كثير،
1: يغادر،
0: ضيعها بسبب، اعتقد انه يعني
1: يغادر ولا يبقى يغادر خميس. نعم. الحق دانييلو
0: لا يغادر
1: فابينو، انا يغادر. اعتقد الخبر اللي عندي انه مغادر فابينو،
0: صحيح، مبلغه عالي اعتقد فابينو، والعمر ممكن يراجع في موضوع يعني
1: عوار
0: في فابينو.
1: عوار هذا موسمه الثاني وليس الثالث.
0: عوار هو الابرز حقيقه في الاتحاد هذه الفتره، لكن انا يعني انا خليني اعطيك تصريح يعني تلميح انه عوار بخيل جدا في كره القدم للاتحاد، لانه يجري باقل مستوى الحلول، لكن هو اللي قاعد يسجل ويصنع الفرق. اعتقد بالامكان انك تجيب لاعب احسن من عوار.
1: متكلم على بيرغوين، يعني هو نفسه عنده موسمين ايضا، هذا موسم الثاني مو زي الباقيين يعني اللي عندهم اكثر من موسم.
0: يعني اعتقد الموسم هذا ما قدم اي شيء، يراجع عقده، يعني نتكلم احنا بواقعيه وكان اصحاب القرار، هل عقده باقي فيه وقت فتره طويل، الغاء العقد، تغيير، هذا الشيء لازم ان تراجع من الاداره التنفيذيه، اذا كان بالامكان تغييره وعقده سهل او على وشاء قد يكون هناك افضل لاعبين افضل.
1: جميل. النصيري طبعا مغادر في كل الحالات،
0: صحيح.
1: طيب شكرا خميس.
0: باقي ديابي.
1: ديابي بكرة سالف معك عن ديابي، خلص وقتي. روح لعصام عبد الفتاح الحكم الدولي. كابتن عصام ازيك؟
2: أنا البتالي، ازيك منور،
1: دانورك يا كابتن. اتفاق والاتحاد، عبد الله الخربوش حكم السعودي، دقيقة 36 حسب تسلل على لاعب الاتفاق، واللي ما فهمتها أنا كابتن أنه رجع للفار هو في اللقطة،
2: صحيح، هو رجع للفار، لأن أعتقد أن الفار نتيجة لأهمية المباراة، الفار حاول يسوق القرار، لأن هنا في خطأ على دانييلو فعلا، ولكن في تسلل يسبق الخطأ، والحكم المساعد في الحقيقة أعلن بشكل صحيح على وجود التسلل، فالفار استدعاه على أساس يقول له أنه كان في ركلة جزاء تسبق قبل يعني بعد التسلل، فيعني هو عمل لخبطة الحقيقة، ولكن كنت أتمنى أن الفار ما يستدعيه في هذه الحالة، لأن التسلل موجود وقرار صحيح من الحكم المساعد، فما كانش في داعي لتصوير القرار في هذه الحالة، لأن كانت ممكن تعمل الكثير من الجدل الحقيقة، ولكن التسلل موجود وحدث قبل ركلة الجزاء.
1: طيب 50 كابتن، دقيقة 50، هل كان هناك في بنالتي للاتحاديين؟ نشوف الكرة كابتن.
2: هنشوف هنا الحكم أعلن عن ركلة الجزاء للاتحاد، هنشوف الحالة هل فعلا كان هناك ركلة الجزاء أو لا، هنشوف إن ما هو ما أعلنش الحقيقة.

0: على ان في ركله جزاء، ولكن الحقيقه الكره جت فعلا في ايد مدافع الاتفاق، ولكن الايد الحقيقه كانت في وضع طبيعي او بنقول وضع سبورت. فانا مع تقنيه الفار ومع الحكم في عدم احتساب لمسه يد ولا وجود ركله جزاء الحقيقه.
1: 54 كابتن ركله جزاء الاتفاق، بعدين راجع في
0: الكنترول دي 54 الغاها بالضبط، هنا الحكم يحتسب

0: بنقول وضع سبورت، فانا مع تقنيه الفار ومع الحكم في عدم احتساب لمسه يد ولا وجود ركله جزاء الحقيقه.
1: 54 كابتن ركله جزاء الاتفاق بعدين راجع في
0: دي 54 الغاها بالضبط. هنا الحكم يحتسب ركله جزاء للاتفاق في الدقيقه 54 وبعد تقنيه الفار هتستدعيه على اساس ان لا يوجد لمسه يد. فعلا الكره هنا جت في جزاء لعدم وجود لمسه يد الحقيقه.
1: القادسيه والحزم كابتن الحكم كيريل ليفينكوف من روسيا دقيقه 37 كابتن الغى هدف القادسيه بداعي الدفع. اول شيء كابتن كلمني عن كيريل ليفينكوف، حكم نخبه ولا نص نخبه؟
0: لا هو حكم لا من الحكام العاديين يا بتال، وليس حكم نخبة. حتى هنا حتى في الحالة دي يا بتال لو نلاحظ هو صفر قبل الكرة ما تخش المرمى. يعني صفر بدري، وبروتوكول الفار وحتى التحكيم الحديث بيقول لازم تأخر الصفارة. ليه تأخر الصفارة لحد ما الكرة تدخل المرمى؟ لأن ممكن ما يكونش هناك خطأ. وفعلا يا بتال هو في دفع من المهاجم، ولكن قبل الدفع في مسك من المدافع. فدي بنعتبر حاجات الشد والجذب دي حاجات طبيعية دلوقتي في كرة القدم. فأنا أعتقد إن هو أخطأ بإنه صفر بدري، وأنا يعني لو ما صفرش بدري كان هيدي فرصة للفار إنه يستدعيه إن لا يوجد خطأ. فهنا في هدف تم إلغاءه، وأنا مع إن الهدف صحيح الحقيقة.
1: أنت تشوف الجول صح؟
0: أشوفه صح، لأن المدافع ماسك الأول ثم المهاجم بيحاول يخلص منه. فالحاجات دي بتحصل كتير. هل دي كان ممكن يحسبها ركلة جزاء لو العكس؟ طبعا صعب جدا الحقيقة.
1: والله كابتن هو استغرابي أنا معك أنه الحكم صفر بدري. الدوري الروسي كابتن فيه فار ولا ما فيه؟ ما أشوف أنا الدوري الروسي.
0: أكيد فيه طبعا.
1: ما تدري يا كابتن.
0: أكيد فيه فار طبعا في روسيا،
1: يعني على هالصفيرة مبكر جدا يا كابتن.
0: صعب قبل الكرة ما تخش المرمى، وده شيء خطأ في التحكيم غريب. الحديث وحتى وفقا لتقنية الفار هنا الفار ما يقدرش يتدخل الحقيقة.
1: طيب أيضا هو كيريل ليفينكوف في الدقيقة 39 ألغى هدف أيضا للقادسية بعد العودة لتقنية الفي اي ار.
0: هنشوف قبل الهدف يا بتال هنشوف هل كان في خطأ ولا لا. هنشوف الحالة هنا، هنشوف في نص الملعب لاعب الحزم معاه الكورة وفي خطأ واضح جدا أدى إلى تغيير استحواذ الكورة من فريق الحزم للقادسية. نعم. فهنا الخطأ ده حصل في الاي بي بي وكان نتيجته تم تغيير الاستحواذ، فهنا في خطأ واضح. نعم. فتقنية الفار فعلا استدعت الحكم وإلغاء الهدف كان إلغاء صحيح. نعم. لوجود خطأ قبل إحراز الهدف في مرحلة بناء الهجمة.
1: نعم. الفتح والنجمة كابتن الحكم محمد أبو شقارة دقيقة 68 طرد لاعب النجمة بعد العودة للتقنية. شوف كابتن تعليقك
0: في الحالة دي. الحقيقة محمد ادى انذار فقط، ولكن الحقيقة الحالة واضحة جدا. تاكلينج فروم بهايند، يعني عرقلة من الخلف، وكمان اللاعب استخدم الاستادز، استخدم ابزاز القدم في وتر اكيلس في مكان حساس، عرض سلامه المنافس الخطر. حاله طرد 100% الحقيقه. زاويه رؤيته ما كانتش جيده، ولكن الفار الحقيقه استدعاه وكان قرار الفار صحيح الحقيقه.
1: جميل كابتن. مين احسن، محمد ابو شقاره ولا كيريل ليفينكوف؟
0: لا انا طبعا مع الحكم العربي، لان الحقيقه
1: انا اتكلم عن الاداء، انا اتكلم على الاداء في مباراه اليوم، ما اتكلم عن العاطفه. الاداء في مباراه اليوم مين كان احسن
0: في مباراه اليوم؟ طبعا من خلال الحالات يا بتال، من خلال الحالات اعتقد ان محمد افضل الحقيقه.
1: طيب شكرا كابتن عصام عبد الفتاح.
0: انا اللي بشكرك يا بتال.
1: وتتواصل اليوم الجمعة منافسات الجولة 33 من الدوري السعودي. الضمك يواجه الفيحاء في أبها، التعاون يلاقي الرياض في بريدة. تحول إلى وقفة أولى بعد ذلك. هاسي المدرب الذي صال وجال في الدوري السعودي يزور الدوري السعودي مجددا ونستضيفه الليلة. الفيصلي يعود إلى الممتاز بعد غياب 4 أعوام.

0: أهلا بالعالم، أهلا آسيا.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: حياكم الله بيسين كاسي، المدرب الألباني البلجيكي الذي قضى 4 مواسم في السعودية، يزور الرياض وحضر الديربي الأخير وشاهدناه، دعوناه ندردش معه ونسولف معه. بس خلوني أذكركم فيه يمكن ناسينا.
1: بيسنك هاسي اسم لا يحب أن يسمعه أي مشجع للأهلي، اسم مرتبط بموسم هبطت فيه قلعة الكؤوس إلى الدرجة الأولى. بيسنك ولد عام 71 في يوغوسلافيا، لعب في أندية ألمانيا وكرواتيا قبل الاعتزال في بلجيكا عام 2008. أصبح مدربا رئيسيا عام 2014 مع نادي أندرلخت، ثم درب ليغا وارسو الشهير في بولندا وبعده أولمبياكوس في اليونان، آخر محطاته في القارة العجوز. هاسي قدم إلى القصيم لتدريب الرائد في أول تجربة له في المنطقة، لكنها كانت الأطول له في مشواره، 3 مواسم قضاها مع الفريق القصيمي. صيف 2021 تم تقديم هاسي وجهازه المعاون لجماهير الأهلي، لكن هذه المجموعة لم تستطع أن تغير اتجاه السفينة نحو قدرها المحتوم، ليغادر وطاقم عمله في شهر مارس 2022 مع تبقي 7 أسابيع على خط النهاية، والمدرب الألباني لا يرى نفسه مسؤولا عن هبوط الأهلي بنهاية ذلك الموسم.
2: Hasi really good with Al Ahly. I didn't really get with Al Ahly. When I went from Al Ahly, they had still 6 games to go. They needed to win 2 and 1 draw. Most of the time with Musa, because he was a sportive director, with the president less. I saw him sometimes.
1: الأهلي هبط وهاسي بقي دون فريق لموسم كامل، عاد إلى بلجيكا من بوابة فريق ميشلن، بقي معه لسنة ونصف قبل أن يتركه للعودة إلى فريق البدايات نادي أندرلخت، وفي فبراير الماضي افترق الطرفان بالتراضي. عصام عامر، العربية.
0: أهلا وسهلا كابتن حسي. الحقيقة أني حاولت كثير استضيفك بعد ما غادرت الأهلي ولحقتك بكل الطرق، لكن أنت كنت ترفض. أنا سعيد اليوم أنك تعود وتقبل الدعوة.
3: لقد كانت فترة عصيبة لنا جميعا من الذين كنا نعمل في الأهلي، وكانت هناك لحظة كنا نتحدث عنها طبعا.

0: إذا الآن أعود للمرة الأولى بعد أن غادرت السعودية ولزيارة بعض الأصدقاء ولمشاهدة مباراتين. إذا أنا هنا ونتحدث عن الكرة.
1: أهلا وسهلا كابتن. تحدث يعني بنتحدث عن كل شيء. يعني شاهدت مباراة الديربي أعتقد. اختلف كابتن رتم الدوري السعودي، مستوى الدوري السعودي عما كنت موجود قبل 4 مواسم كنت موجود؟
0: بالتأكيد نعم. لأن اللاعبين الأجانب الذين جاءوا في الأعوام الأخيرة مستواهم عال جدا وجلبوا الكفاءة إلى الدوري. الدوري الآن منظم أكثر وبهيكلة جيدة، ونرى أيضا الكثير من الفرق ذات القيمة الكبيرة. حين كنت أشاهد لقاء الديربي كنت أنظر إلى شيء واحد، مثلا الهلال. حين غادرت كان هناك الكثير من اللاعبين السعوديين الرائعين، سالم الدوسري مثلا كان في ذلك الوقت كان لا يمكن إيقافه، الفرج أيضا كابتن كبير ولاعب استثنائي، وبريك وسكانو، كل هؤلاء، والطيف الذي طبعا أصيب. إذا لم أرى ذلك الآن. هؤلاء اللاعبين الموهوبين في ذلك الوقت كسعوديين الآن رأيت أقل منهم عددا. إذن أنا محتاج لأن أرى فرج جديد وبريك وكل هؤلاء اللاعبين الرائعين.
1: تقصد كابتن رايت أقل منهم كفاءة ولا عدد؟ جودة أو عدد؟
0: لا جودة. الجودة نعم الجودة، لأن هؤلاء اللاعبين كانوا طبعا في قمة عطائهم وكان يمكن إيقافهم، ثم طبعا كبروا وبعضهم حتى اعتزلوا أو انخفض مستواهم، ولكن علينا أن نجد أيضا لاعبين آخرين ممتازين، وأنا أعلم لاعبين سعوديين هناك الكثير من المواهب. نعم.
1: بما أنك حضرت الديربي كابتن وإنزاغي، أعتقد لديكم معرفة أنت وإنزاغي، يعني ليست صداقة ولكن معرفة بينكم، يعني يتلقى هجوم كبير من الهلاليين الآن، يعني أبغى أسمع رأيك كمدرب.
2: هلال
0: بالتأكيد الهلال ناد على 8 أو 10 سنوات كان مسيطرا دائما في الدوري وبلاعبين كبار رائعين ونتائج رائعة والفوز ببطولة الآسيوية أيضا. إنزاغي يلعب طريقة مختلفة، إنه مباشر أكثر، إنه أسرع من الدفاع إلى الهجوم، وهذا رأيناه مع كانو، فهم يلعبون بسرعة ومع التغيير بسرعة. لقد رأيته في إيطاليا في لاتسيو وفي إنتر، وأجد بأنه مدرب جيد جدا. لم أرى كل المباريات. الهلال
1: مناسب للهلال؟ إنزاغي مناسب للهلال؟ مدرب عظيم، لكن هل هو مناسب للهلال؟
0: إذا كان هنا فهو نعم فهو جيد.
1: زين كابتن، من الذي أطربك أكثر في الديربي؟ كنت في الملعب، من أطربك أكثر، جيسوس البرتغالي أم إنزاغي صديقك كطريقة؟
0: جيسوس أعرفه أفضل لأنني لعبت مع جيسوس ضده طبعا، وحتى في أوروبا وفي تشامبيونز ليج مع بنفيكا في البرتغال وسبورتينغ وأولمبياكوس والرائد هنا حين كان لأول مرة في الهلال، لعبنا مرات عديدة ضده. طبعا كانت مباراة متوترة، مباراة تكتيكية ليست مفتوحة، رأينا الكثير من الصراعات الثنائية واللعب في الوسط ليس منفتحا ولم تكن هناك فرص كثيرة، ربما الهلال كان لديه فرصة طبعا مع بنزيما والحارس طبعا التقطها جيدا. أعتقد أن مثل هذه المباريات لا يمكن أن تتوقع بأن تكون مفتوحة دائما. استمتعت كثيرا لأنه كان هناك جو رائع في طبعا في المدرجات، وكيفية نهايتها كانت حظا سيئا بالنسبة للنصر، ولكن أعتقد أن الهلال

0: الهلال كان مسيطرا ربما في النصف الأول وفي الشوط الثاني كان النصر. أيضا بالنسبة لي ربما كان
1: جميل. اسمح لي كابتن أرجعك شوي لفترة اللي كنت فيها في الأهلي، فترة كانت طاحنة كابتن، وحدثت مناوشات بينك وبين اللاعبين، حدثت أشياء كثيرة، صرحت تصريحات في بلجيكا بعدما عدت، يعني كان في كثير من الأشياء. أبغى أسمع رأيك كابتن، لماذا هبط الأهلي في ذلك الوقت؟ أنت كمدرب له، لماذا هبط الأهلي؟ بسبب ماذا؟
0: حين ذهبت إلى الأهلي ما طلبوه مني هو أن أجلب الاستقرار، لأنهم من يناير في ذلك العام إلى يونيو أخذوا فقط 8 نقاط في 6 أشهر. إذن كانت هناك مشكلات قبل أن آتي، والوضع لم يكن جيدا، الكثير من اللاعبين لم يدفع لهم رواتبهم، واللاعبون الذين أرادوا أيضا المغادرة. إذن هدفي كان أن أخلق الاستقرار وأن أخلق أيضا أو أجلب لاعبين شبابا أيضا وأهيئهم، ولكن المشكلة الأكبر هي بأننا لم نفز، كنا نتعادل كثيرا، أظن بأننا تعادلنا 10 مرات، وإذا فزت طبعا في الإحصائيات إذا فزت بخمس منها فستكون في المرتبة السادسة، ولم يكن شيء يكون خطأ. وبالتأكيد كانت هناك توترات أحيانا، لأنه حين لا تنتصر فدائما هناك توترات.
1: هل كان هناك كابتن في جبهات قصيرة، هل كان هناك تدخلات في قراراتك الفنية في ذلك الفترة؟ أبدا
0: لا.
1: هل كان هناك صراعات واضحة في النادي، النادي ضحية لصراعات؟
2: Not that I know.
0: لا لا لا أعلم أي شيء عنها. بالنسبة لي الوضع كان صعبا لأن لاعبين لم يدفع لهم كما قلت لمدة طويلة، وهذا كان شيئا ربما كان السبب الرئيسي للمشكلات، ولكن أنا لم أرى مشكلات داخل النادي مثلا بين
1: كان هناك
0: الأشخاص.
1: خلاف كبير بينك وبين عمر الصومة نجم الفريق، اختلفتم كثيرا في ذلك الفترة.
2: I don't think so.
0: أعتقد هذا لا.
2: Look, Omar.
0: حسناً. عمر هو لاعب استثنائي. وكان هناك الذي على مدى سنوات وفي ذلك الموسم ربما لم يسجل كثيراً، ولكن أيضاً لأنه لم يكن هناك لاعبون يستطيعون أن يمدوه بالكرة، لكن لم يكن لدي صراع معه. لا. كان دائماً طبعاً لاعباً أساسياً وأنا أحترمه، احترمته وأحترمه. نعم. ولكن كما قلت حين لا تنتصر فتكون هناك أشياء.
1: برازيلي باولينو كان في فترة الكابتن.
2: Yes, but this was a big.
0: نعم.
1: إيش كان مشكلته؟ ليش غادر كابتن بطريقة عجيبة كذا؟ فجأة وجدناه في البرازيل وكان البارح في جدة. ليش؟ لماذا غادر بهذه الطريقة؟
0: لقد كان لاعبا طبعا رئيسيا، لاعبا كبيرا، جاء وبقي لشهر وكان هناك تواصل جيد معه وهو محترف جيد ولاعب رائع، ثم غادر. لماذا؟ لا أعلم، لا أعلم، لا يمكن
1: أن أنت مدرب الفريق كيف لا تعلم؟
2: I don't know. He said
0: لا أعلم. قال إن لديه قضايا عائلية أو مشكلة عائلية وأنا قبلت ذلك. والناس من النادي قالوا لي ذلك، إذن خسرنا ذلك اللاعب في بداية سبتمبر وكان ربما لاعبا كبيرا يمكن أن يجلب نقاط. كان ذلك أيضا لحظة خسرنا فيها شيئا كان يتوقع بأنه سيجلب أن نجلب لاعبا كبيرا، ولكن بعد شهر إذا خسرته فهذا ليس جيدا للنادي.
1: جميل كابتن، حتى بس لا أظلمك أمام الناس، بس أركز على فترتك مع الأهلي الهبوط. أنت حققت مراكز متقدمة مع الرائد طوال 3 أعوام، يعني حتى لا أقول بس أنك أنت اللي هبطت الأهلي، بس هي مرحلة تاريخية مهمة، نحب نسمع منك يعني شهادة للتاريخ في هذا الموضوع. كابتن تريد أن تمسحها من ذهنيتك مرحلة الأهلي؟
0: لا لا أريد أن أمحو أي شيء. في طبعا مسيرتك الاحترافية تتخذ القرارات بعضها جيدة

0: وبعضها أقل جودة، ومن السهل الحديث الآن، ولكن الأهلي هو ناد كبير، وبالتأكيد حين تكون هناك فرصة لأن تكون كمدرب لذلك النادي فستفعل ذلك بكل تأكيد.
1: جميل كابتن، يعني في مفاوضات في شيء الآن ستعمل في الدوري السعودي؟
2: في هذه اللحظة لا.
0: خلال 3 أو 4 سنوات كان هناك ناديان مهتمان بي من السعودية، ولكن أحيانا لحظات لم تكن جيدة، أو أن المشروع لم يكن الصواب بالنسبة لي، أو كنت أعمل في ناد آخر.
1: جميل كابتن، أشكرك. كان ودي أن نلتقي كابتن في لقاء موسع أكثر قبل 4 سنوات، بس كنت ترفض دائما.
3: For sure.
0: نعم.
1: شكرا، شكرا جزيلا كابتن، أتمنى لك التوفيق، وشكرا لحضورك اليوم. شكرا كابتن. تنطلق اليوم منافسات ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما، والتي تستضيفها مدينة جدة في السعودية. تلعب اليابان مع طاجكستان في 7 مساء، وتلتقي السعودية مع الصين في 8 مساء. ختمت منافسات الدورية الأولى للدرجة الأولى. فريق الفيصلي تأهل إلى دوري روشان بحلوله وصيفا لأبها ليرافق الفريق الجنوبي المتأهل مسبقا، فيما ستلعب أندية الدرعية والعلا والجبلين والعروبة الملحق لتحديد البطاقة الثالثة العابرة إلى دوري المحترفين.

0: وينضم لنا ولد الدرعية اللي حزين اليوم لأن فريقه ما صعد. ترك العواد، حياك الله. رحت الملعب؟
1: لا والله ما رحت الملعب. يعني لو كان مباراة يعني
0: كنت في الجامعة من بدري اليوم يصعد. ولا كان عندك محاضرات؟
1: لا اليوم ما عندي شيء، لكن هي يعني ممكن تروح مباراة لو فازوا يتأهلون، لكن حتى لو فازوا أنا أعتقد الدرعية والعلا يعني وضعهم محبط.
0: فاجئونا الفيصلي وأبها بالصعود المباشر مقابل أمام العلا والدرعية اللي عندهم دعم كبير.
1: أكيد
0: فاجئونا.
1: مفاجأة.
0: شو السبب إن الدرعية والعلا ما أخذوا البطاقة المباشرة؟
1: أول شيء في في في شيء في الكورة مهم جدا وهو المعرفة. يعني العلا والدرعية ما عندهم الخبرة الموجودة عند أبها وعند الفيصلي، يعني بشكل واضح كان فيه الخبرة مين موجودة في الخطوات الأخيرة، بالذات الدرعية كان المركز الثاني إلى الجولة الماضية لكنه خسر من الأنوار، وبكل تأكيد الفيصلي قدر أنه يعني يحقق 6 انتصارات متتالية. يعني هذه صعبة في دوري الدرجة أولى توصلك.
0: صحيح.
1: أبها طبعا كان من مسك الصدارة ما قدر ينزل، لكن المحبط أكثر من الدرعية العلا صراحة جاب لاعبين، جوانكا على ميشايل على العويس على مجموعة من اللاعبين اللي هذه التشكيلة تلعب في
0: اللي كانوا يلعبون في المحترفين في روشن.
1: إيه يلعبون في الدوري الممتاز. لو تأخذ تشكيلتهم اللي لعبت تلعب، لكن هي طبعا مشكلتهم إدارية. نتذكر 3 نقاط اللي سحبت منهم. نعتقد هذه كانت كارثة حقيقية على فريق زي العلا، إنه يخسر لسبب فني تقني، إنه لاعب عنده 4 كروت ويلعب المباراة ويخسر أمام الوحدة مع حاتم خيامي نعرف خبرته الكبيرة اللي على طول يعني أخذ 3 نقاط حلال عليه. فهذه هي الفكرة الأساسية، أنه العلا بال3 نقاط يقدر يصعد على حساب حتى الفيصلي، لكن خسر هاي ال3 نقاط بسبب هذا الخطأ الإداري إحباط كبير بالنسبة للدرعية بالنسبة للعلا، لكن ما زال عندهم فرصة طبعا للتأهل.
0: ما زال عندهم بطاقة من حظوظة أكثر،
1: يعني 2 قريبين. طبعا الدرعية بيلعب مع الجبلين على أرض الدرعية في يعني مباراة أقرب نصف نهائي. العروبة بيلعب أيضا مع العلا في المدينة على أرض العلا، بتصير مباراتين صعبة، والفائز منهم يلعب على أرض الأعلى تصنيفا طبعا من المتأهلين للمباراة النهائية. يعني 4 فرق يطلع منهم 1، وهذه يعني نسبة ضعيفة.

0: يعني بالنسبة للفرق.
1: بالمناسبة أنا دائما كان رأيي أنه الدوري السعودي يحتاج هبوط أربعة وصعود أربعة.
0: لا
1: أنت أنا معي ولا ضد؟
0: أنا مع أنها اثنين أصلا لأنه أنت عندك 18
1: اثنين من 18؟
0: إيه
1: لا بس تركي كذا معناته 2-18 يعني الله يسلمك بتصير منطقة الدفع عالية
0: ما ما
1: يعني يعني آخر مثلا 8 جولات في الدوري اللي من المركز السادس وإلين يعني مركز مثلا 16 ما يبغى يزلع
0: لا ينزل لا هي الفكرة أنك أنت ترفع الفارق في الفلوس بين بين المراتب هذا موجود على فكرة عند الدوري الإنجليزي 22 وثلاثة اللي يهبط
1: ثلاثة يهبطون
0: الدوري الألماني
1: بس التنافسية تختلف
0: معنى إيش بس أنا أقول الحين إحنا نأخذها نسبة وتناسب بغض النظر عن وش الدوري إحنا نشوف على ما قالوا
1: لا مو نسبة تناسب تنافسية
0: تنافسية ونسبة تناسب
1: تنافسية إنه منطقة الدفع تكبر ضد التنافسية ضد التنافسية
0: لا أنا أقول لك لما تكون تكبر هذه النسبة اليوم مع عدد الفرق الكبير اللي تأهل آسيا وآسيا 2 وبطولة الخليج والمراكز يجب أن تكون مراكز هي الأعلى دخلا كل ما ارتفعت أنت من مركز إلى مركز تفرق معك 3-4 مليون صحيح. إلى 10 مليون هاي تفرق فالدوري الألماني عنده زينة 18 عنده 2.5 ثلاثة ما يصير أنا بالنسبة لي ثلاثة يهبطون بعد ما تصرف عليهم كل هالمصاريف الكبيرة ونعرف الفرق بين الدرجة أولى والدرجة الممتازة
1: عدد الأجانب حتى يختلف إيه
0: يعني فهذه بالنسبة لي 2.5 ممكن يعني على الأقل يصير بيني وبينك 2.5 معقول
1: أنا ما زلت مصر على الأربعة يعني
0: أربعة كثير لا لا
1: الدوري السعودي مصر على أربعة
0: لا لا
1: لا أنا أقول في الدوري السعودي
0: الدوري السعودي
1: بوضعه الحالي بوضعه الحالي أربعة
0: كذا الوضع
1: لازم أنا أشوف أنه لازم أنت تقلص منطقة الدفع حتى تزيد من التنافسية في المباريات
0: تقدر تسويها تقدر تسوي الطريقة اللي أنت تبغاها تقدر تسويها تقدر أنت تاخذ أربعة فرق غير اثنين الهابطين وتسوي بينهم ملحق الباقيين الأربعة اثنين
1: مهم منهم أربعة بتسوي عد بطريقة
0: لا لا لا لا ما في مشكلة أنا أبغى نص مقعد ما أبغى أنا لا ما ما أنا ما أبغى أصلاً يهبط هالعدد الكبير لكن أنا أقول لو تبنينا الفكرة اللي أنت تقول عشان ما يصير فيه فرق قاعدة من نص الموسم خلاص ضامن البقاء ولا عندها طموح للفوز
1: ولا تأثر في المنافسة
0: ولا تأثر في المنافسة ولا شيء فهذه الفرق أنت تقدر تسوي لها ملحق زي ما هو صار الحين دوري درجة أولى عندك من الثالث إلى السادس هذه أربع فرق تلعب ملحق على اللي يصعد أيضا حتى الفريق اللي جاي اليوم الجبلين هو المركز آخر من دخل في هذه المجموعة ممكن يتأهل الممتاز صحيح. نفس الشيء تقدر تسويه في الهبوط تخلي اثنين يهبطون والمركز الثالث أو نص المقعد
1: كم عندك فريق أنت الحين في العالم تحبهم تشجعهم تشجعهم جابوا دوري هالسنة وما هبطوا يعني درعية واضحة تشجع أنت أمورك مين بزيانة السنة تركي ها
0: والله صادق
1: أنت ريال مدريد وما جبتوا دوري ها
0: لا وأرسنال الآن
1: لا أرسنال حيجيب لا يعني أنا وياك مشتركين في أرسنال
0: واحدة من الثنتين على الأقل
1: لا أرسنال حيجيب لا حيجيب الدوري
0: ما أدري
1: أنا وياك مشتركين في أرسنال يعني مع بعض
0: وإن شاء الله يفوز بالشامبيونز ليج أنا بودينا يفوز بالشامبيونز ليج أحلى لأن ما قد حققها
1: أي
0: إذا حققها بتصير هذه رائعة يعني في أيام أحسن فريق عندهم أيام
1: أنت زملكاوي ولا أهلاوي
0: لا أهلاوي
1: بعد يعني خسران الدوري هناك انت ها
0: خسران في كل مكان بس الله يستر لكن ما زال الدوري على فكره يعني ما زال
1: الدوري السعودي
0: اي انا الان بعد الاوت اللي صار انا قلت
1: يعني شفتك مع عبد الله الدرويش لما قلت هالكلام
0: اي يعني مو معقول انه هذا تعرف الهلال لما تاهل لاسيا ب
1: انا ليش سالتك
0: لأن الدرعيه الغريبه هذيك مع الدحيل ما
1: انا شفت الدرعيه قريب الدرعيه قريب وما مشات قلت بس تركي مو ماشي معها السنه ذي ابد
0: هو على أي حال شوف يعني اللي قاعد يصير اليوم في الدرعية هو أنه كان عندهم الفرصة وهم فرطوا فيها صحيح. فأنا ما تعاطفت معهم صحيح. صراحة
1: أنا الحين عندي من الفرق اللي أحبها اثنين خذوا دوري وخلصوا
0: أنت خلص أنا ما
1: شكرا شكرا ترك العواد النصر أمام مهمتين أو مهمتين تاريخيتين لكن هل سيكون أمام خصمين أم أمام الحظ؟

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين.
1: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement.
0: ترامب يؤكد أن الصين تعهدت بعدم تزويد إيران بمعدات عسكرية، والجيش الأمريكي في احتفاظ إيران بقدرات صاروخية كبيرة.
2: Said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system.
0: روبيو يؤكد أن الصين ترفض عسكرة هرمز وإخضاع المضيق لرسوم المرور. اتفاق لإطلاق سراح 1750 أسيرا ومحتجزا في اليمن، والتنفيذ يبدأ مطلع يوليو. استقالة وزير الصحة البريطانية تهز حكومة ستارمر في مواجهة أخطر تمرد سياسي منذ وصوله إلى السلطة. وتقارير تتحدث عن إعاقة جهود تطوير لقاح فيروس هانتا قبل سنوات بسبب نقص التمويل. أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها وفي حوار أيضا مع فوكس نيوز انتزاع تعهد نصيري بعدم تزويد إيران بأي معدات عسكرية، مشيرا إلى أن بكين ورغم مرونتها العسكرية ما زالت تتمسك بشريان نفطها القادم من طهران.
3: China's support of Iran. How big a discussion was that today?
1: We discussed it. I mean, when you say support, they're not fighting a war with us or anything.
3: No.
1: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it. They did it. And then we stopped them. You know, sort of interesting. He joked. He said, "You know, it's sort of they stopped."
0: في الأخبار العاجلة المشاهدين، الآن ترامب يقول على تويتر سوشيال إن أمريكا تمتلك أقوى جيش وهي أكبر قوة اقتصادية مجددا. ويقول أيضا ترامب تلقيت تهنئة من الرئيس الصيني على إنجازاتي. يضيف أيضا الرئيس الأمريكي عبر تويتر سوشيال أن التدمير العسكري لإيران مستمر. نبقى إذن في رصد هذه العواجل ونتابع أيضا، حيث وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أشار من جهته إلى أن الجانب الصيني لا يريد أن تتم عسكرة هرمز ولا أن يصبح المرور عبر المضيق خاضعا لرسوم.
2: The Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system. And that's our position. Well, we will never support an Iranian tolling system in the Straits of Hormuz, nor do we think they have a right to put mines in international waters. And so it's good that we have alliance or at least agreement on that point.
0: من واشنطن مشاهدينا مع الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، اهلا بك سيد طارق معنا في هذه الساعه. حينما يتحدث ترامب عن تعهد صيني بعدم تزويد ايران بمعدات عسكريه، هل نحن نتحدث هنا عن تحول فعلي في حسابات بكين تجاه ايران؟
4: تحياتي لك اولا استاذ احمد الجمهور الكريم. اعتقد انه هذا ليس بغريب ان تصدر هذه التصريحات من الجانب الصيني، لانه طالما نفى انه يزود الايران بالفعل باي يعني اسلحه سواء في العلن او في السر، وبالتالي هذا التصريح من قبل الرئيس شي الذي تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب في هذه المقابله مع شون هانيتي عبر فوكس نيوز هو تأكيد لأمر يؤكده الصينيون بالفعل، لأن الصينيون طالما يعني يفعلون هذه الأمور في السر ولا يعلنونها في العلن، وهي تتم عبر شركات ويعني أشياء سرية وأطراف ثالثة، وبالتالي يصعب رصدها. لكن التقارير الأمريكية كلها ذكرت أكثر من مرة، وكان آخرها تقرير من نيويورك تايمز قال أن هناك شركات صينية بالفعل تناقش مع الإيرانيين تزويدهم بالأسلحة.
0: نعم.
4: وبالتالي المهم يعني أن يتحول هذا التصريح من جانب الرئيس شي إلى واقع على الأرض، وألا ترصده لا الاستخبارات العسكرية أو يعني الاستخبارات الأمريكية بأشكالها المختلفة أو حتى المصادر الصحفية الأمريكية.
0: طيب، ولكن سيد طارق يبدو أن هناك توافقا أمريكيا صينيا بحسب تصريحات مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي قبل قليل، يعني حينما أشار إلى توافق حول رفض عسكرة مضيق هرمز وكذلك فرض رسوم على المرور، وبالتالي هل يمكن أن يدفع ذلك الصين إلى لعب دور سياسي وأمني أكبر في أزمة الشرق الأوسط؟
4: ربما يعني وفقا للتصريح الذي قاله تشي أيضا للرئيس دونالد ترامب، وتحدث عنه ترامب بنوع من أن هذا يعني تحول في الموقف الصيني، هذا ربما يشير إلى يعني تعهدات واضحة من جانب الرئيس الصيني بالتدخل لإنهاء هذا الإغلاق من قبل إيران. لكن هذا التصريح ينبغي أيضا أن نشهد يعني بوادر حقيقية على تنفيذه من قبل الإيرانيين، أو أنه بالفعل تدخل وألقى بثقله السياسي والاقتصادي خلف هذه التصريحات، وإلا هذه التصريحات لن يكون لها معنى، لأنه في السابق صرح الصينيون سواء وزير الخارجية أو المتحدث باسمها بأن هذا هو موقف الصين الثابت بأنها ترفض وجود أي رسوم على أي مضايق بما فيها هذا المضيق، نعم، مضيق هرمز، أو كذلك يعني محاولة الإغلاق باعتبارها أنها مخالفة واضحة للقانون الدولي و يعني اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
0: وترامب قال أيضا أن الصينيين يحتفظون أو يريدون الاحتفاظ بشريان النفط الإيراني، وهنا أسأل أستاذ طارق،

0: يعني هل أخفقت إدارة ترامب إذن؟ هل أخفقت في إقناع الصينيين بتصفير وارداتهم من النفط الإيراني؟ يعني الأمر بدأ وكأنه مصلحة استراتيجية بالنسبة للصينيين غير قابلة للمساومة حتى تحت ضغط التفاهمات مع واشنطن. هل الأمر كذلك فعلا؟
1: صحيح، هو يعكس نوع من التحدي للإرادة الأمريكية وتحدي للعقوبات. يعني هذا التصريح يأتي كنوع من التحدي للعقوبات التي فرضها وزير الخزانة بيسنت مؤخرا قبل زيارته إلى الصين، وهو من ضمن هذا الوفد الموجود في بكين الآن، بأن شركات يعني صينية تسمى مصافي الشاي هي التي تقوم بعملية يعني تكرير النفط الإيراني، وهي التي تستورد وهي مرخصة من قبل الحكومة الصينية. وبالتالي تصريح الرئيس الصيني يعني أن هذا الأمر لن يتغير وأنها مستمرة في تحدي العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، والذي يعني يشكل نحو 90% من صادرات إيران النفطية إلى الخارج.
0: طيب، ولكن بصورة عامة طارق، من خلال هذه الزيارة العلاقة بين البلدين اتسمت على مدى عقود بكثير من التوتر والصراع الاستراتيجي، لكن اليوم من خلال تصريحات ترامب وشي بدأ أن هناك الكثير من الود، الكثير من الإلفة والتقارب أيضا، فهل هو تحول في خطاب القوتين أم أنه يبقى فقط في إطار المجاملات البروتوكولية دعنا نقول؟
1: نعم، هو أقرب إلى ذلك بشكل كبير، لأنه هذه ليست يعني الزيارة الأولى التي يتبادلها الزعماء من البلدين. هناك زيارة أيضا يعني متوقعة من الرئيس الصيني إلى واشنطن خلال أشهر قليلة، ربما خلال الاحتفالات بالذكرى 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة. وهذه الزيارات والتصريحات الطيبة في كثير من الأحيان يعني لا تعكس الواقع الحقيقي في التنافس الدولي المستمر في مجالات عديدة، وهناك ما زالت يعني خلافات وأشياء كثيرة لم يتم حسمها حتى الآن، بما فيها موضوع تايوان. يعني على سبيل المثال كان هناك تحذير واضح من قبل الرئيس الصيني للجانب الأمريكي بأن أي يعني محاولة أمريكية لفرض أمر واقع هناك هذا سيواجه بربما مواجهة عسكرية بين الجانبين، وهذا تحذير صارخ بالنسبة للولايات المتحدة. أيضا هناك ما زالت يعني كانت هناك قضية تجسس قريبا بالشخصية عمدة في كاليفورنيا، هناك قضايا الأمن السيبراني، لا زالت الصين تستمر في التجسس، محاولة سرقة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، هناك أشياء وملفات كثيرة لا زالت تعرقل الجهود يعني تحسين العلاقات، لكن هذا لا يمنع من أن يعني هناك بالفعل صفقات أبرمت سواء فيما يتعلق وشراكة، وهذا أمر طبيعي. المهم ألا يصل الجانبان إلى حد الصراع العسكري، وهذا ما يهم الصينيين على وجه الخصوص في هذه المرحلة
0: ويهم العالم أجمع بطبيعة الحال. شكرا لك إذن. نعم. من واشنطن كنت مع الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، تحياتي.
2: توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وهو يتحدث بثقة عن علاقة جيدة تجمعه بالرئيس الصيني وعن إمكانية التوصل إلى نتائج وصفها بأنها ممتازة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، لكن خلف عبارة التفاؤل كانت طاولة المفاوضات تحمل ملفات أعقد بكثير من مجرد المجاملات الدبلوماسية. الرئيس الأمريكي يسعى إلى انتزاع مكاسب اقتصادية واضحة، فواشنطن تريد توسيع صادراتها الزراعية والحيوانية إلى السوق الصينية الضخمة، كما تضغط من أجل منح الشركات الصناعية الأمريكية مساحة أوسع للعمل والاستثمار وبيع منتجاتها داخل الصين في محاولة لتقليص الاختلال التجاري المزمن بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم. في اليوم الأول من المحادثات بدأ أن الطرفين توصلا إلى أرضية مشتركة في ملف بالغ الحساسية يتعلق بأمن التجارة العالمية، إذ اتفق الجانبان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية ومن دون أي عوائق، في رسالة تعكس القلق المشترك من أي تصعيد قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية أو يربك الأسواق الدولية.
3: أعتقد أننا ما زلنا في مرحلة يسعى فيها كلا الجانبين إلى تحقيق مصالحه من خلال عملية أخذ وعطاء، لذلك لا أعتقد أن هناك فائزا واضحا في هذه المرحلة.
2: غير أن المشهد لم يخلو من الإشارات الحادة، ففيما يتعلق بملف تايوان ظهر التوتر بوضوح خلف

0: لغة الدبلوماسية الهادئة. الصين وجه تحذيرا مبطنا من سوء التصرف في إشارة فسرها مراقبون على أنها رسالة مباشرة إلى واشنطن بضرورة عدم تجاوز الخطوط الحمراء الصينية في الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
1: صرح الرئيس الصيني بأن استقلال تايوان هو أكبر خطر يهدد السلام في مضيق تايوان، ومع ذلك فإن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه معظم سكان تايوان هو الحفاظ على الوضع الراهن لجمهورية الصين.
0: اللافت أن الجانب الأمريكي اختار الصمت، أو على الأقل تجنب الإدلاء بتصريحات مباشرة حول القضية، وهو صمت أثار كثيرا من التساؤلات بشأن ما إن كانت تفضل واشنطن تأجيل الخلافات السياسية الكبرى من أجل تمرير التفاهمات الاقتصادية، أم أن الإدارة الأمريكية تحاول إبقاء ملف تايوان ورقة تفاوضية مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة. هكذا بدت الزيارة وكأنها مزيج من المصالح الاقتصادية والرسائل الاستراتيجية، ابتسامة أمام الكاميرات وحسابات دقيقة خلف الأبواب المغلقة في علاقة يعرف الطرفان أنها لا تحتمل القطيعة، لكنها أيضا لا تخلو من الشكوك والصراع المكتوم.
2: بعيدا عن دوي الصواريخ وأعمدة الدخان في الشرق الأوسط، تتشكل معركة نفوذ عالمي بين واشنطن وبكين في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أمريكية إلى أن الصين لم تعد مجرد منافس اقتصادي، بل قوة تتقدم بسرعة هائلة نحو إعادة تشكيل موازين السياسة والاقتصاد في العالم.
3: بهدوء توسع الصين حضورها عبر الاقتصاد والتكنولوجيا والتحالفات، فيما تستنزف الولايات المتحدة مواردها في أوكرانيا وإيران. هذا ما تضمنه تقرير أعدته مديرية الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان المشتركة ونشرته واشنطن بوست. فالاستنزاف المتزايد للمخزونات الأمريكية من الصواريخ الدقيقة وأنظمة الاعتراض والدفاع الجوي شكل ضغطا لا يرهق المخزون فقط، بل يقلل أيضا الجاهزية لأي مواجهة كبرى محتملة في آسيا، خصوصا حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. في المقابل تستفيد الصين من انشغال واشنطن لتعزيز تحالفاتها السياسية والاقتصادية، وبحسب التقرير ومنذ بدء الحرب في إيران وسعت بكين دورها في أسواق السلاح والطاقة.
4: إن الحرب في إيران تحسن بشكل كبير من موقع الصين الجيوسياسي،
3: حيث تمكنت بكين من التكيف مع اضطرابات الطاقة بفضل احتياطاتها النفطية وتوسع الطاقة المتجددة، كما استغلت الأزمة لتقديم نفسها كمزود حلول في مجال الطاقة لدول آسيوية وإقليمية، وفي وقت لم تظهر فيه واشنطن تحركا مماثلا على مستوى إدارة أزمة الطاقة. كما عززت بكين حضورها في مشاريع البنية التحتية والموانئ عبر آسيا وأفريقيا وفق خبراء. وفي الوقت ذاته تواجه الولايات المتحدة كلفة متزايدة ماليا وعسكريا ودبلوماسيا، والمخاوف هنا لا تتعلق فقط بالسلاح بل أيضا بصورة الولايات المتحدة عالميا، بعدما باتت تعتبر وفق الصحيفة كقوة مرتبطة بالحروب والعقوبات. حنان المصري، العربية.
2: رفض قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التقارير التي تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية، قائلا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران المرتبطة بصناعة المسيرات والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%، وإن إيران لن تتمكن من إعادة بناء بحريتها المدمرة لفترة تصل لعشر سنوات.
5: If I give you just a couple of examples, the defense industrial base for their drones and their missiles and their navy were degraded by 90%. They have about 10% left. For the navy, my military assessment would be that the navy will not begin to rebuild for 5 to 10 years. Many of you are serve in states that build ships. It's complex. It's particularly complex when you don't have an industrial base to build it. My professional perspective on this also is that Iran would not return to the same level of navy that it had for a generation.
2: وأضاف كوبر أن مهمة عملية الغضب الملحمي كانت واضحة ومحددة للغاية منذ اللحظة الأولى لانطلاقها، بما فيها تقويض برنامج الصواريخ الباليستية لإيران.

0: وقاعدته الصناعية وشل قدراتها البحرية الإيرانية، وهذه الأهداف كلها تحققت وفق كوبر.
1: Our military mission in Operation Epic Fury was crystal clear from the very outset and remained steady throughout. The mission was to degrade Iran's ability to project power on its neighbors and U.S. interests. It had three key components: degrade Iran's ballistic missiles and the defense industrial base that supports it, degrade Iran's drones and the defense industrial base that supports that, and degrade their navy and the defense industrial base that supports that. In each of those categories, we met all of the achievements. Each of those systems were significantly degraded.
0: متابعة لهذا الموضوع معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. أهلا بسيد ويتس معنا في هذه النشرة. عطفا على تصريحات كوبر، إذن هل فقدت إيران فعليا قدرتها على خوض مواجهة تقليدية واسعة مع الولايات المتحدة؟
2: ربما هذا صحيح. فعلى حد ما نعلم، فإن الجيش الإيراني النظامي قد تم القضاء عليه تقريبا عسكريا كقوة عسكرية. بالطبع التحدي هو أن إيران لديها جيشا آخر، والذي هو الحرس الثوري الإيراني، وقدرات ذلك الجيش لا تزال سليمة، ربما أضعفت، ولكن لا يزالون قادرين على دعم طبعا وكلائهم في لبنان واليمن والعراق، وأيضا هم يستطيعون مثلا عرقلة السفن كما رأينا ذلك باستعمال الزوارق السريعة أو ما يسمونها بالبعوض، وذلك طبعا لتخويف السفن، ولا يزال لديها قدرات في المسيرات. إذن لا يمكن طبعا أن يؤذوا الجيش الأمريكي بشكل كبير، ولكن يمكن أن يعرقلوا الملاحة في مضيق هرمز بينما يستمرون في نشاطاتهم.
0: طيب، ولكن إذا كانت هذه الأساليب غير تقليدية هي الحل أو البديل لتراجع القدرات العسكرية الإيرانية كما تفضلت، ما خيارات الولايات المتحدة إذن للتعامل مع هذا الأمر أو هذا التطور؟
2: الولايات المتحدة كانت تعاني كدول أخرى، وهذا لأننا رأينا عددا من هذه التحديات الهجينة والتي ليست تقليدية عسكريا، لا تعتمد مثلا على تكتيكيات وتعتمد على حروب العصابات. أفضل حل هو تغيير صناعة القرار في تلك المجموعات لإيقافهم، وطبعا هذا تحد فيما يخص إيران. الولايات المتحدة يمكن أيضا أن تعتمد على تكتيكات غير تقليدية، مثلا سفن غير مأهولة وطائرات غير مأهولة تستعمل أيضا لتنظيف تلك المناطق من وجودهم. إنه تحد، فهي صغيرة وأهداف صغيرة ومتحركة ويمكن استبدالها بسهولة. أعتقد بأننا بحاجة إلى حل دبلوماسي لحل هذه المشكلة في مضيق هرمز ولوقف الهجمات.
0: وهذه النقطة الجوهرية سيد ريتشارد، ولكن كيف ترى إذن وفقا لذلك فرص استئناف الحرب مع إيران عطفا على مخرجات القمة الصينية الأمريكية حتى الآن؟
2: ربما أقل. لم أكن أتوقع تحركا عسكريا أمريكيا بينما تجرى الزيارة في الصين، فهذا سيعقد الأمور بالنسبة للمضيف وللقمة. ولكن بالعودة أو بعد العودة، الرئيس ترامب يمكن أن يقول إن الصينيين يدعموننا في موقفنا، وسنرى ما سيحدث. ليس هناك أي حاجة للإسراع للاستئناف العمل العسكري، فالولايات المتحدة يمكن أن تنتظر قليلا.

0: تحليلا لترى مدى فعالية الحصار ضد الموانئ الإيرانية وماذا ستفعله الصين كضغط على إيران. ولكن طبعا مع مرور الوقت الضغط للتحرك وللحصول على تنازلات من إيران ستزيد.
1: ما تصورك لطبيعة هذا الضغط الصيني إذا أشرت إليه؟ يعني روبيو اليوم يتحدث كما ذكرنا في سياق هذه النشرة أن هناك توافقا أمريكيا صينيا على عدم عسكرة مضيق هرمز وعدم فرض رسوم أيضا على السفن المارة من هناك، وبالتالي هل يمكن أن يترجم هذا الموقف الصيني إلى دور عسكري أكبر في الأزمة الحالية؟
0: الصين يمكن أن تضغط على إيران، فلديها القدرة لأن مثلا تقطع أو لأن تخفض كثيرا من شرائها للنفط الإيراني. يمكن أيضا أن تتدخل أو توقف الدعم لإيران حتى تتعافى من ما حدث لها في هذا النزاع، وتتخذ خطوات أخرى لاقتصادية تضر بالحكومة الإيرانية. المشكلة هي أنني لست متأكدا ما إذا كانت الصين ستفعل ذلك. أنا لا أزال أنتظر من الصينيين أن يقولوا بأنهم اتفقوا مع الأمريكيين على ذلك، وإذا اتفقوا هل سيفعلون شيئا ما؟ فهم يوافقون مبدئيا ولكن لا يعملون شيئا. أنا أنتظر أدلة بأن الصينيين سيفعلون شيئا، ولكن الاستراتيجية هي مصيبة، فمن بين كل الدول التي لديها نفوذ في إيران فالصين هي إحدى أهم تلك الدول.
1: شكرا لك إذن من واشنطن، كنت معنا مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. مشاهدينا، أكد ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في لقاء مع العربية دعم قطر ودول الخليج لجهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران عبر اتصالات إقليمية ودولية.
2: لابد أن نؤكد أن دولة قطر تدعم جهود الأشقاء في باكستان في هذه الوساطة، ولكن لا شك أنها كما هي بقية دول المنطقة في حالة اتصالات دائمة مع جميع الأطراف الإقليمية والشركاء الإقليميين سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأشقاء العرب أو الدول المتأثرة بهذه الأزمة أو طبعا شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كان هناك العديد من الاتصالات التي تمت خلال الشهور الماضية في هذا الإطار، سواء حضور الاجتماعات الثنائية أو متعددة الأطراف.
1: وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية خلال لقاء مع العربية على أن دول الخليج تؤكد خلال اتصالاتها على خطورة استمرار غلق مضيق هرمز، وأعاد الأنصاري التأكيد على أن نهاية الأزمة لن تكون إلا بحل دبلوماسي.
2: خلال الاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في واشنطن لا شك أنه طرحت الكثير من القضايا التي تهم منطقتنا، وعلى رأسها طبعا التحديات المرتبطة بهذه الأزمة، سواء ما يتعلق بخطورة إغلاق مضيق هرمز بهذا الشكل وتوقف شحنات منتجات الطاقة التي تخرج من منطقتنا وشحنات البتروكيماويات وغيرها وتعطل سلاسل الإمداد، بالإضافة طبعا إلى خطورة وتداعيات الوضع الأمني والاعتداءات التي تجددت على دولنا نتيجة التصعيد هذه الأيام. ولكن مسألة الاقتراب من اتفاق، أنا أعتقد أن نحن كما هو الحال مع بقية دول المنطقة جميعا دعمنا الجهود، دعمنا الحل السلمي، وقلنا دائما الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد الذي ستنتهي له هذه الأزمة.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها البرلمان العراقي يمنح ثقة ل14 وزيرا في حكومة علي الزيدي، ولدينا أيضا فتح تعقد مؤتمرها الثامن وسط تحديات غزة والضفة والإصلاحات.

في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة. ساعة حيوان.

0: من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن تحالف دعم الشرعية توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرا ومحتجزا من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف برعاية من الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي إن الاتفاق يشمل 27 أسيرا ومحتجزا من قوات التحالف بينهم 7 سعوديين. وشدد على أن ملف الأسرى والمحتجزين إنساني ويحظى باهتمام قيادة القوات المشتركة حتى عودة كل الأسرى والمحتجزين في اليمن. الإفراج عن الأسرى مشاهدينا تم بعد مفاوضات استمرت أكثر من 3 أشهر، حيث وقع وفد الحكومة اليمنية والحوثيين اتفاقا لتبادل دفعة جديدة من الأسرى والمحتجزين على خلفية الحرب. وتشمل عملية التبادل أسرى من مختلف الجبهات ومعتقلين من تعز ومأرب وصنعاء والساحل الغربي والمحافظات الجنوبية. ومن المقرر أن تبدأ عملية التبادل في 11 يوليو المقبل تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد تنفيذ عدد من الإجراءات التي شملها الاتفاق. كما اتفق الطرفان على تنفيذ زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز لدى الجانبين بعد إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين المشمولين بالاتفاق.
1: تم التوقيع على الاتفاق الذي يعتبر هو الأكبر والأشمل في تاريخ هذا الملف، بل في تاريخ الحروب، حيث سيتم الإفراج عن ما يقارب 1733 محتجزا من جميع الأطراف، بما فيهم 27 من محتجزي التحالف العربي. يعتبر هذه الصفقة هي أكبر صفقة شملت أغلب من هو موجود في المحتجزات والمعتقلات، ولم يتبقى إلا القليل سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الثانية التي شملها اتفاق مسقط الذي تم توقيعه بتاريخ 23 ديسمبر 2025.
0: السعودية من جهتها أرحبت باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن الذي تم توقيعه في العاصمة الأردنية عمان. وقالت الخارجية السعودية إن الاتفاق تطور إيجابي يساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويعزز الثقة في فرص الأمن والاستقرار. وثمنت المملكة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق. وجددت الخارجية السعودية دعم المملكة لكل جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار باليمن. منح البرلمان العراقي ثقة ل14 وزيرا في حكومة علي الزيدي، بينما أرجى التصويت على 9 حقائب أخرى إلى وقت لاحق، وبذلك تكتسب الحكومة الجديدة الشرعية الدستورية.
2: بعد اجتيازه حواجز التكليف، علي الزيدي ينجح في عبور حواجز التأليف، حيث حصل 14 من وزراء حكومته الجديدة على ثقة البرلمان العراقي بأغلبية مطلقة.
3: الكابينة طبعا هي اكتسبت الشرعية، كون انه مررت نصف يعني زائد واحد اكتسبت الشرعية، وما تبقى من الوزارات إضافة الى الوزارات التي اليوم المرشحيها لم يحصلوا على العدد الكافي من الأصوات، سوف يتم إكمال ما بعد العيد في جلسة يتم الإعلان عنها مسبقا، ومن ثم تعلن الجلسة وتكمل الكابينة.
2: خلال جلسة التصويت التي حضرها كبار المسؤولين العراقيين في الدولة، تم إرجاء التصويت على 9 حقائب وزارية أبرزها الداخلية والدفاع والتعليم والتخطيط إلى وقت لاحق، بسبب ضغوط أمريكية تصر على عدم وجود وزراء يمثلون الفصائل المسلحة في الحكومة، وخلافات سياسية حول بعض الحقائب الأخرى.
4: إن تشكيل الحكومة الحالية هو تشكيل حكومة وطنية يخدم المواطن وجميع المكونات، العراق كردا وسنة وشيعة والقوميات الأخرى كلهم داخلين بهاي الحكومة، كلهم ملزمون بنجاح هاي الحكومة، لأن العراق يمر بمجموعة من الأزمات.
2: نواب رئيس الوزراء الأربعة

أيضا تم تأجيل عملية التصويت عليهم في هذه الجلسة إلى حين توافق القوى السياسية، لكن حكومة الزيدي اكتسبت اليوم الشرعية الدستورية ليتفرغ بعدها لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي

0: في منع إسرائيل من تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. إذن مشاهدينا، بعد غياب 10 أعوام تعقد حركة فتح مؤتمرها الثامن بمشاركة أكثر من 2500 من كوادرها وقياداتها لانتخاب قيادة جديدة للحركة الأكبر في منظمة التحرير الفلسطينية. المؤتمر المنعقد بين رام الله وغزة والقاهرة وبيروت يأتي وسط تحديات كبيرة تتعلق بغزة ومستقبل الضفة الغربية والانقسامات الداخلية وضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية.
1: نحو 2500 من كوادر حركة فتح وقياداتها توافدوا للمشاركة في المؤتمر الثامن للحركة، كبرى فصائل منظمة التحرير والقوة الرئيسية داخل السلطة الفلسطينية. المؤتمر الذي يعقد بالتزامن بين رام الله وغزة والقاهرة وبيروت يهدف إلى انتخاب لجنة مركزية من 18 عضوا ومجلس ثوري جديد يضم 80 عضوا.
2: إن هذا المؤتمر، مؤتمركم العظيم، يشكل محطة مفصلية لمراجعة مسيرتنا وتقييم أدائنا ووضع رؤية وطنية جامعة للمرحلة القادمة، بما يعزز صمود شعبنا ويدعم جهود إعادة الإعمار ويفتح أفقا سياسيا حقيقيا ينهي الاحتلال.
3: المنافسة الشديدة على المناصب القيادية داخل فتح قد لا تكون التحدي الأصعب خلال أيام المؤتمر الثلاثة بقدر ما هي محاولة الإجابة على الأسئلة الصعبة بشأن غزة ومستقبل الضفة الغربية والصراعات الداخلية والإصلاحات المطلوبة.
1: غابت فتح عن ساحة غزة سواء خلال الحرب أو في مرحلة إدارة القطاع سياسيا وميدانيا، فيما تواجه في الضفة تحدي انهيار المشروع السياسي في ظل تسارع الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية التي تعتبر تقويضا فعليا لحل الدولتين.
4: التحديات الأكبر هي الأهم، كيف يتعامل هؤلاء مع تحديات المرحلة وتحديدا فيما يتعلق بقطاع غزة، بالقدس، بالاستيطان، باللاجئين، بقضية الأسرة إلى آخره. القضية الفلسطينية اليوم تصفى، وبالتالي لابد من أن يكون هنالك برنامج مختلف، برنامج يمتلك أدوات جديدة وليس برنامج يعني دعنا نقول نظري.
1: تلقي الضغوط الدولية لإصلاح السلطة الفلسطينية بظلالها على مؤتمر فتح باعتبارها القوة الرئيسية داخل السلطة، إلى جانب خلافات داخلية وتباينات بشأن شكل القيادة المقبلة وآليات الإصلاح وتجديد الشرعيات. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.
0: ربط سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيى ليتر إمكانية التوصل إلى سلام شامل مع لبنان بتفكيك حزب الله كليا. المسؤول الإسرائيلي في تصريحات لموقع ولا أعلن انتهاء ما وصفها باللعبة، ومؤكدا أن أي ترتيبات مستقبلية لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه.
5: في كل الظروف لن نوافق في أي حال على تمكين حزب الله من تسليح نفسه. الحكومة اللبنانية أعلنت في يناير تطهير جنوب لبنان من حزب الله وسلاحه. في هذه الأثناء ومنذ بداية العملية العسكرية وجدنا 8000 صاروخ وقذيفة وأسلحة في جنوب لبنان وأنفاقا ومعسكرا لحزب الله. هذه المرة أعلنا أن اللعبة انتهت. نريد أن نرى النتيجة وكيف تقوي حكومة لبنان الجيش اللبناني بشكل عملي. ولدينا عدة اقتراحات تطبيقية على مراحل، منها مقترح يشمل إمكانية التفاوض على سلام شامل، لكنه بشرط تفكيك حزب الله.
0: نشطنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. البنتاغون يوقف نشر 4000 جندي في بولندا.

0: محل نقاش الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن صاروخ كروز روسيا أصاب مبنى في العاصمة كييف، وهذا الأمر يشير إلى أن روسيا قادرة على استيراد مكونات الصواريخ رغم العقوبات حسب قوله.
3: نحن نجري تحقيقات مفصلة لتحديد الأسلحة بالضبط، الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمها الروس هذه المرة. ووفقا للبيانات الأولية، أصاب صاروخ من طراز KH-101 مبنى في كييف، وقد تم تصنيع هذا الصاروخ في الربع الثاني من هذا العام، ما يعني أن روسيا تواصل استيراد المكونات اللازمة لإنتاج الصواريخ متجاوزة بذلك العقوبات الدولية، ولا بد أن يكون هذا أولوية حقيقية لجميع شركائنا لوقف مخططات روسيا الرامية إلى التحايل على العقوبات.
2: كشفت تقارير أن وزارة الحرب الأمريكية أوقفت عملية نشر أكثر من 4000 جندي في أوروبا كانوا متجهين إلى بولندا ضمن عملية دورية روتينية، في خطوة تأتي في سياق سعي واشنطن لتقليص وجودها العسكري في القارة الأوروبية.
4: بينما كانت قوات أمريكية ومعدات عسكرية تشق طريقها إلى بولندا ضمن خطة انتشار دورية تمتد 9 أشهر، فاجأ البنتاغون المؤسسة العسكرية بقرار وقف نشر 4000 جندي في خطوة أربكت سير العملية وأثارت تساؤلات داخل الأوساط العسكرية. أثار القرار موجة انتقادات داخل الولايات المتحدة بعدما عبر رئيسا لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب عن قلقهما العميق من التحرك، محذرين من أنه يبعث برسائل خاطئة إلى موسكو ويقوض جهود الردع على الجبهة الشرقية للناتو في توقيت بالغ الحساسية. في تحول يطال علاقة واشنطن بحلفائها التقليديين، تتجه الإدارة الأمريكية إلى تقليص وجودها العسكري في أوروبا، خصوصاً في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالتوازي مع إبلاغ عدد من دول الناتو باحتمال تأخر تسليم شحنات أسلحة أمريكية لفترات طويلة بعد أن استنزفت الحرب مع إيران جزءاً من المخزونات. وذلك في ظل استياء الولايات المتحدة من محدودية الدعم الذي تلقته خلال المواجهة في الشرق الأوسط وتصاعد الدعوات لتحمل الشركاء العبء الأكبر من الإنفاق الدفاعي داخل التكتل.
2: في بريطانيا مشاهدينا، استقالة مدوية لوزير الصحة من الحكومة البريطانية تفتح الباب على مصراعيه أمام تحدي زعامة كير ستارمر. ورغم دفاع وزراء في الحكومة عن رئيس الوزراء، إلا أن الاستقالة تضع الأخير أمام أخطر تمرد سياسي منذ توليه السلطة. التفاصيل مع مصطفى زارو.
5: استقالة مدوية هزت حكومة كير ستارمر وفتحت الباب أمام أخطر تمرد داخلي يشهده حزب العمال منذ وصوله إلى السلطة. وزير الصحة ويس ريتنغ لم يغادر بهدوء، بل خرج برسالة سياسية حادة سحب فيها الولاء من رئيس الوزراء، متهما ستارمر بخنق النقاش داخل الحزب وفقدان القدرة على إقناع الناخبين بعد انتخابات محلية وصفت بالكارثية. الاستقالة فجرت فوراً موجة تحركات خلف الكواليس داخل حزب العمال، مع بدء حلفاء ستريتنغ الترويج له كوجه قادر على استعادة ثقة الناخبين ومواجهة صعود نايجل فراج. لكن الأزمة تتجاوز استقالة

0: ذات وزير، فهي تكشف حكم التصدع داخل حزب لم يعبر بعد نصف ولايته الحكومية.
1: ظن الناس أننا سنكون مختلفين حتى وإن لم يعجبهم كير ستارمر، فقد اعتقدوا أن حكومة حزب العمال ستحقق وعودها على الأقل، وأعتقد أن المشكلة تكمن في أننا لم نحقق ما يكفي من ذلك، والآن باتت شعبيته متدنية.
0: وفي محاولة لاحتواء التمرد خرج وزراء الحكومة للدفاع عن رئيس الوزراء.
2: رئيس الوزراء يحظى بدعمي في المهمة التي يقوم بها، ولديه دعم مجلس الوزراء أيضاً. أنا أتفهم وجهة نظر زملائي، ومثلهم أريد أن نبذل جهداً أكبر.
0: ورغم أن ستريتينغ لم يعلن تحديه رسمياً لزعامة الحزب، فإن الحديث داخل الأوساط العمالية بات يدور عن صراع محتدم على مستقبل القيادة، إذ يتم تداول أسماء بارزة قد تدخل أي سباق محتمل، مثل أنجيلا رين التي سوت مشاكلها الضريبية، وأندي بيرهام عمدة مانشستر الذي يحتاج إلى أن يصبح نائباً قبل أن يترشح. تحاول حكومة كير ستارمر إظهار تماسكها وسيطرتها على المشهد، لكن خلف الأبواب تتصاعد الأسئلة حول مستقبل رئيس الوزراء بسبب التمرد المتنامي داخل حزبه نفسه، في لحظة سياسية تبدو الأخطر منذ وصول العمال إلى السلطة. مصطفى زارو، العربية، لندن.
3: معنا مشاهدينا متابعة لهذا الموضوع من لندن مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور أحمد معنا في هذه النشرة. لماذا تعتبر هذه الاستقالة لوزير الصحة البريطاني أخطر تحدي يواجه كير ستارمر منذ وصوله للسلطة، على الرغم من أن حكومات بريطانية سابقة شهدت استقالات أكبر عددا؟
4: طبعا، بداية مساء الخير لك ولمشاهدي العربية. الاستقالة كانت متوقعة، يعني عندما اجتمع أمس وزير الصحة مع ستارمر خرج مكفهر الوجه، وكان واضحا أنه في اليوم التالي سوف يقدم استقالته، لكن أخر ذلك بسبب أن الملك جاء إلى البرلمان للإعلان عن مشاريع قوانين الحكومة. الاستقالة مهمة جدا لأنها تكشف يعني تصدع حزب العمال بين تيارين، تيار يساري متشدد وتيار يميني وسط، وهذان من الصعب جدا يعني لأمهما في ظل قيادة ستارمر. وستارمر خلال السنتين لم يعني يظهر القيادة القوية والناشطة التي تستطيع ضمان هذا التحالف، لذلك انفرط هذا الأمر الآن، وبدت الأمور أكثر حدة تجاه بعضهم البعض، خاصة بعد خسارة حزب العمال ما يزيد على 1000 مقعد في البلديات، وشعر النواب أنه إذا استمروا في هذا الأمر فأن الانتخابات القادمة سيخسرون مقاعدهم لحزب الإصلاح، ولذلك كان لابد للتغيير. وزير الصحة لديه هذا الهدف منذ زمن بعيد، ليس جديدا، هو طامح للقيادة، لكن هو يمثل اليمين في حزب العمال، وبالتالي من الصعب جدا ضمان أصوات لوصوله. لذلك ظهور المرشح عمدة لندن مانشستر أندي بيرهام بأنه سيعود إلى البرلمان بعدما يعني تخلى نائب وكان وزير سابقا جوش سيمنز عن منصبه لكي يترشح في دائرة مارك فيل في مانشستر، فأنه إذا عاد فيكون هناك نوع من التحالف بين اليسار الذي يمثله أندي بيرهام واليمين الذي يسمه وزير الصحة، وبالتالي يمكن يعني جمع الحزب.
3: يعني نحن نتحدث هنا أستاذ أحمد عن صراع أيديولوجي داخل حزب العمال بين تيارين، تيار أو جناح أكثر براغماتية وجناح آخر يريد تغييرا أكثر عمقا، أكثر من أنها أزمة مرتبطة بالأداء الحكومي كما يقال ويشاع؟
4: طبعا الحكومة، حكومة ستارمر يعني قادت إصلاحات جيدة لا بأس بها يعني، وهناك اليوم شيء من النمو الاقتصادي، يعني 0.6 من النمو الاقتصادي، وهذا شيء جيد، لكن ستارمر كان مترددا، دائما يطرح الأمر ثم يتراجع، يطرح أي مواضيع وتراجع. مثلا هناك الكثير من الأمور تتعلق مثلا في الضمان الاجتماعي والإعانات، تراجع عنها بعدما كان مصرا عليها، في قضايا كثيرة، وهذا أفقده القيادة وجعل الناس تقول يعني ما هذا رئيس الوزراء، دائما لا يثبت على شيء. إنما الانتخابات جعلت موضوعه أكثر بروزاً بأنه لا يستطيع أن يضمن للحزب العمال الفوز في الانتخابات، خاصة وأن استطلاعات الرأي كلها تقول أنه غير ممكن أن يفوز إذا بقي في الحزب. لذلك كان لابد من التغيير حفاظاً على حزب العمال. لذلك الآن المشكلة أمام النواب هي مصلحة الحزب أم مصلحة البلد. لذلك هناك توجه الآن أنه إذا عاد أندي

0: الى البرلمان اذا فاز في مقعد برلماني الذي سينافسه بالطبع حزب الاصلاح عليه في شمال مانشستر، فانه بالتالي سيكون هناك نوع من التآلف داخل حزب العمال ويمكن بعدها السير قدما الى الامام.
1: طيب، ولكن كيف ينظر داخل بريطانيا الى شخصية ويس ستريتينج؟ يعني هل يملك بالفعل المقومات الشعبية والسياسية لقيادة حزب العمال مستقبلا؟
0: لا يملكها، يعني نكون معك صريحا، يعني نسبة التأييد له 14% داخل حزب العمال، لكنه هو يمثل الجناح اليميني داخل الحزب الذي يطمئن الأسواق. بريطانيا دولة مديونة، وبالتالي أي هزة ستجعل بريطانيا في وضع صعب جدا، سترتفع الديون، يعني الآن الديون على السندات وصلت إلى معدل 5%، وهذه نسبة كبيرة تأكل الناتج الوطني. لذلك وجود وزير الصحة في ائتلاف مع أندي بيرهام سيطمئن الأسواق ويستطمئن اليسار، وبالتالي يمكن للحكومة أن تسير قدم إلى الأمام، لكن هذا يتطلب إجراءات، منها أن توافق اللجنة المركزية في حزب العمال على انتخاب أندي في دائرة مارك هيل، وثانيا بعد ذلك أن تحدد فترة للانتخابات. هذا يتطلب يعني تنسيق مع رئيس الوزراء الذي يصر على أنه سوف يعني ينزل في المبارزة ويثبت أنه قادر على الفوز،
1: نعم،
0: لكن كل الوزراء الذين سبقوه كانوا يقولون ذلك وأن نهايته قد بدأت وهو يعرف ذلك تماما.
1: واضح. شكرا لك أيضا من لندن على كل هذه المعلومات والتوضيحات. كنت معنا مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج.
0: شكرا.
1: سمحت السلطات الفرنسية لركاب السفينة السياحية الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية بمغادرتها في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد بعد تفشي عدوى معوية شديدة العدوى على متنها. وكان أكثر من 1700 راكب وعضو طاقم قد طلب منهم البقاء على متن السفينة بشكل مؤقت قبل أن تقرر السلطات السماح لغير المصابين بالنزول مساء أمس الأربعاء. وأكدت السلطات الفرنسية أن الحادثة لا ترتبط بتفشي فيروس هانتا الذي سجل مؤخرا على متن سفينة سياحية هولندية وأثار حالة تأهب صحي في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.
2: على متن سفينة سياحية عاد فيروس هانتا إلى الواجهة، لكن القصة لا تبدأ من هنا بل من مختبر في تشيلي، حيث اقترب العلماء قبل سنوات من تطوير علاج للفيروس قبل أن يتوقف كل شيء. بحسب بلومبرغ، عمل فريق بحثي في جامعة كونسبسيون التشيلية على تطوير أجسام مضادة للفيروس، وفي عام 2016 رصد العلماء تحت المجهر اختفاء التوهج الأخضر الذي يدل على وجود الفيروس، في إشارة إلى نجاح الأجسام المضادة في تحييده. التجارب على الحيوانات كانت واعدة أيضاً، أحد الأجسام المضادة تمكن لاحقاً من القضاء بالكامل على العدوى في الرئتين. وبحلول عام 2021 حصل العلاج على تصنيف دواء يتيم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لتسريع تطويره، لكن هنا توقفت الرحلة. التجارب على البشر احتاجت تمويلاً يقارب 7 ملايين دولار، إلا أن التمويل نفد. ثم جاءت جائحة كورونا لتتحول الموارد والأبحاث إلى اتجاه آخر. اليوم يعود هانتا ليثير القلق مجدداً. تفشي مرتبط بسفينة سياحية انطلقت من الأرجنتين نحو أوروبا أدى إلى وفيات وإصابات خطيرة، ودفع منظمة الصحة العالمية إلى إصدار تحذير. الخطورة هنا أن سلالة الأنديز من الفيروس تعد الوحيدة المعروفة القادرة على الانتقال من شخص لآخر، والأرقام مقلقة. في تشيلي سجلت 39 إصابة هذا العام، بينها 13 وفاة. أما في الأرجنتين فسجلت 42 إصابة حتى 7 مايو. لكن في الحالات الشديدة قد يتطور سريعاً إلى فشل تنفسي خطير بسبب تراكم السوائل في الرئتين، ومعدل الوفاية قد يصل إلى 40%.
1: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: مدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عقد مدرب المنتخب الأول كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030. فاز الاتحاد على

0: اتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 33 من الدوري السعودي. وتغلب القادسية على ضيفه الحزم بهدفين دون مقابل في هذه الجولة من الدوري السعودي. وفاز الفتح على ملعبه أمام النجمة بهدفين دون مقابل في الدوري السعودي. تتواصل هذه الجولة من الدوري السعودي اليوم، التعاون يلاقي ضيفه الرياض، ويلعب فريق ضمك أمام ضيفه الفيحاء. حسم الفيصلي تأهله إلى دوري روشن الموسم المقبل بحلوله وصيف لدوري يلو، بينما ستلعب أندية الدرعية، العلا، العروبة والجبلين في الملحق المؤهل لروشن. يلتقي ليفربول مع مضيفه أستون فيلا ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
1: في نهاية النشر نذكر بالعناوين مشاهدينا. ترامب يؤكد أن الصين تعهدت بعدم تزويد إيران بمعدات عسكرية، والجيش الأمريكي ينفي احتفاظ إيران بقدرات صاروخية كبيرة. روبيو يؤكد أن الصين ترفض عسكرة هرمز أو إقطاع المضيق لرسوم المرور. اتفاق لإطلاق سراح 1750 أسيرا ومحتجزا في اليمن، والتنفيذ يبدأ مطلع يوليو. استقالة وزير الصحة البريطانية تهز الحكومة البريطانية في مواجهة أخطر تمرد سياسي منذ وصوله إلى السلطة. تقارير تتحدث عن إعاقة جهود تطوير لقاح فيروس هانتا قبل سنوات بسبب نقص التمويل. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي العالم. بعد قمته مع شي، ترامب يؤكد أن الصين تعهدت بعدم تزويد إيران بمعدات عسكرية.
1: The Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and are not in favor of a tolling system.
0: روبيو يؤكد أن الصين ترفض عسكرة هرمز أو إقضاء المضيق لرسوم المرور. مسؤول في الخارجية الأمريكية يصف محادثات لبنان وإسرائيل بالمثمرة والإيجابية. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن برنامج حكومته الجديد يشدد على حصر السلاح بيد الدولة. رئيس الوزراء البريطاني يعين وزيرين للخزانة والصحة بعد موجة استقالات بحكومته. نبدأ ساعتنا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شدد على أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى جيش في العالم وأنها أكبر قوة اقتصادية عظمى من جديد وأفضل سوق عمل أمريكي في التاريخ. في سياق حديثه عن إنجازات إدارته، قال ترامب أنه تلقى من الرئيس الصيني شي جين بينغ تهنئة على إنجازاته التي حققها في فترة وجيزة. أما في الشأن الإيراني فقد أكد الرئيس الأمريكي أن التدمير العسكري لإيران مستمر. وترامب أكد في حوار مع

0: فوكس نيوز انتزع تعهد صيني بعدم تزويد إيران بأي معدات عسكرية. أشار إلى أن بكين ورغم مرونتها العسكرية ما زالت تتمسك بشريان نفطها القادم من طهران.
1: China's support of Iran. How big a discussion was that today?
2: We discussed it. I mean, when you say support, they're not fighting a war with us or anything.
1: No.
2: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it. They did it, and then we stopped them. You know, sort of interesting. He joked. He said, you know, it's sort of, they stopped it.
0: ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشار من جهته إلى أن الجانب الصيني لا يريد أن تتم عسكرة هرمز ولا أن يصبح المرور عبر المضيق خاضعا لرسوم.
3: The Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system. And that's our position. Well, we will never support an Iranian tolling system in the Straits of Hormuz, nor do we think they have a right to put mines in international waters. And so it's good that we have alliance or at least agreement on that point.
4: توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وهو يتحدث بثقة عن علاقة جيدة تجمعه بالرئيس الصيني وعن إمكانية التوصل إلى نتائج وصفها بأنها ممتازة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، لكن خلف عبارة التفاؤل كانت طاولة المفاوضات تحمل ملفات أعقد بكثير من مجرد المجاملات الدبلوماسية. الرئيس الأمريكي يسعى إلى انتزاع مكاسب اقتصادية واضحة، فواشنطن تريد توسيع صادراتها الزراعية والحيوانية إلى السوق الصينية الضخمة، كما تضغط من أجل منح الشركات الصناعية الأمريكية مساحة أوسع للعمل والاستثمار وبيع منتجاتها داخل الصين في محاولة لتقليص الاختلال التجاري المزمن بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم. في اليوم الأول من المحادثات بدأ أن الطرفين توصلا إلى أرضية مشتركة في ملف بالغ الحساسية يتعلق بأمن التجارة العالمية، إذ اتفق الجانبان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية ومن دون أي عوائق، في رسالة تعكس القلق المشترك من أي تصعيد قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية أو يربك الأسواق الدولية.
5: أعتقد أننا ما زلنا في مرحلة يسعى فيها كلا الجانبين إلى تحقيق مصالحه من خلال عملية أخذ وعطاء، لذلك لا أعتقد أن هناك فائزا واضحا في هذه المرحلة.
4: غير أن المشهد لم يخلو من الإشارات الحادة، ففيما يتعلق بملف تايوان ظهر التوتر بوضوح خلف اللغة الدبلوماسية الهادئة. الصين وجه تحذيرا مبطنا من سوء التصرف في إشارة فسرها مراقبون على أنها رسالة مباشرة إلى واشنطن بضرورة عدم تجاوز الخطوط الحمراء الصينية في الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
6: صرح الرئيس الصيني بأن استقلال تايوان هو أكبر خطر يهدد السلام في مضيق تايوان، ومع ذلك فإن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه معظم سكان تايوان هو الحفاظ على الوضع الراهن لجمهورية الصين.
4: اللافت أن الجانب الأمريكي اختار الصمت أو على الأقل تجنب الإدلاء بتصريحات مباشرة حول القضية، وهو صمت أثار كثيرا من التساؤلات بشأن ما إن كانت تفضل واشنطن تأجيل الخلافات السياسية الكبرى من أجل تمرير التفاهمات الاقتصادية، أم أن الإدارة الأمريكية تحاول إبقاء ملف تايوان ورقة تفاوضية مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة. هكذا بدت الزيارة وكأنها مزيج من المصالح الاقتصادية والرسائل الاستراتيجية، ابتسامة أمام الكاميرات وحسابات دقيقة خلف الأبواب المغلقة في علاقة يعرف الطرفان أنها لا تحتمل القطيعة، لكنها أيضا لا تخلو من الشكوك والصراع المكتوم.
0: ينضم إلينا الآن من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك من جديد على شاشة العربية أستاذ طارق. مزيج من التصريحات إيجابية، هناك ما جاء في إطار استراتيجي وهناك إيجابية تتعلق بنسق العلاقات الصيني الأمريكي، ولكن هنا نسأل إن كان باعتقادك إذا ما خرجت هذه العلاقة بإجراء عملي بما يتعلق بإيران.
7: تحية لك يا أستاذ حنين ولجمهورك الكريم. يعني فيما يتعلق بإيران، يعني على الرغم من التصريحات الإيجابية نسبيا من قبل

0: الرئيس دونالد ترامب نقلا عن الرئيس شي جين بينغ، هو يعني يرسخ فكرة أن الصين موقفها ثابت من رفضها لفرض رسوم على مضيق هرمز على المرور، أيضا رفضها لاستمرار إغلاق إيران للمضيق، وهذا كله يعني ربما لا يختلف عن الموقف الصيني السابق، لكن المهم هنا هو أن نرى بالفعل تحركا صينيا ضاغطا على الجانب الإيراني فيما يتعلق بإمكانية حلحلة هذا الموقف الإيراني وتغييره. هذا لم يحصل حتى الآن، ومن المهم للجانب الأمريكي أن يرى إجراء على الأرض. صحيح أنه دونالد ترامب قال أنه الرئيس تشي عرض المساعدة، إلا أنه في نفس التوقيت تقريبا صرح روبيو وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى مساعدة الصين، وأنها طرحت موقفها حتى يدرك الصينيون الموقف الأمريكي. لذلك لا أعتقد أن هناك بالفعل تحركا إيجابيا إضافيا حصل على أرض الواقع من قبل الصينيين، والدليل على ذلك هو أن في المقابل لم يحصل أيضا أي موقف إيجابي بالنسبة للولايات المتحدة فيما يتعلق بموضوع تايوان. وزير الخارجية قال أيضا أنه ليس هناك أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان، وهذا نوع من التحدي لما قاله الرئيس الصيني من تحذير بأنه ربما تكون هناك عواقب أو صدام عسكري بين الجانبين إذا ما حدث تغير حقيقي في الموقف الأمريكي.
1: ولربما تكون تفاهمات غير معلنة حتى الآن لا نعلم، ولكن بموضوع الصين نحن نتحدث الآن بأن هرمز ليس ملفا جانبيا بالنسبة لبكين، بالتالي بنفس الوقت نعلم بأن السياسة وجوهر السياسة الصينية يتميز بالهدوء. كيف يمكن أن تمارس ضغطا حاسما الآن على إيران والقادة الجدد في إيران في ظل أزمة ملحة، حرب تعود بأي لحظة مع استعداد أمريكي إسرائيلي؟
0: أعتقد أنه في مصلحة الصين تجنب يعني تفجر الأوضاع مرة أخرى واستمرار الصراع، لأن هذا ربما يهدد النظام في إيران مجددا، وهذا ما تريد الصين الإبقاء عليه، لأنها بصدد استمرار الشراكة الاستراتيجية التي وقعت عام 21 بقيمة يعني 400 مليار دولار، وتأتي ضمن مشروع الصين الكبير طريق الحرير السابق أو طريق الحزام الصيني. وأعتقد أنه في مصلحة الصين أن تبذل جهدا لحلحلة هذه الأزمة، سواء ما يتعلق بمضيق هرمز أو ما يتعلق أيضا بالملف النووي الإيراني. من دون ذلك فستكون هناك بالفعل أخطار مستمرة على النظام الإيراني وعلى استقرار الوضع في إيران، ويعني ربما تكون بالفعل هناك جهود مورسة من قبل الأمريكيين أو ضغوط واضحة على الصينيين. هذا ما سوف نلاحظه إذا ما تغير الموقف الإيراني إذا هذين الملفين. أما إذا لم يتغير وظل على ما هو عليه، فهذا يعني إما أن الضغوط الصينية فشلت أو أن الإيرانيين يعني ليسوا بصدد التحرك إجابا في إطار الجهود الدبلوماسية.
1: طيب، في قضية النووي واليورانيوم أنت ذكرتها، كيف تعالج بالمنظور الإيراني الصيني في ظل توافق أمريكي الصيني بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا؟
0: يعني الموقف الصيني ثابت في هذا الإطار، وهو عدم يعني إتاحة أي دولة وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بأن تحصل على أي قنبلة نووية. لكن ما يقوله الإيرانيون عادة هو أنهم يعني يتعهدون بذلك يعني سابقا وحاليا وربما في المستقبل. المشكلة الحقيقية في النوايا، وأن لا ثقة لدى الأمريكيين في نوايا الإيرانيين،
1: لأنهم تعهدت لا تكفي، يعني أمريكا تريد صفر تخصيب.
0: كانت تريد صفر تخصيب، لكنها الآن وافقت على 20 عاما من العودة للتخصيب، يعني صفر تخصيب لفترة زمنية محددة.
1: نعم،
0: ثم يعود مرة أخرى التخصيب، وهذا يعني طلب قدمته الولايات المتحدة، وإيران عرضت 5 سنوات. نحن بصدد مشكلة زمنية تتعلق بالتوافق بين الجانبين، وإصرار الإيرانيين على عدم إحداث نوع من التقدم في هذا الملف إلا بعد يعني فتح مضيق هرمز من الطرفين. لذلك أعتقد أن الدور الصيني هنا ينبغي أن يبدأ ب يعني فتح مضيق هرمز أولا.

0: وضع أو إقناع الإيرانيين بأن يتم هناك وضع نقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالفترات الزمنية العالقة الآن، وأن يكون هناك تعهد واضح بعدم وجود أو السعي لإنتاج قنبلة نووية، ثم إخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. الإيرانيون ما زالوا يحاولون المراوغة في هذا الأمر، ويعرضون جزءا يخرجونه وجزء آخر يستمر داخل البلاد.
1: أستاذ طارق، باختصار شديد بنقطة الدعم العسكري، هل بالفعل هناك ضمانة استطاعت أن تنتزعها واشنطن في هذه القمة بألا تسلح الصين إيران، وهي التي تنفي ذلك بالأساس؟
0: صحيح، الصين دائما تنفي أنها تقوم بتسليح الإيرانيين أو مساعدتهم، لكن التقارير الاستخباراتية الأمريكية وما تنشره الصحف الأمريكية ووسائل الإعلام نقلا عن المصادر الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن هذه عملية مستمرة، كان آخرها ما نشرته نيويورك تايمز بأن الشركات الصناعية العسكرية أيضا الصينية ما زالت يعني تدرس إمكانية توفير مساعدات عسكرية لإيران، سواء كان ذلك من خلال مساعدات مباشرة أو من خلال توفير إحداثيات خاصة بكيفية استهداف الأماكن الخاصة بالقوات الأمريكية في المنطقة. لذلك ينبغي على الولايات المتحدة أن تمارس نوع من الضغط على الصينيين، لأنه إذا ما اكتشف الأمريكيون أن تعهدات الرئيس الصيني لا تجد طريقا حقيقيا نحو التطبيق فهذا ينبغي أن يرافقها نوع من العقوبات، وهذا ما شهدناه بالفعل يعني قبل القمة الأخيرة مباشرة حينما فرضت الخزانة الأمريكية بعض العقوبات على الشركات الصينية.
1: 10 شركات صينية. نعم، شكرا جزيلا لك، تابعنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي.

0: بعيدا عن ذوي الصواريخ وأعمدة الدخان في الشرق الأوسط، تتشكل معركة نفوذ عالمي بين واشنطن والصين في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أمريكية إلى أن الصين لم تعد مجرد منافس اقتصادي، بل قوة تتقدم بسرعة هائلة نحو إعادة تشكيل موازين السياسة والاقتصاد في العالم.
1: بهدوء توسع الصين حضورها عبر الاقتصاد والتكنولوجيا والتحالفات، فيما تستنزف الولايات المتحدة مواردها في أوكرانيا وإيران. هذا ما تضمنه تقرير أعدته مديرية الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان المشتركة ونشرته واشنطن بوست. فالاستنزاف المتزايد للمخزونات الأمريكية من الصواريخ الدقيقة وأنظمة الاعتراض والدفاع الجوي شكل ضغطا لا يرهق المخزون فقط، بل يقلل أيضا الجاهزية لأي مواجهة كبرى محتملة في آسيا، خصوصا حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. في المقابل تستفيد الصين من انشغال واشنطن لتعزيز تحالفاتها السياسية والاقتصادية، وبحسب التقرير ومنذ بدء الحرب في إيران وسعت بكين دورها في أسواق السلاح والطاقة.
2: إن الحرب في إيران تحسن بشكل كبير من موقع الصين الجيوسياسي،
1: حيث تمكنت بكين من التكيف مع اضطرابات الطاقة بفضل احتياطاتها النفطية وتوسع الطاقة المتجددة، كما استغلت الأزمة لتقديم نفسها كمزود حلول في مجال الطاقة لدول آسيوية وإقليمية، وفي وقت لم تظهر فيه واشنطن تحركا مماثلا على مستوى إدارة أزمة الطاقة. كما عززت بكين حضورها في مشاريع البنية التحتية والموانئ عبر آسيا وأفريقيا وفق خبراء. وفي الوقت ذاته تواجه الولايات المتحدة كلفة متزايدة ماليا وعسكريا ودبلوماسيا، والمخاوف هنا لا تتعلق فقط بالسلاح، بل أيضا بصورة الولايات المتحدة عالميا، بعدما باتت تعتبر وفق الصحيفة كقوة مرتبطة بالحروب والعقوبات. حنان المصري، العربية.
0: رفض قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التقارير التي تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية، قائلا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران مرتبطة بصناعة المسيرات والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%، وأن إيران لن تتمكن من إعادة بناء بحريتها المدمرة لفترة تصل إلى 10 سنوات.
3: If I gave you just a couple of examples, the defense industrial base for their drones and their missiles and their navy were degraded.

0: by 90%. They have about 10% left. For the Navy, my military assessment would be that the Navy will not begin to rebuild for 5 to 10 years. Many of you are serve in states that build ships. It's complex. It's particularly complex when you don't have an industrial base to build it. My professional perspective on this also is that Iran would not return to the same level of Navy that it had for a generation.
1: وقائد القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم براد كوبر أضاف أيضا أن مهمة عملية الغضب الملحمي كانت واضحة ومحددة للغاية منذ اللحظة الأولى لانطلاقها، بما فيها تقويض برنامج الصواريخ الباليستية لإيران والقاعدة الصناعية وشل القدرات البحرية الإيرانية، وهذه الأهداف كلها تحققت وفق كوبر.
0: Our military mission in Operation Epic Fury was crystal clear from the very outset. And remain steady throughout. The mission is to degrade Iran's ability to project power on its neighbors and U.S. interests. It had three key components: degrade Iran's ballistic missiles and the defense industrial base that supports it, degrade Iran's drones and the defense industrial base that supports that, and degrade their navy and the defense industrial base that supports that. In each of those categories, we met all of the achievements. Each of those systems were significantly degraded.
1: وفي إيران يتحول الإنترنت إلى نظام انتقائي يحدد من يحق له الوصول إلى الشبكة العالمية ضمن ظروف الحرب والانقطاع شبه التام، حيث بدأت السلطات أخيرا بتوفير خدمة الإنترنت الاحترافي لفئات محددة من المهنيين وأصحاب الأعمال في وقت لا يزال فيه ملايين المواطنين يعانون من عزلة رقمية واسعة ومن قيود صارمة على الوصول إلى المنصات العالمية.
2: بعد أشهر من انقطاع شبه تام للإنترنت خلال الحرب في الشرق الأوسط، بدأت السلطات الإيرانية بتوفير ما يعرف بالإنترنت الاحترافي لفئات محددة من المهنيين وأصحاب الأعمال. الخدمة التي تباع بسعات وأسعار متفاوتة أتاحت لبعض المستخدمين الوصول إلى تطبيقات محدودة كواتساب وتليجرام، فيما بقيت منصات كبرى كإنستغرام ويوتيوب وإكس محجوبة إلا عبر أدوات تجاوز الحجب. هذا النظام الانتقائي خلق واقعاً رقمياً غير متساوٍ، حيث تختلف جودة الاتصال من شخص إلى آخر حتى ضمن الفئة المهنية الواحدة.
3: أصبحت عاطلة عن العمل تماماً، ولم يكن لدينا سوى مواقع محلية متاحة. تضرر عملي بشدة.
2: الواقع الجديد لم يمر دون انتقادات. مستخدمون يرون أن ما يحدث ليس مجرد تنظيم للاتصال، بل إعادة تشكيل لفكرة الحق الرقمي وتحويل الإنترنت إلى امتياز يمنح وفق معايير غير واضحة. البعض تحدث عن شعور بالتمييز الاجتماعي، حيث ينظر إلى المشتركين في هذه الخدمة وكأنهم مواطنون من درجة مختلفة. في المقابل، موظفون وأكاديميون أكدوا أنهم مجبرون على الاشتراك لضمان استمرار أعمالهم ودخولهم رغم كلفة الخدمة التي يرونها مرتفعة مقارنة بما تقدمه. في الخلفية، تتداخل الأزمة الرقمية مع أزمة اقتصادية أعمق، تضخم يتجاوز 50% وتراجع حاد في قيمة العملة، يضغطان على الأسر الإيرانية ويجعلان حتى الإنترنت المقيد عبئاً إضافياً.
1: ساعتنا مستمرة وفيها فتح تعقد مؤتمرها الثامن وسط تحديات غزة والضفة الغربية والإصلاحات. ولدينا أيضاً البرلمان العراقي يمنح الثقة ل14 وزيراً في حكومة علي الزيدي.

0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس

رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. أعلن تحالف دعم الشرعية توقيع اتفاق إطلاق سراح 1750 أسيرا ومحتجزا من جميع الأطراف اليمنية وقوات التحالف برعاية من الأمم المتحدة. قال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي إن اتفاق الأسرى يشمل 27 أسيرا ومحتجزا من قوات التحالف ومن بينهم 7 سعوديين. وشدد على أن ملف الأسرى والمحتجزين إنساني ويحظى باهتمام قيادة القوات المشتركة حتى عودة كل الأسرى والمحتجزين في اليمن. والإفراج عن الأسرى تم بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 3 أشهر، حيث وقع وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين اتفاقا لتبادل دفعة جديدة من الأسرى والمحتجزين على خلفية الحرب. تشمل عملية التبادل أسرى من مختلف الجبهات ومعتقلين من تعز ومأرب وصنعاء والساحل الغربي والمحافظات الجنوبية. من المقرر أن تبدأ عملية التبادل في 11 من يوليو المقبل تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد تنفيذ عدد من الإجراءات التي شملها الاتفاق. كما اتفق الطرفان على تنفيذ زيارات متبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز لدى الجانبين بعد إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين المشمولين بالاتفاق.
1: تم التوقيع على الاتفاق الذي يعتبر هو الأكبر والأشمل في تاريخ هذا الملف، بل في تاريخ الحروب، حيث سيتم الإفراج عن ما يقارب 1733 محتجزا من جميع الأطراف بما فيهم 27 من محتجزي التحالف العربي. يعتبر هذه الصفقة هي أكبر صفقة شملت أغلب من هو موجود في المحتجزات والمعتقلات، ولم يتبقى إلا القليل سيتم إفراج عنهم في المرحلة الثانية التي شملها اتفاق مسقط الذي تم توقيعه بتاريخ 23 ديسمبر 2025.
0: السعودية رحبت باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن والذي تم توقيعه في العاصمة الأردنية عمان. الخارجية السعودية قالت إن الاتفاق تطور إيجابي يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويعزز الثقة في فرص الأمن والاستقرار. ثمنت المملكة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى الاتفاق، وجددت الخارجية السعودية دعم المملكة لكل جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية كانت مليئة بالمحادثات المثمرة والإيجابية. أضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيتم استئنافها اليوم الجمعة. وسفير إسرائيل لدى واشنطن يحيى ليتر ربط إمكانية التوصل إلى سلام شامل مع لبنان بتفكيك حزب الله كليا. وفي تصريحات له لموقع والا أعلن عن انتهاء ما وصفها باللعبة، وأكد أن أي ترتيبات مستقبلية لن تسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه.
2: في كل الظروف لن نوافق في أي حال على تمكين حزب الله من تسليح نفسه. الحكومة اللبنانية أعلنت في يناير تطهير جنوب لبنان من حزب الله وسلاحه. في هذه الأثناء ومنذ بداية العملية العسكرية وجدنا 8000 صاروخ وقذيفة وأسلحة في جنوب لبنان وأنفاقا ومعسكرا لحزب الله. هذه المرة أعلنا أن اللعبة انتهت. نريد أن نرى النتيجة وكيف تقوي حكومة لبنان الجيش اللبناني بشكل عملي. ولدينا عدة اقتراحات تطبيقية على مراحل، منها مقترح يشمل إمكانية التفاوض على سلام شامل، لكنه بشرط تفكيك حزب الله.
0: بعد غياب 10 أعوام تعقد حركة فتح مؤتمرها الثامن بمشاركة أكثر من 2500 من كوادرها وقياداتها لانتخاب قيادة جديدة للحركة الأكبر في منظمة التحرير الفلسطينية.

0: المؤتمر المنعقد بين رام الله وغزة، القاهرة وبيروت يأتي وسط تحديات كبيرة تتعلق بغزة ومستقبل الضفة الغربية والانقسامات الداخلية والضغوط المتزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية.
1: نحو 2500 من كوادر حركة فتح وقياداتها توافدوا للمشاركة في المؤتمر الثامن للحركة، كبرى فصائل منظمة التحرير والقوة الرئيسية داخل السلطة الفلسطينية. المؤتمر الذي يعقد بالتزامن بين رام الله وغزة والقاهرة وبيروت يهدف إلى انتخاب لجنة مركزية من 18 عضوا ومجلس ثوري جديد يضم 80 عضوا.
2: إن هذا المؤتمر، مؤتمركم العظيم، يشكل محطة مفصلية لمراجعة مسيرتنا وتقييم أدائنا ووضع رؤية وطنية جامعة للمرحلة القادمة، بما يعزز صمود شعبنا ويدعم جهود إعادة الإعمار ويفتح أفقا سياسيا حقيقيا ينهي الاحتلال.
3: المنافسة الشديدة على المناصب القيادية داخل فتح قد لا تكون التحدي الأصعب خلال أيام المؤتمر الثلاثة بقدر ما هي محاولة الإجابة على الأسئلة الصعبة بشأن غزة ومستقبل الضفة الغربية والصراعات الداخلية والإصلاحات المطلوبة.
1: غابت فتح عن ساحة غزة سواء خلال الحرب أو في مرحلة إدارة القطاع سياسيا وميدانيا، فيما تواجه في الضفة تحدي انهيار المشروع السياسي في ظل تسارع الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية التي تعتبر تقويضا فعليا لحل الدولتين.
4: التحديات الأكبر هي الأهم، كيف يتعامل هؤلاء مع تحديات المرحلة وتحديدا فيما يتعلق بقطاع غزة، بالقدس، بالاستيطان، باللاجئين، بقضية الأسرة إلى آخره. القضية الفلسطينية اليوم تصفى، وبالتالي لابد من أن يكون هنالك برنامج مختلف، برنامج يمتلك أدوات جديدة وليس برنامج يعني دعنا نقول نظري.
1: تلقي الضغوط الدولية لإصلاح السلطة الفلسطينية بظلالها على مؤتمر فتح باعتبارها القوة الرئيسية داخل السلطة، إلى جانب خلافات داخلية وتباينات بشأن شكل القيادة المقبلة وآليات الإصلاح وتجديد الشرعيات. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.
0: بدورها دعت حركة حماس حركة فتح إلى عقد لقاء مباشر للاتفاق على استراتيجية وطنية لإدارة هذه المرحلة الحساسة. عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران قال إن حماس على استعداد للقاء مباشر مع حركة فتح بعد مؤتمرها الثامن الجاري بهدف منع إسرائيل من تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي. تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال جلسة منح ثقة لحكومته بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة. رسم الزيدي في كلمته أمام مجلس النواب ثلاثة مسارات للعمل، ومنها إصلاح المنظومة الأمنية، تعزيز قدرات القوات الأمنية. كما طالب رئيس الوزراء العراقي البعثات الدبلوماسية بالعودة للعمل في بغداد.
5: أما المسار الثالث فيتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وتعزيز الممارسة الديمقراطية الشفافة وترسيخ ثقة المواطن بالعملية السياسية الديمقراطية بوصفها الأداة الحقيقية للتغيير. ولنطمئن جميع البعثات الدبلوماسية في أن الحكومة ستعمل على ضمان أمنها في ممارسة عملها، وندعوهم للعودة إلى العمل في بغداد السلام.
0: منح البرلمان العراقي الثقة إذن ل14 وزيرا في حكومة علي الزيدي، بينما أرجئ التصويت على 9 حقائب أخرى إلى وقت لاحق. بذلك تكتسب الحكومة الجديدة الشرعية الدستورية. نتابع.
6: بعد اجتيازه حواجز التكليف، علي الزيدي ينجح في عبور حواجز التأليف، حيث حصل 14 من وزراء حكومته الجديدة على ثقة البرلمان العراقي بأغلبية مطلقة.
7: الكابينة طبعا هي اكتسبت الشرعية، كون انه مررت نصف يعني زائد واحد اكتسبت الشرعية، وما تبقى من الوزارات إضافة الى الوزارات التي اليوم المرشحيها لم يحصلوا على العدد الكافي من الأصوات سوف يتم إكمال ما بعد العيد في جلسة يتم الإعلان عنها مسبقا، ومن ثم تعلن الجلسة وتكمل الكابينة.
6: خلال جلسة التصويت التي حضرها كبار المسؤولين العراقيين في الدولة، تم إرجاء التصويت على 9 حقائب وزارية

0: أبرزها الداخلية والدفاع والتعليم والتخطيط إلى وقت لاحق بسبب ضغوط أمريكية تصر على عدم وجود وزراء يمثلون الفصائل المسلحة في الحكومة وخلافات سياسية حول بعض الحقائب الأخرى.
1: إن تشكيل الحكومة الحالية

0: آلية التصويت عليهم في هذه الجلسة إلى حين توافق القوى السياسية، لكن حكومة الزيدي اكتسبت اليوم الشرعية الدستورية ليتفرغ بعدها لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالعراق.
1: ينضم إلينا الآن من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب، أهلا بك. سيد نجم، اجتاز الزيدي حاجز كبير يتعلق بالتكليف، تشكلت هذه الحكومة لكن التحديات كبيرة، وهناك مطالب أمريكية، وإن جاء الترحيب أيضا هناك ما يتعلق بالداخل والمطالب الإقليمية، بالتالي هل مهمة الزيدي سهلة؟
2: هي لك والمشاهدين الكرام، لا بالتأكيد يعني ليست مهمة سهلة ولا معجزة، خصوصا الدعم الذي حصل وسيحصل عليه السيد الزيدي على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والدولي. لم يستطيع أحدا من رؤساء الوزراء السابقين أن يحصل عليه، خصوصا المتغيرات التي حصلت في المنطقة والعالم، وهناك إرادة سياسية ومجتمعية ودولية بأن ينطلق من حصر السلاح يد الدولة، وهذا ما تحدث به في برنامج الحكومي أو منهاج الحكومي، لأن هذه خطوة إيجابية تحسب له ولحكومته وللعراق. خصوصا هناك بعض الأطراف لم تمنع أو تمتنع عن تسليم السلاح إلى القوات المسلحة،
1: وبعض آخر خرج بانتقادات كحزب الله العراقي، ولا يزال المشهد في بدايته، لا نعلم إلى أي مدى يمكن لهذه الفصائل أن تتجاوب. وهنا السؤال، كيف سيفي بوعده الأهم والمنتظر من حصر السلاح بيد الدولة في ظل هذا التحدي الكبير الآن؟
2: يعني أولا ينطلق أن يختار وزيري الداخلية والدفاع من أهل الاختصاص ويمتلكون الجرأة ويقوم بتغيير كثير من قيادات، وهذا ما تحدث بأن يكون إصلاح في المنظومة الأمنية والعسكرية، لأن كثير من تبوأ في مناصب عليا في وزارة الداخلية أو الدفاع أو حتى المؤسسات الأمنية والاستخباراتية ودوائر أخرى يجب تغييرهم واختيار شخصيات أن يكون ولاءها للعراق والعراقيين فقط، وكذلك أن ينسجم معهم في العمل الواحد من أجل تطبيق القانون. القانون ما يحتاج إلى التشدق بقدر ما يحتاج إلى الإلزام والالتزام.
1: ولكن هذا الكلام لا نقول أنه نظري، هو الواقع الذي يجب أن يشمل المرحلة المقبلة أو يحمل المرحلة المقبلة لتطبيق ما يريده علي الزيدي. ولكن نحن أيضا نعلم بأن هذه المهمة معقدة، ليست سهلة، نتحدث عن فصائل وإن كانت الآن ليست موجودة في صورة وإطار هذا التشكيل الوزاري الجديد، ولكن هي موجودة بالفعل على أرض الواقع في العراق، وبشكل لا تريده الدولة للاستمرار، وحتى الشارع العراقي لا يريده، والمطالب الإقليمية والدولية كذلك ترفضه.
2: أولا الآن السيد الزيدي وحتى العراق في قاعة امتحان ليس له لا دور ثاني ولا دور ثالث، خصوصا الولايات المتحدة وبوجود الرئيس الأمريكي ترامب يضغط وله اهتمام خاص بالشأن العراقي. الأمر الآخر، هناك تحدي اقتصادي، الآن العراق لا يملك أي سيولة نقدية، وهذا ما يتحدث به كثير من السياسيين وكثير من المراقبين الذين تحدثوا بالأرقام، بأن العراق خصوصا بعد غلق مضيق هرمز يعاني ما يعاني من أزمة مالية واقتصادية، فحينما تكون الولايات المتحدة تبتعد عن الدعم للعراق بالتأكيد سيواجه أزمات داخلية، منها احتجاجات وتظاهرات، وهذا ما سيحرج كل الطبقة السياسية ليس الزيدي فقط.
1: بالفعل، والقوى السياسية طبعا ستتعامل مع الوزارات المتبقية، الحقائب المتبقية، على أنها معركة نفوذ لا تقل أهمية عن ما تشكل من حقائب أخرى. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. استمرون معكم ولدينا بعد قليل. استقالة وزير الصحة البريطاني تهز حكومة ستارمر في مواجهة أخطر تمرد سياسي منذ وصوله إلى السلطة. ولدينا أيضاً

تقارير تتحدث عن إعاقة جهود تطوير لقاح فيروس هانتا قبل سنوات بسبب نقص التمويل.

0: محل نقاش الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: بكم من جديد إلى بريطانيا، حيث عين رئيس الوزراء كير ستارمر وزيرين للخزانة والصحة بعد موجة الاستقالات في حكومته. كلف ستارمر وزير الخزانة السابق جيمس موراي بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة وستريتينغ، وتحولت الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من داخل حزبه إلى تمرد علني، وذلك بعد استقالة ستريتينغ الذي قال أنه فقد الثقة في ستارمر وأنه لا ينبغي له أن يكمل ما تبقى من فترة ولايته. وإذا لم يتنحى ستارمر فإن أي منافس سيحتاج إلى دعم 5 نواب حزب العمال، أي إلى 81 نائبا لإطلاق سباق على قيادة الحزب.
1: استقالة مدوية هزت حكومة كير ستارمر وفتحت الباب أمام أخطر تمرد داخلي يشهده حزب العمال منذ وصوله إلى السلطة. وزير الصحة وستريتينغ لم يغادر بهدوء، بل خرج برسالة سياسية حادة سحب فيها الولاء من رئيس الوزراء، متهما ستارمر بخنق النقاش داخل الحزب وفقدان القدرة على إقناع الناخبين بعد انتخابات محلية وصفت بالكارثية. الاستقالة فجرت فورا موجة تحركات خلف الكواليس داخل حزب العمال، مع بدء حلفاء ستريتينغ الترويج له كوجه قادر على استعادة ثقة الناخبين ومواجهة صعود نايجل فراج. لكن الأزمة تتجاوز استقالة وزير، فهي تكشف حكم التصدع داخل حزب لم يعبر بعد نصف ولايته الحكومية.
2: ظن الناس أننا سنكون مختلفين، حتى وإن لم يعجبهم كير ستارمر فقد اعتقدوا أن حكومة حزب العمال ستحقق وعودها على الأقل، وأعتقد أن المشكلة تكمن في أننا لم نحقق ما يكفي من ذلك، والآن باتت شعبيته متدنية.
1: وفي محاولة لاحتواء التمرد خرج وزراء الحكومة للدفاع عن رئيس الوزراء.
3: رئيس الوزراء يحظى بدعمي في المهمة التي يقوم بها، ولديه دعم مجلس الوزراء أيضا. أنا أتفهم وجهة نظر زملائي، ومثلهم أريد أن نبذل جهدا أكبر.
1: ورغم أن ستريتينغ لم يعلن تحديه رسميا لزعامة الحزب، فإن الحديث داخل الأوساط العمالية بات يدور عن صراع محتدم على مستقبل القيادة، إذ يتم تداول أسماء بارزة قد تدخل أي سباق محتمل، مثل أنجيلا رين التي سوت مشاكلها الضريبية، وأندي بيرنهام عمدة مانشستر الذي يحتاج إلى أن يصبح نائبا قبل أن يترشح. تحاول حكومة كير ستارمر إظهار تماسكها وسيطرتها على المشهد، لكن خلف الأبواب تتصاعد الأسئلة حول مستقبل رئيس الوزراء بسبب التمرد المتنامي داخل حزبه نفسه في لحظة سياسية تبدو الأخطر منذ وصول العمال إلى السلطة. مصطفى زارو.

0: والعربية لندن.
1: ويبقى معنا مراسل العربية مصطفى زارو من لندن. أهلا بك مصطفى. استقالة ليست ككل الاستقالات هذه التي قدمها وزير الصحة، هل يمكن أن يكون ستريتنج بالفعل هو المنافس الذي ظن ستارمر وحتى لامي أنه غير موجود؟
2: حقيقة كان متوقعا أن يقدم وزير الصحة استقالته بعد أن اجتمع أمس قبل خطاب الملك في مجلس اللوردات بخصوص برنامج التشريعي للحكومة، ولكن يعني خلف كل هذه التحركات يدرك كثيرون داخل حزب العمال أن الأزمة لم تعد مجرد تعديل حكومي أو محاولة لاحتواء الضرر، بل هي حقيقة أزمة ثقة وولاء تهدد بتوسيع الانقسام داخل الحزب بعدما خرجت الخلافات والانتقادات من الكواليس إلى العلن. كانت هناك دعوات من مؤيدي ستارمر بدعمه بشكل علني، بالإضافة إلى ما يقارب من 90 نائبا دعوا أن يضع أو يجدول ستارمر زمنا بشأن رحيله حتى يفسح المجال لقيادة يعني الحزب وأيضا قيادة البلاد. الضغط على كير ستارمر لا يتوقف عند هذه عند استقالة ستريتن، بل أيضا يمتد إلى التحركات متسارعة داخل الحزب قد تعيد رسم خريطة الصراع على القيادة. مثلا عمدة مانشستر أندي بيرنهام أعلن عزمه خوض انتخابات فرعية للعودة إلى البرلمان بعد قرار نائب عمالي التخلي عن مقعده لفتح الطريق أمامه. بيرنهام يحتاج أولا أن يحظى بموافقة اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال للترشح، ولكن مجرد عودته المحتملة إلى البرلمان ينظر إليها داخل الحزب كخطوة تمهيدية لمعركة زعامة مستقبلية.
1: وإذا ما ذهب الحزب إلى الآلية الأخرى وهي سحب الثقة بخمس عدد النواب، هل هذا متوفر بالنسبة للحزب مع التمرد الحاصل الآن؟
2: آلية خوض انتخابات يعني لزعيم جديد يعني تقول بأن يجب إما أن يستقيل رئيس الوزراء أو يتم تفعيل آلية التحدي لزعامة الحزب. حتى هذه اللحظة لم يحصل شيء من هذا القبيل. وبالنسبة لستريتينغ الذي كان يعني يعتقد أنه لديه الأصوات الكافية لأن يتحدى كير ستارمر، يبدو أنه لم يحظى إلا بما يقرب من 44 نائب صوت. هذا يعني أن بحاجة إلى 81 صوتا أي نائبا قبل أن يعلن التحدي.
1: سنتابع.
2: أعتقد أن إذا ما نجح أندي بيرنهام ربما سيكون الأبرز لخلافة ستارمر.
1: وسنتابع معك بالطبع الصورة في الأيام المقبلة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن مراسل العربية مصطفى زارو. سمحت السلطات الفرنسية لركاب السفينة السياحية الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية بمغادرتها في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد بعد تفشي عدوى معوية شديدة على متنها. وكان أكثر من 1700 راكب وعضو طاقم قد طلب منهم البقاء على متن السفينة بشكل مؤقت قبل أن تقرر السلطات السماح لغير المصابين بالنزول مساء أمس الأربعاء. السلطات الفرنسية أكدت أن الحادثة لا ترتبط بتفشي فيروس هانتا الذي سجل أخيرا على متن سفينة سياحية هولندية وأثار حالة تأهب صحية في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.
3: على متن سفينة سياحية عاد فيروس هانتا إلى الواجهة، لكن القصة لا تبدأ من هنا بل من مختبر في تشيلي، حيث اقترب العلماء قبل سنوات من تطوير علاج للفيروس قبل أن يتوقف كل شيء. بحسب بلومبرغ، عمل فريق بحثي في جامعة كونسبسيون التشيلية على تطوير أجسام مضادة

0: للفيروس. وفي عام 2016 رصد العلماء تحت المجهر اختفاء التوهج الأخضر الذي يدل على وجود الفيروس، في إشارة إلى نجاح الأجسام المضادة في تحييده. التجارب على الحيوانات كانت واعدة أيضاً. أحد الأجسام المضادة تمكن لاحقاً من القضاء بالكامل على العدوى في الرئتين. وبحلول عام 2021 حصل العلاج على تصنيف دواء يتيم من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لتسريع تطويره. لكن هنا توقفت الرحلة. التجارب على البشر احتاجت تمويلاً يقارب 7 ملايين دولار، إلا أن التمويل نفد. ثم جاءت جائحة كورونا لتتحول الموارد والأبحاث إلى اتجاه آخر. اليوم يعود هانتا ليثير القلق مجدداً. تفشي مرتبط بسفينة سياحية انطلقت من الأرجنتين نحو أوروبا أدى إلى وفيات وإصابات خطيرة، ودفع منظمة الصحة العالمية إلى إصدار تحذير. الخطورة هنا أن سلالة الأنديز من الفيروس تعد الوحيدة المعروفة القادرة على الانتقال من شخص لآخر، والأرقام مقلقة. في تشيلي سجلت 39 إصابة هذا العام، بينها 13 وفاة. أما في الأرجنتين فسجلت 42 إصابة حتى 7 مايو. لكن في الحالات الشديدة قد يتطور سريعاً إلى فشل تنفسي خطير بسبب تراكم السوائل في الرئتين، ومعدل الوفاية قد يصل إلى 40%.
1: التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف بمسؤولين كوبيين في العاصمة الكوبية هافانا، وفق ما أعلنت الحكومة الكوبية. وجاء في بيان للحكومة الكوبية أن اللقاء عقد بهدف المساهمة في الحوار السياسي بين البلدين. أيضا ذكرت الحكومة الكوبية أنها أبلغت الوفد الأمريكي أن كوبا لا تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. كشفت تقارير أن وزارة الحرب الأمريكية أوقفت عملية نشر أكثر من 4000 جندي في أوروبا كانوا متجهين إلى بولندا ضمن عملية دورية روتينية، وذلك في خطوة تأتي في سياق سعي واشنطن لتقليص جهودها العسكري في القارة الأوروبية.
2: بينما كانت قوات أمريكية ومعدات عسكرية تشق طريقها إلى بولندا ضمن خطة انتشار دورية تمتد 9 أشهر، فاجأ البنتاغون المؤسسة العسكرية بقرار وقف نشر 4000 جندي في خطوة أربكت سير العملية وأثارت تساؤلات داخل الأوساط العسكرية. أثار القرار موجة انتقادات داخل الولايات المتحدة بعدما عبر رئيسا لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب عن قلقهما العميق من التحرك، محذرين من أنه يبعث برسائل خاطئة إلى موسكو ويقوض جهود الردع على الجبهة الشرقية للناتو في توقيت بالغ الحساسية. في تحول يطال علاقة واشنطن بحلفائها التقليديين، تتجه الإدارة الأمريكية إلى تقليص وجودها العسكري في أوروبا، خصوصاً في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالتوازي مع إبلاغ عدد من دول الناتو باحتمال تأخر تسليم شحنات أسلحة أمريكية لفترات طويلة بعد أن استنزفت الحرب مع إيران جزءاً من المخزونات. وذلك في ظل استياء الولايات المتحدة من محدودية الدعم الذي تلقته خلال المواجهة في الشرق الأوسط، وتصاعد الدعوات لتحمل الشركاء العبء الأكبر من الإنفاق الدفاعي داخل التكتل.
1: وقفة مع أخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: مدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عقد مدرب المنتخب الأول كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030. فاز الاتحاد على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 33 من الدوري السعودي. وتغلب القادسية على ضيفه الحزم بهدفين دون مقابل في هذه الجولة من الدوري السعودي.

0: وفاز الفتح على ملعبه أمام النجمة بهدفين دون مقابل في الدوري السعودي. تتواصل هذه الجولة من الدوري السعودي اليوم، التعاون يلاقي ضيفه الرياض، ويلعب فريق ضمك أمام ضيفه الفيحاء. حسم الفيصلي تأهله إلى دوري روشن الموسم المقبل بحلوله وصيف لدوري يلو، بينما ستلعب أندية الدرعية، العلا، العروبة والجبلين في الملحق المؤهل لروشن. يلتقي ليفربول مع مضيفه أستون فيلا ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
1: ختام هذه النشرة وكان فيه: بعد قمته مع شي، ترامب يؤكد أن الصين تعهدت بعدم تزويد إيران بمعدات عسكرية. روبيو يؤكد أن الصين ترفض عسكرة هرمز أو إخضاع المضيق لرسوم المرور. مسؤول في الخارجية الأمريكية يصف محادثات لبنان وإسرائيل بالمثمرة والإيجابية. رئيس وزراء العراق يؤكد أن برنامج حكومته الجديدة يشدد على حصر السلاح بيد الدولة. كير ستارمر يعلن أو يعين وزيرين للخزانة والصحة بعد موجة استقالات بحكومته. مشاهدينا، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف،
7: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
8: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع للإكتشاف.

0: تراني.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز. جدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب التاكيد على ان الولايات المتحده تمتلك اقوى جيش في العالم وانها اكبر قوه اقتصاديه عظمى من جديد. وفي سياق حديثه عن انجازات ادارته قال ترامب انه تلقى من الرئيس الصيني شي جين بينغ تهنئه على انجازاته التي حققها في فتره وجيزه. اما في الشان الايراني فقد اكد الرئيس ترامب ان التدمير العسكري لايران مستمر. ترامب كان أكد في حوار مع فوكس نيوز انتزاع تعهد صيني بعدم تزويد إيران بأي معدات عسكرية، مشيرا إلى أن بكين ورغم مرونتها العسكرية ما زالت تتمسك بشريان نفطها القادم من طهران. China's support of Iran. How big a discussion was that today?
1: We discussed it. I mean, when you say support, they're not fighting a war with us or anything.
2: No.
1: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it. They did it. And then we stopped them. You know, sort of interesting. He joked. He said, you know, it's sort of, they stopped it.
0: وصف مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية الجولة الأخيرة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بالمثمرة والإيجابية. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل سيتم استئنافها اليوم الجمعة. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه العميق إزاء تكثيف النشاطات العسكرية قرب العديد من المواقع النووية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل مخاطرة كبيرة. وأفادت وكالة الطاقة الذرية في بيان أنه خلال الساعات 24 الماضية أبلغت فرقها بزيادة كبيرة في النشاط العسكري مع رصد أكثر من 160 طائرة مسيرة في محيط مواقع نووية. عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزيرين للخزانة والصحة بعد موجة الاستقالات في حكومته. فقد كلف ستارمر وزير الخزانة السابق جيمس موري بتولي حقيبة الصحة بعد استقالة ويس سترينغ. التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف مسؤولين كوبيين في العاصمة هافانا.